0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
2: كرست جهدك في التحقيق في القضايا الإرهابية الكبرى التي عصفت بفرنسا، لماذا اخترت هذا الطريق؟
3: مناس avec des tirs réels de Kalachnikov. Moi, heureusement, j'ai pas été atteint.
2: تفجير طائرة UTA عام 89. لماذا طال التحقيق في هذه القضية؟
3: Il y a un autre attentat à peu près similaire que l'affaire du Paname 103. Voilà, pendant mon osui, qui est au-dessus de l'Okerbi. Les deux sont liés maintenant, on le sait.
2: قضية كبرى مهمة شرفت عليها، الفنزويلي كارلوس.
3: Vous avez un service de renseignement, que ce soit la France ou le service. N'oublie jamais les actions conduites par leurs agents. Sur leurs agents.
2: هجمات 11 من سبتمبر، قلت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت قد وقعت الهجمات. من أين كل هذه الثقة بمعلوماتك وتحليلاتك؟
1: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

الحوثيون يختارون إيران على اليمن، اختاروا التحول إلى ورقة إيرانية في معركة السيطرة على الممرات البحرية. وكما يبدو وكما نتابع من كل المواقف أن طهران تجهز من جديد ورقة الحوثيين لتكون أداة ضغط على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم، وربما ستكون سلاح لإرباك الملاحة الدولية أيضا متى قررت طهران توسيع هذه المواجهة. كان يمكن أن يكون باب المندب بوابة اليمن إلى العالم، لكن الحوثيين يدفعون لأن يتحول هذا المضيق إلى ورقة في الحسابات الإيرانية الإقليمية. أمام هذا الاصطفاف مشاهدينا، الحوثي مع إيران، يأتي تحرك الحكومة الشرعية في اليمن لوقف تمدد النفوذ الإيراني ومنع تحويل الأراضي والمياه اليمنية إلى منصة لخدمة أجندة إيران. أصبحت المعادلة واضحة في اليمن، هناك حكومة تعمل على استعادة قرارها الوطني، هناك ميليشيا قررت أن ترهن قرارها بأيدي دولة أجنبية. الأسئلة التي تطرح نفسها الآن، هل نحن أمام محاولة إيرانية لتحويل الحوثيين

0: إلى حرس إيراني في مضيق باب المندب كما الحرس الثوري في مضيق هرمز؟ ما السيناريوهات المتوقعة في حال نفذ الحوثيون أجندة إيران في باب المندب؟ وهل يتحول مضيق باب المندب بعد مضيق هرمز إلى ساحة مواجهة إقليمية جديدة؟ كل هذه الطروحات سنتابعها وأيضا نحاول أن نستقي الإجابة عليها في ساعة حوار. أهلا بكم.
1: ذهبت مجددا إلى مشروعها المرسوم مسبقا لجر اليمن.

0: ضيوف ساعة حوار لهذه الليلة. هنا معنا في الاستوديو عبد الملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني ووزير الخارجية السابق، أيضا همدان العلي الكاتب السياسي وزميل صالح حميد المختص في شؤون إيران في شبكة العربية، وأستاذ جاسر الجاسر الكاتب الصحفي. أهلا بكم معنا. تطورات كثيرة، مواقف أيضا عالية السقف، كان أبرزها خطاب السيد رشاد العليمي بالأمس، ولكن نحن كنا طرحنا عدة تساؤلات في مقدمة البرنامج. هل نحن أمام محاولة إيرانية لتحويل الحوثيين إلى حرس إيراني في باب المندب؟
1: أنا أعتقد أنه لا شك أن هذه الورقة كانت دائما موجودة لدى إيران. هناك تصريحات قديمة تتحدث على أن إذا امتلكت إيران هرمز وباب المندب فإنها لا تحتاج إلى سلاح نووي، لأن هذا شبيه بالسلاح النووي، تخنق العالم أو كما تتصور هي، وخاصة في منطقة حساسة، منطقة معظم الطاقة تمر منها. ولهذا ربما كان المشروع الإيراني منذ البداية يركز على موضوع اليمن وقصة الحوثي القديمة التي بدأت مع قيام الثورة الإيرانية صنع هذا الكيان الحوثي. وأظن أننا سمعنا قبل فترة أيضا تصريحات إيرانية بأنهم سيستخدموا باب المندب، فهي كانت ورقة دائما موجودة، والآن أنا أعتقد أن استخدامها هو تعبير عن حالة ضعف أكثر ما هو تعبير عن حالة قوة.
0: أستاذ جاسر، باب المندب لا يخص اليمن فقط، يعني هو ممر دولي ويخص أيضا بشكل مباشر هو السعودية، والحوثيين أيضا كانوا تحدثوا وهددوا وقالوا بأنه مقابل الحصار سنمنع السفن السعودية. اليوم الملك سلمان بن عبد العزيز ترأس جلسة مجلس الوزراء السعودي بجدة، أعرب عن إشاد أو عن إدانته بأشد العبارات لكل هذه الاتهامات الباطلة، وبالتالي أيضا اعتبرها اتهامات كاذبة، أيضا انخراطها بصراع المنطقة لدعم أجندة إيران وأهدافها المشؤومة. أيضا مجلس الوزراء شدد على أجندة ميليشيات الحوثي اللي أسهمت بتعميق معاناة الشعب اليمني وتهديد الأمن الإقليمي واستقراره، وأكدت المملكة، وهذه نقطة كتير مهمة أستاذ جاسر، استمرار المملكة بدعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية واتخاذ الإجراءات الحازمة لحماية أمنها وسفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. ماذا نفهم من هذه المواقف السعودية؟
2: اولا لنقل المملكه واليمن طبعا لهم شابان، لهم علاقه تاريخيه. تحالف دعم الشرعيه طلع بقرار اممي وهو مساند الحكومه الشرعيه في حال تدخل الميليشيا. طوال السنوات الماضيه كانت المملكه والتحالف تدعو الحوثي لن يكون شريكا يمنيا، وتم اتصالات وكانت هناك جهود، ثم الوساطة السعودية العمانية في كل الفترة الماضية في هذا الجانب. اليوم برهن الحوثي تماما انه ليس يمنيا اطلاقا، سلم قياده كاملا إلى إيران. طبعا في هناك مشاكل كثيرة، لأن الحوثي يعني هو كائن طفيلي

0: تغذى على رزق اليمنيين وعلى معيشة اليمنيين وعلى كرامة اليمنيين، وطوال السنوات الماضية فشل أن يكون أو يحقق أي منجز أو كذب بهذا الجانب. لا، مسألة الحصار، وما الحصار هذه طبعا أكذوبا أنه كانت السفن تعبر هناك، يعني مسارين، هناك مسار المملكة العربية السعودية، هناك مسار دعم التحالف. دعم التحالف كان يسمح بمرور السفن ودخول السفن الغذائية والوقود والبدء إلى
1: على كل التحالف. يعني أيضا دعم الشرعية وقال أو يعني قال بأنه هو عازم على حماية هذه السفن التجارية بمضيق باب المندب ضد أي هجوم والرد على مصادر التهديدات بحزم وقوة.
0: أولا لنوضح نقطة، هل كان الحوثي أصلا قوة؟ الحوثي حينما كانت تدعمه إيران بقوتها وتهرب الأسلحة إليه، وحزب الله يرسل الخبراء ومصنعي المسيرات وبالتالي يدير العمليات، عاجز المملكة عن رد هجمات الحوثي؟ لا، لم تكن عاجزة، لأن الحوثي كان يختبي بين الناس، وبالتالي كانت المملكة لا ترد حماية لليمنيين وحرصا على اليمنيين في هذا الجانب. اليوم المملكة تعطي رسالة واضحة أنه في حال قيام الحوثي بأي تهديد لسفنها، طبعا هي قادرة على حماية هذه السفن بكل تأكيد، لكنها سيواجه الحوثي ليس ردا، أنا أعتقد عقاب شديد على مثل هذه التجاوزات، فبالتالي لأنه الآن يرهن نفسه بشكل كامل ومطلق للإرادة الإيرانية. والجانب الآخر أيضا المملكة تشد على النقطة، باب المندب ليس أو المرور فيه ليس شان سعودي، هو شان دولي
1: صحيح،
0: فبالتالي هي تحمي سفنها. أيضا حماية السفن السعودية هي مسؤولية دولية لأنها سفن تعبر ممر دولي.
1: على كل الأستاذ رشاد العليمي بالأمس أيضا من خلال خطابه بعث رسالة للمجتمع الدولي بأنه باب المندب ليست مشكلة اليمن ولا مشكلة السعودية كما تقول أستاذ جاسر، وإنما هي مسألة دولية. هل تخاذل المجتمع الدولي مع حل هذه المسألة اللي طالت حقيقة؟ يعني لو بالبداية تدخل المجتمع الدولي هل كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن؟
2: مصطلح تخاذل فيه تخفيف، أنا باعتقادي تواطؤ وليس تخاذل، لأنه كثير من المؤسسات الدولية تعرف جيدا ماهية الجماعة الحوثية وتدرك بأنها ليست مجرد حركة أو جماعة سياسية، وإنما تجمع عقائدي، ومثل هذه التكوينات العقائدية لا يمكن، لا يصح التعامل معها بهذه الطريقة من خلال تقديم التنازلات وعمليات الاسترضاء الدائم والمستمر. وهذه مسألة تكررت من 2004 حتى هذه اللحظة، وفي كل مرحلة من المراحل التي تقوم الدولة اليمنية ويقوم الإقليم ويقوم العالم بتقديم تنازل لهذه الجماعة كلما زادت قوة. هذه التنازلات التي تقدم من الحكومات اليمنية المتعاقبة من 2004 حتى هذه اللحظة تأتي بلا شك تحت ضغوط دولية، هذه الضغوط يدرك أصحابها بأن هذه الجماعة وجودها يتنامى، لكن لأسباب تتعلق ربما رغبة في التأثير.
1: طب بس ما كمان مش دايما بدنا نترك نحن الشماعة على المجتمع الدولي، يعني أيضا هل الحكومة لم تقم بواجباتها بوقت من الأوقات حتى جعلت هذه الجماعة متشابكة أكثر وأكثر؟
2: نعم، هي هناك مسؤولية كبيرة على من تحملوا مسؤولية استعادة الدولة، لكن حقيقة بطبيعة الحال مؤسسات الدولة تتعامل بمسؤولية مع المشكلات الموجودة في البلاد، هي تقدم تنازلات بين الوقت والآخر حرصا على المجتمع وحرصا على مصالحه ورفعا وحرصا على معالجة الإشكاليات الاقتصادية والمعيشية التي نراها جيدا. لكن في المقابل جماعة الحوثي لأنها جماعة عقائدية لا تحرص على هذا الجانب وتستمر في السير في مشروعها لتحقيق أهدافها الخاصة بغض النظر عن أحوال المجتمع ووضعه. هذا الأمر تترتب عليه انتكاسات بين الوقت والآخر، كلما حرصت الدولة على التخفيف عن المجتمع اليمني نظرا لأن هذه الجماعة تتعامل مع الناس كرهائن، كلما انعكست هذه الإجراءات بشكل سلبي على المدى المتوسط والطويل.
1: طب أستاذ صالح، حضرتك مختص بالشأن الإيراني، هل الحوثي يتبع نفس تكتيك واستراتيجية الحرس الثوري بموضوع مضيق هرمز، أم برأيك أن هناك اختلاف؟
3: لا، في هذه المرحلة الحقيقة السبب الأول لتحريك الحوثيين من قبل إيران الآن أنا أربطه بالقضايا الداخلية.

0: الإيراني أكثر من الوضع الدولي، أي كلما زاد الضغط على النظام في الداخل من الناحية الاقتصادية ومن الناحية المعيشية، لأن هناك عودة لانهيار العملة، ارتفاع الأسعار، يعني النتائج السلبية التي خلقتها الحرب الأخيرة وهي في تفاقم مستمر تنعكس على آلية صنع القرار العسكري. فلذلك إيران دائما كانت تعتمد تصدير المشاكل الداخلية إلى الخارج، فهي تفتح تارة جبهة حزب الله، الميليشيات العراقية، الحوثي عندما يقتضي الأمر، أي كلما ازداد الضغط على النظام. وهذا دليل ضعف الحقيقة وليس دليل قوة. يعني
1: تتفق مع أستاذ عبد الملك بأنه ما يقومون به الآن إيران والحوثي هو دليل ضعف، يعني بطل عندهم أي أوراق أخرى يلعبوا فيها؟
0: بالتأكيد، لأنه النظام الآن، أولا يجب أن نعلم أنه القرار أصبح عسكريا في إيران الآن، أي بيد الحرس الثوري بشكل كامل. يعني كان البعض يدلل على أنه المرشد الجديد هو الذي يتحكم، هو الذي يصدر هذه الأوامر، ولكن عدم ظهوره في تشيع والده ولاحقا يعني الاستمرار بالبيانات المكتوبة المنسوبة له من خلال التلفزيون الإيراني هو دليل على أنه هناك غموض في حالته. ربما
1: على الرغم من أنه الرئيس بازشكيان اليوم أكد بأنه أصبح التواصل أكثر معه وبأنه هو من يقرر، يعني
0: صحيح ليس فقط
1: عم بيزيلوا هذه الشكوك إلى حد ما،
2: لكن ولا زال كائن ورقي حتى اليوم.
1: بس بالأخير هذا رئيس جمهورية، من الممكن أنه يكون عم يحكي
2: رئيس جمهورية ظهر واعتذر، يعني
0: لا يمكن. أتفق مع أستاذ جاسر، يعني ليس هناك يعني قيمة كبيرة لكلام مسؤولي الحكومة عندما الحرس الثوري هو الذي يقرر قرار السلم والحرب، هو الذي يعلن مثلا القضايا الكبرى، فتح مضيق هرمز، يعني يخرج عراقجي ويعلن المضيق فتح، وبعد ساعات الحرس الثوري يصدر بيان ويغلق المضيق.
1: طب أستاذ عبد الملك، من خلال ما تبعناه بالأمس لخطاب أستاذ رشاد الأقليمي، هل الآن الحكومة اليمنية تنتقل من إدارة الأزمة إلى إنهاء الانقلاب؟ لأنه يعني نحن رح نستمع لما تحدث به الرئيس الإعلامي، كانت كلماته واضحة جدا، آن الأوان لإنهاء هذا الانقلاب، يعني قد حان الوقت. يعني هل أصبحنا الآن بوضع إنهاء الانقلاب وليس مسألة لا حرب ولا سلم؟
3: تعالي باختصار أقول في البداية بأنه الحوثي ولد في ظاهرة في انقسام المجتمع، حصل انقسام في المجتمع وفي الدولة، وحصل انهيار للدولة، وبالتالي أخذ هذا وقت قبل أن تستعيد الدولة بما فيها الشرعية عافيتها. حصل انقسام حقيقي في المجتمع وفي الدولة من 2011 حتى وقت قريب، ولولا عاصفة الحزب لكان الحوثي قد حقق أهدافه والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. والأمر الثاني بأنه خلال الفترة الماضية لعبت الحكومة الشرعية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية دور في إعطاء الحوثي فرصة للسلام، ولو كان قد اغتنم الحوثي، لو كان يحب السلام ولو كان يريد السلام كان سيغتنمها حقيقة. كثير من
1: عم تحكي عن خارطة الطريق،
3: نعم،
1: يعني
3: خارطة
1: اللي ما التزم فيها.
3: نعم، كثير من اللي مؤيدي الشرعية كانوا يعتبروا بأن خارطة الطريق تنازل واستسلام للحوثي بحكم المكاسب التي حصل عليها، ومع ذلك هو لا يريد هذا.
1: طب ليش مثل خارطة الطريق اللي كانت يعني فرصة له وكان في استيعاب، وكما قال يعني تم انتقاد الحكومة ويمكن السعودية بأنه أعطوا كتير للحوثي، لماذا لم يغتنمها؟ هل هو يريد أن يبقي على الوضع باليمن وبباب المندب والبحر الأحمر على هذا المنوال؟ يعني
2: لأن هذه نمطية الميليشيا. الميليشيا لا تفكر ككيان سياسي ولا تعمل ككيان سياسي، هي في محصلة العامة يعني حركات مسلحة تستهدف مصالح آنية ومحدودة، وتقوم على مثلا الابتزاز والتعدي والتخريب، ولا تقوم على البناء. بالتالي الحوثي بسبب اعتقاد الفترة الماضية خلال الحرب الأمريكية الإيرانية أن الحوثي أقرب إلى العقل، وأنه بالتالي يعني ينحو منحى أنه سيكون عاقلا. أنا أعتقد هو الآن يعني أعلن بشكل واضح أنه لا أمل فيه، وأنه بالتالي قابل سقوط ولا يمكن التعامل معه. اليوم هي بداية النهاية للحوثي. الرئيس رسالة العلم على فكرة في خطاب مهم جدا،
1: كثير في نقاط مهمة جدا بدنا نعلق عليها.
2: السنة الماضية الحكومة الشرعية تحول التي أعتقد

0: بشكل عام. طبعا يمكن زملاء يدرون عن المؤشرات الداخلية، لكن تحولت إلى كيان أكثر تماسكا، أكثر قوة، سيطرت على معظم المناطق. كانت مناطق اليمن ممزقة بين قوة مختلفة.
1: طب بهاي النقطة بالذات، يعني أهمية التوحيد العسكري أقل هو الأمني، يعني يمكن الحكومة كانت قبل تقول أنه أنا غير قادرة، لأنه الألوية مش كلها كانت تابعة لسقف واحد، وزارة الدفاع وقرار واحد. الآن الحكومة أخذت هذا القرار بإنهاء الانقلاب لأنها أصبحت جاهزة، وأهمية أنه صاروا كلهم تحت لواء واحد،
2: الحق قرار واحد. استكمالا يعني لسؤالك السابق، أعتقد أنه ما أشرت إليه أن الحكومة الشرعية الآن في وضع أفضل. أولا الشعب أدرك بأن الحوثي لا يقبل السلام، كان هذا السلام في سيعطي مرتبات للمواطنين الذين لا يستلمون المرتبات تحت سيطرة الحوثي وليس تحت سيطرة الحكومة الشرعية، يتسلموا مرتباتهم وكان سيعطيهم حياة أفضل. لكن الحوثي كما قال الأستاذ ياسر جماعة ميليشيا، حتى فهمها للحياة ومعنى الحياة مختلفة. الحياة عندهم موت، أن يموت الإنسان، هذا هو مغزى وجوده من الحياة، وليس أن يعمر.
1: طب بعد في
2: الآن بعد أن يعني هذه الفرصة التي أعطيت للحوثي، وبعد الممارسات التي مارسها، وبعد أن تغير حتى إدراك الناس في الداخل والمجتمع الدولي،
1: هل فقد البيئة الحاضنة؟ هذا هو السؤال، لأنه بالأمس الأستاذ رشاد العليمي توجه للبيئة اللي بيسيطر عليها أو بيسيطر على مناطقها الحوثي. هل الآن الحكومة قادرة أنه تستجلب هذه البيئة لتنقلب عليه؟ لأنه لم يتحدث فقط إلى الجيش بالأمس أستاذ العليمي، تحدث إلى المرأة، إلى الشباب، إلى القبائل، إلى الكل.
2: دعيني أنا أقول قبل أن يجاوب الحمدان،
1: فينا على فكرة تتدخلوا بين بعض، تكملوا أفكار بعض، مش مشكلة.
2: دعيني أقول بأنه بالمعنى البيئة الحاضنة بالمعنى اللبناني مثلا غير موجودة في اليمن للحوثي.
3: بالضبط.
2: الحوثي حتى في المذهب الزيدي هو إمام متغلب، بمعنى أنه أكبر هؤلاء تحت تهديد السلاح
3: والتجويع
2: وأيضا التجويع وكل الوسائل التي يعني التي عملتها الأئمة قبل ذلك حتى وفقا للعقيدة. ولا يوجد بيئة حاضنة بالمعنى المعروف في لبنان أو في، وإذا وجدوا الناس رسالة واضحة من الحكومة أننا سنأتي لننقذكم، سيكونوا معها.
1: طب والآن يعني
2: الآن فعلا بالمعنى حتى المباشر للفقدان، فعلا الناس أدركوا معنى ما يعمل به الحوثي.
1: يعني هو بيختلف عن حزب الله، أنه حزب الله لديه مرجعية، وإنما الحوثي ليس هناك من مرجعية. كرمال هيك من الممكن أو من الأسهل أن نجعل هذه البيئة تبتعد عنه؟
4: يعني حتى لو أراد الحوثي إذا سمح الزملاء اتخاذ قرار مستقل يخدم المصلحة اليمنية الداخلية ومصلحة المحيط العربي، لن تسمح له إيران. النظام الإيراني يعتمد على تقوية وتعزيز دور الميليشيات والجماعات الخارجة عن القانون على حساب إضعاف الدولة الوطنية لبسط نفوذه. هذا ما عمله في لبنان، في العراق، في اليمن أيضا.
1: بس الإيرانية كانوا يقولوا بأنه هن عم يعملوا هذا الأمر لمواجهة الإمبريالية ولمواجهة إسرائيل ولمواجهة أمريكا. على كل قبل أن أتابع، خلينا نتوقف مع أبرز ما تحدث به الأستاذ الإعلامي بالأمس، وخاصة بعض المواقف اللي اتخذها، لو سمحتوا إذا فينا نتابعهم.
5: لقد آن الأوان لأن يستعيد اليمن دولته، وأن يستعيد المواطن كرامته، وأن ينتهي هذا الكابوس الذي طال أكثر مما ينبغي. ومن هنا فإنني أدعو أبناء شعبنا كافة والقبائل اليمنية الأبية والقوى الوطنية والشباب والمرأة وكل الأحرار إلى الالتفات حول القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية ودعمها لأداء واجبها الوطني في حماية الجمهورية وصون السيادة واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء هذا الانقلاب الذي لم يجلب لليمن سوى الدمار والخراب، وتحويل اليمن إلى منصة مفتوحة للمشروع الإيراني. وحين انكشف هذا التضليل أمام موقف الدولة الحازم والمسؤول ووعي اليمنيين بمراميها إلى خنق كل فرصة للعيش وفرض الحصار كأمر واقع، ذهبت مجددا إلى مشروعها المرسوم مسبقا لجر اليمن إلى حروب

0: إيران العبثية في المنطقة وتهديد أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.
1: الرئيس العليمي تحدث عن موضوع مهم جدا بالأمس وهو إعادة تصدير النفط. أولا، ما الذي كان يعيق الحكومة عن تصدير النفط؟ ولماذا بهذا التوقيت تم اتخاذ مثل هذا القرار؟
2: اسمحي لي بس أعقب على ما قاله الزميل العزيز. ارتباط الحوثيين بإيران أو بالنظام الإيراني ليس مجرد تحالف سياسي كما نرى مثلا بين أوكرانيا وأوروبا أو بين روسيا أو الصين أو إيران على سبيل المثال، ليس مجرد تحالف سياسي وإنما ارتباط عضوي. لماذا أقول ارتباط عضوي؟ لأنه في جانبين أساسيين مستمرين من 1200 سنة، من 1300 سنة حتى هذه اللحظة، هو الترابط العرقي والترابط العقائدي. عبد الملك الحوثي هو يؤمن بأن الخميني وخامنئي أبناء عمومته، بأن حسن نصر الله أيضا من نفس السلالة، بأن هؤلاء أبناء عمومته وبالتالي هم يجب أن يصطفوا على المستوى العرقي بغطاء ديني وطائفي لتحقيق هدفهم القديم وهو السيطرة على المنطقة الإسلامية. هذه مسألة إن لم نؤمن بها ونفهمها لن نستطيع مواجهة هذا الخصم. أنا كباحث يجب أن أتعامل مع المشكلة وأفهمها جيدا لكي أوجد لها حلول. المنظور السياسي الحالي الآن المتجرد يجعلنا نتعامل مع الأعراض فقط ونتجاهل الإشكال. وبالتالي من
1: يعتقد لماذا يتم تجاهل الإشكالية؟ إذا سلمنا جدلا باللي عم يحكي
2: أستاذ هناك من يعتقد بأنه بالإمكان الفصل ما بين جماعة الحوثي وما بين النظام الإيراني، وهذا اعتقاد واهم لطالما تحدثنا عنه بأنه اعتقاد واهم، لأنه الارتباط عضوي عقائدي بل وعرقي أيضا، ومن الصعب فصله حتى وإن حدث مثلا على سبيل المثال أن سقط النظام الإيراني أو سقط حزب الله، أو هي مسألة وقت ويتم ترتيب الصفوف من جديد.
1: بس هذه التصريحات يعني صعب كتير، يعني هذا تحدي كبير، كيف يمكن مواجهته وهن بالأخير مكون يمني؟ يمكن ما فينا نلغيهم.
3: يمكن هو ارتباط يعني عضوي مثل ما قال همدان، لكن يعني أيضا لا حياة للحوثي بدون إيران، هو يدرك ذلك ويعرف. هو لا يملك المقومات. صحيح في فترة استغلت التباينات، في قوة أيضا مستفيدة من الصراع في اليمن تتغذى في أطراف يعني تعيش على الصراع، ليس من صالحها الاستقرار أو بناء الدولة. في أطراف خارجية تغذي مثل هذا الصراع ومستفيدة، سواء لاستهداف المملكة، سواء للسيطرة في اليمن. إيران كانت تهيمن بشكل كبير في الدرجة. لكن اليوم أنه لنقل أن المزاج اليمني من الواضح أنه تغير. أنا واحد من الناس اللي كنت استغرب، الطبع العربي لا يتفق مع الطبع الإيراني بكل المقاييس في الأساس، ولذلك تستغرب من عدم تحرك القبائل وهي بشكل أساس، وبالتالي خاصة أنهم يسيطرون على المنطقة الأكثر كثافة سكانيا مهما كانوا يهددون. القبائل اليمنية قبائل معسكرة وليست قبائل مستكينة أو مسالمة. لكن اليوم التغير يبدأ في مؤشرات قوية. طبعا لا نقول
1: أنا يعني برأيك القبائل رح تساعد الحكومة لإنهاء الحوثي؟
3: أعتقد القبائل لها دور حيوي ومهم، جزء.
2: القبائل هي فاعلة خلال السنوات الماضية، لها دور كبير في تحرير كثير من المناطق اليمنية، لكن لا يجب النظر إلى القبيلة على أنها كتلة واحدة. القبيلة يعني عبارة عن مجتمع، المجتمع هذا لديه احتياجاته، وعندما يتم إخضاعه لعملية دعائية واسعة ومكثفة، إضافة إلى إخضاعه لعملية تجويع ممنهجة وعملية ترهيب مستخدمة شعارات دينية وطنية وفلسطين والقدس وغيرها من الشعارات، هذه العوامل والأدوات تخضع جزء كبير من الناس غصبا عنهم.
1: طب استاذ عبد الملك، حضرتك يعني كنت بالحكومه وكنت حضرتك وزير خارجيه، لماذا لم تدعموا هؤلاء الناس وتجعلوهم بصفكم؟ لانه خلينا نكون صريحين، يعني نحكي الامور مثل ما هي. الناس كانت تنتقد الحكومه بانه نحن مع الحوثي لانه الحكومه غير داعمه لنا، يعني ما عندهم الجراه ينقلبوا على الحوثي لأنه ما في من يحميهم.
4: هو الحقيقة كل حكومة يمنية شرعية منذ بداية سيطرة الحوثي على العاصمة صنعاء بذلت جهدها بقدر ما تستطيع في مقاومة الحوثي، ولكن يعني هناك عوامل كثيرة أدت إلى عدم قدرتها على إنجاز هذه المهمة. لكن الآن تتوفر عوامل كثيرة داخلية وخارجية، عوامل داخلية أن هناك توحيد لكل القوى اللي كانت متناقضة ولا تواجه الحوثي في وقت واحد،

0: مع الأسف أنه الحكومة خاضت معارك كثيرة مع الحوثي ولكن في جبهات متفرقة. هذه الجبهة ويأتي الحوثي
1: يعني هذه المرة مختلفة برأيك؟
0: نحن نعتقدها هذه المرة مختلفة. وحتى المجتمع الدولي بالمناسبة، المجتمع الدولي الآن خبر الحوثي. أشار الأخ جاسر، إحنا كان لدينا حتى وأنا في وزارة الخارجية وزير الخارجية كان في بعض الدول صحيح أنها تعترف بالحكومة الشرعية ولكن ليست متحمسة لحرب الحوثي وتعتقد أن الحوثي يمكن الوصول معه لاتفاق بالسلام، بل بعضهم كان يعتبر بأنه من القوى الأقلية المظلومة.
1: هل الآن يتم الاستفادة من موقف الولايات المتحدة من إيران وموضوع مضيق هرمز؟
0: ليس فقط موقف الولايات المتحدة من إيران، وهذا الموضوع سيربط الأمر كأننا نقاتل في موضوع هرمز، لكن احنا نقاتل الحوثي من سنوات كبيرة، ولكن أيضا الاستفادة من فهم الموقف الدولي لخطر الحوثي.
1: هل فهم المجتمع الدولي؟
0: في بعض هناك دول لا أريد أن أذكر اسمها كانت تدافع عن الحوثي وتوجه للحكومة الشرعية وحتى للمملكة بأنها تضرب أقلية يعني صغيرة وتريد السلام، إلى إدراكها بأن هذه جماعة ليست جماعة سلام. كانت كنا نواجهها حتى أحيانا في مجلس حقوق الإنسان، نواجهها في الأمم المتحدة. الآن موقفها مختلف.
2: عام 2018 حينما كانوا سوريا على وشك أن تسيطر الحديدة
1: صحيح.
2: هذه من الأشياء اللي عززت في تصوري عززت وجود الحوثي وهيمنته في الداخل.
0: صحيح. يعني
1: طب هل المجتمع الدولي الآن صالح، خاصة بعد ما خبره من هرمز وتأثر الاقتصاد العالمي بهذا الموضوع، هل سيساهم ويساعد بإنهاء الانقلاب الحوثي؟ لا نقول نحن بإنهاء الحوثي لأنه هن جماعة يمنية بالنهاية، ولكن إنهاء قدراته حتى لا نواجه بباب المندب ما نواجهه الآن بهرمز، يعني يضطر أيضا أنه يعمل مفاوضات مع الحوثي.
3: صحيح. لا يزال هناك انقسام الحقيقة، وإيران تلعب على هذا الانقسام بين الموقف الأمريكي والموقف الأوروبي. يعني الأوروبيون بالرغم أنه لديهم مصالح كثيرة أيضا سواء عبر هرمز أو عبر باب المندب، أيضا يتخذون مواقف غير واضحة، ومع الوزير أيضا أشار إلى بعض المواقف المهادنة للحوثيين. أيضا الآن أصبح هناك إدراك ولكن إدراك متأخر، يعني مثلا ما يحدث في اليمن بالنسبة للحوثيين حدث في العراق عندما ترك العراق في ظل عدم وجود نفوذ عربي للشيعة العرب الذين هم انتماهم عربي لمحيطهم العربي، لكن الميليشيات الموالية لإيران هي التي سيطرت على الوضع بدعم إيراني مباشر تسليحي ومالي وحتى ثقافي.
1: والبعض أيضا ينتقد بأنه بلبنان نعم. أيضا ترك وبعض المناطق
3: يعني
1: بسوريا
3: فإيران
1: ترك
3: تأتي وتملأ هذا الفراغ. صحيح أنه هذا النفوذ ليس لمساعدة هذه الشعوب بل لبسط نفوذها، بينما الدول الأخرى يعني لديها مصالح أخرى، مثلا دول الخليج مهتمة بالتنمية بالازدهار الاقتصادي وليس بمشاريع خارجية. لكن
1: على كل اليوم أيضا يعني من خلال لقائه بالرئيس اللبناني الرئيس ترامب أيضا كان له موقف بموضوع باب المندب، ولكن اسمحوا لي أن نتوقف مع فاصل ومن ثم نعود لمتابعة ساعة حوار. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: عودة مشاهدينا لمتابعة ساعة حوار، وموضوعنا موضوع الحوثي وموضوع خطاب الرئيس رشاد الإعلامي بالأمس، وإذا كنا اقتربنا من نهاية هذا الانقلاب. قبل الفاصل كنا نتحدث عن دور المجتمع الدولي، وإذا كان تخاذل أو تواطؤ أو كل الصفات يعني اللي أطلقت عليه. اليوم الرئيس ترامب لم يتحدث فقط عن هرمز، بدأ يتحدث عن باب المندب وقال إياكم أن تغلقوا باب المندب، قالها للحوثيين. دعونا نستمع إليه.
1: But we take care of things. If something like that happens, we take care of it. You know, we've done that with the Houthis before, and we haven't heard from them in a while since we did what we did originally. That was about 45 days of very powerful action we took against the Houthis. And we've had no problem with the Houthis. They've had no problem with us for a long period of time, including during this conflict. I think that if there is something like that, we'll just have to take care of business.
0: يعني قال بأنه كل الفترة الماضية كان في هدوء بين الولايات المتحدة والحوثي ودول المنطقة يعني. ولكن لم يستغل الحوثي فرصة خارطة الطريق ووصلنا إلى ما وصلنا إليه الآن. هل نتوقع بأنه يكون هناك جهد دولي لمساعدة الحكومة اليمنية، لمساعدة أيضا دول المنطقة لإنهاء هذه الظاهرة؟
2: نعم، أنا باعتقادي أنه اليمنيين بحاجة إلى إسناد مؤسساتهم الرسمية والمعترف بها. التدخل المباشر كما حدث خلال الفترات الماضية من الولايات المتحدة على سبيل المثال، هذا لن يساعد على حل الإشكالية، ربما يعني سيحولها إلى إشكالية مزمنة لأسباب كثيرة. لأنه بطبيعة الحال يعطون مبرر للناس والمجتمع اليمني أن هناك غزو خارجي من قبل الولايات المتحدة، وبدلا من أن الإشكالية يمنية ضد هذه الجماعة، حرب يمنيين الشعب اليمني ضد هذه العصابة، تتحول إلى إشكالية يمنية ضد دولة جاءت من الجهة الأخرى من الكرة الأرضية لتغزو
0: يعني الحس القومي. نعم، من الممكن أنه يعني ينقلب على هذه المساعدة،
2: ولهذا من المفترض دعم الجيش اليمني. الجيش اليمني يحيط بالحوثيين من جميع الاتجاهات، لم يعد كما كان في السابق مقسم ويعاني من إشكالية. تم توحيد القرار.
0: لمن تدعو أنه يدعم الجيش اليمني، وخاصة أنه الجيش اليمني الآن دعم ويعني صفوفه الآن أصبحت أكثر تماسكا؟
3: نحن الحق نتفق مع أخونا همدان فيما يتصل بقضية نحن لا نريد أن تتدخل الولايات المتحدة ولا أي ذلك لضرب بلادنا وهذا يخدم الحوثي، لأنه يصور بأنه هذه حرب خارجية ضده. نحن الجيش اليمني يستطيع أن يقوم بهذا، وهناك إسناد يعني من أشقائنا، لأن بيننا وبينهم اتفاق أشقائنا في المملكة العربية السعودية باعتبارهم
0: اتفاقات أمنية.
2: نعم، اتفاق مشترك
3: اتفاقي. ولكن ما نريد من المجتمع الدولي أن يتفهم معركتنا مع الحوثي.
0: طب نحن سنكون أمام حرب برية،
3: وأن لا يفاجئنا بالتدخل لصالح الحوثي كما
0: حصل بالحديدة 2018.
4: يعني أعتقد المملكة كنت تحرص تماما على إعادة مفهوم الشرعية في الدولة. يعني مواجهة الحوثي عسكريا ليست إشكالية، والتدخل أمريكا لوحدها ليس حلا. نحن نريد أن نقول أنه المجتمع الدولي يدرك أنه بالتالي هو يخسر ما قامت عليه الأمم المتحدة. أن تحول قرارات الأمم المتحدة يجب أن تحول لأدوات تنفيذية. ما معنى أن يصدر قرار الأمم المتحدة وتترك؟
0: عندنا قرار 22/16.
2: هذا كان أفضل من في بيان المملكة العربية السعودية عندما أشارت عادة الجميع إلى القرار 22/16.
4: نريد
2: لأنه يعني هي أثبتت للمجتمع الدولي خلال 10 سنوات مضت كثير من التنازلات، كثير من التسهيلات، كثير من الخطوات التي كان الهدف منها حقن الدماء، إنهاء المعاناة، لكن للأسف
4: كل المحاولات
2: فشلت، لأننا نتعامل مع جماعة قائدية وليست سياسية.
4: حتى الوساطة السعودية العمانية، لقاء السفير الجابر.

0: يعبر مع يعني كل الفرص أعطيت. أنا أعتقد الحوثي حقيقة يعني لا يتمتع بذكاء استراتيجي. دخول متأخر كارثة بالنسبة له. الآن هو طبعا الآن لا يستطيع يعني الدعم الإيراني غير متوفر بالمعنى، الحالة الاقتصادية انهيار كامل، بالتالي إمكاناته محدودة. هذا التحرك في هذا الوقت يعني هو أنا أعتقد أنه يوشك أن يكون بداية النهاية.
1: بس صالح، هل إيران راح تسمح بنهاية الحوثي؟
2: لا لن،
1: وخاصة يعني موقعه الجغرافي، لدينا خريطة تظهر.
0: هل تستطيع
1: يعني
0: أن تمنع، يعني هل تستطيع أن تمنع؟ هي الآن لا تستطيع أن تمنع حزب الله من عملية ما يتعرض له. الجهد العراقي لحد ما
2: يعني القضية ليست
1: هذه الخريطة اللي عم نتبعها الآن، هي لتحويل الجغرافيا إلى وسيلة ضغط سياسية. وإيران يعني مثل ما أغلقت مضيق هرمز عم تتواصل يعني استخدام ورقة أخرى، وهي موضوع استخدام مضيق باب المندب.
0: 2015 إيران الآن دولة مستباحة لا تكاد تصد يعني يعني حتى هجوم جراد، فبالتالي لا تستطيع أن تقدم الدعم. لكن تدخل الحوثي في الوقت هو على فكرة هو يقدم نفسه للنهاية.
3: هو الدعم لإيران، هو الذي يدعم إيران الآن
2: بالطبع، ليس منفصل.
0: ولو اتفقت إيران مع أمريكا ستترك الحوثي لشأنه.
1: طب أستاذ عبد الملك، أنت مع طريقة اللي عم يتحدث فيها أستاذ جاسر والشباب يعني أيضا المتواجدين ضيوفنا معنا للتعامل مع الحوثي، أم آخر الأمر يعني يجب على الكي؟ مع العلم أنه رشاد العليمي بالأمس
4: العليمي أنا أعتقد أنه هذه
1: ترك باب السلام موجود،
4: هذه هي النهاية للحوثي. أما موضوع السلام فقد كان دائما
5: حاضر.
4: يعني عند الحكومة وعند التحالف العربي دائما كان حاضر. الذي كان يغلق أبواب السلام هو الحوثي، دائما كان يغلق أبواب السلام. وإذا الحوثي وافق أن يكون مجرد مكون يمني وأن يتخلى عن السلاح، فباب السلام مفتوح من اليوم يعني عند الحكومة اليمنية. لكن هو لا يريد إلا أن يكون أداة، والآن هو الذي يدعم إيران. الآن إيران بحاجة له أكثر مما قادر.
1: بس هل هو قادر يعني في ظل عدم دفع الرواتب؟ يعني سمعنا بالأمس أستاذ رشاد العليمي يتحدث بأنه نريد تصدير النفط من أجل دفع الرواتب للموظفين وللمواطن وتحسين حياته.
4: هذا الأمر طرح في خارطة الطريق من سنتين ورفضها. هو لا يبالي بالناس، هذه إشكاليتنا مع الحوثي وإشكالية الشعب اليمني، أنه لا يبالي بالناس. وطالما قادر على أن يجبرهم في السلاح على الخضوع له فسيستمر حتى آخر لحظة.
1: طب كيف سيتم إيقافه لعدم إجبار الناس
4: بالسلاح؟
1: على
4: بالسلاح
1: يعني معركة
4: بالمواجهة.
3: بعيدا عن المثالية، هذا واقع للأسف يضطر الناس كما اضطروا التعامل مع داعش والقاعدة بهذه الصيغة. هذا واقع يجب أن نؤمن به، لكن يجب أن تكون العملية بأيدي يمنية. الناس مهجرون، لدينا ملايين المهجرين خارج اليمن وداخل اليمن، هؤلاء يريدون العودة إلى ديارهم. يجب فقط أن لا يتم تكبيلهم كما حدث خلال السنوات الماضية من قبل المجتمع الدولي الذي أوقف معركة تحرير الحديدة وغيرها.
4: بالمناسبة
1: طب الحكومة قادرة أن توقف بوجه المجتمع الدولي إذا تم الضغط عليها؟
4: أولا
1: كما بدنا نكون واقعيين،
4: لكي نكون واقعيين علينا أن ندرك بأنه الآن الحوثي كل مرة يحاول أن يعني أو مش يحاول يخرج الموضوع من كونه يمني أو حتى متصل بالمملكة باليمن والمملكة إلى كونه تهديد للأمن والسلام الدولي.
3: نعم، وفلسطين
4: على سبيل المثال هو حاول الآن في بيانه الأخير يقول أنه فقط حرية البلاحة وعدم السماح بها للمملكة العربية السعودية لتجنب أن يواجه المجتمع الدولي. ولكن من حرية البلاحة في باب مغلق، باب مفتوح عفوا للجميع، في مضيق للجميع،
1: ممر مائي دولي
4: معناه تذكير بهرمز وبأن هذا خطة واحدة، وبالتالي يصبح المجتمع الدولي كله متضرر. وخاصة عندما حدث إغلاق باب المندب قبل ذلك، دول كثيرة غيرت نظرتها لموضوع الحوثي. الظرف التاريخي الآن موجود. وبالمناسبة يلفت الانتباه، وهو أمر يعني بالغ الأهمية، في بيان المملكة العربية السعودية أنها أشارت للقرار 2216 بعد فترة من عدم الإشارة إليه. لماذا لم يكن يشار إليه رغم أنه هو القرار الذي صدر تحت الفصل السابع؟
1: صحيح.
4: ويلزم المجتمع الدولي كله.
1: قال أستاذ جاسر يجب على المجتمع الدولي أن ينفذ هذه القرارات.
4: يلزم

0: المجتمع الدولي كله. في خلال فترة كان يجري الضغط على الجميع بما فيها الحكومة بما فيها المملكة بأن لا تذكروا هذا القرار لكي نصل إلى سلام، لأن الحوثي لن يقبل بهذا القرار. خلونا نبحث عن مخرج آخر لتنفيذ مضمون القرار بدون القرار. اتضح بأن هذا الأمر لم يعد مقبول، وأنه الآن صار مقبول أن تعود تعيد التذكير بالقرار. ولهذا جاء بالغ الأهمية.
1: أنا أعتقد المملكة أشارت عليه تحديدا، أولا للمسؤولية الدولية ولحقها وقدرتها في صد الهجمات أي التعرض أو التالي الرد بشكل قوي على أي هجمات، سواء من خلال التحالف أو من خلال الدفاع السعودي، لأنه المسألة الآن لم تعد قابلة، يعني لم تعد مفتوح الخيارات. الآن التحدي هذا والرهان هذا محوري وأساسي. اليوم المجتمع الدولي نحن نتكلم على قوة معينة، مجموعة من الدول الغربية بشكل أساسي. الصين بيانها ممتاز صراحة، يعني وهذا تحرك، لأنه الصين بدأت تشعر أنها ستختنق هي أيضا، فبالتالي هي كانت مستفيدة من الصراع الأمريكي الإيراني. طبعا تضع أمريكا في مواجهة، تستندف، ترى قدراتها، تختبر هي وروسيا، لكن لا، هذا اليوم تهديد للوجود والنمو الإيراني، النمو الصيني بشكل كامل.
2: هل هذا الموقف الصيني
3: الصين أيضا
2: يردع إيران برأيك؟
3: الذي انتهكته إيران الحقيقة بين طهران والرياض، وبالطبع هذا يؤثر على مكانة الصين، والصين ستحاول إعادة العمل به. لكن المشكلة الحقيقة هي في الموقف الأمريكي، يعني إذا استمر موقف الرئيس ترامب على هذا المنوال ستحول باب المندب إلى هرمز آخر. لكي لا يتحول باب المندب إلى هرمز آخر يجب أن تكون هناك استراتيجية أمريكية واضحة، لأنه الآن مع قرب يعني التقارير التي تتحدث عن عمليات برية أمريكية، قامت إيران بتحريك الحوثي لتقول أننا لن نكتفي بهرمز فقط. الآن أعتقد أنه بعد أن جرب يعني ترامب القادة الجدد الذين كان يأمل أنهم يعني وجوه جديدة ويصفهم بالبراغماتيين، أعتقد أنه الآن الإدارة وصلت إلى قناعة أنهم نعم الوجوه تغيرت ولكن السلوك لم يتغير، الاستراتيجية لم تتغير، لا زالت إيران تحرك الميليشيات، لا زالت إيران تعتمد الابتزاز، تعتمد تهديد الملاحة الدولية كأهداف لتحقيق أغراض سياسية.
1: نأخذ المشهد صالح من ناحية أخرى. قبل سنتين كانت إيران تسيطر على سوريا، حزب الله قوة مهولة، ميليشيات العراقية، الحوثي مطمئن ويتمتع،
2: وحماس
1: كانت يعني تستطيع أن تخلق نظريا على الأقل مشكلة كبيرة في اليوم. إيران لا تستطيع أن تفعل ذلك إطلاقا، مستحيل. ولذلك الحوثي يحرق نفسه، لأنه هو يعني ورقة محروقة، لن تقف في إيران. لا، إيران لو فرضنا نجح ستحاول وصول اتفاق، بالتالي سيسقط. هي لم تستطع أن تحمي حزب الله اللي هو ذراعها ويعني جنينها الأساسي،
2: درة التاج،
1: يعني درة التاج ما استطاعت أن تحميه ولا أن تربطه في
3: صحيح. لذلك هي تلجأ لتحريك الأذرع كل ما ضعفت
1: دخل
3: الداخل.
1: أعتقد دخل بغباء، أحرق نفسه بشكل كامل. اليوم التحرك اليمني فعلا هو المحوري بشكل أساسي، لكن إذا تعرضت السفن لابد من تحرك رد فعل.
2: طب التحرك اليمني استاذ عبد الملك، هذا التحرك اليوم قالت الحكومة أنا أخذت قرار، ولكن لازم تبدأ، إذا ما بديت رح تبطل تتاخذ قراراتها بجدية. هذه البداية كيف ستكون؟ بداية من فتح أو استئناف التصدير من عملية برية، يعني ماذا نتوقع السيناريوهات بالأيام القادمة؟
1: منزون الطائرة اليمنية تراها تحول لافت جدا جدا،
2: أنه منعوها تنزل ثاني
1: يعني
2: مرة،
1: ضرب المدرج، يعني لم تكن اليمن هكذا، لم تكن تملك المقدرات. فيمكن هذا مؤشر على نوعية التحول في البنية العسكرية للحكومة اليمنية.
2: صحيح هذا الموضوع.
0: الحكومة اليمنية أنا أقول يعني حسب فهمي ومعرفتي هي يعني رؤيتها لحل الموضوع هو السلام، ولا يمكن أن تبدأ، وحتى التحالف العربي أيضا معها، لا يمكن أن تبدأ حرب، لكن لن تسمح بعد الآن للحوثي أن يتصرف كما يشاء. هي ستتصرف في مقدراتها وفي ثروتها وفي سمائها.
2: يعني إذا بدأ تصدير النفط،
0: نعم،
2: وقام الحوثي بأي خطوة لإيقاف هذه العملية أو قصف الموانئ، لأنه هو قصف الموانئ خاصة يعني بمنطقة
4: السيادة
2: لعدة موانئ، يعني حضرموت وبغيرها.
0: معك حق، ضرب الحوثي مرتين ميناء الضبة لتصدير النفط،
2: صحيح، بالجنوب بحضرموت، صحيح،
0: وسكتت الحكومة اليمنية.
1: لكن دكتور لم تكن الحكومة اليمنية بهذا الشكل أيوة من القوة وقتها يعني.

0: أريد أن أقول أنها سكتت لأنه لم تكن جاهزة لتستطيع أن ترد، وحاولت أن تصل إلى حل كما قلت من خلال خارطة الطريق مباشرة بعد هذا. لم يستجب الحوثي. اليوم إذا الحوثي حاول أن يعيد ما عمله في المرة الماضية سيكون هذا أنه اختار الحرب، مثل ما حدث في موضوع الطائرة.
1: هناك تحول،
0: هو قال مثل ما أشار الأخ ياسر، هناك تحول عندما الحوثي تصور بأنه يستطيع أن يمر بالطائرة، جاء الرد بأنه هذا لن يتم، والطائرة الثانية التي حاولت رجعت من
2: الأجواء. لم تستعين الحكومة اليمنية بالتحالف.
0: نعم نعم،
2: مع أنه جزء من دور التحالف.
0: نعم،
2: دعم
0: لم تستعين. والآن كان هناك عدد من الطيران الحربي اليمني اللي لم يكن موظف، موجود في المناطق المحررة من القوات الجوية اليمنية اللي كانت موجودة قبل ذلك. الآن تم إعادة تفعيلها كلها، وهي التي ضربت مطار صنعاء. ومن ثم المدرج، المطار أقصد، لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط. الأمر الذي يقول أن هناك تحول على الحوثي أن يدركه، وإن لم يدركه وفضل التعليمات الإيرانية على السلام وعلى خيار اليمنيين فسيتحمل النتيجة.
3: نحن تابعنا السعودية كيف أدانت هذه التوصيفات من قبل الحوثي عن موضوع الحصار وغيرها، هل ما زالت تنطلي على المواطن اليمني موضوع الحصار؟ يعني ألم يروا بأنه هو من جوعهم؟ ألم يروا بأنه هو من دمر المؤسسات الصحية، المؤسسات الأمنية؟
1: يقول العرب لكل ساقطة لاقطة، يعني بلا شك ستجدين من يصدق أي شيء يقال. هذا أمر معروف سواء في اليمن أو في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك ضحايا كثر للدعاية سواء في اليمن أو غيرها، ولهذا ستجدين من يصدق مثل هذه الأطروحات. إضافة إلى وجود كتلة وقوفها مع الحوثيين هو اصطفاف فيه تعصب وليس خاضع للمنطق وللأطروحات العلمية والتفنيد، هل هذا حصار أو غير حصار. يعني حتى لو تأكدوا 100% بأن الحوثيين هم الذين أوصلوا الناس إلى هذه المرحلة سيقفون معهم، لأنه هناك اصطفاف عرق طائفي نستطيع أن نقول نسميه. لكن حقيقة يعني عندما يمر الإنسان في شوارع صنعاء على سبيل المثال ويرى السيارات الفارهة
3: آخر مدير،
1: نعم، ويرى
3: استسلم دان، شكرا نعم. لك.
0: أنا سأقول كلمة واحدة بربع دقيقة. الناس مع قوة الحوثي، إذا سقطت قوته سقطت.
3: شكرا لك استاذ صالح، أيضا استاذ جاسر، الشكر موصول لكم مشاهدينا، في أمان الله.

0: الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
1: الأصل أن العقل هو مناط التكليف، فالأصل في الخطاب هو العقل. إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
0: لماذا نشأ الإرهاب والتطرف في الإسلام؟
1: القتال في الإسلام أنه دفاع عن النفس.
0: تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء؟ تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟ الأستاذ الدكتور مالك الشعار، مفتي طرابلس والشمال السابق.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: نأخذ دروساً من هذا التاريخ. سيف بن ذيزان شخصية كبيرة جداً في اليمن. نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
6: ثمة

0: أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
1: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم هم جزء من التاريخ اليمني.
0: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
2: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
4: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
3: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
4: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
2: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: الجيش الأمريكي يشن جولة ضربات جديدة على إيران ويستهدف مخازن مسيرات وحظائر طيارات عسكرية. وإعلام إيراني يشير إلى أن الضربات شملت جنوبي البلاد وطهران ومدنا في الأهواز.
1: Senator, a lot of our capabilities are classified, but if anybody in the world can reach anything on this, on God's given, God's green earth, it's the United States military, the most powerful military in the world.
0: وزير الحرب الأمريكي يؤكد القدرة على ضرب الموقع النووي في جبل الفأس الإيراني وبخيارات عدة.
2: It's about time for Lebanon and for the whole region. To be stable and secure. And I know your vision.
0: مصادر العربية تؤكد أن الرئيس اللبناني اقترح على ترامب خطة لحصر السلاح مقابل الانسحاب الإسرائيلي.

أهلا بكم. البداية من آخر التطورات، إذ أعلن الجيش الأمريكي عن إنهاء الجولة 11 من الضربات على إيران. وبحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية، فقد استهدفت القوات الأمريكية قدرات بحرية وحظائر طائرات إيرانية، بالإضافة إلى مواقع لتخزين المسيرات. وأشار البيان إلى أن إيران هاجمت على مدى 3 شهور أكثر من 30 سفينة تجارية. وشددت القيادة المركزية الأمريكية سنتكم في البيان على أن قواتها ستواصل تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في منطقة هرمز. وسنتابع هذه الصور التي نشرها الجيش الأمريكي لعملياته التي كان قد أعلن عنها قبل قليل.

كانت وسائل أعلام إيرانية تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة طهران، وقبل ذلك تحدث أعلام إيراني عن سماع ذوي عدة انفجارات في كل من بوشهر جنوبي غربي البلاد، إضافة لتبريز شمال غربي البلاد وميناء معشور بجنوب

محافظة الأهواز ومحيط سيريك في محافظة هرمزجان الواقعة جنوب شرق إيران، كما سمعت أصوات انفجارات في سماء ميناء تشابهر وكونارك جنوب شرق إيران.

0: bien en fait.
1: رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تقارير نقل إيران لأجهزة طرد مركزي نووية إلى جبل فأس صحيحة، ولكنه اعتبر أنها لا تعني شيء ما لم تكن المواد النووية موجودة هناك، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستهدف تلك المنطقة قريبا وبقوة كبيرة.
2: Do you believe that Iran has moved nuclear centrifuges into Pickaxe Mountain? And when you say we're not done yet, what is left to finish?
3: Well, I think that they may have. We don't have it on record. All we do is read the fake news. You know, we see the news is so wrong so many times. So, you know, maybe this one they have right. But it's okay. It doesn't mean anything unless they have the material. You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is. And we'll be hitting that area very, probably pretty soon.
1: كما قال وزير الحرب الأمريكي بيت هكست خلال جلسة استماع بالكونغرس أن لدى الولايات المتحدة القدرة على ضرب الموقع النووي في جبل فأس بإيران، وأشار إلى أن الخيارات التي تمتلكها واشنطن لضرب هذا الموقع النووي في إيران متعددة.

وفق معلومات استخباراتية إسرائيلية، طهران نقلت آلاف أجهزة الطرد المركزي إلى أنفاق عميقة داخل موقع جبل الفأس خلال خريف العام الماضي بعد حرب 12 يوما. معهد العلوم والأمن الدولي المختص بقضايا السلاح النووي وعدم الانتشار يقول إنه رصد نشاطا متواصلا في الموقع خلال الأشهر 15 الماضية، شملت حركة شاحنات وتدعيم الأنفاق وتعزيزات أمنية في داخل جبل الفأس. الموقع الذي تتحدث عنه الاستخبارات الإسرائيلية ومعهد العلوم والأمن يوجد قرب منشأة نووية رئيسية يقدر عمقه بين 90 مترا و 130 مترا تحت الصخور الجرانيتية، ما يجعله صعب الاستهداف عسكريا. هذا الموقع لم يستهدف بشكل مباشر في الضربات العسكرية السابقة ضد المنشآت النووية الإيرانية، رغم المخاوف من استخدامه لتخزين أو تطوير معدات نووية. الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أنها لم تحصل على حق الوصول إلى موقع جبل الفأس، وأنها لم تتلقى أصلا معلومات من إيران بشأن أنشطتها أو خططها هناك. وطبعا هذه المنشأة تخضع لمراقبة أمريكية إسرائيلية منذ سنوات، لكن لا يوجد دليل قاطع على أن إيران بدأت بالتخصيب فيها، غير أن نقل أجهزة الطرد المركزي إلى هناك قد يكون

بهدف حمايتها بعد الضربات التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية الأخرى.

0: وبشأن كلفة الحرب على إيران، قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكست أن تكلفة الحرب بلغت 37.5 مليارات دولارات، موضحا أن الرقم يشمل التكاليف المتوقعة حتى 30 سبتمبر. وجاءت تصريحات الوزير الأمريكي أثناء مثوله أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي، وأضاف هيكست أن التقدير يزيد بنحو 8 مليارات دولار عن آخر رقم معلن.
1: Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran?
2: Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion.
1: And is the current activity, which we've been told about, the exchange of fire back and forth in Iran, an indication that that number is going to go up in the 8 months ahead?
2: Some of that number captures additional O&M, mil pay, and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
0: أدانت دولة الإمارات بشدة تصريحات جماعة الحوثي بشأن السعودية حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية. وأدان البيان تهديدات الحوثيين بحظر الملاحة البحرية على السعودية، ودعت وزارة الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحرية الملاحة. وزير النفط اليمني قال للعربية قال إن الوزارة تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للنفط بنسبة 25% خلال الشهر الأول، مشيرا إلى أن الإيرادات تصدير النفط سيتم إيداعها في البنك المركزي.
3: طبعا نحن وجهنا اليوم الشركات المنتجة بوضع خطط زمنية لعملية تطوير الإنتاج، وحتما زي ما تفهمون في المجال النفطي البداية تكون يعني بقدرة معينة، ثم تستطيع خلال الشهر الأول أن نكون تزيد 25 إلى 30%.
0: خلال استقبال الرئيس اللبناني جوزيف عون، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لبنان تمت معاملته بشكل سيء في السابق، وأضاف أنه سيعمل على حل مشاكل كثيرة هناك ومن ضمنها حزب الله كما قال.
4: We are going to solve a lot of problems. We've already solved some of them for Lebanon. As you know, there's a Hezbollah problem, but we've done some things that I think the world will take notice. Again, it's been a very badly treated place and country, and we're going to have it properly treated and treated with respect that it deserves. And Mr. President, it's an honor having you. Thank you very much.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه قد يتحدث مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس اللبناني ذلك.
4: But I would speak to Hezbollah. Yeah. I speak to everybody. I'll speak to people that a lot of people think I shouldn't be speaking to, and things work out. I would say this: if the president wanted me to speak to Hezbollah, you know, he's lived with Hezbollah for a long time. And if the president wanted me to speak to Hezbollah, I would. You know?
0: من جانبها الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن اتفاق الإطار مع إسرائيل لا يتطلب موافقة البرلمان، وأشار إلى أن رئيس المجلس النواب نبيه بري يؤيد المسار الذي تعمل عليه الدولة بشأن الاتفاق.
5: I think the Speaker of the Parliament is really wants to see the end of this war. He's from the South, and he knows he did his best to rebuild the South. But unfortunately, the South being destroyed in front of his eyes, so he's actually supportive of what we are doing. But we need to be careful. His position as a Speaker and as a leader of the Shia community, we have to understand. How critical is his position?
0: كشفت مصادر خاصة للعربية أن الرئيس جوزيف عون قدم إلى

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعهما في المكتب البيضاوي خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وتنص الخطة على أن تصبح جميع الأسلحة العسكرية في لبنان تحت السيطرة الحصرية للدولة، بما يشمل إنهاء أي وجود عسكري مستقل خارج المؤسسات الرسمية وفي مقدمتها البنية العسكرية لحزب الله. وفق المصادر تقترح الوثيقة أن يبدأ الجيش اللبناني الانتشار في عدد من القرى النموذجية في جنوب لبنان بالتزامن مع إعادة تموضع وانسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية. ونشير مشاهدينا إلى هذه الصور التي وصلتنا قبل قليل لتصاعد ألسنة اللهب جراء قصف في بهبهان بشرقي أهواز. إذن هذه الصور التي وردتنا قبل قليل في منطقة الأهواز. إذن هذه يتوسع نطاق الاستهدافات الأمريكية ليشمل أهواز، هذه المنطقة الواقعة على الأطراف إيران. وكنا أشرنا قبل قليل إلى سلسلة الضربات التي شنها الجيش الأمريكي في الداخل الإيراني لتقويض القدرات العسكرية، وفق ما جاء في بيان السنتكوم القيادة المركزية الأمريكية الذي أعلن عن بدء وانتهاء الهجمات 11 في إطار حملته العسكرية التي بدأت قبل 11 يوما. وإذن هذه آخر التحديثات فيما يتعلق بهذه الاستهدافات في الأهواز تحديدا. أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إقالة قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي وتعيين ميخايلو دارباتي قائد القوات المشتركة خلفا له. وشغل سيرسكي منصب قائد الجيش منذ عام 2024، ويعد من أكثر قادة كييف العسكريين خبرة بعدما قاد عمليات الدفاع عن العاصمة في بداية الهجوم الروسي عام 2022. وتأتي إقالته عقب أيام من الاحتجاجات الداعمة لوزير الدفاع ميخايلو فيدور الذي اتهم سيرسكي بإجباره على ترك منصبه وعرقلة محاولاته لإصلاح المؤسسة العسكرية. وإلى أخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: طالب خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم برحيل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن منصبه، متهما فيفا بالإضرار بصناعة كرة القدم من خلال التوسع المستمر في البطولات الدولية على حساب المسابقات المحلية. قرر المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند الاستمرار في صفوف مانشستر سيتي خلال الموسم المقبل وتأجيل حسم مستقبله حتى صيف 2027. وجه الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف سيبلاتر انتقادات لاذعة ضد بطولة كأس العالم 2026، معتبرا أن المنافسات فقدت مصداقيتها رغم تتويج البطل المستحق. يبدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء استقبال طلبات الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارته في دورته الجديدة، تمهيداً لعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات. فاز فريق الاتحاد السعودي على أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن تحضيرات الفريقين لمنافسات الموسم المقبل.
0: وفي نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي يشن جولة ضربات جديدة على إيران ويستهدف مخازن مسيرات وحظائر طيارات عسكرية. الإعلام الإيراني يشير إلى أن الضربات شملت جنوب البلاد وطهران ومدنا في الأهواز. وزير الحرب الأمريكي يؤكد القدرة على ضرب الموقع النووي في جبل فأس الإيراني وبخيارات عدة. مصادر العربية تؤكد أن الرئيس اللبناني اقترح على ترامب خطة لحصر السلاح مقابل الانسحاب الإسرائيلي. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لطيب المتابعة، وللمزيد زوروا الموقع العربية.net. إلى اللقاء.

0: اقترح دوغلاس ماكارثر بدلاً من استخدام القنبلة النووية فقط للرد، لماذا لا نستخدمها؟
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
2: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
1: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
2: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
1: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
2: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
1: دكتور عقيل دلهم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
2: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
1: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذاذفة؟
2: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
1: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
0: قابل للجدل مع نايف الأحمري السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
6: لحظة فارقة، خط فاصل
7: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
6: بين الانتظار والانطلاق،
7: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
8: خلاصة يوم قد انتهى
9: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.

0: أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فصل المقال. نستضيف خلالها وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف، مرحبا بك.
1: يا أهلا وسهلا.
0: حلقتنا اليوم السلاح النووي، يمكن تجربة الولايات المتحدة في 45 مع اليابان، هل كان سلاح للردع أم سلاح حرب في اعتقادك؟
1: والله أنا أعتقد حتى بال 45 كان سلاح ردع. اللي ردع حصل أي، أنا أقول لك ليش. اليابانيين بثقافتهم ما في شيء اسمه استسلام، حتى إساءتهم للأسرى البريطانيين بعد سقوط سنغافورة تظهر أن الياباني لا يؤمن بالاستسلام، وحتى الطائرات الكاماكازي الانتحارية، وبالتالي ثمن الوصول إلى طوكيو كان سيكون بالملايين. هذه من جانب. الجانب الآخر المسكوت عنه، الحالة بين الاتحاد السوفيتي واليابان ما كان في إعلان حرب. بعد ما أعلن استسلام ألمانيا بمايو 45 هنا أعلنت الحرب، فبدأ السوفيت يتقدموا وكانوا سيخلقوا باليابان نفس الحالة في أوروبا، أن هم يستولوا على نصها. فوصلت القناعة بالأمريكان، وأنا لا أبحث عن الحجة للأمريكان، بس وصلت القناعة إذا كنا سنصل إلى طوكيو بالأمور المعتادة جزيرة جزيرة سنفقد مئات الآلاف، وسيفقد اليابانيين ملايين القتلى، لأن مثل ما قلنا هم ما عندهم قناعة اليابانيين بالاستسلام. فوصلوا إلى نتيجة أننا نستخدم السلاح النووي للردع، هذا إجابة على سؤالك، نوفر الأرواح من الطرفين، نمنع السوفيت من أن يستغلوا الفرصة ويتقدموا. فوصلوا لها القناعة. بس بقول لك شيء قد كمان لا يعلم به كثيرين، اللي بيّن لك أن الولايات المتحدة استخدمت السلاح النووي فقط للردع، عام 50 قامت كوريا الشمالية بدعم من الصين الشعبية اللي لسه واصل الحكم ماو، انتصر ووصل إلى بكين، هجموا على كوريا الجنوبية اكتسحوها، مع أن الخط 38 متفق أنه الفارق بين كوريا الشمالية والجنوبية. فاقترح دوغلاس مكارثر اللي هو قائد اللي يسمونه القيصر، قائد القوات الأمريكية بالمحيط الهادي، اللي هو أملى شروط الاستسلام على إمبراطور اليابان، اللي لولا كلامه للشعب الياباني ما استسلم الشعب الياباني، حتى القنابل النووية متأثر فيه. آنذاك اقترح دوغلاس مكارثر، وهذا كمان إجابة على سؤالك، أنه بدلا من استخدام القنبلة النووية فقط للردع، لماذا لا نستخدمها؟ أولا كان في احتكار للسلاح النووي، حتى عام 50 لما هجمت كوريا الشمالية الجنوبية ما كان في سلاح نووي إلا فقط عند الولايات المتحدة. فاقترح أن لماذا لا نستخدمها لضرب نهر الجسور اللي على نهر اليلو، اللي هو الجسر اللي يربط الصين بكوريا الشمالية، وبالتالي نظهر قوتنا حتى نمنع هذا التقدم، لأن استمرت بعد ذلك الحرب 3 سنوات. وبنفس الوقت نتفق مع تايوان على أن ينزل جيش صيني وطني وأمريكي ويذهب إلى بكين، لسه الحكم في بكين آيل للشيوعي ماو. كانت فكرة عسكريا رائعة، راح تنهي الحرب بسرعة، من تقل القنابل على الجسور ويشوفون القبار النووي راح يتوقفون الصين عن دعم كوريا الشمالية، وبنفس الوقت راح تغير وجود ربع الدول، يعني عدد سكان الصين حدود ربع دول عدد سكان العالم. كونك تسقط النظام الشيوعي فيه فكرة، شوف الإرادة الأمريكية والرئيس ترومان رفض قاطع باستخدام السلاح النووي، وعزل دوغلاس مكارثر عزله واستمرت، وقبلت أمريكا أن تستمر الحرب بدون هذا السلاح النووي، استمرت من 50 للـ53 رغم أن العدوان قادم من الشمال، وخسرت أكثر من 60,000 جندي، وكان بإمكانها أن تحلها بأول أيام. حتى أمريكا استعملتها كوسيلة ردع وليس للاستخدام.
0: خافنا غير الدول تستخدمها فتصير فوضى نووية في العالم.
1: نعم نعم.
0: إسرائيل سلاح النووي ردع أم حرب؟
1: واضح أنه ردع، وأعطيك الأدلة، يعني هذا ما نحتاج إلا إظهار الحقيقة. طبعا السلاح النووي الإسرائيلي بدأ منذ 50s and 60s، يعني الأب هذا اللي هو أوبنهايمر اللي هو الألماني اللي
0: سوى، ما اعترفت يعني
1: لا هي هذا سؤال مهم. إسرائيل

0: تستخدم اللي يسمونه البوزيتيف امبيجويتي، الضباب الموجب. تقول احنا ما نقول عندنا اسلحه نوويه، لان اذا قلنا اصبحنا عرضه لتفتيش وكاله الطاقه النوويه، ولا نقول ما عندنا حتى يجرأ العرب علينا. فهذا القموض الموجب انت شوفه بالطريقه اللي تراها. اذا انت مثلا من جهه تريد ان تتهجم علينا، فكر ان احنا احتمال ان عندنا القنابل. فعموما البرنامج، طبعا البرنامج قدم لاسرائيل من اب حتى القنبله النوويه اللي طلع عليه فيلم اوبنهايمر، لو يهودي الماني راح الى امريكا. فمن ذلك الوقت عندهم مخزون ضخم من القنابل النوويه، بس انه عمرهم مو بس ما استخدموه، عمرهم ما هددوا باستخدامها. يعني اعطيك قرينتين. القرينه الاولى عام 6 اكتوبر 73 فجاه هجوم من ما يقارب 1.5 مليون ما بين جنود مصريين على الجبهه الغربيه وسوريين، والبدايه كان اكتساح حين سقط خط برليف ودخلت القوات، وهناك الاخطر على الجولان كان اكتساح من القوات السوريه ودخلت على المنطقه المحرمه اللي لهم. مع ذلك رغم انه يعني ما كانوا يعرفوا من اليوم الاول كيف ستؤول اليه الحال في نهايه الحرب، الى الان فوجئت وحربت، مع ذلك ما قالت مثلا اسرائيل اما ان تنسحب القوات المصريه الى قرب القناه والقوات السوريه الى مواضعها قبل 6 اكتوبر والا ساستخدم الاسلحه، ما قالت. ما هو اكثر، تعرف عام بشهر مايو او ابريل 90 صدام رئيس دولة سبق له أن استخدم الأسلحة الكيماوية ضد الأكراد وضد الجيش الإيراني، هذه ما يبي لها، كنا نشاهدها حتى بالتلفزيون العراقي. هدد إسرائيل بحرقها بالكيماوي المزدوج اللي هو يوصل لإسرائيل بالصواريخ. طيب بدأت بالواحد 91 قضية ضرب إسرائيل بالصواريخ العراقية، ما أحد يعلم محتوى الرأس الصاروخي إلى أن يصل. فبالتالي يمكن لإسرائيل أن تتوقع أنه بعض هذه الصواريخ قد يكون بها الكيماوي المزدوج اللي معروف أن العراق تملكه، أنه صدام هدد فيه، وبالتالي كان منطق الأمور أن تقول حق صدام عليك أن تتوقف عن رمي الصواريخ علينا أو سنستخدم معاك السلاح النووي. حتى هذه على الأقل بالعلن، على الأقل نتكلم، قالوا له بالسر ما أدري، بس لأن حقيقة الأمر لم يستخدم لا سلاح كيماوي ولا غازات سامة ولا الكيماوي المزدوج. وبالتالي إسرائيل لا مرة لا استخدمتها بال73 ولا بال91 ولم تهدد باستخدامها. هذه حقيقة، يعني لا ثناء ولا لا
1: مدح ولا فقط ردع.
0: إيه، إذن هي حطتها بالخلف مع القموض الإيجابي بالخلف.
1: ممتاز.
0: لك أن تفهم بالنسبة لهم، لأعدائها لكم أن تفهموا ما تفهموا.
1: إيران محاولة تخصيب ومحاولة يعني تمتلك السلاح النووي، تستخدمه للردع أم للحرب؟ لو أنها امتلكته يعني صار عندها امتلاك سلاح نووي، إيران دائما تهدد،
0: احتمال الاثنين والضرر اي طبعا والضرر كبير بالحالتين. ناهيك عن ضرر الأذرع الإيرانية اللي يمكن حصدنا أرقامها، تدخلها نتج عنا حوالي 2 مليون قتيل، حوالي 20 مليون مهاجر، وحدود 2 تريليون لإعادة إعمار العراق وسوريا وغزة واليمن، الأماكن اللي تدخلت فيها. الآن نأتي للسلاح النووي. أولا الثمن اللي قاعدة إيران تقبله للتخصيب وغيره غير عقلاني. يعني بالنهاية كانت في عروض حتى من الولايات المتحدة، قالوا إذا استخدام سلمي نحن نتكفل بالتخصيب ونحن نتكفل يعني التحول إلى الاستخدام السلمي. كون إيران أخي أبو أحمد تقبل بالحصار وتقبل بالمقاطعة الدولية
1: والعقوبات
0: وكل تلك الأمور لأجل التخصيب يثير الريبة بدال المرة 1000. لو كان الاستخدام السلمي عندها الأوجه الأخرى، ناهيك عن أمور كثيرة. يعني حتى السلاح النووي اليوم ما في إلا 7-8 دول بالعالم، يعني مو قضية أنه والله إذا ما عندك سلاح نووي أنت آيل إلى الموت. وبعدين حتى صراعات إيران مع المجتمع الدولي، مع الدول المجاورة، مع دول الإقليم، هي في موقع الهجوم. ترى ما في ولا حالة كان العكس، عدا 80 إلى 82 لما هجم صدام

0: وكان يدعي ما يدعي. فإيران ما هي في موقع اللي والله كل سنة جايها مرة أتراك ومرة يعني اللي هي في موقع مختنقة، إنما لما أنت ترى قبولها بهالأثمان الباهظة أخي أبو أحمد عليك أن تشك إنها هي. هذه واحد. اثنين، قضية الحيازة، حيازة السلاح بذاته ما هو مشكلة، قلنا من 1945 ما حد استخدمها، يعني حرب فيتنام خسرتها أمريكا، لم تهدد أمريكا فيتنام الشمالية اللي هي مخترقة ومتعدية على فيتنام الجنوبية. يعني ما قالت أمريكا للحظة أنه لفيتنام الشمالية إما أن توقفوا دعمكم للفيت كونغ وتعديكم على فيتنام الجنوبية أو سأستخدم الأسلحة. يعني وقلت لك قبلها كوريا الشمالية لما تعدت على الجنوبية في عز خوف الولايات المتحدة من المعسكر الشرقي ومن الشيوعية ومن تمددها. وفي تلك الحقبة أخي أبو أحمد يمكن الصغار ما يعرفوا أنه بأمريكا وصل الرعب أيام الأخوين دالاس وأيام أيزنهاور وغيره. حتى في أمريكا كان البيت الأمريكي وكانت المدرسة الأمريكية للأطفال والكبار يحضروا حالهم لهجوم ذري سوفيتي. كان البيت عنده بالسرداب مخزن
1: في الحرب كان الباردة.
0: الأطفال نعم كانوا الأطفال يقولون لهم الآن حدث الانفجار، تشوف الأطفال يعتقدون طبعا هو طلع لو حقيقة الحال لو صار انفجار انخشيت تحت طال. ففي عز ذلك الخوف من الشيوعية وفي ظل تمدد الشيوعية لم تهدد الولايات المتحدة ولم تستمع لنصيحة قيصر المحيط الهادي دوغلاس مكارثر.
1: بس في نقطة مهمة، يعني إسرائيل ضربت المفاعل النووي العراقي.
0: أي نعم.
1: سكتت عن الإيرانيين.
0: أي نعم.
1: ما تعتقد خطأ؟
0: أنا أعتقد خطأ، وأنا أقول لك ليش. أما ضربها للمفاعل النووي العراقي ثبت صحته بعد غزو صدام لنا. تصور لو بعد ما غزانا كان عنده سلاح نووي. أنا أسأل الخليجيين، أسأل وتدري هو بدأ يهدد حتى دول الخليج، كان يمكن أن لا يكتفي بالكويت، يبدأ يزحف عندي سلاح نووي، منو يقدر يردني؟
1: ليش سكتت عن إيران؟
0: ما أقول لك، أنا الأمر الآن بالإيراني هو ترى نفس المعادلة، الأمرين أنا دائما أتكلم عن تطابق رقم عدائهم لبعضهم البعض ما بين صدام والنظام الثوري في طهران، في تطابق مو تشابه إلى تطابق، دائما الاثنين يتطابقوا حتى بقضايا زي هذه، كما حاول صدام حيازة السلاح النووي رأينا كوبي بيست بإيران، وقلنا منذ قليل كم الأثمان اللي دفعتها إيران في محاولتها السير بهذا الطريق، ولا كان لا حصار ولا. الآن لماذا لم تقم إسرائيل بهذا الأمر؟ أنا ما يمكن لي أن أخمن، بس بقول لك أهم شيء
1: هذا سؤال دارج يعني.
0: لا أنا بقول لك شيء أكثر أخي أبو أحمد، بقول لك شيء أكثر يهمنا كست دول خليجية. اليوم إيران لو نظرت للخارطة تمتد شواطئها أولا من الخليج العربي اللي هو مياه مقلقة، تدري حتى دورة المياه يعني بطيئة جدا. نعم. وست دول لديها محطات تقطير تشرب وتأكل وتزرع منها. السواحل الإيرانية تمتد إلى بحر العرب وإلى المحيط الهندي، إلى هذه كلها إيران نفس الدولة. طيب ليش ما إيران تنقل مفاعلاتها إلى المحيط حتى لو حاشها خلل؟ اليوم تشيرنوبل ما ضرب، تشيرنوبل خطأ فجره. ليش ما إيران لإبداء حسن نية؟ وأنا أقول لك شيء وأنا أعطيك يقين أن حتى الدول الخليجية لن تمانع من دفع كلفة إقامة مفاعلات للاستخدام السلمي طبعا مو للاستخدام العسكري على خارج دورة المياه في الخليج العربي. إنما تجد إيران إلى الآن في حديث، حتى قبل مدة كان في حديث ساخن حتى علماء ذرة روس ترى مفاعل بوشهر اللي مقابلنا بالكويت وهو نفس الخليج اللي نشرب الماء منه، وحطوا حتى منشآت عسكرية قريبة من منشأة بوشهر، يعني لو ضربت هالمنشأة يمكن لها أن تؤثر على منشأة بوشهر. فسوء النوايا هذه اللي لا تحتاج إلى كثير من الدلائل والقرائن تحتاج إلى التعامل معها. أولا هل أنتم تبحثون عن حل سلمي؟ المجتمع الدولي وكالة الطاقة السلمية كلهم متفقين على دعمكم بقضية التخصيب وكل هذه الأمور. نقل مفاعل بوشهر من الخليج قضية أنا أعتقد على الدول الخليجية الست أن تتبناها وتبدي مزيد من حسن النوايا بأننا نتكفل

مليار مليارين اللي يكون. عدا ذلك أخي أبو أحمد نحن أمام خطر ماحق، قلنا الأذرع هم بذاتهم أسلحة نووية وخسائرهم بالملايين كما قاموا بذلك اتجاه الأوطان العربية، الآن يعني عندهم من الأذرع بالعراق ما

0: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
3: أهلا بكم من جديد، نواصل حوارنا في فصل المقال مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف. لو أن إيران امتلكت السلاح النووي، ما هو الواجب على دول الخليج أن تقوم به؟
4: والله أساسا إذا سمحت دول الخليج وتساهلت حتى تصل إيران للسلاح النووي، نحن في ورطة كبيرة. أولا أنه الحال داخل إيران لن يتغير، سيكون أو ستكون القدوة لهم ما يحدث في كوريا الشمالية، نظام مدجج بالسلاح، فارض بالقوة والقمع وجوده، وحتى أصبحت جمهورية وراثية، والآن بدأنا نشهد حتى أعراض الجمهورية الوراثية، وبالتالي لن يتغير الحال. احنا نأمل أن الحركة الإصلاحية بإيران ستصل في يوم من الأيام إلى الحكم، وبالتالي ينفرج الحال مع الخليج. اللحظة اللي نسكت حتى يصل السلاح النووي إلى النظام الثوري اللي يؤمن بتصدير الثورة، البداية هذه بداية خاطئة، وعلينا أن نقوم بما يجب القيام به حتى لا نصل إلى هذه، بالضغط على سواء الصين، لأن مثلا قضايا الطرد المركزي ترى كثير من أجزائها تصنع بالصين، ترى ما قاعد تصنع بإيران. الدعم الفني الروسي قائم، علماء روس، وبالتالي الصمت عندنا على هذه الأمور أنا أعتقد عليها أن تتغير. مرة أخرى نذكر بأن التبادل التجاري بين دولنا الخليجية، ولو زين حتى عبر الجامعة الدول العربية، نجد دعم عربي، بحيث أنه تشعر الصين وروسيا أن أمامها 22 دولة عربية ولديها تبادل تجاري، ونضع الخطوط الحمر. ما يجوز أنه نسمع أنك والله قاعد تعطيها، تصنع لها قضايا الطرد المركزي، قضايا الدعم الفني والبشري. الآن خلينا نقول، إذا قبل أن تصل إيران إلى تلك الحقبة أخي أبو أحمد، وهذه قضية هامة جدا، أنا أعتقد أنه يجب أن تكون لدينا contingency plan، خطة بديلة، ما ننتظر حتى وصول إيران إلى تلك الحقبة، وقد نراها عبر تفجير نووي بالصحراء. العادة يعلن عن التفجير النووي في صحراء ما، فجأة نسمع بانفجار والمشروم، وتقول لنا إيران وصلنا. إذا راح نبدي الحراك في ذلك اليوم، احنا متأخرين بشكل كبير، وبالتالي هذه الفرضيات بعد الحروب، بعد أن نعلم ما يؤول إليه المآل مع إيران، هل ستستسلم لزيارات وكالة الطاقة النووية؟ هل ستبدي حسن النوايا؟ هل ستخفض من قضايا التخصيب؟ هل ستسلم 450 كيلو مخصب اللي يؤهلونها للوصول سريعا للقنبلة النووية؟ إذا شهدنا تلك الأمور أخي أبو أحمد، ردا على السؤال الهام، أنا أعتقد يمكن أن نركن للدعاء. أما إذا رأينا كل هذه الأمور لا أحد يعني يقوم بها، ما في أحد لا قاعد يراقب ولا شيء، أنا أعتقد اليوم إذا ما قلت من الأمس المفروض نفكر بالبدائل، حتى إذا فجرت القنبلة. انظر لما حدث بين باكستان والهند، أول ما فجرت الهند وإذا بتفجير مقابل عند باكستان، عمر ما باكستان قالت أن عندنا قدرة نووية، إنما الأمر بهذا الشكل. هم

0: أكيد عندهم معرفة وعلم بأن الهند تسعى بهالطريق، علما بأن مسعى الهند كان مسعى أولا شديد السرية، عند دولة لم تتعدى قط على غيرها. تدري الهند أمة مسالمة، ومع ذلك باكستان كانت محضرة لذلك اليوم. أول ما صار التفجير النووي هنا ما انتظرت حتى تقوم الهند باستغلال هذا التفجير وتكون المزال. الآن ماذا يمكن أن نعمل؟ أنا أعتقد متى ما فكرنا بهذه الفرضية علينا أن نقوم بأمرين: البريفنتيف ميجرز، أننا نسعى عبر المجلس التعاون، الجامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، أن لا تصل إيران حتى ولا بفرضية 1% ولا 0.1%، لأن إيران أقول لك شيء، الخطر مع إيران، الخطر الماحق مع إيران أنه إذا وصلت للخيار النووي ستستفيد منه ردعا وهجوما.
1: كان في فكرة يعني أو قيل يعني أن ممكن دول الخليج إذا امتلكت إيران السلاح سنمتلك السلاح النووي أيضا.
0: ما في، ترى البعض يعتقد أنه القنابل هذه بالسوبر ماركت نجدها وناخذها، القضية مو بهالشكل هذا. بالتالي حتى لو أنت تريد أن تسير
1: ممكن نشتري رؤوس نووية
0: لا لا، ما هذا اللي أقوله، أقول ترى هي هذا مو موجودة بالسوبر ماركت. البعض يقول هذا الكلام وكأن هذه الدول النووية عندها يعني سوبر ماركت نمر عليه نشتري لنا 10 قنابل نووية ونمشي. لا، أمر غير ذلك. لو كنت تريد التحضر لهذا اليوم، أنت أمام خيارين. الخيار الأول إذا رأيت بالعين المجردة أن إيران توقفت عن المشروع المتأزم وعن التخصيب، هنا تلجأ للدعة وتقول والله حالي حالهم. في حال أنك إلى الآن القضية يعني بها ما بها، مرة يقولون لا ومرة يقولون إيه ومرة خصبنا، يعني شوف التخصيب 60%، ترى التخصيب الصعب هو من 2% إلى 60، ترى بعد 60 إلى 90 قضية سهلة ولديهم الكمية. إذا كان الأمر كذلك أخي أبو أحمد، عليك أنت أن تقوم بالمثل، تبدأ بمشروع سلمي ذري قابل للتحول، وبالتالي اللحظة اللي يتحولون أنت تكون محضر حالك، مخصب لك كذلك كمية كافية للصعود إلى 90 ولديك علماء. على فكرة هذه كمان قضية هامة، يعني لا تتوقع أنه راح تحضر معاك علماء بالأجر، هذه المفروض أنت تختار أفضل عقول بالفيزياء من دول الخليج ترسلها لدراسة الفيزياء والذرة. المفاعلات النووية للفكرة على فكرة ترى تحتاج بحدود 7-8 سنين حتى تحضر، ترى ما هي موجودة حالها حال القنابل، مو موجودة بسوبر ماركت تبنيها. فأنا أتصور أنه راح لازم يكون عندنا ديدلاين كدول خليجية، نقول مثلا بنهاية هذا العام إما أن نرى إيران وقد عزفت عن السير في مسار التخصيب وغيره، وقبلت حتى بإزالة مفاعل بوشهر حتى لو حسنت النوايا، ماذا عن خطأ بشري مثل تشيرنوبل؟ والله إذا شهدنا أنه إيران قبلت بهذه الخيارات، نقل المفاعل، التخصيب اللي يعني ينزل إلى 2% وإشراف دولي، هنا يا دار ما دخلك شر كما يقول المثل الشعبي. إذا رفضت أو قبلت غير ذلك علينا أن نستعد من يومنا هذا، وأقول أرجو أن لا نكون متأخرين، من الآن نرسل الطلبة لدراسة الفيزياء، من الآن نطلب مفاعلات نووية من كوريا، من فرنسا، من أمريكا، من روسيا، ترى موجودة بهالأمور، بس علينا أن نستعد أن هذه تحتاج 6-7 سنوات ونكون بهذا الأمر. الآن إذا أمكن الوصول إلى حلول سريعة مثل اللي تفضلت فيه، إذا دولة قابلة، لأن ليش تخشى الدول تزويدنا بالرؤوس النووية؟ راح تتعرض للمقاطعة الدولية.
1: ما تعتقد محتاجين قرار دولي أن منطقة الشرق الأوسط تكون خالية من السلاح النووي؟
0: إسرائيل سترفض والولايات المتحدة ستأتمر بهذا الأمر، لأنه إلا في حالة واحدة، هذا كلام هم سؤال هام، الحالة الوحيدة أن تقوم حالة تطبيع شاملة بالمنطقة، بحيث أنه يزال عند الإسرائيليين قضية الخوف. إسرائيل شو تقول؟ إسرائيل تقول إحنا 7 مليون، تدري عدد الإسرائيليين 7 مليون، مع 2 مليون عربي إسرائيلي 9 مليون، إنما الإسرائيليين 7 مليون، إحنا محاطين ب450 مليون عربي، ولو ضف

0: لهم حتى أمم إسلامية يصل الرقم. فبالتالي إحنا لا نستطيع أن نأتمن أنفسنا على وثيقة سلام بأي لحظة تمزق. انظروا للدول العربية، العراق تعترف بالكويت وقزتها، وهذه المنطقة بهذا الشكل. كلما تأزمت الحالة بالداخل ذهبوا وبحثوا عن الحل بحروب خارجية. وبالتالي إذا أنت ما استطعت أن تصل إلى حل نهائي بمنطقة الشرق الأوسط، أنا أعتقد هذا الطلب مهما كررته ومهما رددته ما راح ينجز، لأن راح تظل إسرائيل بلد راح تقول شوفوا المحيط مالي محيط معادي، انظروا لحماس ترميني بالصواريخ، حزب الله يرميني، خلفهم إيران أمة من 100 مليون، هناك دول ممانعة كانت سوريا ضمنها، فكيف تريدوني أن أدافع عن نفسي؟ فهذا الخيار يرتبط بقضية إحلال السلام بشكل دائم، بعملية تطبيع بين كل أمم ودول المنطقة، العرب مع إيران، إيران مع العرب، مع العراق، مع تركيا، مع إسرائيل، مع الحبشة. إذا استطعت أن تخلق حالة سلام كالحالة اللي تمخضت عنها أوروبا الجديدة بعد عام 45، أنا أعتقد أن لك أن تطالب بهذا الأمر. عدا ذلك هذه مطالبة سبقا قالتها الدول العربية ولم تنتهي بشيء.
1: هل تتوقع يعني إيران تتنازل عن موضوع التخصيب وعن السلاح النووي؟ يعني بكل يعني النظرة المستقبلية، يعني تتنازل، هناك إصرار على امتلاكه، هل ممكن تتنازل؟
0: هذا مو سؤال المليون، هذا سؤال التريليون. رأي كل المعطيات المفروض المنطقية والعقلانية تقول نعم تتنازل لصالح شعبها، خاصة للمعاناة
1: ورفاهية شعبها والسلام في المنطقة.
0: أنا أقول لك حقيقة الحال أنه طالما هذا النظام قائم لن تتنازل، وستسعى في مسار الشر أن تحصل على قنابل نووية، ولربما في مرحلة بعيدة لاحقة حتى أن تستخدمها. فبالتالي أنا لا أرى على الإطلاق أنه إيران ستتنازل عن هذا الطلب، إلا أن يكون هناك تغيير جذري ضمن القيادة الإيرانية، يعني تتحول من وضع متأزم إلى قيادة متوائمة مع العصر، منفتحة على الجيران وعلى الشعب الإيراني، وتنظر لمصالح الشعب الإيراني، إلى هذا الشعب اللي أهملت مصالحه ل 47 سنة. هني راح لو التقينا بهذا المكان لا أقول لك أنا متفائل، أما بالوضع اللي أراه لا يمكن ولا احتمال أنه هذا النظام أن يستغني عن هذا الخيار. ولو كان يريد أن يستغني، انظر فقط للتخصيب، تعرف هذا التخصيب إلى 60% كم كلفته بالمليارات، وتعرف هذه المليارات لو ترجمتها إلى تحقيق مصالح الشعب الإيراني، يا رجل حتى العملة ما عاد لها قيمة حتى من بداية الحرب الأخيرة وغيرها. بالتالي علينا أن لا يعني نتفائل، علينا بدول الخليج أن ننظر للمستقبل وأن نتوقع أسوأ الاحتمالات ما لم يكون هناك تغيير يقوم به مثلا الشعب الإيراني، تقوم به دول خارجية. أحيانا لو نشوف التاريخ أخي أبو أحمد، لا هتلر أسقط من الداخل، ولا حتى صدام، ولا القذافي، ولا غيرهم. يعني هذه الأنظمة يكون عندها قوى تشعر هذه القوى المسلحة المدججة بالسلاح إن بقائها من بقاء النظام، وهذه القوى أخي أبو أحمد لا تمانع حتى من قتل نصف الشعب لبقاء النظام. يمكن حتى أيام صدام قالها أحد قياداته أننا لا نمانع من موت 11 مليون عراقي لأجل القضية، القضية هي بقاء النظام. فلا نراهن كثيرا على حسن نوايا النظام.
1: الأستاذ سامي النصف وزير الإعلام الكويتي الأسبق، شكرا لك.
0: يا أهلا وسهلا.
1: أعزائي المشاهدين، وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة مع وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف، ألقاكم في حلقة قادمة في أمان الله.

0: الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
1: الأصل أن العقل هو مناط التكليف، فالأصل في الخطاب هو العقل.

0: إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
1: لماذا نشأ الإرهاب والتطرف إلى
0: القتال في الإسلام؟
1: أيوة،
0: أنه دفاع عن النفس.
1: تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء، تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟ كان أستاذ الدكتور مالك الشعار مفتي طرابلس والشمال السابق.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية. لكل قصة بداية ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على شاشة العربية.
6: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
7: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
6: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
7: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
1: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة السادسة والنصف على شاشة العربية.

بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلن الجيش الأمريكي إكمال الموجة 11 من الضربات الجوية ضد إيران، وقال بيان للقيادة المركزية إن الضربات طالت مراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية وحظائر الطائرات ومرافق تخزين المسيرات والبنية التحتية اللوجستية العسكرية، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على تهديد الملاحة التجارية في مضيق هرمز. وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في محيط العاصمة طهران. وقبل ذلك تحدث إعلام إيراني عن سماع ذوي عدة انفجارات في كل من بوشهر جنوبي غربي إيران، إضافة لتبريز شمال غربي البلاد وميناء معشور في جنوب محافظة الأهواز ومحيط سيريك في محافظة هرمزغان الواقعة جنوب شرقي البلاد. كما سمعت أصوات انفجارات في سماء ميناءي شهبار وكونارك جنوبي شرقي إيران، إضافة إلى انفجارات في بندر عباس، فيما تصاعدت ألسنة اللهب جراء الانفجارات الناجمة عن القصف الأمريكي في بهبهان شرقي الأهواز.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن منفتحة بشأن صراع الشرق الأوسط ومستعدة للحوار والتفاوض وتسوية الخلافات. روبيو أضاف خلال اجتماع قمة آسيان المشكلة أن المشكلات التي تواجهها أمريكا هي عدم جدية إيران بشأن المحادثات. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني، ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أدانت دولة الإمارات بشدة تصريحات جماعة الحوثي بشأن السعودية حسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، وأدان البيان التهديدات الحوثية بحظر الملاحة البحرية على السعودية، ودعت وزارة الخارجية الإماراتية المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحرية الملاحة. بهذا نصل إلى ختام هذه الموجز الإخباري، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

اللقاء مشاهدينا وخارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. خلال زيارة وزير داخلية إيران لإسلام أباد، باكستان تحاول الدفع باتجاه استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران. مقترح للوسطاء لمنع التصعيد، وقف الهجمات ورفع الحصار وصندوق مشترك بإدارة دولية. ترامب يشدد على عدم السماح لميليشيا الحوثي بعرقلة الملاحة في البحر الأحمر ويؤكد سنتخذ الإجراءات اللازمة. عون يقدم ترامب خططا لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية ويطلب منه الضغط على إسرائيل لتنفيذ انسحاب تدريجي من الجنوب. وبعد انتخابات حماس وانتخاب الحية، فتح توجه رسالة لقيادات الحركة الجديدة وتطالبها بعدم الارتهان لإيران. مع ما بدا من تطورات خطيرة للغاية، ربما رفعت عنوانا الرئيسي نحو مواجهة قد تكون شاملة، قد تكون الأخطر حتى عن أيام الحرب الأولى. هناك حراك دبلوماسي مستمر وواسع في محاولة لمنع توسيع الصراع بالمنطقة ومحاولة احتواء هذا التصعيد والعودة مرة أخرى إلى وقف لإطلاق النار وإلى طاولة المفاوضات، حتى ولو كان وقف إطلاق النار هذا لأيام قليلة. في إسلام أباد تابعنا جميعا المشهد الخاص بلقاء وزير الداخلية الإيراني ألكسندر مومني برئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، ولقائه أيضا برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في محاولة للاطلاع على ما يحمله الرجل وزير الداخلية الإيراني من وجهة نظر إيرانية حول طبيعة هذا التصعيد. بالتأكيد هناك سؤال كبير، ما الذي يحمله وزير الداخلية الإيراني؟ هل إيران تريد إيقاف التصعيد أم أن إيران ما زالت تضع شروط لهذا الإيقاف وهي مستمرة؟ وهنا وزير الداخلية يحمل هذه الرسالة لتعبر عن من؟ عن إيران الواحدة أم تعبر عن وجهة نظر الرئيس ووزير خارجيته ورئيس البرلمان قليباب؟ وماذا عن الحرس الثوري الذي يبدو أنه ماض في سيناريو التصعيد بشكل واضح؟ على أي أحوال هناك محاولة دبلوماسية، لكنها وفقا لمصدر إقليمي مطلع لخارج الصندوق لم تسفر عن شيء حتى اللحظة. ليس هناك أي موافقة أمريكية حتى اللحظة على وقف الضربات الإيرانية الأمريكية على إيران، وبالتالي كل هذه الجهود المتعلقة بالوساطة والاتصالات ما بين الجانبين الأمريكي والإيراني لم تسفر عن شيء يمكن إعلانه على الأقل لوسائل الإعلام. لم يتمخض شيء حقيقي عن هذه الاتصالات. كانت هناك بعض وسائل الإعلام التي نشرت أن هناك مقترح تم تقديمه يتعلق بإدارة مضيق هرمز، وهو أحد النقاط التي سببت انفجار

0: الحرب بهذه الصورة أو المواجهات العسكرية مرة أخرى ما بين إيران وما بين القوات الأمريكية. تقول بعض المصادر الإعلامية ومنها أكسيوس أن المقترح يقوم على أنه سيكون هناك فتح للمسار الجنوبي عبر المياه العمانية من دون أن تكون هناك أي هجمات يتعرض لها هذا المسار، على أن يفتح أيضا المسار الشمالي عبر المياه الإيرانية من دون حصار أمريكي. لكن هناك عدم إعلان من قبل الرئيس الأمريكي لأي موافقة على هذه الترتيبات. لم يبلغ الطرف الأمريكي الوسطاء سواء الباكستاني أو القطري أن هناك أي موافقة على هذه المقترحات. أثير في بعض وسائل الإعلام أنه من الممكن أن تكون هناك بعض الأطروحات لفرض ما تم وصفه برسوم للخدمات وصفت بأنها رسوم معقولة، يعني عادة يقال مثلا رسوم رمزية، رسوم لعبور السفن. هي تحاول بشكل واضح إيران أن تحصل على مكسب ما من ورقة المضيق، وتحاول أن تفعل ما تتحدث عنه من رسوم للخدمات، لكن هذا الأمر مرفوض تماما. مصدر إقليمي أشار للعربية وهو مطلع على هذه المفاوضات أنه لا صحة للأنباء المتعلقة بفرض أي رسوم أو بالموافقة أو حتى بطرح مسألة الرسوم الخاصة بالخدمات. هناك موقف أمريكي متصلب في هذا الأمر، وهناك موقف دولي بالتأكيد سيعارض مسألة فرض هذه الرسوم بأي حال من الأحوال، أو أن تكون لإيران اليد العليا التي تحكم بها هذا المضيق الدولي المهم. من المنامة ينضم إلينا المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور حسام جابر. مرحبا بك يا دكتور حسام. دعني أسألك في البداية، هل تعتقد أن هذه المحاولات من قبل الوسطاء بالاتصالات الدبلوماسية التي تجرى الآن يمكن أن تؤدي بالفعل إلى خفض التصعيد؟
1: شكرا استاذ رشا على هذه الاستضافه الكريمه، وتحيه لك وتحيه للمستمعين والمشاهدين. انا اعتقد اننا امام سيناريو مختلف بتاتا. منذ قطع الرئيس الامريكي لفتره الهدنه اللي كانت 22 وفقا لاتفاقيه اسلام اباد، وخلال 22 يوم عادت الضربات مره اخرى، ثم الاعلان عن وجود ضحايا او قتلى من الجانب الامريكي، هذا يصعب المشهد اكثر واكثر. مساله الذهاب نحو امكانيه عقد 10 ايام، وفق تصريحات الرئيس الأمريكي من الصعب الجزم بإمكانية أن يحدث هذا المقترح تحت طائلة أن فتح مضيق هرمز. اليوم حديث الرئيس الأمريكي دائما ليس عن مضيق هرمز وعلى عن فتح مضيق هرمز، الحديث دائما عن الملف النووي وإمكانية تحقيق إنجاز فيما يتعلق بالملف النووي. لذلك تصريحات اليوم كان يتكلم عن إمكانية ضرب جبل فاس، ومو بإمكانية بل سيضربه، بمعنى ذلك أن نحن نشهد تصعيد في المرحلة القادمة باتجاه المزيد من الضربات، خاصة مع الأخذ بالاعتبار وجود الطائرات.
0: نريد أن نشرح للجمهور مسألة جبل فاس. هناك بعض التقارير الاستخباراتية التي تقول أن إيران قامت بنقل أجهزة الطرد المركزي إلى جبل فاس، وهنا علق الرئيس الأمريكي بأنه إذا ما حدث نقل المواد النووية نفسها هنا ستكون هناك ضربة أمريكية. هو ما زال يعلق الأمر على مسألة نقل المواد النووية. يمكن أن نستمع إلى ما قاله الرئيس الأمريكي تحديدا ونعود دكتور.
2: Do you believe that Iran has moved nuclear centrifuges into Pickaxe Mountain? And when you say we're not done yet, what is left to finish?
3: Well, I think that they may have. We don't have it on record. All we do is read the fake news. You know, we see the news is so wrong so many times. So, you know, maybe this one they have right, but it's okay. It doesn't mean anything unless they have the material. You're talking about the centrifuges. Yeah, it doesn't mean anything unless they have the material. They don't have. We follow the material. That's where the action is, and we'll be hitting that area very probably pretty soon.
0: هناك تقارير دكتور حسام تشير أيضا إلى نوع من تقليل أهمية الضربات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا على إيران، لأنك تعلم أن هناك مجموعة يحكمها الحرس الثوري، وهي مجموعة يسيطر عليها الفكر الأيديولوجي بشكل كبير، مؤدلجين كما يقول التعبير العام، وهم يرون نفسهم أنهم منتصرون، وأنهم إذا ما مضوا في سياسة الضغط على الرئيس الأمريكي سيحصلون على ما يريدون.
1: أستاذ رشا، لو قسنا مدى التأثير في الضربات الأخيرة على الجانب الإيراني ممكن قياسها عبر آليتين حقيقيتين. الآلية الأولى حج

0: ردة الفعل الإيرانية على دول مجلس التعاون والخليج والهجمات العدائية والمنهج التي يعني اليوم نشهد المزيد والمزيد من الصواريخ التي تستهدف دول مجلس التعاون الخليجي في تحدي سافر للإرادة الدولية، هذه دل على أن هناك ضربات يعني قوية جدا في هذه المرحلة على الجانب الإيراني. المقياس الثاني وهو أيضا مهم وهو عودة الحصار مرة أخرى والحديث من وزير الخارجية الإيراني وحتى الرئيس الإيراني عن إمكانية وجود الحل الدبلوماسي وأهمية الحل الدبلوماسي. فبالتالي هم يستشعرون مدى خطورة
1: الوضع. المشكلة الحالي أن الحرس الثوري يا دكتور حسام يفرض استراتيجيته العسكرية، الرئيس يريد، وزير خارجية يريد، قاليباف يريد، لكن يبدو أن الكلمة العليا ما زالت وفقا للانطباع العام في يد الحرس الثوري الذي يصعد.
0: مهما كان إمكانية الحرس الثوري على استمرار هذا التصعيد في ظل الضغوط التي تمارس من الجانب الأمريكي والضربات القاسمة على أهداف محددة وواضحة ومركزية بالنسبة للحرس الثوري، اليوم استهداف منشآت مرتبطة بالحرس الثوري، اليوم استهداف أيضا مناطق للطاقة مرتبطة بالحرس الثوري، يؤثر سلبا على إمكانية الحرس الثوري في استمراره في التعنت في هذه المواقف. الجانب الآخر المهم هو تقليم الأظافر أو قطع الأذرع الأخطبوط. اليوم ما يحدث في لبنان من جهود نحو حل إشكالية لبنان أو حتى في تحييد لبنان عن الواقع الفعلي في المشهد في منطقة الخليج، أيضا ما يحدث في العراق، أيضا ما يحدث في اليمن، هذا كله يضغط على الجانب الحرس الثوري.
1: ولكن هناك أيضا ذراع جديد بدأ التلويح باستخدامه وهو الحوثي، ولكن قبل أن أنتقل إلى هذا الجزء، إلى أي مدى يمكن أن يكون سيناريو المواجهة الشاملة مطروح؟ لأنه بصراحة شديدة وفقا لتقديرات ستكون هناك خسارة كبيرة في المنطقة لهذه المواجهات، هناك فاتورة تدفع من قبل الدول العربية والخليجية لهكذا حرب.
0: بلا شك دول مجلس التعاون الخليجي استاذ رشا لا تقف مع حرب شامله ولا حتى مع التصعيد، بل تسعى الى التهدئه والى حل سلمي في المنطقه. ولكن انا على اعتقادي ان ما تتبعه او يتبعه الجانب الامريكي هي عمليه استراتيجيه الاستنزاف والانهاك، فهو يتبع استراتيجيه تصعيديه في عمليه المواجهه مع النظام الايراني الحالي، لانه يدرك ان على مدى 47 عاما لهذا النظام توغل بشكل من الصعب انهائه في لحظه واحده او من الصعب التعامل معه بشكل على مره واحده، لذلك هو يستمر في عمليه التصعيد الممنهج في مواجهه هذا النظام عبر انهاكه، سواء في المرحله الاولى في عام 2025 عبر الضربات الاوليه، ثم الضربات التي اتت عبر في على مدى 40 يوم، ثم اليوم يعود مره اخرى الى ضربات. مع التاكيد على نقطه استاذ رشا، الجانب الامريكي حريص على امكانيه انجاح، وخاصه الرئيس الامريكي حريص على انجاح عمليه الدبلوماسيه اذا كان الجانب الايراني يستجيب لها، لذلك هو لما عطى
1: يعني على الاقل اذا كان هناك جانب ايراني واحد. المشكله التي يواجه المفاوض الايراني ليس هناك صوت ايراني واحد. طيب اعود مره اخرى دكتور حسام للتقييم الاستخباراتي الامريكي الذي كنت اتحدث مع حضرتك عنه منذ قليل، والذي وصف ان الضربات الامريكيه العسكريه وحدها ستدفع ايران الى لن تدفع ايران الى تغيير موقفها او تقديم اي تنازلات جوهريه في هذه المفاوضات، وان طهران ستكون مستعدة لتحمل خسائر كبيرة للحفاظ على نظامها. مسألة بقاء النظام مسألة مهمة بالنسبة لهم. ما يدعم ذلك تصريح للمتحدث باسم الجيش الإيراني رد فيه على تقرير خاص بهذا التقرير الاستخبارات الذي كان يشير إلى إمكانية أن تكون هناك خيارات لعمليات برية تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية، قائلا إذا دخلت القوات الأمريكية لإيران سنقصف أراضينا أيضا، هو يتحدث عن سياسة الأرض المحروقة. إذن نستمع إلى مقال.
2: يعني هذا هو منطق الحرب، فعندما تتحارب دولتان حتى إذا وقع جزء من أراضي إحدى الدولتين تحت احتلال الطرف الآخر، فإن تلك الدولة قد تضطر في الواقع إلى استهداف جزء من أراضيها أيضا من أجل إيقاع خسائر في صفوف العدو. هذا هو منطق الحرب. تخيلوا على سبيل المثال أنه إذا وطأت أقدام الأمريكيين إحدى جزرنا فإننا بالتأكيد سنستهدفهم في تلك الجزر نفسها رغم أنها تعود لنا أيضا.
1: دكتور حسام هذا كلام خطير للغاية.
0: صحيح، بلا شك أن وجود عمليات عسكرية على الأراضي الإيرانية سيؤدي إلى حدوث انشقاقات داخل النظام الإيراني في مواجهة هذه العمليات، هذا رقم واحد.

0: اثنين، أن المواجهة راح تكون على الأرض الإيرانية وليس على أراضي أخرى. اليوم عملية التدوير الدولي وعملية محاولة إيران توسيع رقعة الضربات ستكون أقل في حال وجودها على الأراضي الإيرانية، فقط لأن الجانب الإيراني سوف يسعى إلى الدفاع عن أراضيه في تأكيد على سيادته على أرضه. فهذا المشهد مهم وخطير جدا، ويمكن أشار الكثير من المحللين السياسيين وحتى العسكريين إلى أن الضربات الحالية تستهدف بالأساس عبر ما شهدناه من هذه الضربات إمكانية إنزال بري أمريكي في بعض الجزر، ممكن أشاروا إلى جزيرتين بالأساس خشم وخرق على أساس أنهما عصب الحياة بالنسبة للحرس الثوري ووجود النفط فيها أو وجود أماكن للسيطرة على الجانب الاقتصادي والمالي للجانب الحرس الثوري. وبالتالي هذا مهم جدا، أنه يعني قد يحدث هذا الشيء. وحتى الرئيس الأمريكي في إحدى اللقاءات أشار إلى أنه لا يستبعد وجود مثل هذه الأعمال، ولكن ما أكد هذه إمكانية حدوثها في الوقت الحالي، لكن لا أستبعد وجود هذا السيناريو موجود. نعم. والضربات تشير إلى ذلك، يعني ضربات قد تشير في كثير منها إلى هذا السيناريو.
1: المهم هي النتيجة، ماذا ستسفر عنه هذه الضربات، وهل يمكن أن تؤدي فعلا إلى إرضخ إيران؟ من المنامة المحاضر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية دكتور حسام جابر، تحياتي دكتور. نحن الآن في سيناريو ما زال يتحدث عن مواجهة أمريكية إيرانية. صحيح أن إيران تقوم بضرب دول الخليج ودول المنطقة بشكل واضح ومكثف، لكن هناك عنصر خارج هذه المعادلة حتى اللحظة وهو إسرائيل. هناك سؤال، ماذا لو استمر التصعيد؟ هل هذا يعني أن إسرائيل ستنضم بالفعل إلى هذه الحرب وتدخل وفق خطوات معينة؟ وهل بالفعل نتنياهو يسعى إلى إقناع الرئيس الأمريكي بضرورة مشاركة إسرائيل في هذه الضربات الآن؟ نتوقف أمام مسؤول إسرائيلي تحدث لول ستريت جورنال قائلا إن القيام بمزيد من الضربات ضد أهداف نووية إيرانية يمكن أن يكون محتمل، ولكن ما يقوله هذا المسؤول الإسرائيلي يتناقض تماما مع ما يقوله وزير المالية سموتريج الذي صرح بأن لا مصلحة لإسرائيل في الانضمام حاليا للتصعيد الجاري، والسبب كما يقول ما هو؟ نستمع.
2: كهيئة لمدينة إسرائيل،
3: لا توجد مصلحة لإسرائيل في الانضمام إلى هذه المعركة، فالوضع الحالي الذي تقتصر فيه المواجهة على صراع محدود بين إيران والولايات المتحدة هو الوضع الأمثل من وجهة نظر إسرائيل. علينا أن نتذكر أن الهدف الاستراتيجي لإسرائيل في هذه المواجهة لا يتطابق مع هدف الولايات المتحدة، إذ يتمثل في إضعاف النظام الإيراني وتقويضه وصولا إلى إسقاطه.
1: رغم أن سموتريتش عادة لا يقول شيء صحيح، لكنه في هذا التصريح تحديدا يفصل بدقة الخلاف الأمريكي الإسرائيلي. بالفعل إسرائيل منذ اللحظة الأولى كانت تريد إسقاط النظام الإيراني، وهو الهدف الذي لم يتوافق ترامب معها عليه. انضم إلينا المحاضر في أكاديمية الجليل الغربية دكتور مشي العاد. دكتور مشي، ما هو موقف إسرائيل الآن؟ لأننا نرى الشيء وعكسه، هل بالفعل إسرائيل ترغب في الدخول إلى هذه المواجهة من جديد لتوجيه ضربات إلى الجانب الإيراني؟
4: مساء الخير، تحياتي لكم جميعا. أمام إسرائيل ثلاث خيارات للانضمام إلى الحملة ضد إيران. أولها هجوم إيراني مباشر على إسرائيل، حتى الآن هذا ما حدثش. ثانيها طلب واضح من الولايات المتحدة انضمام إسرائيل إليها كحليف. وثالثة قيام الولايات المتحدة بمناورات دبلوماسية وتوقيع اتفاقية تهدد وجود إسرائيل بشكل واضح. يعني
1: طب إبعاد إسرائيل عن المواجهة الآن وعدم الدخول في العمليات الأمريكية هو قرار إسرائيلي أم أنه قرار أمريكي؟ أراد ترامب أن يبعد نتنياهو وإسرائيل عن هذه المواجهة حتى تكون مضبوطة ومحدودة بالأهداف الأمريكية؟
4: أعتقد أن إسرائيل ساعدت الولايات المتحدة كثيرا في المعركة السابقة. إسرائيل فتحت أجواء إيران، لو كان هناك الجيش السلاح الجوي الأمريكي يمكن كان عنده يواجه صعوبات.

0: أولا. ثانيا، إسرائيل تساعد الولايات المتحدة بشكل واسع
1: لا، أنا أسأل عدم مشاركة إسرائيل الآن هو قرار إسرائيلي أم قرار أمريكي؟
0: أعتقد أن إسرائيل إذا تريد يعني تأخذ قرار منفرد بدون أي ضغوط من أمريكا، حتى لو كان، وهذا طبعا بشرط واحد،
1: قرار يعني منفرد بإيه؟ قرار منفرد بإيه؟
0: قيام وجود يعني خطر وجودي على إسرائيل، بهذا الشرط إسرائيل تفعل لحالها بشكل منفرد.
1: لا تجيبني على سؤالي، إسرائيل خارج المواجهة الآن المباشرة، هل هذا قرار إسرائيلي أم قرار أمريكي؟ يعني أمريكا أو ترامب فرض على نتنياهو عدم التحرك؟
0: أنا قلتها قرار أمريكي.
1: قرار أمريكي، واضحة المسألة دي. طيب، هناك يعني ما يشبه التسخين من تحت الطاولة، يعني تقارير استخباراتية إسرائيلية ترسلها إسرائيل ترسلها حكومة نتنياهو لترامب، تحاول أن تشعل الموقف أكثر وتقول له إن إيران بدأت تقوم بأنشطة في المحطات والمنشآت النووية. ما الهدف من هذه التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية؟
0: أعتقد أن كل ما قيل بالنسبة لهذا التقرير أعتقد صحيح. صحيح أن إسرائيل لا تؤمن باتفاق مع إيران، لأن الإيرانيون لا يبدون أي نية معلنة لتنفيذه، ما في هناك كلمات تصوير وتنزل وحل وسط وكذلك. فلذلك إسرائيل تؤمن بحل واحد وهو حرب واسع نطاق طويل، فلذلك هذا يعني شيء واحد. الشيء الثاني،
1: لكن الحليف الأمريكي لا يوافق على هذا الأمر ولا يشارككم الرؤية في مسألة إسقاط النظام في إيران على الأقل حتى اللحظة.
0: إسقاط النظام ليس هدف إسرائيلي من الأول، من البداية.
1: على العكس تماما، ما زال سموتريج يتحدث عن هذا الهدف، وبالمناسبة تحدث عنه نتنياهو مرارا وتكرارا.
0: أنا بعرف الأهداف كيف وصلت عند جدول أعمال الجيش الإسرائيلي. إسكات النظام الإيراني كان هدف أمريكي من الأول، يعني كان هناك،
1: هذا قلب الحقائق المعروفة، يعني الحقائق المعروفة أن من البداية نتنياهو كان يريد إسقاط النظام، وكان يريد تصعيد العمليات العسكرية واستهداف منشآت الطاقة في إيران لمزيد من التصعيد في هذه الحرب، ومن كان يفرمل أو يضع فرامل على تحركاته هو ترامب، واضحة.
0: إسقاط النظام الأمريكي، عفوا الإيراني، كان هدف أمريكي من الأول، من البداية.
1: مختلفين، هذه الرواية تحاول إسرائيل أن تروجها، لكن الحقيقة هو هدف إسرائيلي وليس هدف أمريكي، وإلا لماذا لم يعلن الرئيس الأمريكي أن هدفه إسقاط النظام الإيراني؟
0: يا ستي الكريمة، في فرق بين مساعدة بمعلومات استخباراتية وبين إسقاط النظام. إسرائيل دولة صغيرة لا تستطيع.
1: أنتم تحرضون الرئيس ترامب بهذه المعلومات وبهذه التقارير، أنتم تريدون أن تفسدوا مسار التفاوض الإيراني الأمريكي بهذه التقارير.
0: عفواً، الهدف كان من الأول هدف أمريكي. إسرائيل كالمعتاد توفر معلومات اللي عندها استخباراتية، وكانت عندها
1: ومن يضمن صحة هذه المعلومات؟ من يضمن أنها صحيحة؟ لماذا لا تكون لعبة إسرائيلية لتوريط الرئيس الأمريكي في مواجهة أوسع مع إيران؟
0: إذا بتشيكي يعني صحة المعلومات الاستخبارات الإسرائيلية، هذا شيء آخر. أنا أعتقد أن هذه المعلومات،
1: يعني أنت معلوماتك صحيحة بنسبة 100%، ما عرفتوش حتى 7 أكتوبر هيحصل لكم، يعني هذا يشكك فيكم أصلا، يعني في جهاز الاستخبارات بتاعكم أصلا، يعني ليس بالكفاءة التي كانت يتم تصويرها، يعني وإلا كنتم تنبأتم بالعديد مما حدث لكم.
0: طلباتنا شيء ومعلومات شيء ثاني. أعتقد أن إسرائيل ما طلبت أبدا بإسكات النظام. إسرائيل كانت مستعدة ولا يعني تكون يعني هذا مش راح يكون صعب عليها.
1: طب إسرائيل عايزة إيه طيب؟ إسرائيل عايزة إيه؟ ما الذي تريده إسرائيل من إيران؟
0: اليوم؟
1: أيوة.
0: أعتقد أن إسرائيل تريد أولا عدم قدرة، يعني منع القدرة النووية لإيران، منع القدرة لإطلاق صواريخ باليستية، وأعتقد أن ما يكونش أي إمكانية في المستقبل بدعم أي وكلاء في المنطقة مثل حزب الله والحوثيون وكذلك. هذا الأهداف الإسرائيلية.

0: من الأول.
1: وتدافع ازاي عن نفسها ضد اسرائيل بقى؟ يعني ايران لو تعرضت لهجمات من اسرائيل وهي ما عندهاش صواريخ باليستيه تصل لاسرائيل وما عندهاش اي وسائل لردع اسرائيل، تنفرد اسرائيل بالاقليم دون ان يكون هناك رادع ولا؟
0: انا قلتها من الاول، يعني لو نشعر ان هناك وجود، يعني خطر وجودي على اسرائيل، حتى لو
1: الولايات المتحده. كلمه خطر وجودي دي وجودي بتستخدم طول الليل والنهار، يعني اسرائيل كلمه ثابته عندها، كل ما حد يمثل خطر وجودي عليها وكانها لا تمثل هي خطر على الاقليم كله.
0: لا، الخطر الوجودي معناته الصواريخ البالستيه التي يعني كانت تطلق على اسرائيل دمرت يعني مناطق كامله.
1: طيب خلينا في الاجابه الرئيسيه على هذا النقاش، انه القرار الخاص بعدم اشتراك اسرائيل في هذه المواجهات حتى الان هو قرار امريكي. شكرا لك الدكتور موشي العاد المحاضر في اكاديميه الجليل الغربي. هناك خطر يتعلق بمسألة، كما كنا نتحدث، مسألة توسع المواجهة لتصبح مواجهة ليس فقط أمريكية إيرانية، يضع الرئيس الأمريكي بنفسه أو الفريق الأمريكي ضوابط لها أن تدخل إسرائيل على الخط. لكن هناك تصعيد آخر بدأ يتم الحديث عنه منذ الأيام الأخيرة، وهو دخول الحوثي على الخط وفق تعبيرات واضحة وبيانات واضحة منه بأنه يسعى لتهديد الملاحة في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي ترامب كان له تعقيب على هذا الأمر. نستمع إلى الرسالة التي وجهها للحوثي.
2: We take care of things. If something like that happens, we take care of it. You know, we've done that with the Houthis before, and we haven't heard from them in a while since we did what we did originally. That was about 45 days of very powerful action we took against the Houthis, and we've had no problem with the Houthis. They've had no problem with us. For a long period of time, including during this conflict. I think that if there is something like that, we'll just have to take care of business.
1: ينضم إلينا من جدة الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور إياد الرفاعي. مرحبا بك دكتور إياد معنا على شاشة العربية. دكتور، منذ تهديدات الحوثي وهناك مخاوف كبيرة من أن يكون هناك ما يشبه سيناريو المواجهة الشاملة في الإقليم، لجوء إيران لاستخدام مضيق باب المندب، هذا يعد مؤشر خطير للغاية، كيف تقرأ المشهد؟
3: أولا أرحب بك سيدتي وبالسادة المشاهدين والمشاهدات. لعل إيران تريد بالفعل أن تحول هذه المعضلة التي تعيشها في مضيق هرمز إلى وضع إقليمي كامل تحاصر به دول الخليج، وتطمح به بأن تدخل هذه الدول إلى ما يسمى بصراع وجودي، تشعر فيه هذه الدول بأن هنالك خطرا وجودي محدقا عليها لكي تدخل هذه المعركة. ومن الواضح الأهداف الإيرانية لإدخال دول الخليج لهذه المعركة. إيران تريد أن ترى المنطقة عبارة عن فريقين، فريق يضم أمريكا وحليفتها إسرائيل، وتريد أن تضع معهم الدول العربية، وفريق يضم ما تسميه بمحور المقاومة والممانعة. وهذا التصور بكل تأكيد تصور مرفوض. دول المنطقة لا تؤمن بالصراعات الصفرية، تؤمن بتقاسم المنطقة، وتؤمن أيضا بأن الحلول السلمية هي الطريق الوحيد لإنهاء هذه الأزمة. الضغط المرتفع من إيران لا يدلل على أنها تكسب أوراق جديدة، بل على العكس، هي الآن تستخدم كافة الأوراق، حتى الأوراق التي لم تفكر في استخدامها يوما ما، لأنها بالفعل تعيش في لحظات تؤمن.
1: طيب، الدولة الإيرانية الآن من خلال أفعالها
3: تؤمن بأن نظامها سيسقط.
1: أريد أن أقف معك قليلا. ألا تخشى أن تكون إيران وصلت إليها رسالة خاطئة بأن دول الإقليم التي تسعى للسلام، دول الخليج التي تريد الاستقرار، أن هذا ستفهمه من منطق ضعف أنها ستلعب بهذه الورقة بمزيد من الضغوط على دول الخليج؟ وزير الخارجية الإيراني قالها صراحة، نضرب دول الخليج لتضغط على الولايات المتحدة الأمريكية. ربما ما تفعله إيران هو نوع من اختبار صبر هذه الدول.
3: بكل تأكيد، عموما في أوقات الحروب لا تقاس حجم الدول الاقتصادي والسياسي وكذلك العسكري. أوقات الحروب هي أوقات نادرة وهي ليست الطبيعي في السياسة. الطبيعي في السياسة هي أوقات السلام. فما تفعله إيران اليوم هو انكشاف واضح على المستوى الاستراتيجي من خلال استخدامها لكل أدواتها العسكرية التقليدية والعسكرية الغير تقليدية، بينما تبقى دول الخليج بأدواتها عدم الرد لا يدلل على ضعف وعدم

0: الرد يدلل على أن الاستراتيجية المتبعة الخليجية تفيد دول الخليج. وهنا يجب أن ينتبه المشاهد بأن الدول لا تدخل الحروب بناء على ردات فعل، بل هي تدخل الحروب بناء على استراتيجيات تؤدي إلى منفعتها التامة. دول الخليج الآن لا ترى استراتيجية مفيدة في إنهاء النظام الإيراني أو إسقاطه، لكن في حال استمرار الضربات الإيرانية هنا تتضح الفائدة بشكل أكبر لدول الخليج في مهاجمة هذا النظام. وكلما هاجم النظام الأماكن الحيوية مثل محطات الكهرباء وأيضا محطات تحلية المياه واليوم التهديد بمضيق باب المندب، فإنه يسحب دول الخليج إلى هذه إلى فكرة تغيير الاستراتيجية من حالة الردع إلى حالة الهجوم. وهذا أمر خطير، لأنه ذكرنا أيضا قبل أسبوعين بأن الدبلوماسية أداة سياسية مثلها مثل باقي الأدوات السياسية.
1: ولكن أنت أمام طرف، أنت أمام طرف نعم. لا يستجيب للدبلوماسية، لا يلتزم، يصعد، يستخدم لغة عنيفة، يظهر الحوثي في بيان ويهدد ناقلات النفط السعودية، يهدد بإغلاق مضيق باب المندب. هذا تصعيد يشمل مستوى
0: نعم. لذلك ذكرنا بأن الدبلوماسية مجرد أداة، وإذا فشلت، إذا استخدمت الأداة بشكل مبالغ فيه يجعلها بلا معنى وبلا قيمة. فبالتالي تتغير الأدوات بتغير شكل التكتيك على الأرض. التكتيك الحالي لا يتناسب مع الأدوات الدبلوماسية. أصلا مذكرة التفاهم التي أنتجت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هي من الأحرى أن تكون اتفاق وليست مذكرة التفاهم. مذكرة التفاهم يجب أن تعلن إعلان حسن نوايا في البداية، ثم الدخول في النقاط المذكورة فوق العشر.
1: دكتور، نحن أمام سوء نوايا مع سبق الإصرار والترصد. ليس هناك حسن نوايا بأي حال من الأحوال. إيران وفقا للمتابعين تقوم بالسيطرة ومحاولة السيطرة وأخذ المنطقة ودولها كرهينة مقابل أن تحصل على ما تريده من الولايات المتحدة الأمريكية.
0: بكل تأكيد، وهذا أمر واضح منذ استهداف إيران في ليلة 28 فبراير لدول الخليج.
1: صحيح.
0: لكن هل دول الخليج أنت عندما ترسم السياسة أنت لا تكون رياكشنري، يعني لا تكون مجرد ردة فعل، يجب أن يكون لديك استراتيجية. الانزحاف يعني السقوط في ردات الفعل هذا يخرجك عن استراتيجيتك إلى النطاق التكتيكي. فتضرب هنا وتضرب هناك وتصبح صورة من الطرف الآخر. أنت لا تريد أن تكون صورة من الطرف الآخر، لأن هذه هي الاستراتيجية الإيرانية، هي تريدك أن تكون صورة من الطرف الآخر تفريميو عشان يحطك في إطار أنه أنت مع أمريكا وإسرائيل ومع هذه الدول تهاجم إيران. طبعا هذا فهم خاطئ للموضوع. دول الخليج لم ترحب بالضربات الأمريكية على إيران، بل وأثمرت مواقفها في إيقاف هذه الضربات الأمريكية على إيران.
1: يعني هي بصراحة كمان يا دكتور
0: كما يفكر المحافظون.
1: المشكلة كمان يا دكتور بصراحة شديدة أن دول الخليج كان لديها دائما نموذج يقوم على التنمية والاستقرار، هذا بالنسبة لها أمر مهم للغاية ولمواطنيها. أنت أمام مشروع أيديولوجي لا يفكر في هذه المسألة وعلى استعداد أن يضحي بكل شيء تحت مسمى المقاومة، وهنا أنت تواجه طرف ليس لديه ما يخسره.
0: بكل تأكيد، وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها دول الخليج مشروع يعابر للقطر ومشروع أيديولوجي يعتمد على العاطفة ويعتمد على الهوية السياسية. واجهنا مثل هذه المشاريع سابقا ولم نتخلى عن نظرتنا للتنمية المحلية وعدم صرف الأموال.
1: طيب استفزاز الطرف الآخر لك بهذه الصورة، استفزاز الطرف الآخر لك بهذه الصورة، بيانات الحوثي والجميع يعرف من وراء الحوثي.
0: نعم بكل تأكيد، والحوثي هدد قبل أسبوع بأنه سيغلق المطارات السعودية ولن يسمح بالطائرات بالهبوط بالسعودية، ورأينا خلال الأسبوع هذا أنه لم ينفذ أي من وعوده. والآن نذهب هنا إلى فكرة إغلاق مضيق باب المندب. مضيق باب المندب أنت لا تستطيع أن تغلقه في وجه المملكة العربية السعودية بشكل أحادي، لأنك إذا أوقفت السفن السعودية معناته باقي سفن العالم ستشعر بالخوف ولن تستخدم مضيق باب المندب. مضيق باب المندب تمر فيه حوالي 30% من تجارة الحاويات، يعني سلاسل الإمداد بين آسيا وأوروبا، 9% من النفط العالمي و15% من التجارة العالمية. الحوثي لا يستطيع أن يوقف السفن السعودية والناقلات السعودية دون إيقاف السفن الأخرى، لأن شركات التأمين
1: يعني هذا تهديد غير قابل للتنفيذ.

بكل تأكيد أنه تهديد غير قابل للتنفيذ. ومن متى يعني الحوثي كان قادرا على تنفيذ تهديداته؟ على فكرة في السياسة أمر مهم، أنت إذا أردت أن توقف شريان مثل مضيق باب المندب أنت لا تتحدث قبل أن تضرب. الواقعية

0: الرئيس اللبناني يجلس في اجتماع، وهذه الصور مع الرئيس الأمريكي. الرئيس اللبناني أول رئيس لبناني يزور واشنطن منذ عام 2009. الصراحة يعني حينما أقرأ هذا التاريخ أتعجب، منذ 2009 لم يذهب أي رئيس لبناني إلى الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا ترامب استقبله استقبالا لطيفا كالعادة، ووصفه بأنه وسيم ينضم إلى قائمة الوسامة التي يتحدث عنها. تحدث عن أن الشرع وسيم والزيدي وسيم والرئيس اللبناني وسيم. واضح أن زعماء الشرق الأوسط يتمتعون بالوسامة من وجهة نظر ترامب. لكن نأتي إلى هذا اللقاء المهم الذي جمعهما. ذهب عون إلى ترامب لأنه يريد أن تكون هناك ضمانات حقيقية بالانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. هو يجلس مع ترامب ولديه هذه الأهداف، ويعول كثيرا على تطبيق الاتفاق الإطاري. الاتفاق الإطاري بدأ يأخذ طريقه إلى التنفيذ بالفعل، وشاهدنا كيف أن هناك بعض النماذج التي تم تحقيقها أو تطبيقها في الساعات الماضية لفكرة المناطق التجريبية. هناك رغبة بأن يكون هناك نجاح لهذه النماذج حتى يتم البناء عليها، ليس في قرية واحدة ولكن في الجنوب كله. الفكرة تقوم على ماذا؟ انسحاب القوات الإسرائيلية، دخول الجيش اللبناني. وهذا يطرح تساؤلات بالتأكيد حول مسألة استعداد الجيش اللبناني للقيام بهذه المهمة عسكريا، ومدى أيضا السماح من قبل إسرائيل بنجاح هذا المشروع من ناحية التزام إسرائيل بالانسحاب. ولكن دعونا نستمع إلى ما قاله ترامب.
1: Very concrete plans already in store for that, with others going in and helping. But they're also becoming much more self-sufficient. And we will be speaking about that. That's one of the subjects we're going
2: to
1: be talking about.
2: Are you prepared to take any steps, additional steps, to put pressure on Israel to withdraw, which I believe President Aoun is planning to ask you?
1: Well, I'll look at, I just heard about that before this conference just happened, and we'll be looking at that, yeah.
0: انضم إلينا من بيروت النائب في حزب القوة اللبنانية رازي الحاج. مرحبا بك معنا سيادة النائب. هناك سؤال رئيسي، هل حصل عون على ما يريده من ترامب؟
3: يعني بالتأكيد لبنان الرسمي اليوم يعني يتجلى بأبهى صوره، الرئيس اللبناني دون وساطة أحد، دون ما يكون لبنان يعني في بلد آخر أو محور آخر يتحدث باسمه. الرئيس اللبناني في البيت الأبيض يبحث عن سيادة كاملة للجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، يبحث عن حصرية السلاح، عن كيفية دعم الجيش، عن كيفية تأمين الانسحاب الإسرائيلي التدريجي ليأخذ الجيش مكانه الطبيعي على الأرض اللبنانية. هذا يعني حقيقة يوم عظيم من تاريخ السياسة اللبنانية، تجلى بقرار الدولة الواضح والصريح بحصر السلاح وبإنهاء زمن ميليشيا حزب الله التي استمرت بالسيطرة على القرار اللبناني.
0: بس لا يمكن لهذا المشروع أن ينجح سيادة النائب إلا بالتزام إسرائيلي بالانسحاب، وهذا ما حاول الرئيس عون أن يحصل عليه بشكل واضح من الرئيس الأمريكي، وجود ضمانات التزام إسرائيل بهذا الأمر.
3: بالتأكيد منذ اتفاق وقف إطلاق النار ب 27 تشرين الأول 2024، كان هذا الاتفاق يقضي أن يتم حصر السلاح بيد الجيش، تفكيك البنية الأمنية والعسكرية لحزب الله، مقابل الانسحاب التام لإسرائيل من 5 تلال كانت لا تزال تحتلها، بالإضافة إلى ترسيم الحدود. حزب الله بوقتها لم يحترم هذا الاتفاق، رفض تسليم السلاح، رفض تفكيك بنيته العسكرية، وبالتالي دخلنا بحرب جديدة عشية الانتقام لمقتل الخامنئي. وبالتالي اليوم الفرق الوحيد بين اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق الإطار هو أن إسرائيل لن تنسحب إلا عندما تتأكد هي والمجتمع الدولي أن الجيش اللبناني يأخذ موقعه الطبيعي والدولة اللبنانية جادة بحصرية السلاح، وبالتالي الانسحاب الإسرائيلي آت لا محالة حتى آخر شبر، ولن نقبل إلا بذلك.
0: طيب، لفت نظري في هذه التصريحات للرئيس عون حينما أشار إلى أن الرئيس بري رئيس مجلس النواب يدعم هذا

0: الخاص بالانسحاب وتطبيق هذه النماذج، ولكنه أشار في تعبير له ألا تنسوا أن هذا هو رئيس الطائفة الشيعية وبالتالي موقفه حساس للغاية. نستمع إلى ما قاله تحديدا لنكون أكثر دقة.
1: I think the Speaker of the Parliament is really wants to see the end of this war. He's from the south, and he knows he did his best to rebuild the south. But unfortunately, the south being destroyed in front of his eyes. So he's actually supportive of what we are doing, but we need to be careful. يعني his position as a speaker and as a leader of the Shia community, we have to understand how critical is his position.
0: من هذا التصريح، هل هذا يعني أن الرئيس بري بالفعل يدعم هذا الاتفاق وأيضا حزب الله؟ لأن جزء من نجاح هذا الأمر يعتمد أيضا على مدى استجابة حزب الله ووقوفه إلى جانب الدولة في مسار التفاوض. طيب، سنعود إليه مرة أخرى لضيفنا العزيز السيد رازي الحاج، لأن هذا سؤال مهم ومن الملفت للنظر أن يتحدث الرئيس اللبناني عن موقف الرئيس بري. لكن أيضا كانت هناك رسالة سياسية شديدة الدقة وشديدة الحساسية، وقام بعرضها الرئيس اللبناني حينما أشار بأنه لن يكون هناك أي قبول لبناني بفكرة نشر قوات سورية في لبنان، وأن هذا الأمر غير مقبول بالنسبة للبنانيين، وأنهم سيقومون بمقاومة هذا الأمر، بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي مرارا وتكرارا عن مسألة أن الرئيس السوري وسوريا يمكن أن يكون لها دور في مواجهة حزب الله. نستمع.
2: Do you still support Syria entering Lebanon to disarm Hezbollah?
3: You mean coming in and doing something with Hezbollah?
2: Yes.
3: Well, it's a concept. You know, we get along very well with the president of Syria. He's done a very good job. I wouldn't be surprised if this gentleman's going to do a job just like that. He's done a very good job. He's pulled Syria together. He would like to come in and do something with Hezbollah. You know, they've been fighting. He's been fighting Hezbollah for a long time. I think it'd be very effective. So it's something I think of.
0: ترامب يصر على فكرته، لكن الرسالة اللبنانية كانت واضحة وصريحة، يعني كما يقولون في كرة القدم، بما أننا كنا في كأس العالم نشجع اللعبة الحلوة. ما قام به الرئيس اللبناني في هذه الرسالة كان رسالة ذكية للغاية. نعود إلى مسألة رئاسة حركة حماس والتي حصل عليها خليل حية بعد منافسة شرسة مع خالد مشعل، لكن رغم أن خليل حية هو من تقدم في النتائج في النهاية في الانتخابات، ولكن هذه الانتخابات كان الفارق في التصويت لصالح كل منهما ضئيل للغاية، يعني الحية لم يفز فوزا كاسحا، كانت هناك نسبة مرتفعة من الأصوات أيضا حصل عليها خالد مشعل، خاصة في الضفة الغربية وطبعا في الخارج بما أنه ممثل حركة حماس في الخارج، وأيضا الغريب أنه حصل على أصوات لا بأس بها أبدا في قطاع غزة، رغم أن خليل حية غزاوي وكانت دائما رئاسة حركة حماس تكون للغزاويين. لكن على أي حال، هناك من حلل هذه النتائج بأن هناك، لا أعلم دحلان ما الذي أدخله في المسألة، ولكن عموما هناك هذه الانتخابات التي أفرزت عن هذه النتيجة. هناك سؤال رئيسي، هل سيستخدم خالد مشعل هذا المخزون الكبير الانتخابي الذي حصل عليه وقوته ومكانته التاريخية في الحركة لإحداث نوع من التوازن في إدارة الحركة في الفترة المقبلة والبحث عن خيارات مختلفة؟ الحقيقة لا أحد يعلم تحديدا، يعني حينما فاز الحية كان الكثيرون يقولون أن هذا يعني أن جناح طهران أو إيران انتصر بشكل واضح، على أساس أن الحية محسوب بشكل كبير على إيران، في حين أن خالد مشعل من الجانب الآخر محسوب على تيار الإخوان المسلمين والذي تدعمه تركيا بشكل كان يقال أنه دعم كبير للغاية. لكن في النهاية هناك تعويل جديد على الدور الذي يمكن أن يلعبه خالد مشعل. من هم مقربون أو يتحدثون عن خالد مشعل يرون أن لديه تصور مختلف عن مسألة المواجهة الكبيرة، وأنه ربما يرى أن بعض قرارات الحركة تحتاج إلى مراجعة حقيقية. هل سيستطيع خالد مشعل وهو خارج رئاسة الحركة

0: أن يفرض هذا التوجه؟ هذا سؤال مطروح. لكن دعونا أيضا نتابع الرسالة التي أرسلتها حركة فتح لحركة حماس بعد فوز خليل الحية. هناك تعبير استوقفني كثيرا وهو أنه لا بد أن تقدم حركة حماس فلسطين على الفصيل. هذا تعبير يوجز البيان الكبير الخاص ب يعني صورة مروان البرغوثي. ربما يكون مروان البرغوثي هو المنقذ، لكن إسرائيل لا تريد منه أن يكون منقذا في هذا الأمر. لكن على أي حال هناك قراءة تحتاج إلى التوقف حول هذه الانتخابات ورئاسة الحية لها. من إسطنبول ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية دكتور سمير صلحة. مرحبا بك دكتور. دكتور، هناك انطباع بأن تركيا خسرت معركتها في هذه الانتخابات باعتبار أنها كانت تقف بدعم كبير وراء خالد مشعل، هل هذا الانطباع صحيح؟
1: مساء الخير للجميع. أولا لا أظن لأنه في تواصل بدأ أيضا بين أنقرة وبين رئيس حماس الجديد، رئيس مكتب السياسي الحية الجديد. هذا التواصل خلال عام زارت تركيا 4 مرات، وكان الاتصالات تجري بشكل مباشر وبشكل أوسع مع إبراهيم كالن رئيس جهاز الاستخبارات التركية. لكن أنا سجلت العديد من الملاحظات رشا، لو سمحت باختصار على ضوء النقاط الساخنة التي أنت تطرقت إليها. يعني في سؤال أول أنه من فاز بالمقعد مهم، خليل الحية فوزه مهم، لكن أي حماس سنرى في الأيام القليلة القادمة؟ لذلك نقاش العلاقة بين خالد مشعل وخليل الحية مهمة، لكن توجهات حماس في الأيام المقبلة كيف ستكون؟ نقطة ثانية أشرت إليها مهمة جدا، يعني حماس هل اختارت رئيسا جديدا أم رؤية جديدة؟ برأيي هذه المسائل أهم بكثير من أن نناقش مسألة أنه كيف سيتصرف خالد مشعل في المرحلة المقبلة. نقطة أيضا
0: من يمتلك رؤية التغيير؟ هل الحية يمتلك رؤية التغيير لحركة حماس أم مشعل هو من كان يمتلك هذه الرؤية؟
1: صحيح، هذه النقطة التي كنت سأتطرق إليها رشا، أتفق معك تماما. لماذا؟ لأنه الآن علينا أن نقبل أنا وأنت أنه خالد حية يقود ملف التفاوض مع الأطراف في الملف موضوع غزة حماس، والملف ربما جزء من الملف الفلسطيني منذ العام 2012. يعني هو الآن برأيي يعرف تماما بعد وصوله إلى هذا المنصب أنه خياراته صعبة جدا. هل سيبقى هذه الشخصية التي شاركت في عمليات التفاوض، أم أنه سيحاول أن يتبنى ما يقال في بعض وسائل الإعلام أنه سيدعم أو سيختار الجناح الإيراني؟ ما الذي سيوفره له الجناح الإيراني وسط التوازنات والمتغيرات القائمة، سواء كان في الملف الفلسطيني على مستوى حماس، على مستوى إقليم قطاع؟
0: هو الحقيقة يا دكتور هناك سؤال رئيسي مطروح، ما الذي قدمته إيران لقطاع غزة بعد 7 أكتوبر؟ كان هناك انكشاف في الموقف وكانت هناك تساؤلات، أين هي غزة من التفاهمات التي تجريها إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ وهو سؤال مشروع بالمناسبة.
1: هذه جزئية مهمة جدا، يعني هذا جزئية مهمة جدا في السؤال الأول. لكن السؤال الثاني أيضا مرتبط بأنه هل الرهان على إيران بعد هذا، يعني ما قدمته مهم نقاش موضوع إيران، لكن بعد الآن هل إيران قادرة أن تقدم أي شيء لحماس على ضوء هذه المتغيرات والمعطيات والتوازنات الجديدة؟ لذلك أنا أظن كل هذه المسائل خليل الحية سيأخذها بعين الاعتبار، ويعرف تماما أنه هو زار، نعم ربما تركيا 4 مرات خلال العام، لكنه زار القاهرة 5 مرات، إلى إيران توجه مرة واحدة رشا خلال العام. يعني لا نعرف، بعيد على الأضواء ربما،
0: يعني أنا استمعت بالفعل من مصادر تركية رفيعة أن تركيا تنظر لانتصار الحية بنوع من البراغماتية والعملياتية في هذا الأمر، بأنه هو في النهاية المفاوض الذي كان يقف على الأرض في التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو أيضا له تأثير كبير على القرار العسكري للجناح العسكري في غزة، وهذه عوامل تعتبر تركيا

0: أنها تعزز موقف الحية وتفرض التعامل معه حتى ولو كان ليس هو الخيار الأفضل بالنسبة لبعض الأطراف؟
1: يعني أنا أظن أنه بالنسبة لتركيا التركيز هو فيها يعني وسط الأجواء والظروف والمعطيات القائمة فلسطينيا أو على مستوى حماس أو على مستوى الإقليم، هو أنه في توازنات جديدة على مستوى الإقليم في التعامل مع كل هذه المسائل. ينبغي على قيادات حماس والجانب الفلسطيني أن يتعامل معها بطريقة جديدة. هذه برأيي هي أولوية الجانب التركي اليوم.
0: طيب يعني هل تنصح تركيا في الدوائر المغلقة حماس بمحاولة مراجعة حقيقية ونقدية لنهجها منذ 7 من أكتوبر؟
1: أنا أظن هذه المسألة مرتبطة بما رأيناه أنا وأنت من متغيرات أو تحولات في طريقة تعامل تركيا مع ملف موضوع غزة ككل والملف الفلسطيني تحديدا. يعني كل المؤشرات تذهب باتجاه يقول لنا أنه الآن السياسة التركية الجديدة سواء كان في موضوع حماس أو الملف الفلسطيني مرتبطة بشراكات وتحالفات وتنسيق واسع مع العديد من العواصم العربية تحديدا.
0: أشكرك يعني دكتور سمير، وستكون لنا لقاءات أخرى. بعتذر، الوقت انتهى، وصلنا لختام خارج الصندوق. إلى اللقاء.

0: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: بموت الدكتور سيف الإسلام القذافي. هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذادفة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

موجز لأهم وآخر الأنباء، أهلا بكم مشاهدينا. ونبدأ من هذه الأخبار التي تريدها صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين بموافقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على صفقة نووية مع السعودية لأغراض سلمية. طبعا بحسب هؤلاء المسؤولين فإن ترامب وافق على صفقة نووية للأغراض السلمية، سيتم تزويد السعودية ببرنامج نووي للأغراض السلمية، وأن الصفقة النووية بين واشنطن والرياض ستتيح تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، وكذلك هذه الصفقة ستمتد لثلاثين عاما. طبعا هذه الترتيبات وهذه الموافقة من الرئيس دونالد ترامب تأتي في إطار ترتيبات مسبقة الإدارة الأمريكية كانت قد ناقشت ملف الصفقة النووية مع السعودية في مع مسؤولين في الكونغرس في وقت سابق من هذا العام. أيضا إن هذه الاتفاقية تعد من الاتفاقيات المهمة جدا بالنسبة لعلاقة البلدين. تم التلميح إلى وجود أيضا ترتيب خاص يسمح بدرجة معينة من تخصيب اليورانيوم محليا في السعودية، والآن هذه التصريحات عن مسؤولين لصحيفة وول ستريت جورنال تؤكد ذلك بأن الاتفاق والصفقة يمنح الحق للسعودية بتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية. إذن أيضا نذهب إلى جديد التطورات المتعلقة بالضربات الأمريكية على إيران. فالجيش الأمريكي أعلن عن انتهاء الموجة 11 من الضربات الجوية. قال بيان للقيادة المركزية أن الضربات طالت مراكز العمليات العسكرية الإيرانية والقدرات البحرية وحظائر الطائرات ومرافق تخزين المسيرات والبنية التحتية اللوجستية العسكرية. وسائل إعلام إيرانية كانت قد ذكرت أنه تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي بمحيط العاصمة طهران. وقبل ذلك تحدث إعلام إيراني عن سماع دوي عدة انفجارات في كل من بوشهر جنوب غربي إيران، إضافة لتبريز شمال غرب البلاد وميناء معشور بجنوب محافظة الأهواز ومحيط سيريك بمحافظة هرمزجان الواقعة جنوب شرق إيران. فيما تصاعدت ألسنة اللهب في بهبهان شرقي الأهواز جراء الانفجارات الناجمة عن القصف الأمريكي.

هذا وقال وزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو أن واشنطن منفتحة بشأن صراع الشرق الأوسط ومستعدة للحوار والتفاوض وتسوية الخلافات. وروبيو أضاف خلال اجتماع قمة أسيان المشكلة أن المشكلة التي تواجهها أمريكا هي عدم جدية إيران بشأن المحادثات. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

السلام عليكم، نشرة رياضية مفصلة من قناة العربية. البداية مع العناوين. نادي الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة الجناح الهولندي كريستنسيو سامرفيلد. الاحتفالات تتواصل في إسبانيا بعد الفوز بكأس العالم. منتخب الأرجنتين يحظى باستقبال جماهيري غفير في بيونس آيرس. رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية يؤكد أن المونديال المقبل سيقام بمشاركة 64 منتخبا. النرويجي هالاند يواصل مسيرته مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

اقترب نادي الهلال السعودي من حسم صفقة الجناح الهولندي الدولي كريستنسيو سامرفيل قادما من ويست هام يونايتد الإنجليزي. وكشفت تقارير صحفية إلى أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحلها الأخيرة تمهيدا لإجراء الفحص الطبي والإعلان الرسمي عن الصفقة. وذكر الصحفي المتخصص في الانتقالات فابريزيو رومانو أن الطرفين اتفقا على قيمة تعاقد بلغت 55 مليون يورو إضافة إلى حوافز بنحو 10 ملايين. وكان سامرفيل من أبرز لاعبي هولندا في المونديال ويعد من أبرز الأجنحة الصاعدة في القارة الأوروبية. تواصلت في إسبانيا الاحتفالات ابتهاجا بالحصول على بطولة كأس العالم للمرة الثانية. أطاف أبطال المونديال شوارع العاصمة مدريد على متن حافلة مكشوفة وسط آلاف الجماهير التي احتشدت للاحتفاء باللقب. وكان المنتخب الإسباني حظي باستقبال رسمي من الملك فيليبي وعائلته قبل أن يواصل احتفالاته باستعراض الكأس عقب تتويجه باللقب العالمي الثاني في تاريخ البطولة إثر فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة النهائية. وأنهى المنتخب الإسباني البطولة محققا 7 انتصارات وتعادلا واحدا كما دخل التاريخ بوصفه أول بطل لكأس العالم يستقبل هدفا واحدا طوال مشواره في البطولة. وكشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعتزم تمديد عقد المدرب لويس دي لافوينتي حتى نهائيات كأس العالم 2030. وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية يخطط الاتحاد المحلي لفتح مفاوضات التجديد عقب نهاية الصيف في إطار الحفاظ على الاستقرار الفني قبل استضافة إسبانيا والبرتغال والمغرب لنسخة مونديال 2030. ومن المقرر أن تشمل خطة الاتحاد الإبقاء على الجهاز الفني

كاملا وسط رغبة مشتركة في استمرار المشروع الذي بدأ منذ تولي المدرب المهمة عام 2022، ويمتد العقد الحالي للمدرب الإسباني حتى عام 2028، وهو الذي قاد المنتخب الإسباني للفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية قبل أن يضيف الإنجاز الأكبر بإحرازه للقب مونديال 2026.

0: نتحول إلى بيونس آيرس، حيث حظي المنتخب الأرجنتيني باستقبال جماهيري حافل لدى عودته إلى البلاد رغم خسارته لكأس العالم أمام إسبانيا في المباراة النهائية. وتحدى آلاف المشجعين الأمطار والطقس البارد للاحتفاء بالمنتخب، فيما استقبل المدرب ليونيل سكالوني وأفراد البعثة بمراسم رسمية قبل أن يجوبوا شوارع العاصمة على متن حافلة وسط هتافات الجماهير. وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم غياب عدد من أفراد المنتخب عن رحلة العودة، في مقدمتهم القائد ميسي الذي لم يظهر أثناء نزول البعثة من الطائرة. وكان المنتخب الأرجنتيني خسر المباراة النهائية أمام إسبانيا بهدف دون رد بعد التمديد في لقاء أثار انتقادات إعلامية لأداء بعض لاعبيه وسلوكهم داخل الملعب. نبقى مع أخبار المنتخب الأرجنتيني، إذ يسود الغموض مستقبل ليونيل ميسي مع منتخب بلاده بعد خسارة نهائي كأس العالم. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يسعى لإقناع ميسي بمواصلة مشواره مع المنتخب حتى بطولة كوبا أمريكا 2028. وأضافت الصحيفة أن ميسي يفضل تأجيل حسم قراره النهائي على أن يقيم جاهزيته البدنية مع نهاية كل موسم قبل تحديد مستقبله مع المنتخب. في المقابل بدأ المدرب سكالوني التحضير للمرحلة المقبلة عبر برنامج يتضمن 6 مباريات ودية استعدادا للاستحقاقات المقبلة. ذكرت تقارير صحفية أن غياب ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن نهائي كأس العالم جاء على خلفية خلافات متصاعدة بين يويفا والاتحاد الدولي لكرة القدم. وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن وسائل إعلام بريطانية، تصدرت هذه الخلافات قضية تعليق فيفا لعقوبة الإيقاف التلقائي للمهاجم الأمريكي بالوغون، إلى جانب ملف الحكم الصومالي الذي لم يشارك في البطولة بعد منعه من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. كما أبدى الاتحاد الأوروبي تحفظات على عدد من الإجراءات التي اعتمدها فيفا خلال البطولة، من بينها تمديد الاستراحة بين الشوطين في المباراة النهائية وفترات التوقف الإلزامية للترطيب، إضافة إلى آلية إدارة بعض المباريات ذات الحساسية السياسية. شكلت بطولة كأس العالم 2026 التي استضافتها كندا والمكسيك والولايات المتحدة نسخة تاريخية بفضل مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى وإقامة 104 مباريات، ما أسفر عن تحطيم العديد من الأرقام القياسية. نتابع
1: مونديال 2026 لم يكن مجرد بطولة جديدة، بل نسخة أعادت كتابة سجل الأرقام القياسية في كأس العالم. بدأت الحكاية مع أكبر نسخة في تاريخ البطولة ب 48 منتخبا و 104 مباريات للمرة الأولى، وثلاث دول استضافت الحدث في آن واحد. وامتدت الأرقام إلى المدرجات، حيث تجاوز الحضور الجماهيري 6.5 مليون مشجع، وهو الأعلى في تاريخ كأس العالم. كما شهدت البطولة تسجيل 294 هدفا لتصبح النسخة الأكثر تهديفا على الإطلاق. ثم جاء الرقم الذي اختصر مشوار البطولة، هدف واحد فقط استقبلته إسبانيا طوال البطولة، وهو أفضل سجل دفاعي لبطل كأس العالم. بينما أصبح مدربها لويس دي ليفونتي بعمر 65 عاما أكبر مدرب يتوج باللقب في تاريخ المونديال. وعلى مستوى النجوم، بات ليونيل ميسي الأكثر خوضا لمباريات كأس العالم ب 38

0: 30 مباراة، وفي المقابل دخل كريستيانو رونالدو التاريخ كأول لاعب يسجل في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم. الفرنسي كيليان مبابي أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفا، وأول لاعب يفوز بالحذاء الذهبي في نسختين متتاليتين، بينما كسر مواطنه مايكل أوليسي رقما صمد منذ عام 70 بعدما أنهى البطولة بسبع تمريرات حاسمة، وهو أعلى رقم في نسخة واحدة. وحتى مفاجأة البطولة كان لها رقمها الخاص، الرأس الأخضر الذي لا يتجاوز عدد سكانها 500,000 نسمة، أصبحت أصغر دولة من حيث عدد السكان تبلغ الأدوار الإقصائية في تاريخ كأس العالم.
1: ومعنا هنا في الاستوديو الزميل نايف الثقيل، مفد العربية العائد من الولايات المتحدة بعد انتهاء منافسات المونديال. حياك الله نايف.
2: الله يحييك.
1: الحمد لله على سلامة الوصول للرياض، والحمد لله يعني بعد على سلامة نهاية المونديال بدون يعني أي مشاكل.
2: الحمد لله، هذا هو الأهم، أنه الواحد يتجاوز التغطية من دون ويعود إلى الوطن الحمد لله بالسلامة.
1: الحمد لله على السلامة. كيف كانت تجربة التغطية الطويلة هذه لكأس العالم، مع أنه يعني على العلم أنت موجود قبل المونديال تقريبا بأسبوعين، يعني نقدر نقول وصلت شهرين كاملة من التغطية؟
2: بالتأكيد عبد الله، يمكن أنا كنت موجود في أمريكا من بداية معسكر المنتخب السعودي أو قبل بداية معسكر المنتخب السعودي، وكان يلفت نظري وقتها الانتقادات السلبية للتنظيم كأس العالم والأشياء، المواقف اللي حصلت مع بعض المنتخبات من ناحية ملاعب التدريب، لكن البعض ما كان يعرف أنه كأس العالم لسه ما بدأ، وأنه هذه الأشياء مسؤولية المنتخبات أنفسها والتنسيقها الداخلي للاتحادات المحلية. لكن بعد ما بدأ كأس العالم يمكن شفنا النجاحات الكبيرة اللي صارت، الملاعب الممتلئة بالجماهير، الفعاليات، الصخب، ويمكن أنا عن تجربة شخصية وتنقل خلني أتكلم عن أمريكا أكثر، لأني أنا ما غطيت لها في كندا ولا في المكسيك. تحس أحيانا أنك أنت رايح خذ تجربة كأس العالم، تغطية كأس العالم في 11 دولة وليس في دولة واحدة، والسبب يعود أنه كل مدينة لها تنظيمها المختلف كليا عن الدولة أو المدينة الأخرى. يعني مثلا إذا ذهبت إلى ميامي تجد تنظيم مختلف عن أتلانتا، تجد تنظيم مختلف عن بوسطن، وتتفاوت
1: هذا لأنها حكومات يعني فدرالية، الكل مسؤول عن الولاية التي تقام فيها مباريات كأس العالم.
2: طبعا المختلف فيفا يوقع الاستضافة مع الولاية ولا يوقعها مع الحكومة الفدرالية، فهو يوقع مع كل ولاية وعلى حسب مدنها المستضيفة، وهناك التزامات لكل ولاية تختلف عن، ولكن طبعا يكون في مظلة عامة للمتطلبات الأساسية، تختلف كل مدينة بحسب تجهيزاتها وإمكانياتها. فتجد أحيانا أنت تذهب إلى ميامي تجد أنه التنظيم سيء جدا، تذهب إلى مثلا نيويورك ونيو جيرسي متلايف التنظيم لم يكن إيجابي، ولكن تذهب مثلا إلى أتلانتا ومدن أخرى تجد تنظيم عظيم جدا. تجربة المشجع وتجربة الإعلامي في الحضور إلى الملعب تكون مختلفة وتكون
1: جميلة. وهذا الأمر نايف يعني حتى ينسحب على التنظيمات الأمنية والتشديدات الأمنية في كأس العالم؟
2: بالتأكيد، يعني مثلا أنا تواجدت مثلا في أتلانتا، تواجدت في أتلانتا مباراة السعودية وأسبانيا ومباراة مصر والأرجنتين، كانت الشرطة المحلية هي من تتولى الأمن في منطقة الفانزون، ولكن عندما تأهل المنتخب الإنجليزي والمنتخب الأرجنتيني اختلف الوضع بالكامل، ونزلت جميع يعني الحكومة أو القيادة كانت في الفدرالية، وهناك يعني مختلف الجهات الأمنية والسلطات الأمنية التي كانت متواجدة، ويمكن شاهدنا في البث المباشر كيف بعضها سيارات مصفحة والاف بي اي ومكافحة الجريمة المنظمة، وهي كانت في نفس المدينة. في السابق لا، تجد الأمر مختلف. في كنساس سيتي طبعا كان الوضع من بداية البطولة،
1: كنساس سيتي اللي موجود فيها المنتخب الأرجنتيني،
2: طبعا المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الإنجليزي كان هو المقر الدائم للمنتخبين، بالإضافة إلى الجماهير كانت تتواجد، يعني بالذات الجماهير الأرجنتينية كانت تتعامل معها كمقر دائم لها، تنقل بين المدن حسب انتقال منتخبها. فكان التواجد الأمني كثيف، وكان ينزل الشرطة العسكرية كانت متواجدة. ويمكن أكثر شيء عبد الله يعني لفت نظري، وهو كان موجود من بداية، لما أنا استفسرت كان موجود من بداية من يوم 10 يونيو
1: اللي هو
2: أنه الجيش الأمريكي متواجد بالقرب من جميع الملاعب التدريب، ومتواجد بالقرب من جميع فنادق التدريب لـ48 منتخب بالإضافة إلى الملاعب.

0: كانت إجراءاتها موجودة تطبق ولا يراقب فقط؟
1: لا، هو يضع منظومة دفاعية لمواجهة الطيارات الدرون المعادية. ف يعني لما تجي أنت تحضر مناسبة رياضية وتجد الجيش بكافة معداته يتواجد في أطراف المكان، والسبب يعود أن خلال الإعداد للبطولة تم تصنيف الطائرات الدرون بالأعلى خطورة. لذلك يعني واستفسرت أنا أكثر من المنتخبات، لأن المنتخبات تستعمل طائرات الدرون في تغطيتها لمنصات التواصل الاجتماعي عندها.
0: صح.
1: فاكتشفت أن السلطات الأمريكية طلبت من فيفا التواصل مع 48 منتخب، تزويدهم برقم التسلسل لكل طائرة درون يستخدمها كل منتخب، بالإضافة إلى بيانات الشخص المشغل.
0: جيد.
1: تم إعداد قائمة بطائرات الدرون بالإضافة إلى البث التلفزيوني. أيضا إذا كنت ستقوم باستخدام طائرة الدرون، مثلا المنتخب السعودي أو المنتخب الأرجنتيني أو أي منتخب، هناك موقع إلكتروني يقوم الاتحاد المحلي بالدخول ويحدد ساعات الطيران، وطبعا من موقع معروف، موقع التدريب. هنا تكون يعني معروفة هذه الطائرة، أي طائرة أخرى تعتبر طائرة معادية ويتم التعامل معها. فهذه أشياء إحنا ما يعني ما تعودنا. يمكن هذه اللقطات اللي تعرض الآن على الشاشة هذه التقطتها وأنا متجه للملعب لايف يوم النهائي، لو تلاحظ
0: هذه في مباراة النهائي،
1: هذه في مباراة النهائي وكانت موجودة. لما تحدثت مع الضابط المسؤول قال احنا متواجدين في كل فندق من فنادق المنتخبات في أمريكا على الأقل، بالإضافة إلى ملاعب التدريب.
0: طيب، هذا فيما يتعلق بالجوانب الأمنية. أنت كإعلامي وحاضر في كأس العالم وعندك يعني تجارب حتى سابقة في بطولات مختلفة، منها يعني كأس العالم الأخيرة في 2022، التعامل مع الإعلام كيف كان؟
1: التعامل مع الإعلام عبد الله التعامل مختلف. مدن يكون هناك امتيازات للإعلاميين لا تجدها في المدن الأخرى، عشان كذا ذكرت لك أنه كأنك أنت رايح 11 دولة.
0: هذا ينطبق على كل التنظيمات يعني أمنية؟
1: تنظيمات الأمن، التصنيف الأمني يختلف، التصنيف الأمني، ما هي القوات الموجودة تختلف من مدينة لمدينة، الامتيازات الجماهير تختلف، وسيلة التنقل تختلف، الامتيازات الإعلاميين تختلف، مقاعد الإعلاميين
0: والله تجربة
1: تختلف.
0: يعني مواقف مثيرة فعلا،
1: مواقف الإعلاميين تختلف، مواقف السيارات الإعلاميين تختلف، كل شيء يختلف. كل شيء أنت تذهب إلى مدينة تحتاج أن تعود لها. مثلا أتلانتا احنا كنا محظوظين 3 مرات فعرفنا كيف الآلية وكيف الطريقة. يمكن عبد الله أكثر شيء أنا أعجبني ولفت نظري واستفسرت أكثر، أنا كنت موجود في مونديال الأندية وكان التنظيم كارثي وكل تنبأ بمونديال سيء، وكنت موجود أيضا أنا في ديسمبر في قرعة المونديال والتقيت يمكن مع الجمعيات المسؤولة عن النقل العام والطقس، فكانت النظرة سوداوية للمونديال. فيفا أعتقد أنه تعامل بذكاء جدا، وأنا هذه معلومات حصلت عليها من داخل فيفا. فيفا تنبأ بأن أو راهن على المشجع المحلي،
0: هذا فيما يتعلق بالتذاكر يعني،
1: هذا يتعلق بالحضور الجماهيري.
0: صحيح.
1: هو كان ملفت يعني.
0: صحيح.
1: الملعب الملاعب دائما مليانة، فهو راهن على المحلي والمواطن الأمريكي أكثر من مراهنته على الخارجي، بسبب علمه بأن هناك سيكون تعقيدات في التذاكر، في التأشيرات والدخول.
0: صحيح.
1: البلد، فهو عرف في مونديال الأندية فشل في التسويق. بعد المونديال مباشرة اجتمع مع شركات أمريكية، بدأ يدرس مزاج المواطن الأمريكي، وش اللي يجذب المواطن الأمريكي للمباريات. فاكتشف بعد الدراسة أنه طريقة التعامل أو تعاطيه مع المباريات لا تتناسب مع الأمريكان. هو فقط فيفا يتعامل ب90 دقيقة 90 دقيقة، لكن المشجع الأمريكي متعود على فعالية قبل وبعد.
0: NFL وسلة و...
1: صح. ففي البداية اتفقوا أو أبلغوهم أنه لازم مفهومك لتنظيم المباراة يتغير. بعدها الخطوة الثانية، فيفا تعاقد مع شركات محلية أمريكية للتسويق. احنا كنا متواجدين ما كنا نشوف يعني تسويق تقليدي اللي هو شاشات إعلانات في الطرق، لكن كان في تسويق مختلف يصل للمواطن الأمريكي. فلما تجي تحضر مباراة تلقى 70-75% جمهور محلي. يعني مثال في مباراة في هيوستن، مباراة البرتغال وأوزبكستان، بعدها بيومين كانت مباراة السعودية والرأس الأخضر. لا أقلل طبعا لا من السعودية ولا من أوزبكستان ولا من الرأس الأخضر، لكن تخيل أنه الفارق بين المباراتين وهناك يتواجد كريستيانو هو 500 مشجع فقط. عادة إذا كانت مباراة فيها

0: نجم تلقى الفارق 30% من الحضور. أكثر من مرة استمعت لمقولة نحن الطاقة الاستيعابية الكاملة
1: 100%
0: ولا مقعد صحيح. فاضي. أحيانا ممكن في بداية المباراة تشوف مقاعد فاضية بسبب مثل ما ذكرت لك سوء التنظيم، صعوبات الدخول. فهذه هي من أبرز الإيجابيات الحضور الجماهيري، وعشان كذا فيفا نجح وحقق إيرادات عالية لأن عوائد التذاكر للفيفا.
1: 48 منتخب، أنت لما غطيت كأس العالم في قطر كان في 32 منتخب، الآن في 48 منتخب وعدد أعلى من المباريات، 104 مباريات. بالنسبة لك كانت تجربة جيدة وأنت على أرض الحدث أنه يكون في 48 منتخب نايف، يعني ما هي مرهقة؟
0: بالعكس عبد الله،
1: كانت جيدة
0: للإعلام، هي عظيمة، عندك سخم وكمية معلومات. يعني أنا قبل البث المباشر أبدأ ألغي بعض المعلومات. فتواجد 48 منتخب بكافة أخبارها ومعلوماتها والمباريات وأحداثها تعطي مجموعة، يعني تعطي زخم إعلامي ووفرة في المعلومات للإعلامي يبحث ويقدم معلومة، على عكس لما يكون العدد قليل المباريات قليلة يختلف. أنا أتكلم كنظرة إعلامية وكإعلامي.
1: متابعة المنتخبات العالمية، يعني أنت في بداية مشوارك في البطولة كان التركيز على المنتخب السعودي وغادر المنتخب السعودي، ثم انتقلت إلى تغطية منتخبات أخرى يعني موجودة في البطولة، وش تغير عليك؟
0: يمكن ما تغير بقدر عبد الله، أنت أنا أغطي المنتخب السعودي يمكن من 20 سنة، ففاهم المزاج السعودي. أنت لما تنتقل للمزاج المصري ولا المغربي لازم تفهم قبل لا تروح المزاج المصري والمزاج المغربي وكيف طريقة تتعامل معهم عشان تكسبهم
1: طبعاً.
0: يمكن أنت شفت كيف الحمد لله إحنا مصادرنا كانت قوية وأخبارنا خاصة. حتى لما تروح الأرجنتين وتروح إنجلترا لازم أنت والأسبانيا لازم أنت تفهم كيف حتى ثقافتهم، كيف تتعامل مع الإعلامي قبل لا تتعامل مع المسؤول الإعلامي الأسباني ولا الأرجنتيني لما تكون أنت واقف أنت وياه. فأول شيء أنت تفهم المزاج وتفهم كيف طريقة الدخول أنك تدخل، وبعدين هو أنا اللي شعرته أنه هو يتعامل معك أنت كإعلامي محايد مستقل، يتعامل معك بشكل مختلف، منفتح لك في التواصل، لأنه هو يعرف أنه هذا شخص، طبعا بخلاف أنه قناة العربية تحظى بالاحترام بالذات عند المنتخبات العربية ويفتحون لها مساحات لا يفتحونها لقنوات أخرى، لكن أيضا هو عنده يقين أنه الصحفي هذا من قناة العربية ما عنده حسابات شخصية، ما عنده أهداف، هو فقط يبحث عن معلومة وحنا بنقدم له المعلومة ونقدم له أكثر حتى من هو من السؤال اللي يطلبه يعطونك أحيانا المعلومات إضافية.
1: الحقيقة أنها تجربة ثرية يا نايف، يعني يبغى لها وقت طويل. شكرا لك والحمد لله على سلامتك مرة ثانية. يعني أنت والزميلة ليليان يعني قدمتوا تغطية رائعة جدا، يعني
0: بالتأكيد ليليان يعني أسعفتني كثير وجودها وتوليها لبعض المباريات والمدن البعيدة، يعني
1: مفخورين فيكم أكيد. يعني شكرا نايف ثقيل، كنت معنا هنا مفدنا الذي كان في نيويورك وعاد إلينا إلى الرياض الليلة. شكرا.

نتوقف مع فاصل أول ثم نعود لنكمل هذه النشرة. وفيها أيضا رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية يؤكد أن المونديال المقبل سيقام بمشاركة 64 منتخبا. النرويجي هالاند يواصل مسيرته مع مانشستر سيتي في الموسم المقبل.

الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

أهلا بكم من جديد. دعا خافير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو إلى الاستقالة متهما فيفا بالإضرار بصناعة كرة القدم من خلال التوسع المستمر في البطولات الدولية على حساب المسابقات المحلية. وأشار تيباس في تصريحات لصحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن وقت إنفانتينو قد انتهى، معتبرا أن النظام الانتخابي داخل فيفا لا يتيح وجود منافسين حقيقيين على رئاسة الاتحاد. وجدد رئيس لاليغا انتقاداته لمقترح زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 64 منتخبا، مؤكدا أن البطولات المحلية هي التي تحافظ على استمرارية اللعبة وتوفر آلاف الوظائف. شن الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر هجوما حادا على كأس العالم 2026، معتبرا أن البطولة فقدت مصداقيتها رغم تتويج البطل المستحق. وأوضح بلاتر عبر حسابه على منصة إكس أن السياسة لا يجب أن تلقي بظلالها على كرة القدم، داعيا الجماهير واللاعبين والاتحادات الوطنية إلى إعادة اللعبة إلى جذورها تحت قيادة جديدة. وتأتي تصريحات بلاتر عقب أول نسخة من كأس العالم تقام بمشاركة 48 منتخبا وشهدت إقامة 104 مباريات، ومن المقرر أن تجرى انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال كونغرس فيفا 77 في 18 من مارس المقبل بمدينة الرباط المغربية، علما أن الرئيس الحالي جاني إنفانتينو أكد على نيته الترشح لولاية جديدة. أشعل رئيس اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية الجدل بتغريدة أكد فيها أن المونديال المقبل سيقام بمشاركة 64 منتخبا. وكتب أليخاندرو دومينيغيز عبر صفحته الرسمية: النسخة القادمة من كأس العالم ستقام في قارتنا، مونديال 2030 سيأتي إلى أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، وهي فرصة عظيمة للاحتفال بمئوية كأس العالم بمشاركة 64 منتخبا. ومن المقرر أن تقام مباراة في كل دولة من الثلاث المذكورة، بينما ستقام بقية منافسات البطولة في إسبانيا والبرتغال والمغرب. قبل 96 عاما بدأت كأس العالم ب13 منتخبا فقط، واليوم يناقش فيفا بطولة قد تضم 64 منتخبا. إليكم التفاصيل.

عندما انطلقت كأس العالم في الأوروغواي عام 1930 لم يكن أحد يتخيل أن بطولة تضم 13 منتخبا فقط ستتحول يوما إلى أكبر حدث كروي على وجه الأرض. ولم ينتظر التوسع طويلة، إذ ارتفع عدد المشاركين إلى 16 منتخبا ابتداء من نسخة إيطاليا عام 1934، وهو النظام الذي استمر في معظم النسخ حتى مونديال الأرجنتين عام 1978. ثم واصلت البطولة نموها، فارتفع العدد إلى 24 منتخبا في نسخة إسبانيا عام 1982، قبل أن يشهد مونديال فرنسا عام 1998 واحدة من أهم محطاته التاريخية بزيادة عدد المنتخبات إلى 32. لكن عام 2026 حمل أكبر تغيير في تاريخ كأس العالم، بعدما ارتفع عدد المشاركين إلى 48 منتخبا واستحدث دور الـ 32 للمرة الأولى مع تأهل أول وثاني كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث. ورغم التشكيك الذي رافق قرار التوسع، قدمت منتخبات مثل الرأس الأخضر وكوريساو والكونغو الديمقراطية مستويات لافتة أعادت فتح النقاش حول جدوى منح مزيد من الدول فرصة الظهور على أكبر مسرح كروي في العالم. واليوم يبدو أن رحلة

0: شركة توسع لم تصل إلى محطتها الأخيرة، إذ يدرس فيفا مقترحا جديدا لرفع عدد المنتخبات إلى 64 منتخبة مع تداول إمكانية تطبيقه بدءا من مونديال 2030 في انتظار القرار الرسمي.
1: وعن فكرة فيفا أو دراسة فيفا لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 48 إلى 64، ينضم إلينا من الرباط الإعلامي الرياضي عبد الهادي ناجي، وأيضا يلتحق بنا من برشلونة الإعلامي الرياضي توني خوان مارتي. أهلا بكما. أبدأ معك ضيفي من الرباط، أولا عن فكرة زيادة عدد المنتخبات من 48 إلى 64، هي تعتمد على فكرة أو نجاح فكرة أصلا تطبيق يعني 48 منتخب، ما هو تعليقك؟
2: أولا في البداية لابد من الحديث عن شيء هام، هو أن أزيد من 211 اتحادا منضوي تحت لواء الفيفا. هذا الرقم هو في الحقيقة رقم كبير جدا، وبالتالي فتحويل عدد المنتخبات من 48 إلى 64 يعتبر ضربة قاسمة بالنسبة للإرث الرياضي لمدة قرن من الزمن. فالشيء الذي لاحظناه بأن الفيفا وإيفانتينو أصبح يسعى من أجل كسب ما أمكنه من المال على حساب كرة القدم، وبالتالي ف 64 تحويل الرقم إلى 64 سيفقد للكرة تلك الجمالية وتلك الصورة الناطقة التي من أجلها يعتبر شغف الملايين من متتبعي هذه المستديرة، ليحولها إلى محطة اقتصادية بيزنس. هذا ما يمكن قوله، وبالتالي فهذا الرقم 64 مرشح للارتفاع، لأن 211 اتحادا لن تظل صامتة أمام الدفاع المستميت والقوي من طرف الاتحادات الأمريكية الجنوبية التي تدافع تمشي في هذا المنحى من أجل رفع السقف إلى 64.
1: جيد. توني خوان، نعم،
2: الحقيقة هو أن الجميع تفاجأ بهذا الرقم الذي ربما سيدخل هذا الكأس العالمي إلى محطة ربما تعتبر محطة.
1: طيب، واضح سيد. أريد أن أذهب إلى ضيفي
2: الحقيقية. نعم. للكرة العالمية وستسقط في مطبة البحث عن الربح المالي السريع الذي يسعى إليه إيفانتينو، لأنه لا يهمه في هذه المحطات سوى كسب المال.
1: ولعلنا وصلت الفكرة بهذه الزاوية. تسمعني سيد عبد الهادي؟
2: لاحظنا بأن هناك فوارق بين العديد من المنتخبات، الشيء الذي سيفسد تلك الصورة التي من أجلها خلقت هذه الكأس الكونية التي بإمكانها أن تكون دائما تلك الشعلة وأن تجمع مجموعة من النخب للمنتخبات.
1: طب تسمح ننتقل إلى ضيفنا في برشلونة لو تكرمت، إذا كنت تسمعني سيد عبد الهادي؟ طيب، أريد أن أنتقل إلى ضيفي في برشلونة الإعلامي الرياضي توني خوان مارتي. يعني تصريح رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية، هو بالمناسبة نائب من نواب إنفانتينو في فيفا، بأن البطولة القادمة ستقام بمشاركة 64 منتخبة. هل هذا يعتبر حديث قاطع بأن الفكرة ستطبق فعلا في إسبانيا والمغرب والبرتغال؟
3: Yes. For sure. I mean,
4: نعم.
3: أعتقد
4: بأن هذا كلامه حاسم على ما يبدو، وكما ذكر الزميل من الرباط، هذه مسألة شخصية لإنفانتينو، ويحاول أن يصل بأعداد الفرق إلى 64، وهذا سيفتح المجال لحتى زيادة العدد، يعني مزيد من الأعمال ومزيد من الأموال والمزيد من المباريات في الرزنامة السنوية. والأندية بدأت تغضب لأن أعداد الإصابات تتزايد بشكل مستمر وفي كل عام، لأن أعداد المباريات ستزداد على كل لاعب، ولن يكون لديهم أي مجال للراحة.

0: And yeah, this is for sure only because a matter of
1: لأن المسألة باتت مسألة أعمال تجارية فحسب كأس العالم لن يكون سوى مجال لكسب الأرباح. هناك كثير مباريات

0: فيفا التجاري وتريد فيفا زيادتها لأنها ترغب بكسب المزيد من الأموال وتوديد المزيد من الدخل. هكذا هو الحال وهذا ما يحاول إنفانتينو تطبيقه وهذا ما سنشهده في كأس العالم القادمة. كأس العالم يقول لمد الجسور بين أوروبا وأفريقيا وهناك مسائل أمنية كما نعرف بين العديد من الدول. ستكون أكثر مجرد كأس عالم بل ستكون كأس عالم جيوسياسية.
1: جيد، أعود إليك يعني سيد عبد الهادي وأرجو أن يكون الصوت واضح ومسموع بيننا. يعني هل من الممكن أن نقول بأن تطبيق فكرة 48 منتخبا هي كانت الحد الأعلى لمشاركة المنتخبات في بطولة كأس العالم؟
2: هي في الحقيقة كانت فكرة جيدة وصائبة لأن الهدف منها هو تطوير كرة القدم، ولكن يجب أن تطوير كرة القدم ليس على حساب حساب العديد من المنتخبات وفتح الباب على مصراعيه لكل منتخب لكل من هب ودب، وبالتالي فإن سنسقط في العديد من المتاهات وسنسقط في مستويات متدنية ستجعلنا في الحقيقة لا نستمتع بذلك الشغف الحقيقي لكرة القدم. فرقم 48 هو رقم نسبيا مقبول رغم أنه اتضحت معالمه بأنه لم يكن بذلك الأمر الذي كان المحصل أو الحصيلة خلال 2026، لم تكن تلك الحصيلة التي كان يتوقعها العديد من المتابعين والفنيين المختصين في كرة القدم، لأن المردودية والمستوى الفني كان متذبذبا ومتواضعا بين العديد من المنتخبات الإفريقية.
1: منهكة هي أيضا، يعني هناك من رأى بأنها فكرة منهكة
2: جميع حينما اتضح بأن العديد من المنتخبات أبانت على مستوى ضعيف جدا، وبالتالي فإن في الحقيقة أنا أعتبرها ضربة قاسمة وضربة قاضية لكرة القدم إذا ما تم رفع السقف إلى 64، لأن الباب سيفتح لكل من هب ودب كما قلت سابقا، وبالتالي فكرة القدم يجب تطويرها بدل السعي وراء المال، لأن السعي وراء المال بدون دراسة وبدون تطوير ربما سيعصف بنا إلى الهاوية وإلى مستويات متدنية بالنسبة لكرة القدم العالمية.
1: جيد، أريد أن أذهب إليك أعود إليك أيضا توني خوان مارتي، يعني فكرة أن تزيد المنتخبات مباشرة من التجربة الأولى ل 48 منتخبا إلى 64 هذا من الممكن يؤثر أيضا على عوامل الاستضافة. نحن نعرف أن البطولة القادمة ستكون بين إسبانيا والمغرب والبرتغال مع مشاركة يعني كم دولة من أمريكا الجنوبية، هل هذا حقيقي فعلا من الممكن أن يربك حسابات الاستضافة ونحن نتحدث عن 4 عوام فقط؟
0: نعم بكل تأكيد سيكون تحديا كبيرا جدا لتنسيق واستضافة كل هذه المنتخبات أكثر من 60 منتخبا وليس فقط لضمان الأمن والمسائل الأمنية. فمثلا لا ننسى أن البعض سيسافرون من أمريكا الجنوبية وبعد رحلة طويلة جدا إلى أوروبا سيضطرون للسفر مرة أخرى من البرتغال أو إسبانيا مثلا إلى المغرب لخوض مباريات أخرى هناك. ففيما يخص التنقل والتنسيق وكل هذه المسائل ستمثل تحديا كبيرا جدا. لهذا هناك بعض الفرق من أمريكا الجنوبية والذين قدموا بالشكاوى ضد هذه الفكرة لأنهم يشعرون بأنهم أصلا سيخوضون رحلة طويلة حتى وانتقلوا مع دول مختلفة قوانين مختلفة ولغات مختلفة، فهذا سيتسبب بالمزيد من الصعوبات عليهم خلال تلك الفترة. إذن فيما يخص التنظيم سيكون مشكلة كبيرة جدا للتنسيق بين كافة هذه الأمور، خاصة بين إسبانيا والمغرب، والذين كما نعرف هناك توترات بينهم في السنوات الأخيرة الماضية. إذن هذا ستكون عاملا مهما جدا لمعرفة إذا ما كان بإمكانهم التنسيق أم لا.

0: جيد، نشكركما جزيل الشكر توني خوان مارتي، الإعلامي الرياضي كنت معنا من برشلونة، وأيضا الإعلامي الرياضي عبد الهادي ناجي كنت معنا من العاصمة المغربية الرباط. دخل ليفربول الإنجليزي في مفاوضات مع مستثمرين من الهند لبيع جزء من أسهم النادي بحسب ما كشفته صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية. وأضافت الصحيفة أن من بين المستثمرين المحتملين عائلة ميتال في صفقة قد تقيم النادي بأكثر من 6 مليارات دولار. أكدت مجموعة فنواي الرياضية المالكة ليفربول وجود هذه المفاوضات، مشيرة إلى أن تحالفا استثماريا يقوده أميت بهاتيا أبدى اهتمامه بشراء حصة من النادي. وكانت المجموعة الأمريكية استحوذت على ليفربول عام 2010 مقابل 400 مليون دولار. قرر النرويجي إيرلينغ هالاند الاستمرار مع مانشستر سيتي خلال الموسم المقبل، وذكر موقع إل ناسيونال أن مهاجم مانشستر سيتي طلب من وكلائه إيقاف جميع المفاوضات الخاصة بانتقاله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مؤكدا رغبته في مواصلة مشواره مع النادي الإنجليزي. وبحسب التقارير الصحفية فإن هالاند يعتزم إعادة تقييم مستقبله في عام 2027، فيما يظل ريال مدريد من أبرز الأندية المهتمة بالتعاقد معه إذا أصبحت الظروف مناسبة. آخر وقفاتنا نعود بعدها لنكمل هذه النشرة، وفيها أيضا الشارع الرياضي في السعودية يترقب انتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم. فريق الاتحاد السعودي يتغلب على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي تحضيرا للموسم المقبل.
1: يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

أهلا بكم من جديد. يبدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الأربعاء استقبال طلبات المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد في دورته الجديدة تمهيدا لعقد الجمعية العمومية والمضي قدما في العملية الانتخابية. وأوضحت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن المرحلة المقبلة ستسير وفق خطة زمنية محددة ومنظمة لكافة الإجراءات القانونية، حيث سيغلق باب الترشح في الأول من أغسطس قبل أن تتولى اللجنة تدقيق ملفات القوائم من الثاني وحتى السابع من الشهر المقبل، ثم ستعلن أسماء المرشحين المستوفين للشروط في الثامن من الشهر ذاته، وهذا ستجرى عملية التصويت والفرز في 30 من أغسطس.

فاز فريق الاتحاد السعودي على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن استعداداته للموسم الجديد، وذلك في مدينة ماربيا الإسبانية. وتقدم الاتحاد أولا عبر يوسف النصيري، وعادل الفريق الجنوب أفريقي النتيجة عبر لاعبه أمباتا، أضاف موسى ديابي الهدف الثاني للاتحاد قبل نهاية الشوط الأول، وعزز جورج إلينيخنا النتيجة بهدف ثالث قبل أن يقلص أورلاندو بايرتس النتيجة بتسجيله الهدف الثاني. أبرمت عدد من أندية الدوري السعودي لكرة القدم تعاقدات مع مدربين جدد استعدادا للموسم الجديد، نتعرف عليهم في الرصد التالي.

0: إلى جدة معنا من هناك اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني، حياك الله أبو نواف. أبو نواف، نتكلم عن يعني فرق وقعت مع مدربين جدد يعني حتى على الدوري السعودي، وش أكثر ما شدك في هالتعاقدات اللي استعرضناها؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، استاذ عبد الله، ومسي عليك وعلى الساده المشاهدين المستمعين. اكثر ما شدني طبعا انه يعني ما يقارب 40% استقرار فني ناتج عن العمل اللي تم والرضا التام عند مسيري الانديه من خلال استقرار المدربين واستمرار عملهم واستمرار اسمائهم تحديدا. اكثر ما شدني حقيقه وانا اتبع السير الذاتيه للمدربين الجدد مدرب الدرعيه، يعني أنا ما أقدر أقول أنه مفاجأة، لكن مدرب صراحة يملك تاريخ اسم تجربة كبيرة جدا في البرتغال، في البرازيل، في الدوري الإنجليزي، جاي بفريق عمل مكون من 10 أشخاص. واضح أن الدرعية الآن عارف شيء بيسوي، وعارف الآن أنه جاي بمدرب شجاع يملك يعني تجربة كبيرة، حتى طريقة لعبه هل تتناسب مع الدرعية الصاعد؟ هذه الحقيقة يجب أن يتراعى، وعادة ما تكون من خلال اجتماعات يتضح الهدف، تحدد المدربين والأندية أهدافها. هل المدرب الاسم الكبير والتجربة اللي خاضها،
0: نتكلم عن البرتغالي برونو لاج طبعا،
1: حولات وتغطية دفاعية بالضبط صحيح. بالضبط اي نعم. شدني تماما انه يملك جهاز فني كبير واسم كبير وتجربه ومع فريق صاعد، هل تتوافق الاهداف المدرب مع اهداف النادي؟ هل هو الدرعيه نفس القادسيه اللي بدا بدايه قويه جدا وحقق من اول صعوده السنتين الثلاثه السابقه الى منصات كبيره؟ هذه حقيقه يجب ان يدرسون الدراسه في نادي الدرعيه حتى ما يكون هناك تباين بين المدرب وتوجهاته وطموحه وامكانياته وتوجهات النادي. شدني ايضا حقيقه مدرب التعاون
0: الصربي
1: لازيتش،
0: صحيح،
1: قد يكون من الاجهزه الصربي، نعم، من الاجهزه الفنيه اللي اعتقد ايضا داخل بمنهجيه جديده، يعني مساعدين كلهم، مدرب الكرات الثابته، مدرب للحراس، مدرب للمدافعين، مساعد للوسط، مساعد للمهاجمين، اعتقد داخل بفكره جديده، تجربه جديده يجب ان تاخذ حقها من الاحترام وايضا الضوء، لانه قد يكون المره الاولى ان يكون مدرب جاي وعنده موجوده في الهلال، موجوده العام الماضي في مدرب الكرات الثابته وفي، لكن حقيقه انه اغلب الفريق بهذه الصفات وبوضوح تام عند عمل المدرب، هذه يجب أن تعقد حقها. من صحيح. أبرز الأشياء اللي شدتني حقيقة وجود مدربين سعوديين جدد أخذت وأعطاهم الاتحاد السعودي فرصة أنهم يبرزوا على الساحة، وفي نفس الوقت أسماء جديدة، صحيح أن بعضهم مدرب تحليل مدرب أداء،
0: لكنهم موجودين،
1: منهم حقيقة مدربين صحيح. ومساعدين أعطوا فرصة، لكنهم موجودين وهذه تشكر فيها، وكل جهاز فني الآن يعمل فيه مدرب
0: واحد من الأسماء الوطنية يعني أصبح مدرب رئيسي خميس، نتكلم عن خالد العطوي اللي صار مدرب لنادي الفتح، يعني كان هو يعني حمل الدرعية إلى الدوري روشن، ثم تعاقد معه الفتح مدربا،
1: وسعيدين جدا اليوم اكتمل نصاب المدربين بالتعاقد مع خالد العطوي. حزين انه عنده 20 يوم لاول الدوري ما اخذ وقته الكافي في بناء الفريق، في بناء فريق عمله تحديدا، في بناء الفريق واختياره الاجانب واختياره المباراة الوديه، قد يكون يعني مربع طوارئ اشتغل صحيح. عليه، لكن 20 يوم مع مدرب سعودي يعرف الفتح، قد ان شاء الله يسعف الوقت وتسعفته خبرته وتجربته كمدرب يعرف امكانيات اللاعبين يعمل الفتح، لكن هل يستطيع العمل مع نادي الفتح على بناء الفريق؟ ان شاء الله الوقت يسعفه مع خلال ورش العمل والاجتماعات القادمه.
0: نروح للمدرسه الألمانية، موجودة أيضا هي مع فريقين مدربين جدد، نتكلم عن فيسينج مع الاتحاد، وأيضا نتكلم عن الشباب وقع مع مدرب ألماني، تجربة الأهلي أغرتهم يبدو.
1: ما أدري هل الاتحاد بالضبط، هل الاتحاد يعني يستشهد بالأهلي اللي جاي مدرب ما نقدر نقول أنه ياسلي كان اسم كبير في عالم كرة القدم، لكن قدم نتائج ممتازة وعمل

0: الفني في النادي الأهلي، هل الاتحاد يعني يستنسخ هذه التجربة، خصوصا مع الاتحاد الاسم الكبير، النادي الكيان الكبير، مع مدرب عمره 38 سنة، تجربة بسيطة جدا، سنة واحدة مع الفريق الياباني، حقق آسيته، هل هي كافية أن يقود فريق الاتحاد اللي طموح الاتحاد وسقفهم دائما كبير، مع إمكانيات إلى حد ما، مع عمل إداري وعمل فني يعتبر إلى حد الآن غير مرضي للجماهير؟ كل البوادر إن شاء الله تقول أن المدرب طموح كبير. أنا شفت المباراة الودية اليوم، شفت لقطات منها، واضح أن المدرب عنده أسلوب، اعتماد على اللياقة البدنية العالية، المدرسة الألمانية، واعتماد على اللعب المباشر، وأيضا اعتماد على الضغط العالي. أتمنى أن التعاقدات القادمة، وأيضا أتمنى أنه رؤية المدرب وشخصيته وقربه من أعمار اللاعبين تساعده في العمل.
1: بكل التوفيق، شكرا جزيلا خميس الزهراني، اللاعب الدوري السابق، كنت معنا من جدة. ونحن مشاهدين وصلنا معكم إلى ختام هذه النشرة، نترككم في البرتغال وبطولة استوريل للتنس. شكرا لكم دائما على الطيب المتابعة، ونستودعكم الله.

0: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
1: من هنا يأتيكم الخبر.
2: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين،
3: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أكفل الكاميرا خلاص.
0: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر
10: موافقة المجلس بالأغلبية،
0: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
11: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
0: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
12: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
0: المتخالفون.
12: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
0: المتحاورون.
13: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: اكبر شبكة من المراسلين،
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
0: وافضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد،
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. روبيو يقول في قمة الأسيان إن المشكلة التي تواجهها الإدارة الأمريكية هي عدم جدية إيران بشأن المحادثات، ويؤكد أن واشنطن منفتحة على بدء مفاوضات لتجاوز الخلافات في صراع الشرق الأوسط. وزير الخارجية الأمريكي يشير إلى أن حصار الممرات المائية الدولية سابقة خطيرة للغاية يمكن أن تتكرر في آسيا. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء الجولة 11 من الضربات على إيران. الجيش الأمريكي يستهدف قدرات بحرية وحظائر طائرات إيرانية ومواقع لتخزين المسيرات في الضربات الأخيرة. الجيش الأمريكي يقول إنه على مدى 3 أشهر هاجمت إيران أكثر من 30 سفينة تجارية. إعلام إيراني يعلن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي شرق طهران وقصفاً أمريكياً على بندر عباس وسيرك. ترامب يهدد بضرب منطقة جبل الفأس في إيران قريباً جداً، ويتعهد بضرب أي منشأة إيرانية سيتم فيها صناعة سلاح نووي. وزير الحرب الأمريكي يهدد بضرب إيران 10 أضعاف إذا واصلت هجماتها على السفن. ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا أقدم الحوثيون على إغلاق البحر الأحمر. الخارجية المصرية تندد بالتهديدات التي تستهدف أمن السعودية وتقول إنها تنطوي على تصعيد غير مسؤول. وزير خارجية بريطانيا الجديد يؤكد على ضرورة القيام بدور بريطاني لإعادة فتح مضيق هرمز. وول ستريت جورنال تؤكد أن ترامب وافق على صفقة نووية مع السعودية لأغراض سلمية. الصفقة النووية بين واشنطن والرياض وفقا لول ستريت جورنال ستتيح تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية وتمتد ل30 عاما. الرئيس اللبناني يؤكد خلال لقائه ترامب أن الجيش اللبناني هو الشريان الأساسي للاستقرار والأمن. عون يقول إن الوقت حان للبنان أن ينعم بالاستقرار والأمن، وأن رؤية بيروت لاستقرار المنطقة تتوافق مع رؤية ترامب. مصادر العربية تؤكد أن الرئيس اللبناني اقترح على ترامب خطة لحصر السلاح مقابل الانسحاب الإسرائيلي. زيلينسكي يقيل قائد الجيش ويعين رئيس الأركان خلفا له، ويؤكد أن الخطوة لإجبار روسيا على السلام. وفي أخبارنا الاقتصادية، أسعار النفط ترتفع بنحو 3% مع تجدد الهجمات بين أمريكا وإيران، وخام برنت يقترب من 92 دولارا للبرميل. الذهب يتجاوز 4100 دولار للأونصة مع تراجع ضغوط البيع. رئيس الوزراء اليمني يؤكد أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء البلاد. واشنطن تعلن أن كلفة الحرب على إيران بلغت 37.5 مليار دولار. ممثل البيت الأبيض للتجارة يتوقع أن يتم قريبا إعلان رسوم جمركية جديدة تستهدف نحو 60 اقتصادا. وفي أخبار الرياضة، توقعات تشير إلى اقتراب تعيين زين الدين زيدان مديراً فنياً للمنتخب الفرنسي لكرة القدم. تقارير صحفية تكشف عن مفاوضات جادة مع المدرب الإسباني بيب غارديولا لإقناعه بتدريب منتخب إيطاليا. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ما في هذا العالم؟ هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
2: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذ

0: إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية. ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم: كيف رح نبدأ الويكند؟
2: بخبر يهمك،
3: رأي جدل ومفاجآت،
1: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
4: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
1: بلقطة،
5: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
1: أو مسمع فني مثلا.
2: رياضة بنكهة الويكند.
1: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
3: من هنا يأتيكم الخبر.
6: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
3: عبر شبكة مراسلينا
7: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
3: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
8: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
3: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
9: الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
3: تغطية خاصة،
10: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
3: إذاعة العربية الخبر وصدى،
11: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
12: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
13: أكفي الكاميرا خلاص.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: صبحكم الله بالخير مستمعينا في يوم جديد ومليء بالخير والبركة علينا وعليكم بإذن الله تعالى.
1: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وحياكم الله في حلقة جديدة وبداية جديدة من برنامج سبعة الصبح. لكم أجمل وطيبة تحايا من فريق العمل، من التقديم مشاعر الكويليت أخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد والتنسيق لمياء محمد والإخراج لرامي حمزة.
0: طبعا زي ما عودناكم مستمعينا نذكركم بأنه راح نكون معاكم على مدى ساعتين كاملتين من السابعة وحتى التاسعة صباحا،
1: ونتمنى لكم إن شاء الله يا أصدقاء كذا يوم محقق لكل التطلعات ويوم مرضي بإذن الله. مثل ما تعودتوا ساعتنا الأولى مليئة بالمواضيع اللي نتمنى أنها تنال على إعجابكم واستحسانكم، أما بالنسبة للساعة الثانية فهي مخصصة للتفاعل.
0: نبدأ معاكم مستمعينا ساعتنا الأولى بالعناوين. في فقرة المستشار رح نحكي عن السيرة الذاتية والانطباع الأول وكيف تقدم نفسك لسوق العمل.
1: أكيد مشاعر هذا التساؤل الكثير من الناس، كيف صيغة السيرة الذاتية؟ إيش علاقة حسابات التواصل الاجتماعي بالمتقدم؟ وهل فعلا ممكن أنها تأثر على صورته أثناء التقديم أو في قبوله لجهة ما؟ هذا اللي راح نتعرف عليه بشكل مفصل في فقرة المستشار. أما في فقرة أصح

0: راح نتكلم عن مكيف الهواء. الله أيوة. عن مكيف الهواء وأثار الصحية التي قد نغفل عنها. يعني في أعراض كثير مشاعل
1: أيوة.
0: منها الجفاف وغيرها
1: العيون. أحيانا ممكن زيادة الحساسية، أحيانا
0: صح.
1: جفاف يعني الصدر بشكل عام والكحة وجفاف الجلد، وكثير أعراض ممكن يتسبب فيها مكيف الهواء. في لها آثار صحية إحنا ممكن نغفل عنها، وكيف إحنا نتدارك هذه الآثار ونتجنبها وناخذ يعني يصير مكيف الهواء مصدر راحة لنا بدل ما يكون مصدر قلق لنا بموسم الصيف.
0: يا سلام.
1: أما في يعني من مواضيعنا المنوعة كمان اللي راح نتناولها في حلقتنا لليوم، راح يكون معنا شيف، راح نحكي عن أطباق سهلة وسريعة للطبخ للمبتدئين وكمان للعزاب، يعني ممكن ما تاخذ مكونات كثير وما تاخذ وقت كثير وبنفس الوقت تكون لذيذة.
0: يا سلام.
1: أيوه. هذه الفقرة
0: هذه الفقرة جدا مهمة خصوصا محسوبك يعني صفر في الطبخ.
1: أيه.
0: فخلنا نشوف أكيد إن شاء الله يعني نطلع بوصفات كذا جميلة تساعدنا فعلا ناكل أكل صحي وجيد وأكل نظيف، يعني أكل بيت في نفس الوقت.
1: أيوة بس ضروري تطبقها ماجد اليوم، يعني مو بس خلاص نخلص من الفقرة
0: قلم ورقة ببدأ أسجل الآن من هنا من الاستوديو على السوبر ماركت.
1: أي
0: ضروري.
1: خلاص أوكي.
0: طيب وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى حالة الطقس، ووفق المركز الوطني للأرصاد لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة الباحة عسير وجازان، تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران.
1: في حين يبقى الطقس مستمعينا حار إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والمدينة المنورة،
0: كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية الجوف تبوك والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة.
1: وبالنسبة لدرجات الحرارة مستمعينا من حيث العظمى والصغرى، فدرجة الحرارة العظمى في الرياض تصل اليوم إلى 45 درجة مئوية، أما الصغرى فتصل فيها درجة الحرارة العظمى إلى 30 درجة مئوية.
0: أما بالنسبة لجدة فالعظمى 38 درجة مئوية والصغرى 31.
1: وأخيرا مستمعينا مدينة الدمام فهي الأعلى من حيث درجات الحرارة اليوم، حيث يعني في فرق تقريبا 10 درجات بين جدة والدمام، درجة الحرارة العظمى في الدمام تصل إلى 47 درجة مئوية، أما الصغرى تصل إلى 31.
0: طيب وصلنا معكم يا أصدقاء إلى فقرة المستشار، ومثل ما ذكرنا يعني اليوم كثير من الباحثين عن العمل يركزون على تصميم السيرة الذاتية، لكن هل هذا وحده يكفي؟ طيب وش علاقة الحسابات، حسابات التواصل الاجتماعي أيوة. هل الآن أصبحت مرتبطة بالسيرة الذاتية؟ وهل فعلا مسؤولي التوظيف يطلعون عليها؟
1: يعني فعلا. وكمان رح نحب نعرف أكثر أنه إيش هي الأخطاء اللي ممكن تستبعد المرشح حتى قبل ما يوصل يعني إلى المقابلة الشخصية. اليوم رح نعرف كمان أهم شيء يصنع الانطباع الأول عند جهات التوظيف مع مستشار الموارد البشرية الأستاذ علي عيد. الأستاذ علي آل عيد، أهلا وسهلا، صباح الخير.
2: يا هلا وسهلا مشاعل، وصبحكم الله بالخير، وأخوي ماجد كذلك، وصبحكم الله بالخير جميعا أنتم ومتابعيكم.
0: يا هلا وسهلا، حياك الله أستاذ علي، وسعداء بوجودك معنا في برنامج سبع الصبح. في البداية ودنا نتعرف أو نعرف وش أهم العناصر اللي يجب أن تتوفر في السيرة الذاتية اليوم. يعني في السابق كان في إطارات مختلفة، كان في وضع مثلا صور، وضع حسابات التواصل. اليوم طبعا في مجالكم هذا الشيء متجدد بشكل تقريبا متسارع، فوش أهم العناصر اللي لازم تكون

0: موجودة.
1: صبحكم الله بالخير مرة ثانية جميعا، وشاكر لكم على هذه الاستضافة.
0: هلا وسهلا.
1: من المهم جدا إلى جميع الإخوة والأخوات الباحثين عن فرص وظيفية، سواء من كانوا على رأس عمل أو باحثين عن العمل، الالتفات إلى السيرة الذاتية بحيث أنها تشكل هي المصدر الأول للانطباع الأول لصاحب العمل. تعتبر هذه ما هي مجرد ورقة فعليا، هي مجموعة من يعني هي أكثر من معلومات إحنا ننظر لها اليوم كمسؤولين موارد بشرية، كمختصين توظيف، مسؤولين توظيف، فهي ملخص مهني قوي. فينبغي أن تكون ملخص مهني، ملخص معرفي، ملخص أكاديمي. ينبغي أن تركز على الإنجازات، وهي واحدة من العناصر المهمة جدا أن تكون في السيرة الذاتية. حتى المهام اليوم اللي بنكتبها، أنا اشتغلت في الشركة الفلانية أو تطوعت في المكان الفلاني، ينبغي أن يتحدث عن الأثر. والأثر اليوم هو ما يصنع أيضا التميز بين المرشحين، وأيضا تكون متميز هذه السير بشكل عام بالوضوح والبساطة. بعيد وبالذات عن التصاميم. اليوم التصاميم ما عاد لها معنى. اليوم معظم خلونا نقول بدأت الشركات تتحول في أنظمة إلكترونية، واللي نتحدث عنها بالـ ATS systems اللي هي الـ Applicant Tracking systems. أيوه. واليوم يدخل معانا الذكاء الاصطناعي أيضا في الموضوع. التعقيد الزايد في السيارة الذاتية واللجوء إلى التصاميم السابقة، النظرة الكرياتيفيتي هذه اللي كنا ننظر لها، بالذات لما كنا يعني تعرفون بالأول معظم الشركات الكبرى كان المرشح يتم مراجعة ورقته شخصيا.
2: أيوه.
1: اليوم عندنا نظام إلكتروني، فالوضوح والبساطة مطلوبة جدا. وفي كثير من الملاحظات اليوم يعني تحول كثير من سيارنا الذاتية فعليا إلى المزبلة الإلكترونية، أكرم الله السامعين، بحيث أنه يمكن حتى الشخص يكون من أفضل المرشحين.
2: أي يعني أستاذ طبعاً. علي، إيش هي هذه الملاحظات وإيش هي الأخطاء الأكثر شيوعاً اللي ممكن تكون موجودة في السير الذاتية وتؤدي إلى استبعادها يعني بشكل يعني على طول بشكل إلكتروني؟
1: نعم، تحدثت بداية عن اللي هو موضوع التصميم أو التعقيد. أيوة. الزايد في السير الذاتية، وبالذات يعني من يصمم عن طريق الوورد يصمم ويضع جداول كثيرة في داخل السيرة الذاتية تعمل إشكالية في النظام. استخدام الأيقونات، خلفيات ملونة، نصوص داخل مربعات، هذه دائما ما تكون يعني دائما ما تخلق اللي هو تجاهل في النظام إلى هذه البيانات. ونعرف اليوم أن كل كلمة أنت تضعها ينبغي أن يكون وراها معنى. أنت تبغى أنك تلفت انتباه المسؤول التوظيف، النظام حتى اليوم، حتى الآلة أنت تبغى تلفت انتباهها إلى واحدة من المهارات الموجودة عند الشخص نفسه. إدراج معلومات داخل صور، أو أنه يكون الملف البي دي اف هو عبارة عن صورة موضوعة بنسخة بي دي اف، هذه واحدة من أكثر المشاكل اللي تواجهنا في الأنظمة. استخدام الخطوط، طبعا هذه من السابق والحين، الخطوط المبالغ فيها خلونا نقول. استخدام رموز كثيرة في داخل النصوص. خلونا نتحدث عن أقسام غير واضحة.
2: أيوة.
1: بعض الأشخاص في بعض الأحيان يبدأ يعني يبالغ في تقسيمات السيرة الذاتية. لا أنت أبقيها ملخص، وهو ما أنا أفضل دائما أن يبدأ فيه المرشح من بعد بياناته الشخصية في الجهة العلوية من السيرة الذاتية. بعدها ملخص، بعدها إذا فيه سرد لعدد من المهارات التخصصية التي تستهدفها هذه الوظيفة توضع. بعدها إذا كان الشخص من ذوي الخبرات المهنية يبدأ بسرد الخبرات العملية أو المهنية. بعدها يتجه إلى الحصيلة الأكاديمية.

0: أو التعليم والتدريب، ولا يركز على كل برامج التدريب التي وضعها. ونعرف اليوم احنا عندنا كثير من مصادر التدريب اللي ممكن الشخص يكون حضر برامج كثيرة، فأنت تركز على أهم البرامج التدريبية، الشهادات الاحترافية اللي تضاف. من بعدها اللي هو نتحدث عن اللغات، نتحدث عن الريفرنسز أو اللي هو جهات يمكن أو أشخاص يمكن التواصل معهم لتأكيد مثل هذه البيانات. وأنا أفضل شخصيا أن تترك اللي هي ملاحظة إلى المسؤول التوظيف، أن الجهات أو الريفرنسز بالإمكان توفيرهم في حال طلب ذلك.
1: طيب يعني الأساس بصيغة ATS صحيح؟
0: الأساس اليوم اللي ينبغي، اللي أنا أدعو فيه جميع الباحثين اليوم، أبدا لا تظل باقي على سيرتك الذاتية أم ثلاثة أعمدة أو عمودين اللي كنا عارفينها، نص عربي نص إنجليزي، ما عاد لها معنى. لازم تكون بلغة واحدة، لازم تكون بسيطة جدا.
1: طيب.
0: ومرتبة بشكل صحيح، منظم، يدعم فهم النظام.
1: طيب وش اللغة أستاذ علي؟
0: لغة إذا كنت من المتحدثين باللغة الإنجليزية فتكون لغة السيرة الذاتية، أو خلنا نقول من المجيدين اللغة الإنجليزية، ينبغي أن تكون سيرتك الذاتية باللغة الإنجليزية. إذا كنت تستهدف شركة في القطاع الحكومي، ونرى أن كثير من إعلاناتها باللغة العربية، فينبغي أن تكون سيرتك الذاتية باللغة العربية. وبالذات يعني في الأول والأخير لازم يكون عندنا نوع من التخصيص إلى من نقدم هذه السيرة الذاتية. لازم يكون عندنا وعي إلى من وش نوع الشركة. بعض الأحيان في بعض الأشخاص المتميزين في عمليات التقديم الوظيفي حتى يخصصون سيرهم الذاتية بناء على ما يذكر في إعلانات الوظيفة أو متطلباتها أو حتى الترند اللي تمشي فيه هذه الوظيفة. اليوم هذه الوظيفة تستهدف نوع من الذكاء اللي هو التعامل مع الـ AI agent، وكلاء الذكاء الاصطناعي. اليوم هذه الوظيفة في عندها توجهات مختلفة، فأنا لازم أبرز إلى الطرف الآخر من ضمن إنجازاتي إن أنا واعي إلى وين وصلت. من المهم جدا اليوم، وعندنا في المملكة نمو جميل جدا ورائع في الفرص التطوعية، ينبغي للإخوان والأخوات حديثي التخرج مراعاة إيجاد الفرص. لا تقول أنا ما عندي خبرة مهنية، أنت عندك خبرة تطوعية اليوم، أنت هذه متاحة لك حتى من أيام الثانوية. بالعكس اليوم طلابنا إحنا في المرحلة الثانوية مطالبين بساعات تطوعية في المدارس. فإضافتها في السيرة الذاتية أكيد ستكون عنصر تميز، وبالذات إذا وعي المرشح إلى الأثر الذي يصنعه من خلف هذا التطوع أو العمل والفرصة الوظيفية اللي أتيحت له.
2: جميل. طيب أستاذ علي، يعني إحنا الحين خلاص دخلنا في عصر الذكاء الاصطناعي شئنا أم أبينا، فصار الشخص علشان يسهل على نفس الموضوع يدخل مثلا على أي محرك من محركات الذكاء الاصطناعي ويقول له اكتب لي سيرة ذاتية، ويصير الذكاء الاصطناعي يسأل والشخص يجاوب، بحيث أنه هو يضمن أنه تطلع السيرة الذاتية مرتبة بالشكل اللي تقبلها الشركات واللي تقبلها محركات الذكاء الاصطناعي كمان اللي موجودة داخل الشركات. فهل استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة سيرة ذاتية مقبول؟ وين لازم يوقف دوره؟
0: يعطيك العافية مشاعل، نقطة جدا مهمة. وبالذات إلى جميع الباحثين اليوم عن العمل، هل الذكاء الاصطناعي عيب أنه هو يضيفه؟ لا لا لا لا، بالعكس، الذكاء الاصطناعي اليوم مطلوب ويساعدك على تفتيح مداركك وأمورك. الأهم في موضوع بحثك، أول شيء لا تعتمد على المعلومة الأساسية، جادل. دام أنت ماشي بنظام الشاتينج، خليك جادل وتأكد أن المعلومة تكتب بطريقة صحيحة تعكس واقعك أنت، ما تكون مبالغ فيها. وخلنا نقول أقرأ كل كلمة، يعني لا تفاجئ.

0: حالك في الأخير على معلومات وضع لك إياها الذكاء الاصطناعي وأنت ما تعرف فيها شيء.
1: أيوة.
0: بعض الأحيان الذكاء نقول له اكتب لنا سيرة ذاتية وتكون خلنا نقول متوافقة مع التوجهات الوظيفية التي تستهدفها الشركات في المجال الفلاني، يمكن هذه النقطة اللي ذكر لك إياها أو المهارة اللي سرد لك إياها في داخل السيرة الذاتية أنت لا تعي فيها شيء، فقد تسأل عنها خلال المقابلة أو قد تختبر أيضا، قد تدخل في اختبار مهني يتم قياس مدى ملائمتك في هذه المهارة. فهذه واحدة من النقاط اللي ينبغي له هو الانتباه لها. فاليوم الذكاء الاصطناعي متاح إلى الجميع، لكن يعني اليوم اللي راح يميزك اليوم كباحث عن عمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، نحن نتحدث عن وضوح قصتك، نتحدث عن صدق الإنجازات، نتحدث عن قدرتك على ربط خبراتك باحتياجات الشركة وتكون واقعية.
2: جميل. طيب بالنسبة لي يعني حسابات السوشيال ميديا، في بعض الجهات تطلب حسابات السوشيال ميديا أو في بعض المتقدمين يعني يضعون في السيرة الذاتية حسابات السوشيال ميديا، اليوم هل في ارتباط بين الوظائف أو بين التقديم على الوظائف والظهور في السوشيال ميديا أم هذا الشيء منفصل؟
0: سؤال مهم جدا أيضا كذلك أخوي ماجد. لما نتحدث اليوم، أولا خلونا نتفق سويا، اليوم السيرة الذاتية ما هي مجرد مستند، اليوم هي واجهة، هي تسويق. إذا اتخذها مرشح المرشح أو المرشح الباحثين عن عمل هذا المستند على أنه هو ليس مجرد قصة يذكرها، ليس مجرد سرد تاريخي، هي عبارة عن ورقة تسويق شخصية لك، صفحاتك أيضا هي واحدة من وسائل الترويج الرقمي للشخص نفسه.
1: أيوة.
0: يعني خلونا اليوم لما نتحدث عن وسائل التواصل على رأسها اللينكدين، أوكي، وهو برنامج مهني، برنامج تواصل اجتماعي مهني، مجتمع مهني متكامل في تقديم وظائف، فيه خلونا نقول منشورات تذكر، فيه مجتمعات تصمم في داخل هذا. فاليوم صفحة الشخص تحكي تعليقاته، تحكي خلونا نقول المنشورات وطريقة التفكير. حتى بعض الأحيان يا جماعة ترى نرصد حتى بعض اللي يكتبون بالذكاء الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي النص الأول اللي يطلع في الذكاء الاصطناعي تمام يا محمد ترى بقدم لك النص التالي وكذا، وينسخه كامل مع نص المطلوب ويوقع نفس زي اللي شفتون، إذا شفتون المقطع اللي أو النكتة اللي حتى في الاختبار رافع الأسايمنت تبعه في الجامعة مع النص، لو حبيت أن أنا أضيف لك ملخص إضافي أعطيني الأمر. فيعني هذه واحدة من النقاط اللي أيضا ينبغي الالتفات لها. منشوراتك اليوم هي اليوم وسائل التواصل تحكي طريقة تفكير الشخص. في عمليات التوظيف الحديثة نعم ينظر بعض المنشآت إلى طريقة تفكير الشخص، لأن اليوم we are hiring who fit our culture، إحنا اليوم نوظف الشخص الذي يتوافق مع ثقافتنا.
1: أيوة.
0: وثقافتنا كيف راح نعرف توافقك؟ جانب من الموضوع منشوراتك، جانب من الموضوع طريقة ردودك، ما تروج له الريتويت اللي تعمله من خلال منصة إكس بعض الأحيان، وأعتقد أن هذه أكثر منصتين رسميتين ممكن أنك تشاركهم بعض الشركات، حتى إذا وصل فيها البحث إلى الإنستغرام حتى طريقة الصور إيش اللي ينشر إذا كان الملف عام يعني.
1: أيوة أيوة. طيب أستاذ علي أخيرا يعني علشان نختم مع حضرتك، هل فعلا ممكن منشور أو تعليق قديم جدا ممكن يأثر على فرص التوظيف؟ وإيش الحل يعني؟ ممكن الواحد يعمل حساب جديد مثلا؟ يعني إحنا نشوف كثير ناس يعملوا حسابات خاصة ويعملوا حسابات اللي هي public وتكون مرتبة.

0: مرتبة مرة علشان يضمنوا أن هم ينقبلوا بأي وظيفة.
1: من المهم جدا اليوم زي ما تحدثنا انه يعني صفحات التواصل الاجتماعي بشكل عام هي واجهة الى الشخص، وخلنا نقول اذا طلبت منك او طلب منك توفيرها تأكد ان تكون الصفحة لائقة الى وتحكي تعزز ما تذكره في السيرة الذاتية وما تذكره في المقابلة وما تجيبه في المقابلة، لان هذه في اي لحظة ممكن يكون عملية الدخول لها. جميل جدا يا مشاعل اليوم ان احنا تكون عندنا صفحات، اذا كان الامر عائلي واصدقاء كذا شلة وامور خلاص في صفحة خلوها بينكم اوكي، ولكن امام المجتمع امام ذي تكون صفحة مرتبة واضحة تعكس التوجهات الثقافية، تعكس التوجهات المهنية، تعكس التوجهات الاجتماعية أيضا إلى الشخص، تحكي تقدم إلى المجتمع العام المجتمع الإلكتروني بصورة مهذبة، تعكس يعني تحكي اللي هو التوائم الموجود بين السيرة الذاتية والمقابلة الوظيفية وما تتحدث عنه، وقد يكون أيضا الاختبارات السلوكية اللي قد تقدم من قبل الشركات تعكس توافقها. فمن المهم جدا أيضا بالذات إذا كانت الصفحات فيها نوع من الأخطاء السابقة أو الجهالة، خلونا نقول في فترة زمنية سابقة، لا اعمل لك صفحة جديدة وابدأ منشوراتك بشكل صحيح ومشاركاتك بشكل أفضل، وفالنا وفالكم جميع التوفيق
2: يا رب أجمعين إن شاء الله. كل الشكر لك ولوجودك معنا الأستاذ علي آل عيد مستشار موارد بشرية، شكرا لك أستاذ علي وصباحك سعيد.
0: شكرا جزيلا.
1: الشكر موصول لكم جميعا وصبحكم الله بالخير مرة ثانية.
0: إلى اللقاء.
3: الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: مكملين معاكم مستمعينا، ووصلنا إلى فقرة أصحاء اللي راح نحكي فيها عن التكييف وعن أجهزة التكييف. طبعا يعني زي ما احنا عارفين وهذا الشيء أكيد، أنه التكييف بالصيف يكون جزء أساسي من يومنا، بس هالراحة اللي ممكن يعطينا إياها ممكن يكون لها ثمن صحي احنا نغفل عنه. في ناس كثير ماجد تشتكي من جفاف العيون وتشقق الشفايف والكحة الجافة، وأحيانا يوصل الموضوع إلى حتى يعني الصداع، يكون عندهم صداع مثلا أول ما يصحوا،
1: صح.
0: وممكن حتى آلام أو تيبس العضلات لما مثلا يكون نايمين بمكان مرة بارد أو قاعدين بمكان مرة بارد.
1: طيب إذا إيش السبب؟ هل فعلا يسبب المكيف كل هذه الأشياء؟ وهل المشكلة في التكييف نفسه أم في طريقة استخدامه وصيانته؟ هذا اللي راح نتعرف عليه بشكل مفصل مع ضيفنا في هذه الفقرة، الدكتور عبد الله الأحمر، استشاري أمراض الباطنة والجهاز التنفسي للبالغين. حياك الله دكتور.
2: علي الله يحييك.
1: يا هلا وسهلا ويسعد صباحك، حياك الله.
2: الله يسعد صباحك وصباح الجميع، كل خير، الله يحفظك، شاكر استضافتكم.
1: أهلا وسهلا دكتور. يعني هل صحيح أن المكيف يسبب مثلا جفاف الجلد، العين، الأنف، الحلق؟ وإيش الآلية اللي يعني تحدث فيها هذه المشكلة؟
2: نعم صحيح، بالنسبة للمكيف فيسبب الجفاف ومثبت علميا. طبعا المكيف بحد ذاته ما يمنع إفراز السوائل في الجسم، لكن بطريقة عمله خفض الرطوبة في الجو، وكذلك سرعة ضخ الهواء، ضخ هواء المكيف نفسه، قد يسبب زيادة سرعة تبخر الماء يعني من جميع الأسطح، سطح العين.

0: وسطح الجلد، وكذلك الأغشية المحاطية في الأنف والحلق. وهذا اللي يخلي الناس تشعر يعني بحرقة العين والتشقق، وجميع الأعراض المتعلقة بالجفاف كل سطح تعرض لها المكيف.
1: طيب دكتور عبد الله، يعني كمان نسمع كثير من الناس اللي عندهم ربو أو حساسية أو جيوب أنفية إنه بالصيف ممكن الموضوع يزيد معاهم، بغض النظر عن الغبار وعن الأشياء اللي ممكن فعلا تهيج هذا الشيء، بس كثير نسمع إنه المكيف هو أحد الأسباب اللي تزيد من حساسية هذا الموضوع، فحقيقي؟
0: طبعا المكيف بالنسبة لمرضى الربو وجهاز الأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، وكذلك حساسية الجيوب الأنفية، المكيف بحد ذاته مو السبب، ولكن ظروف المكيف، بالإضافة أنه يعني المرضى اللي عندهم الأمراض اللي سبق ذكرها بالعادة معرضين أكثر من غيرهم للمشاكل اللي قد يسببها المكيف، يعني لعدة أسباب. طبعا من ضمنها أنه المكيف يغير الرطوبة في الغرفة اللي يكون موجود فيها، أو الحجرة إذا كان يستخدم مثلا في سيارة أو غيره، بالإضافة إلى سرعة الهواء نفسه وتعرض الجهاز التنفسي لها والقصبات الهوائية والجهاز التنفسي بالكامل، يعني من بدايته من الأنف والفم لحد الرئة، فيكون استجابة الجسم للمكيف مختلفة عن الناس الطبيعيين، يعني فهو بالطبع يسبب الموضوع هذا،
2: نعم يعني.
0: ولعدة أسباب، وقد يكون يعني من غير الأسباب الفسيولوجية بحركة الهواء والرطوبة، تغير درجات الرطوبة في الغرفة، أسباب أخرى أيضا تتعلق بالمكيف مثل الصيانة والفلتر ونمو بعض الأمور في الأجهزة، زي
1: ايوه
0: نمو بعض أنواع البكتيريا والعفن، خصوصا لما يكون الجهاز غير مصين أو ما يعمل له صيانة دورية بشكل دائم.
2: وش ينتج عنها هذه يا دكتور؟ النقطة هذه تحديدا، الناس اللي ما
0: أيه.
2: تهتم بصيانة
0: طبعا
2: المكيفات.
0: اي طبعا النقطة هذه ينتج عنها اشياء كثير. بالنسبة للجهاز التنفسي يعني فيه بعض المرضى يعانون من امراض تحس الرئة المفرط، وهو نوع من انواع الالتهابات في الرئة. النوع هذا بالذات يكون حساس لانواع بكتيريا وفطريات معينة تنمو في فلات المكيفات، بالإضافة لبكتيريا يعني معروفة ومشهورة دائما تكون في أنظمة التكييف، تنمو في الأجهزة الغير مصانة، يعني غير اللي ما يعمل لها صيانة دورية بالعادة.
1: طيب يعني هل حضرتك عندك فكرة عن قد إيش إحنا لازم نعمل صيانة وتنظيف الفلاتر وإزالة العفن وهذه الأشياء من التكييف بحكم خبرة حضرتك بالأمراض التنفسية؟
0: طبعا صراحة ما توجد أدلة يعني أو إرشادات علمية واضحة في الموضوع بالنسبة للتوقيت أو الزمن، بس أنه بالعادة الصيانة السنوية حسب يعني ما أكثر الأدلة اللي وجدتها على ضعف يعني مستواها، بس أنه أفضل ما وجدته أنه الصيانة السنوية على الأقل يعني للمكيفات، اللي والصيانة تشمل فلات المكيف كذلك نظام التكييف كامل، لأنه نظام التكييف فيه أجزاء عديدة يعني،
1: أيوة
0: بس الفلاتر وجميع الأجزاء على الأقل الصيانة السنوية، يعني قد تقلل إن شاء الله من الإصابة بالعدوى أو من تكون العفن والأشياء اللي ذكرتها.
2: طيب في أنواع المكيفات دكتور، وش الأقل ضررا؟ في ناس نسمعهم يقول لك مثلا المكيف السبلت المعزول بوحدة خارجية هذا أكثر ضرر، والمكيف التقليدي اللي هو الشباك هو يعني على ما قالوا أهون لأنه بيجدد الهواء كل شوي. مدى دقة هذه المعلومة، ولا تشوف أنه لا والله كل الأنواع مضرة يعني على المدى؟
0: طبعا هذا طول عمر الموضوع المقارنة التكييف هي بالأساس تعتمد على أو خلينا نقول المصدر اللي نشأ منه المقارنة عند الناس، أنه المكيف الظاهر الصحراوي، فهي تعتمد على

0: النظام التكييف والنظام المائي داخل المكيف.
1: ايوه
0: فلما يكون النظام المائي داخل المكيف بالعادة ما يسحب الرطوبة من المكان اللي هو موجود فيه، بالعكس يسحب الرطوبة من الماء ويوجدها داخل الحجم.

0: للأعراض زي التهيج والكحة وضيق النفس، فهي متعلقة ب يعني ال ال ال الشيء الفسيولوجي اللي يحصل داخل الجسم بسبب التكييف. بينما انه انواع المكيفات صراحه ما يوجد يعني مقارنات او دراسات سريريه قارنت
1: بس
0: بينها نقدر بناء عليها ننصح يعني انه مثلا في جهاز تكييف افضل من اخر.
1: طب دكتور، بس في النقطة هذه، كم أنت، لأنك
0: اي
1: ذكرت درجة البرودة، كم درجة البرودة المنطقية أو اللي توصون فيها؟ يعني إحنا ما شاء
0: اي
1: الله
0: طبعا
1: نتعامل ب 16
0: اي لا
1: ولو فيها
0: طبعا
1: أقل حطينا مع
0: طبعا درجة البرودة الصراحة شيء مهم، لأنه كل ما زادت وكانت مركزة داخل الغرفة كل ما زاد الضرر، خاصة على أمراض الربو والانسداد الرئوي المزمن. ف
1: أي.
0: يعني أفضل درجة مما مر علي 22 ل 26 درجة يعني مئوية، بالعادة تكون مناسبة للإنسان وتقلل نسبة أنه يصاب بعرض تنفسي بسبب شدة البرودة داخل الغرفة يعني.
2: أي طيب، بالحديث عن هذا الموضوع تحديدا دكتور، يعني كثير دراسات، وهذه فعلا كانت محط نقاش بيني وبين أهلي أو بيني وبين الناس اللي حولي، بحكم أني أنا ما أحب المكيف القوي. في دراسات ظهرت مؤخرا، لو الآن كتبنا بجوجل مثلا درجة الحرارة المثالية للنوم، على طول يطلع لك دراسات كثير تقول أنه درجة الحرارة المثالية للنوم هي بين 16 و19 درجة مئوية لمعظم البالغين، وهذه البيئة الباردة تحاكي انخفاض درجة حرارة الجسم الطبيعي ليلا، مما يساعد على الدخول في نوم عميق وتجنب الاستيقاظ المتكرر والتعرق. طيب يعني هل منطقي أنه الواحد ينام بدرجة حرارة من 16 إلى 19؟
0: أي طبعا بالنسبة للدرجات الحرارة والدراسات اللي كانت الموجودة أغلبها دراسات ملاحظة وليست يعني دراسات سريرية نستطيع بناء عليها النصح بدرجة معينة أو نفضل واحدة على الأخرى، لكن استندوا أغلبهم في الآراء على دراسات بالملاحظة، يعني أنه كل ما زادت البرودة، أو بالفكرة المنطقية نشأت المرض، يعني أنه كل ما زادت البرودة زاد التعرض يعني للأمراض. وهذه بالنسبة أنه لما بتوصي فيها بتحتاج دراسات
1: نعم.
0: أعمق تقيس درجة حرارة أجسام البشر
2: أي
0: باختلافاتهم يعني وباختلاف أعمارهم، فما يوجد رقم يناسب الجميع، يعني ما اتفق على رقم يناسب الجميع،
1: نعم
0: لكن اتفق على الفكرة الأساسية أنه شدة البرودة هي المصدر للجفاف وللتعرض لضيق النفس وتحفيز يعني القصبات الهوائية والأمراض يعني.
2: طيب أخيرا دكتور عبد الله، هل أجهزة ترطيب الهواء أو الهيوميديفايرز اللي إحنا قاعدين نشوفها منتشرة بشكل كبير جدا مؤخرا تستحق الاقتناء وممكن تساعد في وقايتنا من جفاف المكيفات؟
0: طبعا أجهزة الترطيب الحقيقة ما الإرشادات يعني العلمية ما توصي بها خصوصا للأمراض التنفسية، لكن في بعض الدراسات أتوقع لجفاف العيون وجفاف الجهاز التنفسي العلوي زي الأنف والحلق قد يعني تكون مفيدة لبعض المرضى، لكن في النهاية وخلاصة الأمر فيما يخص الترطيب أنه ما يوجد يعني أدلة علمية كافية للنصح بها يعني.
2: جميل، شكرا جزيلا دكتور عبد الله الأحمري، استشاري الأمراض الباطنية والجهاز التنفسي للبالغين، نشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد بإذن الله تعالى.
0: العفو العفو، الله يسعدكم إن شاء الله. شكرا
1: شكرا يا دكتور، حياك الله،
0: سعيد بوجودي معكم. شكرا،
1: احنا أسعد، الله يحفظك، هلا
0: وسهلا،
2: إلى اللقاء.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: طيب، وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الأخيرة، واللي راح يكون معنا فيها الشيف إلياس محمد رحيم، بنتكلم عن الطبخ بشكل بسيط ومبسط للمبتدئين

0: للعزاب كذلك كيف ممكن أن احنا نطلع بطبخة لذيذة وسهلة ما تأخذ مننا وقت وبمكونات جدا بسيطة. نرحب في هذه الفقرة بالشيف الياس محمد رحيم. سعد صباحك شيف.
1: يا هلا يا مرحبا، سعد صباحكم. صباح الخير استاذ ماجد، صباح الخير استاذ مشاعل.
2: يا اهلا،
1: الله يحييكم. يا مرحبا.
2: بداية شيف، يعني اذا كان الشخص يعيش لوحده، مثلا شاب اعزب او حتى بنت ما تعرف تطبخ، ايش هي الوصفات اللي تنصح انه يتقنوها وليش هالوصفات تحديدا؟ خلينا نحكي مثلا عن وصفتين.
1: هي الان اغلب الشباب والبنات ما شاء الله تبارك الله بيطبخوا، لكن اللي ما يعرف يطبخ، يعني هو الطبخ ما هو صعب جدا، يعني حتى لو واحد ما طبخ ابدا يبدا، اهم شيء انه يبدا. اذا بدا بطبخه سهله الصعب يصير عليه سهل. يعني مثلا اسهل وصفه ممكن يسويها اي احد، وانا ذكرت مره في لقاء عندي انه تعلمي بنتك الوصفه دي وتنامي وبكره تصحي تلاقيها جاهزه.
2: يا سلام.
1: دجاجه مغسله بمويه، بس بمويه بدون اي شيء ثاني، بس نشطفها ونتبلها بملح وفلفل اسود وكمون وشويه لبن زبادي، ونقلبها ونحطها في صينية ونقصدرها وندخلها الفرن، بعد ساعة نطلعها نحمرها ونغرفها.
2: أي.
1: ما في أسهل من كذا، يعني أنا ذكرتها بنفس الطريقة هذه فتطلع وصفة ولا أروع.
2: طيب ماجد قاعد يسجل، فلو
0: أي فعلا. أنا قاعد قلت كمون وفلفل أسود ولبن زبادي.
1: لبن زبادي وأي بهار عندك كده طلعه وحطه وتبل، وشوية ثوم كمان تديها نكهة كده أحلى وأحلى.
2: أي.
1: وخلاص قصدر الصينية وحطها في الفرن ساعة وطلعها حمرها تحميرة حلوة وغرفها.
2: ساعة على درجة حرارة كم؟
1: على درجة حرارة 200.
2: طيب ولو الشباب يستخدموا قلاية هوائية؟
1: القلاية الهوائية تأخذ تقريبا 40 دقيقة.
2: على درجة حرارة كمان 200؟
1: 180-200 كحد أقصى، يعني هذه دي بتحمريها.
2: أي.
1: إذا تخليها 200 نص ساعة كفاية في القلاية الهوائية،
2: وبعدين تكشفها آخر شيء ماجد عشان تتحمر من فوق، يعني ما تظل.
1: هذا إذا قصدرنا. نعم.
0: حلو، كويس.
2: بكرة بتجيب معك دجاج إن شاء الله الصباح.
0: طيب جميل. يعني
1: الطبخ سهل جدا، يعني ما هو متعب، يعني ما يحتاج له حاجة. وكمان الآن السوشيال ميديا مليانة، يعني واحد يتابع أشخاص موثوقين طبعا بين قوسين، لأنه في كثير الآن طالع في السوشيال ميديا بيعطي وصفات بس مجرد شو ومجرد تصوير.
2: أي.
1: لكن في الحقيقة تذوق الطعم ما حيناسبك. لكن تابع أشخاص موثوقين في مجال الطهي، في مجال الطبخ، واطلع منهم بوصفات طعمة لذيذة في خلال أقل من ساعة أنت مسوي أحلى وصفة.
0: طب هذا الوصفة الأولى. الوصفة الثانية، يعني لو لو لو في شيء مثلا يناسب مثلا وجبة الغداء والعشاء أو وجبة الفطور مثلا،
1: يعني مثلا التونة، لحمة جاهزة تفتح العلبة تكشنها بشوية بصل شوية ثوم مع شوية طماطم.
2: أي.
1: وأحلى إدام تونة. إذا تبغى تسوي كبسة تونة مثلا، تسوي الكشنة بصل ثوم طماطم بهارات ملح، تكشنها مع زيت شوية زيت زيتون.
2: أي.
1: تخليها تتكشن كده 5 دقائق، بعدين تحط التونة، بعدين تحط رز مسلوق نص استوى في موية، يعني الموية تحطها وتسلق فيها الرز نص استوى وتقلب. أي. عليهم وتكتمهم لمدة نص ساعة على نار هادية وتقلب القدر. أحلى مقلوبة التونة.
2: طيب للشباب اللي مثلا يشيلوا هم التقطيع، يعني ما أبغى أقعد أقطع بصل وأقشر ثوم وأفرم ما أعرف إيش، في طريق يعني يقدروا يعملوها بدون؟ أنا قاعد أحاول أسهل الموضوع عليهم مرة.
1: أنا أعطيك وصفة بدون أي تقطيع.
0: أيوة. أعطينا
1: هالوصفة. ممكن تسويها، تقطع الدجاج تمام. بس عندي نقطة مهمة، كثير يشتكي من زنخة الدجاج. زنخة الدجاج تطلع بيا تشويح يا سلقة بسيطة، ونشيل زفرتها ونكمل طبختنا. وقبلها الدجاج المبرد ما يحتاج يتنقع في خل وموية.

0: ليمون وملح ودقيق، في بعضهم يحطوا دقيق عليه، هذا اللي بيطلع زنخة الدجاج. دي الأشياء بالنسبة لي أنا. الدجاج ينغسل بموية فقط، ونشيل رقبة الدجاجة
1: اي
0: من الأول الأخير
1: ايوه
0: اللي هي الفاصل بين الظهر، نشيل هذه هي اللي بتطلع الزنخة، ونغسل الدجاج بموية فقط وننشفه مباشرة ونطبخه. أما بالنسبة للدجاج المجمد نطلعه في الثلاجة من قبلها بليلة أو قبلها بيوم، يفك بنفسه، لا ما نفكه بموية حارة. لو فكينا الدجاج المجمد بموية حارة أو بموية عادية بيطلع زنخ مهما سويته. فبعد ما طلعنا الدجاجة وحطيناها نسلقها في موية تمام، نحط عليها ملح وهيل. إلى الآن ما في أي تقطيع،
2: ملح إلى الآن ماشيين حلو تمام.
0: أيوة، نشيل الزفرة تبعها ونخليها تطبخ لمدة نص ساعة. انسلقت الدجاجة تماما نشيلها،
2: حلو.
0: نحط الرز، نحط شوية سمنة معاهم، ونقفل القدر. استوى الرز تماما، والدجاجة نحطها في الفرن زي ما هي بدون أي إضافات. تبغى
2: بعد
0: شوية
2: السلق
0: كمون، ايوه، بعد تضيف عليها شويه كمون شويه ملح ليمون، وحمرها في الفرن.
1: أيوه.
0: واحلى رز ممكن تسويه، مره طعم. يعني انا هذا الرز عندي من الارزاز اللي السهله واللي احبها، مع أيوه. شويه شطه كده، مع شويه سلطه.
1: يا سلام.
2: يا سلام.
1: طب علمهم شيف كمان على وزنيه الرز مع المويه.
0: شوفي، بالنسبه للقدر العادي على كل كاسه رز، طبعا انا افضل انه تنقع الرز اقل شيء 20 دقيقه.
1: ايوه،
0: سواء كان عنبر او مزه. فانقعه 20 دقيقه واحطه في القدر العادي على كل كوب رز كوبين مويه. تمام.
1: أوكي.
0: ونرفع النار، نخلي الرز يغلي في مويه على نار عاليه لين تختفي المويه من الوجه. بعدين نهدي النار على شمعه ونضيف السمنه او زيت الزيتون.
1: اوكي،
0: ونقفله لمدة 25 دقيقة إلى نص ساعة.
1: اوكي،
0: هذا بالنسبة للقدر العادي. بقدر الضغط الكهربائي على كل كاسة رز كاسة موية، كاسة رز كاسة مرقة.
1: اي،
0: ونقفل القدر ونخليه 12 دقيقة، نفتحه هو حبة بحبة ومستوي وزي القطنة.
1: يا سلام.
0: بالنسبة لقدر الضغط العادي نحط كاسة ونص موية على كاسة رز،
2: حلو
0: تمام، أو كاسة ونص مرقة على كاسة رز، ونرفع النار على أعلى شيء لين يتستس لمدة دقيقتين. بعد دقيقتين بعد ما يتستس نهدي النار تماما لمدة 10 دقائق، وأفتح القدر وشوف حبة الرز كيف تطلع.
2: بس شوف الياس، بالنسبة أنت دوبك ذكرت القدر الكهربائي، تنصح المبتدئين باستخدام ولا تقول لا؟ يعني هذا مرحلة متقدمة
0: جدا. أبدا، أأمن جهاز ممكن تستخدمه في المطبخ، إذا كان طبعا جودته ممتازة. إذا كان مو أي شيء، يعني يكون كواليتي مرة ممتاز. فأنا أنصح به تماما، سهل في الطبخ، ما هو متعب، تقفل القدر وتنسى.
1: اي،
0: وتفتح القدر تلاقي طبختك جاهزة.
1: ايوه،
2: جميل.
1: ويضمن لك ماجد انه الطبخة تستوي، يعني لو ايا كانت النتيجة وما تحترق
0: طبعا،
1: لانه هي اوريدي يعني.
2: ايوه، هذا الحلول يا جماعة.
0: هي في حرارة اوتوماتيكية، لا ترفع نار ولا تقفل النار. هو في البداية تكون النار عالية، بعد شوية يهدي من نفسه على حسب ما تحط في خانة، في زر الرز، الدجاج، اللحم. فخلاص تضغط الزر الرز،
2: أي
0: هو بنفسه استوي، هو بنفسه يطبخ، هو بنفسه يعلي النار ويهدي النار. تفتح القدر وتغرف.
2: يعطيك العافية شيف، بس ودي أسألك كذا سؤال أخير. ليش دائما، وهذا هذه نقطة جدل بيني وبين مشاعر، ليش دائما يقال أن طبخ الرجل ألذ من طبخ المرأة؟
0: شوف، طبخ الرجل يطبخ على مزاجه وعلى روقان.
1: أيوة.
0: وهو هادي ورايق وما في شيء مزعجه. لكن المرأة بتطبخ لزوجها، تطبخ لعيالها، تطبخ في بيتها، تطبخ لأمها، لأبوها، لأخوانها، أخواتها، فتطبخ وهي مجبورة. فالشخص المجبور في كل المجالات ما يبدع زي الشخص اللي قاعد يشتغل على مزاجه.
1: أيوة.
2: يا سلام.
0: فهذا في الغالب يعني. وحتى لو

0: كانت حتى لو كانت تبي تطبخ على مزاجها الرجل نفسه أحلى.
1: والله صراحة حقيقة هذه أنا مع أنا يعني
2: ملعوبة
0: حتى معلش أنا ما أؤمن بالنفس ترى، أنا أؤمن بالتكنيك، متى أحط الزيت، متى أحط البصل، متى أحط الثوم، متى
1: لا
0: أحط
1: والنفس
0: اللعب.
1: مهم يا شيف، يعني صدق أنجح شيفات العالم كلهم رجال.
0: أيوة بس زي ما قلت لك هذا شغله
1: أي.
0: وهذا عمله، لكن المرأة يعني عندها اهتمامات أكثر من كذا. يعني ما هي زي ما قلت لك مجبورة إنها تطبخ، زي ما تلاقيها مثلا موظفة
2: بيغيب
0: دوامها بتدخل المطبخ.
2: إيه بتغيب مسألة الروقان على قولك والمزاج.
0: أنا أتحدى واحد يطلع من دوامه الظهرية الساعة 3 الظهر يجي يدخل على المطبخ ويطبخ، ما في.
2: صحيح
0: يطبخ على مزاجه في الاستراحة مع الشباب، يطبخ على روقان.
2: جميل جدا،
0: هذا الاختلاف يعني. ولا احنا انا تعلمت الطبخ من امي الله يعطيها العافيه،
2: الله يحفظها ويخليها لك،
0: هي مدرستي الاولى والاخيره،
2: الله يحفظها ويخليها لك ان شاء الله. سعيدين جدا بوجودك معنا، شكرا لك الشيف الياس رحيم، شكرا جزيلا لك، نتمنى لك ان شاء الله صباح سعيد. شكرا شيف،
0: يا هلا وسهلا، مرحبا،
1: الى اللقاء،
0: حياكم الله، مع السلامه.
2: طيب إلى هنا مستمعينا الكرام نكون وصلنا لختام ساعتنا الأولى واللي كانت مخصصة لمواضيعنا المنوعة. تنتظركم ساعة تفاعلية إن شاء الله بعد عناوين الأخبار مع الزميلة هناء عوني. نلتقيكم إن شاء الله بعد دقائق من الآن، لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
5: عبر شبكة مراسلينا
6: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
5: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
5: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
8: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
5: تغطية خاصة
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
5: إذاعة العربية الخبر وصداه.
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: حنقفلها
13: اقفل الكاميرا خلص.
5: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
14: وحيدا في الزحام؟
5: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
14: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
5: موجات العربية FM وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
15: وحل أنوار وسعداء جدا
14: معنا، لن تمل الرحلة.
16: نعرف أكثر مع الأستاذ
5: عنك ومنك، سوف تكون المواضيع الشيقة.
17: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء والله
14: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
5: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
14: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
5: سبعة الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
18: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: 8 صباحا بتوقيت الرياض، 5 بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. روبيو يقول في قمة الأسيان إن المشكلة التي تواجهها الإدارة الأمريكية هي عدم جدية إيران بشأن المحادثات، ويؤكد أن واشنطن منفتحة لبدء مفاوضات لتجاوز الخلافات في صراع الشرق الأوسط. وزير الخارجية الأمريكي يشير إلى أن حصار الممرات المائية الدولية سابقة خطيرة للغاية يمكن أن تتكرر في آسيا. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء الجولة 11 من الضربات على إيران. الجيش الأمريكي يستهدف قدرات بحرية وحظائر طائرات إيرانية.

ومواقع لتخزين المسيرات في الهجمات الأخيرة. الجيش الأمريكي يقول إنه على مدى 3 أشهر هاجمت إيران أكثر من 30 سفينة تجارية. إعلام إيراني يعلن تفعيل أنظمة الدفاع الجوي شرقي طهران وقصفاً أمريكياً على بندر عباس وسيرك. ترامب يهدد بضرب منطقة جبل الفأس في إيران قريباً جداً ويتعهد بضرب أي منشأة إيرانية سيتم فيها صناعة السلاح النووي. وزير الحرب الأمريكي يهدد بضرب إيران بعشرة أضعاف إذا واصلت هجماتها على السفن. ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستتخذ الإجراءات اللازمة إذا أقدم الحوثيون على إغلاق البحر الأحمر. الخارجية المصرية تندد بالتهديدات التي تستهدف أمن السعودية وتقول إنها تنطوي على تصعيد غير مسؤول. وزير خارجية بريطانيا الجديد يؤكد على ضرورة القيام بدور بريطاني لإعادة فتح مضيق هرمز. وول ستريت جورنال تؤكد أن ترامب وافق على صفقة نووية مع السعودية لأغراض سلمية. والصحيفة الأمريكية تقول إن الصفقة النووية بين واشنطن والرياض ستتيح تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية وتمتد لثلاثين عاماً. الرئيس اللبناني يؤكد خلال لقائه ترامب أن الجيش اللبناني هو الشريان الأساسي للاستقرار والأمن. عون يقول إن الوقت حان للبنان أن ينعب بالاستقرار والأمن وأن رؤية بيروت لاستقرار المنطقة تتطابق مع رؤية ترامب. مصادر العربية تؤكد أن الرئيس اللبناني اقترح على ترامب خطة لحصر السلاح مقابل الانسحاب الإسرائيلي. زيلينسكي يقيل قائد الجيش ويعين رئيس الأركان خلفا له ويؤكد أن الخطوة لإجبار روسيا على السلام. وفي أخبار الاقتصاد، أسعار النفط ترتفع بنحو 3% مع تجدد الهجمات بين أمريكا وإيران، وخام برنت يقترب من 92 دولارا للبرميل. الذهب يتجاوز 4100 دولار للأونصة مع تراجع ضغوط البيع. وزير النفط اليمني يقول للعربية إن إجراءات فنية بدأت لاستئناف تصدير النفط وإن الهدف هو زيادة القدرة الإنتاجية في الشهر الأول بنسبة 25%. واشنطن تعلن أن كلفة الحرب على إيران بلغت 37 مليارا ونصف المليار دولار. ممثل البيت الأبيض للتجارة يتوقع أن يتم قريباً إعلان رسوم جمركية جديدة تستهدف نحو 60 اقتصاداً. وفي أخبار الرياضة، توقعات تشير إلى اقتراب تعيين زين الدين زيدان مديراً فنياً للمنتخب الفرنسي لكرة القدم. تقارير صحفية تشير إلى مفاوضات جادة مع المدرب الإسباني بيب غارديولا لإقناعه بتدريب منتخب إيطاليا. الهلال يعلن خضوع سالم الدوسري لجراحة ناجحة في فنلندا. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
2: وحيدا في الزحام؟
0: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
2: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
0: موجات العربية FM وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
3: رحل الأنوار وسعداء جدا.
2: معنا لن تمل الرحلة.
4: نعرف أكثر مع الأستاذ.
0: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
5: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة.
6: أنا على الهواء.
5: والله يعني بالصدفة سمعت اللي بعتكم بالصدفة سبحان الله.
2: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
6: بس إلى أن
0: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
2: 7 الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعل الكويليت.
0: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.

0: شبكة مراسلينا.
1: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهن،
2: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
3: الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة،
4: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
5: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
6: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
7: أكفل الكاميرا خلاص.
8: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
9: بخبر يهمك،
0: رأي جدل ومفاجآت،
8: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
9: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
8: بلقطة،
10: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
8: أو مسمع فني مثلا.
9: رياضة بنكهة الويكند.
8: الويكند يبدأ برفقتنا، استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
11: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
12: رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية من سبعة الصبح اللي راح نستقبل فيها اتصالاتكم مستمعينا ورسائلكم على الواتساب بخصوص سؤالنا التفاعلي.
13: يا أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله مستمعينا الكرام في ساعتنا الثانية، لازلنا متواصلين معكم في برنامج سبعة الصبح. ومثل ما قالت أكيد مشاعل، هذه الساعة مخصصة لتفاعلكم واتصالاتكم، ولكن قبل أن نبدأ في التفاعل باتصالات لازم تضبطوا كوب قهوة.
12: أيوة.
13: وانتوا رايحين لمشواركم، لأن الموضوع ترى في أخذ وعطى كثير،
12: يستحق التفكير.
13: وعلى طاري وانتوا رايحين لمشواركم راح ننتقل معكم لفقرة الحركة المرورية، ووفق تطبيقات الخرائط راح نبدأ بمدينة الرياض. مدينة الرياض اليوم مستمعين الكرام تشهد يعني كثافة متوسطة في حركة المرور هذا الصباح، وازدحام يعني في بعض الشوارع، يعني عندنا زحام متوسط على الدائر الجنوبي وكذلك على الدائر الشرقي، وكذلك زحام متوسط إلى شديد على طريق مكة المكرمة، وأيضا على طريق الملك فهد زحام متوسط، وكذلك متوسط إلى شديد على طريق الملك عبد الله.
12: طيب بالنسبة لمدينة جدة مستمعينا كمان، فهي للأمانة يعني ملونة بالأخضر اليوم بحسب تطبيقات الخرائط. تشهد انسيابية واضحة جدا في حركة المرور، في لون أصفر بسيط على طريق الحرمين باتجاه الجنوب، وأيضا هناك يعني ازدحام جدا جدا بسيط لا يذكر في شارع فلسطين. أما باقي الطرق والشوارع الرئيسية في مدينة جدة فهي تشهد انسيابية كاملة اليوم في حركة المرور.
13: كذلك الحال مشاعر المستمعين الكرام بالنسبة لمدينة الدمام، يعني انسيابية في معظم الطرق الرئيسية ما شاء الله، يعني بس يعني موجود ازدحام بسيط في طرق او في الطرق التاليه، يعني عندنا طريق الملك فهد، عندنا طريق الامير محمد بن فهد، وايضا زحام بسيط جدا في طريق الظهران الجبيل.
12: وطبعا دائما ما نوصيكم مستمعينا بالالتزام بارشادات السلامه المروريه على امل

0: إن شاء الله أن تصلوا لوجهاتكم سالمين
1: بإذن الله. طيب نروح لسؤالنا التفاعلي.
0: أكيد.
1: يلا بس كذا ودي توصل لكم الفكرة مستمعينا. يعني بنتكلم عن محتوى السوشيال ميديا. يعني كثير من الناس مثلا سواء في الانستغرام أو في منصة إكس أو في السناب شات تحديدا. أي. السناب شات يا أخي يحطوا مقاطع إما قصائد أو مقولات أو مقاطع مضحكة أو مقاطع جادة أو نصائح. في ناس يعني تفسر هذا الموضوع أنه هذا الشيء فعلا يعكس شخصية الشخص هذا. أي. يعني بمعنى إذا حط مثلا قصيدة حزن والله يمر بحالة حزينة جدا. إذا حط والله يعني شيء مضحك أنه هذا إنسان يعني مش جدي.
0: أيوة.
1: دائما يعني حياته كلها كوميديا وحياته كلها ضحك. طيب متى يبدأ بالجانب الجدي؟ فهذا سؤالنا لكم مستمعين الكرام. برأيك هل محتوى الشخص في وسائل التواصل الاجتماعي يعكس فعلا شخصيته الحقيقية؟ وهل واجهت مثل هذا الموقف؟ يعني مثلا حطيت مقطع وجاك فلان سلامات وش فيك؟
0: أيوة.
1: كلمات عجبتني بس
0: أي حقيقي.
1: فهذا هو سؤالنا، هل محتوى الشخص في وسائل التواصل الاجتماعي يعكس شخصيته الحقيقية؟ أو هل أنت من الناس اللي تحكم على الشخص من حساباته في السوشيال ميديا؟ هذا هو موضوعنا أو سؤالنا التفاعلي.
0: طيب لكل اللي حاب يشاركنا أكيد راح نزودكم بالأرقام، وأكيد نقدر يعني نستقبل رسائلكم على الواتساب واتصالاتكم المباشرة على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
0: نستقبل أول اتصال في حلقتنا لليوم. صباح الخير.
3: صباح الطبخ والطباخين.
0: صباح الخير يا رياض.
3: والطباخات. أول حاجة أنا طباخ من العيار الثقيل.
1: ما شاء
0: جميل
1: الله.
0: جميل جدا.
3: جد. وبعدين على فكرة كلمة إنه الطباخين الرجال هم أفضل، هذه كلمة حق أريد بها باطل.
1: أيوة. طيب عموما هذا طيب. مش موضوعنا يا رياض. يعني
3: أوكي.
1: احنا نتكلم عن محتوى السوشيال ميديا، هل الشخص في السوشيال ميديا او محتواه في السوشيال ميديا يعكس شخصيته الحقيقيه؟
3: والله المفترض انه البايو هو عنوان الصفحه، بالتالي اي حاجه يعني حطها انشرها في الصفحه مفترض انها تعكس الكلام اللي هو كاتب.
1: يعني تشوف انها تعكس.
3: ما سمعت.
1: أقول تشوف أنها تعكس. يعني
3: إذا كان مثلا أنا كاتب والله هذه الصفحة مخصصة للتعبير الشخصي أو أو إن والله لفكرة معينة يجب أنه أتقيد بهالفكرة.
0: جميل.
3: إذا خرجت عن النص معناته أنا خرجت عن النص.
1: جميل. يعطيك العافية رياض. هلا وسهلا. حياك الله. طيب أجل رياض من الناس اللي يشوف أنه والله تعكس مشاعل. فعلا بس في نقطة يعني كذلك ممكن أشار لها، أنه في بعض الناس تكتب أنه حساب شخصي أو هذا حساب فلان الفلاني.
0: أي. طيب إيش الفرق حساب شخصي ولا حساب عام؟
1: لا يعني مثلا الشيء. مثلا خصوصا للناس اللي تكون مثلا يعني ماسكة منصب أو تشتغل في مجال معين أو حاطة صفتها الشخصية، ففي ناس تربط مثلا أي فعل أو أي مقطع مثلا يتم تداوله أنه هذا يدل على هذا الشخص فعلا.
0: أي.
1: حتى مثلا لما نجي نتابع أحد المشاهير أو أحد الكتاب نلاقي مثلا حط مقطع كوميدي مثلا.
0: أي.
1: في ناس تتفاجأ تستغرب أوه يعني يضحك زينا ترى طبيعي يا جماعة
0: ترى هو
1: إنسان. أي. وفي ناس تشوف لا غير مقبول يعني. أي. هذا الشيء. فالسؤال لك عزيزي المستمع، هل فعلا محتوى الشخص في وسائل التواصل الاجتماعي يعكس شخصيته الحقيقية؟ وهل واجهت مثلا مثل هذا الانتقاد أو مثل هذا الموقف؟
0: طيب خلينا نستقبل اتصال ماجد. صباح الخير. صباح الخير. ممكن توطي صوت الراديو من بعد إذنك وتسمعنا من السماعة؟
4: صباح النور.
1: هلو سهلا.
0: اهلا وسهلا.
4: اهلا بك استاذ ماجد. اهلا بك استاذ مشاعي.
1: حياك الله. هلا وسهلا. مين معانا؟

0: هلا يا أحمد، حياك
1: أحمد،
0: الله.
1: أحمد، هل أنت من النوع اللي تحب إنه الناس تحكم على شخصيتك من صفحات السوشيال ميديا حقك أو من
2: لا لا
1: المقاطع اللي
2: لا
1: تشاركها؟
2: طبعا، أنا شايف من وجهة نظر أنا اللي الإنسان ليه شخصيتين، شخصية على مواقع
1: أوه
2: التواصل الاجتماعي والشخصية العامة ذات نفسها اللي هو بيتعامل بيها مع الناس والكلام ده كله.
0: والله
2: بس
0: والله
2: أنا
0: حلو
2: وجهة
0: الصراحة
2: نظري
0: هذه يا
2: شخصية على
0: أحمد.
2: التواصل الاجتماعي إن أنا ممزح وبتكلم وبعمل وبخلي، إنما أنا في الواقع خجول مثلا.
1: لا بس يعني هذا احنا هنا نكون دخلنا بي يعني بازدواجية ولا؟
2: لا لا لا لا، أغلب الناس كده، يعني أغلب الناس اللي
0: حلو
2: أنا اتعاملت معاها شخصيا على
0: يا
2: مواقع
0: سلام.
2: التواصل الاجتماعي وفي الواقع الحقيقي اكتشفت إنهم لهم شخصيتين.
1: اوه طيب، يعني انت تشوف انه هذا الشيء حقيقي فعلا وصحي انه الواحد يكون عنده شخصيتين بالحياة؟ طب ليش انا شخصيتي الفني او شخصيتي المزوحة او شخصيتي اللي تحب تنكت ما تكون هي نفسها بالحقيقة؟
2: علشان انا مانيش لاقي نفسي في الحقيقه مثلا، يعني هو الشخص ده
0: الله
2: نفسه
0: على
2: مش
0: العمق
2: لاقي
0: يا
2: نفسه في
0: احمد.
2: الحقيقه، او الاشخاص اللي حواليه مش مديين الكفاءه
0: ايه
2: اللي هو بيلاقي نفسه فيها في على مواقع التواصل
1: يا
2: الاجتماعي. انا
1: سلام،
2: على تواصل على مواقع التواصل الاجتماعي اقدر اتكلم وبقدر اقول اللي انا على حساب، اما في الواقع ممكن الشخص اللي قدامي يصدني، فبالتالي عمر ما الشخصيه بتاعتي هتظهر.
0: جميل،
1: واو
0: يعطيك
1: جميل جدا
0: العافية يا
2: هذا
0: أحمد،
1: التحليل يا أحمد.
2: الله يخليك، شكرا.
1: إلى اللقاء.
0: هلا وسهلا، والله عمق رهيب من أحمد.
1: والله صدمني الصراحة.
0: لا والله فعلا يعني من جد، وهذا رأي كثير من الناس، لكن أنا لفتني مشاعر
1: أي
0: وكذلك مستمعينا، ودنا نسمع منكم أكيد. أحمد يقول إنه واقع الشخص هو بشخصيتين، يعني شخصية في الواقع ممكن تكون خجولة ربما أو تتجنب مثلا التعامل مع الناس بشكل مباشر، مش يعني بشكل مباشر أنه مرة ما يتعامل بس فيما يتعلق بالمزاحة والتعليقات، لكن في السوشيال ميديا ممكن يكون منطلق أكثر. فأنتوا إيش رأيكم في هذه النقطة؟ وسؤالنا الأساسي، هل محتوى الشخص في وسائل التواصل الاجتماعي يعكس شخصيته الحقيقية؟
1: طبعا مستمعينا يعني أكيد رح نحب أنه نستقبل آرائكم ومشاركاتكم، وفي عندنا اتصال جديد. أهلا وسهلا، هلا وسهلا،
0: صباح الخير.
3: صباح النور.
0: هلا وسهلا، حياك الله، من معانا؟
3: الله، أبو بكر محمد البشير.
0: لا تعيد لي الاسم مرة ثانية معليش.
1: محمد البشير.
3: ألو،
0: الاسم مرة ثانية.
3: أبو بكر محمد البشير.
0: أبو بكر،
1: أبو بكر،
0: حياك الله يا أبو بكر، هلا وسهلا.
3: يا هلا والله.
0: ها قول لنا يا أبو بكر،
3: والله
0: هل محتوى الشخص في
3: الستوري في الشات إنه دائما الواحد عاوز يوصل رسالة لشخص، والشخص هو ما قادر يستعين تواجهه بها، أنا بكتبها على إنه هو يشوف الحالة، بس هو ما يعني ما يحكي عن شخصيته.
0: يعني هل محتوى الشخص في السوشيال ميديا، محتوى الشخص في السوشيال ميديا أبو بكر، تشوف أنه فعلا يعكس شخصيته الحقيقية؟
3: أيوة والله، بس يعني دي حاجة أنا شايفة، لكن ما تحكي عن واقعه يعني.
1: ما تحكي عن واقعه؟
3: يعني مثلا أنت عندك شخص على السوشيال ميديا رسالة وما قادر تواجهه بها،
0: مقصودة سي سي يعني.
3: ايوه، هو بطريقة غير مباشرة عشان
1: يكون
3: تتابعه في المشاهدات،
0: الدل ضربها مثلا. فهمتك يا ابو بكر، يعطيك العافية، شكرا لك وصباحك سعيد. اهلا وسهلا حبيبي، حياك الله.
1: ناخذ اتصال
0: جميل، بس هذا جانب آخر كذلك.
1: أفهم يا فهيم. ها أهلا، السلام عليكم. وعلي أهلا،
4: السلام عليكم.
1: ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
0: حياك الله،
1: لو سمحت حضرتك معانا على الهواء مباشرة. ألو،
0: صباح الخير.
1: ألو
0: سهلة.
4: ايه، ما انا عارف صراحه تكلمون ولا تكلمون شخص اخر.
1: لا لا، احنا معك.

0: معك لؤي من جدة.
1: يا هلا يا لؤي. لؤي قول لنا، هل
0: أيش.
1: انت شخصيتك، يعني اول شيء شخصيتك الحقيقية هي نفسها شخصيتك اللي على السوشيال ميديا؟
0: بصراحة لا، عشان أكون صادق وصريح معكم وكل الناس كذا، أنا ما
1: لماذا؟
0: أتكلم عن مثالية أو حاجة زي كذا. شوف، كل ما كان الإنسان مجهول أكثر
1: اي
0: كل ما طلعت أشياء أسوأ، وعن تجربة شخصية يعني.
1: اوكي
0: في بعض المواقع تخفي شخصيتك بالكامل، وأتفاجأ بتصرفات غريبة من الناس، ينصلح حتى من قيمه من وكل ما كان شخصيته عامة أو واضحة أكثر للناس، كل ما كان شخص مثالي أكثر.
1: طيب هذا يعني
0: الإنسان بطبيعة الحال يلبس أقنعة كثير،
1: ايوه
0: قناع لأهله، قناع للسوشيال ميديا، قناع لعمله أو مديره في العمل. بس بما أن الموضوع عن السوشيال ميديا، طبعا الإنسان يدعي المثالية في السوشيال ميديا بشكل أفضل أكثر، وكل ما كان معروف أو شخصية عامة أو هذا أكيد بيكون مثالي أكثر وأكثر.
1: اي
0: فهذا رأيي صراحة.
1: طيب، يعني انت ما تحكم على الشخص من السوشيال ميديا بما انه يعني هو شخصيته ما تكون، يعني مثلا ما ادري كيف اقول لك، بس انه اذا كان الشخص دائما يحط اشياء مضحكة ممكن انت تحكم عليه على انه هذا انسان مستهتر كذا في الحياة، او انه بس همه يضحك ما همه شيء ثاني؟
0: ما أدري، أتوقع أنه شخصيته في السوشيال ميديا مختلفة،
1: اي
0: فهو في النهاية إنسان.
1: ايوه
0: أحيانا يحب يجذب المشاهدات، يجذب هذا عن طريق صنع شخصية معينة في السوشيال ميديا، ولكن تلاقيه مثلا مختلف جدا في الواقع، أو على الأقل يعني في اختلاف ما تقدر تحكم عليه، لأنه زي ما قلت كل ما كان شخصيته مجهولة أكيد بيظهر جانب مختلف من شخصيته.
1: ايوه
0: كما أنه البايو في الـ عشان أعطيك فكرة اللي صار معايا، نشرت مو في موقع ما،
2: أيوة
0: نشرت موضوع،
2: حلو،
0: جتني كمية كلام مش كويس. لما اخش على الشخص هذا اللي غلط علي، اتفاجئ انه حاط في البايو انه انسان سوي والدين والاسلام والكلام هذا، ففهمت كذا انه لا، ما له علاقه ابدا، ما له علاقه.
2: يعني تشوف انه محتوى الشخص في وسائل التواصل ما يعكس شخصيته الحقيقيه.
0: هلا
2: جميل، يعطيك العافيه.
1: جميل جدا،
0: الله يعافيك،
1: شكرا جزيلا. يعني ماجد، إجابة لؤي تحتمل وجهين، أنه فعلا محتوى الشخص يعكس شخصيته الحقيقية، أنه إذا هو كان مثلا يعلق تعليقات مسيئة أو شيء زي كذا يعكس شخصيته
2: صح
1: الحقيقية.
2: صح، في التعليقات فعلا، لأنه من جد يعني على كلام لؤي أنه بان معاه، يعني يقول شفت مثلا كمية التناقض، مثلا البايو جدا مثالي، ولكن مثلا بسبب أنه محتواي ما عجبه صار يهاجم أو ينتقد بشكل جدا سلبي وشكل جدا سيء. فقولوا لنا وش رأيكم مستمعين الكرام، هل محتوى الشخص في وسائل التواصل الاجتماعي يعكس فعلا شخصيته الحقيقية، وهل تحكم على الشخص من حسابه في السوشيال ميديا؟ نرجع لكريم مشاركاتكم يا أصدقاء مع اتصال جديد. صباح الخير.
3: صباح الخير أخي ماجد.
2: أهلا وسهلا، حياك الله، بس قرب لنا صوتك شوي.
3: من
2: هلا وسهلا يا علاء. علاء صوتك بعيد اليوم، ما ادري ايش فيك.
3: هاي
2: هاي نعلي الصوت
3: شوي.
2: هاي علاء كذا يعني كويس ماشي. هاي علاء بس انا ما سامعك كويس.
3: انا شخصيا
2: ايوه،
3: يعني كل ما اكتب او ما انشر او اي راي اعلق عليه
2: ايوه
3: ايجابا او نقدا اعبر عن شخصيتي.
2: حلو.
3: على بالنسبة للناس الثانيين، يعني أنا ما أقدر أحكم، أنا أقدر أحكم على الأشخاص اللي بعرفهم شخصيا، يعني العلاقة معهم
1: أيوة،
3: أو أنا أصدقاء أو زملاء عمل أو من إطار العائلة. أنا محدث وبقدر أعرف

0: يعني لازم يكون في معرفة مسبقة وبناء عليها تقيس موضوع السوشيال ميديا، هذا اللي تقصده؟
1: أنا الشخص ده ما بعرفه، يعني كيف بدي أعرف أحكم عليه؟ وهل هذا يعني مثلاً تو ذكرت واحد مثلاً منزل مستوى ضاحك أو كذا، أنا ما بعرف إذا هو كوميدي فعلاً ولا هو مبسوط فعلاً في حياته. يعني لازم يكون عندي علاقة مع الشخص هذا.
0: يا سلام،
1: حتى أنت أحكم على وضعه فعلاً
0: حلو،
1: يمثل شخصيته أو لا يمثل شخصيته.
0: جميل، يعطيك العافية يا علاء، شكرا لك على هذه المشاركة وصباحك سعيد. هلا وسهلا، حياك الله.
2: شكرا جزيلا.
0: مشعل، هذه نقطة مهمة صراحة، نشكر علاء عليها.
2: أي.
0: إنه فعلا يعني في أوقات كثير تشوف شخص مثلا على السوشيال ميديا بشكل، ويوم تقابله على الحياة الواقعية وتأخذ وتعطي معاه تلاقي شكل آخر.
2: أوكي.
0: فهو بالنسبة له يعني لازم يكون في علاقة أساسا، في سابق معرفة، بعد كذا ممكن يحكم على السوشيال ميديا.
2: أيوة.
0: فهذه نقطة جدا مهمة، هل تحكم على الشخص من حساباته في السوشيال ميديا ويا ترى ليش؟ هذا هو سؤالنا التفاعلي لليوم في برنامج 7 الصبح. تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعونا الآن، نسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم على الرقم 011-5100-100.
2: نستقبل اتصال جديد مستمعينا. صباح الخير.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
3: أحمد جيمة، اتصلت قبل شوية بس شوية الرسالة كان ضعيف عشان كذا.
2: يا هلا يا أحمد. أحمد قول لنا رأيك، هل تحكم على الناس من السوشيال ميديا حقهم؟
3: والله يا أختي مشاعل، أنا كرأي شخصي بشوف أنه موضوع انك ترفع في الستوري الحاله او البايو كذا ما بيحكي في الشخصيه بتاعتك الاصليه ابدا يعني.
2: ايوه.
3: وانا شايفك انت خلطتي بين في مرض نفسي اسمه اضطراب تعدد الشخصيات وانزواجيه الشخصيه، وبين اصلا في انسان يعني بهوى الحاجه دي. يعني مثلا كضرب مثال، يعني انا انسان بحب الحياه الحزينه، او مثلا يعني بحب الصور اللي إنسان يكون جالس جنب البحر وكذا برفعها على طول يعني. ففينا بتحصل لي مواقف كثيرة إنه في ناس بتخش عليه وتقول لي مالك الحاصل شنو وكذا يعني، وأصلاً أيوة. يعني ما في حاجة، يعني أنا إنسان طبيعي جداً.
0: أي هذا معاناة ترى كثير يعني. يا أحمد،
2: طب ليش تحب الأشياء الحزينة؟ إذا تحب الأشياء الحزينة يعني أنت حزين.
3: لا والله مو حزين، يعني أنا في الطبيعة أو في الواقع أنا إنسان طبيعي جداً، يعني بضحك بفرفش كذا بس كذا يعني كحاجة جواي كذا يعني.
0: يا سلام.
3: أنا أشوف إن هي ما بتحكي كسوفة يعني.
2: يعني طيب لو لنفترض مثلا كيف أقول لك، خلينا نرسم فرضية أنا وياك. حضرتك طيب. عندك بنت وجاء أحد يبغى يخطبها. دخلت على السوشيال ميديا حقه، لقيت كلها نكت ومقاطع الضحك وكذا يعني استهتار وما أعرف إيش، ممكن هل ممكن تحكم على هذا الشخص أنه هو إنسان مثلا مستهتر في الحياة غير جدي ولا لا؟
3: لا لا ما بحكم عليه أبدا يا مشاهد، لأنه أنا أعرف أنه في ناس كثير زي ما في واحد أحد يعني واحد من المشتركين اسمه أحمد أتوقع فذكر حتة مهمة جدا أنا أوابغه فيها يعني. أيوة، قال إنه يعني في ناس عندهم شخصيتين أو ثلاث شخصيات تلقاهم في السوشيال ميديا، شخصية في الأسرة، شخصية في الشارع، شخصية.
0: يا سلام.
2: هل هذا الشيء صح يا أحمد؟ يعني هل هذا الشيء صح إنه الإنسان يكون متعدد الشخصيات؟
3: لا لا لا لا أبدا والله، هو ده يمكن يا مشاعل يقودنا لموضوع تاني، زي ما قلت لك انت خلطتي بين في امراض نفسيه زي تعدد الشخصيات، اضطراب تعدد الشخصيات، الزواجيات الشخصيه، وفي انسان كده هو اصلا كطبيعته كده يعني، او مثلا فانا بشوف الاشياء هذه يعني كل ما كانت محصوره في جانب السوشيال ميديا يعني منعزله تماما عن مجتمع الاسره عن مجتمع الاصحاب فهي افضل يعني.
2: أيوة
3: يعني
2: أيوة.
3: في حاجات كده الانسان كطبيعه كده هو بحبها بس، لكن أوكي. أصلاً هو يا أخوي يعني ممكن يعني زي ما قلت لك يعني إنسان بحب الحاجات الحزينة، بحب الأشعار الحزينة، الجلوس جنب البحر، الصور كده.
2: الله يبعد عنك.
3: بتحصل لي مواقف كثير إنه برفع صورة وبخش عليه واحد بقول له يا أخي أنت مالك الحاصر عليك شنو، أصلاً بيكون ما في شيء بس يعني كحاجة كده بس كحاجة جواي يعني.
2: الله يبعد
0: أكيد يا أحمد.
3: أكيد يا ماجد، ما في شيء ما في شيء، الأمور طيبة.
0: الله يسعدك يا حبيبي.

0: الله يكرمك يا
1: شكرا
0: رب.
1: لك، اهلا وسهلا،
2: إلى
1: حياك الله،
2: اللقاء.
1: اهلا
2: الله
1: وسهلا.
2: يسلمك.
1: هذا ايضا من معاناه الكثير بشاعل فعلا، ينزل ينزل صوره، ينزل مقطع،
2: انت ايش فيك؟ حكمه ايش فيك؟ ايش صاير؟
1: من متى ما شاء الله صاير حكيم اشوف من تالي فعلا. يعني نقاط جدا مهمه، ودنا ناخذ اكيد اراء مستمعينا. معنا اتصال جديد. صباح الخير. عليكم السلام، هلا وسهلا.
3: محمد عمر من الرياض.
1: حياك الله يا محمد، اهلا وسهلا.
3: كيف ربك؟
1: خير الله يحفظك. ها قول لنا يا محمد، محتوى الشخص على وسائل التواصل.
3: انا مستمع للحلقه بس بتطرق ل جانب اخر، انه التعامل مع السوشيال ميديا فئتين من البشر، واغلب النسبه الاعلى اللي هي 98% من الناس اللي هو متعاملين مع السوشيال ميديا، يجرون ارائهم وافكارهم عاداتهم.
1: لا لا معلش عد لي النقطه هذه، صوتك يقطع. نسبه 98% من الناس على السوشيال ميديا وش فيهم؟
3: ينشرون افكارهم مشاعرهم.
4: الو.
1: ايوه
2: معك.
1: ينشرون افكارهم ومشاعرهم.
4: ينشرون افكارهم، ينشرون مشاعرهم. في فئه من الناس اللي هي قليله جدا، اللي هي 2% اللي ما لهم علاقه اصلا بالسوشيال ميديا، هم موجودين في السوشيال ميديا لكن ما يشاركون الافكار.
1: حلو.
4: او المشاعر وهذه الفئه هي يعني نوعا ما تكون هي الفئه الاكثر غموضا، يعني ليه؟ لانه دائما الثقه حقتهم بنفسهم اكبر، فما تقدر تحكم على شخصياتهم بمجرد انه ممكن في خلال شهرين ثلاثه حط بوست او
1: إيه. طبعا هذا رايك اكيد ويحترم، لكن محمد
4: صحيح.
1: أنت الآن قلت إنه نسبة كبيرة من اللي في السوشيال ميديا ينشرون مشاعرهم وأفكارهم.
4: صحيح.
1: اليوم لو واحد مثلاً نشر مثلاً مقطع حزين، هل هذا من وجهة نظرك يدل إنه هذا الشخص حزين ولا عاجب المقطع؟
4: ما هي بالضرورة إنه هو يمثل، يعني هل هذا الشخص هو طبيعي كذا دائماً حزين أو إنسان كئيب؟ لا، هي حالة عابرة. يعني أكثر العقل البشري دائما يفسر الأشياء بالجانب السلبي.
1: حلو.
4: ما لم يحصل تواصل مباشر بينك وبين الشخص، الحواس كاملة موجودة. يعني أنا الآن ممكن أقول كلمة فيس تو فيس مزحا تتقبلها، لكن لو نفس الكلمة هذه كتبت كتابة على السوشيال ميديا، هذه طبيعة العقل البشري، يأخذ الجانب السلبي.
1: جميل جدا.
4: أغلب الحالات اللي ممكن تكون كستيتس أو كبوست أو أي شيء، العقول البشرية عادة تستقبلها من الناحية السلبية.
1: حلو.
4: كمثال يعني المتصل السابق يقول إنه هو يحب ينشر
1: الأشياء الحزينة،
4: الأشياء الهادية، لكن هو طبعه في الحياة إنسان مرح جميل، تعامله جميل.
1: يا سلام.
4: فما ما ما ما هي معيار لأنه نحكم على الأشخاص أبداً.
1: حلو، يعطيك العافية محمد، سعيد جدا بهذه الله. المشاركة، وصباحك
4: الله
1: سعيد يا حبيبي.
2: جزيلا.
1: شكرا لك، هلا وسهلا، حياك الله.
2: ماجد، نقطة مهمة يعني أثاروها متصلينا، بس هي فعلا يعني تخلي الإنسان يتفكر بين أنه هل أنا ممكن فعلا أحكم على الشخص من السوشيال ميديا ولا لا. طيب، إذا كان الشخص بوستاته مثالية وتعليقاته مسيئة، هل أنا أحكم عليه؟ طيب
1: صح.
2: هو بوستاته مثالية بس قاعد يتحدث بلسانه بالتعليقات المسيئة.
1: صح، زي ما صار مع صديقنا أحمد.
2: أي
1: أحمد كذلك صار معه نفس الشيء يعني.
2: أيوة.
1: أيضا في جانب ثاني كمان مشاعل، في بعض الحسابات تكون مرة مثالية.
2: أي مثالية بالزيادة،
1: يعني ما شاء الله تبارك الله في تغطية مثلا بعض التعليقات على أحداث المجتمع.
2: أي.
1: النصح، يعني المحتوى الهادف.
2: أي.
1: كل ما يقدم مثلا هادف، يعني حتى ما في جانب مثلا إنساني يعني.
2: أي.

0: مر فيه كله مثلا أيوة. مقطع مضحك تعليق كوميدي، لا ما أيوة. في كله بالمسطرة على ما قالوا أيوة. طيب هذا النوع مثلا من الحسابات مستمعينا، هل فعلا يعكس شخصية الشخص الحقيقية أيوة. ولا أنت من الناس اللي تقول لا والله طيب يعني كلنا يعني لنا جانب ترفيهي في حياتنا يعني بس هو ما يظهره، هل تشوف أنه فعلا هذا الشيء يعكس حقيقة الإنسان، أو ممكن أنك تحكم على هذا الشخص أنه فعلا إنسان مثالي أو إيجابي بناء على السوشيال ميديا؟
1: ماجد كمان في ناس تقول يعني في خلال تحضيرنا للحلقة كان في بعض الزملاء قاعدين يطرحوا آراء يقولوا أنه أنا إذا شفت الشخص مثلا البوستات حقه المكتوبة مثالية بزيادة من ناحية النصح ومن ناحية مثالية المجتمع ومن ناحية أنه يعني عارف الناس اللي ممكن تدعي المثالية بالسوشال ميديا وهي بالحقيقة أبعد ما يكون عن هذا الشيء. فكان في أحد الزملاء أمس قال لنا أنه أنا إذا شفت الشخص مثالي على السوشال ميديا بزيادة سبحان الله أتحسس منه بالواقع، أحس أنه في وراه شيء، مو معقول في إنسان يكون مثالي لهالدرجة. فأحس أنه هالإنسان مخبي وراه شيء ولا ما رح يدعي المثالية لهذه الدرجة.
0: مو فعلا هل هو يعكس شخصيته الحقيقية؟ هل تحكم على الشخص بناء على ذلك؟ ممكن هو يعني في بعض الناس كذلك تقول لك يعني والله مزحي وضحكي وجانب خفة الدم اللي فيني أنا أحب أنه يطلع مثلا على الدائرة المقربة، ما أحب أن ينشر على العلن، وهذا حق مشروع أكيد. فممكن يخفي فبالتالي تكون إيش النتيجة؟ حساب مثالي.
1: أيوة.
0: فهل هذا الحكم منطقي مثلا مثل ما قالت مشاعل؟ يعني هل تشوف أن هذا الحكم فعلا منطقي ويعكس حقيقة هذا الشخص؟
1: أيوة. يعني ماجد في مثلا ناس ممكن يعني تعقيبا على تعليق زميلنا البارحة، في ناس ممكن تكون ظالمة وتاكل حقوق الناس وتدخل على السوشيال ميديا حقها تلقاها تنادي بالعدل وتنادي بأنه يعني أنه لازم الحياة تكون مثالية وأنه لا أنا اللي مظلوم وأنه ما أعرف إيش. طب تروح على حياته الواقعية، لا حبيبي أنت مو كذا أبدا، إيش فيه؟ يعني أول ما تعرف الشخص أو تسمع مثلا حكي عنه لا أنت مو كذا، إيش المثالية هذه اللي أنت مدعيها على السوشيال ميديا وأنت أصلا عكس الأشياء اللي أنت قاعد تكتبها.
0: فعلا
1: أي.
0: هل يعني ما يذكر أو ما يكتب أو ما ينشر على السوشيال ميديا في حسابات البعض هل هو فعلا يعكس الشخصية الحقيقية؟ هذا هو سؤالنا. نرجع لمشاركات أصدقائنا مع الاتصال.
1: أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله.
2: إبراهيم الأنصاري من الرياض.
0: هلا وسهلا يا أبو خليل، حياك الله.
2: مرحب مرحب. لنأخذ المسألة من جانب آخر بارك الله فيكم. هناك عالم افتراضي وعالم حقيقي ولكل عالم شخصيته، فلا يمكن أن تتشابه الشخصيات. أنا شخصيتي الافتراضية أمثلها من خلال تواجدي في السوشيال ميديا. هذه الشخصية الافتراضية لها أبجديات ولها سلوك، ليس بالضرورة أن تشبه شخصيتي على الواقع. فهذا عالم وهذا عالم، وإذا كان لابد أن تتشابه فلماذا أصلا أنا أذهب للسوشيال ميديا لكي أمثل شخصية افتراضية؟ لماذا؟ ما الداعي لذلك؟ الشخصيتين مختلفتين، هذا مجرد رأيي.
0: يا سلام، أكيد يحترم. شكرا لك يا إبراهيم، يعطيك العافية أبو خليل. هلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا،
1: إلى اللقاء.
0: ترى على فكرة مشاعل رأي أبو خليل ترى رأي الكثير من الناس. يقول لك هو عالم افتراضي، يعني حتى تلاقي مثلا كثير من الناس على السوشيال ميديا ما يحط يعني اسمه هو الحقيقي، ممكن يحط نيكنيم.
1: أيوة.
0: خصوصا الجماعة حقين الكورة يعرفون ذا الشيء.
1: أيوة.
0: تلاقيه في المجلس والله كلامه راكز ورزين.
1: أيوة.
0: حتى في انتقاده، ولكن على السوشيال ميديا مثلا تلاقيه مخصص حساب للكورة. أيوة. فيطلع بشخصية ثانية، شخصية المشجع ممكن المتعصب. أيوة. أو المشجع المنتقد أو كذا، فيقول اللي في خاطره.

0: طيب عالم افتراضي، وإذا دخلت يعني ممكن
1: يعني ياخذه كمتنفس، فهمتي؟
0: ممكن في في في آراء تقول لنا إنه كيف عالم افتراضي وأنا إذا مسكت جوال الشخص ودخلت على السكرين تايم حقه ودخلت على وقت الشاشة حقه ألقاه قاعد يقضي عليه 11 ساعة باليوم.

0: مستمعينا.
1: أي؟
0: فعلا يعني بناء على رأي أبو خليل زي ما قالت أبو زي ما قالت مشاعل وأبو خليل, هو يقول أن العالم الافتراضي يجب أن يكون هناك شخصية أخرى. هل تتفقوا مع هذه النقطة فعلا؟ وسؤالنا الأساسي, هل محتوى الشخص في وسائل التواصل الاجتماعي يعكس شخصيته الحقيقية؟ وفي نقطة يعني موضوع الرسائل
1: أي؟
0: أو موضوع عفوا المقاطع اللي تحطها مثلا في السوشيال ميديا, هل قد جاك انتقاد مثلا أو جاك تساؤل وش فيك؟ حطيت مقطع حزين, مقطع مثلا عتاب, هل قد جاك هذا الانتقاد زي ما جاء لأحمد؟ أحمد يقول أنا إنسان كوميدي جدا وأحب أضحك وأمزح, بس يقول أحب مقاطع الحزن على السوشيال ميديا. يعني مش بداعي أنه أنا يعني زعلان أو مكتئب, بس يعني أحب كلمات جذبتني. قلت جيني اتصالات سلامات, فيك شيء, مين زعلك, مين كذا, يقولوا أنا مبتسم أضحك. فهل فعلا كل ما ينشر الشخص يعكس شخصيته الحقيقية؟ هذا هو سؤالنا التفاعلي مستمعين الكرام. نسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
1: في ماجد مشاركة وصلتنا من أحد أصدقائنا على الواتساب, ما ذكر اسمه, بس يقول أنه في زمن أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي جزء من حياتنا اليومية, باتت عند البعض ستارا يخفي الواقع الحقيقي أكثر مما يظهره. فالتعليقات المسيئة والمنشورات المليئة بالسلبية أو الإساءة ليست دائما مجرد لحظة غضب أو رأي عابر, بل قد تكشف جانب مظلم من شخصية صاحبها وقيمه وطريقة نظرته إلى الآخرين. فالكلمات التي نختارها تترك أثرا, وما نكتبه اليوم قد يكون أصدق تعبير عما نحمله في داخلنا.
0: يا سلام, يعطيك العافية صديقي, شكرا لك. أيضا هذه زاوية أخرى ونقطة أخرى, يعني بناخذ أكيد فيها آراء مستمعينا. نرجع لمشاركاتهم على اتصال.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, هلا وسهلا.
3: أسعد الله صباحكم بالخير والمسرة, صباح الوطن المعطاء الجميل الرائع اللي يزداد حبه يوم بعد يوم في ظل هذا الأمن والأمان.
1: صباح السعادة والإيجابية يا صديقنا, ممكن تعطينا اسم حضرتك؟
3: أنا سليمان من الرياض, نستمد هذه الطاقة منكم ومن مداخلاتكم واختياراتكم المواضيع اللي صراحة تشعل ما في الداخل.
1: الله يسعدك يا رب يا سليمان. سليمان, شاركنا رأيك بالموضوع, هل تحكم على الناس من السوشيال ميديا؟
3: أنا أقول أنه السوشيال ميديا تظهر جزء بسيط من, من, من, من الشخص, يعني مثلا تظهر ميوله, رغباته, حبه في الأكل معين, أكلاته المعين اللي يحبها, لكن الشخصية لا, مو صحيح. والدليل أني لما تكون جالسة في مكان وتشوفي واحدة ولا واحد يصور, أول شيء يصلح شعره ولا يصلح شماغه ولا يضبط ومن يبتسم ومن يلفت شوي ومن يصور ليه؟ لأنه مو شخصيته, صح ولا لا؟
1: أيوة, مو مظهر الحقيقي واحد. بس يمكن تكون شخصيته.
3: أي بقول لك, أنا حب أحكي شيء ثاني. تلاقي مثلا يجيب أشياء إيجابية كل برامج, دائما السوشيال ميديا أصلا تظهر الأشياء الإيجابية اللي في الداخل ولا تظهر الحقيقة. يعني أنت مثلا أنت عصبي, هل حتكون عصبي بالسوشيال ميديا؟ مستحيل. هل حتكون, ولكن شوف مشكلة السوشيال ميديا عندنا مختلفة, من من من منصات إكس إلى سناب إلى توك توك, كل برنامج يعني. لكن لما يجي وحدة أو واحد ويحب ينبش عن شخص سواء عشان علاقة زواج أو شيء, صدقيني راح يعرف شخصيته من جميع وسائل التواصل جميعها وليس من وسيلة واحدة.
1: حلو, هذه نقطة مهمة أنت أثرتها, أنه فعلا إحنا يعني أنت بالبداية قلت أنه الشخص ما يطلع بشخصيته, بعدين قلت أنه لو إحنا جمعنا مثلا التيك توك على السناب شات على الإنستغرام على الإكس, نقدر نستشف شخصية الإنسان.
3: صحيح, عشان كذا دائما شوف اليوم ما شاء الله تبارك الله

0: خاصه يعني في مع مع مع مع مع, مع عصر الألفين، يعني لما يجي واحد يخطب واحدة او شيء على طول تسوي جوجل عليه ويبحث. أيوة. عن اول لا طق راح اسال امام المسجد، راح اسال جيرانه، اسال امه، ما عندي ذا الكلام. اليوم شخصيه يعني كل اليوم الجوال بين ايدينا والعالم اصبح بين ايدينا، ونستطيع ان نعرف شخصيه الشخص، ولكن ليس 100%. ممكن يكون في اشخاص محترفين فنانين بهذا الشيء. حلو. هو هوايتهم ولعبتهم في السوشيال ميديا، وللاسف ايضا للاسف اقولها مليون مره، انه للاسف اليوم الوزارات مشكوره تحذر من هالاشخاص اللي انا اتاسف منهم، اللي استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي لمنصات نصب واحتيال، وتم كشفهم لله الحمد، وراح يتم كشف المزيد منهم باذن الله عن طريق التحذير منهم. وهذا شيء
1: جميل.
0: لا تثق في وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن
1: حلو يعني انت تشوف سليمان انها ما تعكس هويه الشخص الحقيقيه.
0: ابدا.
1: جميل.
0: أبداً.
1: سعيدين جدا بهذه المشاركه يا سليمان. شكرا لك يا سليمان، حياك الله، يعطيك العافيه وصباحك سعيد.
2: هلا وسهلا،
1: حياك الله. انا لفتني في سليمان نقطه جدا مهمه. أي. اللي ذكرها انه لا يعني ترى كل منصه لها شخصيه.
2: اي
1: فهذا يعني
2: بتطرق له بشكل تطلع
1: بالخلطة يطلع لك الناتج
2: تطلع بالخلطة الحقيقية للشخص. طيب. اتصال جديد،
1: حياك الله، صباح الخير. هلا وسهلا، يسعد صباحك. هلا وسهلا، حياك الله، يا صباح الخير. طيب معانا اتصال آخر، صباح الخير.
3: الو،
1: هلا وسهلا، حياك الله.
3: الله يعافيك استاذ ماجد، صباح الخير.
1: اخوك من غير استاذ، حياك الله. بس تعرفنا باسمك؟
3: ابو نور.
1: هلا وسهلا يا ابو نور، من اي مدينه يا ابو نور؟
3: من الرياض.
1: هلا وسهلا. ها ابو نور، ايش رايك محتوى الشخص في السوشيال ميديا يعكس شخصيته الحقيقيه ولا لا؟
3: والله انا بتكلم عن نفسي، انا محتواي هو في الواقع مع السوشيال ميديا.
1: حلو.
3: يعني مستحيل تشوفني منزل جمعة مباركة وأنا نايم لا بعد العصر.
2: والله في ناس تسويها.
3: يعني في ناس كثير.
1: واضح إنك معاني.
3: السوشيال ما يمد لهم بأي صلة للحياة الواقعية. ولكن أنا بقول إنه أنت كشخص تفرض شخصيتي عليك. يعني أنا بجيك ماهيتي بشخصيتي أنا.
1: طب هذا بالنسبة لك، هذا بالنسبة لك يا أبو نور، بس. بالنسبة للناس الثانية
3: ممكن ما تتقبل الشخصية هذه، فأنا مضطر أني أغير شخصيتي معك.
1: طيب بالنسبة للناس الثانية، يعني أنت اليوم تحكم على الشخص بناء على السوشيال ميديا؟
3: لا أنا ما أحكم بناء على السوشيال ميديا نهائيا.
1: يعني تشوف أنها ما تعكس
3: السوشيال ميديا، هذا عبارة عن عند الناس عبارة عن ترفيه.
2: أي
3: أنا ممكن أنزل مقطع فيديو، أنزل عن كرة القدم، أنزل مقطع حزين زي أخونا اللي حصل انتقادات. يا أخي أنا إنسان انجذبت للشيء هذا، ممكن أنا دخلت أستفز بعض الناس بالمقطع هذا. أنا شخصيا نزلت صورة لإسبانيا، ألف مبروك، دخلوا لي ألف واحد محسسين لي إنهم أرجنتينيين، جدهم أرجنتيني. ليش ليش يا ناس؟ لا أنا ما أشوف إن السوشيال ميديا يمد لأي صلة بالحياة الواقعية.
1: يا سلام.
3: إلا إذا كان أنا شخصيا.
1: الله عليك، سعيد جدا بهذه المشاركة أبو نور.
3: الله
1: ويسعد صباحك. شكرا. يا حبيبي، هلا وسهلا، حياك الله، اهلا وسهلا.
2: اتصال جديد، اهلا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، ممكن تشرفنا باسم حضرتك؟
4: ابو عبد الرحمن.
2: يا هلا يا ابو عبد الرحمن. ابو عبد الرحمن، احكي لنا عن السوشيال ميديا وهل تعكس شخصيه الانسان الحقيقيه؟
4: طيب في البدء نشكركم ماجد على البرنامج الجميل،
1: وانا
4: يعني مشارك اساسي.
2: الف شكر.
4: بسميكم شركاء الطريق صراحه، بنيجي نروح الدوام وانتم معانا دائما برنامجكم.
2: الله يسعدك، الله يسعدك.
1: الله يا حبيبي،
4: ويسعد صباحكم ماجد ومشاعر.
1: الله يسلم يا حبيبي.
4: بخصوص الموضوع الحلقه، صراحة أنا برأى إنه ما ينشر على السوشيال ميديا في الصفحات بتمثل الشخص نوعا ما، يعني بس بتكون أقل أصالة، ما هي حقيقية.

0: ونعرف الإنسان بطبعه بميل للأشياء اللي بتمثله. يعني أنا بحص المادة منشورة سواء مرئية فيديو أو بوست تكشوال نصي.
1: أي
2: أيوة
0: بميل أختار الأشياء اللي بتشبهني أو بتمس فيها شيء بشاركها، إنما بتكون أقل أصالة لأن هي ما مشاعر حقيقية أنا عشتها، ما بتعكس تجربة شخصية.
1: أيوة
0: فأقدر أقول نوعا ما بتمثل الشخص بس ما يعني شيء بيور معروف مشاعر الشخص وانفعالات وتظهر في يعني في تفاصيله مع الناس، فهي فقط أقل أصالة يعني. فما ينفع نحكم على الشخص من محتواه اللي بنشره،
1: يعني تمثل وما تمثل، شوي شوي تمثل وشوي ما تمثل، هذا قصدك؟
0: اي نوعا ما يعني ما 100%،
1: اي يعني ما نطلب منها حكم كامل على الشخص، انت تحب انه تعرف الشخص اكثر وبعدها تشوف.
0: اي لانه التجربه الانسانيه وحتى الاشياء اللي بيشير على السوشيال ميديا ما تجربه عاشه بشكل حقيقي ينفعل معها بكل مشاعره ميول واتجاهاته، هي شيء بيشبهه فراح نشره.
1: حلو.
0: وما بالضرورة نحكم على شخص من السوشيال ميديا.
2: حلو.
0: وشيء ثاني أحب أذكره عن تجربة شخصية
2: بشكل سريع يا حبيبي.
0: إيه في فترة الجامعة كنت أنفعل مع الأحداث العامة
1: فأشارك
0: وأحكي مشاعري، فلقيت نفسي بنفعل حقيقي معها.
1: أيوة.
0: مرة عصيب مع الأحداث مع الأشياء.
1: أيوة.
0: فلما مع مرور العمر والنضوج الشخصية تيجي تبص على التايم لاين تبعك تلقى أشياء كثيرة
2: ممتاز.
1: أوكي.
0: فتستغرب بعض الأحيان معقول.
2: شكرا يا أبو عبد الرحمن،
0: أشياء كذا غريبة.
2: يعطيك العافية أبو عبد الرحمن، سعيدين جدا بهذه المشاركة، بس عشان في اتصالات أخرى.
1: ألف شكر.
2: شكرا
1: ألف
2: لك يا حبيبي. هلا وسهلا،
1: نتمنى حضرتك صباح وسهل. سعيد شكرا جزيلا. آخر اتصال في حلقتنا لليوم مستمعينا، صباح الخير.
3: ألو السلام عليكم. صباح الخير.
2: عليكم السلام.
1: هلا وسهلا.
2: هلا وسهلا، حياك الله.
3: معكم تركي من الشرقية مجددا.
2: هلا وسهلا يا تركي، حياك الله.
3: الله يبقيكم ويطول عمركم. سؤال جميل والله اليوم، سؤال حلقة، بس اللي كان أجمل منه والله السؤال اللي طرحته أستاذة مشاعل على أحد المتصلين. قالت إنه إذا جاك مثلا أحد يخطب ورحت شفت حساب في السوشيال ميديا.
1: أيوة
3: والله أنا أشوف السؤال هذا حطوه حلقة حق الحالة يعني.
2: هذا لسه ما شفته شيء ترى. هذا الطارف من عند مشاعل لسه ما هذا بايلوت تست.
3: جدا يعني جدا الموضوع هذا شائك ويحصل في المجتمع بشكل كبير يعني. لكن انا بقول على سبيل المثال الان يعني الناس اللي يقولون تعدد شخصيات وما الى ذلك طبيعي اعتقد، لان مثلا على سبيل المثال اخوي ماجد انت مثلا في العمل الان شخصيتك لابد انها تكون مختلفه عن مثلا مع الاقارب ومع الاصحاب ومع الام، لابد انه كل مكان يكون له شخصيه يعني. اكيد اني بكون رسمي هنا وهناك لا والله شوي بستخف دمي وهناك، فطبيعي ان الشخص طيب. السوشيال ميديا كذلك نفس. انا كنت اعرف احد المشاهير طبعا حساب موثق وباسمه الرسمي وفي السوشيال ميديا وطروحاته كلها رسميه كنا في لينكد ان يعني مثلا ولا غيره.
1: ايوه.
3: وبعد فتره قال لي لا والله اضطريت اني افتح حساب اخر. قلت له ليش؟ سالوني ليش؟ قال لان كل اللي يتابعوني مثلا على السوشيال ميديا من الاقارب وما غيره فانا لازم اني اظهر مظهر رسمي نقول.
2: حس انه مقيد يعني.
3: اي مقيد.
2: هذه معاناه كثير صراحه.
3: آخر حتى ما هو باسمي ولا بهويتي. طيب ايش اللي حصل؟ قال اللي حصل اني بديت اطلع الجوانب الاخرى، استخف دمي احيانا على راحتي. خلنا نقول مثل ما انه كنا طالع من العمل وراح للناس مثلا اللي
2: طيب.
3: شولف معهم شخصيه اخرى.
2: حلو. بس تركي انت بالنسبه لك يا تركي بالمجمل هل يعكس فعلا شخصيه الشخص الحقيقيه؟
3: لا والله الصراحه ما نقدر نعمم للامانه. والشق الاخر من السؤال اللي انت كنت تسالونه، هل كل شيء يطرح في حسابه يمثله اذا كان يطرح حزن

0: ولا يطرح ضحك ولا غيره. الغالب الناس ما يطرح شيء اللي يعكسه قدر ما انه يبحث عن الشيء اللي يلقى رواج في السوشيال ميديا.
1: يا سلام عليك.
0: شيء مضحك ولقيت مثلا عليه اقبال والناس لايكات وما غيره، فخلاص انا والله يمكن اتوجه لهذا الشيء اللي يجيب لي تفاعل اكثر على حسابي.
1: يا سلام عليك يا تركي، الله
2: جميل
1: عليك.
2: جميل
1: مسك الختام والله. شكرا لك يا تركي.
0: انا منتظر للنهايه ترى، مو عبث يعني، عندي حاجات حرام اطلعها من بدايه.
2: شكرا. يا سلام شكرا عليك يا تركي، يعني كان ختامها مسك معك، ونتمنى لحضرتك صباح سعيد باذن الله.
0: بس اخر النقطه استاذه مشاعل، ما شاء الله كني سمعتك تقولين اتاري، يعني ما شاء الله طلعتي من الجيل الذهبي.
2: طبعا ولو
0: يلا ما في،
1: يعطيك العافيه
0: للجميع. وشكرا لك.
1: اهلا وسهلا، حياك. شكرا يا تركي، حياك الله.
2: مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى أنها كانت خفيفة عليكم. شكرا جزيلا على مشاركاتكم الكثيرة، وفي مشاركات وصلتنا كثير على الواتساب كمان، ما قدرنا، ما سعفنا الوقت أنه نقراها. ننتقل إلى نشرة الأخبار مع الزميلة هناء عوني.
1: أكيد، ونتمنى لكم إن شاء الله يوم سعيد، ونلتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد. كونوا على الموعد. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: الصبح مع ماجد الثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
3: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم: كيف رح نبدأ الويكند؟
6: بخبر يهمك،
4: رأي جدل ومفاجآت،
3: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
6: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم.
3: بلقطة،
7: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
3: أو مسمع فني مثلا.
6: رياضة بنكهة الويكند.
3: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علين قيدان، سالم الزبيدي، وعصام عبد السلام.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: تمام 9 بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية FM، وهذه هي العناوين. انتهاء موجة ضربات أمريكية جديدة على إيران استهدفت قدراتها البحرية ومواقع لتخزين الطائرات المسيرة. روبيو يؤكد أن واشنطن منفتحة على بدء مفاوضات لتجاوز الخلافات في صراع الشرق الأوسط. مصادر العربية تؤكد أن الرئيس اللبناني اقترح على ترامب خطة لحصر السلاح مقابل الانسحاب الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي يوافق على صفقة نووية مع السعودية لأغراض سلمية مدتها 30 عاماً. زيلنسكي يقيل قائد الجيش ويعين قائد القوات المشتركة خلفا له في ظل احتجاجات شعبية. وفي أخبارنا الاقتصادية، وزير الحرب الأمريكي يعلن أن كلفة الحرب على إيران بلغت 37.5 مليار دولار. وفي أخبار الرياضة،

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: اهلا بكم مستمعينا الى هذه النشرة الإخبارية من العربية اف ام، اصحابكم فيها انا هناء عوني. لليلة 11 على التوالي أعلن الجيش الأمريكي عن استكمال جولة ضربات جديدة على إيران. وفي بنك الأهداف لهذه الجولة قالت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى إن الضربات استهدفت أصولاً عسكرية إيرانية وقدرات بحرية بالإضافة إلى حظائر طائرات، كما استهدفت مواقع لتخزين مسيرات وبنى لوجستية عسكرية. وأوضح بيان سنتكوم أن الهدف من هذه الجولات هو إضعاف القدرات الإيرانية ومقدراتها على تهديد الشحن في مضيق هرمز. وبحسب تقديرات الجيش الأمريكي فقد هاجمت إيران أكثر من 30 سفينة تجارية في مضيق هرمز، فيما ساعدت قوات القيادة المركزية في تسهيل مرور نحو 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام بحسب البيان. وفي تصريحات له خلال اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن المشكلة التي تواجهها واشنطن مع طهران هي عدم جدية الأخيرة بشأن المحادثات، بل وذهب إلى التأكيد أن واشنطن منفتحة على بدء مفاوضات لتجاوز الخلافات في صراع الشرق الأوسط.

0: وبشأن مضيق هرمز، اعتبر روبيو أن سيطرة إيران على المضيق هو أمر سيشكل سابقة خطيرة مع تبعات قد تتجاوز حدود الشرق الأوسط. قبل ذلك أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات جديدة بشأن النووي الإيراني، حيث قال إن التقارير عن نقل إيران أجهزة طرد مركزي نووية إلى جبل الفأس قد تكون صحيحة، لكنه اعتبر أنها لا تعني شيئاً ما لم تكن المواد النووية موجودة هناك، وأضاف أن الولايات المتحدة ستستهدف تلك المنطقة قريباً وبقوة كبيرة. ينضم إلينا من واشنطن المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي طارق الشامي. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق.
1: مرحبا بك أستاذ هناء، تحية لك يا جمهورك الكريم.
0: يا أهلا وسهلا. إذا روبيو يتحدث عن انفتاح على الحوار والتفاوض مع إيران، ما هي دلالات هذا الانفتاح بينما الولايات المتحدة تواصل ضرباتها العسكرية موجة تلو الأخرى؟
1: صحيح، يعني الولايات المتحدة وروبيو ربما يتحدث على أنه المجال ما زال مفتوحا أو الباب ما زال مفتوحا أمام التفاوض، وأن الولايات المتحدة لم تغلقه حتى الآن لقناعة الجميع بأن العمل العسكري مهما طال ومهما اتسع نطاقه فهو لن يكون كافيا لتحقيق الأهداف الأمريكية، وإنما هو وسيلة لزيادة الضغط لتغيير سلوك إيران ولتغيير المواقف الإيرانية، وهذا ما يعمد إليه الأمريكيون في اللحظة الحالية مع اليوم 11 أو انتهاء اليوم 11 من القصف الأمريكي المستمر على إيران، واستعداد الرئيس دونالد ترامب بوضوح إلى مزيد من التصعيد حينما يتحدث عن الاستعداد لقصف منشأة جبل الفأس، ويتحدث أيضا عن إمكانية العمل العسكري ضد الحوثيين، وفي نفس الوقت العمليات مستمرة كما نرى كل يوم، وبتيكزيت أيضا يسعى لزيادة الإنفاق الدفاعي بما يكفي لتغطية التكاليف الأمريكية الخاصة بهذا الحرب. هذا كله يعطي إشارات للإيرانيين بأن العملية العسكرية مستمرة وسياسة الضغط القصوى ستظل مستمرة ما لم تتغير سلوك إيران والقادة المتشددين فيها، ويوقفوا على الأقل مسألة محاولة السيطرة على مضيق هرمز واستهداف السفن. طيب، التي تمر من هناك.
0: ما هي الحسابات التي يضعها ترامب في اعتبار

0: عندما يستمر في التصعيد وتنفيذ هذه الضربات، بينما من يدفع الكلفة الاقتصادية ومن يدفع من أمنه القومي هي دول الخليج، بل والاقتصاد العالمي أيضا.
1: هو بالتأكيد يضع هذا كله في الاعتبار، والاقتصاد العالمي ليس وحده الذي يعاني أو اقتصادات دول الخليج، وإنما الاقتصاد الأمريكي أيضا، لأنه زيادة أسعار البنزين مرة أخرى إلى ما فوق 4 دولارات للجالون، هذا يعني أن مستويات التضخم سوف تتزايد وفرص الجمهوريين في الفوز سوف تضعف في الانتخابات القادمة، وبالتالي هناك أعباء يعني لا شك في ذلك وهو يدركها الرئيس دونالد ترامب، لكنه يأمل أن تعود الأمور في التحسن خلال فترة وجيزة من خلال هذه الضربات، خصوصا مع ما قاله الرئيس دونالد ترامب بأن الإيرانيين هم الذين أبدوا استعدادهم للعودة مرة أخرى إلى التفاوض، فهو يرى أن هذا التصعيد يؤتي ثمارا جيدة، ولكنه لا زال ينتظر مزيد من يعني الإقرار بالأخطاء الإيرانية وبأنهم مستعدون لتغير سلوكهم.
0: وهم أيضا لا يرون جدية من إيران رغم وجود وفد التفاوض الإيراني في إسلام أباد. ما هو معيار جدية إيران بالنسبة للأمريكيين؟
1: يعني المعيار أولا أن يعني يتوقفوا عن عملية استهداف السفن، هذا هو الأمر الذي فجر الصراع مرة أخرى في المرحلة الحالية، وإذا هم وافقوا على ذلك فلا شك أن هذا سوف يؤدي إلى وقف إطلاق النار بين الجانبين، بما يفسح المجال للتفاوض حول الأطروحات التي طرحت من قبل الوسطاء أو حتى من قبل إيران والولايات المتحدة للبحث عن مخرج للأزمة الحالية. قد يتفاهم الجانبان على طريقة يمكن من خلالها اجتياز هذه العقبة الرئيسية والعودة إلى التفاوض، ومن ثم تسير الأمور بشكل أفضل مما كانت عليه في السابق.
0: أشكرك شكرا جزيلا المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي طارق الشامي متحدثا إلينا من واشنطن.
1: شكرا.
2: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: إذن وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب منطقة جبل الفأس قريبا، ذكرت وسائل أعلام إيرانية أن القيادة العسكرية المشتركة في إيران أعلنت أنها ستستهدف مصالح الولايات المتحدة إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية. ومن داخل العاصمة الإيرانية، وثقت لقطات اندلاع حريق في مبنى تجاري مكون من 5 طوابق في منطقة طهران بارس. وفي أعقاب الحريق توجهت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث وعملت على إخلاء وإخراج أكثر من 100 شخص كانوا بداخله دون الإبلاغ عن خسائر في الأرواح. ومن ضمن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريح يتعلق بميليشيا الحوثي، فقد هدد الرئيس الأمريكي الحوثيين باتخاذ إجراءات لازمة معهم في حال أقدموا على إغلاق البحر الأحمر. وفي شأن ذي صلة، وافق رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي بيرنم على استخدام واشنطن القواعد العسكرية البريطانية للتصدي لتهديدات إيران بحسب ما أكدت وكالة بلومبرغ. وقالت الوكالة إن بريطانيا قررت الإبقاء على قرار السماح للطائرات الأمريكية باستخدام قاعدتي دييغو غارسيا وفورفورد لمواجهة تهديدات الصواريخ الإيرانية وضرب المواقع المستخدمة لاستهداف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: نواصل هذه النشرة من زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى الولايات المتحدة التي لم تقتصر على طرح مبادرة لحصر السلاح في لبنان، فقد شهدت بحث ملفات عدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن أولوية الإدارة الأمريكية تكمن في دعم الجيش اللبناني، وقال في إجابة على سؤال لمديرة مكتب العربية في واشنطن إن هناك خططا عملية لتعزيز دور الجيش في الجنوب بالتنسيق مع الدولة اللبنانية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه قد يتحدث مع حزب الله إذا طلب منه الرئيس اللبناني ذلك. من جهته أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن اتفاق الإطار مع إسرائيل لا يتطلب موافقة البرلمان، وأشار إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يؤيد المسار الذي تعمل عليه الدولة بشأن الاتفاق. إذن هناك حصر السلاح مقابل الانسحاب الإسرائيلي، هذا هو الطرح الذي دخل الرئيس اللبناني جوزيف عون به إلى اجتماعه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حاملا خطة تنفيذية تحدد كيف يمكن تطبيق اتفاق الإطار على الأرض. مصادر العربية كشفت أن الرئيس عون سلم الرئيس ترامب خطة تنفيذية لاتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الموقع في 26 من يونيو الماضي. الخطة تقوم على أن يكون السلاح في لبنان بيد الدولة فقط، بما يشمل إنهاء أي وجود عسكري خارج المؤسسات الرسمية وفي مقدمته سلاح حزب الله. تقترح الوثيقة أن يبدأ الجيش اللبناني الانتشار تدريجيا في عدد من قرى الجنوب بالتزامن مع انسحاب إسرائيلي تدريجي وصولا إلى انسحاب كامل، وبعدها يتولى الجيش وحده المسؤولية الأمنية مع ضمان خلو تلك المناطق من السلاح والمقاتلين. لهذا طلب عون من الإدارة الأمريكية تقديم دعم مالي وعسكري ولوجستي للجيش، كما طلب من الرئيس ترامب ممارسة الضغط على إسرائيل لاستكمال انسحابها من جنوب لبنان. مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس أكد أن واشنطن ملتزمة بتنفيذ التفاهمات بين لبنان وإسرائيل. بولس وفي رده على سؤال لمراسلة العربية شدد على أن تحقيق الاستقرار والسلام في لبنان لا يزال هدفا رئيسيا. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة اللبنانية بيروت الكاتب والباحث السياسي جان فغالي. أهلا ومرحبا بك سيد جان.
2: صباح الخير.
1: يا أهلا وسهلا. إلى أي مدى أعطت تصريحات ترامب والاستقبال الذي حظي به عون دعما للمسار الذي اختاره لبنان؟
2: صباح الخير سيدتي. أولا في الشكل كانت هناك حفاوة بالغة من الرئيس ترامب بالرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، وهذه الحفاوة قل ما استخدمها الرئيس ترامب، ما يعني في بداية الأمر أن الرئيس ترامب قرر أن يعطي دفعا معنويا إلى الرئيس اللبناني الذي وافق على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. لكن تبقى العبرة في التنفيذ. لنتذكر أنه أمس في اليوم الذي انعقدت فيه القمة اللبنانية الأمريكية تمت خطوة أولى في جنوب لبنان فيما يتعلق بالمناطق التجريبية، حيث انتشر الجيش اللبناني في بلدتين في جنوب لبنان بإشراف أمريكي، ما يعني أن المسار بدأ خطوته الأولى. لكن أريد أن أقول إنها رحلة الألف ميل التي تبدأ بخطوة.
1: طيب، ترامب تحدث عن خطط ملموسة لدعم الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، برأيك هل يعول تماما على الضمانات الأمريكية لتنفيذ هذه التعهدات أم أنها ما زالت رهنا بالمواقف الإسرائيلية؟
2: بالتأكيد سيدتي هناك تعويل على الجانب الأمريكي، لكن الأمر يرتبط أيضا بموقف إيران. بالتأكيد هناك

0: مراقبة أساسية تتعلق بالموقف الإيراني. ماذا تريد أن تفعل إيران بعد هذا الاتفاق؟ هل تريد أن تعرقل؟ هل هي قادرة على العرقلة؟ بالأمس كان هناك موقف بارز لأحد نواب حزب الله يقول فيه إذا لم يعطى الدبلوماسيون الإيرانيون وإذا لم يعطى المواطنون الإيرانيون تأشيرات دخول إلى لبنان وإذا لم يعطى الرحلات الإيرانية للوصول إلى مطار بيروت فإن مطار بيروت لن يكون متاحا لأحد. هذا تهديد في الوقت الذي أعلن الرئيس الأمريكي أن الشركات الطيران الأمريكية ستعود إلى لبنان. إذن هناك كباش حقيقي بين الأمريكيين وبين الإيرانيين في هذا الشأن.
1: طيب على ذكر حزب الله، ترامب قال لعون أمس بأنه مستعد للحديث إلى حزب الله إذا ما وافق الرئيس اللبناني. هل من الممكن أن يتعاطى إيجابيا الرئيس اللبناني مع هذا الطرح وأن يتحدث ترامب مباشرة مع حزب الله؟
0: لا أعتقد أن هذا الأمر، لا الرئيس الأمريكي لا الرئيس اللبناني سيطلب من الرئيس الأمريكي أن يتحدث مع حزب الله، لأنه إذا طلب الرئيس اللبناني من الرئيس الأمريكي أن يتحدث مع حزب الله فهذا إقرار بواقع أن حزب الله هو الذي يمثل. ماذا يفعل الرئيس الأمريكي في واشنطن إذا كان الرئيس ترامب سيتحدث مع حزب الله؟ لا أعتقد أن هذا الأمر جدي. للرئيس بالتأكيد الرئيس اللبناني لن يطلب من من من الرئيس الأمريكي أن يتحدث مع حزب الله.
1: لكن أليس من الضرر على هذا الاتفاق أن تبقى قنوات الاتصال بين الحكومة وحزب الله مغلقة تماما؟
0: سيدتي، صلة الوصل ما بين حزب الله وبين الشرعية اللبنانية هو رئيس مجلس النواب نبيه بري. ولاحظنا أمس أن الرئيس اللبناني جوزيف عون أعطى إشارات إيجابية جدا للرئيس نبيه بري، وعلق الرئيس الأمريكي على كلام الرئيس عون بأن الرئيس نبيه بري شخصية جيدة. هذا يعني أن صلة الوصل ما بين حزب الله وبين رئيس الجمهورية ستبقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.
1: طيب هل لاحظت سيد جان ربما حرصا أو حذرا من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قضايا معينة طرحت خلال المؤتمر الصحفي كالتطبيع وغيرها، يعني كي لا ربما يسبب حرجا للجانب اللبناني بالتطرق إلى قضايا قد تعد مثارا للجدل في الداخل اللبناني بما يحفظ الدعم الداخلي لمسار التفاوض؟
0: الإشارة الإيجابية سيدتي في هذا الشأن هي ما قاله الرئيس جوزيف عون. تحدث الرئيس عون عن إنهاء حال العداء إلى الأبد بين لبنان وإسرائيل. كلمة إنهاء العداء إلى الأبد بين لبنان وإسرائيل هي خطوة بارزة يقولها أعلى مسؤول في لبنان. لم يقل أي رئيس لبناني في السابق أو أي مسؤول لبناني في السابق ما قاله الرئيس جوزيف عون أمس، إنهاء حال العداء إلى الأبد ما بين لبنان وإسرائيل. وأعتقد أن الجانب الأمريكي يرضى بهذا الكلام، أما التطبيع فيأتي لاحقا.
1: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب والباحث السياسي جان فغالي.

0: والآن ينضم إلينا مجدي الحلبي مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك سيد مجدي. ما الذي قصدته إسرائيل من تنفيذ المناطق التجريبية تزامنا مع زيارة عون إلى واشنطن؟ هل كانت تحاول أن تقدم لترامب عربون تصالح؟
1: هذا ما يبدو، أن إسرائيل أرادت أن تقول لترامب بأنها مستعدة للعمل وتنفيذ اتفاق الإطار مع لبنان، حيث أنها بدأت بهذا التنفيذ عندما كان الرئيس اللبناني يجتمع بالرئيس الأمريكي وبالقياديين الأمريكيين. إسرائيل تريد أن تقول بأنها ملتزمة، لكن هي دائما تتحدث عن الأمن وعن الخطر من حزب الله ومن الهجوم الذي يمكن أن يكون على إسرائيل من تلك المناطق. لذلك هي سوف تنفذ هذه المناطق التجريبية بحذر شديد ولن تمر بسلام.

0: ثلاثة. إسرائيل أيضا لديها الإمكانيات العرقلة هنا وهناك كي تقول بأن أمنها فوق كل شيء.
1: طيب، بينما كان الجيش اللبناني ينفذ التزاماته بالدخول إلى إحدى المناطق التجريبية وفق المتفق عليه، أطلق الجيش الإسرائيلي تجاهه طلقات تحذيرية. هل كان وراء ذلك رسالة إسرائيلية ما، ربما لتثبيت واقع فعلي على الأرض؟
0: هذه الرسالة الإسرائيلية، يعني إسرائيل تقول بأن الجيش اللبناني دخل إلى مناطق لم يتفق عليها، ولكن هذا الأمر يؤكد بأن هذه الاتفاقيات وهذه المناطق التجريبية لن تمر بشكل سلس، وسيكون هناك الكثير من العرقلة. هذه إشارة إسرائيلية أنها مستعدة أيضا لتعرقل مثل هذه التفاهمات بذريعة أن الجيش اللبناني دخل متر هنا أو مترين هناك من وراء الخط الوهمي الذي رسمه إسرائيل حول تلك القرى. ولكن بنهاية الأمر على ما يبدو أن الضغط الأمريكي بدأ يثمر من ناحية إسرائيل، وهناك أيضا إشارات أمريكية بأن الولايات المتحدة سوف تقوم بمساعدة لبنان في مسألة نزع السلاح، وأيضا حديث الرئيس الأمريكي عن أنه مستعد للحديث مع حزب الله يحرج إسرائيل بشكل كبير، التي لا تريد لحزب الله أن يكون له مكان لا في مفاوضات ولا في تفاهمات، وأن يتم نزع سلاحه حتى بالقوة.
1: نتنياهو وزير دفاعه يكررون بأن إسرائيل لن تنسحب من الشريط الأمني في جنوب لبنان. هل سيعني ذلك صداما بالضرورة مع الإدارة الأمريكية الراغبة في دعم الحكومة اللبنانية؟
0: يعني علينا أن ننتبه للجمل والمصطلحات التي يستخدمها نتنياهو وزير الدفاع. لن ننسحب من الجنوب اللبناني والمنطقة العازلة إلا بعد نزع سلاح حزب الله. دائما يضعون هذا الشرط كي أيضا يقدموا ويسهلوا ويمهدوا للخروج والانسحاب. يبدو أن إسرائيل ذهب إلى انسحاب من الجنوب اللبناني، ربما سيكون تدريجيا وعلى فترة طويلة، لكن هذه الحكومة في الثلاثة أشهر القريبة لن تنفذ الكثير من الانسحابات، لأن أي انسحاب من جنوب لبنان دون التأكد من خلو تلك المناطق من حزب الله ومن عناصر حزب الله وسلاح حزب الله سوف يضر بهذه الحكومة وهذه ونتنياهو ووزير الدفاع وغيره في الانتخابات المقبلة. لذلك سوف نرى إصرارا إسرائيليا في المرحلة القادمة على البقاء في المناطق العازلة، ولكن الضغط الأمريكي هو كبير وكبير جدا، لأن الولايات المتحدة مصرة على مساندة لبنان ومساعدة لبنان، كما قال الرئيس الأمريكي خلال اللقاء مع الرئيس اللبناني جوزيف عون. لذلك في إسرائيل يعون تماما أن مسألة الانسحاب من لبنان هي مسألة منتهية، وأن عليها أن تضع جدولا زمنيا. هذه الحكومة على ما يبدو لن تضع الجدول الزمني، سوف تحاول العرقلة، سوف تحاول التأخير هنا وهناك إلى حين الانتخابات. بعد الانتخابات لكل حادث حديث، ربما ستتغير هذه الحكومة.
1: أشكرك شكرا جزيلا مجدي الحلبي، مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: عبر نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كلاوديو كوردوني من قلق أممي من استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي جنوبي سوريا، وقال إن إسرائيل تواصل التوغلات وعمليات القصف وتحليق الطائرات المسيرة إلى جانب القيود المفروضة على حركة المدنيين في محافظتي القنيطرة ودرعا، وهو ما يثير القلق، وذلك ما جرى يومي 27 و28 من يونيو عندما أفادت تقارير بأن عناصر من الجيش الإسرائيلي قتلوا شخصين شرق خط وقف إطلاق النار قبل تنفيذ توغل بري في المنطقة. كما حذر نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة كلاوديو كوردوني أن السلوك الإسرائيلي في الجنوب السوري يؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية، وقال إن هذه الممارسات تشكل انتهاكا خطيرا للسيادة السورية وسلامة أراضيها، كما تؤدي إلى تصعيد التوترات الإقليمية وتؤثر سلبا في الحياة اليومية للمدنيين وتهدد بتقويض الثقة في مرحلة

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على صفقة نووية مع السعودية لأغراض سلمية. وبحسب الصحيفة فإنه وبموجب الصفقة سيتم تزويد السعودية ببرنامج نووي للأغراض المدنية، وستتيح الصفقة النووية بين واشنطن والرياض تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية. ستمتد الصفقة النووية السلمية بين واشنطن والرياض إلى 30 عاماً.

0: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إقالة قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي وتعيين ميخايلو دراباتي قائد القوات المشتركة خلفا له. وشغل سيرسكي منصب قائد الجيش منذ عام 2024 ويعد من أكثر قادة كييف العسكريين خبرة، بعدما قاد عمليات الدفاع عن العاصمة في بداية الهجوم الروسي عام 2022. تأتي إقالته عقب أيام من الاحتجاجات الداعمة لوزير الدفاع ميخايلو فيدوروف، والذي اتهم سيرسكي بإجباره على ترك منصبه وعرقلة محاولاته لإصلاح المؤسسة العسكرية.
1: قررت أن يصبح ميخايلو دراباتي القائد الأعلى الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية، وقد حددنا كيفية إعادة تشكيل هيئة الأركان العامة للجيش. حقق ألكسندر سيرسكي نتائج ملموسة لأوكرانيا في الدفاع عن كييف وهجوم خاركيف وعملية كورسك. قطعنا شوطا طويلا والدفاع عن أوكرانيا مستمر، ويجب معاملة كل جندي بكرامة. أنا ممتن لألكسندر سيرسكي ولكل جندي من جنودنا على المواقف القوية التي اتخذتها أوكرانيا على الجبهة.
0: كانت هذه تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. إذن التغييرات في قيادات الجيش الأوكراني تتواصل، وبعد أيام من إقالة وزير الدفاع جاء الدور على قائد الجيش. الرئيس فلاديمير زيلينسكي أعلن إقالة القائد العام للجيش الأوكراني الذي شغل منصبه منذ عام 2024. القائد المقال يعد من أكثر قادة كييف العسكريين خبرة، وقاد عمليات الدفاع عن العاصمة في بداية الهجوم الروسي عام 2022، لكنه متهم بأنه أجبر وزير الدفاع السابق ميخايلو فيدوروف على ترك منصبه، وأنه يعرقل محاولات وزير الدفاع لإصلاح المؤسسة العسكرية. أيضا ينظر كثيرون في أوكرانيا لسيرسكي على أنه قائد ينتمي للمدرسة العسكرية السوفيتية، بخلاف وزير الدفاع السابق الذي قاد توظيف التقنيات الحديثة والمسيرات في العمليات العسكرية. خلافات الرجلين قادت لاحتجاجات نادرة في أوكرانيا تطالب بإعادة وزير الدفاع لمنصبه وإقالة سيرسكي. اليوم قائد الجيش الجديد وهو ميخايلو دراباتي قائد القوات المشتركة، الذي يعد أحد أبرز القادة الميدانيين في أوكرانيا، وكان قد شغل منصب قائد القوات المشتركة للجيش الأوكراني منذ يونيو من العام الماضي، وبين عامي 2024 و2025 كان قائدا للقوات البرية. ينضم إلينا من العاصمة الأوكرانية كييف رمضان أوراغ، المشرف على مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك سيد رمضان. هل تسمعني؟
2: نعم أسمعكم. نعم،
0: أهلا ومرحبا بك رمضان أوراغ، المشرف على مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية. أسألك بداية، هل تعكس إقالة وزير الدفاع ورئيس الأركان وجود أزمة ثقة داخل المؤسسة العسكرية الأوكرانية؟

0: يا أم أنها خطوة ربما لإعادة هيكلة القيادة والمنظومة استعدادا لمرحلة جديدة في الحرب؟
1: طبعا هذه الإقالة وتجديد هذه الشخصيات هي لن تغير من النهج ومن الاستراتيجية، ولكن هي فقط إعادة لترتيب الكادر وتجديد القيادة وتجديد الحكومة لأسباب تعود إلى التنظيم. مسألة الإنفاق العسكري، لأن هناك شركات ومؤسسات ربما في السابق كانت مرتبطة بهذه الشخصيات، والإملاءات الغربية وإملاءات الممولين يعني فرضت على الرئيس أن يعيد النظر في طريقة الإنفاق الحربي، وطبعا تجنب الأمور المرتبطة بالفساد. هذا من جهة. من جهة أخرى هناك منافسة طبعا حادة بين سيرسكي وفيودر وهو الوزير الدفاع السابق، يعني مسألة كذلك تخص الحساسيات ذات الطابع السياسي، لأن فيودر وزير الدفاع له طموحات سياسية، ولذلك الرئيس زيلينسكي تخلص منه بطريقة دستورية بإقالة كل الحكومة. أما ما يخص سيرسكي فالقائد السابق للقوات المسلحة كذلك كان مرتبطا بمجموعة من المؤطرين في السلطة السابقة المرتبطة بمدير المكتب الرئاسة السابق يرماك الذي تمت إقالته على خلفية فضائح فساد. يعني المسألة تخص فقط إعادة ترتيب القيادة، لكن هذا لن يؤثر على الاستراتيجية العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.
0: لكن صحف غربية سيد رمضان تتحدث عن صراع بين مدرسة التكنولوجيا والإصلاح والمدرسة العسكرية التقليدية، هل تتفق مع هذا الطرح؟
1: أنا أتفق مع هذا الطرح، ليس في صلب القوات المسلحة ولكن في مسألة العرض الذي أتى من طرف فيودروف وهو وزير الدفاع السابق الذي بدأ يبرز ميوله لتحديث وتحديث منظومة القوات المسلحة. أما ما يخص التغيير قائد القوات المسلحة بإنسان آخر، هذا لا أعتبر أنه بعيد عن الحقيقة، لأن سيرسكي رغم ذلك هو يبقى ضابطا أوكرانيا رغم أنه تخرج من مدرسة سوفيتية، وكل القيادات الأوكرانية كلها يعني يعتبرون منتوجا للمدرسة السوفيتية الهجينة. يعني إلى حد الآن المعايير السوفيتية حاضرة في التعليم والتدريب والتجربة الميدانية.
0: طب إلى أي مدى كان للشركاء الغربيين أو الأوروبيين تحديدا يد في هذه التغييرات؟
1: أظن أن اليد مباشرة. المسألة أن هناك تنافس بين الممولين، نقصد الجانب الأمريكي البريطاني الفرنسي وكذلك الألماني، ففيودر قريب كثير من المؤسسات العولمية، نقصد هنا واشنطن، نقصد هنا كذلك ربما ألمانيا، في حين أن الرئيس زيلينسكي وسيرسكي مرتبطان بالمد البريطاني وربما حتى الفرنسي، ولذلك مسألة تتعلق طبعا بالدعم الخارجي ومصالح الشركات والمؤسسات الإنتاجية الحربية خارج حدود أوكرانيا. وسؤالكم وجيه في هذا
0: طيب
1: المضمار.
0: أسألك عن الاحتجاجات التي خرجت بعد إقالة وزير الدفاع، هي كانت لافتة لأنها نادرة الحدوث خلال زمن الحرب، لم نرى احتجاجات على هذه الشاكلة. ماذا تكشف هذه الاحتجاجات عن المزاج الشعبي الأوكراني وعلاقته بالرئيس زيلينسكي وعموما شعبية الرئيس زيلينسكي؟
1: أنا أكشف شيئا مهما بالنسبة للمستمع الكريم، إن هذه الاحتجاجات ليست شعبية ولكن هي مرتبطة بالمد العولمي والشركات والمؤسسات التي تدعم ما يعرف بالمجتمع المدني، هي أيادي خارجية مؤثرة على المجتمع الأوكراني وهم الشباب والذين يعني المرتبطين بالخطاب الغربي. هذا لا يخص الشعب الأوكراني، الشعب الأوكراني يتواجد في صمت وفي حالة يعني من الاستياء وحالة من المسألة التي تخص حياة كل مواطن في حالة حرب. هذه المسألة فقط لها طابع إعلامي ميداني مرتبط بالاستقطابات بين المؤسسات الخارجية والمدعومة خارجيا في عمق السلطة الأوكرانية ليس أكثر. هذا لا يخص الشعب الأوكراني، وهذا الشيء الذي لا يتطرق إليه في الإعلام خاصة هنا في أوكرانيا.
0: لكن هل هناك تهديدات لوحدة الجبهة الداخلية في هذا التوقيت؟
1: أظن لا، هذا لن يؤثر على الجبهة الداخلية، لأن هذه المسائل

0: تخص مصالح أقطاب المؤسسات السياسية والممولين على غرار انتماءاتهم واستقطاباتهم الخارجية. يعني هناك بريطانيا، هناك الولايات المتحدة، هناك أوروبا، هناك يعني شركات عولمية عابرة للقارات هي تريد أن تنافس فيما بينها في طريقة الإنفاق ومراقبة التمويل الذي يأتي من الغرب، ولذلك هذا أثر على ما نراه الآن من إقالات ومن إعادة ترتيب المؤسسة العسكرية.
1: أشكرك شكرا جزيلا. نعم. رمضان أوراغ المشرف على مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية من العاصمة الأوكرانية كييف.
0: شكرا، أهلا وسهلا.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: في ثاني يوم له كرئيس للحكومة البريطانية، عقد أندي بيرنم اجتماعا لمجلس الوزراء وأقر أول إجراء لخفض كلفة المعيشة، وتلقى أول انتقاد من داخل حزبه، حزب العمال. التفاصيل في هذا التقرير لمراسلة العربية في لندن عروب عبد الحق.
2: عملية تطهير هكذا يصفها البعض، كل الوجوه المحسوبة على كير ستارمر خرجت من الحكومة، أما الوجوه الجديدة فليست جديدة تماما، بل الوجوه نفسها تقريبا لكن بمقاعد مختلفة. ومع ذلك يصر أندي بيرنم على أن حكومته مختلفة.
3: مختلفة على الأقل في الشكل، فبالأمس تخلى رئيس الوزراء البريطاني الجديد عن المنصة التقليدية التي اعتاد رؤساء الوزراء الوقوف خلفها. واليوم في اجتماع مصور لكابينته الوزارية أكد أن حكومته هي حكومة خفض كلفة المعيشة ورفع معايير الخدمات العامة.
4: علينا أن نفكر كل يوم فيما يمكننا فعله لتخفيف ولو جزء بسيط من الأعباء الملقاة على عاتق الناس، ومنحهم شعورا إضافيا بأن المساعدة في الطريق ليتولد لديهم أمل في أن الأمور تتحسن.
3: لكن التعيينات تكشف الكثير عن توجه الحكومة. شبان محمود وويست تريتينغ المحسوبان على الجناح اليميني داخل الحزب توليا أكثر الحقائب حساسية الداخلية والدفاع. وزير الدفاع السابق جون هيلي انتقل إلى وزارة المالية في خطوة تعد ترقية سياسية بعد استقالته احتجاجا على ملف الانفاق الدفاعي. أما المفاجأة فكانت أد ميلباند وزيرا للخارجية، رغم أنه ينظر إليه كأحد أبرز وجوه اليسار داخل الحزب. الانتقادات أيضا لم تنتظر طويلا، فأحد كبار مساعدي ستارمر السابقين طالب الحكومة بتوضيح كيفية تمويل أول وعود أندي بيرنم بخفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء.
2: التحديات أمام رئيس الوزراء الجديد كثيرة، لكن ربما التحدي الأكبر يكمن داخل الحزب نفسه، فبعد سنوات من الانقسامات والتمردات التي أطاحت بأكثر من زعيم، سيكون على أندي بيرنم أن يحافظ على وحدة حزب العمال الهشة حتى لا يلقى المصير نفسه الذي واجه أسلافه. من لندن عروب عبد الحق، العربية.

إنها وجهت الولاة بالشروع في إحصاء وجرد الخسائر الناجمة عن الحرائق تمهيدا لتعويض المتضررين. وتواصل فرق الحماية المدنية ومختلف الأجهزة المعنية جهودها لإخماد الحرائق وحماية السكان والممتلكات بدعم من وسائل جوية تشمل طائرات ومروحيات. هذا وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية تصاعد أعمدة من الدخان فوق أجزاء من شمال شرق الجزائر، بينما كانت حرائق الغابات تجتاح البلاد. وأكدت الحماية المدنية الجزائرية تسجيل 172 حريقا في مختلف الولايات منذ يوم الاثنين، تم إخماد 130 منها. وعلى الجهة المقابلة من المتوسط وتحديدا في فرنسا، اندلعت حرائق غابات واسعة النطاق في جنوب البلاد، حيث التهمت النيران مئات الهكتارات من المناطق الحرجية، وذلك وسط موجة حر شديدة وجفاف تسببت في تفاقم ألسنة اللهب.

0: أخبار الاقتصاد.
1: قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكبس إن تكلفة الحرب الأمريكية على إيران بلغت 37 مليارا و500 مليون دولار، وأوضح أن الرقم يشمل التكاليف المتوقعة حتى 30 من سبتمبر، وذلك خلال مثوله أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ الأمريكي. أضاف هيكبس أن التقدير يزيد بنحو 8 مليارات دولار عن آخر رقم معلن. شكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسماح لشركة الطيران الأمريكية بتسيير رحلة مباشرة إلى بيروت عقب لقائه نظيره اللبناني جوزيف عون في البيت الأبيض. سلام أكد جهوزية الحكومة اللبنانية لمواكبة جميع الإجراءات التنفيذية والتقنية المطلوبة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ في أسرع وقت ممكن. كما اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية أن الخطوة الأمريكية بشأن الطيران تشكل فرصة مهمة لتعزيز حركة السفر والتواصل بين لبنان والولايات المتحدة ودعم الاقتصاد اللبناني. قال وزير النفط اليمني محمد عبد الله بنقاء للعربية إن الوزارات تستهدف زيادة القدرة الإنتاجية للنفط بنسبة 25% خلال الشهر الأول، وأشار إلى أن إيرادات تصدير النفط سيتم إيداعها في البنك المركزي.
2: طبعا نحن وجهنا اليوم الشركات المنتجة بوضع خطط زمنية لعملية تطوير الإنتاج، وحتما زي ما تفهمون في المجال النفطي البداية تكون يعني بقدرة معينة، ثم تستطيع خلال الشهر الأول أن نكون تزيد 25 إلى 30%. وبدأنا فعليا في عملية تطوير هذا القطاع بجدول زمني معين في موضوع التطوير، في موضوع الإنتاج، في موضوع الصناعة البتروكيماويات، في موضوع إنشاء مصافي تساهم في عملية الاستهلاك المحلي واستقرار الأسعار. وكذلك حاليا الدولة وجهت وتم التنفيذ في توريد كافة إيرادات المشتقات النفطية إلى البنك المركزي في الدولة.
1: في جملة تصريحاته الأخيرة عن كندا وبعدما قرر فرض ضرائب عليها بنسبة 50%، دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره قائلا إن الكنديين بحاجة إلى الولايات المتحدة للبقاء على قيد الحياة. ولكن هناك رد من رئيس الوزراء الكندي على قرار ترامب، إذ أكد بأن كندا متحدة في مواجهة تهديدات الرئيس الأمريكي. وفي محاولة منه للاستدراك، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه أجرى اتصالا مع الرئيس ترامب وأنهما اتفقا على تكثيف المفاوضات في الأسابيع المقبلة. وبسبب الخلاف الأمريكي الكندي الجديد، لم يعد من المتوقع إقامة مراسم مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا يوم الجمعة للاحتفال بافتتاح جسر جوردي هوي الدولي الذي يربط بين ديترويت ومدينة وينسو في أونتاريو. وقالت المتحدثة باسم وزير البنية التحتية الكندي إنه في ضوء إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية على أوتاوا، فإنه من

غير المناسب المضي قدما في إقامة فعالية الاحتفال بين البلدين. وتعتزم كندا الآن إقامة مراسم خاصة بها، بينما لم يتضح بعد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستقيم مراسم منفصلة.

في تقديرات جديدة لمنظمة فيلتهونجر هيلتسا هلفة الألمانية للمساعدات، فإن عدد الجوع حول العالم قد انخفض بشكل طفيف. وفي تعليقها قالت المنظمة الألمانية إن العالم أخفق مرة أخرى في إحراز تقدم حاسم في القضاء على الجوع. أما في الحصيلة فقد سجلت أفريقيا حاليا نحو 309 ملايين شخص يعانون الجوع مقارنة ب 292 مليونا في آسيا. ومع النمو السكاني السريع أصبحت أفريقيا الآن تضم أكبر عدد مطلق من الجوع في العالم. أثارت جوجل انتقادات واسعة بعد أن تبين أنها نزلت تلقائيا نموذج الذكاء الاصطناعي جيميني نانو بحجم يقارب 4 جيجابايت على أجهزة ملايين مستخدمي متصفح كروم دون إخطارهم أو الحصول على موافقتهم. تقول الشركة إن النموذج يهدف إلى تشغيل مزايا الذكاء الاصطناعي محليا على الجهاز بما يعزز الخصوصية، إلا أن منتقدين يرون أن المشكلة تكمن في غياب الشفافية واعتماد سياسة التنزيل التلقائي. أكدت جوجل أن تعطيل النموذج متاح، لكن خبراء حذروا من أن هذه الممارسة قد تثير تدقيقا قانونيا خاصة في أوروبا بسبب متطلبات حماية البيانات وضرورة موافقة المستخدمين.

في كأس العالم الجميع رابح، المنتخبات 48 يجنون الملايين وكذلك مشاهير الفن. نتعرف على أبرز المشاهير. 25 مليون دولار كانت الزيادة في حساب نجم الكرة الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، الذي ظهر في عدة أعلانات لمطاعم وشركة معدات رياضية وشركة مشروبات. أما النجمة الكولومبية شاكيرا فقد حصلت على قرابة 20 مليون دولار بعدما أدت الأغنية الرسمية لكأس العالم وغنت في حفلي الافتتاح والختام للمونديال. المغني الكندي جاستن بيبر ظهر في حفل ما بين شوطين نهائي البطولة بين الأرجنتين وإسبانيا، وهو ما أضاف إلى صافي ثروته مبلغا يصل إلى 16 مليون دولار أمريكي. نفس المبلغ وهو 16 مليون دولار نالها الممثل الأمريكي الفرنسي تيموثي شالامي، الذي كان أحد وجوه شركة كبرى المعدات الرياضية. كيم كارداشيان بدورها استغلت كأس العالم لتسويق منتجاتها المتعلقة بالموضة، وتشير التوقعات إلى أنها كسبت ما يقارب 10 ملايين دولار خلال فترة إقامة المونديال. وأخيراً المغنية مادونا ظهرت في حفل ما بين شوطي مباراة نهائي كأس العالم ووقفت بين النجمين البرازيليين رونالدو ورونالدينيو، وكسبت 5 ملايين دولار من ذلك الظهور إضافة لتسويق ألبومها الجديد. وصل أخيراً ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني إلى بلاده لتمضية فترة من الراحة مع عائلته في مدينة روساريو مسقط رأسه، بعد خسارة نهائي مونديال 2026 أمام إسبانيا وفق ما أكدت مصادر محلية. وصل ابن 39 عاماً الذي لم يكن ضمن المجموعة العائدة من الولايات المتحدة إلى بوينس آيرس على متن طائرة خاصة إلى روساريو برفقة زوجته أنتونيلا وأطفالهما الثلاثة. المحا إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين لكرة القدم إلى إمكانية اعتزاله اللعب الدولي مع راقصي التانجو بعد خسارة نهائي كأس العالم أمام إسبانيا. اعترف حارس مرمى فريق أستون فيلا الإنجليزي بحزنه الشديد في رسالة مؤثرة مما جعل مستقبله الدولي غامضا. ورغم الخسارة نال مارتينيز البالغ من العمر 33 عاما إشادة بأدائه في المباراة النهائية بعد سلسلة

من التصديات الحاسمة التي أبقت الأرجنتين في المنافسة، ومع ذلك لم يستطع منع فيران توريس من تسجيل هدف الفوز في الوقت الإضافي، والذي أنهى أمال الأرجنتين في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية على التوالي. كشفت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الثلاثاء أن الملاك الأمريكيين لنادي ليفربول الإنجليزية تفاوضون مع مستثمرين هنود من بينهم عائلة ميتال لبيع حصة أقلية من أسهم النادي تقدر قيمتها بأكثر من 6 مليارات دولار. أكدت مجموعة فيمواي الرياضية التي دفعت 400 مليون دولار للاستحواذ على ليفربول في 2010 هذه المفاوضات في بيان للصحيفة. وقالت فيمواي أبدى أن تحالف استثماري بقيادة وإدارة وتمثيل أميت باهاتيا أبدى اهتماما بالاستثمار بشراء حصة أقلية في نادي ليفربول لكرة القدم. أعلن نادي الهلال السعودي خضوع لاعبه سالم الدوسري قائد فريق كرة القدم الأول لجراحة ناجحة في الركبة. وقال النادي عبر حسابه على منصة إكس أن الدوسري أجرى جراحة في موضع إصابته بوتر الركبة صباح الثلاثاء في فنلندا. أوضح الهلال أنه من المقرر أن يبدأ الدوسري برنامجه العلاجية والتأهيلية في أحد المراكز الطبية المتخصصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: وهذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا. روبيو يقول في قمة الأسيان إن المشكلة التي تواجهها الإدارة الأمريكية هي عدم جدية إيران بشأن المحادثات، ويؤكد أن واشنطن منفتحة على بدء مفاوضات لتجاوز الخلافات في صراع الشرق الأوسط. انتهاء موجة ضربات أمريكية جديدة على إيران استهدفت قدراتها البحرية ومواقع لتخزين الطائرات المسيرة. مصادر العربية تؤكد أن الرئيس اللبناني اقترح على ترامب خطة لحصر السلاح مقابل الانسحاب الإسرائيلي. الرئيس الأمريكي يوافق على صفقة نووية مع السعودية لأغراض سلمية مدتها 30 عاماً. زيلنسكي يقيل قائد الجيش الأوكراني ويعين قائد القوات المشتركة خلفا له في ظل احتجاجات شعبية. واستعرضنا في أخبار الاقتصاد. وزير الحرب الأمريكي يعلن أن كلفة الحرب على إيران بلغت 37 مليارا و500 مليون دولار. أما في أخبارنا الرياضية، وبعد خسارة كأس العالم ميسي يصل أخيرا إلى الأرجنتين، وحارس مرمى راقصي التانغو يلمح إلى اعتزاله اللاعب الدولي. بهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM، وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر واكثر. القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
1: أنا أشوف هم كده.
0: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
2: لذ إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
3: نعم مطلب في بيئة العمل.
4: هي في منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
5: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
0: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
6: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
7: يقول لك لا تنسانا من التقييم يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
8: الناس يعزمون في الجروبات.
0: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
9: من هنا يأتيكم الخبر بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس عبر شبكة

0: مراسلينا.
1: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: بالتحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهن،
2: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
3: الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
4: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
5: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
6: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
7: أنا أقفلها الكاميرا خلاص.
0: من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
8: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية اف ام.
0: نضع الخبر بين ايديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
9: في الدرجة السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
0: من السياسة الى الاقتصاد،
10: باسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
11: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
12: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية أف أم، العالم أقرب.
13: لا تذهب بعيدا،
14: قسم فبمعركة مخيم جنين
13: فنحن دائما معكم،
14: دائما معكم
13: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
15: تنتهي المعركة وفق الجانب الاسرائيلي.
13: اكبر شبكة من المراسلين،
16: الجيش الاسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
13: وافضل باقة من المختصين.
17: لكن ماذا عن عدد المفقودين الاجانب وتحديد،
13: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية اف ام.
18: مشاهدينا، نحن بانتظار الحركة الأولية على سوق الأسهم السعودية، هذه السوق التي سجلت بالأمس خسائر ب 14%. اليوم الكثير من النتائج نتابعها في السوق، من ضمن نتائج بنك الجزيرة، آخر مصرف يعطينا نتائج أعماله، وأظهرت النتائج ارتفاع جيد في الأرباح لبنك الجزيرة ب 16%. أنابيب الشرق نتائج قوية، ينساب نتائج أفضل بكثير من التوقعات، ولكن سبكم تعلن عن خسائر أكبر من التوقعات، وبالتالي اليوم نرى انعكاسات ذلك على أسهم الشركات. الافتتاح الأولي والحركة الأولية على مؤشر السوق، المزيد من المكاسب 0.1% إذن من الارتفاع، ينساب يقفز ب 5% في بداية التداولات. إذن نفصل الحركة بعد عناوين نبض السوق. أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا لارا حبيب، وهذه العناوين. انخفاض إيرادات سبكم إلى النصف يفاقم الخسائر الفصلية إلى 600 مليون ريال بأكثر من التوقعات. شركة الطائرات المروحية السعودية توقع خطاب نوايا مع بومباردي لتأسيس أسطول يضم 60 طائرة جديدة. أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط التصعيد الأمريكي الإيراني المستمر. ونتابع أيضا في نبض السوق، أرباح ينساب الفصلية تقفز ب 481% إلى 259 مليون ريال، متفوقة على التوقعات.

هي السوق ترتد اليوم صعودا وارتفاعات جيدة إذا نراها على مؤشر السوق. في عاملين أساسيين بأثروا على السوق هذه الأيام. العامل الأول هو أكيد المستجدات الإقليمية، توترات الجيوسياسية واستمرار الضربات الأمريكية على إيران. هذا من ناحية. من ناحية أخرى عندنا نتائج الشركات. اليوم السوق مرتفع ب 0.2% بعد تراجعات في جلسة يوم أمس. دعونا نتوقف عند الأسهم الأكثر نشاطا اللي عم تتفاعل مع النتائج. على رأس بنك الجزيرة 2.3% من الارتفاع لبنك الجزيرة، نتائج أفضل من التوقعات. آخر مصرف يعلن عن نتائج أعماله. بعد عنا مصرف واحد لم يعلن هو بنك الاستثمار. بنك الجزيرة النتائج أظهرت ارتفاع ب 16% إلى 443 مليون ريال. التوقعات كانت بأن تأتي عند 412 مليون ريال. ملفت بالنتائج أنه الداعم الأساسي يأتي من دخل العمولات الخاصة من الاستثمار وليس من التمويل. الاستثمارات نما صافي الدخل ب 163%، أما من التمويل فقد تراجع ب 13%، يعني من محفظة القروض اللي بتأتي. الفارق بين ما يحصل عليه البنك من محفظة القروض بالمقارنة بما يدفعه على الودائع، وبالتالي هذا يظهر أنه في فوائد مرتفعة تدفع على الودائع. الودائع نمت ب 16%، القروض نمت بنسبة أعلى بقليل ب 16.6%. في بعض البنوك الكبرى رأينا فيها مستويات الودائع، نمو بالودائع أعلى من القروض. المخصصات اللي رأينا بمعظم البنوك السعودية تسجل قفزة في الربع الثاني، ما عدا عند الأول رأينا مخصصات بنك الجزيرة مستقرة. ردة فعل أولية ارتفاعات قوية على السهم 2.4%. ينساب نتائج قوية جدا لينساب وأفضل بكثير من التوقعات. واضح أنه ارتفاع بأسعار البيع ساهم بشكل أساسي في هذه النتائج. نمت الأرباح ب 480% إلى 259 مليون ريال. التوقعات كانت بأن تأتي عند 169 مليون ريال فقط. الإيرادات المبيعات نمت ب 35% في ظل ارتفاع متوسط أسعار بيع منتجاتها، ورغم الإيقاف المجدول لأعمال الصيانة في مصنع الجلايكول إيثيلين. أيضا تتوقع استمرار للتحسن في الأداء في الفصل الثالث، ورأينا السهم إذن يسجل قفزة في مطلع التداولات. أنابيب الشرق السهم متراجع ب 6%، يبدو بأنه نتائج دون التوقعات، رغم أنه في قفزة في الأرباح ب 36% وفي قفزة بالإيرادات ب 35%. هذه نتائج الربع الأول من عامها المالي 2026-2027، ولكن إذا قارناها مع الفصل الأول كان في تراجع بالأرباح لهذه الشركة. تتحدث عن وجود سيولة مرتفعة لديها، ميزانية خالية من الديون بإعلان الشركة، وتتحدث بأنه رصيد النقد وما يعادله سجل مستويات قياسية. إدريس السهم ما يزال يتفاعل مع النتائج صادرة بالأمس، الراجحي على ارتفاع ب 0.3%. يجب أن نلقي نظرة على سيبكم لأنه نتائج مخيبة، خسائر أعلى من التوقعات لسيبكم. إذا هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا من ضمنها ينساب، ماذا عن سيبكم؟ سيبكم إذا نتائج أو خسائر الفصل الثاني وصلت إلى 592 مليون ريال. هذا نقارنه بخسائر كانت متوقعة عند 132 مليون ريال فقط، وهذا نقارنه مع خسائر كانت عند 170 مليون ريال قبل عام. إيرادات الشركة تراجعت ب 55%، مبيعاتها لتأتي أقل من التوقعات والسهم متراجع. ماذا عن الأسهم الأخرى التي عليها أخبار اليوم؟ جمجوم فارما أيضا أعلنت عن نتائج أعمالها. جمجوم فارما كان في ارتفاع في الأرباح الصافية ب 4% في الربع الثاني لتبلغ 137 مليون ريال، مدعومة بنمو الإيرادات وتوسع هامش الربح الإجمالي. أيضا تعلن عن دفع نصف ريال للسهم عن النصف الأول من هذا العام. أرجو أن نلقي نظرة على القطاع المصرفي لأن البنوك بجلسة يوم أمس رغم النتائج التي جاءت أعلى من التوقعات لمعظمها، إلا أنه كان هناك ضغط على القطاع المصرفي. اليوم الصورة أفضل كما تلاحظون، بأسقف يجني الأرباح لأنه كان يسجل ارتفاعات قوية في جلسة يوم أمس. اليوم نتابع الأول، أعلن عن توزيعات نقدية ريال للسهم، حافظ على التوزيعات السابقة التي كانت أيضا ريال للسهم.
السهم في النصف الثاني من العام الماضي والنصف الأول من العام الماضي. وبنك الرياض بنك البلاد أيضا يعلن عن توزيع نصف ريال للسهم عن النصف الأول، أعلى من توزيعات النصف الأول من العام الماضي اللي كانت

45 هللة. على كل مشاهدينا، لنقم الآن بجولة سريعة على بعض الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم في نبض السوق، ونبدأ من السعودية، حيث وقعت شركة طائرات المروحية السعودية، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وقعت خطاب نوايا مع بومباردي خلال معرض فارمبرو الدولي للطيران لتأسيس أسطول يضم ما يصل إلى 60 طائرة جديدة. وتشمل الاتفاقية شراء مؤكد ل 12 طائرة، مع خيارات لشراء 48 طائرة إضافية من هذه الطرازات. ذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم أمس أن هناك انخفاضا كبيرا في مشتريات الصين من النفط الإيراني، وأشار بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس أن واشنطن فرضت عقوبات على مصافي صينية مستقلة، ولاحظت انخفاضا كبيرا في مشتريات بكين من النفط الإيراني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شركات تصنيع الأدوية الجنيسة ستحصل على مهلة عامين لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، وإلا ستواجه رسوما جمركية بنسبة 100% على وارداتها اعتبارا من أغسطس 2028. وأضاف ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس أن هذه الرسوم سترتفع إلى 200% بعد عام، أي في أغسطس 2029. من جهة أخرى، تستعد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الدول مع اقتراب انتهاء العمل بالرسوم العالمية المؤقتة البالغة 10% التي أقرها الرئيس دونالد ترامب، وتنتهي هذا الأسبوع. وأشار الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير أن الإدارة تستعد لاتخاذ إجراءات تستهدف 60 شريك تجاري على خلفية ما تعتبره تقاعسا في مكافحة العمل القسري، مرجحا الإعلان عن الرسوم قريبا. تتجه ديون الحكومات في الاقتصادات المتقدمة إلى تسجيل مستوى قياسي يبلغ 75 تريليون و 800 مليار دولار بنهاية العام الجاري، بزيادة بأكثر من 4 تريليون و 200 مليار دولار خلال عام واحد، لتصل إلى ما يعادل 104% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا وفقا لوكالة فيتش. وتتصدر الولايات المتحدة الاقتصادات المتقدمة من حيث عجز الموازنة المتوقع هذا العام عند 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

0: مشاهدينا، نظرة على تداولات الأسواق الخليجية الآن، صورة إيجابية بشكل عام نراها على هذه الأسواق. الآن تغيرت الصورة، دبي أصبحت متراجعة، أبو ظبي محت المكاسب، الكويت أيضا، قطر تراجع، ومسقط أيضا خسائر ب0.1%. إذا تغيرت الصورة في هذه الأسواق. ماذا عن مصر؟ استمرار للمكاسب، يوم أمس مكاسب قوية على EGX 30. نظرة على الأسهم القيادية، نظرة سريعة على الأسهم القيادية في السوق. من ضمن التجاري الدولي متراجع في جلسة اليوم، يوم أمس أعلن عن نتائج أعماله المصرية للاتصالات، 2% من الارتفاع فوري من الأسهم المرتفعة. للمزيد معي مباشرة من البورصة فهيمة زايد، مراسلة العربية. أهلا بك فهيمة. فهيمة، يوم أمس نتحدث عن ارتفاعات جماعية، رئيسي كان وصل إلى 54,000 نقطة تقريبا يقترب منها، في ظل أيضا سيولة مرتفعة. كيف تبدو الصورة اليوم؟ استمرار للمكاسب، ولكن هل هناك شهية وسيولة مرتفعة؟ وكيف يفسر المحللون هذا الزخم في السوق رغم التوترات في المنطقة؟
1: المصرية.

0: مراقبة ما يحدث من تصعيد في المنطقة؟ أصبح الموضوع منصب فقط على سعر الصرف، تخرجات الأجانب من أدوات الدين وتأثيرها بالطبع على سعر صرف الجنيه، ولكن بالنسبة للبورصة تتجاهل تماما الأحداث الجيوسياسية في المنطقة وتتحرك بمعزل عنها، خاصة أن نسبة تعاملات الأجانب والعرب في البورصة المصرية ليست بالكبيرة، وخلال فترة التصعيد الماضية تراجعت نسبة تعامل الأجانب بشكل كبير. الأسبوع الماضي كانت في حدود 3.8% فقط من إجمالي التداولات، وبالتالي تأثيرها أصبح ليس كبيرا. لكن بالأمس بالطبع مع إعلان نتائج البنك التجاري الدولي شهدنا ارتفاعات قوية للمؤشر الرئيسي، انتقال للسيولة من المؤشر السبعيني والأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى المؤشر الرئيسي الذي كان يعاني خلال عدة أسابيع من حركة عرضية داخل نطاق ضيق. بالأمس تخطى مستوى المقاومة 53200 نقطة بالفعل، واليوم يسجل 54000 نقطة، هذا مدعوما بسيولة مرتفعة، يعني وصلت السيولة بالأمس لارا إلى 13.8 مليار جنيه، تقترب من أعلى مستويات سجلتها السيولة سابقا، وبالتالي هذا الارتفاع مدعوم بسيولة مرتفعة، وهذا ما يدفع المحللين إلى توقعات بأن يستمر هذا الاتجاه الصعودي وهذا الزخم، ويتوقعون تخطي المؤشر الرئيسي إلى مستويات 55000 نقطة. ولكن من الملاحظ اليوم أن السيولة مع الضغط الذي يشهده سهم البنك التجاري الدولي الذي ارتفع بالأمس 2.5%، بدأنا نشهد السيولة تنتقل مرة أخرى إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة. بالأمس كانت حركة هادئة على هذه الأسهم، ارتفع المؤشر بعشر النقطة المئوية فقط، اليوم يعود إلى الارتفاع يحقق قمم جديدة وزخم جديد على هذه الأسهم التي تشهد ارتفاعات قوية اليوم، يعني ارتفاعاته حتى الآن تتجاوز 17 النقطة المئوية. لكن حالة من التفاؤل مع السيولة والقوة الشرائية التي عادت إلى السوق مرة أخرى، ترقبا أيضا لإعلان الشركات عن نتائج الأعمال، والتي يترقب المستثمرون أن يكون لها تأثير مشابه لتأثير البنك التجاري الدولي وأرباحي على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة. ولكن يعني توقعات إيجابية جدا خاصة للمؤشر الرئيسي، أننا يمكن أن نشهد 60000 نقطة أيضا قبل نهاية العام، وهو ما يخالف كل التوقعات التي كانت في بداية العام وعلى الرغم من التوترات الجيوسياسية.
1: شكرا لك فهيمة زايد مراسلة العربية بزنس. فاصل قصير نتابع من بعده نبض السوق، وفيه السوق الأمريكي على موعد مع نتائج ألفابت وتسلا بعد إغلاق السوق اليوم.

0: تعلن يسر العقارية تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد رحاب مكة الذي يطرح 3 فرص استثمارية في منطقة مكة المكرمة. يبدأ المزاد في 23 من يوليو ويستمر حتى 30 من يوليو.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. يجب أن نلقي نظرة

0: على أسعار النفط التي تعود لتسجل ارتفاعات، واليوم نتحدث عن برنت يقفز إلى فوق 93 دولار وسط التصعيد الأمريكي الإيراني بالطبع المستمر، وتصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة تخفف من الأمال حول إمكانية اللجوء إلى المسار الدبلوماسي. إذن بعد ارتفاعات ب 15% على مدار الأسبوع الماضي، اليوم نتحدث عن ارتفاعات إضافية، ومنذ مطلع الشهر منذ مطلع الأسبوع مكاسب مستمرة إذن للأسعار. بالرغم من ارتفاعات أسعار النفط التي بالطبع تثير مخاوف حول مستويات التضخم وبالتالي إمكانية لجوء البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، بالرغم من ذلك الأسواق بالأمس ركزت مرة أخرى على أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة. رأينا قفزة على مؤشر الناسداك ب 2%، كان أفضل يوم للناسداك 100 منذ 3 أسابيع، في ظل قفزة ب 5% في شركات السيمي كوندكتورز، رأيناها تسجل ارتفاعات. اقتناص للفرص بعد أن كان هذا القطاع عليه ضغط كبير في الفترة الماضية. أكيد نتابع اليوم أسهم ألفابت وتسلا تعلن عن نتائج بعد إغلاق السوق. وفي الأسبوع المقبل عندنا نتائج الكثير من الميجا كابس في الولايات المتحدة، من ضمنها مايكروسوفت وغيرها وأبل وغيرها. من ناحية أخرى، قفز بالأمس سهم سوبر مايكرو كمبيوتر ب 15% بعدما رفعت الشركات توقعاتها لهوامش الربح خلال الربع المنتهي في يونيو إلى ما بين 15% و17% مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت بين 8.2 و8.4% مدفوعة بتحسن الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي. أعلنت الشركة تلقي طلبات جديدة بأكثر من 60 مليار دولار خلال الربع المالي الرابع، ما دفع سجل الطلبات المتراكمة إلى مستوى قياسي، فيما تتوقع أن تأتي إيرادات الربع قرب الحد الأدنى من نطاق توقعاتها البالغ بين 11 و12.5 مليار دولار. بالعملات، لاحظوا معي مستويات الدولار أمام الين 163. يوم أمس كسرها الين رغم الضعف اليوم بالدولار، يوم أمس كسرها الين لأول مرة منذ العام 1986. عادة كنا نتحدث بأنه البنك المركزي الياباني يتدخل عن مستويات 160، ولكن الآن قفزنا إلى 163 ولا نرى إذن تدخل من قبل البنك المركزي. والذهب، الذهب يسجل 1%، يقفز فوق 4100 دولار رغم ارتفاع التضخم ورغم التوترات الجيوسياسية اللي كانت عم بتأثر سلبا على الذهب بسبب مخاوف التضخم. اليوم نرى اقتناص للفرص، الذهب يصل إلى أعلى مستوياته في أسبوعين. وأوروبا داكس ميل إلى الارتفاع، الكاكاراونت متراجع ب 0.1%. للمزيد مشاهدينا، معي من لندن كارينا كامل مراسلة العربية بيزنس. أهلا بك كارينا. كارينا، دعينا نبدأ من أرقام مهمة صادرة من بريطانيا، لأنه كنا نتحدث عن ارتفاعات في أسعار النفط في آخر أسبوعين، ولكن أرقام التضخم في بريطانيا تأتي أفضل من التوقعات، لنتوقف عنها وما أسبابها.
1: يعني اخبار ايجابيه جدا بالنسبه للمواطن البريطاني، بالنسبه للحكومه الجديده، وبالنسبه لبنك اوف انجلند، لانه اليوم معدل اسعار المستهلكين تباطأ من 2.8% الى 2.6% على اساس سنوي. نحن كنا نتوقع تباطؤ ولكن ليس بهذا القدر، وحتى عندما صدرت الارقام الشهر السابق ووصلنا الى ال 2.8%، يعني صدرت تصريحات من مسؤولين تقول انه هذا التباطؤ استثنائي ومؤقت ولا يجب ان يتكيف معه الشعب، لانه التضخم ماضي نحو الارتفاع مجددا بسبب انه تكلفة الطاقة الفواتير هي ترتفع بشكل معين بناء على الدعم الذي توفره الحكومة، فهناك جدول للارتفاع في يوليو وأيضا في أكتوبر. ولكن رغم كل ذلك الأسعار تراجعت. لماذا؟ ما العناصر التي ساهمت في هذا التراجع؟ الإجابة هي أولا رقم واحد تكلفة النقل. تكلفة النقل تباطأ نموها بشكل كبير جدا، وهذا ملفت، لأنه نحن نتحدث عن فترة لا تزال فيها أسعار الطاقة عالية جدا، ولكن رغم ذلك أسعار النقل تراجعت أولا. ثانيا، النقطة الثانية هي الغذاء والمشروبات، هذه التكاليف أيضا تراجعت. وثالثا تكلفة الملابس وأيضا الأحذية. فهذه كل العناصر على فكرة أو أغلب المكونات في سلة التضخم تراجعت، وهذا إيجابي. ربما المكونات

0: ارتفعت كانت تكلفة المطاعم وأيضا تكلفة الترفيه. إذا نظرنا إلى رقم الكور أيضا وهذا مهم، الكور الأساسي الذي يستثني العوامل المتقلبة هو ظل مستقر عند 2.6%، فواضح أنه لا تزال هناك قد نقول underlying pressure أو ضغوط تضخمية، يعني لا تزال يعني موجودة في الأرقام، ولكن الرقم الرئيسي كان إيجابي جدا. أخيرا أسعار المنتجين أيضا صدرت اليوم، وبشكل عام يعني كان فيها تباطؤ. إذا نظرنا إلى producer price index على أساس سنوي في يونيو تباطؤ إلى 7.3%، فكل القراءات ببساطة شديدة لارا تقول لنا أن الأرقام متجهة في الاتجاه الصحيح، وهذا يخفف الضغط على بنك أوف إنجلند أن يرفع الفائدة، ربما يتمهل وتظل الفائدة ثابتة لبقية السنة. يجب أن نرى كيف قرأت الأسواق ذلك. الجنيه الاسترليني والعوائد طبعا تحت الأنظار، هي تتأثر بهذه الأرقام، ولكن لا ننسى أيضا تتأثر بكل التصريحات الصادرة من الحكومة الجديدة حول القرارات المالية ومستوى الانضباط المالي.
1: شكرا لك كالينا كامل مراسلة العربية بزنس. موجز لأبرز الأخبار السياسية. لليلة 11 على التوالي أعلن الجيش الأمريكي عن استكمال جولة ضربات جديدة على إيران. وفي بنك الأهداف لهذه الجولة قالت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى إن الضربات استهدفت أصولا عسكرية إيرانية وقدرات بحرية بالإضافة إلى حظائر طائرات، كما استهدفت مواقع تخزين مسيرات وبنى لوجستية وعسكرية. أعاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التأكيد على أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار والتفاوض وتسوية الخلافات مع إيران، إلا أن طهران غير جادة في المفاوضات. أضاف روبيو خلال اجتماع مع نظرائه من دول رابطة جنوب شرق آسيا آسيان في العاصمة الفلبينية أن واشنطن تبقى ملتزمة بالقيام بالإجراءات اللازمة لحماية مصالحها ومصالح حلفائها أيضا. The United States is always committed to diplomacy. We are open-minded and always willing to engage in negotiated settlements of differences, and that remains true in the case of Iran. Unfortunately, as of now, despite their direct outreaches, and Iran has been reaching out to the United States both directly and indirectly to engage in talks about settling the differences with regards to what's happening in that part of the world. Unfortunately, so far, even though we have reached agreements, they have not kept their commitments. And as the president stated earlier today, I guess today Washington time, yesterday our time here now, the problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interest and also the interest of our allies. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث خلال جلسة استماع بالكونغرس أن لدى الولايات المتحدة القدرة على ضرب الموقع النووي بجبل الفأس بإيران، وأن الخيارات التي تمتلكها واشنطن لضرب هذا الموقع النووي في إيران متعددة. من ناحية أخرى قال وزير الحرب الأمريكي أن تكلفة الحرب على إيران بلغت 37 مليار ونصف المليار دولار.
2: Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran?
3: Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion.
2: And is the current activity, which we've been told about, the exchange of fire back and forth in Iran, an indication that that number is going to go up in the months ahead?
3: Some of that number captures additional O&M, mill pay, and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
1: في المقابل ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران حذرت من أنها ستستهدف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية. يأتي بيان مقر خاتم الأنبياء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب منطقة جبل الفأس قريبا جدا. أعلن الجيش الكويتي أن دفاعاته الجوية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني، ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة لاعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. نقل موقع واينت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن توسيع حرب إيران أمر بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده، مؤكدا عدم رغبة إسرائيل في الانضمام إلى حرب إيران بهذه المرحلة. أضاف المسؤول الإسرائيلي أن الوضع الاقتصادي في إيران وتداعياته

يخدم إسرائيل. أما فيما يتعلق بزيارة نتنياهو إلى واشنطن، فأوضح المسؤول الإسرائيلي أن لا موعد محدد بعد لزيارة رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض. فاصل قصير، نتابع من بعده نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس. ابقوا معنا.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: I spent nearly three decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
2: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
1: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
2: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
1: Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
2: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
1: I've always encouraged people to come here, discuss the changes and learn.
3: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
4: انخفاض إيرادات سبكم إلى النصف يفاقم الخسائر الفصلية إلى 600 مليون ريال لتأتي أعلى من التوقعات. شركة طائرات المروحية السعودية توقع خطاب نوايا مع بومباردي لتأسيس أسطول يضم 60 طائرة جديدة. أسعار النفط تواصل الارتفاع وسط التصعيد الأمريكي الإيراني المستمر. ونتابع أيضا في نبض السوق، سهم أنابيب الشرق يتراجع بقوة بعد نتائج فصلية مخيبة للتوقعات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من شاشتي العربية والعربية بزنس. أنا لارا حبيب. كالعادة نبدأ نبض السوق من تحديث أرقام سوق الأسهم السعودية بعد تراجعات في جلسة يوم أمس. اليوم السوق بدأت الجلسة على ارتفاع وما زالت تحافظ على هذه المكاسب، ارتفاعات ب 0.3% إلى 10729 نقطة. اليوم الكثير من النتائج الصادرة في سوق الأسهم السعودية. يوم أمس كان التركيز على القطاع المصرفي، نتائج جاءت بمعظمها أفضل من التوقعات، ولكن لم نرى تفاعل للسوق مع هذه النتائج. اليوم الصورة أفضل، الأهلي يعود ليسجل ارتفاع ب 1.4%، الراجحي يستقر اليوم، أنابيب الشرق اليوم من الأكثر تراجعا في السوق رغم النمو اللي أعلنت عنه الشركة في النتائج الفصلية. كان في عندها نمو كبير في الإيرادات وأيضا في الأرباح، ولكن يبدو بأنه نتائج أسوأ بكثير من التوقعات. التوقعات كانت بأن تأتي عند 708 ملايين ريال، النتائج أتت

عند 123 مليون ريال، رغم نمو الأرباح الصافية ب 36% ورغم نمو المبيعات ب 35%. نحن نتحدث عن نتائج فصلية للربع المالي الأول للشركة، لأن السنة المالية هي بين 2026 و2027 تبدأ بمارس 2026، وكان في تراجع على أساس فصلي بالمقارنة مع ما حققته الشركة في الفصل السابق. تقول يعني في تراجع بالأرباح ب 25% على أساس فصلي. تقول أنه السبب وراء ذلك كان في اختلاف بحجم المبيعات بالمقارنة مع خطط التسليم المجدولة، وبالتالي هذا أمر يعني بحاجة إلى بعض التوضيح. من ناحية أخرى تقول الشركة بأنه لديها سيولة مرتفعة، ميزانية خالية من الديون، وأيضا رصيد نقد وصل إلى مستويات قياسية كما بنهاية آخر فصل لدى الشركة. السهم إذن متراجع بقوة، لأنه كما تحدثنا التوقعات كانت أعلى بكثير من الأرباح الفعلية. من ناحية أخرى أيضا اليوم نتابع شركة ينساب، أعلنت عن نتائج أعمالها، نتائج قوية لينساب، ويتفاعل معها السهم بشكل واضح، 5% ارتفاعات في قفزة ب 481% في الأرباح، لأنه في ارتفاع بأسعار كل منتجات الشركة في الفصل الثاني. مبيعاتها نمت ب 35%. يأتي ذلك رغم أنه كان في إيقاف مجدول لأعمال الصيانة في مصنع الجلايكول إيثيلين. تتوقع استمرار التحسن في الربع الثالث أيضا. شركة ينساب أداء قوي إذن للسهم في جلسة اليوم، ولكن أداء ضعيف لسبكم. سبكم لنتوقف عند السهم، لأنه سبكم أعلنت عن خسائر فاقت التوقعات. سبكم كان عندها خسائر ب 592 مليون ريال، هذا نقارنه مع توقعات كانت بأن تأتي عند 132 مليون ريال، ومقارنة مع توقعات في الفصل الأول أو في الفصل الثاني من العام الماضي كانت عند 169 مليون ريال. إيرادات الشركة مبيعاتها تراجعت ب 55% إلى 861 مليون ريال. دعونا نترك قطاع البتروكيماويات ونذهب إلى المصارف. بنك الجزيرة يتفاعل بشكل إيجابي مع نتائج الأعمال. ما لفتني في نتائج أعمال بنك الجزيرة هو أنه رغم النمو اللي حققوا مستويات نمو قوية في الأرباح 16% في أرباح الفصل الثاني جاءت أعلى من التوقعات، الملفت بأنه النمو الأساسي أتى من صافي الدخل من عمليات الاستثمار وليس التمويل. التمويل هو النشاط الأساسي للمصرف، التمويل كان فيه تراجع ب 13%، ما يعني الضغوط على هوامش الربحية، لأنه هذا يعني أو ما يدفعه البنك على الودائع بالمقارنة ما يحصل عليه على من القروض. على فكرة محفظة الودائع نمت ب 16%، محفظة القروض نمت ب 16.6%، مستويات نمو قوية بمحفظة الودائع والقروض. ما لاحظناه أيضا في بعض البنوك الكبرى السعودية كان في نمو أسرع بالودائع بالمقارنة مع مستويات القروض في الفصل الثاني. أيضا الأمر الملفت بالنتائج المخصصات، معظم البنوك أعلنت عن قفزة في المخصصات، بنك الجزيرة كان في استقرار بالمخصصات. البنك الأول لنلقي نظرة عليه لأنه يوم أمس أعلن عن نتائج أعماله، ولعله الوحيد اللي كان فيه تراجعات كبيرة بالمخصصات ب 97%، ربما لأنه أخذ مخصصات الأكبر في الربع الأول. سعودي الأول يعلن عن توزيعاته مستقرة، ريال للسهم عن النصف الأول من هذا العام، نفس توزيعات النصف الثاني من العام الماضي والنصف الأول أيضا من العام الماضي. بنك البلاد أيضا أعلن عن توزيعات نقدية، يوزع 50 هللة للسهم عن النصف الأول، أعلى من توزيعات النصف الأول من العام الماضي اللي كانت 45 هللة، والسهم يسجل ارتفاعات ب 1%. على كل، لنقم الآن بجولة من جديد على بعض الأخبار المهمة التي نتابعها اليوم، ونبدأ من السعودية، حيث وقعت شركة طائرات المروحية السعودية وهي أحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وقعت خطاب نوايا مع بومباردي خلال معرض فارمبرو الدولي للطيران 2026 لتأسيس أسطول يضم ما يصل إلى 60 طائرة جديدة. تشمل الاتفاقية شراء مؤكد ل 12 طائرة مع خيارات لشراء 48 طائرة إضافية من هذه الطرازات. ذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت يوم أمس أن هناك انخفاض كبير في مشتريات الصين من النفط الإيراني، وأشار باسنت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس أن واشنطن فرضت عقوبات على مصافي صينية مستقلة ولاحظت

لاحظت انخفاضا كبيرا في مشتريات بكين من النفط الإيراني. تتجه ديون الحكومات في الاقتصادات المتقدمة إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة تصل إلى 75 تريليون و800 مليار دولار بنهاية 2026، بزيادة تفوق 4 تريليون دولار خلال عام واحد، لتصل إلى ما يعادل 104% من الناتج المحلي الإجمالي، هذا وفقا لتقديرات وكالة فيتش. وتتصدر الولايات المتحدة الاقتصادات المتقدمة من حيث عجز الموازنة المتوقع هذا العام عند 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شركات تصنيع الأدوية الجنيسة الجينيريك ستحصل على مهلة عامين لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، وإلا ستواجه رسوما جمركية بنسبة 100% على وارداتها اعتبارا من أغسطس 2028. أضاف ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء يوم أمس أن هذه الرسوم سترتفع إلى 200% بعد عام، أي في أغسطس 2029. من جهة أخرى، تستعد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الدول مع اقتراب انتهاء العمل بالرسوم العالمية المؤقتة البالغة 10% التي أقرها الرئيس دونالد ترامب وتنتهي هذا الأسبوع. أشار الممثل التجاري الأمريكي جيمسون غرير أن الإدارة تستعد لاتخاذ إجراءات تستهدف 60 شريك تجاري على خلفية ما تعتبره تقاعسا عن مكافحة العمل القسري، ورجح الإعلان عن الرسوم بشكل قريب.

0: with the right asset, the right price, with the right cabin experience, opening Saudi Arabia to the visitors, and they are more and more bringing these visitors to visit this beautiful landscape and beautiful country. I have been, you were asking me, I've been there for 12 years, and 12 years, it's a massive rapid change, and with a beautiful project at Neom and Red Sea and Amala, and you go to Asia region, you feel like you are in Switzerland. So I, personally, at my humble level, I wish we can bring the people to Saudi Arabia, the visitors, with a fantastic customer experience.
1: مشاهدينا، دعونا نعود إلى سوق الأسهم السعودية المرتفعة في جلسة اليوم. وللمزيد معي مباشرة من الرياض دكتور سليمان الحميد، الخبير المالي والاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي. دكتور، شكرا لوجودك معنا. دعني أبدأ من النتائج، لأنه معظم البنوك تحديدا أعلنت عن نتائج أعمالها. ما لفتني في النتائج ارتفاع كبير بالمخصصات لعدد كبير من البنوك، بس في بعض الاستثناءات، وعلى رأس، إذا نظرنا إلى البنوك الكبرى، على رأس البنك الأول في تراجع ب 97% بالمخصصات. كيف تفسر هذا التباين؟ هل البنوك برأيك كان من المفترض أن تأخذ مخصصات بالربع الأول وأجلتها؟ ما رأيك؟ رغم ظروف الحرب اللي كانت قائمة.
2: صباح الخير سيدتي لارا ومشاهدي قناة العربية بيزنس. الحقيقة القطاع المالي الآن في السعودية وخاصة البنوك والمخصصات، يعني هناك تفاوت وتباين بين المخصصات. بعض البنوك ترى أنه المخصصات تعتبر كانت يعني زائدة بالنسبة كثيرة، بينما الأخرى تعتبر أنها مناسبة. اليوم كذلك سيدة لارا، اللي لفت النظر والانتباه اللي هو النتائج القوية اللي حققه القطاع المالي. اليوم لو تكلمنا يعني خلال سنتين ماضية، عام 24 حقق القطاع المصرفي في السعودية، وهذا نظرا للاقتصاد القوي الذي يعني يتمتع فيه المملكة العربية السعودية، حقق 80 مليار ريال مجموع الأرباح. بينما الآن نجد عندنا عام 25 حققنا 92 مليار ونص بزيادة 16%، وهذا يعتبر يعني من النتائج التاريخية التي لم تحدث في المملكة العربية السعودية بالنسبة للبنوك. كما تعرفين سيدة لارا، هناك يعني بنكين رئيسيين يعني يحتلون تقريبا 49% من الأرباح، اللي هم مصرف الراجحي والبنك الأهلي. نعم سيدة لارا، تعرفين الآن لأول مرة في تاريخ القطاع المصرفي أن يتعدى مصرف الراجحي البنك الأهلي، وخاصة في هذا الربع وصل إلى 7 مليار و100 مليون ريال، وهذا يعتبر تاريخي. واللافت بالموضوع أن رأس المال أصبح متساوي، يعني 60 مليار بين الأهلي والراجحي، وهذا أرى أنه لن يبقى على هذا الحال.
1: ما هي الملاحظات الأخرى أيضا اللي لاحظتها بنتائج البنوك السعودية، وخاصة فيما يتعلق ب يعني رغم النمو القوي اللي شفناه بمحفظة الودائع، في بعض البنوك كان النمو بالودائع أعلى من التمويل، وبالتالي هذا يضغط على هوامش الربحية لدى القطاع. ما رأيك، أود قراءتك لهذا الموضوع، هل تعتبره مؤقت؟ كان في استقطاب للودائع وبالتالي هذا رفع التكاليف عليها، ممكن أن يتراجع في لبقية العام في ظل لأنه ما عم نشوف نمو للقروض متماشي مع الودائع، ما رأيك؟
2: صحيح، سؤال جدا يعني ممتازة سيدة لارا. اليوم التفاوت في الودائع هذا، اليوم المملكة العربية السعودية فتحت المجال للبنوك الأخرى. اليوم لدينا 12 بنك تقليدي و15 بنك يعني ديجيتال رقمي، أصبح عندنا 39 بنك. اليوم هذا الرقم يعني يعتبر رقم يعني كبير بالنسبة للجميع، الآن يطمع ويسعى إلى أن يعني يفتح فرع في المملكة العربية السعودية. كما ترين ان هناك قاعده شعبيه لبنكين رئيسيين اللي هو مصرف الراجحي وكذلك الاهلي، بالاضافه الى البنوك الاخرى بعد اندماج الاول واللي هو ساب البريطاني. تجدي هنا اليوم في القطاع المالي الأرباح اللي يعني كانت تأخذها البنوك أصبحت تقاسمها يعني الفروع الأخرى، لأن أصبحت البنوك الخليجية وكذلك العالمية اللي فتحت في المنطقة في المملكة العربية السعودية أصبحت

0: كانت يعني تقاسم هذه الأرباح التي حصلت عليها البنوك سابقا. سابقا كانت البنوك 11 بنك محتكرة هذه الأرباح، بينما نظرة الدولة لتنويع الاقتصاد وكذلك الابتعاد عن الاعتماد على مصدر واحد اللي هو النفط لتنويع المصادر الأخرى، أصبح هناك في بنوك أخرى أصبح ساهمت في تطور القطاع المصرفي وكذلك في التمويل والعمليات.
1: دكتور،
0: النقطة الوحيدة المهمة،
1: شكرا يعني عذرا للمقاطعة بس انتهى وقت المقابلة. شكرا لك دكتور سليمان الحميد، الخبير المالي والاقتصادي وعضو جمعية الاقتصاد السعودي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا سيدي لارا.
1: مشاهدينا، جولة سريعة على أسواق الخليج. اليوم الصورة كانت أفضل في مطلع التداولات، تغيرت الصورة نسبيا، نرى مؤشرات الآن الكويت فيها يعني تقريبا ميل إلى الارتفاع، مؤشر الكويت الرئيسي أو مؤشر الكويت الأول بالأحرى. بقية المؤشرات دبي وأبو ظبي عادت لتسجل بعض التراجع كما تلاحظون بعد البداية الإيجابية، قطر متراجعة ب 0.2%، البحرين خاسرة أيضا 0.2%، مسقط ترتد وتمحي الخسائر الصباحية، نرى فيها استقرار. فاصل قصير نتابع من بعده نبض السوق، وفيه أسعار الذهب تواصل الارتفاع وسعر أونصة الذهب يتجاوز 4100 دولار.

0: هنا يبدأ يومي حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
1: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. نفتح الآن ملف الأسواق العالمية مع ضيفي الذي ينضم إلي من بيروت، أحمد شريم، محلل اقتصادي في شركة أم تي تريدينج. أحمد، أهلا وسهلا بك وشكرا لوجودك معنا. أحمد، اليوم القصة في عودة الارتفاعات بأسعار النفط، مكاسب تصل إلى 3%، بالتالي عودة المخاوف المتعلقة بالتضخم. بالرغم من ذلك أسعار الذهب ترتفع وتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوعين، كيف تفسر ذلك؟
1: صباح الخير لارا وشكرا لك على الاستضافة. عامل مهم جدا بخصوص أسعار الذهب اليوم وأمس هو أنه تم تذكير المتداول بالأسواق المالية أنه هنالك عجز كبير جدا بالاقتصادات الكبيرة مثل بريطانيا و اليابان وأمريكا، أهمها بريطانيا واليابان. إذا بنطلع على الحزم الأخيرة يلي عم تعلنها الحكومات أو قريبة من إعلانها مثل الرئيس وزراء البريطاني الجديد وتاكاتشي باليابان، هنالك حزمة تدل على أن هنالك انفاق متزايد على الاستثمارات المحلية أو من خلال إلغاء محتمل لضريبة الاستهلاك بخصوص بريطانيا. هذه الأمور عم تدفع أكثر المتداول على أنه يتذكر

0: تفكر انه الديبيزمنت تريد يلي رفعت اسعار الذهب بالعام الماضي ما زالت موجوده، الا ان العوامل مؤخرا بسبب الحرب وارتفاع اسعار النفط وهذه الامور ضغطت على الذهب، الا انه العوامل الداعمه ما زالت موجوده وعم نشوفها حاليا كعمليات مضاربه وصفقات وبوزيشننج عم بتصير عم ترفع من اسعار الذهب على المدى القصير.
1: شكرا جزيلا لك عذرا يعني هذا وقتنا ضيق اليوم. شكرا لك احمد شريم محلل اقتصادي في شركه ام تي تريدينج.
0: شكرا.
1: مشاهدينا في الختام لنذكر بأسعار النفط التي تسجل المزيد من الارتفاعات في جلسة اليوم. حاليا برنت يقترب من 95 دولار مجددا، ارتفاعات تصل الآن إلى 4%. WTI أيضا 87 دولار و78 سنت. على كل وصلنا لنهاية نبض السوق، شكرا لهذه المتابعة وإلى اللقاء.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
1: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 12:30 على العربية بزنس.
1: في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال. تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم. قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات. ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
0: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول

أسعار النفط تعزز مكاسبها مع استمرار التصعيد الأمريكي الإيراني. الولايات المتحدة تتجه لفرض رسوم جمركية جديدة تطال 60 شريكا تجاريا مع واشنطن. نمو صادرات اليابان في يونيو بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2022. والأرباح الفصلية لبنك الجزيرة تفوق التوقعات مع استمرار مخصصات خسائر الائتمان.

صباح الخير، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا نادين هاني، لنبدأ بجولة نطلعكم فيها على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. البداية من الولايات المتحدة، حيث ذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت يوم أمس أن هناك انخفاضا كبيرا في مشتريات الصين من النفط الإيراني. وأشار باسنت في مقابلة مع شبكة فوكس بزنس أن واشنطن فرضت عقوبات على مصاف صينية مستقلة، ولاحظت انخفاضا كبيرا في مشتريات بكين من النفط الإيراني. هذا وتستعد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الدول مع اقتراب انتهاء العمل بالرسوم العالمية المؤقتة والبالغة 10%، والتي أقرها الرئيس دونالد ترامب والتي تنتهي هذا الأسبوع. وأشار الممثل التجاري الأمريكي إلى أن الإدارة تستعد لاتخاذ إجراءات تستهدف نحو 60 شريكا تجاريا على خلفية ما تعتبره تقاعصا في مكافحة العمل القسري، مرجحة الإعلان عن الرسوم قريبا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شركات تصنيع الأدوية الجنيسة أو الجينيريك ميديسينز ستحصل على مهلة عامين لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، وإلا ستواجه رسوما جمركية بنسبة 100% على وارداتها اعتبارا من أغسطس 2028. وأضاف ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إن هذه الرسوم سترتفع إلى 200% بعد عام، أي في أغسطس 2029. تتجه ديون الحكومات في الاقتصادات المتقدمة إلى تسجيل مستوى قياسي يبلغ 75 تريليون و800 مليار دولار بنهاية 2026، بزيادة ب4 تريليونات و200 مليار دولار خلال عام واحد.

تصل إلى ما يعادل 104% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لوكالة فيتش. وتتصدر الولايات المتحدة الاقتصادات المتقدمة من حيث عجز الموازنة المتوقع هذا العام عند 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي. سجلت صادرات اليابان في يونيو أسرع وتيرة نمو منذ نوفمبر 2022 متجاوزة توقعات المحللين، بعدما ارتفعت بنسبة 19.3% على أساس سنوي بدعم من زيادة شحنات معدات تصنيع أشباه الموصلات وضعف الين. وقعت شركة الطائرات المروحية السعودية إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة خطاب نوايا مع بومباردي خلال معرض فارنبرو الدولي للطيران لتأسيس أسطول يضم ما يصل إلى 60 طائرة جديدة، وتشمل الاتفاقية شراء مؤكدا ل12 طائرة مع خيارات شراء ل48 طائرة إضافية.

في أخبار البنوك السعودية الصادرة بعد إغلاق السوق يوم أمس، ارتفعت أرباح بنك الجزيرة الفصلية بنحو 16% إلى 443 مليون ريال لتفوق التوقعات التي كانت عند 412 مليون ريال. وجاء النمو في أرباح الربع الثاني بدعم من ارتفاع دخل الاستثمار، حيث ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات ب 163%. وهنا الملفت كان تراجع صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل ب 13%، يعني يبدو أن البنك اضطر لدفع عوائد عالية لجذب الودائع. من ناحية أخرى، استقر مخصص خسائر الائتمان عند 97 مليون ريال في الربع الثاني على أساس سنوي، وشهدت ودائع العملاء نموا ب 16%، قابلها نمو بمحفظة القروض ب 16.6% بنهاية الربع الثاني من العام. واضح أن البنوك اضطرت أن تدفع مبالغ لجذب الودائع، لأنه معظم البنوك السعودية محافظ القروض لديها أعلى من محافظ الودائع، رغم أنه لاحظنا تباطؤ بنمو القروض في آخر ربعين في ظل الحرب. هذا أداء البنوك اليوم، بنك الجزيرة على ارتفاع ب 2.7% من بعد النتائج. الراجح يوم أمس كان بعد نتائجه تراجع، اليوم الإنما يوم أمس كان انخفض 4%، يعود للارتفاع الإنما ب 16 النقطة المئوية. هذا الراجح اليوم يعود للارتفاع. الأهلي كان ارتفع بشيء طفيف يوم أمس من بعد النتائج، اليوم أيضا على ارتفاع. رياض على ارتفاع. سعودي الأول أعطانا توزيعات أرباح، مجلس الإدارة أوصى بتوزيع ريال عن النصف الأول، وهي مقابلة لما وزعه بالنصف الأول من العام الماضي بدون تغيير. السهم مرتفع ب 2%، بي أسف على بعض التراجع.

في نتائج الشركات السعودية في قطاع البتروكيماويات، ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة ينساب بنسبة 48% لتبلغ 259 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وفاقت الأرباح متوسط توقعات المحللين البالغ 169 مليون ريال. كما سجلت الإيرادات الفصلية نموا ب 34% إلى 1.9 مليار ريال، ويعود سبب ارتفاع الإيرادات بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات عن مستواها في الربع المماثل، على الرغم من ارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى تسجيل مخصصات بما مجموعه 104 ملايين ريال. مشاهدينا، ينسب نتائجها فاقت التوقعات بشكل كبير، والسهم اليوم يتفاعل إيجابا بارتفاع 5.6%. يبدو أن أسعار البتروكيماويات سجلت قفزة بالربع الثاني عن الربع الأول بشكل كبير، عوض جزئيا عن التراجع بالمبيعات أو كميات البيع. نلقي نظرة أيضا أو نستكمل الحديث عن نتائج البتروكيماويات، حيث لم تكن نتائج باقي الشركات اللي أعلنت بنفس الإيجابية كما ينسب. نبدأ مع سيبكام، حيث تفاقمت الخسائر الفصلية لشركة سيبكام ب 250% لتبلغ 591 مليون ريال. جاءت الخسائر أسوأ بكثير من توقعات المحللين الذين توقعوا خسائر بنحو 132 مليون ريال. كما سجلت الإيرادات الفصلية انخفاضا ب 55% إلى 861 مليون ريال، على الرغم من ارتفاع أسعار المنتجات. ويعود السبب في تسجيل سيبكام لخسائر فصلية إلى الانخفاض في كميات البيع، الكميات المباعة، نتيجة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض مواد اللقيم الرئيسية. سيبكام بالإيرادات عند تراجع سنوي ب 55% وتراجع عن الربع الذي سبق ب 30%. تتحدث عن تراجع كميات البيع بسبب مشاكل سلاسل الإمداد، مما أدى إلى تراكم مخزون غير مباع رغم ارتفاع متوسط كميات البيع. بالنسبة للأرباح، تأثرت أيضا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المواد اللقيم مثل البيوتين والأثيلين والبروبيلين، تأثرت بشركات زميلة كان عندها أعمال صيانة دورية مجدولة لإحدى الشركات، عندها مشروع مشترك معها، وكان أخذت مخصص انخفاض في قيمة استثمار بإحدى الشركات الزميلة ب 328 مليون ريال. هذا أيضا أثر على نتائج سيبكام. نبقى مع النتائج، حيث ارتفع صافي أرباح شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة في الربع المنتهي في يونيو بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 123 مليون ريال، لتأتي دون التوقعات بكثير. وعزت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع حجم المبيعات وزيادة متوسط سعر الطن. الإيرادات نمت ب 35% بالربع الثاني إلى 520 مليون ريال، ولكن لأن النتائج أقل بكثير من المتوقع، السهم تراجع اليوم ب 7%. كنا أيضا سمعنا نتائج شركة دريس، هنا إشارة إلى أنه سيكون ضيفنا ببرنامج الأسواق العربية بعد حوالي ساعة رئيس مجلس الإدارة بشركة دريس. ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة دريس للخدمات البترولية والنقليات ب 28% إلى 124 مليون ريال، وعزت الشركة ارتفاع الأرباح إلى زيادة المبيعات لقطاعي الناقل وبترول وزيادة إيرادات الودائع البنكية والاستثمار في الصكوك. وسجلت الإيرادات الفصلية نموا 18% إلى 7.3 مليار ريال. أيضا في أخبار الشركات الصادرة ولكن بقطاع الأدوية، ارتفعت أرباح شركة جمجوم فارما ب 4.2% في الربع الثاني من العام الحالي لتبلغ 137 مليون ريال، مدعومة بنمو الإيرادات وتوسع هامش الربح الإجمالي، فيما نمت الإيرادات ب 12% لدى شركة جمجوم فارما لتصل إلى 445 مليون ريال. أتت النتائج جيدة، ولكن كان عندها تراجع بالدخل من مشروع مشترك. مجلس الإدارة أوصى بتوزيعات 2.20 ريال عن النصف الأول من العام الحالي، أعلى من الريالين التي وزعتها بالنصف الأول من العام الماضي. رغم ذلك، السهم على بعض التراجع. نلقي نظرة مشاهدين على تداولات سوق الأسهم السعودية. عندنا كيان أيضا أعطتنا نتائج أعمالها، هي شركة تابعة لسابك. كيان عند توسع بالخسارة إلى 673 مليون ريال بالربع الثاني من قرابة 500 مليون ريال بالربع المقابل من العام الماضي. إيراداتها على صعيد سنوي تراجعت ب 10%. تتحدث أيضا نفس القصة عن تراجع كميات البيع بسبب تعطل سلاسل الإمداد، لأنه لم يستطيعوا البيع عبر هرمز، ولكن الأسعار البيع ارتفعت وهذا ما عوض جزئيا. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تحركا بالسوق السعودية صباح اليوم لنرى ما الذي يحرك مؤشر السوق. المؤشر على ارتفاع بثلث النقطة المئوية، هو كيان. صار عندنا شوي مشكلة تقنية. هي الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة، البنك

0: you go to Asia region, you feel like you are in Switzerland. So I, personally, at my humble level, I wish we can bring the people to Saudi Arabia, the visitors, with a fantastic customer experience.
1: نظرة مشاهدينا على تداولات الأسواق الخليجية صباح اليوم. فإذا يوم أمس كنا أنهينا الجلسة على تباين، اليوم على تراجع سوق دبي بثلث النقطة المئوية، أبو ظبي ميل لتراجع، السوق الكويتية على ثبات بمطلع جلسة التداولات، قطر من بعد ارتفاعات يوم أمس تعود لتراجع اليوم بربع النقطة المئوية، بينما سوق مسقط التي تكبدت خسائر فادحة على مدار يومين 3% يوم أول من أمس 2% يوم أمس، اليوم على ثبات من بعد تراجعات خاصة على أسهم بنك مسقط، بنك صحار والأسهم المرتبطة بـ OQ اليوم فيها ارتداد. نظرة مشاهدين على مؤشرات البورصة المصرية، EGX 30 على تراجع بعشرين من النقطة المئوية، EGX 70 على ارتفاع اليوم بنصف نقطة عكس ما رأيناه يوم أمس. يوم أمس كان نتائج CIB صدرت، كانت نتائج قوية، ارتفاع قوي بالأرباح رغم زيادة المخصصات لدى البنك التجاري الدولي. اليوم فإذا نرى بالعكس EGX 30 يميل للتراجع بينما 70 على ارتفاع. نظرة على دولار مقابل الجنيه المصري اللي كان سجل ارتفاعات قوية بالفترة الماضية، لا يزال على ارتفاعاته فوق 51 الدولار على الجنيه. على كل، للمزيد حول ما يدور في السوق المصرية معي من القاهرة زميلة فهيمة زايد. صباح الخير فهيمة، ما الذي يحرك السوق اليوم؟ نرى عكس صورة يوم أمس، 30 تحت الضغط، 70 يسجل بعض الارتفاع.
2: صباح الخير نديم. بالفعل يعني بالأمس المؤشر الرئيسي ارتفع 1.6%، المؤشر السبعيني ارتفع بعشر النقطة المئوية فقط، ولكن السيولة ارتفعت بشكل كبير. نتائج البنك التجاري الدولي حفزت القوى الشرائية للدخول مرة أخرى، انتقلت السيولة وتم تدويرها من الأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى الأسهم القيادية. بالأمس عادت مستويات تداولات الأجانب إلى معدلات مرتفعة، وصلت بالأمس إلى 9.4%، أغلبها كان في قطاع البنوك. قطاع يعني سهم البنك التجاري الدولي ارتفع بالأمس 2.5%، استحوذ على 8.7% من التداولات. مصرف أبو ظبي الإسلامي ارتفع أكثر من 5% بالأمس، واستحوذ على 3.3% من التداولات. ولكن بالطبع اليوم هناك ضغوط بيعية من المستثمرين الأجانب أيضا، وتصل نسبتهم في السوق اليوم إلى أكثر من 7% على أسهم البنوك، منها سهم البنك التجاري الدولي وسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي. هذه الأسهم تضغط على المؤشر الرئيسي، يعني أغلب القطاعات على ارتفاع، ومنها القطاع العقاري، قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الاتصالات، أغلب القطاعات على ارتفاع. ولكن الضغط الأساسي يأتي من سهم البنك التجاري الدولي بعد الارتفاعات القوية التي شهدها بالأمس. لكن من الملاحظ في الفترات التي نشهد فيها بعض الضغوط على هذه الأسهم القيادية، تنتقل السيولة مجددا إلى المؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ليرتفع اليوم بمعدلات أعلى من المؤشر الرئيسي. المحللون بالأمس مع تخطي المؤشر حاجز أو مستوى 52200 نقطة، الجميع توقع أن نتجاوز 54000 نقطة، وهو ما حدث صباح اليوم. ولكن بعد الضغوط على سهم البنك التجاري الدولي هبط دون هذا المستوى، ولكن التوقعات إيجابية جدا بالنسبة للسوق المصري، خاصة مع ارتفاع السيولة. بالأمس وصلت أو اقتربت من 14 مليار جنيه، وهي المستويات التي وصلت إليها سابقا، أعلى مستويات وصلت إليها السيولة في السوق. وبالتالي يتوقعون أن تكون هناك قوى شرائية كبيرة دخلت السوق مرة أخرى، وبالتالي هذا يدعم الاتجاه الصعودي للسوق. ولكن بالطبع نادين اليوم هو آخر جلسة في تداولات الأسبوع الحالي، غدا أجازة، وبالتالي يمكن أن تكون بعض الضغوط البيعية في آخر جلسة في الأسبوع، ونعاود الصعود مرة أخرى مع بداية تداولات الأسبوع المقبل.
1: فهيمة، ما الأبرز الأمور التي نتابعها اليوم التي ممكن أن تحرك السوق أو على الصعيد الاقتصادي تهم المواطن؟
2: بالطبع يعني نادين الملف الأساسي بالطبع سعر الصرف. يعني بالأمس كنا شهدنا بعض القوة للجنيه مقابل الدولار، أغلب البنوك كانت التداولات فيها دون 51 جنيها للدولار، ولكن عاد اليوم للارتفاع مرة أخرى. بصورة عامة هناك نطاق يتحرك فيه سعر الصرف في ظل هذا التصعيد في المنطقة، تذبذب حركة الأجانب في أدوات الدين المحلية تتحكم بشكل كبير في سعر الصرف، وبالتالي هذا النطاق الضيق. ويرى يعني هناك دراسة

0: جديدة صدرت أو تقرير جديد من إيف جي القابضة أشارت إلى أنه النطاق الضيق الذي يتحرك فيه سعر الصرف هو ناتج عن هذه التذبذبات بالنسبة لتعاملات الأجانب في سوق الدين، ولكنه يرى أن هذا التذبذب سيظل منحصرا بين 48 و 50 جنيها للدولار. أي ضغوط يعني بيعية أكثر تؤدي به كما شاهدنا اليوم فوق 51 جنيها، ولكن نظل نادين سعر الصرف يعني في نطاق ضيق، ليس كما شاهدنا في شهر مارس الماضي. في شهر مارس الماضي مع اندلاع الحرب كانت هناك تخرجات ضخمة للأجانب من أدوات الدين أدت بسعر الصرف إلى الاقتراب من مستويات 54 جنيها للدولار. حتى هذه اللحظة التخرجات لا تزال محدودة وتضع تحركات الجنيه في نطاق ضيق. هذا بالطبع بالإضافة إلى الموضوع الآخر الذي يشغل البال، هو بالطبع ملف الطاقة، أنباء عن محادثات مع شركات عالمية للاتفاق على شحنات غاز بين 15 غاز مسال بين 15 إلى 18 شحنة شهريا، ولكنها عقود طويلة المدى أو متوسطة المدى بين 3 سنوات وخمس سنوات، وذلك حتى تتجنب مصر العقود الفورية أو الاتفاقيات الفورية والتي تكون بأسعار أكبر كثيرا مما يضع تكلفة أعلى لفاتورة الطاقة في مصر. الفاتورة وفقا للتوقعات ووفقا لبيانات رويترز يمكن أن تصل إلى 11 مليار دولار في ظل هذه الاتفاقيات الجديدة وفي ظل ارتفاع أسعار الطاقة مجددا وخاصة الغاز. أيضا نادين هذا يأتي مع تراجع إنتاج الغاز المحلي على الرغم من أن مصر قامت بسداد كافة المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب وكانت تصل إلى 6.1 مليار دولار تم سدادها بالكامل في شهر يونيو الماضي، ولكن بالطبع الاكتشافات الجديدة تأخذ بعض الوقت حتى تدخل مجال الإنتاج. البعض يرى أنها تأخذ شهور وفي بعض الأحيان سنوات، يعني حقل زهر تم اكتشافه عام 15 ولكن بدأ الانتاج عام 18، وبالتالي هناك تراجع في الحقول المتقادمة، حقول يعني تراجع الانتاج في الحقول المتقادمة. ووفقا لمنصة الطاقة بيانات منصة الطاقة جودي، تراجع الانتاج في مايو الماضي إلى 3.7 مليار قدم مكعب يوميا. التراجع مستمر في انتاج الغاز المسال، ولذلك مصر الغاز الطبيعي المصري، ولذلك تحاول الدولة تعاقدات طويلة المدى بالنسبة لهذا للغاز المسال لضمان استمرار إمدادات الطاقة في البلاد.
1: شكرا جزيلا لك فهيمة. وقفة مع فاصل مشاهدينا، نستكمل بعده الأسواق العربية ونركز على تداولات الأسواق العالمية، ابقوا معنا.
2: أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: I spent nearly three decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
5: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
4: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
5: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
4: The Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
5: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
4: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
6: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بزنس.
7: تعلن يسر العقارية تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ عن مزاد رحاب مكة الذي يطرح 3 فرص استثمارية في منطقة مكة المكرمة. يبدأ المزاد في 23 من يوليو ويستمر حتى 30 من يوليو.

أهلا وسهلا بكم من جديد. ارتفعت أسعار النفط ب4% عقب الجولة 11 على التوالي من الضربات الأمريكية ضد إيران، وذلك في وقت صرح فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن مضيق هرمز لا يزال يشكل نقطة خلاف بين الجانبين، مشيرا إلى أن إيران ليست جدية بشأن محادثات السلام مع واشنطن. وارتفع مزيج برنت فوق حاجز $94 للبرميل ليسجل أعلى مستوياته في نحو 6 أسابيع، في حين قفزت أسعار خام نايمكس الأمريكي لتقترب من مستوى $88. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد قالت إن الدول الأعضاء ضخت نحو 290 مليون برميل من النفط من مخزونات الطوارئ منذ الإعلان عن خطة السحب في 11 من مارس الماضي، في إطار تحرك يستهدف دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية. وأكدت الوكالة أنها تراقب عن كثب تطورات أسواق النفط في أعقاب أحدث المستجدات في الصراع الدائر بالشرق الأوسط، وأضافت أن الدول الأعضاء لا تزال تمتلك كميات كبيرة من مخزونات الطوارئ، من بينها أكثر من مليار برميل من الاحتياطيات الخاضعة لسيطرة الحكومات. وكانت وكالة الطاقة الدولية قد اتفقت في مارس على إتاحة 400 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية في أكبر عملية سحب منسقة في تاريخها، بهدف مواجهة الارتفاع الحاد في أسعار النفط والاضطرابات التي شهدتها الأسواق بسبب الحرب. أسعار النفط كما ترون مشاهدين على ارتفاع بانتظار ما سيحدث في المنطقة. هل ستصعد الولايات المتحدة من بعد 11 ليلة من الضربات على إيران؟ أم ممكن اللجوء إلى التفاوض؟ لا يبدو، ولذلك نرى الارتفاعات على الأسعار. ولا ننسى أيضا أن تهديدات تطال من ناحية مضيق هرمز ومن ناحية أخرى البحر الأحمر كذلك، وهذا ما يرفع الأسعار بالفعل. إلى أخبار أخرى، حيث سجلت صادرات اليابان في يونيو أسرع وتيرة نمو منذ نوفمبر 2022، متجاوزة توقعات المحللين بعدما ارتفعت ب19% على أساس سنوي بدعم من ضعف الين وزيادة شحنات معدات تصنيع أشباه الموصلات. في المقابل قفزت الواردات ب25% في يونيو، مسجلة بدورها أعلى معدل نمو منذ نوفمبر 2022، ومتجاوزة التوقعات أيضا. وسجلت واردات النفط زيادة حادة بلغت 59% في يونيو في ظل ارتفاع أسعار الخام نتيجة الحرب مع إيران. وتعتمد اليابان على الواردات لتلبية أكثر من 87% من احتياجاتها من الطاقة وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية. نظرة على مؤشرات الأسهم الأسيوية، اليوم نرى الكوسبي لليوم الثاني يواصل الارتفاع. يوم أمس كان قفز بأكثر من 3%، هو معيار لما يدور بأسهم التكنولوجيا. الهانغ سانغ على تراجع اليوم ب1%، واليابان على تباين. من ناحية أخرى، تستعد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الدول مع اقتراب انتهاء العمل بالرسوم العالمية المؤقتة البالغة 10%. وأشار الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إلى أن الإدارة تستعد لاتخاذ إجراءات تستهدف نحو 60 شريكا تجاريا، مرجحا الإعلان عن الرسوم قريبا. وبحسب التوقعات ستتراوح الرسوم الجديدة ما بين 10% و 12.5%، إذ ستفرض نسبة 10% على واردات من دول من بينها كندا والاتحاد الأوروبي والمكسيك وتايوان والمملكة المتحدة، بينما ستواجه أكثر من 40 دولة أخرى من بينها الصين والهند واليابان رسوما ب12.5%. ويأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد تجاري آخر بعدما أعلنت واشنطن فرض رسوم ب50% على العديد من المنتجات الكندية خلال 30 يوما، إضافة إلى 25% على بعض السلع البرازيلية، في خطوة أثارت انتقادات حادة من حكومتي البلدين. هذه العقود الآجلة للأسواق الأمريكية تدل على تراجع من بعد ما كانت، إذا فينا نشوف الأسواق يوم أمس كانت سجلت أسهم التكنولوجيا ارتفاعات يوم أمس بالولايات المتحدة في ظل عودة للارتفاع على أسهم الرقائق. نظرة على أسعار العملات الرئيسية، الدولار على ارتفاع اليوم، عذرا دولار على تراجع اليوم عكس لما حصل بالايام الماضيه. اليورو بس ليس بكثير، يعني عم نلاحظ اليورو ميل للارتفاع عند 1.1411، الباوند على ارتفاع الى 1.3381. هذه الاسواق الاوروبيه بمنحى ايجابي اليوم، الداكس على ارتفاع بنصف النقطه والكاكارانت على ارتفاع ب 16 النقطه المئويه. نظره على اغلاقات وول ستريت، فاذا اغلاقات ايجابيه. لاحظ

0: أسهم التكنولوجيا القفزة التي سجلتها يوم أمس ب 2% على ناسداك 100. أنفيديا سجلت ارتفاعات ب 2%، بينما مايكروسوفت كانت على بعض التراجع. ألفابت ستصدر نتائجها اليوم بعد إغلاق السوق، بالإضافة إلى تسلا نترقب نتائجها اليوم. أمازون ومايكروسوفت تعلنان الأسبوع القادم عن النتائج. للمزيد حول الأسواق العالمية نذهب إلى كارينا، تنضم إلينا الآن من لندن. صباح الخير كارينا، خلينا نتحدث عن ما نراقبه بالأسواق إن كان اليوم أو على بقية الأسبوع، لأنه باليومين الماضيين كنا مشغولين بمعرض الطيران في بريطانيا، فلنتحدث عن أبرز الاستحقاقات لهذا الأسبوع.
1: يعني بلا شك نادين ركزنا بدرجة كبيرة على الأرقام التي صدرت في بريطانيا صباح اليوم حول التضخم، لأنها كانت مفاجأة إيجابية. أسعار المستهلكين تباطأ نموها من 2.8% إلى 2.6%، هذا أدنى مستوى منذ مارس عام 25. التوقعات كانت تشير إلى تراجع إلى 2.7%، ولكن المفاجأة إيجابية كانت أن الأسعار تراجعت حتى إلى ما دون هذا المستوى 2.6%. السبب الأساسي وراء ذلك هو تراجع تكلفة الطاقة المتمثلة في تكلفة النقل، هذا كان العنصر الأساسي الذي ساهم في يعني تقليل الضغوط التضخمية في سلة التضخم. أيضا كان هناك تراجع في تكلفة الملابس والأحذية، وكذلك أيضا في الغذاء والمشروبات، فالعديد من المكونات تراجعت، ولكن ربما المكونات التي ارتفعت بسيطا هي كانت تكلفة المطاعم وتكلفة الترفيه. كل هذا نادين يقلل الضغط على بنك أوف إنجلند أن يرفع الفائدة، ولكن الأسواق لا تزال تحتسب رفع على الأقل مرة واحدة قبل هذه السنة أو قبل نهاية السنة. هذا لم يتغير كثيرا، لأنه البنك إنجلترا قال لنا أنه حتى إن كان في تراجع، وحتى التراجع المرة الماضية كان مفاجئ 2.8% في القراءة الأخيرة 2.6% هذه المرة، البنك قال لنا أنه هذه تراجعات مؤقتة، لأنه فواتير الطاقة مرشحة للارتفاع خلال الصيف وفي أكتوبر، وهذا بشكل مباشر سيؤثر على التضخم، وبالتالي الأسعار ماضية نحو الارتفاع مجددا، ما يجعل بنك إنجلترا ربما في موقف سيضطر لرفع الفائدة. الحكومة طبعا رحبت بهذه الأرقام، يعني في اليوم الثالث من توالي أندي بيرنم أكيد أخبار إيجابية جدا، ولكن في تعليق على الأرقام وزير الخزانة الجديد جون هيلي يقول إنه هي مجرد خطوة أولية إيجابية، ولكن وأشار إلى الخطوات الإضافية التي تتخذها الحكومة يوم أمس الإعلان عن شطب ضريبة القيمة المضافة من فواتير الكهرباء للأسر، واليوم أيضا إجراء جديد تم الإعلان عنه وضع حد أقصى لتكلفة الباصات. تذكرة الباص ستكون عند حد أقصى ب 2 جنيه استرليني خارج لندن، وهذا أيضا هو يقول هذه الإجراءات نادين أيضا من شأنها أن تقلل كذلك من الضغوط التضخمية في بريطانيا.
0: كارينا، يوم أمس كنا نتحدث بالطبع عن أندي بيرنام واختياراته لوزرائه، أكيد الموضوع يتفاعل. أولا يبدو أن الأسواق خاصة القطاعات المالية مرتاحة لاختيار جون هيلي لوزير الخزانة. نتحدث عن ردود الأفعال اليوم وما سمعناه من تصريحات حتى اليوم من المسؤولين الجدد.
1: اولا عقد يوم امس اول اجتماع للحكومه البريطانيه، وكان يعني في واضح جو ودي في الصور التي لقطتها وسائل الاعلام المختلفه. جون هيلي كان واضح جدا في تعليقاته وتحدث كثيرا عن اولا الاولويه رقم واحد بالنسبه للحكومه بحسب ما قاله أندي بيرنم نفسه وما قاله جون هيلي هي مكافحه ارتفاع تكلفه المعيشه. هو يقول انه كل الاجراءات التي تتخذها الحكومه ستصب في هذا الهدف الاساسي، وفي نفس الوقت ايضا النقطه الاخرى التي تحدث عنها كثيرا وبوضوح كانت الانضباط المالي، لأنه هذا كان القلق. للإجابة على سؤالك، الأوساط المالية اليوم ورجال الأعمال يرحبون وبشدة بتعيين جون هيلي. هو شخص يعني يقال هنا safe pair of hands، يعني هو شخص يتمتع بخبرة بكفاءة، عمل سابقا في وزارة الخزانة في عهد توني بلير، ويعي جيدا كل التحديات المختلفة، لا سيما قد نقول تضارب المصالح نوعا ما أو المنافسة من بين الوزارات المختلفة على موازنة الحكومة، لا سيما مجال الدفاع وطبعا كل الاحتياجات المحلية كذلك من تعليم ورعاية صحية وما إلى ذلك. فهو يعني شخص في موقف قادر على اتخاذ القرارات الصعبة، ولكن من دون أن يخيف أسواق المال، ولعل التفاعل الأسواق أبرز دليل على ذلك، لأنه لم نشهد تفاعل عنيف ولا على عوائد سندات الخزانة ولا على جنيه السليني. فقد نقول أنه جون هيلي كان الاختيار المفاجئ، ولكن الاختيار من ناحية قد يكون حتى مثالي بالنسبة للأسواق، لأنه ولا يميني ولا يساري، بالعكس هو شخص بكفاءة عالية جدا، وقد نقول نون فاكشنال، سيتخذ إجراءات بناء على الواقع الاقتصادي ومصلحة الدولة.
0: شكرا جزيلا لك كارينا، نعود إليك تباعا في البرامج. ونستكمل الأخبار مشاهدينا مع موجز لأبرز الأخبار السياسية. لليلة 11 على التوالي أعلن الجيش الأمريكي عن استكمال جولة ضربات جديدة على إيران.

0: وفي بنك الأهداف لهذه الجولة قالت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى إن الضربات استهدفت أصولا عسكرية إيرانية وقدرات بحرية، بالإضافة إلى حظائر طائرات، كما استهدفت مواقع تخزين مسيرات وبنى لوجستية وعسكرية. أعاد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التأكيد على أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار والتفاوض وتسوية الخلافات مع إيران، إلا أن طهران غير جادة في المفاوضات. وأضاف روبيو خلال اجتماع مع نظرائه من دول رابطة جنوب شرق آسيا الآسيان في العاصمة الفلبينية أن واشنطن تبقى ملتزمة بالقيام بالإجراءات اللازمة لحماية مصالحها ومصالح حلفائها أيضا.
1: The United States is always committed to diplomacy. We are open-minded and always willing to engage in negotiated settlements of differences, and that remains true in the case of Iran. Unfortunately, as of now, despite their direct outreaches, and Iran has been reaching out to the United States both directly and indirectly to engage in talks about settling the differences with regards to what's happening in that part of the world. Unfortunately, so far, even though we have reached agreements, they have not kept their commitments. And as the president stated earlier today, I guess, yes, today Washington time, yesterday our time here now, the problem we're having right now is that they're not serious about talks. If they're serious, we're serious. If they're not, then we will do what is necessary to protect that, our interest and also the interest of our allies.
0: قال وزير الحرب الأمريكي بيت هكسيث خلال جلسة استماع بالكونغرس أن لدى الولايات المتحدة القدرة على ضرب الموقع النووي بجبل الفأس بإيران، وأن الخيارات التي تمتلكها واشنطن لضرب هذا الموقع النووي في إيران متعددة.
2: Do you have a new estimate about what the war has cost us so far in this, the fifth month of the first year of this war in Iran?
3: Senator, the estimate we have as of today is $37.5 billion.
2: And is the current activity, which we've been told about, the exchange of fire back and forth in Iran, an indication that that number is going to go up in the months ahead?
3: Some of that number captures additional O&M, mill pay, and other that would be anticipated through the fiscal year. So some of that anticipates what costs would be going out in the future as well.
0: في المقابل ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران حذرت من أنها ستستهدف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية. يأتي بيان مقر خاتم الأنبياء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب منطقة جبل الفأس قريبا. وقفة مع فاصل نتابع بعده الأسواق العربية، وفيه ديون الاقتصادات المتقدمة تتجه إلى تسجيل مستوى قياسي بنهاية العام الحالي بحسب وكالة فيتش.

0: من سنة طائف ينبثق ضوء ساطع منسابا على طرقها وأوديتها ليرسم لنا فيها أفضل الفرص وأندرها. تجد الأرض الخام مباشرة على طريق الهدى السريع بمساحة شاسعة. مزاد فرصة تصنع ثروة.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

أهلا بكم من جديد. تتجه ديون الحكومات في الاقتصادات المتقدمة إلى تسجيل مستوى قياسي يبلغ 75 تريليون و800 مليار دولار بنهاية 2026، بزيادة ب 4 تريليونات و200 مليار دولار خلال عام واحد.

0: ارتفاع تكاليف الفائدة، وتتوقع فيتش ارتفاع نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 131.5% بحلول 2030 مقارنة بنحو 120% في 2026، بينما ستظل اليابان صاحبة أعلى نسبة دين بين الاقتصادات الكبرى عند نحو 192%. نلقي نظرة على عوائد السندات الأمريكية التي كانت عادت للارتفاع في الأيام الماضية. لاحظوا عائد 30 سنة، رغم أنه ترون الأحمر اليوم على الشاشة، بس نحن نتحدث عن عائد 30 سنة عند 5.13%، كسرنا المستويات العليا اللي كنا سجلناها في الأشهر الماضية. العشر سنوات عند 4.62، وعائد السنتين الذي يتأثر بالتضخم على المدى القصير أيضا عند 4.25. نظرة على عوائد باقي الدول، الفرنسية على ارتفاع، عم نتحدث عن عائد العشر سنوات عن 3.17. نلقي نظرة على عوائد، عذرا هي الفرنسية، هي دي كانت الألمانية، فينا نرجع نشوف، بس عذرا هي الفرنسية عند 4% عائد العشر سنوات، الألمانية عند 3.17. أكيد ألمانيا وضعها المالي أفضل بكثير من كل الدول المتقدمة الأخرى. نلقي نظرة على العوائد البريطانية التي كانت تأثرت بالتغييرات بالحكومية، لا سيما من بعد كلام أندي بيرنام بتخفيف العبء على المساك على الهاوس هولز، يعني على الناس البريطانيين، رغم أنه قال أنه سيلتزم بضبط الميزانية كما يعني كانت تقوم به وزيرة الخزانة السابقة ريتشل ريفز. مع ذلك كنا رأينا ارتفاعات بالأيام الماضية على عوائد السندات، اليوم عم نرجع نشوف بعض التراجع، عائد العشر سنوات يبقى فوق 5%. على كل، للمزيد حول أسواق السندات معي من دبي السيد زياد عواد، رئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال ليميتد. أهلا وسهلا زياد، رح أسألك عن أمريكا لأنه هي قصة منفصلة، هي بنش مارك بتأثر كل كلفة الاستدانة خاصة بمنطقتنا، بس بالإجمال اليوم هذه الفكرة اللي تحدثنا عنها قبل قليل، نسبة الدين إلى الناتج المحلي العالمي فوق 100% اليوم، الدول المتقدمة عم يرتفع فيها نسبة الدين بشكل كبير جدا. يوم أمس كان في لقاء مع جيمي دايمون، سئل عن هذا الموضوع، هو قال أنه إذا لم تعالج هذه القصة بهدوء رح نوصل لكرايسس، وبالتالي تضطر الدول لتعامل معها ساعتها بأرجنسي، أو يعني بيصير في ضرورة للتعامل معها. ما وجهة نظرك حول خاصة حمل السندات طويلة الأمد، الانفستمنت جريد عم بتحدث؟
1: صراحة أنا بوافق اللي عم يقوله جيمي دايموند، وعلى هذه المنصة اللي وقت عم أقول السندات الطويلة شوي مخيفة، يعني على طول بتسألوني عن الاستثمار في السندات، بقولوا بفضل أو الكاش أو السندات القصيرة جدا مثل السنتين، يعني حتى السنتين مثل ما حطيتيها على الشاشة من قبل شوي، 4.25 على السنتين فعلي خطر أقل بكثير من 30 سنة على 5.13. يعني برأيي هيدا اليل كيرف بين السنتين و30 سنة فيها تكون ستيب أكثر كثير، يعني حتى إذا الفيدرالي طلع الفائدة مرتين أو ثلاثة، هيدي السندات على السنتين بعدها يعني بتوفي أكثر مع المستثمر، خاصة إذا أخذ شوية كريدت سبريد واشترى شيء انفستمنت جريد أعلى من هيدي السنتين، أو حتى الحكومات الإقليمية مثل الإمارات أو السعودية أو البنوك الخليجية على المستوى القصير، احسن كثير من اشتراء السندات الحكوميه الامريكيه على 30 سنه. ليش؟ لانه في خطر من الديفيسيت، في خطر من الانفليشن، وفي خطر انه ما حدا بالدنيا بقى بحب يشتري هذه السندات، يعني المستوى الاي تي اف على السندات الطويله اسمه تي ال تي امبارح وصل على اوطى مستوى من وقت ما بلش الاي تي اف، يعني ب 25 سنه ما بعمرها هالقد واطيه. بعض الناس بيقولوا هذه فرصه، بس انا كمان بلاقي انه فيها خطر.
0: زياد، دعنا نتحدث عن الولايات المتحدة، ما سبب هذا الارتفاع بالعوائد الذي رأيناه بالأيام الماضية؟ هل تربطه مباشرة بالحرب وتأثيراتها على أسعار النفط وبالتالي على التضخم؟
1: عم نحكي عن السندات الطويلة، أكيد السندات الطويلة في عليها ضغط من التضخم، أكيد التضخم عن الخوف على التضخم بيجي من صعود أسعار البترول وصعود أسعار البترول من وراء الحرب، ولكن أيضا ما ننسى السبلاي والديماند، الجابانيز يعني اللي أكيد هتسأليني عنه هلأ طلع على 163، يعني على أوطى المستويات من عشرات السنين، من زمان كتير ومن وراء هيدا عم نشوفه انه عم بيصير في بيع لليو اس تريجوريز لشراء الين ولشراء سندات الحكوميه اليابانيه. الحكومه اليابانيه وقفت صعود

0: الفوائد عندها، لأنه رئيسة الوزراء شجعت المستثمرين المحليين ومنهم المستثمرين الحكوميين اليابانيين أنه يبيعوا اليو اس تريجريز ويشتروا الجي جي بيز. بقى هيدا عم بيصير، يعني في ضغط بيع على هذه السندات الأمريكية من كثير من المستثمرين في كل أنحاء العالم.
1: لنتحدث عن السندات البريطانية زياد، يوم أمس صار في حكومة جديدة. اليوم المشكلة بحزب العمال أنه دايما بده يعمل إجراءات للتخفيف عن كاهل البريطانيين، ولم نرى بالسنوات الماضية أي خطوات جدية لمعالجة المالية العامة البريطانية، رغم أنه ريتشل ريفز حاولت أن تزيد من الإنفاق اللي هو يعتبر إنفاق رأسمالي مش إنفاق على البنود يعني الجارية. فمع ذلك العوائد مرتفعة جدا ببريطانيا، فكيف ترى أيضا، ما هي وجهة نظرك الاستثمارية على العوائد البريطانية وتفسيرك لهذه الارتفاعات؟
0: ايه، يعني المشكله في بريطانيا كمان العلاقه مش بس بالوضع العالمي، الوضع العالمي انه كل السندات الطويله ما في عليها كثير طلب، ولكن في بريطانيا عندهم يعني مشاكل محليه، وهي هذه قله الاستابيليتي من الناحيه السياسيه. يعني كم مره غيروا رئيس الوزراء في السنوات الماضيه وما في وثوق يعني من السوق، ولا انه حيكون في استابيليتي في هذه الوزاره، وحتى انه حيقدروا يعملوا الشيء المضبوط. ليش؟ لانه اي وزاره بتحاول تاخذ موقف يعني قوي ضد الديفيسيت وضد النفق رح تخسر الانتخابات. هذا هو الوضع. نحن صرنا في فتره اسمها فيسكال دوميننس، يعني هيمنه الماليه، وما في اي يعني حكومه تسترجي تاخذ موقف قوي ضد النفق، تخفف النفق اذا كان على الدفاع او اذا كان على السوشيال بنفيتس. وفوق هيدا كله في الاكبر مركز للنفق هو الفوائد هي ذاتها. بقى فايتين هذه الحكومات كلها اذا كانت في اوروبا او في امريكا او في اليابان في شيء اسمه يعني تيرمينال،
1: يعني هي مثل دائره مفرغه، لانه لا تستطيع أن توقف الإنفاق العام تخسر الانتخابات، وإذا لم تقوم بذلك بيرتفع تكلفة الدين، وبالتالي العجوزات بتصير ترتفع زيادة لأن كلفة خدمة الدين عالية. زياد، اليوم بظل كل ذلك نعيش أيضا أزمة بالمنطقة. اليوم دول خليجية كثيرة لم تستطع تصدير نفطها بالفترة الماضية بسبب مضيق هرمز، لعل أكثر المتأثرين الكويت والبحرين، وأصلا كان في يعني ضربات عليها بالفترة الماضية. اليوم عم نسمع أنه الكويت عم بتسوق لثلاث إصدارات سيادية دولارية، 3 سنوات، 5 سنوات، و10 سنوات. العائد الاسترشادي 5.23%، 5.36%، و5.72% ريسبكتيفلي. هلا الكويت لديها الكيا، يعني الكي اي اي اللي هي الصندوق السيادي، صندوق الثروة السيادية اللي هو يعني داعم كبير للمالية العامة بالكويت، أو خلنا نقول يعني يدل على ثروة الكويت رغم المشاكل الحالية. بس ما رأيك بهي العوائد كومبيرد ل يعني سندات مماثلة ذات ريتينجز مماثلة؟
0: السندات من المنطقة إذا كانت سندات الحكومية أو سندات البنوك على نفس الريتينج على طول مغرية أكثر من المصدر على عنده الريتنج هو ذاته في أوروبا أو في أمريكا. ليش؟ لأنه في يعني في ريسك زيادة بحط السوق على الاستثمارات منطقتنا من وراء الحرب. هذا الوضع كان حقيقي قبل الحرب وصار حقيقي أكثر بعد الحرب. ولذلك يعني اليلد للمستثمر يلي شوي شجاع وما بيخاف من هذه المشاكل السياسية، هذا يلد جيد ومغري.
1: شكرا جزيلا على هذا اللقاء زياد عواد، رئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال ليمتد. أهلا وسهلا بك.
0: أهلا، شكرا لكم.
1: مشاهدينا، هذه نهاية هذه الجولة من الأسواق العربية. على رأس الساعة أعود معكم بجولة أخرى، ابقوا معنا، إلى اللقاء.

0: 20 عاماً في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
5: I spent nearly 3 decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
6: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
5: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
6: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
5: Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
6: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
5: I've always encouraged people to come here, discuss the changes and learn.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد، 6 على العربية بزنس.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من هنا يأتيكم الخبر.
1: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أكثر الكاميرا خلاص.
0: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، وهذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: طهران تفعل دفاعاتها الجوية لأول مرة منذ التصعيد الأخير وتحذر من استهداف مواقعها النووية، وتلويح أمريكي باستهداف جبل فأس وتأكيد وزير الحرب بالقدرة على تدميره.
1: في الواجهة،
0: بعد انسحاب إسرائيل منها، نواف سلام يؤكد من بلدة زوطر الغربية على تجهيز عودة الأهالي ويدعو للانسحاب الكامل.
1: في الواجهة،
0: ونتابع كذلك مستمعينا في الحي المالي.
1: الحي المالي،
0: الولايات المتحدة تتجه لفرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الدول مع اقتراب انتهاء مدة الرسوم المؤقتة. وكذلك في فقرة المصادر المفتوحة نتابع القراءة السياسية لوكالة الأنباء رويترز وتاس الروسية: واشنطن توسع بنك أهدافها في إيران، وفي الوقت نفسه تبدي انفتاحا على التفاوض. وفي استوديو لايت اليوم مستمعينا من داخل الاستوديو مع الزميل الصحفي بشبكة العربية الزميل نبيل رفاعي، والحديث عن قانون فرنسا لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً.

0: إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية فم على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة

لليلة 11 على التوالي أعلن الجيش الأمريكي عن استكمال جولة ضربات جديدة على إيران. وفي بنك الأهداف لهذه

الجولة قالت القيادة المركزية الأمريكية الوسطى إن الضربات استهدفت أصولا عسكرية إيرانية وقدرات بحرية بالإضافة إلى حظائر طائرات، كما استهدفت مواقع تخزين مسيرات وبنى لوجستية وعسكرية. وأوضح بيان سنت كوم أن الهدف من هذه الجولات هو إضعاف القدرات الإيرانية ومقدراتها على تهديد الشحن في مضيق هرمز. وبحسب تقديرات الجيش الأمريكي فقد هاجمت إيران أكثر من 30 سفينة تجارية في مضيق هرمز، فيما ساعدت قوات القيادة المركزية في تسهيل مرور نحو 900 سفينة تجارية و450 مليون برميل من النفط الخام بحسب البيان. ليلة أمس مستمعينا يبدو أن واشنطن وسعت بنك أهدافها وضربت شمال إيران، ولأول مرة تفعل العاصمة طهران دفاعاتها الجوية منذ التصعيد الأخير. إذن إلى أين تريد أمريكا الذهاب بحربها في إيران؟ دعونا نتابع بنك الأهداف خلال 11 يوما الأخيرة. إذن مستمعين، الهجمات الأمريكية مستمرة لليلة 11 على التوالي، لكن السؤال المهم هنا كيف اختلفت استراتيجية واشنطن هذه المرة في تحديد بنك أهدافها عن حرب 40 يوما؟ التركيز العملياتي الأمريكي هذه المرة لم يعد منصبا على استهداف المواقع العسكرية التقليدية فقط، بل اتجه إلى ضرب البنية اللوجستية ومراكز القيادة والسيطرة وكذلك شبكات النقل والموانئ لتقليص القدرة التشغيلية للقوات الإيرانية، بالإضافة إلى عزل مسارح العمليات عن خطوط الإمداد، وذلك طبعا من خلال قطع الجسور وكذلك الطرق عن المناطق الإيرانية الساحلية. نتحدث هنا مستمعينا عن الساحل الجنوبي المطل على مضيق هرمز من أجل عزل القوة العسكرية والبشرية الموجودة داخل المنطقة المطلة على المضيق. التركيز أيضا على ضرب أجهزة المراقبة والرادار والرصد الإيرانية التي تتبع الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وتدمير كذلك مخازن ومستودعات الأسلحة والصواريخ والمسيرات والزوارق والأصول البحرية. بالإضافة مستمعينا إلى ما استعرضناه لأبرز أهداف واشنطن في موجة الضربات الأخيرة منذ 11 يوما، يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرب موقع تحدثنا عنه بالأمس وهو جبل الفأس، الذي أشارت تقارير أن إيران نقلت إليه أجهزة طرد مركزي. حول هذا الجبل قال وزير الأمريكي بيت هيكسيث خلال جلسة استماع بالكونغرس أن لدى الولايات المتحدة القدرة على ضرب الموقع النووي بجبل الفأس، وأن الخيارات التي تمتلكها واشنطن لضرب هذا الموقع النووي في إيران هي خيارات متعددة.

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران حذرت من أنها ستستهدف مصالح الولايات المتحدة وحلفائها إذا هاجمت واشنطن مواقع نووية إيرانية. يأتي بيان مقر خاتم الأنبياء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستضرب منطقة جبل الفأس قريبا جدا. وبالنسبة لمضيق هرمز، حذر وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو من أن حصار أو تعطيل الممرات المائية الدولية يشكل سابقة بالغة الخطورة قد تمتد أثارها إلى مناطق أخرى من العالم. واعتبر روبيو أن قواعد التجارة والتجارة الدولية أصبحت مهددة، وهو أمر لا يمكن السماح بحدوثه.

0: معنا الآن مستمعينا عبر الهاتف الدكتور نبيل العتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية. أهلا وسهلا بك معنا دكتور نبيل. إذن كيف يمكن أن نقرأ هذا التحذير للقيادة العسكرية العليا الإيرانية باستهداف المصالح الأمريكية واستهداف الحلفاء في حال تعرض هذه المنشآت، وتحديدا كان الحديث عن منطقة جبل الفأس، هذه المنطقة النووية إذا تعرضت للهجوم؟
1: صباح الخير أستاذ محمد. أهلا بك. التلويح بما يسمى بالحرب الشاملة.

0: محاولة تغيير المعادلة بهدف إلى توسيع الضغط من جانب إيران على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى التجارة العالمية وعلى مضيق هرمز. وظهر الآن أن الأزمة لن تبقى محصورة في المنطقة إذا ما استمرت العمليات العسكرية. يعني كان في هنالك تصريحات من جانب عدد من المسؤولين الإيرانيين في هذا الإطار. في مقدمة محسن رضائي المستشار المرشد للشؤون العسكرية تحدث عن ما يعرف به الهجوم الشامل، وربما هذا يتمثل رسالة ردع أكثر من كونها إعلانا لقرار نهائي، وتهدف إلى الانتقال ربما إلى مرحلة جديدة عنوانها منع الولايات المتحدة الأمريكية عن استهداف منشآت رأس الفأس. يعني هذا الاستهداف اللي تحدث عنه الرئيس الأمريكي واحتماليته بيحاول من خلاله توجيه ثلاث رسائل أساسية وأربع رسائل أساسية. أستاذ محمد، الرسالة الأولى هي تصعيد الحرب النفسية، ترامب يرفع سقف التهديد للضغط على الجانب الإيراني. الأمر الثاني هو استهداف رمز البرنامج النووي، بمعنى اختيار منشأة رأس الفأس يحمل رسالة بأنه أي منشأة مهما بلغت درجة تحسينها ليست خارج الاستهداف. والجانب الثالث هو تعزيز الردع عبر إرسال طائرات التزود بالوقود وتعزيز القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة قبل قليل. هذا بيعكس ربما استعداد لعمليات بعيدة وممتدة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب ورقة تفاوضية تهديد وسيلة للضغط على الجانب الإيراني وإجبار الجلوس على طاولة المفاوضات لتقديم تنازلات. يعني في تقديري أنه هذه التطورات بمجملها تشير إلى أن الصراع دخل مرحلة الدبلوماسية تحت النار، لأنه بتزامن هذا التصعيد مع محاولات فرض تسوية. وكان هنالك اقتراح إيراني طبعا تم رفضه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية فيما يعرف بالهدنة لمدة 10 أيام. هذه نافذة اختبار لقياس استعداد واشنطن وطهران للانتقال من المواجهة العسكرية إلى التفاوض السياسي، لكن واشنطن رفض ذلك وبدأت بتوثيق استراتيجية العصا والباب المفتوح، لأنه هي بتعزز قواتها تواصل الضرب شمالا وجنوبا عبر استهداف 7 جزر الموجودة في الخليج العربي، بالإضافة إلى عمليات استهداف ممنهجة في وصول إلى 23 نقطة جغرافية داخل العمق الإيراني. لكنها في الوقت نفسه واشنطن حديثة عن لا تغلق باب التفاوض إذا قبلت إيران بشروط الأساسية.
1: نعم. طيب دكتور نبيل، يعني وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو كان يؤكد أن واشنطن بالفعل هي منفتحة على الحوار وعلى مسألة التفاوض، لكن في الوقت نفسه يعني تحدث أن طهران غير جادة في المفاوضات، كيف يمكن أن نرد على هذا التقييم؟ يعني كيف يمكن أن ترد طهران على هذا التقييم؟
0: يعني طهران هي غير جادة في المفاوضات فعليا. يعني احنا اليوم نتحدث عن المساومة ومحاولة كسب الوقت ومحاولة التسويف ومحاولة إطالة الأزمة والتلويح بما يسمى بورقة الملاحة والوصول إلى صفقة ملاحة. وهذه ورقة الملاحة في واقع الأمر هي لتعزيز ورقة هرمز، على اعتبار أنها الورقة الأساسية لدفع الولايات المتحدة الأمريكية للتنازل في قضايا وملفات عديدة ومهمة مثل العقوبات والإفراج عن الأرصدة المجمدة، ومن ثم عدم الانتقال إلى القضايا المهمة والمحورية، خاصة فيما يتعلق بالملف النووي، فيما يتعلق بعمليات التفتيش، فيما يتعلق بتسليم اليورانيوم عالي التخصيب اللي هي 460 كيلوغرام. لكن الولايات المتحدة ما زالت لغاية هذه اللحظة ربما أنه مقتل الجنود الأمريكيين أستاذ محمد قد يغير قواعد الاشتباك. إدارة ترامب أصبحت مطالبة داخليا برد قوي قبل تقديم أي تنازلات سياسية، كذلك قد تسبق أي هدنة موجة ضربات أمريكية إضافية وبشكل غير مسبوق، وما تحدث فيه الرئيس الأمريكي. بالإضافة لربط وقف النار بإعادة فتح مضيق هرمز، لأنه المضيق أصبح محور التفاوض وليس مجرد ملف جانبي، لأنه أمن الطاقة العالمي بات جزءا من الصفقة الشاملة. لكن علينا أن لا ننسى هنا أستاذ محمد نقطة، هي إسرائيل أنه في حالة تأخب قصوى وربما أنها تستعد لاحتمال توسيع الحرب، لكنها قد تؤجل العمليات إذا رأت أن واشنطن تمنح المسار الدبلوماسي فرصة حقيقية. الآن السيناريو الأكثر ترجيحا يعني استمرار الضربات الأمريكية الممتدة خلال الأيام القادمة
1: بنفس هذه الوتيرة. دكتور نبيل، أم يمكن أن يعني يكون فيها نوع من التصعيد أو نوع من يعني استهداف بعض المناطق الأخرى تزداد حدة التوترات مثلا؟
0: يعني شوف الأستاذ محمد، الأمور التعنت الإيراني مستمر، لكن إذا نجحت الوساطة الباكستانية خلال الأيام القليلة القادمة ربما قد يكون هناك وقف إطلاق نار مؤقت بهدف فتح الباب أمام المفاوضات حول هرمز والعقوبات والنووي. وإذا فشلت المبادرة سوف تزداد وتيرة احتمالات الضربة العسكرية، لأن ربما لن تطال هذه المرة فقط منشأة رأس الفأس، قد تطال منشآت حيوية وحساسة.

0: داخل العمق الإيراني، لأنه احنا نتحدث الضربات الأمريكية تبدو تمهيدية أكثر منها نهائية، هي تمهد لضربات واسعة النطاق. كان في البداية التركيز على العين والأذن الإيرانية عبر استهداف الرادارات والاتصالات والدفاعات الجوية، وهي أهداف هدفها الأساسي إضعاف قدرة إيران على منع أي تحرك بحري أو إنزال من جانب الولايات المتحدة الأمريكية. إذا ما توسع مسرح العمليات وتم تنويع الأهداف، وربما ربط ترامب الضربات بمقتل الجنود الأمريكيين، هدفه هو إضفاء شرعية داخلية على استمرار العمليات. الولايات المتحدة الأمريكية تسعى بالمقابل لسيطرة على هرمز والسواحل الجنوبية لإيران، ربما مع التعمق في الإطار الساحلي، لأن الهدف هو إعادة فتح الملاحة وتأمين صادرات الطاقة وليس احتلال جزء من الأراضي الإيرانية. وبالتالي الأمور أنا بعتقد أنه حتى الجانب الإيراني بيحاول أن يلوح بتوسيع الرد إقليميا كما تفضل في البداية لاستهداف قواعد ومصالح أمريكية ومنشآت الطاقة والبنى التحتية في المنطقة، لكنه اللي سوف يكون حريص على عدم الوصول إلى أو الانجرار إلى الحرب الشاملة مع الولايات المتحدة.
1: لكن دكتور نبيل، اليوم إيران يعني إلى أي مدى هي قادرة على هذه المواجهة، قادرة على تنفيذ رد كبير أو ردع كبير بالنسبة للولايات المتحدة؟ هل هي قادرة بعد ما يعني تحدثت الولايات المتحدة أنها تضرب اليوم الدفاعات الجوية، تضرب منصات إطلاق الصواريخ ومناطق المراقبة وما إلى ذلك؟
0: أعتقد أنه فقدت في الجانب الإيراني فقد كثير من قدراته العسكرية. يعني إحنا اليوم نتحدث عن مراحل أو مسار الضربات الأمريكية، انتقلت من الردع التكتيكي إلى حملة استنزاف استراتيجية متعددة المراحل، وكان هدفها الأساسي هو إعادة تشكيل البيئة العسكرية والسياسية التي يتحرك فيها الجانب الأمريكي عبر عدة مراحل، وهي هذا أضعف من قدرات إيران بشكل كبير جدا. المرحلة الأولى شملت شل قدرات إيران على تهديد الملاحة، والمرحلة الثانية توسيع الضربات إلى البنية التحتية العسكرية واللوجستية وشبكات الاتصالات ومخازن الذخيرة ومحاور الإمداد لرفع كلفة استمرار الحرب وإضعاف قدرة الحرس الثوري الإيراني على المواجهة. والمرحلة الثالثة هي الضغط أو الخنق الاقتصادي المباشر عبر تشديد الحصار على صادرات النفط وسلاسل الإمداد. الأهداف الأساسية هي انتزاع ورقة هرمز من إيران وعدم منحها أوراق تفاوضية، والضغط التفاوضي والضربات هي بهدف إجبار إيران للجلوس في نهاية المطاف للتفاوض، لأن الجانب الأمريكي يسعى للجمع بين الضغط العسكري والحصار الاقتصادي والضغط التفاوضي في وقت واحد.
1: شكرا جزيلا لك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز دراسات الإقليمية عبر الهاتف دكتور نبيل العتوم، تحياتي لك.

مستمعين، ننوه لبعض الأخبار العاجلة التي وردت. الجيش الأردني يقول ويتحدث عن اعتراض 4 مسيرات قادمة من إيران، وأضاف لا إصابات أو أضرار جراء اعتراض المسيرات الإيرانية من قبل الجيش الأردني. إذن الجيش الأردني لا إصابات أو أضرار جراء اعتراض المسيرات الإيرانية، وتحدث عن اعتراض 4 مسيرات قادمة من جانب إيران. أعاد وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو التأكيد على أن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار والتفاوض وتسوية الخلاف مع إيران، إلا أن طهران غير جادة في المفاوضات. وأضاف روبيو خلال اجتماع مع نظرائه من دول رابطة جنوب شرق آسيا آسيان في العاصمة الفلبينية، أضاف أن واشنطن تبقى ملتزمة بالقيام بالإجراءات اللازمة لحماية مصالحها ومصالح حلفائها أيضاً.

نقل موقع واينت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن توسيع حرب إيران أمر بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحده، مؤكدا عدم رغبة إسرائيل في الانضمام إلى حرب إيران بهذه المرحلة. وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن الوضع الاقتصادي في إيران وتداعياته

يخدم إسرائيل. أما فيما يتعلق بزيارة نتنياهو إلى واشنطن، فأوضح المسؤول الإسرائيلي أنه لا موعد محدد بعد لزيارة رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض.

0: مستمعينا فيما يتعلق بباب التفاوض معنا من اسلام اباد مراسل العربيه اف ام عبر الهاتف الزميل عبد الله خلوف. عبد الله اهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار. اذا كيف تتابع باكستان التصعيد الاخير بين الولايات المتحده وايران؟ اخر التطورات لديك فيما يتعلق بعوده واشنطن وطهران لطاوله التفاوض؟ عبد الله، طيب يبدو أن عبد الله غير جاهز معنا حتى هذه اللحظة. مراسل العربية اف ام من اسلام اباد الزميل عبد الله خلوف، نحن في انتظار أن يكون معنا عبد الله حتى يطلعنا على آخر التطورات وكيف يعني تتابع باكستان هذا التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وطهران. وكنا تحدثنا في بداية هذه النشرة عن إعلان الجيش الأمريكي استكمال الجولة 11 من الضربات الجديدة على إيران، وكان هناك أيضا بنك أهداف تحدثنا عنه وذكرنا بعض التفاصيل في هذه النقطة، وكذلك إعلان بيان مقر خاتم الأنبياء، إعلان الرئيس إعلان بيان خاتم الأنبياء أن القيادة العسكرية المشتركة حذرت من استهداف المصالح الأمريكية. الآن مستمعينا معنا مراسل عربية فهم الزميل عبد الله خلوف من إسلام أباد، أهلا وسهلا بك معنا عبد الله. وسألتك قبل قليل عن متابعة باكستان للتصعيد الأخير ما بين الولايات المتحدة وإيران وآخر التطورات بشأن العودة لملف التفاوض.
1: نعم، الحقيقة أن باكستان كانت تتابع بقلق شديد الحقيقة منذ البداية، منذ قبل هذا التصعيد، منذ قبل 10 أيام من القصف الذي بدأته الولايات المتحدة الأمريكية عقب عودة باكستان وانتهاكها لمذكرة التفاهم عبر قصف عدد من سفن الشحن. في ذلك الوقت كانت تحاول باكستان أن يعني تلتزم الصمت الذي يقوله الباكستانيون، يسميه الباكستانيون الصمت المفيد لفرد مساحة للمناورة. اليوم نحن ومنذ يوم أمس نشهد زيارة اسكندر مؤمني، وكانت بارقة أمل وزير الداخلية الإيراني، كانت بارقة أمل ربما لعودة التفاوض والعودة إلى الدبلوماسية. اسكندر مؤمني قبل أمس وصل 11 ليلا بتوقيت إسلام أباد، نزل فور وصوله إلى إسلام أباد بدأ بعقد لقاءات ثنائية على مستوى الوفود، على مستوى الوزراء. عقد فور وصوله يعني لقاء مع محسن النقوي وزير الداخلية الباكستاني، وتباحث يعني في عدد من الأمور. وقالت مصادر في ذاك الوقت بأن هذا اللقاء تمهيدي لما هو أهم، والأهم كان يوم أمس هو لقاءاته مع قائد الجيش الباكستاني سيد عاصم منير ورئيس الوزراء محمد شهباز شريف. باكستان في كل هذه اللقاءات كانت تؤكد على الدبلوماسية وضبط النفس. البيان الصادر من الخارجية الباكستانية عقب هذه اللقاءات قال بأن باكستان دائما تبدأ يعني تدعو الطرفين إلى ضبط النفس والعودة إلى التهدئة وإلى طاولة الحوار، ودائما باكستان كانت يعني تطرح نفسها كوسيط، اي انها لم تتخلى عن الدبلوماسيه ودور الوساطه، وتؤكد على انها مستعده دائما لدعم جهود الوساطه والدبلوماسيه. لكن الكواليس كانت تقول بان هذه الزياره يعني في بنسبتها الاكبر كانت يعني لصالح الجانب الايراني الذي يريد ان يتاكد موقف باكستان هل ما زال حياديا ام لا، وايضا ان هناك يعني مؤشرات تقول بان التصعيد قادم وتوسيع دائره القصف وبنك الاهداف قادم. قبل عده ايام كان وزير الخارجيه الباكستاني اسحاق دار موجودا في الصين، وقالت له الصين لديكم 3 أيام على اقصى تقدير لدفع الطرفين الايراني والامريكي للعوده الى التهدئه اولا، يريدون التهدئه اولا ثم العوده الى طاوله المفاوضات باي ثمن بأي شكل بأي طريقة كانت، وإلا كما يقول الجانب الصيني فإن التصعيد قادم، ولديهم يقين بأن توسيع دائرة القصف والقصف المتبادل ستكون قادمة وأن الأمور ستخرج عن السيطرة. لذلك يعني ربما تسمى هذه المحاولة محاولة أخيرة. المعلومات تقول بأن مجيء اسكندر مؤمني وزير الداخلية الإيراني جاءت بناء على دعوة من قبل نظيره الباكستاني محسن النقوي لمحاولة يعني العنوان الذي ربما قد يوضع لهذه الزيارة أو هذه الدعوة، لمحاولة جس النبض ومعرفة السقف الإيراني. اللقاءات المكثفة التي أجراها اسكندر مؤمني مع عدد من القيادات العليا والكبرى في باكستان مع القيادات

0: الامنيه والاستخباراتيه والعسكريه، يعني في النهايه لم تخرج حتى هذه اللحظه بصوره واضحه عما اذا كانت ايران تريد العوده الى طاوله التفاوض والتنازل، تقديم التنازلات. الجانب الباكستاني يعلم يقينا من الجانب الامريكي بان لديه خط احمر، فتح مضيق هرمز وحريه الملاحه
1: نعم
0: هو المفتاح. سيد عاصم بن قائد الجيش قال لمؤمني، لضيفه مؤمني، وايضا محمد شهباز شريف قال له وذلك في الكواليس، نقلته مصادر مطلعه بان الكلمه السر والكلمه المفتاحيه هي فتح مضيق هرمز وحريه الملاحه، وما دون ذلك لن تستطيع الدبلوماسيه وحتى محور الوساطه الوسطاء ان يقدموا الكثير، وخاصه في ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب بات يعني كما نرى تصريحاته تقول بانه لا يمكن التعامل مع الايرانيين لانهم لا يلتزمون بكلامهم وبتعهداتهم، وخاصه فيما يخص مذكره التفاهم. اذا نقلت له لاسكندر مؤمني خلال الزياره الصوره، قياده الجيش والقيادات الامنيه فرضت امامه كل الاوراق وكل المعلومات وقالت بان بنك الاهداف سيتوسع، وأعطت خطة يعني هندسية، هندست خطة معينة عسكرية كما تقول المصادر لمساعدة الطرفين على وقف إطلاق النار دون الظهور بأنهما منكسرين وأنهما متراجعين، لأنها تعلم بأن كلا الطرفين لا يريد التوقف أو التنازل أو
1: نعم
0: التراجع تحت القصف، لئلا يعني يعتبر هذا انهزاما أو تراجعا أو انكسارا. الآن لكن المعلومات تقول بأن الجانب الإيراني أبدى بعض المرونة، أبدى بعض المرونة لدى الجانب الباكستاني، وأنه مستعد لفتح مضيق هرمز وإعادة حرية الملاحة خلال العشرة أيام أو ال14 يوما، وذلك وفق المقترح الجديد الذي بلورته باكستان وقطر بالتشاور مع سلطنة عمان، ويقال أن هناك أيضا عدد من الدول الإقليمية
1: نعم
0: ساهمت في بلورة هذا المقترح. لكن المعلومات أيضا تقول بأن الجانب الباكستاني الإيراني ما يزال متصلبا على رأيه وموقفه، ويضع شرطا حديديا كما سماه
1: واضح هذا.
0: الباكستانيون، وهو تقديم ضمانات ملموسة بوقف وتجميد كل العمليات ضد المحاور والجسور والبنية التحتية الإيرانية، وأيضا رفع الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية أو
1: شكرا.
0: أعادت فرضه على الصادرات الإيرانية. لكن في المقابل تريد تعهدا ملموسا بعدم عودة هذا القصف. في المقابل أيضا باكستان نقلت الهواجس والتوجسات الإقليمية والدولية بأن إيران إذا كانت تريد العودة إلى طاولة المفاوضات يجب أن تتعهد بشكل
1: واضح
0: إما
1: هذا الصورة.
0: خطي أو بطريقة ملموسة لفتح
1: شكرا.
0: مضيق هرمز وعدم يعني محاولة أن يكسب دور ما أو فرض واقع ما لصالح الإيرانيين.
1: وضحت الصورة، شكرا جزيلا لك من اسلام اباد مراسل العربية فهم الزميل عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك.
2: في الواجهة،
1: وافق رئيس الوزراء البريطاني الجديد أندي برنهام على استخدام واشنطن القواعد العسكرية البريطانية للتصدي لتهديدات إيران بحسب ما أكدته وكالة بلومبيرغ. وقالت الوكالة إن بريطانيا قررت الإبقاء على قرار السماح للطائرات الأمريكية باستخدام قاعدتي دييغو غارسيا وفورفورد لمواجهة تهديدات الصواريخ الإيرانية وضرب المواقع المستخدمة لاستهداف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.
2: منتصف النهار.
1: في منتصف النهار أيضا مستمعين، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على صفقة نووية مع السعودية لأغراض سلمية. وبحسب الصحيفة فإنه بموجب الصفقة سيتم تزويد السعودية ببرنامج نووي للأغراض المدنية، وستتيح الصفقة النووية بين واشنطن والرياض تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، وستمتد الصفقة النووية السلمية بين واشنطن والرياض إلى 30 عاما. استنكرت وزارة الخارجية البريطانية التهديدات الحوثية ضد السعودية مؤكدة وقوفها بحزم إلى جانب المملكة في مواجهة هذه التهديدات. هذا ودعت بريطانيا الحوثيين إلى وقف أعمالهم التصعيدية بشكل فوري لما تشكله من خطر على حرية الملاحة في البحر الأحمر وأيضا على الاستقرار الإقليمي كما ذكرت.
2: في الواجهة،
1: إلى لبنان مستمعينا، وجه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام رسالة إلى الشعب اللبناني وأهالي الجنوب من بلدة زوطر الغربية مؤكدا تحضير تجهيزات لعودة الأهالي، ومعلنا أن ما يشهده الميدان هو بداية لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وشدد سلام على أن الهدف الأساسي هو تحقيق الانسحاب الكامل غير المشروط. نتابع
3: هيدي اليوم لحظة وطنية تحمل أبعاد

0: سياسية ومعنوية كبيرة، لأنه بتمثل هي بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا. نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
1: بالتزامن وفي ختام زيارته لواشنطن، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن بلاده لا يمكن أن تكون آمنة أو موحدة إلا حين تكون دولة ذات سيادة وبجيش واحد، وشدد على إمكانية نزع السلاح حزب الله حال إزالة السبب الجذري الذي يبرر أساسا وجود الحزب، أي الانسحاب الإسرائيلي وتولي الجيش السيطرة الكاملة. وأضاف عون أن النموذج اللبناني يستحق الحماية، ليس من أجل لبنان وحده بل من أجل المنطقة. وكان عون طرح في اجتماعه مع الرئيس الأمريكي خطة لحصر السلاح مقابل الانسحاب الإسرائيلي. مصادر العربية كشفت أن الرئيس عون سلم الرئيس ترامب خطة تنفيذية لتنفيذ اتفاق الإطار اللبناني الإسرائيلي الموقع في 26 من يونيو الماضي. الخطة تقوم على أن يكون السلاح في لبنان بيد الدولة فقط، بما يشمل إنهاء أي وجود عسكري خارج المؤسسات الرسمية وفي مقدمته سلاح حزب الله. وتقترح الوثيقة أن يبدأ الجيش اللبناني الانتشار تدريجيا في عدد من قرى الجنوب.

0: مستمعينا دعونا نتابع هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو.
1: مرتفعا وأسعار مرتفعة للسلع الغذائية ويعانون أيضا من أضرار مادية كبيرة، ولكنهم أيضا أمضوا 20 عاما من خلال الاستثمار بالأموال ليس على بلادهم ولكن من خلال رعاية مجموعات إرهابية وشراء أيضا صواريخ ومسيرات، وما تستخدمونهم وما ترونهم يستخدمونه اليوم الآن أصبح تقريبا تم القضاء عليه بشكل كبير، والأمر يشكل بالفعل تحديات. بعد عام من الآن لكان لإيران الكثير من المسيرات والصواريخ وحصانة تختبئ خلفها، ولكن ما يحصل الآن هو أمر واضح أن السفن تحاول المرور عبر مضيق هرمز ويتم تفجيرها. الولايات المتحدة الأمريكية تدافع عن حرية الملاحة عبر المضيق، ونحن نستمر أيضا بالقضاء على قدرات إيران من أجل الإضرار بالسفن التجارية، وهذا ما نركز عليه. فيما يتعلق بحفاظ إيران على التزاماتها حتى لو تم إعادة إحياء مذكرة التفاهم، ما الذي سيتم اتخاذه؟ بالفعل إذا تم إبرام اتفاق وتوقيع هذا الاتفاق وتم انتهاكه، هذا الاتفاق لن يعود ناجعا، وفي اتفاق في المستقبل سيحكم عليهما إذا يحافظوا على الشروط أو لا. إذن فيما يتعلق بفتح المضيق هذا بند أساسي، وكان عليهم منذ أسبوع ونصف أن يصدروا أعلانا في هذا السياق، وعوضا عن ذلك قاموا باستهداف السفن التجارية. نحن منفتحون على الدبلوماسية ونبقى منفتحون على الدبلوماسية، ولكن الآن لا يبدو كان إيران جدية في هذا السياق. نحن نعتقد أنه ذلك دول أخرى أيضا قد تنضم إلى هذا المسار، ولكن نحن سنستمر في الوقت نفسه بضرب قدراتهم على استهداف الملاحة الدولية. فيما يتعلق بالصين التي ترسل خفر السواحل إلى تايوان، الولايات المتحدة قالت أن هذا الأمر يعرقل الاستقرار. بالفعل هذا الأمر يأتي دائما في اجتماعاتنا، ونحن لا نتوافق مع هذا الموضوع، ونحن نعتقد أنه فيما يتعلق بالأمن الاستراتيجي هذا أمر أساسي، ولكن يمكن القول أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في عدم القبول بأن تكون المياه الدولية تحت سيطرة أي دولة. سنستمر بالدفاع عن حرية

0: جمهورية الملاحة الدولية، وسنستمر أيضا بالوفاء بالتزاماتنا فيما يتعلق بالفلبين وفي دول أخرى، والتفاهمات أيضا هنا مع الفلبين. وفيما يتعلق بخلافات مختلفة مع الصين يجب إدارتها بشكل جيد، لأن النزاع إن كان اقتصاديا أو غيره سيكون لديه تداعيات عالمية. إذن فيما يتعلق بالسياسة الخارجية يجب بالفعل حل النزاعات والخلافات بدون الإضرار بالمصالح الوطنية، ولكن تجنب أي نزاع قد يخرج عن السيطرة وقد يؤدي إلى كوارث في العالم. لذلك من المهم بالنسبة إلينا أن نستمر في الحديث مع الصين بغض النظر عن خلافاتنا، وحتى في أوجه الحرب الباردة كانت لحظات متوترة كبيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، ولكن كان هنالك قنوات اتصال على مستوى دبلوماسي، ولو لم يكن الأمر كذلك لكانت هنالك كارثة. إذن يمكن أن أقول بالفعل فيما يتعلق بالصين سيكون من المتهور جدا أن لا يكون هنالك أي قنوات تواصل بين الصين والولايات المتحدة نظرا إلى تأثير العالمي. فيما يتعلق بمجموعة العمل الصينية وما يتعلق بالتجارة والاستثمار الصيني، هل تحدثتم عن هذا الأمر؟ نعم بالفعل، ونحن نجري الآن كل الأمور اللازمة من أجل الاستثمار أيضا. وفيما يتعلق بالزيارة في سبتمبر أيضا تمت مناقشة عدة أفكار مهمة قبل هذه الزيارة وحتى بعد زيارة الصين، وناقشنا كل هذه الأمور. إن الرئيس لافروف أو الوزير لافروف سيلتقي بكم يوم غد. بالفعل سنتحدث عن مسائل مختلفة. الحرب في أوكرانيا كانت قد عرقلت جهود روسيا والولايات المتحدة للتوافق في مواضيع مختلفة، ولكن هذا لا يعني بأننا لن نسعى لوجود أطر أخرى للتوافق، لكن نحن نريد أن تنتهي هذه الحرب، وسنتحدث عن هذا الموضوع. وتماما كما قلت، الولايات المتحدة منفتحة دائما من أجل إنهاء هذه الحرب طالما سنحت الفرصة، ونحن منفتحون للاطلاع بهذا الدور، لأننا نعتقد وحتى الروس يوافقون أيضا أننا الدورة الوحيدة في العالم التي يمكنها أن تطلع بهذا الدور وأن تنهي حرب روسيا.
1: إذن مستمعينا، تابعنا معكم هذه الكلمة أو هذا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ونذكر فقط ببعض الأخبار التي وردت على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. يقول: أعتقد أن الصين غير راضية عما تفعله إيران في مضيق هرمز، وأضاف أن إيران تواجه تضخما مرتفعا وتعاني من أضرار اقتصادية كبيرة، وأضاف أنها في مأزق كبير. وزير الخارجية مارك روبيو ندافع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأضاف كذلك: نواصل القضاء على قدرات إيران العسكرية التي قال بأنها تهدد الملاحة البحرية. روبيو أيضا في المؤتمر الصحفي الذي تابعناه مستمعينا قبل قليل: فتح مضيق هرمز كان بندا أساسيا بمذكرة التفاهم، لكن إيران أخلت بهذا البند الأساسي، وذكر بأن المياه الدولية لن تكون تحت سيطرة أي دولة. الآن مستمعينا، نقلا عن إعلام إيراني دوي انفجارات في سيرك. إذن في هذا الخبر العاجل، إعلام إيراني يتحدث عن عدد من الانفجارات في سيرك. بالعودة مستمعينا إلى الملف اللبناني، كنا نتحدث عن توجيه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الذي وجه رسالة إلى الشعب اللبناني وأهالي الجنوب، وأكد تحضيرات التجهيزات لعودة الأهالي من بلدة زوطر الغربية. الآن عبر زوم معنا الكاتب الصحفي من بيروت الأستاذ حنة صالح. أستاذ حنة، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار، ونعتذر عن التأخير. إذن رئيس الحكومة اللبنانية اليوم نواف سلام وجه هذه الرسالة التي تحدثنا عنها قبل قليل، رسالة إلى الشعب اللبناني وأهالي الجنوب ومن بلدة زوطر الغربية، وأكد على تحضير التجهيزات لعودة الأهالي إلى المنطقة. وبالتالي السؤال المهم اليوم: ما التجهيزات التي بدأت بها الحكومة اللبنانية اليوم؟ ما الاستعدادات التي تقوم بها حاليا لاستقبال الأهالي في المنطقة؟
2: تحية لك
1: أهلا بك.
2: وللمشاهدين.

0: والمستمعين. بداية أريد أن أشير إلى أن الرئيس نواف سلام عندما تشكلت الحكومة قبل سنة وبضعة أشهر، أول زيارة له كانت إلى الجنوب، ودوما كان الجنوب في قلب التحركات الرسمية واهتمامات رئيس الحكومة. لافت جدا الزيارة اليوم مع بداية إعادة انتشار الجيش في الأماكن التي انسحب عنها العدو الإسرائيلي. الجنوب مدمر بشكل كبير، لا طرقات، لا كهرباء، لا مياه، لا مستوصفات، لا مدارس، ما من شيء تركه العدو من البنى التحتية.
1: نعم.
0: والذي لم يدمره العدو، دمره من أقام الأنفاق داخل القرى وبين البيوت، وحول القرى والبيوت والأهالي إلى متاريس لحماية السلاح الإيراني. السلطة اللبنانية تعهدت في مجلس وزراء سابق بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بأن تفتح الطرقات وتزيل الركام بأسرع وقت ممكن موازاة مع قيام الجيش بتنظيف المنطقة من أي سلاح، حتى يكون بالإمكان عودة آمنة مستدامة للناس. لكن الحكومة أقرت أيضا بأن يتم على حسب الإمكانات شراء كمية من البيوت الجاهزة لكثير من العائلات التي فقدت كل شيء. وهذا الموضوع يبدو وضع على النار لأنه يساهم بحل مشكلة معينة. يجب أن يعود الأهالي إلى القرى، يجب أن يعاد إحياء الأرض، يجب أن تستعاد الحياة ولو بالحد الأدنى.
1: نعم، هذه نقطة مهمة.
0: التحديات كبيرة
1: أستاذ حنا، يعني استعادة الأرض والإعمار، كيف يمكن أن يعني أن تقوم الحكومة بهذا المشروع، خطة الحكومة في الفترة القادمة، يعني لإعادة الإعمار، لإعادة المنطقة ولإنعاشها من جديد؟ يعني
0: ما سألته مهم جدا وصحيح، وينبغي الاطلاع أكثر على الله. ما تقوم به الحكومة هو الحد الأدنى، إزالة ركام، إعادة مياه، تأمين حد أدنى من التيار الكهربائي، الشغلات القضايا الأولية. لكن موضوع إعادة الإعمار موضوع كبير جدا، وموضوع يتطلب صندوق دولي وإشراف دولي ومساهمة دولية. وكما يعلم الكثير ممن تابع التطورات في العلاقة الأمريكية اللبنانية، أن الاتفاق الإطاري تضمن بندا واضحا تتعهد الولايات المتحدة بتنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار لبنان ومساهمة في استعادة عافيته الاقتصادية. هذه مسألة ستتطلب الكثير من الوقت ولا بديل عنها، وبالتأكيد أشقاء لبنان خاصة المملكة، الدول الصديقة خاصة الولايات المتحدة سيمدون يد العون. هذا موضوع طويل الأمد. الموضوع الآني هو تأمين الحد الأدنى مع إزالة الألغام، إزالة العوائق التي تهدد حياة الناس، تأمين مياه الشرب، تأمين حد أدنى من الكهرباء. واقعيا هذا ما بإمكان الدولة، بإمكان السلطة أن تقوم به الآن. أما موضوع الأعمار، فأعمار الجنوب التقديرات الأولية التكلفة تتجاوز 20 مليار دولار. الجنوب أزيح عن الخارطة، تم تقديم جنوب لبنان لقمة سائغة للعدو. نحن في قلب كارثة كبرى، وقد أخذ هذا الموضوع حيز من الاهتمام في المباحثات في واشنطن، وكان موضوع تشاور بين الرئيس اللبناني وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان عندما اتصل الرئيس عون من واشنطن بولي العهد وناقش معه هذه التطورات. وقد وجه ولي العهد دعوة للرئيس اللبناني لأن يزور في وقت لاحق الرياض.
1: نعم، طيب شكرا جزيلا لك بن بيروت عبر زوم، الكاتب الصحفي الأستاذ حنا صالح. مستمعينا، ننوه من جديد للأخبار العاجلة التي ترد تباعا في مؤتمر وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو. كنا تحدثنا قبل قليل ونقلنا جزء من هذه الكلمة، يعني روبيو يقول الصين لم تفعل شيئا يغير مسار الحرب مع إيران، وكانت متعاونة أحيانا خلال الحرب مع إيران. أضاف أيضا وزير الخارجية ماركو روبيو أن إيران تستهدف الملاحة الدولية عبر ممر مائي دولي، وأكد أيضا روبيو أن إيران لم تلتزم بتعليمها.

0: مجهوداتها بموجب مذكرة التفاهم.
1: في الواجهة،
0: أعلنت وزارة الدفاع

0: شاحنات ذات أغراض عسكرية. أعلن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي قالت قائد الجيش الأوكراني ألكسندر سيرسكي وتعيين ميخايلو دراباتي قائد القوات المشتركة خلفا له، وتأتي قالته عقب أيام من الاحتجاجات الداعمة لوزير الدفاع ميخايلو فيدروف الذي اتهم سيرسكي بإجباره على ترك منصبه وعرقلت محاولاته لإصلاح المؤسسة العسكرية.
1: في الواجهة
0: الآن مستمعين، روبي يقول إيران دولة راعية للإرهاب ولا نثق بها، ويضيف أيضا إذا رفضت إيران التفاوض فلدى ترامب الكثير من الخيارات على الطاولة.

0: مصادر مفتوحة.
1: إذن مستمعينا، وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو أكد أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على بدء مفاوضات لتجاوز الخلافات المرتبطة بصراع الشرق الأوسط، مشددا على استعداد واشنطن للانخراط في الحوار والتفاوض مع إيران من أجل التوصل إلى تسوية. قراءة رويترز تميل إلى توصيف الضربات الأمريكية باعتبارها جزءا من استراتيجية أوسع تهدف إلى إضعاف القدرات العسكرية واللوجستية الإيرانية، وليس مجرد تنفيذ ضربات عقابية. التقارير تشير مستمعينا إلى أن الأهداف شملت مراكز القيادة ومنظومات الدفاع الجوي ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة والقدرات البحرية. قراءة وكالة تاس الروسية في المقابل تميل إلى إبراز أن توسيع نطاق الضربات الأمريكية يعكس تصعيدا يهدد بتوسيع رقعة الصراع إقليميا، مع التركيز على التداعيات الجيوسياسية واحتمال جر دول المنطقة إلى المواجهة وانعكاسات ذلك على أمن الطاقة والممرات البحرية. مباشرة مستمعينا إلى الحي المالي.
0: الحي المالي.
1: ذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم أمس أن هناك انخفاض كبير في مشتريات الصين من النفط الإيراني. أشار بيسنت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس أن واشنطن فرضت عقوبات على مصافي صينية مستقلة ولاحظت انخفاض كبير في مشتريات بكين من النفط الإيراني. تستعد الولايات المتحدة لفرض رسوم جمركية جديدة على عشرات الدول مع اقتراب انتهاء العمل بالرسوم العالمية المؤقتة البالغة 10% التي أقرها الرئيس دونالد ترامب والتي تنتهي هذا الأسبوع. أشار الممثل التجاري الأمريكي لأن الإدارة تستعد لاتخاذ إجراءات تستهدف نحو 60 شريكا تجاريا على خلفية ما تعتبره تقاعسا عن مكافحة العمل القسري، مرجحا الإعلان عن الرسوم قريبا. في خبر عاجل الآن، خام برنت يتجاوز 95 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 11 من يونيو. إذن خام برنت يتجاوز 95 دولار للبرميل لأول مرة منذ 11 من يونيو. وقعت شركة الطائرات المروحية السعودية إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة وقعت خطاب نوايا خلال معرض فرنبرا الدولي للطيران لتأسيس أسطول يضم إلى ما يصل إلى 60 طائرة جديدة، وتشمل الاتفاقية شراء مؤكد لاثنتي عشرة طائرة مع خيارات لشراء 48 طائرة إضافية. مباشرة المستمعين إلى استوديو لايت.
0: استوديو لايت.
1: مستمعينا، يشهد العالم تحول واضح في طريقة تعامل الحكومات مع استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، مع تزايد الأدلة التي تربط الإفراط في استخدامها بأثار نفسية

0: وسلوكية وكذلك تعليمية. في هذا السياق مستمعينا، تتجه فرنسا وعدد من الدول قبلها أيضا إلى تبني واحد من أكثر التشريعات الأوروبية، يعني ضمن موجة عالمية تسعى إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي وحماية أيضا الأطفال من مخاطرها. داخل الاستوديو اليوم مستمعينا معنا الزميل الصحفي بشبكة العربية الزميل نبيل رفاعي. نبيل، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة، ونعتذر طبعا عن التأخير، فقط كان يعني أخذنا جزء من كلمة وزير الخارجية الأمريكي. نبيل أهلا بك، نود أن نعرف أولا تفاصيل هذا المشروع، مشروع فرنسا لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال تحديدا دون 15 عاما.
1: نعم، أهلا فيك محمد، وتحياتي لكل مستمعي العربية FM. بالفعل يعني هو كان في دول سبقت فرنسا بهذه الخطوة، لكن القانون الفرنسي المقترح بنص على منع استخدام كل الأطفال دون 15 سنة لاستخدام الهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي، كما طالبت المنصات بإلزام بقيام بإجراءات متشددة جدا لمعرفة أعمار الأطفال أو معرفة أعمار مستخدمي هذه المنصات مسبقا، للحد من هذه الظاهرة اللي أصبحت نسبتها كتير كبيرة وتتخطى 90% من الأشخاص اللي عمرهم بين 12 و17 سنة بيستخدموا اليوم وسائل التواصل الاجتماعي. وأيضا بنص القانون على منع استخدام الهواتف الذكية داخل الثانويات العامة، للحد كمان أيضا من إذا بدك استعمال الطلاب للهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي، والتركيز أكثر والتجديد على تركيز العلمي وعلى الاستفادة البشرية يعني كمدرسة علمية. جميل.
0: لكن نبيل، يعني هناك أيضا سؤال مهم، يعني البعض يقول العصر هو عصر الذكاء الاصطناعي وعصر التكنولوجيا واستخدام التكنولوجيا واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لماذا يكون هناك منع للأطفال والأطفال محبين طبعا من المعروف للتكنولوجيا للذكاء الاصطناعي؟ وبالتالي هذا سؤال يعني مهم يجب أن نسأله يعني.
1: نعم، وهذا اللي طلب فيه مجلس الشيوخ، يعني بوقت الجمعية الوطنية عم تدعو لإغلاق كل المنصات، كل خدمات التواصل الاجتماعي تكون ممنوعة بفرنسا، بوقت مجلس الشيوخ عم بيطالب بإعداد لائحة أو قائمة للمنصات اللي ممكن تؤثر سلبا أو تشكل خطرا على
0: أساس أنها تكون منصات معينة،
1: بالإضافة لفتح المنصات اللي ممكن يستفيد منها الأطفال أو المراهقين اللي بيكون هدفها تعليمي أو المحتوى اللي يقدم عليها بيفيدهم بشكل جيد بالإطار العلمي وبالإطار المهني. لكن هذه الإشكالية حاصلة اليوم، بس بتصور أنا قبل التصويت عليها بتنحل هذه المشكلة وبيوصلوا لقرار نافذ.
0: طيب نبيل، لماذا تسعى اليوم فرنسا إلى فرض يعني مثل هذا القانون أو هذا النوع من الحظر؟ ماذا رأت، يعني ما التأثير الذي قد يكون على الأطفال من خلال استخدام زائد لوسائل التواصل الاجتماعي؟
1: نعم، يعني في دراسات عديدة مش بس حتى بفرنسا، في دراسات أمريكية، دراسات أسترالية، دراسات أوروبية متنوعة أكدت أنه الأعمار بين 12 و17 سنة اللي بيستخدموا بشكل كتير كبير الهواتف الذكية أو حتى لو بيستخدموه بشكل مؤقت بشكل خطر عليهم، بشكل خطر على سلوكهم، بشكل خطر على القلق خلال النوم، بشتت تفكيرهم. أصلا كمان شيء مهم جدا بيعودهم على الكسل، في كتير تفاصيل تؤثر جدا وخاصة بهذه الفترة الزمنية من العمر. مش إن هيك يمكن راحت لهذا الخيار ولحقت كتير دول سبقتها باعتماد هذه القوانين. وأيضا مثل ما كنت عم بقول، في 90% النسبة اللي قامت فيها الدراسات الفرنسية بيستخدموا بين 12 و17 سنة خدمات التواصل الاجتماعي عبر التلفون، وحوالي 58% بيستخدموا أيضا مواقع التواصل الاجتماعي من دون هواتف ذكية. فأرقام كبيرة جدا. صحيح. ويجب الحد منها.
0: نعم، طيب هل هناك مثلا أي عقبات قد تواجه تنفيذ هذا المشروع نبيل؟
1: نعم، أكيد في عقبات، لأنه الاتحاد الأوروبي في أيضا وضع شروط معينة للشركات أو للخدمات التواصل الاجتماعي. بوقت فرنسا أنا برأيي بس يوصلوا للحل بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ ستحل كل العقبات وحتى

0: مع الاتحاد الأوروبي ليوصلوا لمطرح على الأقل أنه كل المنصات أو كل حتى إذا بدك الألعاب أو الجيمز اللي ممكن متواجدة اللي ممكن تشكل خطر على الطفل وعلى سلوك الطفل وحتى المراهق بتصور بتوقف بفرنسا.
1: ولا بد كذلك أن نذكر يعني نقطة مهمة نبيل، يعني أستراليا أقرت قانون كما ذكرت قبل قليل يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما، مع إلزام المنصات بالتحقق من العمر وفرض أيضا غرامات كبيرة. لكن اللافت يعني تم اكتشاف أن أكثر من 85% عادوا للاستخدام مرة أخرى، وبالتالي هنا نذكر كلمة الرقابة. الرقابة مهمة يعني من الأبوين أو المسؤولين
0: طبعا.
1: يعني الأب أو الأم إذا كانوا داخل المنزل أن يكونوا يعني مراقبين لاستخدام الطفل لاستخدام الهواتف يعني.
0: صحيح أستاذ محمد، يعني مثل ما كنت عم أقول قبل، طالبت أكيد طالب القانون أنه يكون في إلزام للمنصات بالتحقق بشكل كبير من هوية أو من عمر المستخدم، لكن بالآخر
1: التحدي هو في مسألة في التحقق يعني.
0: لكن بالآخر ولا ممكن تقدر تضبطها بحال ما كانت الرقابة اللي تفضلت فيها وذكرتها. يعني
1: صحيح.
0: اليوم دور الأهل مهم جدا جدا جدا جدا، الدور التوعوي جدا بالبيت مهم جدا للطفل. يمكن بدي أقول لك أنه يمكن مثلا يصير في استحالة لتوقف نهائي عن منصات التواصل الاجتماعي، خاصة للي عمرهم فوق 14 سنة أو 13 سنة، لكن في يكون في ضبط أكتر للأمر، مراقبة أكتر. وحتى في بعض الأبليكيشنز اليوم وبعض المنصات بدأت تحط مساعدة للأهل لمنع مثلا الأطفال تتابع تفاصيل أكبر من عمرهم أو قصص ممكن تشتتهم، لكن بيبقى الواقع واقع والتحدي كبير جدا.
1: التحدي كبير حتى يعني ليس للأطفال فقط يعني نبيل، لكن حتى الآن على البالغين والكبار أيضا هناك استخدام كبير لوسائل التواصل الاجتماعي، استخدام زائد حتى للهواتف، ويؤدي هذا الأمر بالتالي إلى القلق. يعني فور أن تفقد هاتفك أو مثلا لا تجد منه رسالة أنت تشعر بالقلق.
0: صح.
1: لماذا لا يرن، لماذا لا يصدر صوت مثلا،
0: لأن أصبحت عادي وأصبحت روتين يومي. يعني اليوم مثل ما تفضلت إذا طفى تليفونك أو خلصت البطارية بتحس أنت بدك
1: مصيبة.
0: توصل لأسرع مكان لتشرج التليفون تترجع
1: صحيح. تعود الحياة
0: لتتواصل بقى مع الناس.
1: شكرا جزيلا لك زميل الصحفي نبيل رفاعي داخل الاستوديو، تحياتي لك.
0: تحياتي لك. شكرا.
1: كذلك الشكر لكم أنتم أيضا مستمعين. تكملت هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، وبعد قليل تتابعون برنامج فيدباك طبعا بعد عناوين الأخبار. شكرا لطيب المتابعة، أطيب المنى، وإلى اللقاء.
2: منتصف النهار ويكند شو
3: عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
4: بخبر يهمك،
2: رأي جدل ومفاجآت،
3: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة،
4: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
3: بلقطة،
5: أتكهرب الجو تحتفل احتفالية تنكد عليه،
3: أو مسمع فني مثلا.
6: رياضة بنكهة الويكند.
3: الويكند يبدأ برفقتنا، استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من 6 وحتى 8 مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي نقيدان، سالم الزبيدي، وعصام عبد السلام.
2: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
7: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟

0: هنا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
1: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: نبدأ مستمعين عناوين الأخبار. ولي العهد السعودي يعرب عن تضامن المملكة ووقوفها مع الكويت في اتصال مع الشيخ مشعل الأحمد. في الأخبار العاجلة التي ترد الآن مستمعين، وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو يقول حزب الله يحاول تقويض جهود الحكومة السورية الجديدة وهو عدو للحكومة. أيضا أضاف روبيو السلطات السورية لا تحب حزب الله وشجعناها على التركيز على الأزمات الداخلية. أيضا في الأخبار التي وردت قبل قليل، إيران أنفقت الأموال على جماعات إرهابية في المنطقة وأرسلت طائرات إلى اليمن تحمل معدات وأسلحة، هذا ما ذكره وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. أضاف أيضا روبيو، نراقب أي تهديد يتم على حركة الملاحة في البحر الأحمر. وذكر أيضا أن إيران وقعت على مذكرة التفاهم التي تنص على عدم استهداف السفن. في الأخبار الاقتصادية مستمعين، الذهب يتجاوز 4100 دولار للأونصة مع تراجع ضغوط البيع. وأسعار النفط ترتفع بنحو 3% مع تجدد الهجمات بين أمريكا وإيران، وخام برنت يقفز إلى 95 دولارا للبرميل. رئيس الوزراء اليمني يؤكد أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء البلاد. أما في الأخبار الرياضية مستمعين، تقارير صحفية تكشف عن مفاوضات جادة مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا لإقناعه بتدريب منتخب إيطاليا. توقعات تشير إلى اقتراب تعيين زين الدين زيدان مديرا فنيا للمنتخب الفرنسي لكرة القدم. نهاية العناوين.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح عندي.
1: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
5: موافقة المجلس بالأغلبية،
4: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
6: سأعود إلى هذه النقطة.
4: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
7: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
4: المتخالفون.
7: برئها إسرائيل دولة إمبريالية.
4: المتحاورون.
8: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
4: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في فيدباك، البرنامج الحواري الذي يضع القضايا التي تشغلكم على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء. نبحث خلف الآراء المتداولة لنفصل معكم بين الانطباعات والحقائق. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية أف أم على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نناقش
0: فيدباك
1: كبير من الناس حول تحول لينكد إن من منصة للباحثين عن عمل إلى مساحة لاستعراض الإنجازات المبالغ فيها، ونحن نسأل هل يشبه لينكد إن الواقع؟ نتيجة التحليل الطبي تحدد خطة ومسار العلاج بالكامل، وهذا يفتح النقاش حول دقة المختبرات الخاصة. فيدباك من الناس يتساءل بين الدقة والربح، وكيف نتحقق من موثوقية نتائج تحاليل المختبرات الخاصة. اشتراكات التطبيقات وباقات الجوال وخدمات تتجدد تلقائياً بمبالغ تبدو بسيطة لكنها مجتمعة تستنزف ميزانيتنا، فهل وقعنا في فخ التجربة المجانية أم أن الشركات تبني نموذجها الربحي على العميل الذي ينسى؟
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: إلى أولى ملفاتنا والحديث عن تغير هوية منصة التوظيف لينكد إن. يقول الناس زمان كنا ندخل لينكد إن بحثا عن وظيفة أو لنتعرف إلى أصحاب الخبرة في مجالنا، أما اليوم تدخل لينكد إن لتجد شخص يحتفل بإتمام دورة مدتها ساعتان فقط، وآخر يحول شراء وجبة من مطعم إلى درس في القيادة، وثالث يروي كيف تعلم من تعطل سيارته 5 قواعد لإدارة الأزمات. فهل تغيرت المنصة فعلاً أم هي في الأصل مصممة للتسويق المهني الذاتي؟ وما الضابط بين تسويق مهني محترف وتسويق مهني قد يضعك في زاوية المبالغين؟ ننتقل إلى فيدباك الناس. مهند يسخر من اللغة المتداولة في المنصة ويكتب في إكس: ساعدت اليوم بشراء وجبة، فرصة مثالية لتطوير مهاراتي بالتذوق، وفخور بحصولي على المايونيز معها. هل لك أن تخمن أنا في أي تطبيق؟ وهو بالطبع إشارة إلى لينكد إن. تعليق ساخر لكنه يختصر اعتراض واضح مستمعينا. هل أصبح كل موقف يومي إنجاز يستحق خطابا مهني؟ هنا رد خالد وقال: فعلا هناك مبالغة، لكن لا ينبغي أن نغفل جانب أن هذا جزء من تسويق الشخص لنفسه. أما عبد الرحمن فيقول إن صديقه قدم على وظائف عبر لينكد إن لمدة سنوات ولم يحصل إلا على مقابلة واحدة. فهل مازال لينكد إن المكان المثالي للبحث عن عمل؟ نرحب بضيف هذه الفقرة عبر زوم المستشار والخبير في الموارد البشرية والإرشاد المهني الأستاذ ناصر الواصلي. أستاذ ناصر أهلا بك معنا.
2: حياكم الله جميعا، حياكم الله.
1: يعني أرى ابتسامة على وجهك ربما من التعليقات التي أخذناها فيدباك الناس، ما رأيك؟
2: فعلا وجوعونا زيادة
1: فترة الغداء. أستاذ ناصر، يعني ما رأيك في التغيير اللي صاير في لينكد إن؟ ليش الناس الآن تقول أنه تحول إلى منصة استعراض ومبالغة وتباهي؟
2: جميل، أول شيء حياكم الله جميعا ووصل أن يوفقنا. هي منصة مهنية في الأصل، ولكن يمكن أخذت مسار مختلف بناء على اليوم الثقافات الموجودة. فاليوم أحيانا الثقافات هي اللي تأخذ منحنى في أي منصة اليوم، سواء كان للتوظيف أو كان تويتر أو كان لينكدين أو أي منصة اليوم، هي الثقافة الموجودة لدى

0: لدى الآخرين، وأيضا اليوم تركز أيضا على الاهتمامات. فيمكن الفئة اللي يمكن تفضلتي فيها وتركيزهم على الأكل، وقد يكون جزء من اهتماماتهم هي اهتمامات تتعلق اليوم بالجوانب اليومية فتظهر لهم بالشكل المباشر. لينكدين الجميل فيه أو أي منصة اليوم مهنية هي ما أنت تهتم فيه هي تطرح لك وتشاركك فيه بشكل أو بآخر.
1: نعم
0: فجزء اليوم من ما يظهر لنا في هذه المنصات أيا كانت هو مرتبط اليوم بالاهتمامات اليوم اللي احنا نضعها. حتى اليوم على سبيل المثال التيك توك، لما نضع اهتماماتنا تظهر لنا الاهتمامات الخاصة فيما نضعه من اهتمامات شخصية.
1: نعم
0: فدائما المنصات سواء كانت المهنية أو كانت غيرها دائما هي على ما يضع الشخص من اهتمامات بشكل أو بآخر.
1: نعم
0: ولكن على المستوى الشخصي يمكن ما قد صادفت الأكل بشكل كبير جدا
1: هي
0: لأنه
1: فقط
0: تركيزي في
1: مبالغة كبيرة مسألة الأكل. هو يقصد مثلا أنه شخص ممكن تتعطل سيارته فيصور السيارة، وهذه أنا شاهدتها شخصيا على لينكد إن، يعني تتعطل سيارته ثم يكتب 5 خطوات لإدارة الأزمات نتيجة لموقف كهذا. هناك من يقول يعني هل كل شيء في حياتنا يستدعي، أم أن هذه يعني كأنها مبالغة، يعني كأنه أصبح
0: هي
1: الخطاب
0: مبالغة بشكل كبير جدا. وأيضا أحيانا البعض يستخدم لينكدين كجانب زي ما تفضلتي في البداية جانب استعراض.
1: نعم
0: فاليوم المنصة هي ما بنيت لا لليوميات
1: نعم
0: ولا بنيت اليوم لاستعراض ما حصلنا عليه، بقدر ما هي اليوم الفهم الجانب المهني للفرد
1: نعم
0: أو الشخص المنتمي لهذه المنصة. فالاستعراض اليوم واليوميات يفترض أنها ما تكون موجودة، وخاصة اليوميات الحياتية.
1: نعم
0: فيفترض هذه المنصة هي معنية باليوميات المهنية ذات الصلة بالجانب المهني.
1: نحن لا نريد أيضا أن نأخذ جانب معين، لأنه أساسا المنصة أستاذ ناصر في أرقامها ذكرت أنه 1,800,000 مشاهدة لمحتوى الخلاصة في الحسابات، يعني كأنها تقول أنه نشاط الشخص أو المحتوى الذي يضعه شيء مهم. وهنا يأتي السؤال، يعني هل الخوارزميات تجبرهم على هذا الأمر؟ يعني أنا مضطر أنه دائما أضع محتوى حتى وإن اضطررت أن أضع محتوى ليس بتلك الأهمية، فقط حتى يشاهدني مثلا الآخرين أو من يبحث عن موظف أو غير ذلك.
0: جميل. الخوارزميات طبعا في علم صراحة كبير جدا ويمكن أخذت جزء فيه. طبعا هي تعتمد اليوم المنشورات على التوقيت، تعتمد اليوم على الكلمات المفتاحية، تعتمد اليوم على تفاصيل كثيرة دخل هذه الخوارزميات، تعتمد أيضا اليوم حتى على المنشن اللي ممكن تشارك فيه الآخرين. فبالنسبة للخوارزميات لها تنظيم خاص فيها من حيث الوقت ومن حيث المحتوى ومن حيث الكلمات المفتاحية من حيث اليوم الاهتمامات. فهي تركز اليوم على منظومة متكاملة. يعني فرضا يمكن أنا عندي منشور مهني بس توقيتي غير جيد، يمكن ما يتفاعل معه الخوارزميات بشكل أو بآخر، فدائما لها بعض التوقيتات. يعني حتى أحيانا في بعض يقول لك عشان يكون منشورك المهني جيد لازم تسوي إعجاب، بعدين تسوي إعادة نشر، بعدين تطرح منشورك بشكل مباشر، أو تسوي تعليق. ففي لها بعض الكواليس الخاصة فيها من حيث اليوم النشر. فالخوارزمية هي تعتمد على آلية معينة بشكل أو بآخر، لكن هل هي تستجيب لما تفضلت فيه من يوميات غير مهنية؟ غالبا ما تستجيب لها، هي تستجيب دائما للكلمات ذات الصلة اليوم
1: جميل
0: بالجوانب
1: جدا.
0: المهنية.
1: هل لك أستاذ ناصر أن تعطينا مثال على منشور مهني؟ يعني نريد أن نعرف ما هو الشيء الذي هو فعلا مهني، وما هو مثلا يعتبر حشو قد يضر الشخص أساسا أكثر من أن ينفعه.
0: ايوه جميل. بعطيك مثال بسيط يستفيدون منه الجميع.
1: تفضل.
0: احيانا مثلا انا اقوم احصل على دوره، جميل، فاقوم انا انزل اني انا اليوم والله حصلت على الاعتماد الفلاني من الجهه الفلانيه. هذا نسميه في لغه اليوم لينكدين او في فكر لينكدين هي استعراض لشيء انت حصلت عليه. بالنسبه للينكدين ما هو محتوى مهني.
1: نعم
0: متى يكون محتوى مهني؟ يكون محتوى مهني إذا أنت أبرزت النقاط اللي حصلت عليها من هذه الشهادة. ففرضا اليوم أنا فرضا أخذت مثلا دورة في التي أو تي، جميل، فهذه المفترض أنا عندي إيش اللي يصير إني أنا أتكلم عن الدورة من باب اليوم القيمة اللي دائما الفرق ما بين الاستعراض وما بين القيمة إني أنا الآخرين يستفيدون منها.
1: نعم
0: بمعنى بسيط جدا، أنت دخلتي في ما أنا نشرته، استفدتي ولا عرفتي؟ هو هذا السر. إذا كان عرفتي فهو ليس محتوى مهني، إذا كان استفدتي فهو محتوى مهني.
1: جميل
0: جميل؟
1: جدا جميل جدا. طيب أستاذ ناصر، هنا يبرز أيضا سؤال، هل ما زال لينكد إن هو المكان المثالي للباحث عن عمل، أم أنه من المفترض أن يتوجه لأمام

0: أماكن أخرى وفقا للتغييرات التي تشهدها المنصة.
1: طيب جميل. طبعا احنا نعرف انه لينكدين هو ليس لكل الوظائف وليس لكل الاشخاص، فاليوم اذا انا حديث تخرج في منصات ذات صله افضل في الوصول للوظيفه.
0: نعم
1: ايضا حتى على مستوى المنشات نفسها كاداره موارد بشريه، ليس كل الوظائف نحصل عليها في لينكدين، فاحيانا مثلا زي حديثي التخرج ملفاتهم اقل، فممكن ما نجدهم في لينكدين. جميل، ممكن نجدهم في منصات الحكوميه او الجامعات او ايا كان. فاليوم ما يحكم اليوم التواجد في لينكدين هي اليوم ما تمتلكه من ملف مهني وايضا وظيفتك. يعني على سبيل المثال، يمكن الناس اللي موجودين في التيك توك والانستغرام الوظائف كاتب المحتوى وصانع المحتوى تواجدهم هناك افضل. فدائما المنصه لازم انا اعرف وين اتجه، ما هي
0: جميل.
1: القناه المناسبه لاستخدمها سواء كباحث او ما هي القناه اللي انا استفيد منها كجهه او كمنظمه.
0: رائع، وكأنك تقول أنه هناك قطاعات لينكد إن هو المناسب لها وقطاعات لن تستفيد. ما هو أهم قطاع ينبغي للشخص يعني أن يتواجد فيه في لينكد إن؟
1: القطاعات هو يعني ما شاء الله، يعني متكلمين عن اكثر من 1,300,000 يعني مستخدم، فكل القطاعات موجوده. لكن دائما يعني مثلا في شركات التوظيف لبعض التخصصات افضل من لينكدين. جميل، يعني
0: جميل.
1: مثلا زي التخصصات الطبيه والصحيه الى اخره. اليوم لينكدين هو جانب مهني كبير جدا، ممكن نجد فيه الناس المختصين في الاداره، في المبيعات، في القياده، في التسويق، ممكن نجدهم بشكل محترف وشكل جميل جدا.
0: رائع.
1: يعني يركز عليهم بشكل او باخر. حتى اليوم حتى الشخص لما يجي يقول لي انا بفتح حساب في لينكدين اقول له انتبه، ترى خطر عليك،
0: هذه
1: يا
0: زاوية
1: انك
0: مهمة.
1: تستفيد منه استفاده صحيحه او لا.
0: طيب كيف
1: تفضل.
0: أستفيد استفادة صحيحة؟ يعني الآن شخص يستمع إلينا ويريد أن
1: جميل.
0: يصمم مثلا حسابه في لينكد إن، ما هي الأمور التي تقول له ركز عليها وابرزها؟
1: ايوه، اول حاجه لا يكون ملفك ملف استعراض سيره ذاتيه. واحد، انه ما يكون بس اني انا احط ما انا اضعه. اول شيء اهتماماتك، ترى الخوارزميات تبحث عن اهتماماتك، تبحث عن الناس اللي تتابعهم، شبكه علاقاتك. فدائما لما تتابع ناس تتابع ناس ذو علاقه بتخصصك وجانب مهني. تركز ايضا اليوم على اليوم الوقت اللي انت تستغرقه في عمليه النشر، حتى توقيت نشرك صباح مساء هذه كلها تقراها بشكل او باخر. حتى احيانا الالعاب اللي تجينا في لينكدين يقول شارك الزميل في لعبه، ترى هذه جزء من الاختبارات ومن التحليلات اللي تستخدم للحصول على وظائف، وايضا لاعطاء الاخرين تقرير عنك بشكل او باخر. فاليوم لا يكون ملفك ملف فقط يعتمد على سيرتك الذاتيه ونشرها ولا على الاشياء اللي تحصل عليها من انجازات، ولكن حول ملفك الى ملف مهني. بمعنى انا اليوم تخصصي موارد بشريه،
0: نعم
1: يفترض يعني من اسبوع لاسبوع يكون عندي منشور له علاقه في الجانب الموارد البشريه. انا والله تخصصي محاسبه، يفترض اني عندي منشور واحاول اني امنشن فيه ناس ذوي اختصاص عشان يكون في عمليه تفاعل.
0: نعم
1: احاول ان يكون التوقيت جيد من الساعه 9 صباحا للساعه 6 مساء، ففي لها بعض التفاصيل الجميله اللي نركز عليها. لا تستعرض ما الله اكرمك فيه، ولكن حاول انه من يدخل ملفك يعرف انه في قيمه مضافه بشكل او باخر.
0: نعم
1: ايضا استفيد اليوم من الشبكه المهنيه، يعني حط لك مستهدف في الاسبوع من 50 الى 100 شخص ممكن انت تضيفهم، بس ما تضيفهم تبحث عن وظيفه، ننتبه من هذه النقطه، لكن ضيفهم عشان تستنير بما هم يمتلكون. فلو سوى لك قبول تقول له شكرا على قبول الاضافه، ما هي القيمه المضافه اللي ممكن تنصحني فيها في مجال تخصصك؟ فهنا انت بنيت بينه وبينه جسر يقبله. لكن مو عندكم وظائف، في بعضهم يجي الساعه 1 في الليل 2 عندكم وظائف، يا اخي يقول السلام عليكم، قول طريقه جميله.
0: صحيح.
1: لكن لا، اليوم الاليه والاسلوب مهم جدا، التوقيت مهم جدا، ما انشره مهم جدا، ما اهتم فيه مهم جدا، كل هذه التفاصيل ارى
0: رائع.
1: انها قيمه مضافه تساعد الشخص.
0: طيب أستاذ ناصر، هل سبق واستبعدت شخص أو أنت تتذكر مثلا موقف بسبب منشور له أو بسبب رسالة أو شيء؟ يعني شاركنا قصة آخر شيء تتذكره أو شيء علق في ذاكرتك من غرابته.
1: جميل. طبعا يمكن ما ذكروه الاخوان وذكرتوه انتم من اطلاع او من استطلاع موجود في لينكدين، ولكن يمكن الاشياء الغريبه ان احد تلاقيه ما شاء الله هو عنده يعني مثلا في ناس يتواصل في الخاص، فانا اضطر اني ادخل اشوف ملفه ما الله اكرمه فيه يعني من معرفه او ايا كان. في جانبين مهمه جدا، في ناس في ارض الميدان ممتازين بس في وسائل في لينكدين مو ممتازين، ما يعرف يسوق لنفسه بالشكل الصح. وفي ناس العكس، تلقى ملفه ما شاء الله تقول هذا انا اجيبه اعينه مدير عام، لكن لما تجي تطبق في ارض الميدان تجد انه ما عنده شيء. فيمكن هذه من الاشياء اللي دائما انا اصادفها. فانا عشان كذا اقول للاتش ار او اقول للشخص لا تعتمدون على ملف الشخص الموجود في وسائل التواصل، في ناس الله اكرمهم بقدرات
0: نعم
1: ومهارات تفوق ما هو

0: مكتوب في هذه المنصات.
1: جميل.
0: فدائما انا ما احكم صراحه، اللي استفدته وتعلمته يمكن، والشيء اللي انا اني انا ما احكم بشكل مباشر
1: نعم
0: بقدر ما انا اخوض في تفاصيل اكثر. ممكن يطرح عليه يعني من منشوره مثلا، احيانا في نفس المنشور اللي يطرحه احيانا في ناس عندهم نشر، لكني
1: صحيح.
0: اقوم اطرح عليه سؤال، يعني سؤال فني اكثر من سؤال اداري. ما شاء الله ما ذكرته جميل، بس لو صادفنا كذا طيب كيف نتعامل مع هذه الاليه؟ فدائما صراحه انا ابحث عن الكيفيه اللي هي كيف ينفذ او كيف يتعامل بشكل او باخر.
1: صحيح، هذه نقطة مهمة، لأنه أحيانا كما ذكرت أستاذ ناصر نجد شباب على لينكد إن في يعني بداية العشرين، نلتفت مثلا لديه 17 شهادة، أو نجد مثلا أنه هناك تضخيم لمسمى وظيفي. يعني أتذكر وجدت شخص هو مدير تنفيذي لمشروع شخصي أساسا لا يضم لسه موظفين. فما رأيك في
0: جميل.
1: هذه الزاوية، كيف ممكن يضر الأشخاص هذا الأمر؟
0: طبعا في حاجتين، واحدة منهم اللي ذكرتيها هذه لها علاقة في المصداقية،
1: نعم
0: واحد، واحيانا لها علاقة بالفجوة التاريخية. في حاجة من ادوات البحث اليوم في لينكدين اللي هو يسمونه التاريخ الوظيفي، هل اليوم عنده فجوات ولا ما عنده؟ تلاقي شخص كاتب اني انا اشتغلت من الى، وتلاقيه طلع وراح جهة ثانية. فاحيانا الفجوة التاريخية واحد، وما تفضلتي فيه انه هذا يعطي مؤشر عدم المصداقية. ترى حتى أداة الذكاء الاصطناعي تقيم هذا الشخص، أن يقول لديه مستوى أقل في المصداقية، لديه فجوة في التاريخ الوظيفي،
1: نعم
0: لديه فجوة في حجم المنشأة. يعني حتى الناس لما تروح تقدم على وظائف لا تخلي سيرة واحدة تقدم فيها على كل الجهات، انتبهوا. وأيضا نقطة مهمة جدا،
1: تفضل.
0: أنه لا يكون أي وظيفة أنت تقدم عليها، مو أي وظيفة متوفرة. يعني في بعضهم يجي يرسل يقول أي وظيفة متوفرة، غلط. لازم يكون لك يعني جانبك المهني ومسارك المهني. المنصة وجدت من أجل أن يكون لديك مسار مهني وصناعته بشكل جيد واحترافي،
1: رائع جدا.
0: وليس من أجل أني أنا أبحث اليوم عن جهة وأقول أي وظائف متوفرة عنده.
1: نعم.
0: هنا أنت قللت من قيمتك الفنية.
1: نعم، لكن هي تعرف أيضا أستاذ ناصر مسألة البحث عن عمل اللي هو شيء شاق جدا، والشخص يريد أن يعني يصل إلى أي مكان أو أن يصل صوته، فقد يمارس بعض الأمور التي هو يعتقد أنها سبيله الوحيد، لكنها كما ذكرت تعود يعني بالضرر عليه أكثر من النفع. هناك من سأل في فيدباك أستاذ ناصر، يقول هل مسؤولو التوظيف يبحثون بالعربية أم بالإنجليزية؟ يعني هل من المفترض أنه إذا جعلت حسابي باللغة الإنجليزية أفضل؟
0: طبعا اول حاجه يحكم تخصصك ومجالك اللي انت فيه والدرجه العلميه اللي الله اكرمك فيها. جميل. يعني انا اليوم دبلوم وما راح اكتب محتوى بشكل او باخر، لكن دائما احنا نقول خلي ملف قابل للقياس على الاثنين،
1: نعم.
0: يعني خليه مدمج ما بين. لو تلاحظ بعض الحسابات تلاقي اسمه مثلا ناصر الواصلي بالعربي وناصر الواصلي باللغه الانجليزيه.
1: جميل.
0: ليش؟ عشان هو بس لسبب واحد، ليس بس حتى لنفسك افضل، حتى في عمليات البحث في الكلمات المفتاحيه
1: نعم.
0: لما يكون عندك والله اليوم مثلا تقول انا استخدم مايكروسوفت، تمام؟ لما تترجمها في ادوات البحث، لما الجهات تبحث عن مرشحين لهم علاقه في مايكروسوفت يحاول انه يلقطك ويرشحك لهم بشكل او باخر.
1: نعم.
0: فاللغتين هو لادوات البحث الموجوده في لينكدين ككلمات مفتاحيه واحد،
1: نعم.
0: لكن يفضل حتى لو قدمت سيرتك حاول انها تكون باللغتين بشكل او باخر، بس حاول ان يكون لك يعني مسار واضح في البحث عن وظيفه.
1: وأحيانا أستاذ ناصر هناك مسألة يعني ذكرتها حضرتك تفضلت بها، وهي أنه على الأقل من المفترض في أسبوع أو أسبوعين يكون لك منشور يعكس تخصصك أو يتحدث مثلا عن
0: يا
1: شيء
0: سلام.
1: تعلمته من تخصصك. لكن هناك إشكالية، البعض يقول في فيدباك أستاذ ناصر أنه مللنا من المفردات المستخدمة والجمل المركبة. وهنا يأتي سؤال حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الكتابة، إلى أي مدى تستطيعون تمييز هذا الأمر أو الشعور بأنه هل فعلا الشخص هذا هو الذي كتب الكلام أم أنه كلام إنشائي؟
0: طيب جميل جدا. طبعا في نقطة مهمة، اليوم ما في أحد إلا يستخدم الذكاء، يعني
1: صحيح.
0: حتى إحنا كإتش آر وكخبراء نستخدم، يعني ما في أحد يستغني عنه.
1: نعم.
0: وحتى اليوم الكلمات المفتاحية موجودة بالذكاء الاصطناعي، ليس من اختراق أي أحد. جميل.
1: نعم.
0: لكن النقطة المهمة جدا، أنا أبغى أنوه الحاجة قبل هذه،
1: تفضل.
0: أنه ترى لينكدين ليس منصة توظيف 100%، ترى في وسائل كثيرة. يعني اليوم يمكن أكثر الدراسة تقول أكثر من 60% هي مبنية على العلاقات المهنية ومبنية أيضا على البحث المباشر. اليوم إحنا نتكلم مثلا عن السعودية، عندنا أكثر من 80% من المنشآت الموجودة في المملكة هي صغيرة متوسطة، ما تستخدم المنصات في البحث. جميل. فاليوم المنصة يمكن البحث لما حديث تخرج يجي يسجل فيه يقول والله ما عندهم وظائف، ولا زي ما تفضلتي
1: صحيح.
0: والله ملونة من هذا الكلام الكثير. فأنت أصلا قاعد تستخدم الطريق الغلط. جميل. فدائما في قنوات لازم أنا أعرف تخصصي.

0: أعرف خبرتي، ثم أختار القناة المناسبة عشان أنا أروح أبحث عنها. يمكن قناتي ولا هي واحدة من القنوات الافتراضية أو ما نسميها، يمكن البحث المباشر، يمكن هدف، يمكن
1: نعم
0: اليوم أي منصة أخرى. فموجود هذا الكلام زي ما تفضلتي وزي ما تفضلوا، ولكن أنا جاي لهدف واضح. تمام، بعدين كيف أنا أعرف إني ملفي جيد ولا غير جيد؟ هي من كثرة، أنت في نهاية كل أسبوع يجينا في لينكدين يقول دخل على ملفك 1000 واحد،
1: نعم
0: 500 واحد. إذا كان ملفك في أقل، من وجهة نظري إذا كان أقل من 500 دخلوا ملفك، فأنت بحاجة أنك تنمي ملفك بشكل أو بآخر.
1: نعم
0: فيفترض للشخص اللي عنده خبرة فوق 1000 أو 2000، ويفترض اللي ما عنده خبرة أو بسيط تتجاوز 500، اللي هو اللي يتابعوا منشوري أو دخلوا لملفي خلال الأسبوع. لينكدين يعطيك إحصائية نهاية الأسبوع.
1: جميل
0: فلو
1: جدا.
0: أنا وجدت الرقم أقل أروح أشتغل على حاجة. أنا صراحة أحيانا أشوف مثلا نزل مستوى الدخول على ملفي، فأكتشف إني أنا ما سويت منشور أو ما شاركت في أي قيمة مضافة. في
1: نعم
0: نقطة مهمة جدا وجميلة،
1: تفضل.
0: إذا استهدفت جهة معينة في عملية البحث حاول تسوي تنبيه. فكل ما نزلوا شيء حاول تعلق عليه، بس ما تعلق صح ممتاز، لا، روح ضيف محتوى يعزز ما ذكروا، والله تجربة، والله دراسة، والله موقف. هنا أنت تكون في الصورة الذهنية الخاصة في الجهة.
1: جميل جدا.
0: فدائما التنبيهات للجهات اللي تستهدفها مهمة جدا. بعدين ادخل على الناس اللي يعملون في هذه المنشأة، سوي لهم زي المنشن وكأني أنا أطرح باب استشاري وليس باب بحث عن وظيفة.
1: نعم، يعني مسألة التسويق، التسويق، التسويق للذات هو هذا
0: تسويق.
1: الهدف الأساسي، والعلاقات في لينكد إن. شكرا لك المستشار
0: شكرا.
1: وخبير الموارد البشرية والإرشاد
0: الله
1: المهني
0: يسعدك
1: الأستاذ
0: إن شاء الله.
1: ناصر الواصلي. شكرا لك
0: شكرا
1: أستاذ
0: لك.
1: ناصر.
0: الله يحفظك.
1: مستمعينا، في فيدباك، فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك،
3: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد. وأي قرار طبي سيتأثر بدرجة كبيرة بنتائج المختبر. هذا الرقم المكتوب على الورقة مهم جدا، على إثره ستصرف الأدوية أو تجرى عملية أو يطمئن مريض أو يكتشف مرضا خطيرا، وبناء على هذا الرقم الذي خرج من جهاز داخل المختبر، هنا فيدباك كبير من الناس يسأل في موثوقية نتائج المختبرات الطبية. أبو إياد كتب: سويت التحليل في مختبرين وكل واحد طلع نتيجة مختلفة، أعتمد على مين؟ بينما سأل حسام الطيب على إكس: هل السعر يعكس جودة وموثوقية المكان؟ لأني لقيت تحليل سعره 80 في مكان و300 في مكان آخر. وكان هناك أيضا فيدباك مهم من ابتسام مستمعينا، قالت فيه إن الأجهزة هي التي تعطينا النتائج، فكيف أتحقق من أن الجهاز الموجود في المختبر يعطي نتائج صحيحة؟ وهل يراجع الطبيب بعد الجهاز ليعتمد النتيجة أم أنها ترصد دون مراجعة؟ كل هذه الأسئلة تفتح ملفا مهما، إلى أي مدى نثق في المختبرات الخاصة؟ نرحب عبر زوم بضيفة هذه الفقرة، أخصائية المختبر الأستاذة إبداع الأسعد. أهلا بك معنا أستاذة إبداع.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: أهلا بك. دائما ما نجد هذه المقارنة المستمرة بين مختبرات المستشفيات والمختبرات الخاصة المنفصلة عن المستشفى، في مسألة الموثوقية، في مسألة هل نعتمد على نتائجها أم لا. كيف تعلقي على هذا الأمر وهذه المقارنة؟
2: بالنسبة للمختبرات عامة، في معايير وفي مقاييس

0: لازم نهتم فيها ونعتمد عليها قبل ما نعتمد النتيجة أو نرفضها. الأجهزة الموجودة في المختبرات عامة هي أجهزة عالية الدقة، والأدوات والمقاييس والطرق اللي قاعدة تتنفذ في المختبرات هي طرق متبعة دوليا من ناحية المختبرات ومعتمدة. بس الآن لما نتكلم عن طلب التحليل، العينة نفسها إيش الطريقة اللي أنا أضمن أنه عينتي تكون فيها موثوقة وتعطيني نتيجة صحيحة؟ هو يعتمد على العينة أكثر من اعتماده على الشخص نفسه
1: نعم،
0: اللي قاعد يسوي التحليل.
1: سنتحدث عن
0: بمعنى
1: العينة أستاذ إبداع، لكن أنا لدي سؤال هنا، من وين تكونت هذه الذهنية لدى الناس؟ يعني في فيدباك كبير جدا من الناس كانوا يتكلموا عن النتائج، أنه أنا ما أثق مثلا بالنتيجة أو ما أعرف إذا النتيجة فعلا دقيقة أو لا، من وين جاء هذا فيدباك الناس؟
0: تختلف النتيجة أحيانا حسب الوقت اللي أنت عملت فيه التحليل. طيب، في تحاليل تحتاج معايير محددة، فأنا لما أسويها متبع المعايير وأسويها بيوم ثاني وأنا مختلف الوضع تماما، هتكون النتيجة مختلفة، هيعطيني نتيجتين مختلفتين. هذه وطريقة تكرار التحاليل أدت إنه الناس تكون عندهم فكرة إنه النتائج مختلفة وخاطئة. بس لو اتبعنا المعايير الصح ما حتكون النتائج مختلفة بالكمية اللي الآن قاعدين نواجهها.
1: رائع جدا. طيب، إذا أردنا نتحدث عن المخالفات التي ترصد عادة في المختبرات من الجهات التنظيمية، أو إذا قلناها بطريقة أخرى، أستاذة إبداع، إذا أنت ذاهبة للمختبر لإجراء مثلا تحليل، ما هي الأمور التي تحرصين أنها تكون موجودة في المختبر وتقولي فعلا هذا المختبر أكيد نتائجه دقيقة؟
0: أول حاجة أنا أدور على الاعتماد، هل المختبر اللي أنا رايحت له هو معتمد أو لا؟ الاعتمادات في اعتماد سباهي، في اعتماد الجي سي آي، أنا أبحث المختبر معتمد أو لا؟ هذه أساس في التقنيات والتكنيك اللي هم قاعدين يتبعوها في نفس المختبر، على أساسه أقدر أختار.
1: نعم، وهذه تكون يعني مثلا موجودة بشكل واضح يستطيع الشخص أن يطلع عليها، لا يوجد تخوف مثلا من أنه تم مثلا الحصول على هذا الترخيص خلال فترة معينة ثم بعد ذلك لم يستمروا في التقنية
0: الاعتماد
1: التكنيك المعتمد.
0: صحيح، الاعتماد يكون بشهادة معتمدة،
1: نعم
0: أي مختبر موثوق ومعتمد حتكون الشهادة موجودة فيه،
1: نعم
0: وحتى عن طريق بالنسبة للمختبرات الخاصة حتكون موجودة من ضمن الإعلانات.
1: وأنت ذكرتي أيضا أستاذة إبداع أنه في يعني بعض النتائج تكون خاطئة ليس بسبب الجهاز ولا مجري التحليل، إنما بسبب يعني قبل ظهور النتيجة من لحظة سحب العينة، ما هي الأمور التي تريد التحدث عنها هنا؟
0: هي تبدأ المرحلة قبل سحب العينة. الآن أنا لما يتحدد لي التحليل اللي أنا المفروض أني أعمله، طبعا التحليل يكون تحدد عن طريق طبيب، ما يكون اجتهاد شخصي مني، لأنه الاجتهادات الشخصية برضو هذه تؤدي إلى نسبة كبيرة من خطأ النتائج. لما يتحدد لي التحليل توضح لي عوامل كثيرة. أول حاجة الصيام، هل أنا أحتاج أني أصوم قبل التحليل أم لا؟ الصيام عدد ساعاته مختلفة بالنسبة لاختلاف التحليل.
1: نعم
0: الحاجة الثانية طريقة جمع العينة تختلف، هل أنا أحتاج أني أجمع العينة من الصباح باكر أم أنا أحتاج أجمعها وأنا صايم، أنا أحتاج أجمعها بعد ساعتين من الوجبة،
1: لكن هل
0: هذه
1: هي
0: كلها
1: هذه
0: تختلف.
1: مسؤولية الشخص أستاذة إبداع أم هي مسؤولية مثلا مقدم الخدمة هو الذي يعني يطلع على هذه
0: مسؤولية
1: الإرشادات؟
0: صحيح، الإرشادات هذه تقدم رقم واحد من الطبيب ثم تقدم من أخصائي المختبر أو فني المختبر قبل
1: نعم
0: سحب العينة، يبلغ المستفيد بالإجراءات اللازم اتباعها حتى تكون النتيجة دقيقة. دقة النتائج تعتمد على هذه الإجراءات بنسبة عالية جداً.
1: نعم أستاذة إبداع، أنت أشرت إلى أمر مهم جدا، مسألة أنه لا تجري التحليل إلا بطلب من الطبيب، لأنه بعض التحاليل قد يجريها الشخص وتعطي مثلا نتائج تشككه أو ماذا، اشرحي لنا هذه النقطة أكثر من واقع عملك.
0: صحيح، بالنسبة للتحاليل، التحاليل علم واسع، الطبيب يستند عليها لتشخيص الأمراض أو شكوى المراجع، بناء على الشكوى حيتم تحديد التحليل المناسب والمطلوب من قبل الطبيب. في حال أنه المستفيد جاء التحليل بناء على معلومة سمعها، ممكن يسحب التحليل وقتها خاطئ،
1: نعم
0: يكون هو على علاجات حتأثر على نتائج التحاليل، حتعطي نتائج مغلوطة إما مرتفعة أو منخفضة.
1: نعم
0: بس لما يكون السحب عن طريق طبيب وعن طريق توصية طبيب

0: حيكون التحليل المطلوب مدة المطلوبة، وحيكون التأكد أنه ما في أي شيء سواء كان غذاء حمية أو أدوية تتعارض مع النتائج اللي حتطلع،
1: وهذه
0: فحتكون النتائج موثوقة أكثر.
1: هذه نقطة مهمة أيضا أستاذة إبداع، لأنه مسألة أنه البعض يتهم المختبرات في هذا الأمر أكثر من الناس، يعني يقول أن المختبرات تضع باقات يروها مثلا عشوائية، أو تضع مثلا باقة لتحليل يأتي الشخص، لأنها أيضا تريد أن تسوق لنفسها، تريد دخل هذه المختبرات، فبالتالي هي تطلب من الناس أن يأتوا للتحليل حتى دون أن يكون هناك مثلا توصية من طبيب.
0: أي مؤسسة ربحية لها هدف الربح، بس في حالة المختبرات لما تضع باقة هيكون الوضع أنه أنا أوفر لك التحاليل اللي عادة مرتبطة مع بعض كنتائج علمية وكدلالات مرضية أو صحية، ويكون سعرها مناسب أكثر من أنه أنت تحللها فرادة، حتختار التحاليل واحد اثنين ثلاثة حيكون سعرها أغلى ومرتفع أكثر كقيمة، حتكون مقبولة أكثر لما يكون كباكج أو يعني تحليل شامل.
1: نعم.
0: ولكن إيش الهدف من تحليلي أنا؟ الهدف من تحليل قياس شيء مطلوب سواء كنقص كارتفاع في عارض صحي أدى إلى طلب التحليل. العارض الصحي لا يشخص إلا عن طريق الطبيب،
1: نعم.
0: ممكن أنا أخذ التحاليل وأعملها بس ويكون فيها النتائج فيها شيء من الارتفاع أو الانخفاض، لازم حرجع للطبيب. أول سؤال حيسأل الطبيب أنت ليش عملت التحليل؟
1: نعم.
0: فالتحليل الأساس لما أطلب تحليل وأكون أقدر أعتمد على مصداقية التحليل وأعتمد على نتائجه لازم يكون بطلب من طبيب أو توصية من طبيب.
1: رائع. أيضا يعني في حديثك ذكرت أنه يتم دائما وضع الاختبارات أو التحاليل التي هناك علاقة فيما بينها، لكن من بحثنا وفيدباك أتانا من داخل أروقة المختبرات، أشار البعض إلى أنه قد يضاف تحليل ليس بتلك الأهمية، لكن يراد التسويق له حتى لا يصبح مثلا منتهي الصلاحية ويطلع بخسارة مثلا على المختبر، فبالتالي قد يتم الترويج لبعض التحاليل التي ليست بذات الأهمية فقط لأن لا يكون مثلا منتهي الصلاحية أو يعني تتأثر المختبر. كيف تعلقي على الأمر؟
0: بالنهاية الخيار يرجع للمستفيد، أنا لما أروح أطلب الخدمة أنا أقدر أختار الباكج أو الباقة اللي أنا أبغاها أو أحل الفرادة. التحاليل لما توضع بطريقة باكج هي لانتهاء من مجموعة من التحاليل بتكون مرتبطة مع بعض، وفي نفس الوقت تقليل القيمة لها لو كانت فرادة. النتائج غير، يعني النتائج مستحيل تكون لأدوات منتهية صلاحيتها أو ما حتعطي أدوات دقيقة. قبل أي تحليل في أي مختبر سواء كان مختبر مرجعي أو مختبر حكومي أو مختبر خاص، قبل البدء بأي تحليل للمراجعين يتم التأكد من المواد المحاليل والأجهزة بشكل دوري وشكل يومي للتأكد من جودة التحاليل. التحاليل مستحيل أنها تربط بمواد منتهية أو قابلة للانتهاء أو تعطي نتائج فقط للانتهاء من الكمية الموجودة،
1: هو مستحيل أن تحدث ولا
0: ولكن
1: قد
0: ممكن أنا
1: يعني
0: ما أستفيد منها لنتيجة.
1: نعم، هو في فقط تأخر في الصوت قليلا، يعني هل هي لا تحدث
0: المعذرة؟
1: نهائيا، هي لا تحدث نهائيا أن يتم مثلا استخدام بعض المواد منتهية الصلاحية، لا تحدث نهائيا، أم يعني قد تحدث في بعض الأماكن التي إذا لم يكن هناك مراقبة ستحصل بالطبع على مخالفة يعني؟
0: إذا كان ما في مراقبة وما في اعتماد حتكون مخالفة وحتكون يعني تقابل بعقوبات جسيمة،
1: نعم.
0: لأنه الاشتراطات ما هي سهلة بالنسبة لوزارة الصحة أو بالنسبة لأي جهة اعتماد.
1: نعم.
0: الاشتراطات على المختبرات جدا اشتراطات قوية وشديدة،
1: نعم.
0: يعني في بداية أي يوم قبل البدء بعملية التحليل يعمل اختبار للأجهزة كاملة مع ما يثبت أنها تم اختبارها. يعني الاختبار للأجهزة لا يكون بشكل دوري فقط دون أثبات، يوجد ما يثبت أنه تم الاختبار بالتاريخ والوقت.
1: جميل جدا، لكن هنا يبرز السؤال أنه هل جميع النتائج التي تخرج يضعها مثلا الجهاز هو الذي يكتبها، أم أن هناك طبيب يراجعها، يراجع ملف مثلا المريض يتأكد من أنه هذه النتيجة فعلا لهذا المريض؟

0: تختلف التحاليل حسب الجهة القائمة فيها وحسب طريقة الطلب. لما يكون الطلب من مركز خاص، مختبر خاص، حيكون التحليل فقط أنه تم الطلب، أدخلت العينة في الجهاز وطلع البرنت حق النتيجة.
1: نعم
0: لكن لما تكون الطلب عن طريق طبيب، حيكون الطلب حسب ما يناسب الحالة المرضية أو حالة الشكوى للمراجع، وسيتم مراجعة النتائج من الطبيب بعد خروج النتائج، بعد الإصدار التقرير سيتم مراجعتها كاملة من الطبيب.
1: جميل جدا. لكن إذا شك المريض مثلا في النتيجة، اتصل
0: فهي
1: مثلا
0: تعتمد
1: على
0: بالنهاية على حسب الطريقة.
1: نعم إذا شك المريض في النتيجة واتصل على المختبر وقال أنا أول مرة مثلا تكون نتيجة مثلا لنفترض الغدة مرتفعة بهذا الشكل، كيف ظهرت عندكم مرتفعة؟ كيف يبدأ يتعامل المختبر مع هذا الأمر؟ هل يطلب منه مثلا فحص مختلف؟ هل يعيد الإجراء على نفس العينة الموجودة؟ يعني هل حدثت حالات مثل هذا النوع؟
0: إعادة التحليل لا ينصح فيه حتى أثناء الاختلاف في النتائج.
1: نعم
0: أنا لما يكون عندي تحليل أشك فيه لازم أراجع الطبيب المعالج، إيش السبب؟ ممكن نعمل تحاليل إضافية مختلفة توضح سبب النتيجة.
1: يعني قد
0: ممكن أنا آخذ علاج ويوضح لي السبب. يعني
1: لكن ألا تحدث أخطاء من نفس المكان
0: ممكن
1: يا
0: يكون السبب علاج أنا قاعد
1: دكتور
0: آخذه.
1: إبداع؟ ألا تحدث أخطاء من نفس المكان؟ يعني قد تكون النتيجة مثلا مرتفعة جدا أو منخفضة جدا نتيجة لخطأ حدث، يعني ألا تطلبون إعادة نفس التحليل، تطلبون تحاليل أخرى؟
0: في حالات مرضية وفي تحاليل يطلب لها تحليل تأكيدي، في حال حدوث أنه مثلا طلع التحليل إيجابي يطلب تحليل تأكيدي للتأكد
1: جميل
0: من
1: جميل
0: صحة
1: جدا.
0: التحاليل. في تحاليل محددة مثل تحاليل الفيروسات. تحاليل الفيروسات لما تطلع التحليل إيجابي يطلب تحليل تأكيدي لإثبات الإصابة بالمرض.
1: نعم
0: لكن التحاليل العامة مثل تحليل نسبة الدم أو صورة الدم أو التحاليل الغدة عامة تكون مرتبطة مع بعض، فمؤشر واحد يرتفع حيصاحبه ارتفاع العديد من المؤشرات أو انخفاضها.
1: جميل جدا. وهذا يفتح أيضا سؤال آخر من يعني بعض مخاوف الناس. هناك من يقول في فيدباك ليش نتيجة تطلع في مكان أسرع من مكان ثاني وهو ذات التحليل؟ البعض قال أخاف من المختبر اللي يطلع نتيجتي بسرعة. كيف تعلق على هذا الأمر؟ ماذا تقولين له؟
0: يختلف حجم المختبر وكفاءة الأجهزة المستخدمة. المختبرات الإقليمية الأجهزة اللي تستخدمها أجهزة تخدم فوق 100 مراجع. لما ندخل التحليل لا يتم إدخال التحليل فردا فردا، وإنما مجموعات تتكون من 100 مراجع أو أكثر،
1: نعم
0: فمن الطبيعي إنها تحتاج وقت أكثر. في تحاليل يتم تجميعها، بمعنى إنه الأدوات والمحاليل مكلفة جدا، فيتم تجميعها حتى تتكون مجموعة كاملة تدخل لعمل التحليل، فيتم حفظ العينات لحين تتكون المجموعة كاملة. وفي مختبرات ومراكز تعمل التحليل فردا فردا، فتكون النتيجة أسرع، بالإضافة إلى أنه حسب الحالة الموجودة. مثلا في حالات في الطوارئ ومراكز التبرع بالدم يتم استعمال أجهزة سريعة لإعطاء نتيجة فورية، يتم على أساسها الحكم هل المراجع أو المستفيد ينفع أنه يتبرع في الدم،
1: نعم
0: المريض اللي في الحالة الطارئة إيش الإجراء الطبي المساعد لحالته. فتكون الأجهزة المتبعة أو المستعملة في هذه الأماكن سريعة أسرع من المختبرات العادية.
1: نعم وبالتالي هنا أيضا أختم معك بسؤال دكتورة إبداع، هل الأسعار المرتفعة تعني أن المختبر أفضل؟ يعني إذا وجدنا التحليل مثلا موجود هنا ب 80 ريال مثلا وهنا ب 300، هل نقول أنه كلما ارتفع السعر كلما كان المكان أفضل؟
0: اختلاف الأسعار لها معايير مختلفة، تعتمد على اختلاف الأجهزة، اختلاف المواد المستعملة وجودتها، أسعار المواد المستعملة، أيضا تعتمد على الخدمات المقدمة، الخدمات الذاتية للمراجعين، هل في خدمة أنه أنا أحولك لاستشارة بعدها، هل في خدمة أنه أجي للسحب المنزلي، هذه الخدمات هي اللي تأثر على سعر الخدمة
1: نعم
0: المقدمة لك أكثر من

0: جودة التحليل نفسه. التحاليل لها معايير ثابتة.
1: نعم، لو سألتك دكتورة يعني أعطينا تحليل واحد ترين مثلا أنه دائما ما يكون مبالغ في سعره، لكن هو في الحقيقة لا يكلف المختبرات كثيرا.

0: الزنك او تحليل المغنيسيوم بسبب مثلا تساقط الشعر، بسبب مشكله جلديه، تعطى اهميه وتعطى قيمه اكبر.
1: نعم،
0: وهي قيمه تسويقيه.
1: جميل جدا، شكرا لك يا أخصائية المختبر الأستاذة إبداع الأسعد، شكرا لك. مستمعينا في فيدباك، فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
2: فيدباك مع أثير مباركي. القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
3: أنا أشوف هم وجهة نظري كذا، هذه يمكن غير يختلف.
2: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
4: تجد انه من الصعوبة احيانا ان نرجع للروتين.
5: نعم، مطلب ببيئة العمل
6: هي في منافسة، ولكن اذا شاف انها ترتقي الى حسد لازم هو اللي يوقفها.
7: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الاهل والاصدقاء.
8: يعني اليوم احنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الاولى.
9: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
10: الناس يعزمون في الجروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، معي أنا علي جيدان على العربية FM.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا. ومسلسل بلاك ميرور على نتفليكس عرض حلقة بعنوان Common People، الناس العاديون. تبدأ القصة بزوجة يتم تشخيصها بورم في الدماغ، فيقرر زوجها إنقاذ حياتها عن طريق التعامل مع شركة تستبدل النسيج المصاب بنسيج اصطناعي. هذا النسيج مستمعينا يعمل بواسطة تقنية متطورة، لكن المفاجأة أن استمرار حياتها يصبح مرتبط باشتراك شهري، وأن كل ترقية يرتفع معها السعر، ثم يضطر الزوج إلى التضحية بكل شيء فقط ليستمر في دفع هذا الاشتراك. في النهاية لا تصبح المشكلة هي المرض بل الاشتراك بذاته. هذه الحلقة مستمعينا لم تكن عن التكنولوجيا فقط، بل عن عالم أصبحت فيه الاشتراكات جزءا من كل شيء. ونحن نسأل اليوم، هل وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها الاشتراكات تستنزف ميزانيتنا والراتب دون أن نشعر؟ اشتراك ب 35، اشتراك ب 40، واشتراك ب 370 سنويا، وقد تنسى أساسا أنك اشتركت في هذا الشيء ولا توقعت في فخ التجربة المجانية. وننتقل إلى فيدباك الناس. ماجد يقول، اشتركت قبل أشهر ونسيت ألغي التجديد، وكل شهر أكتشف أن المبلغ ما زال يسحب من بطاقتي، ثم أقول لنفسي بلغ الاشتراك لكنني أنساه ولا أتذكر إلا الشهر القادم برسالة الخصم. يسرى أيدت ماجد وقالت أنها اكتشفت أن بعض الاشتراكات لا تظهر في قائمة الاشتراكات داخل الجوال لأنها مرتبطة بالموقع الإلكتروني مباشرة، واستمرت تسحب منها كل أشهر أو لمدة أشهر طويلة قبل أن تضطر إلى إلغاء البطاقة. وسأل محمد، لماذا لا يكون هناك تنبيه واضح قبل خصم الاشتراك؟ ولماذا في كل مرة أحاول إلغاء بعض الخدمات أجد أن الإلغاء أصعب من الاشتراك؟ نرحب الآن عبر زوم بحسين الحربي، خبير التحليل والتخطيط والبرمجة المالية للأفراد وأصحاب الأعمال. أهلا بك معنا أستاذ حسين.
2: يا أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ أثير، يا مرحبا ومسهلا فيكم.
1: أهلا بك. هل انخصم منك اشتراك شهري كنت نسيته من تحمله؟ متى آخر مرة حدث معك هذا الموقف؟
2: ممكن من قبل كورونا.
1: ما شاء الله، يعني من زمن طويل، 6 سنوات نتحدث عنها.
2: نعم،
1: جميل جدا. لكن يأتي سؤال أستاذ حسن، من معرفتك وخبرتك، هل فعلا الاشتراكات ممكن توصل لدرجة استنزاف الراتب؟ يعني ممكن فعلا، هل شاهدت حالة

0: يتم خصم مبالغ جدا كبيرة منه نتيجة 20 هنا 30 هنا 40 هنا؟
1: نعم، وأكثر مما يتوقع الناس طبعا، لأن كل اشتراك الحالة تشوفينه مبلغ بسيط، لكن إذا اجتمعت المنصات والباقات والخدمات الرقمية نجد آخر الشهر المبلغ صار كبير وبعضها لا يستخدم أساسا. هنا يجي الاشتراك بحد ذاته ما هو المشكلة، المشكلة إذا كثرت الاشتراكات وما عاد الواحد يراجعها وينساها، هي مجرد مثال على مصروفات تتكرر وإحنا أحيانا ما ننتبه لها. نعم،
0: كم ممكن تتوقع أستاذ حسين أن يوفر الشخص خلال الشهر أو السنة إذا انتبه للاشتراكات هذه وألغاها؟ يعني كم ممكن أوفر من راتبي؟
1: والله يا أستاذ عثير يختلف من شخص لآخر، لذلك أنا لا أحب أني أحدد رقم ثابت، لكن اللي أنا أشوفه أن مجرد مراجعة الاشتراكات والباقات تكشف لنا أشياء كنا ندفع عليها وما عاد احنا مستفيدين منها، وهنا يبدأ التوفير، وهذا طبعا ينعكس مباشرة على إجمالي الإنفاق السنوي، لأنه شهري بنقول مبلغ بسيط ويلا مشي، لكن في نهاية السنة بيكون عندنا رقم كبير، فذلك التوفير دائما يبدأ بالمراجعة قبل ما يبدأ بزيادة الدخل.
0: صحيح، وربما أستاذ حسين يعني الدفع التلقائي جعلنا أقل إحساس بقيمة المال مقارنة بالدفع النقدي، ومسألة أنها
1: طبعا
0: تخصم بشكل فوري أيضا.
1: طبعا، لأن هذا المشكلة أساسا، أنت لما تشتركين في النهاية تنسين، تقولين والله أنا خلاص
0: صحيح،
1: أنا اشتركت الغرض معين وخلاص انتهينا، لكن الغرض هذا أخذتيه مرة واحدة، لكن الاشتراك في استمرارية واستدامة معك وينزف من حسابك الجاري.
0: صحيح، لكن هناك من قد يرد علينا أستاذ حسين ويقول إنه هذا هو المستقبل، هذا هو الطبيعي، إن أنا أكون مشترك في هذا التطبيق وهذا التطبيق وآخر. هنا لو أردنا أن نتحدث عن نسبة معقولة مثلا من الاشتراكات، ما هي النسبة المعقولة؟ يعني كم من المفترض أن يخصم من إجمالي مدخولي للاشتراكات فقط؟
1: أنا أتفق، فالاشتراكات أصبحت جزء من حياتنا، لكن الإدارة المالية لا تعني رفض أني ما أشترك، وإنما مراجعتها والتأكد منها تحقق قيمة حقيقية مقابل ما ندفع بدون نسبة، لكن نقيس على نهاية السنة كم بيكون المبلغ اللي ينصرف مني، اللي ينسحب من رصيدي، اللي ينسحب من حسابي، لأن الإدارة المالية لا تعني أن تلغي كل اشتراك، وإنما أن تعرف ليش تدفع ولمن تدفع، وهل ما تدفع يضيف قيمة حقيقية لحياتك،
0: نعم.
1: بعيدا عن النسب، بعيدا عن الحجم المالي اللي هو نهاية السنة. الأغلب ما يقيس على نهاية السنة، يقيس على فترة أنه الآن رغبة، والله عجبني هذا الشيء، طيب أنا اشتركت فيه، ما قاس النسبة، ما قاس الرقم النهائي في نهاية كل سنة في ميزانيته الشخصية.
0: نعم، يعني لو نفترضنا أنه شخص مثلا دخله الشهري 6000، كم من المفترض نسبة؟ يعني مثلا 10%، 5% تذهب
1: يعني
0: للاشتراكات، نقول هذا طبيعي؟
1: من 3 إلى 6 5% كحد يعني أعلى 5% بالنسبة للاشتراكات، مع التأكيد والمراقبة والمتابعة،
0: نعم،
1: هل هذا الاشتراك يخدمني في تحسين جودة حياتي ولا ما يخدمني؟
0: وهذا أيضا يجعلنا نضع مثلا نصائح للناس أستاذ حسين في مسألة أنه البعض ربما مشكلته الحقيقية أنه يضع بطاقته الشخصية اللي هي ينزل فيها مثلا الراتب، فيها كل شيء، عوضا عن بطاقة مثلا مسبقة الدفع أو بطاقة مخصصة لهذه الاشتراكات. ما هي نصائحك للناس في هذا السياق؟
1: الإدارة المالية ليست تقليل الإنفاق، بل توجيه الإنفاق إلى ما يحقق لك قيمة قبل أن تبحث عن زيادة دخل. راجع وين يذهب دخلك، لأن الوعي بالمصروفات هو أول خطوة نحو استقرارك المالي، من ناحية
0: نعم
1: التوفير، من ناحية الوصول للادخار. طبعا ما حد يقدر يوصل للادخار إلا لما يبدأ في استراتيجية التوفير وتحديث البرادايم الخاص فيه، لأنه لو ترك الأمور ماشية على معطيات الرغبات ما رايح يوصل إلى نهاية، أنه نهاية السنة هل هذا يخدمني ولا ما يخدمني، هل هذا يستنزفني ولا ما يستنزفني. فدائما الواحد يراجع اشتراكاته.
0: بالورقة والقلم يجب أن يعني نضع هذه الخطة الخاصة بالمصروفات وكل هذه الأمور. طيب، أحيانا يأتي سؤال أستاذ حسين من بعض الأشخاص، يعني يقول أحيانا أنا أكون أمام خيارين، اشتراك شهري واشتراك سنوي مثلا، وأرى أن الاشتراك السنوي هو الأفضل. أنت ما هي الأمور التي تنصح بها الناس في هذا السياق تحديدا؟ هل دائما الاشتراك السنوي هو الخيار الأفضل؟

0: هل هو متأكد من استمرار الخدمة له ولا ما هو متأكد؟ إذا كان الاشتراك الشهري يمنحه مرونة الإلغاء في أي وقت فهذا ممتاز، بينما السنوي يكون مناسب إذا كنت تستخدم الخدمة بشكل مستمر طوال العام.
1: نعم
0: فلذلك أنا أقول اشتر على قدر استخدامك لا على قدر التخفيض أو الخدمة المقدمة أو الأمور هذه.
1: نعم، شكرا لك حسين الحربي الخبير في التحليل والتخطيط والبرمجة المالية للأفراد وأصحاب الأعمال، شكرا لك.
0: الله يبارك فيكم وشكرا لكم للاستضافة وتحياتي
1: شكرا.
0: للجميع.
1: مستمعينا، في فيدباك وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب وأيضا مشاهدة الحلقات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي بمساعدة الزملاء في التنسيق عبد الإله القحطاني ومحمد سميح. ننضم بعد قليل إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.
2: فيدباك مع أثير مباركي. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: مستقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
3: أنا أطلب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر. نحلل. نكشف. ونفهم تحليلات دقيقة تقارير موثوقة وكل زاوية تهمك بين يديك من السياسة إلى الاقتصاد في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
6: من هنا يأتيكم الخبر. بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
7: عبر شبكة مراسلين.
8: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
7: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
9: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
7: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
10: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
7: تغطية خاصة.
11: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
7: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
12: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
13: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
14: أقفل الكاميرا خلاص.
2: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
15: تجد انه من الصعوبة احيانا انه نرجع للروتين.
16: نعم، مطلب بيئة العمل.
17: هي في منافسة، ولكن اذا شاف انها ترتقي الى حسد لازم هو اللي يوقفها.
18: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الاهل والاصدقاء.
19: يعني اليوم احنا دايم بالوضع بنحتاج الخدمة بالدرجة الاولى.
1: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
4: الناس يعزمون في الدروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
14: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث

برنت يتجاوز 95 دولارا للبرميل للمرة الأولى في نحو 6 أسابيع. تباطؤ التضخم في بريطانيا لأدنى مستوياته في 15 شهرا. الكويت تسوق لثلاث إصدارات من السندات الدولارية لأجل 3 و5 أعوام.

إلى الأسواق العربية من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء. ونبدأ مع ارتفاع أسعار النفط بنسبة 4% عقب الجولة 11 على التوالي من الضربات الأمريكية ضد إيران، في وقت صرح فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن مضيق هرمز لا يزال يشكل نقطة خلاف بين الجانبين. أشار إلى أن إيران ليست جدية بشأن محادثات السلام مع واشنطن. ارتفع مزيج برنت فوق حاجز $95 للبرميل ليسجل أعلى مستوياته في نحو 6 أسابيع، في حين قفزت أسعار خام نايمكس الأمريكي لتقترب من مستوى $88. وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت يوم أمس أن هناك انخفاض كبير في مشتريات الصين من النفط الإيراني. وأشار بيسانت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس أن واشنطن فرضت عقوبات على مصافي صينية مستقلة ولاحظت انخفاضا كبيرا في مشتريات بكين من النفط الإيراني. أضاف بيسانت أنه بشكل عام خفض الصينيون مشترياتهم من النفط الخام الإيراني خلال الأشهر القليلة الماضية بنحو 40% بسبب الأسعار، وكذلك بسبب امتلاكهم لاحتياطيات نفطية استراتيجية ضخمة، ومن شأن تلك الخطوة أن تضغط بشكل مباشر على النظام الإيراني. نتابع التحركات بالنسبة لأسعار النفط، ودعوني أتوقف مع موضوع الصين. اليوم يعني نعم هناك عمليا تراجع حاد جدا في مستويات شراء الصين من النفط من الأسواق عموما وليس فقط من النفط الإيراني، وذلك لأنه الصين أو الحكومة كانت قد أمرت المصافي بالاعتماد بشكل كبير على المخزونات التجارية. حتى الآن لا نعرف إلى أي درجة هي بدأت حتى بالاعتماد على المخزونات الاستراتيجية الخاصة بها، عم نتحدث عن مليار برميل من النفط، ولكن بالإضافة إلى الاعتماد على المخزونات التجارية كان هناك تراجع أيضا في وتيرة الاستهلاك الداخلي في النفط، وهذا الأمر هو ما تسبب في ضعف الطلب الصيني. الآن هناك تساؤل ما إذا كان هذا هو الوضع الطبيعي الجديد بالنسبة للصين، وبأننا قد لا نعود لمستويات شراء الصين من النفط كما كانت في العام 2025. لماذا؟ لأن الصين أصبحت تعتمد بشكل أكبر على الفحم بسبب الإلكتريفيكيشن، يعني التوجه نحو مثلا السيارات الكهربائية، وكل هذا يقلص من الضغط على يعني على الطلب الصيني من النفط. ولكن اليوم القصة مختلفة، لماذا ترتفع الأسعار بهذه الطريقة؟ لأنه ماركو روبيو قال بأن إيران ليست جدية في التفاوض مع أمريكا، وبالإضافة لذلك لا يزال يقول بأن مضيق هرمز هو العقبة الحقيقية في هذه المفاوضات. ونتابع أيضا العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية، بينما تستعد الأسواق للمزيد من إعلانات الشركات عن نتائج أعمالها. بداية هذا هو الوضع كما تلاحظون بالنسبة للعقود الآجلة، نشير إلى تراجعات بالنسبة للناسداك تصل لقرابة النصف النقطة المئوية. طبعا عودة أسعار النفط للارتفاع نعم قد يضغط بعض الشيء على المزاج، ولكن ليس بشكل كبير، بالعكس رح يدعم أسعار الأسهم الخاصة بقطاع الطاقة في أمريكا، يعني مثل يعني هذه الشركات مثل كونوكو فيليبس وغيرها التي هي أساسا موجودة في مؤشر الداو جونز. ولكن نحن ننتظر نتائج أعمال من سيرفيس ناو، من AT&T، من ألفابت، نتائج جدا هامة ستطلعنا حول موضوع تقبل المستثمر إلى حد كبير للإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وتحديدا من شركة بحجم ألفابت. أرقام تضخم البريطانية جاءت أفضل من المتوقع لأنها تباطأت في المملكة المتحدة إلى 2.6% خلال يونيو، بينما كانت 2.8% في مايو، سجلت أدنى مستوياتها منذ مارس 2025. جاء هذا طبعا أيضا أفضل من توقعات الأسواق. أسهم تراجع أسعار البنزين والديزل بالإضافة لانخفاض أسعار النفط خلال الشهر الماضي إلى جانب تباطؤ أسعار الأغذية والمشروبات، كل ذلك أسهم في تهدئة وتيرة ارتفاعات الأسعار.

0: يأتي ذلك في وقت تعهدت فيه الحكومة الجديدة بخفض تكاليف المعيشة وأعلنت إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء المنزلية اعتبارا من أكتوبر. الأساس في تراجع التضخم هو تراجع أسعار النفط، لأنه بيونيو نحن شفنا حتى بأرقام على فكرة أمريكا كان لدينا أيضا قراءة مماثلة كان فيها تراجع، السبب بأنه أسعار النفط وتحديدا برنت تراجعت من تقريبا $90 في بداية يونيو إلى مستويات 70 مع نهاية يونيو، وبالتالي من الطبيعي أن ينعكس ذلك بهذه الطريقة. المشكلة الآن هي بأنه شهر يوليو قصة مختلفة، لأنه عدنا لنشهد ارتفاعات في الأسعار، أسعار الطاقة، أسعار النفط، أسعار الغاز، أسعار المنتجات المكررة، وهذا قد يعود ويضع مرة أخرى معضلة التضخم أمام البنوك المركزية. نتابع تحركات المؤشرات الأوروبية بشكل سريع مع ثبات الباوند أمام الدولار الأمريكي، نشهد قوة بالنسبة للمؤشرات الأوروبية. خلينا نتحدث عن هذا الملف، ما الذي يدعم اليوم المعنويات في البورصات الأوروبية؟ مباشرة من لندن كارينا كامل تنضم إلينا. كارينا، ماذا يحدث اليوم في الجلسة الأوروبية؟
1: أهلا معي. يعني في الواقع فعليا تابعنا مكاسب إلى حد ما محدودة قد نقول في الأسواق الأوروبية اليوم بعد جلسة متذبذبة صباحا في الأسواق الآسيوية، ولعل الأداء ربما هو الأفضل في بريطانيا لأن الفوتسي يحقق مكاسب قوية منذ الصباح حتى أفضل من بعض البلدان الأخرى في المنطقة الأوروبية. عدة عوامل داعمة في بريطانيا، تحدثنا عن أرقام التضخم التي كانت مفاجأة إيجابية لأنها أطرت تباطؤ أسعار المستهلكين من 2.8% إلى 2.6%، هذا إيجابي جدا. عادة ما يكون هناك أي ارتياح نفسي بشأن السياسة النقدية يعود بالفائدة على الأسهم، وبالتالي الأسهم ترتفع اليوم. إضافة إلى ذلك تابعنا ارتفاع لأسهم شركات الطاقة بي بي وشال وغيرها في بريطانيا تحقق مكاسب اليوم، ولكن أيضا يجب أن نتوقف عند شركات الدفاع. نحن ركزنا على هذا القطاع بامتياز منذ مطلع الأسبوع وفي تغطياتنا الخاصة لمعرض فارنبا الدولي للطيران حول المنطقة الأوروبية، ولكن اليوم كان هناك أيضا خطاب مهم لويس تريتينغ وزير الدفاع الجديد الذي تم تعيينه قبل يومين، وهو ذهب إلى مقر فارنبا وألقى خطاب مهم جدا. هو لم يتحدث عن أرقام قد نقول مستقبلية من ناحية ما هو المسمى المستهدف من قبل الحكومة، يعني مستوى الإنفاق الحكومي المستهدف في الوقت الراهن، هذا هو السؤال الدائر والجدل أكيد دائر حول هذه النقطة في الحكومة الجديدة، ولكن هو تحدث عن عقود خلال معرض فارنبرا بتقريبا 12 مليار جنيه استرليني. هذا يعني أن هناك جدية من قبل الحكومة البريطانية لزيادة إنفاقها على هذا المجال، وبشكل عام كل الرسائل التي جاءت في خطابه كانت تؤكد على أهمية هذا القطاع، فهذا أيضا أعطى قد نقول دعم للمجال بريطانيا وأوروبيا.
0: شكرا جزيلا لك يا زميلة كارينا كامل على هذه المتابعة. وتتجه ديون الحكومات في الاقتصادات المتقدمة إلى تسجيل مستوى قياسي يبلغ 75.8 تريليون دولار مع نهاية العام 2026 العام الحالي، هذه طبعا بزيادة 4.2 تريليون دولار خلال العام واحد فقط لتصل إلى ما يعادل 104% من الناتج المحلي الإجمالي وفقا لفيتش. تتصدر الولايات المتحدة الاقتصادات المتقدمة من حيث عجز الموازنة المتوقع هذا العام عند 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تواصل الحكومات مواجهة ضغوط متزايدة على الإنفاق بسبب الدفاع والتكيف مع تغير المناخ وارتفاع تكاليف الفائدة. تتوقع فيتش ارتفاع نسبة الدين الأمريكي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 131.5% بحلول العام 2030 مقارنة ب 120% هذا العام، بينما ستظل اليابان صاحبة أعلى نسبة ديون بين الاقتصادات الكبرى عند 192%. خلينا نتابع عوائد السندات الأمريكية. أذكركم بأن الأسبوع الماضي كان لدينا تراجعات حادة على هذه العوائد لتسعير أن الفيدرالي لن يرفع معدلات الفائدة على مدار شهر يوليو بسبب أرقام التضخم ومؤشر أسعار المنتجين الأمريكي التي جاءت على انكماش شهري بالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين، وكجاءت أقل من المتوقع بالنسبة للمؤشرين. ولكن اليوم النارتيف بدأ يختلف لأننا عدنا لنشهد ارتفاعات بالنسبة لأسعار النفط، وأنا أستغرب حقيقة ما يحدث اليوم في السوق، لأنه عادة عندما تعود الأسعار أسعار النفط للارتفاع بهذه الوتيرة فورا يكون لدينا ارتفاع في عوائد السندات الأمريكية، ارتفاع على الدولار وتراجع على الذهب، كل هذا لا يحدث اليوم. هذا أمر جدا غريب، لأنه حتى لاحظوا السنتين عم تتراجع حتى إلى ليست إلى ارتفاع، الدولار الأمريكي على إلى حد كبير استقرار لا يستفيد من كل ما يحدث، والذهب يرتفع لفوق مستويات 4100 دولار، فمن يدري ما الذي يتم تسعيره في هذه الأسواق. إلى اليابان هذه المرة، حيث سجلت صادراتها في يونيو أسرع وتيرة نمو منذ نوفمبر 2022 متجاوزة توقعات المحللين، بعدما ارتفعت بنسبة 19% سنويا بدعم من ضعف الين وزيادة شحنات معدات تصنيع أشباه الموصلات. في المقابل قفزت الواردات بنسبة 25% في يونيو، سجلت بدورها أعلى معدل نمو منذ نوفمبر 2022.

وتجاوزت التوقعات أيضا. سجلت واردات النفط زيادة حادة بلغت 59% في يونيو في ظل ارتفاع أسعار الخام نتيجة الحرب مع إيران. تعتمد اليابان طبعا على الواردات لتلبية أكثر من 87% من احتياجاتها من الطاقة وفقا لبيانات الطاقة الدولية. بتعرفوا شو الملفت بهذه الأرقام؟ أن ضعف الين هو معضلة حقيقية بالنسبة للاقتصاد الياباني، لأنه يؤثر على القدرة الشرائية بالنسبة للمستهلك الياباني، ولكن بنفس الوقت هو داعم للاقتصاد أحيانا يكون، لأنه عم نشوف أنه الاقتصاد يستفيد من أنه الصادرات ترتفع وعم بتكون competitive، عم بتكون بأسعار تنافسية خارجيا. وبالتالي موضوع ضعف العملة هو دائما سلاح ذو حدين. بقيت فقرات الأسواق العربية بعد الفاصل.

0: من سنة طائف ينبثق ضوء ساطع منسابا على طرقها وأوديتها ليرسم لنا فيها أفضل الفرص وأندرها. تجد الأرض الخام مباشرة على طريق الهدى السريع بمساحة شاسعة. مزاد فرصة تصنع ثروة.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما يكون. فأحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها وشهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
3: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

استطاعت وكالة S&P Global أن تتفاوت تداعيات الحرف في الشرق الأوسط بين قطاعات الشركات في دول الخليج، حذرت من أن استمرار عدم اليقين قد يضعف الثقة والاستثمار ويؤخر التعافي. ترجح الوكالة تراجع ربحية معظم القطاعات الخليجية قطاعات الشركات بحلول نهاية العام 2026، والسبب هو ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية، بينما تبقى قطاعات المرافق والاتصالات الأكثر صمودا اللي هي أساسا قطاعات ديفنسيف، قطاعات دفاعية، بينما نشهد ضغوط أكبر على الضيافة، الطيران، العقارات، النقل والطاقة اللي هي قطاعات تأثرت بشكل حاد بهذه الحرب. في السيناريو الأساسي البيس كيس تفترض S&P أن تشهد المنطقة تقلبات على المدى القصير يعقبها تعاف قوي، مع انحسار اضطرابات الإمدادات عبر مضيق هرمز خلال النصف الثاني من هذا العام وعودة شحنات النفط إلى 75% من مستوياتها ما قبل الحرب. طيب ماذا عن الأسعار؟ تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 110 دولارات للبرميل حتى ما تبقى من هذا العام، قبل أن يتراجع إلى 80 دولار في العام 2027 اللي هي جدا أعلى من المستويات التي كانت عليها الأسعار قبل أن تبدأ الحرب. في ظل هذا السيناريو تتوقع S&P انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، يعني المعدل للتضخم لدول الخليج، بنحو 3% في المتوسط، ولكن هي تتوقع بأنه سيكون هناك، كما كلنا يعني كنا نتحدث بأنه سيكون هناك تباين في الأداء بين الاقتصادات الخليجية، لأنها حتى بالنسبة لها تتوقع أنه استمرار النمو في السعودية بنسبة 2.6%، عمان 1.6%، والإمارات 1.5%. لماذا نتحدث عن هذا التفاوت؟ الموضوع يتعلق بالدول القادرة على الاستمرار بتصدير النفط بعيدا عن مضيق هرمز، وبالنسبة للسعودية هي في صدارة هذه الدول لأنها تملك خط أنابيب شرق غرب عن طريق ميناء ينبع، عن طريق البحر الأحمر، والتي هي أساسا وصلت للماكسيموم كاباسيتي الخاص بالتصدير عبر هذا الخط، وهذا ما يعطي الاقتصاد السعودي دعم، بالإضافة طبعا

لأنه من وقت الإعلان عن رؤية 2030 ونحن نشهد دور أكبر للقطاع الخاص في الاقتصاد، وهذا أيضا أمر آخر. سنبقى في السعودية، وهذه المرة أخبار البنوك، وطبعا نحن نتحدث عن نتائج البنوك للربع الثاني. سنبدأ مع بنك الجزيرة. الأرباح الفصلية ارتفعت بنحو 16% إلى 443 مليون ريال، جاءت أعلى من التوقعات عند 412 مليون ريال. السؤال الآن هو من أين جاء هذا النمو؟ جاء النمو بأرباح الربع الثاني بدعم من ارتفاع دخل الاستثمار، لأنه ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات بنسبة 163%. إذا نحن عم نتحدث عن الفيز، عن العمولات، بينما تراجع صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل بنسبة 13%. واستقر مخصص خسائر الائتمان عند 97 مليون ريال في الربع الثاني على أساس سنوي. وشهدت ودائع العملاء ديبوزيتس ارتفعت 16%، والقروض أو اللونز ارتفعت 16.6%. يعني كان لدينا بعض الشيء ارتفاع أسرع للقروض بالمقارنة مع الودائع. ليه نحن دائما منشير لهذا الموضوع؟ لأنه كل ما كانت القروض ترتفع بأسرع من نمو الودائع، هذا بيزيد من الكوست اوف ليكويديتي أو تكلفة السيولة على المصرف، ويضطر المصرف إلى اللجوء إلى أدوات أخرى للحصول على السيولة، بتكون أحيانا بتكلفة أعلى من تكلفة الودائع. بالنسبة للبنك، بنك الجزيرة، نحن عم نتحدث عن توازن إلى حد كبير يعتبر ما بين اللون تو ديبوزيت، يعني ما بين القروض والودائع.

0: وذكر سليمان الحميد الخبير المالي والاقتصادي عضو جمعية الاقتصاد السعودي، ذكر أن نتائج البنوك الفصلية التي شهدت ارتفاعا في المخصصات هذا الأمر لا يعتبر عامل سلبي كبير، خاصة في ظل استمرار نمو الإيرادات وتوسع الأعمال.
1: القطاع المالي الآن في السعودية وخاصة البنوك والمخصصات، يعني هناك تفاوت وتباين بين المخصصات. بعض البنوك ترى أنه المخصصات تعتبر كانت يعني زائدة بالنسبة كثيرة، بينما الأخرى تعتبر أنها مناسبة. اليوم كذلك سيدة لارا، اللي لفت النظر والانتباه اللي هو النتائج القوية اللي حققه القطاع المالي. اليوم لو تكلمنا يعني خلال السنتين الماضية، عام 24 حقق القطاع المصرفي في السعودية، وهذا نظرا للاقتصاد القوي الذي يعني يتمتع فيه المملكة العربية السعودية، حقق 80 مليار ريال مجموع الأرباح. بينما الآن نجد أن عام 25 حققنا 92 مليار ونص بزيادة 16%، وهذا يعتبر يعني من النتائج التاريخية التي لم تحدث في المملكة العربية السعودية بالنسبة لها البنوك. كما تعرفين سيدة لارا، هناك يعني بنكين رئيسيين يعني يحتلون تقريبا 49% من الأرباح اللي هم مصرف الراجحي والبنك الأهلي. نعم سيدة لارا، تعرفين الآن لأول مرة في تاريخ القطاع المصرفي أن يتعدى مصرف الراجحي البنك الأهلي، وخاصة في هذا الربع وصل إلى 7 مليار و100 مليون ريال، وهذا يعتبر تاريخي. واللافت بالموضوع أن رأس المال أصبح متساوي، يعني 60 مليار بين الأهلي والراجحي، وهذا أرى أنه لن يبقى على هذا الحال.
0: من كان يراهن اليوم على صعود أسهم أرامكو مع صعود أسعار النفط، غريب لا نشهد ذلك. عمليا أسعار سهم أرامكو عند 26 ريال 62 هللة، والسهم متراجع 1% على مدار 3 جلسات تداول، وبالتالي هو ليس السهم الذي يعطي اليوم نوع من الدعم بالنسبة للمؤشر، بل هو S&P الأهلي، هذا هو السهم الذي يعطي الدعم بالنسبة للمؤشر. خلينا نشوف الارتفاعات والتراجعات بشكل سريع. المملكة رعاية الدوائية وينساب كانت النتائج ممتازة وأفضل من توقعات المحللين بالنسبة للربع الثاني، ونشوف التراجعات على أنابيب الشرق، الأسماك، الكابلات و

المتكاملة. تسوق الكويت لثلاثة إصدارات من السندات الدولارية بالحجم القياسي لأجل 3 و5 أعوام، ومن المتوقع أن يتم التسعير النهائي لهذه السندات اليوم. سنتحدث الآن عن التسعير الأولي، حيث من المتوقع أن يبلغ العائد على شريحة الثلاث سنوات 5.2%، يعني 95 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. هو هيدا الفرق السبريد، هو العلاوة عمليا التي يطالب بها المستثمر مقابل الانكشاف على هذه السندات، وعم نشوف العلاوة مرتفعة بسبب طبعا التوترات في المنطقة. شريحة الخمس سنوات يبلغ العائد المتوقع عليها تقريبا 5.4% بتسعير 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، والعائد الأولي على شريحة العشر سنوات هو 5.7%، 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة. نتابع الأسواق الخليجية التي تعمل اليوم، وطبعا لدينا موجة تراجعات باستثناء بورصة مسقط، لأنه بورصة مسقط أمس كانت قصة جدا مختلفة. يعني لا أعلم لماذا كان لدينا جلسة ما قبل أمس كان هناك تراجعات كبيرة على البورصة، بورصة مسقط. خليني لكم الآن أدي صارت الارتفاعات على مؤشر البورصة من بداية هذا العام بالنظر إلى هذه التراجعات، وطبعا أبحث عن هذا عن هذه النسبة اللي هلأ اختفت من أمامي. بالنسبة لبورصة مسقط، طيب لسبب ما لا أستطيع الحصول على هذه النسبة، بس بعتقد نحن بعدنا فوق 30%. عم نتحدث عن ارتفاعات ب 21% من بداية هذا العام. كنا وصلنا ل 30 وكنا نتحدث عن 40% من الارتفاعات بالنسبة لمؤشر بورصة مسقط. بقية الأسواق كما تلاحظون تتراجع، والسبب هو المخاطر، التوترات، عدم وجود رؤية واضحة لإنهاء هذه الحرب بين أمريكا وإيران. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال بأن إيران غير جدية، وبأن مضيق هرمز هو الأمر الأساسي الذي يضغط على هذه المفاوضات. نهاية الأسواق العربية، إلى اللقاء.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على من كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى. تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
3: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
2: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
3: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
2: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: ففي النهاية الوعي

0: الاقتصاد اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
2: I spent nearly three decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
3: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
2: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
3: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
2: Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
3: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
2: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
5: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
4: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
7: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
8: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
9: ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
10: غدا عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
7: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
11: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
9: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
0: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
12: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
13: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. أسعار النفط تقفز ب4% وسط غياب أي تقارب بمسار التفاوض بين أمريكا وإيران. S&P Global تتوقع تفاوت تداعيات الحرب بالمنطقة بين شركات بالخليج وسط ضغوط أكبر على الضيافة والعقار. ترقب التسعير النهائي لإصدارات جديدة من السندات الدولارية للكويت. قفزة قوية للأرباح الفصلية لينساب بدعم من ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع منتجات الشركة. أهلا بكم مشاهدينا. إذن أسعار النفط اليوم على ارتفاع وتؤثر على مختلف الأصول. ترفع الأسواق الأوروبية لأنه أسهم الشركات النفطية تسجل ارتفاع. من ناحية أخرى أسهم الرقائق كانت دعمت وول ستريت يوم أمس، استمرت بدعم بعض الشيء بالأسواق الآسيوية، ولكن يبدو أنه بدأت تفقد الزخم. العقود الآجلة الأمريكية تدل على بعض التراجع. لنفصل كل هذه الأخبار ونبدأ من أسواق النفط التي ارتفعت أسعارها اليوم ب4% عقب الجولة 11 على التوالي من الضربات الأمريكية ضد إيران، وذلك في وقت صرح فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن مضيق هرمز لا يزال يشكل نقطة خلاف بين الجانبين، مشيرا إلى أن إيران ليست جدية بشأن محادثات السلام مع واشنطن. وارتفع مزيج برنت فوق حاجز $95 للبرميل ليسجل أعلى مستوياته في نحو 6 أسابيع، في حين قفزت أسعار خام نايمكس الأمريكي لتقترب من مستوى $88 للبرميل. ها هي الأسعار الآن، برنت على 94.5 بالوقت الحاضر. وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت يوم أمس أن هناك انخفاضا كبيرا في مشتريات الصين من النفط الإيراني، وأشار باسنت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس أن واشنطن فرضت عقوبات على مصاف صينية مستقلة ولاحظت انخفاضا كبيرا في مشتريات بكين من النفط الإيراني. وأضاف باسنت أنه بشكل عام خفض الصينيون مشترياتهم من النفط الخام الإيراني خلال الأشهر القليلة الماضية بنحو 40% بسبب الأسعار، وكذلك بسبب امتلاكهم احتياطيات نفطية استراتيجية ضخمة، ومن شأن تلك الخطوة أن تضغط بشكل مباشر على النظام الإيراني. هذه أسعار النفط إذن، مزيج برنت عند $94.5 وخام نايمكس عند $87.35. نلقي نظرة على العقود الآجلة للأسواق الأمريكية تدل على بعض التراجع اليوم من بعد ما كانت ارتفعت يوم أمس. الأسواق تترقب نتائج ألفابت وتسلا بعد إغلاق السوق. ها هو S&P يدل على افتتاح نزولي بربع نقطة مئوية، والفيوتشرز على الناسداك تدل على افتتاح نزولي ب16 النقطة المئوية. هذه أسعار العملات الرئيسية. منذ يوم أمس كنا نرى قفزة على عوائد سندات الخزانة الأمريكية دعمت معها الدولار. اليوم يعود للهدوء سعر الدولار. القصة بالعملات هي بالين. مستوى الين هو الأدنى في 40 عاما. الدولار على الين فوق 163. عدا ذلك نلحظ هدوء بالنسبة للدولار يورو. اليورو يترقب اجتماع المركز الأوروبي يوم الخميس. من غير المتوقع أن يغير أسعار الفائدة الECB باجتماع هذا الأسبوع، ولكن الأسواق تحتسب على الأكيد رفع بربع نقطة مئوية قبل نهاية السنة، وإمكانية أيضا تحرك آخر من الECB قبل نهاية السنة الحالية، يعني بتكون ثاني رفع قبل نهاية السنة. احتمالية ثاني رفع هي 60%، أن يقوم برفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية السنة الحالية. بريطانيا أرقام التضخم كانت ضعيفة اليوم، ولذلك نرى الباوند على بعض التراجع. هذه الأسواق الأوروبية على ارتفاعات قوية، لا سيما اليوم عندنا أخبار دافعة لهذه الارتفاعات. أسهم إيرباص ترتفع ب7% على البورصة الفرنسية، بورصة باريس، وذلك من بعد ما أطلقت عملية إعادة شراء أسهمها بقيمة 5 مليار يورو شير باي باك بروجرام، رفعت توقعاتها للأرباح. والأسهم

الأسهم المرتبطة بالنفط هي التي تدعم باقي الأسواق الأوروبية للارتفاع. الفوتسي على ارتفاع ب 1.2%، كما ذكرنا التضخم ضعيف وبالتالي لا يضغط على البنك اوف انجلاند للرفع، وهذا يريح الأسهم. إلى الملف السعودي، وتستمر النتائج بالصدور نتائج الربع الثاني، خاصة نبدأ مع نتائج البنوك. بعد إغلاق السوق صدرت نتائج بنك الجزيرة يوم أمس. بنك الجزيرة ارتفعت أرباحه الفصلية ب 16% إلى 443 مليون ريال لتفوق التوقعات التي كانت عند 412 مليون ريال. وجاء هذا النمو في الأرباح في الربع الثاني بدعم من ارتفاع دخل الاستثمار، حيث ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة من الاستثمارات ب 163%، بينما تراجع صافي دخل العمولات الخاصة من التمويل ب 13%. كما استقر مخصص خسائر الائتمان عند 97 مليون ريال في الربع الثاني على أساس سنوي، وشهدت ودائع العملاء نموا ب 16% مقابل نمو للقروض ب 16.6% بنهاية الربع الثاني من العام الحالي. مشاهدينا، بنك الجزيرة كان ملفت هذا التراجع بصافي دخل العمولات الخاصة من التمويل، وكأنه اضطر لأن يدفع عوائد أعلى لجذب الودائع، رغم أنه محفظة القروض تتخطى الودائع بشيء بسيط، 132 مليار 700 مليون الودائع، 121 مليار محفظة القروض، يعني الودائع تتخطى القروض ونما الاثنان ب 16%. من هنا كان ملفت انه النت انترست انكم كان على تراجع ب 13% عند بنك الجزيرة. السهم يقفز اليوم ب 4% لانه نتائج فيها نمو جيد، عم نتحدث عن 16% ارتفاع بالارباح. في نتائج شركات البتروكيماويات اليوم تباين واضح، ينسب نتائج فاقت التوقعات، يبدو انه لم تتأثر سلبا بسلاسل الامداد، بينما كيان وسبكم تاثرت سلبا باغلاق هرمز. نبدا مع نتائج ينساب، حيث ارتفعت الارباح الفصليه لينساب ب 491% الى 259 مليون ريال مقارنه بالربع المماثل من العام الماضي، وفاقت نتائج ينساب توقعات المحللين البالغه 169 مليون ريال. أما إيرادات ينساب فقد ارتفعت ب 35% إلى مليار و 880 مليون ريال، وأيضا أتت أعلى من المتوقع لمليار و 810 ملايين ريال. ويعود سبب ارتفاع الإيرادات لدى ينساب بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات عن مستواها في الربع المماثل، على الرغم من ارتفاع تكلفة بعض مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى تسجيل مخصص بقيمة 104 ملايين ريال. السهم يقفز أكيد اليوم، نتائج إيجابية جدا من ينسب. إذن ملفت أنه ينسب مثل كيان وسبكم تحدثت عن ارتفاع بالأسعار بالربع الثاني، ولكن لم تذكر مشاكل سلاسل الإمداد، لم تذكر مشاكل بالبيع، وبالتالي لم تذكر أي تراجع بالكميات، يبدو أنه لم تتأثر المبيعات لديها، والسهم يرتفع ب 4% كما نرى على الشاشة. الأمر مختلف لكيان. شركة كيان تفاقمت خسائرها في الربع الثاني من العام الحالي، وصلت إلى 673 مليون ريال من خسائر 496 مليون بالربع المقابل من العام الماضي، وهذه الخسائر أتت أكبر من متوسط توقعات المحللين، حيث توقع المحللون أن تتكبد كيان خسائر بقيمة 581 مليون ريال في الربع الثاني. وعزت كيان تفاقم الخسائر إلى ارتفاع متوسط تكلفة بعض مدخلات الإنتاج وانخفاض الكميات المباعة، وبلغت الخسائر المتراكمة نحو 48% من رأس المال. مشاهدينا، الملفت أنه إيرادات كيان فاقت التوقعات، سجلت تراجع 10% بالإيرادات إلى 2 مليار، بس أتت أعلى من متوسط التوقعات البالغ مليار و 590 مليون. كيان تحدث أنه كميات البيع تراجعت بسبب تحديات سلاسل الإمداد رغم ارتفاع متوسط البيع. السهم متراجع بشيء طفيف لأنه كما ذكرت على ريفينيو فاقت التوقعات، على الخسائر أجت أعلى من المتوقع. نفس القصة لدى سبكم، تفاقمت الخسائر الفصلية لشركة سبكم ب 250% لتصل إلى 591 مليون ريال الخسائر بالربع الثاني، وجاءت أسوأ بكثير من توقعات المحللين الذين توقعوا خسارة ب 132 مليون ريال. أما على صعيد الإيرادات فأيضا أتت أقل من المتوقع، سجلت انخفاضا ب 55% إلى 861 مليون ريال، أقل من توقعات المحللين لمليار و 160 مليون ريال، وقالت أنه سبب ذلك هو تراجع كميات البيع. يعود السبب في تسجيل سبكم لخسائر فصلية
الأصلية إلى انخفاض الكميات المباعة نتيجة التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار

بعض مواد اللقيم الرئيسية، تحدثت عن ارتفاع أسعار البيوتين، الأثيلين والبروبيلين. أيضا سبكم كان عندها قصة أخرى، هي المشاريع المشتركة. في أحد المشاريع المشتركة كان عندها أعمال صيانة دورية، وبالتالي تأثرت سلبا أعمالها. وأحد المشاريع المشتركة الأخرى خصصت مخصص أو جنبت مخصص انخفاض في القيمة، قيمة الاستثمار بإحدى الشركات الزميلة ب 328 مليون ريال، وهذا واضح أنه ضغط أيضا على النتائج. رغم ذلك كان بالأخضر كما رأينا على الشاشة سهم سبكم. لما لا نلقي نظرة مشاهدينا الآن على أداء سوق الأسهم السعودية؟ الأداء لا بأس به اليوم، أسعار النفط مرتفعة تدعم الارتفاعات بالسوق السعودية. أحجام التداول حتى الساعة تخطت 3 مليارات ريال. لنلقي نظرة على الأداء لنرى ما الذي يحرك السوق السعودية بالوقت الحاضر، ما هي الأسهم الأكثر تداولا اليوم، وخاصة أرامكو كيف تتداول على وقع أسعار النفط التي ترتفع إلى مستويات 94 دولار. هذا مؤشر السوق على ارتفاع ب16 نقطة مئوية، نتخطى 10760 نقطة. نظرة على الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة في السوق السعودية اليوم، على رأس القائمة الراجحي الذي يرتد بربع نقطة مئوية بعد أن كان أعطانا نتائج أعماله الراجحي، وكان سجل ارتفاع 14% بأرباح ربع ثاني، ولكن السهم كان على بعض الضعف بالأمس كرد فعل على نتائج، رجع اليوم يرتفع. الأهلي بذكر أنه نتائجه أيضا كانت جيدة جدا، الأهلي سجل ارتفاع 7.6% بأرباح الربع الثاني إلى 6.6 مليار ريال، وأوصى بتوزيع 1.15 هللة توزيعات نقدية، اليوم عم يتفاعل إيجابا ب 2.5%. أنابيب الشرق من الشركات اللي أعطتنا نتائج أعمالها، وعندها ارتفاع 36% بأرباح الربع الثاني إلى 123 مليون ريال، على وقع ارتفاع 35% بالإيرادات، ولكن الأرباح أتت كثيرا أقل من توقعات المحللين، لذلك السهم ينخفض لمدان. بنك الإنما على ارتفاع ب 1% من بعد ما انخفض يوم أمس ب 4%. بذكر إنه الإنما كان أعطانا نتائج أعماله، وكان سجل تراجع كورتر عن كورتر، ارتفاع فلات تقريبا 1.4% بأرباح الربع الثاني عن العام الماضي، ولكن فيها تراجع طفيف عن الربع الذي سبق، لذلك سهم الإنما انخفض 4% يوم أمس اليوم يرتد. بترو رابغ اللي صار له يومين تتكبد خسائر 2% اليوم ترتد. نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق، المملكة القابضة ملفت 7%. هلا اليوم عندنا نتائج تسلا بعد إغلاق السوق، فهل من تحرك على سبيس إكس؟ يمكن هذا يبرر ارتفاع على المملكة، أو عنا النتائج ما بعرف السبب، ما في أخبار معلنة للمملكة تبرر هذا الارتفاع. بنك الجزيرة أعطانا نتائج أعماله كما ذكرنا بمطلع البرنامج، والسهم يرتفع ب 4%. ينسب أيضا تتفاعل مع النتائج. نظرة على الأسهم الأكثر تراجعا في السوق، أنابيب الشرق تحدثنا عنها، الكابلات السعودية أيضا أعطتنا نتائج أعمالها اليوم، أو لا مش النتائج أعمال، وقعت اتفاقية تسهيلات إسلامية مع البنك السعودي للاستثمار بقيمة 20 مليون ريال، اليوم السهم من الأسهم المتراجعة. ننتقل الآن من أداء السوق إلى فقرة سهم اليوم. فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم حركته السعرية قوية وعليه أحجام تداولات عالية. سهم اليوم هو سهم شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع، كانت مكاسبه أعلى من ذلك اليوم، سجل أكبر وتيرة ارتفاع يومية ب 11 أسبوع، ووصل بأعلى مستوى إلى 37 ريال و 14 هللة، الآن رجع كسر 37، حتى أن عدد الأسهم المتداولة اليوم هو 4 أضعاف المتوسط اليومي. لنلقي نظرة على أداء سهم مرافق على مدار 5 جلسات، السهم مرتفع ب 16 النقطة المئوية خلال شهر، ورغم هذه الارتفاعات يبقى متراجعا بأكثر من 4% منذ مطلع السنة الحالية، فلات تقريبا، ارتفاع طفيف بنصف النقطة المئوية، وخلال 52 أسبوع السهم مرتفع متراجع ب 9%، أكبر بكثير تراجعاته من تراجعات تاسي بنفس الفترة، خلال سنة سهم تاسي متراجع ب 3/4 النقطة المئوية. ماذا عن أساسيات سهم مرافق؟ السعر إلى القيمة الدفترية price to book عند 1.8 مرات، مكرر الربحية عن أرباح 12 شهر الماضية عند 20 مرة، ولكن إذا نظرنا إلى الأرباح المستقبلية يتداول على forward PE تحت 16.85، وبيعطي عائد توزيعات عالي، التوزيعات النقدية تمثل 4.9% عائد على سعر السهم الحالي، فإذا قرب ما أو أكثر مما نجنيه من البنوك هذه الأيام الودائع. هناك 3 مؤسسات بحثية تتابع سهم مرافق، توصيتان بالشراء، توصية واحدة بالاحتفاظ. السعر المستهدف بالمتوسط من قبل هذه المؤسسات الثلاثة هو عن 60.5 ريال، وهذا أعلى ب70% عن آخر إغلاق. من يمتلك شركة مرافق؟ صندوق الاستثمارات العامة الـ PIF لديه 17.5%.

الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك لديها 17.5%، الهيئة الملكية للجبيل وينبع لديها 17.5%، وشركة أرامكو السعودية للطاقة لديها 17.5%، والباقي بما فيها الفري فلوت 30%، يعني هي شركة مملوكة.

0: سبكام، كيان وسبكام واضح تأثروا بإغلاق هرمز، يعني ذكروا الاثنين بالإعلان أنه أسعار المنتجات البيع فيها ارتفاع بس في تكدس للبضائع وتراجع بكميات البيع، هذا لم تذكره ينسب. بعرف أنه حضرتك يعني مش متخصص بقطاع البتروكيميكلز تحديدا، حضرتك متابع للسوق، بس هل لديك وجهة نظر حول هذا الموضوع؟
1: مساء الخير نديم، مساء الخير لجميع المشاهدين الكرام. بالتأكيد يعني ينساب هي من أفضل الشركات الموجودة في السوق على الإطلاق في قطاع البتروكيميائية تتكلم، لديها إدارة قوية، منتجاتها مميزة، إنشاء الشركة كان بطريقة سليمة على عكس كيان اللي كان إنشائها من الأساس مليء بالأخطاء ومليء بالتعثرات ومليء بالقروض اللي يؤثر على مستقبل الكيان. بصراحة الكل اليوم يعني تفاجأ بنتائج ينساب اللي كانت إيجابية، وأعتقد أنها ربما تكون هي الوحيدة الإيجابية في قطاع البتروكيميكلز في الربع الثاني نظرا للظروف الصعبة اللي واجهت هذا القطاع بشكل كامل، خصوصا الشركات الموجودة على القطاع على الجزء الشرقي من المملكة، لأنه واجهت عدة مشاكل، إغلاق مضيق هرمز وبالتالي صعوبة بيع منتجاتها، في نفس الوقت زيادة أسعار اللقيم في معظمها. صحيح أن الأسعار ارتفعت، ولكن يبدو أن ينساب استطاعت بحنكان أن تتجاوز هذه المشاكل بشكل كبير، حتى أن هناك مخصصات أخذتها بحوالي 100 مليون، ومع ذلك حققت أرقام إيجابية بحوالي 260 مليون أرباح في الربع الثاني. هذا أمر إيجابي جدا، أتوقع أنه ستكون ربما تكون هي الوحيدة في هذا القطاع التي تتحقق أرباح من بين كل الشركات. بالتأكيد يعني الإدارة لها يعني أثر إيجابي، وربما استطاعت بالفعل بيع جزء من منتجاتها عن طريق اللوجستية في المنطقة الغربية عن طريق ينبع أو جدة، وهذا ربما ما حسن، مع أنه لم تذكر هذا الموضوع الشركة، ولكن هذا أعتقد يعني سبب رئيسي استطاعتها على بيع منتجاتها.
0: هشام، لا أود أن ينتهي الوقت قبل أن نتحدث عن البنوك، أنا رح أشير لبعض النقاط وأنت قل لي تعليقك عليها، وإذا في نقاط أخرى بتشوفها ملفتة بنتائج البنوك. البنوك الكبرى كلها فيها ارتفاع كبير بالإمبيرمنتس، يعني الراجحي رفع المخصصات 47%، الرياض رفعها 30%، الأهلي السعودي عكس كان عنده عكس مخصص بالفترة المقابلة، اليوم جنب 260 مليون، حتى يعني الإنما إمبيرمنتس ارتفعت 42%، بي اس اف ارتفعت 13%، ما في غير الأول كان عنده تراجع بالمخصصات، هي أول نقطة. ثانية نقطة، اليوم بنك الجزيرة النت انترست انكم متراجع، يعني هذه المرة الوحيدة اللي بشوف فيها بين البنوك النت انترست انكم على تراجع، شفتها عند بنك الجزيرة اليوم، وعدا ذلك معظمهم النمو بالودائع فاق القروض هو عكس النمط اللي كان سائد العام الماضي. فهل لديك تفسير أولا لهالثلاث نقاط، وثانيا هل في أي أمر آخر لفت نظرك بالنتائج؟
1: طيب جدا، أسئلة ممتازة نادين. البنوك نتكلم بشكل عام، حتى الآن هناك بنك واحد لم يصدر نتائج، ولكن حتى الآن تقريبا أرباح الربع الثاني وصلت إلى تقريبا 25، هي 24.9 مليار بزيادة حوالي 4% عن الربع الماضي. المخصصات بالفعل كما ذكرتي المخصصات هي الأعلى، وصلنا إلى 2.6 مليار ريال مخصصات للبنوك في الربع الثاني، تقريبا أكثر من ضعف مخصصات الربع الأول، وهذا يحسب للبنوك، يعني أنه أخذت مخصصات عالية ومخصصات إضافية ومع ذلك حققت أعلى أرباح. هناك 5 بنوك حققت أعلى أرباح فصلية في تاريخها، اللي هي الراجحي، الأهلي، العربي، الأول، والجزيرة. هذه أعلى أرباح تحققها في تاريخها، البنوك الباقية كانت قريبة جدا من أعلى أرباح حققتها. ولكن في المقابل حتى الدخل من التمويل والاستثمار وصلنا إلى حوالي 63 مليار، وهي أعظم من أعلى الأرقام أو أعلى رقم إيرادات تحققه البنوك. كل هذا يعني بالتأكيد يحقق أنه أو يؤكد أنه البنوك اليوم في مسارها الصحيح رغم الظروف الصعبة التي تواجهها. يعني الودائع الزمنية والادخارية ارتفعت بشكل مضطرد بشكل كبير جدا خلال الأشهر الماضية، وهذا بالتأكيد يؤثر، وربما هذا يعني يفسر نوعا ما موضوع بنك الجزيرة، أنه البنوك الشرعية تتميز بأنه الودائع الادخارية فيها قليلة. ما حصل أعتقد من جذب لمحاولة جذب الودائع لدى البنوك بشكل كبير أدى إلى ما رأيناه.
0: كنت أتوقع للمقاطعة البلاد أيضا قال أنه ارتفع كتكلفة الودائع 23% بإعلانهم.
1: بالتأكيد هذا سنرى، كنت أتوقع أنه التأثير سيكون أكبر بصراحة، لأنه اليوم الودائع الادخارية والاستثمارية تصل إلى حوالي 45% من الودائع، وهذه رقم لأول مرة نراها في البنوك السعودية. هذا بالتأكيد كان

0: سيؤثر بشكل كبير، لا، لكن ما لاحظنا انه بالتاكيد البنوك الشرعيه دائما تؤثر بشكل كبير، لانه هي اعتمدت بشكل طويل لزمن بعيد ان معظم المودعين لا ياخذوا ارباح على ودائعهم في البنوك الشرعيه خصوصا، لذلك ربما نرى التاثير اكثر فاكثر في المقابل. ولكن في المقابل يعني القروض وصلنا الى تقريبا 3.3 تريليون ريال، القروض، وهي نمت بحوالي 3% عن الربع الماضي، فنمو القروض نمو إيجابي. بالتأكيد هناك مارجن إضافي يغطي نوعا ما موضوع الودائع الادخارية والزمنية وما تدفعه البنوك عليها، ولكن يعني البنوك الشرعية هي التي تتأثر أكثر. أمر أخير ربما نشير إليه، موضوع الإصدار من بنك الرياض الطرح العام للصكوك بحوالي 10 مليار، ربما يكون 5 مليار البرنامج الأول، ولكن أعتقد هذا أمر إيجابي بعد أن من البنوك الراجحة ربما من 3 سنوات تقريبا طرح مثل هذا الطرح بحوالي 10 مليار، واليوم أعتقد سنرى أكثر وأكثر بنوك تطرح طروحات عامة من الصكوك في سوق الأسهم، وهذا أمر إيجابي. صحيح أنه سيسحب سيولة من السوق، ولكن أمر إيجابي أن نرى إنسترومنت أو أدوات مالية أكثر في السوق، خصوصا أدوات مالية جيدة تحقق أرباح ممتازة
1: بزيد الخيارات للمستثمرين، خيارات الاستثمار. شكرا جزيلا لك أستاذ هشام أبو جمع، كبير المستشارين بشركة نايف الراجحي، أهلا بك. وقفة مع فاصل مشاهدينا ونعود بجرس الإغلاق.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال، وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
2: من سنة طائف ينبثق ضوء ساطع منسابا على طرقها وأوديتها ليرسم لنا فيها أفضل الفرص وأندرها. تجد الأرض الخام مباشرة على طريق الهدى السريع بمساحة شاسعة. مزاد فرصة تصنع ثروة.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا في جرس الإغلاق. توقع صندوق النقد الدولي اتساع عجز الموازنة الفرنسية إلى 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي مقابل مستهدف حكومي يبلغ 5%، مشيرا إلى أن الاقتصاد يتعرض لضغوط بفعل ارتفاع تكاليف الحرب في إيران. وأوضح الصندوق أن ارتفاع أسعار النفط وتباطؤ الطلب المحلي يزيدان من صعوبة ضبط المالية العامة بعدما خفضت الحكومة الفرنسية في وقت سابق توقعاتها لنمو الاقتصاد هذا العام إلى 0.7% من 0.9% سابقا. كما توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد الفرنسي ب 0.6% فقط في العام الحالي، وهو أبطأ معدل للنمو في 15 عاما باستثناء فترة كورونا، قبل أن يتحسن النمو إلى 0.9% ب 2027. على كل، لنذهب إلى الأسواق العالمية مع كارينا وما يحركها اليوم. تنضم إلينا الآن من لندن كارينا، مساء الخير. اليوم أمريكيا يبدو أنه في انعكاس للاتجاه اللي رأيناه يوم أمس. أمس كنا شاهدنا ارتفاعات خاصة على تكنولوجي، اليوم كل المؤشرات يبدو تدل على افتتاح سلبي.
1: هذا صحيح، العقود الأجلة فعليا تشير إلى تراجعات اليوم حال ترقب طبعا في الأسواق الأمريكية لنتائج أكبر شركات التكنولوجيا. البداية فعليا مع ألفابت وتسلا من الشركات التي تشكل الماجنيفيسنت 7. هذه النتائج لألفابت وتسلا ستصدر بعد جرس الإغلاق اليوم، من الممكن أن يكون لها وقع طبعا على قطاع التكنولوجيا بأكمله والأسئلة

0: بالنسبة لألفابت، هي إلى أي مدى هي تمكنت من إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على كل المنتجات التي تقدمها، علما أنه كان في تأخير على فكرة في إطلاق بعض المودلز المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. تكساس إنسترومنتس أيضا السهم يتراجع في تداولاتها الأولية، النتائج صادرة لاحقا اليوم. ملفت سوبر مايكرو كمبيوتر السهم يقفز بأكثر من 17% بعد شركة السيرفرز الذكاء الاصطناعي قالت أنها حصلت على 60 مليار دولار أمريكي في الطلبيات الجديدة تتوقع تحسن في هوامش الربحية. فسوبر مايكرو كمبيوتر ترتفع بقوة. أخيرا ارتفعت أيضا AT&T شركة الاتصالات الأمريكية، أعلنت في الربع الثاني عن زيادة أكبر من المتوقع في عدد المستخدمين في خدمات الاتصالات اللاسلكية الوايرلس. هي قدمت مزايا لجذب العملاء الجدد، وفي نفس الوقت أيضا كان في كونفرجنس، يعني من يشارك في أو يشترك بالأحرى في خدمات الاتصالات أيضا يشارك في خدمات البرودباند، وهذا أدى إلى زيادة في الإيرادات ب2.3% إلى 31 مليار و600 مليون دولار أمريكي. كل هذا إيجابي جدا، ولكن حالة ترقب عليها، وطبعا الأوضاع الجيوسياسية نادين تمثل ضغط أيضا على الأسواق.
1: أوروبيا كارينا، أسهم المرتبطة بالطاقة دعمت الأسواق الأوروبية، ويبدو كان عندنا نتائج إيجابية من سانتاندر وإيرباص، عليها ارتفاعات قوية.
0: صحيح، أخبار إيجابية منذ يوم أمس دعم إيرباص، ونحن تحدثنا عن الصفقات أيضا التي حصلت عليها الشركة على هامش معرض فارنبرو. ولكن سانتاندر بنك مهم، بنك كبير في المنطقة الأوروبية، الأرباح الصافية في الربع الثاني بلغت 3 مليارات و500 مليون يورو، وهذا كان أفضل من متوسط توقعات المحللين. هي استحوذت على TSB البريطانية هذه السنة، أكملت الصفقة في إبريل، فبالتالي الإيجابية اليوم التي تتحدث عنها تشمل TSB في نفس الوقت. هي تكبدت ريستراكشن أو رسوم إعادة هيكلة ب 250 مليون يورو، ولكن تقول أنه يعني في نهاية المطاف مع امتصاص TSB ستكون الوفرات في نطاق 400 مليون يورو، فهذا إيجابي. القروض أيضا زادت بالنسبة لسانتاندر، ولكن نادين بالنسبة للأسواق الأوروبية أكيد كان في ارتفاع، الارتفاع الأكبر كان للنصيب الفوتسي لأنه أسهم الطاقة كانت داعمة، أسهم شركات الدفاع أيضا تحت الأنظار اليوم وحققت مكاسب بعد التصريحات التي سمعناها من ويست ريتينج وزير الدفاع الجديد الذي ذهب كما توقعنا يوم أمس أنا وأنت على الهواء وتحدثنا عن هذا الموضوع، ذهب فعليا إلى فارنبرو وألقى خطاب فيه دعم واسع لقطاع الدفاع، تحدث عن عقود بتقريبا 12 مليار جنيه استرليني وقعتها الحكومة البريطانية مع شركات في معرض فارنبرو. لم يعطي أرقام بالنسبة للإنفاق، هذا طبعا ما ننتظره، ولكن كانت رسالة دعم قوية من ويست ريتينج.
1: بأقل من دقيقة كارينا، يبدو في تفاعل إيجابي مع اختيار أندي بيرنام لوزارة الخزانة، لوزير الخزانة.
0: تفاعل إيجابي جدا، الأجواء المالية، رجال الأعمال، المستثمرين كلهم يقولون أنهم يرحبوا جدا بهذا الخيار الذي كان مفاجئ. لماذا؟ أولا هو لديه خبرة طويلة في العالم السياسي أكثر من 20 سنة، ولكن أيضا هو شغل منصب مهم جدا، كان نائب يعني بمثابة نائب وزير الخزانة في حكومة توني بلير، فهو له تاريخ طويل وقديم في هذا الملف تحديدا، وكل التصريحات الصادرة فعليا تتحدث عن أنه سيكون يعني متزن ويتخذ قرارات فيها انضباط مالي وسيلتزم القواعد المالية. السؤال الآن بالنسبة لجون هيلي، وهو يوثق على أنه شخصية فيها استقرار، والكل يعرف الاستقرار هو الأمر الأهم بالنسبة للأسواق. السؤال الآن، هل سيكشف عن توقيت البادجت الموازنة في غاية الأهمية اليوم؟ من الممكن أن تكون محورية بالنسبة لي.
1: كارينا، وقفة مع فاصل مشاهدينا، نشكر كارينا ونعود بعد قليل.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: شكرا نادين، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. في مؤتمر صحفي له من مانيلا، جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اتهام إيران بأنها دولة راعية للإرهاب ولا يثق بها، مضيفا أن ترامب لديه الكثير من الخيارات إذا لم تتعاون طهران، مضيفا أن واشنطن تدافع عن حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأن فتح المضيق كان بندا أساسيا بمذكرة التفاهم لكن إيران خلت به. روبيو أكد أن المياه الدولية لن تكون تحت سيطرة أي دولة. وفيما يخص العقوبات أو الضربات على إيران تحديدا، قال روبيو إن الجيش الأمريكي يواصل القضاء على قدرات إيران العسكرية التي تهدد الملاحة البحرية، وأكد رغبة واشنطن في التوصل إلى اتفاق مع إيران يضمن عدم حصولها على سلاح نووي. نددت باكستان بالتهديدات المستمرة التي تطلقها ميليشيا الحوثي ضد السعودية والملاحة البحرية، مجددة دعمها الثابت لأمن المملكة وسيادة وسلامة أراضيها، وحذرت من اتخاذ كافة التدابير بما فيها استخدام القوة في حال تعرض السفن الباكستانية لأي عمل عدائي من الحوثيين وفق قولها. وشددت إسلام أباد على أن أفعال الحوثيين تهدد الأمن الإقليمي وتتحدى النظام البحري الدولي. أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي رصدت 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت المملكة الأردنية، وتم التعامل معها فور دخولها الأجواء الأردنية. وأوضح الجيش الأردني أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض وإسقاط 4 صواريخ، بينما سقط الصاروخان المتبقيان في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان دون تسجيل أي إصابات بشرية وضرر مادية. كما اعترض السلاح الجوي الملكي وأسقط 4 طائرات مسيرة قادمة من إيران استهدفت الأراضي الأردنية، ولم تسفر عمليات الاعتراض عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية بحسب البيان الرسمي. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على صفقة نووية مع السعودية لأغراض سلمية، وبحسب الصحيفة فإنه بموجب الصفقة سيتم تزويد السعودية ببرنامج نووي للأغراض المدنية، وستتيح الصفقة النووية بين واشنطن والرياض تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، كما ستمتد الصفقة النووية السلمية بين واشنطن والرياض إلى 30 عاما. في بلدة زوطرة الغربية في جنوب لبنان، شدد رئيس الحكومة اللبنانية خلال زيارته للبلدة التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي على أن الهدف الأساسي هو تحقيق السلام أو الانسحاب الكامل غير المشروط، مؤكدا بأن الانسحاب الحالي هو بداية الانسحاب من كافة الأراضي اللبنانية. أخيرا في هذا الموجز، وصلت إلى الخرطوم مجموعة عسكرية منشقة عن قوات الدعم السريع قادمة من إقليم دارفور بكامل اعتادها العسكري والقتالي تمهيدا للانضمام إلى صفوف الجيش السوداني. وأفاد مراسل العربية بأن المجموعة القتالية تضم 280 مقاتلا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الانسحابات والانشقاقات التي تشهدها صفوف قوات الدعم السريع، حيث فضلت عدة مجموعات قتالية الانشقاق والانضمام إلى الجيش السوداني. نهاية هذا الموجز، والآن عودة مرة أخرى إلى نادين هاني وجرس الإغلاق.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى جرس الإغلاق، ونحن نستكمل الأخبار ونقوم بجولة على بعض الأخبار التي اهتمت بها الصحافة العالمية اليوم، والبداية من أخبار بريطانيا ورئيس الوزراء الجديد أندي بيرنام الذي استهل أول يوم عمل كامل له بالإعلان عن خفض الضرائب على فواتير الكهرباء في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، وتبلغ تكلفة الخطة نحو 850 مليون جنيه استرليني، ومن المتوقع أن توفر للأسر البريطانية للأسرة المتوسطة بريطانية حوالي 45 جنيها استرلينيا سنويا. وانتقد معارضون السياسة الجديدة معتبرين أنها غير ممولة في ظل غياب مصادر واضحة لتغطية تكلفتها. في المقابل شدد بيرنام على أن حكومة حزب العمال ستلتزم بالانضباط المالي، مؤكدا أن هدفها هو تخفيف الضغوط عن المواطنين بدون الإخلال باستقرار المالية العامة. لذلك بعض الارتياح بالسوق، ولكن أيضا ما يؤدي إلى بعض التراجع على الباوند.

أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا في جرس الإغلاق. قبل استكمال البرنامج نذهب إلى موجز مع أبرز الأخبار السياسية مع زميل محمد طميحي، وأعود ألقاكم بعد دقائق.

يوم أن أرقام التضخم البريطانية كانت ضعيفة، والجلتس كانت ارتفعت بأول يوم تولي بيرنام الحكومة، رجعت اليوم لبعض التراجع واللي هي العوائد على سندات الخزانة البريطانية. نبقى مع بريطانيا، حيث رحبت الأوساط المالية البريطانية بتعيين جون هيلي وزيرا للخزانة وسط أمال بأن يعزز الاستقرار المالي ويحد من تقلبات الأسواق في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في شهرين. ويركز المستثمرون على مدى قدرة هيلي على الحفاظ على المصداقية المالية وتجنب سياسات قد تعيق النمو بالتوازي مع تلبية ضغوط الإنفاق على الدفاع وتكاليف المعيشة. كما تترقب الأسواق أول موازنة له بحثا عن وضوح أكبر بشأن الضرائب والإنفاق والإصلاحات الاقتصادية، في وقت يؤكد فيه القطاع المالي أن استقرار السندات والجنيه الاسترليني والأسهم هو الشرط الأساسي لعودة الثقة وتشجيع الاستثمار. دائما في خشية مشاهدينا أن الحكومات اللي تابعة لحزب العمال أن تتوسع بالإنفاق، لأنه هي دائما بدها تعمل تقديمات اجتماعية والكثير من الإنفاق على البرامج الاجتماعية. ولكن يبدو أنه أندي بيرنام من الأول عم بيقول أنه لن يتخطى الانضباط المالي عبر قيامه بأي خطوات جديدة، واختياره يبدو لوزير الخزانة أراح الأسواق. من بريطانيا إلى فرنسا، حيث صادق البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يمنع منصات التواصل الاجتماعي من إنشاء أو الإبقاء على حسابات للمستخدمين دون سن 15 من العمر، في خطوة تستهدف تعزيز حماية الأطفال على الإنترنت. ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل، ويلزم المنصات بتطبيق أنظمة للتحقق من أعمار المستخدمين عند فتح الحسابات الجديدة، مع منحها مهلة 4 أشهر لإغلاق الحسابات المخالفة. يأتي التشريع في ظل توجه متزايد لتشديد القيود على استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، إذ تدرس بريطانيا أيضا إجراءات مماثلة، بينما بدأت أستراليا بالفعل بتطبيق قيود على الفئات العمرية الأصغر وسط تزايد المخاوف بشأن تأثير المنصات الرقمية على الصحة النفسية وسلامة الأطفال. ذكرت صحيفة The Wall Street Journal أن شركة إيرباص تقترب من اتخاذ قرار بشأن إطلاق نسخة أكبر من طائراتها A350، في خطوة قد تعيدها إلى سوق أكبر طائرات الركاب وتضعها في منافسة مباشرة مع بوينغ 777X. وذكر الرئيس التنفيذي لشركة رولز رويس المورد الحصري لمحركات طائرات إيرباص أن القرار قد يتخذ خلال 12 شهرا المقبلة، على أن تبدأ عمليات التسليم بعد عام 2030. وتدرس إيرباص إطالة هيكل الطائرة لزيادة عدد المقاعد، فيما يطلق على المشروع اسم A350-2000، رغم تأكيد الشركة بأنها لم تحسم قرار الإطلاق بعد. وتأتي هذه الخطوة بعد خروج إيرباص من سوق الطائرات العملاقة إثر إيقاف إنتاج طراز A380 ذو الطابقين في عام 2019، بينما تواجه بوينغ 777X تأخير متكرر في دخول الخدمة بسبب تحديات إنتاجية وتنظيمية، ما يمنح إيرباص فرصة لتعزيز موقعها في سوق الطائرات عريضة البدن. في وول ستريت يترقب المستثمرون إعلان تسلا عن نتائج أعمالها للربع الثاني بعد إغلاق السوق اليوم، وسط توقعات بارتفاع قوي في الإيرادات بدعم من مبيعات السيارات الكهربائية، مع تركيز المستثمرين على أثر تخفيضات الأسعار والعروض الترويجية على هذا النمو. كما تتجه أنظار المستثمرين إلى وتيرة استهلاك الشركة للسيولة في ظل الإنفاق المكثف على الذكاء الاصطناعي وتوسعة المصانع. من ذكر أن تسلا حماها موضوع التعريفات الجمركية من المنافسة المحلية من قبل الشركات الصينية، شركات السيارات الكهربائية الصينية اللي بالفعل يعني كانت واسعة الانتشار بأوروبا. هذا لم يحصل بأمريكا بسبب التعريفات الجمركية اللي فرضها ترامب، وبالتالي حمى الحصة السوقية لتسلا. ولكن كما ذكرنا عند كاش بيرن، وثاني أمر نراقبه أنه على ماذا ستنافس بالفترة القادمة؟ على روبو تاكسيز والسيارات ذاتية القيادة، فإلى أي مدى ممكن أن تنتشر بهذه التقنيات الجديدة؟ هذا هو ما نترقبه عند الإعلان عن النتائج. هيا سنتسلم. كنت أقول أنه على الشاشة كنا نرى أسهم تسلا بفرانكفورت على بعض النزول. هيا الآن ننتقل إلى إغلاق السوق السعودية مشاهدينا لحظات،
وانتهت الآن.

0: بالفعل تداولات السوق على ارتفاع جيد اليوم بثلاثة أرباع النقطة المئوية من بعد نتائج قوية من ينساب، هل تعطينا يعني توجهات حول سابك رغم أنه كيان التابعة لسابك اليوم نتائجها كانت خسارة أوسع من المتوقع؟ لنلقي نظرة مشاهدينا على تداولات سوق الأسهم السعودية بالتفصيل، ما هي الأسهم التي دعمت هذه الارتفاعات عند الإغلاق اليوم على السوق الراجحي؟ عاد ليرتفع الأهلي من بعد نتائج قوية للراجحي والأهلي، بالأمس لم يتفاعل إيجابا، اليوم عودة للارتفاع. أرامكو رغم أنه سعر النفط فوق ال 94 دولار لبرنت، سهم أرامكو على بعض التراجع اليوم، الأنما اللي كان خسر 3-4% يوم أمس من قيمته اليوم يعود للارتفاع. كان في سوء فهم لموضوع التوزيعات النقدية، الأنما عند النظر إلى حجم التوزيعات كان يبدو وكأنه في ديفيدند كات، بس بعدين عندما نظرنا إلى أنه بنك الأنما رفع رأس ماله خلال هذه السنة وبالتالي هو يوزع نفس كمية التوزيعات كقيمة ولكن موزعة على عدد أكبر من الأسهم، عم بيوزع 746 مليون ريال، السنة الماضية وزعها على 2.5 مليار سهم، هالمرة عم بيوزعها على 2.9 مليار مليون سهم، لذلك صارت التوزيعات النقدية 25 هللة عن الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع 30 هللة بالربع المقابل من العام الماضي، ربما مع إعادة فهم هذه القصة لأنما اليوم يعود للارتفاع. أنابيب الشرق عندها ارتفاع بالأرباح بس أتت أقل من المتوقع لذلك السهم ينخفض لمدان. ما هي الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق اليوم؟ رؤوم المملكة بدون أخبار بالفعل اليوم ارتفاعات 7.25% على المملكة القابضة، رعاية دوائية على ارتفاع، الجزيرة أعطانا نتائج أعماله اليوم وكانت نتائج جيدة مثل كل البنوك السعودية بس ملفت القفزة ب 4% على أسهم بنك الجزيرة، أعلن عن ارتفاع 16% بأرباح ربع ثاني إلى 443 مليون ريال، على وقع ارتفاع بإجمالي دخل العمليات ب 10% رغم تراجع صافي دخل التمويل ب 13%، المخصص بقيت ثابتة ونمت محافظ القروض والودائع ب 16% نسبة متماثلة. نظرة على الأسهم الأكثر تراجعا في السوق، ما في يعني أخبار غير أنابيب الشرق، الأسهم الأخرى ليس هناك أخبار تبرر هي التراجعات. نظرة على القطاعات القيادية، سابك اليوم على ارتفاع من بعد نتائج ينساب القوية، تدعم معها سابك للمغذيات للارتفاع وسابك. معادن على ارتفاع قوي ب 3%، نترقب نتائج معادن ولوبرف كذلك ارتفاعات قوية ب 2%. هذه الأسهم المصرفية كلها على ارتفاع ما عدا بي اس اف، اليوم الأول أعطانا توزيعات نقدية والبلاد أعطانا توزيعات نقدية، الأول عم بيوزع ريال واحد عن النصف الأول مماثلة لما وزعه بالعام الماضي، والبلاد أوصى بتوزيع 50 هللة أعلى من 45 هللة اللي وزعها بالنصف المقابل من العام الماضي. هي أسهم الطاقة ما في حركة قوية سوى على بترو رابخ ترتد من بعد يومين من النزول، وأسهم الاتصالات على ارتفاع. في لقاء مع العربية بزنس خلال معرض فارنبرو للطيران المنعقد في بريطانيا، قال لورينزو مارياني رئيس التنفيذي والمدير العام لشركة ليوناردو الإيطالية إن الحروب دفعت الدول لتعزيز جاهزيتها من المعدات والتكنولوجيا المتطورة لمواجهة التهديدات والردع. ليوناردو بالطبع عاملة بقطاع الدفاع، وأكد لورينزو إن السعودية تمثل سوقا دفاعية مهمة لشركة ليوناردو، حيث أن المرحلة المقبلة ستنتقل من توريد الطائرات والمروحيات والرادارات إلى شراكات أعمق في التصنيع والتكنولوجيا خصوصا في الدفاع الجوي ومواجهة الطائرات المسيرة والتهديدات الحديثة. فلنستمع إلى هذا اللقاء.
1: I think the recent conflicts, not only the one in Middle East but starting from the one in Ukraine, gave a number of lessons. The first one is of course about readiness. Readiness in terms of quantity of equipment that one nation needs to have available in order to defend and to deter mostly. The second one is also on technology and new threats, because I think we have experienced a number of threats to our safety and security that we were not expecting. I'm talking about the drones, I'm talking about a lot of electronic warfare, cyber, and the one important point will be also to be prepared in the future and to invest in technology. And I think that Middle East has always been keen to invest with Leonardo, but also with our players, and we are ready to sustain that. In addition, last but not least, most of Middle East countries have started already a process of developing their industries, and I think this is a very important asset. Leonardo has already started collaborations with many of those, and I think this will be also be beneficial not only for those

0: تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

اهلا وسهلا بكم من جديد في جرس الاغلاق. توقعت وكاله اس ان بي جلوبال ان تتفاوت تداعيات الحرب في الشرق الاوسط بين قطاعات الشركات في دول الخليج، محذره من ان استمرار عدم اليقين قد يضعف الثقه والاستثمار ويؤخر التعافي. وترجح الوكاله تراجع ربحيه معظم القطاعات الخليجيه بحلول نهايه 2026 بفعل ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستيه، مع بقاء المرافق والاتصالات اكثر صمودا مقابل ضغوط اكبر على الضيافه والطيران والعقارات والنقل والطاقة. وفي السيناريو الأساسي البيس كيس سيناريو، تفترض اس ان بي أن تشهد المنطقة تقلبات على المدى القصير يعقبها تعافي قوي، مع انحسار اضطرابات الإمدادات عبر مضيق

0: هرمز خلال النصف الثاني من 2026 وعودة شحنات النفط إلى نحو 75% من مستويات ما قبل الحرب. كما تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 110 دولارات للبرميل خلال ما تبقى من 2026 قبل أن يتراجع إلى 80 دولارا في 2027. وفي ظل هذا السيناريو تتوقع S&P انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج بنحو 3% في المتوسط في العام الحالي، رغم توقعها استمرار النمو في السعودية ب 2.6% وسلطنة عمان ب 1.6% والإمارات ب 1.5%. وفي جديد الإصدارات السيادية في الخليج تسوق الكويت لثلاثة إصدارات من السندات الدولارية بالحجم القياسي بنشمارك سايز لأجال 3 و15 سنوات، ومن المتوقع أن يتم التسعير النهائي لهذه السندات في وقت لاحق من هذا اليوم. وبموجب التسعير الأولي من المتوقع أن يبلغ العائد على شريحة 3 سنوات 5.23% بتسعير 95 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية للأجال المماثل. أما شريحة 5 سنوات فسعر الاسترشادي عند 5.36% بتسعير 100 نقطة أساس فوق عوائد السندات الأمريكية، فيما يبلغ العائد الأولي على شريحة 10 سنوات 5.72% بتسعير 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية. لنلقي نظرة على عوائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات عند 4.63 سنة، هي أعلى المستويات، كسرنا الهايز اللي كنا سجلناها مؤخرا. للمزيد حول أسواق السندات معي من عمان السيد رائد المومني رئيس قسم إدارة الأصول والموجودات في كابيتال للاستثمارات. أهلا وسهلا رائد، ما تفسيرك لهذا الارتفاع على كل الكيرف الأمريكي ولكن خاصة طويلة الأجل والقصيرة؟ يعني القصيرة بتتأثر بالإنفليشن، الطويلة عند 5.14 عم نتحدث عن 30 سنة، لماذا؟
1: مساء الخير نادين، يعطيك ألف عافية. زي ما تفضلت شفنا احنا عوائد سندات الدول المتقدمة الأسبوع هذا تقريبا طالع عن الأسبوع الماضي ما يعادل 10 نقاط على كل الكيرفز تاعيتهم. بداية هي أكيد تداعيات الحرب وارتفاع أسعار النفط، على الرغم من هذا الشيء لسه الانفليشن بريك ايفن، توقعات السوق للتضخم فعليا هي مش طالعه، ففعليا كل الطلعه هي احنا بنسميها ريل ييلد او تيرم بريميوم، هي السبب الرئيسي وراء الطلعه هاي، وسببها بالوقت الحالي براينا احنا هي انه فعليا الحرب زياده انفاق معناته زياده ديون. سمعنا من وزير الحرب الامريكي انه فعليا عم بيحكي كان الفتره خلال اليومين الماضيات انه عم بطلب تمويل زياده عشان يقدر يغطوا تكاليف الحرب، وكل هذا بالاخير فعليا زياده دين هاي بالاخير راح تصب انه اصدارات سندات جديده من اول وجديد. فجوابا على سؤالك هي تيرم بريميوم اكثر ما هي تضخم زي ما انت تفضلت وجاوبتي عليها.
0: رائد، سمعنا يوم امس الصحافه ضجت بتصريحات لجيمي دايمون، بس صراحه انا رحت سمعت المقابله، هو ببودكاست يوم امس كان المحاور عم يساله عن حجم الدين بالاسواق العالميه، بعدين قال له انه هل تعتقد في ابسايد بشراء السندات؟ قال له سندات طويلة الأجل لا أرى فيها أبسايد، أنه التضخم اليوم حتى لو نزل 2% هي العوائد عم تعطي 5 وشوي% على الصعيد الطويل، فأنا لا أرى فيها إمكانية صعود. أخذتها على يعني كل العناوين بالأمس أنه جيمي دايمون لا ينصح بشراء أو يقول لا تشتروا السندات طويلة الأجل. أنت يعني ما رأيك بهذا الموضوع، ولماذا قد لا يرى أبسايد بالسندات طويلة الأجل؟
1: شوفي احنا بالوقت الحالي بنشارك وجهه النظر. المدد البعيده زي ما تفضلت هي فعليا بتتاثر بعوامل كثيره، من ضمنها تضخم، ومن ضمنها عجز الميزانيات، ومن ضمنها قديش المستثمرين عم بيطلبوا زياده التيرم بريميوم اللي يحملوها حاليا. وتيره الانفاق من الحكومات ما عم بتكون صراحه منطقيه، ولا بتكون لها ولا في اي منطق فيها، خلينا نحكي بهالطريقه هاي. فبالتالي هو المتوقع نسبه الانفاق قاعده بتزيد، وبالتالي الدين حيزيد، وزياده الدين هذا برضه بالاخير بده يصدر سندات، فبزيد عرض السندات. هي اول شغله. الشغله الثانيه صار برضه كمان عندنا منافسه، مش بس بالوقت الحالي صار عندنا منافسه، مش بس من الحكومات، حتى الشركات القطاع الخاص صارت بتصدر سندات، خاصة سندات التصنيف الائتماني مرتفع جدا، هايبر سكيلرز بيصدروا سندات بكميات كبيرة على مدد بعيدة عشان تمويل خطط الانفاقية تاعيتهم، بالتالي ضغط أكثر وأكثر على السندات خاصة المدد البعيدة نحكي فيها. فبالمحصل احنا كنا بالفترة الماضية ما بننصح صراحة بالسندات البعيدة، كنا بننصح بسياسة أو استراتيجية اللي هي السلم، إنه واحد ياخذ من المدد القصير ويطلع فيها طلوع.
0: رائد بس توضيح، هل هذا الخطاب موجه لمن يود أن يجني أرباح سريعة عليها؟ قد يكون هناك من يود أن يحملها حتى الماتشوريتي ويأخذ عوائد.

0: ذا الخمسة وشوي عليها.
1: 6% معك 100% صح. اللي حاب يشتري ويضل نايم عليها برضه حتى بالوقت الحالي، لأنه في احتمالية إن نشوف السندات تطلع أو عوائدها تطلع بالوقت الحالي بالظروف الحالية صراحة عالية جدا هي. فإذا هو اشترى هسه أكيد هو ما راح يخسر إشي إذا ما صار أي إفلاس، بس الفرصة الضائعة تاعيته حتكون زايدة
0: عم نحكي عن opportunity cost. طيب رائد،
1: opportunity cost.
0: قبل أن يداهمنا الوقت بدي أسألك عن سندات الكويت اليوم. اليوم الدول الخليجية في عدد منها لم تستطع تصدير نفطها عبر مضيق هرمز، ولكن وضعها المالي يعني ممتاز ولديها صناديق سيادية ضخمة. عم نشوف الكويت اليوم تذهب إلى إصدارات 3 و5 و7 سنوات. أنا قلت العوائد بين 23% الاسترشادي على الثلاث سنوات وبيرتفع شوي. سؤالي لك، كيف تقارن هذه العوائد مع similarly rated بونز بالسوق، يعني سندات مماثلة ذات التصنيف الائتماني المماثل؟
1: أفضل طريقة هي كنا نطلع على نفس منحنى عائد سندات حكومة الكويت. التسعيرة الأولية أعلى من المنحنى العائد الموجود حاليا بما يعادل من 25 ل 40 نقطة، فبالتالي احنا بنتوقع انه التسعير النهائية انه نشوف في تضيق بالسبريدز بالهوامش لتقريبا ما يعادل من 25 ل 35 نقطة حسب المدة الزمنية عليها. وتنويه ثاني انه لغاية اللحظة هاي الاوردر بوك على السندات لغاية اللحظة هاي 13.5 مليار واصل اوردر بوك لغاية اللحظة هاي، فبالتالي متوقعين من 25 ل 35% هاي هي التايتنينج اللي راح يصير على هاي السندات اللي
0: نعم
1: بتصدرها قاعده دوله حكومه الكويت. شغله
0: نعم
1: ثانيه، موضوع ثاني حاب انوهك عليه بسوقنا بالمنطقه عندنا قبل ما يداهمنا الوقت، عم نلاحظ انه بنطلع على بالذات كيرف حكومه البحرين، وبدايه قاعده بنشوف اشارات انفيرجن بالكيرف انه السندات المدد القصيره عم بتكون عوائدها او السبريدز تاعيتها نوعا ما اعلى من المدد البعيده. بنلاحظ بالمدد القصيرة من
0: نعم
1: 29 لتقريبا 35 في فلات بالكيرف،
0: نعم
1: بعد هيك المدد البعيدة هي فعليا أقل، وهذا
0: رائد
1: بيعكس اللي أنت حكيت
0: للأسف
1: فيه
0: وقت
1: كيف
0: انتهى. شكرا جزيلا
1: خلص
0: لك رائد مومني، رئيس قسم إدارة الأصول والموجودات بكابيتال للاستثمارات. نهاية الجزء الأول من جرس الإغلاق على العربية، مستمرة معكم على العربية.

0: I spent nearly three decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
1: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
0: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
1: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
0: Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
1: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
0: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الأحد السادسة على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

الاخبارات. ترقب التسعير النهائي لإصدارات جديدة من السندات الدولارية للكويت. وقفزة قوية للأرباح الفصلية لينسى بدعم من ارتفاع متوسط أسعار البيع لمنتجات الشركة.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم من جديد إلى جرس الإغلاق على شاشة العربية بزنس. اليوم رأينا إغلاق إيجابي جدا على سوق الأسهم السعودية. أنهينا الجلسة على ارتفاعات جيدة وسط أحجام تداولات حوالي 3.7 مليار ريال بدعم من أسهم ينساب من بعد نتائج قوية جدا من الشركة. رغم أنه كيان وسبكم بنفس القطاع سجلتا اتساع بالخسائر، ينساب لم تذكر أي تعطل بسلاسل الإمداد. يبدو أنها استطاعت بيع الكميات التي أنتجتها، بينما ذكرت كيان وسبكم بأنه تعطل سلاسل الإمداد، وأكيد المقصود هو مضيق هرمز أدى إلى تكدس البضائع وبالتالي كميات بيع أقل. نلقي نظرة معا على باقي الأسواق الخليجية التي كانت عاملة اليوم في الأسواق في المنطقة. رأينا تباين على هذه الأسواق، ها هو سوق الأسهم السعودي أنهى الجلسة على ارتفاع، بينما باقي الأسواق ربما تأثرت بعدم وضوح الرؤية. روبيو اليوم يقول أن الإيرانيين ليسوا جديين بالنسبة للتفاوض، هذا يرفع أسعار النفط إلى ما فوق 94 دولار، حتى أن صفارات الإنذار سمعت بالدمام قبل قليل بالسعودية وأكيد بباقي الدول، العدد من الدول الخليجية كذلك مستمرة. يوم أمس الولايات المتحدة وجهت ضربات على إيران للليلة 11 على التوالي، هذا كله غير مريح لمناخ الاستثمار. لذلك نرى الأحمر على باقي الأسواق اليوم. دبي خسرت نصف نقطة مئوية، حجم تداولات 400 مليون درهم. أبو ظبي 809 مليون درهم تداولات وميل للتراجع. السوق الكويتية ضعيفة جدا، تداولات 57 مليون دينار. الكويت من الأسواق التي تتعرض لاعتداءات بشدة بالفترة الأخيرة. قطر عودة للتراجع اليوم من بعد ارتفاعات يوم أمس، أحجام التداولات 320 مليون ريال قطري. وعمان اليوم بعض الارتداد بمسقط من بعد نزول حاد على مدار يومين، ولكن أحجام سيولة أيضا تحسنت إلى 41 مليون ريال عماني. والسوق البحرينية مرة جديدة ميل للتراجع. نلقي نظرة سريعا على الأسهم الأكثر تداولا بكل من هذه الأسواق. هذا الراجحي بالسعودية، الراجحي بالأهلي اليوم ارتدادة وارتفاعات، وبينما أرامكو رغم ارتفاعات أسعار النفط إلى ما فوق 94 دولار، أرامكو على نزول. أنابيب الشرق سجلت ارتفاع جيد بالأرباح والإيرادات، ولكن أتت الأرباح أقل من المتوقع، السهم متراجع ب 10%. لأن ما ارتد اليوم من بعد نزول 3% يوم أمس إثر نتائج. التوزيعات النقدية كانت ثابتة رغم أنه بير شير كانت مبينة أقل، لأنه هو أصلا رفع عدد الأسهم عبر توزيعات منحة هذا العام مثله مثل بنك الرياض. نظرة على الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق، عذرا، نظرة إلى الأسهم الأكثر تداولا بسوق دبي. بدبي أعمار على ارتفاع اليوم، وسجلت 100 مليون من الأصل 400 مليون، ربع التداولات على سهم أعمار. اتحاد أنرجي اللي كانت الخليج للملاحة عملت اندماج مع شركة أخرى بروج إذا ماني غلطانة، وصار اسمها اتحاد أنرجي. اليوم السهم الثاني أنشط بسوق دبي وعليها نشاط بالفترة الماضية. أمرت أن بي دي تحت الضغط اليوم، وديوا اللي كانت ارتفعت بالأمس تعود للتراجع اليوم. بأبو ظبي خلينا نشوف أيها الأسهم الأكثر تداولا. لاحظوا اللون الأخضر طاغي على الدار. الفضبي أدنق للتوزيع، عذرا مش بروج لكن الاندماج، لأن بروج بعدها مدرجة بسوق أبوظبي، على ارتفاع ب 14 النقطة المئوية. العالمية القابضة ثابتة اليوم على قائمة الأكثر تداولا. نظرة على الأسهم الأكثر تداولا بالسوق الكويتية، الصفات اليوم أنشط سهم مع ارتفاع 3%. إن بي كي لليوم الثانية تراجع من بعد نتائج الأعمال رغم أنه كانت جيدة. بيتك على ميل للارتفاع. الوطنية العقارية مكاسب قوية بأكثر من 4%. بقطر سمعنا نتائج أزدان، سجلت أرباح 442 مليون ريال قطري بالنصف الأول من هذه السنة، على ثبات بدون أي تغيير عن النصف الأول من العام الماضي. الملفت أن أزدان أمس كانت على قائمة الأكثر تداولا قبل الإعلان عن النتائج، اليوم لم تعد تظهر على قائمة الأكثر تداولا. صناعات قطر مرتفعة ربما بعد ما سمعنا نتائج إيجابية من ينساب اليوم بالسعودية، وعن ارتفاع أسعار البتروكيماويات. صناعات قطر تعمل بقطاع البتروكيماويات. نظرة على الأسهم الأكثر نشاطا بسوق مسقط، اليوم فأذن في بعض الارتياح من بعد نزول على سوق على سهم بنك مسقط ليومين متتاليين، أمس 2% وأول من أمس 3%، اليوم يعود لميل للارتفاع، وأيضا ثبات على أسهم أوكيو. عمان تال على بعض التراجع. نظرة على الأسهم بالبحرين الأكثر تداولا، جي أف إتش مصرف السلام نزول على هذه الأسهم، ألبا متماسكة، والبحرين الوطني كذلك، وزين البحرين.

0: نستكمل الأخبار مشاهدينا ونذهب إلى أخبار التكنولوجيا، حيث أعلنت شركة أوبن إي آي أن نماذجها للذكاء الاصطناعي استخدمت في اختراق أنظمة داخلية لدى شركة هاجينج فيس الناشئة خلال اختبار أمني في حادثة وصفتها بأنها غير مسبوقة من حيث القدرات السيبرانية المستخدمة. وقالت الشركة أن الهجوم تم تنفيذه بواسطة نماذج تتمتع بقيود أقل لأغراض التقييم والاختبار، وشمل GPT 5.6 سول ونموذجا أكثر تطورا لم يتم طرحه بعد. قفز سهم سوبر مايكرو كمبيوتر ب 15% بالأمس بعدما رفعت الشركة توقعاتها لهوامش الربح خلال الربع المنتهي في يونيو إلى ما بين 15% و 17% مقارنة بتقديرات سابقة تراوحت ما بين 8.2 و 8.4%، مدفوعة بتحسن الطلب على خوادم الذكاء الاصطناعي. وأعلنت الشركة تلقي طلبات جديدة بأكثر من 60 مليار دولار خلال الربع المالي الرابع، ما دفع سجل الطلبات المتراكمة إلى مستوى قياسي، فيما تتوقع أن تأتي إيرادات الربع قرب الحد الأدنى من نطاق توقعاتها البالغة ما بين 11 مليار و 12 مليار ونصف المليار دولار. مشاهدينا، قبل أن نستكمل البرنامج بدي أوضح أمر قلته قبل قليل عند النظر إلى الأسواق الإماراتية. بالفعل هي اندمجت غلف نافيجيشن خليج للملاحة اندمجت مع بروج أنرجي، فإذا مش بروج الشركة الأم المدرجة بسوق أبوظبي، هي اندمجت مع بروج أنرجي تابعة لبروج وتغير اسمها إلى الاتحاد للطاقة. بس اقتضى التوضيح لأنه أنا ذكرت أنه اندمجت مع بروج ورجعت شكيت بنفسي، لأنه سهم بروج لا يزال مدرج بسوق أبوظبي، هي اندمجت مع سبسيدري لبروج اسمها بروج انرجي ليميتد. ننتقل الان الى الاخبار العالميه ونلقي نظره على العقود الاجله للاسهم الامريكيه، تدل على افتتاح نزولي من بعد ارتدادها على اسهم التكنولوجيا يوم امس. اليوم عوده للنزول خاصه على ناسداك، الفيوتشرز تدل على افتتاح نزولي ب 1%. للمزيد حول الاسواق العالميه نذهب الى ضيفنا من عمان، ينضم الي الان مباشره من هناك احمد عزام، رئيس الابحاث بمجموعه اكويتي. احمد، اهلا وسهلا بك معنا. هل لك ان تفسر لنا ما الذي جرى الأسواق الأمريكية بالفترة الماضية؟ كان في روتيشن من التكنولوجيا إلى القطاعات الأخرى، من بعدها صار في باليومين الماضيين عودة للارتفاع على أسهم الرقائق على وجه التحديد، اليوم عم نرجع نشوف يبدو افتتاح نزولي. برأيك ما هي الداينامكس التي تؤثر على تداولات السوق الأمريكية؟
1: مساء الخير نادين، شكرا للاستضافة. يعني أي خبر إيجابي بالنسبة للأسواق الأمريكية يتعامل معه المستثمرون بشكل واضح جدا. التوقعات المستقبلية بارتفاعات الإنفاق في الفترة القادمة لا تزال تطغى على الأسواق، لكن النقطة الأساسية التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار في الفترة الحالية عودة التعريفات الجمركية والحديث باتع التعريفات الجمركية بشكل كبير جدا في الوقت الحالي. 10% قد تكون على عدد كبير من الدول في الفترة الحالية، فبالتالي لا يزال هناك المخاوف. بكل تأكيد نادين، البحث عن الفرصة والباي ذا ديبس، شراء الانخفاضات بالنسبة للأسواق الأمريكية، لا يزال على قيد الحياة في الوقت الحالي، إلا أنه المخاوف الماكرو المتواجدة في الأسواق لا يزال يضغط. فبالتالي ما نجده في الوقت الحالي حالة الروتيشن المتواجدة هي محاولة البحث عن الفرص، والتكنولوجيا بكل تأكيد هي ما تطغى في الوقت الحالي بالنسبة للأسواق، بالنسبة للمستثمرين لشراء الانخفاضات. فأي إشارات إيجابية بالتوقعات المستقبلية، المستثمرون بكل تأكيد يتجهون للشراءات بشكل واضح في الفترة الحالية. ولا ننسى بأنه هذا الأسبوع جوجل، تسلا، لدينا أرقام قد تكون هي الإشارات الأولية بالنسبة للأسواق للتعامل بالارتياح لو جاءت الأرقام جيدة والتوقعات المستقبلية تكون جيدة. أود أن أذكر هنا نادين، التعريفات الجمركية ستعود في الفترة الحالية إلى العناوين الرئيسية بشكل قوي، لأنه واضح جدا من الرئيس الأمريكي بأنه التعريفات الجمركية هو ملف ساخن في الوقت الحالي يضغط كماكرو بشكل سلبي على أسواق الأسهم في الوقت الحالي. بكل تأكيد مع الانتظار لأرقام بشكل أكبر، خاصة مع عودة ارتفاعات النفط في الوقت الحالي لمعرفة السياسة النقدية، فبالتالي ماكرو سيء سلبي في الوقت الحالي، الإشارات لشراء الانخفاضات جيدة، فبالتالي ما نشهد حالة الروتيشن أعتقد بأنه حالة صحية في الأسواق في الوقت الحالي.
0: أود الانتقال إلى أسواق العملات، عنا استحقاقين أو أمرين بدي أسألك عنهما. عنا الإي سي بي هذا الأسبوع، اجتماع المركز الأوروبي، خلينا نبدأ مع الإي سي بي، ماذا نتوقع؟ يبدو أنه لا تغيير هذا الأسبوع، بس الأسواق تحتسب رفع للفائدة مرة أو

0: مرتين حتى نهاية السنة، ما رأيك؟
1: العودة إلى الإي سي بي أو البنك المركزي الأوروبي بأنه أن يكون هناك رفع أسعار الفائدة في سبتمبر على ما أعتقد، اجتماع الأسبوع الحالي أعتقد بأن تثبيت أسعار الفائدة، الانتظار من كريستين لاغارد للإشارات. نادين، هنا الإشارة ما تشهده في الوقت الحالي قراءات البيانات الاقتصادية بالنسبة للتضخم تدفع بشكل واضح إلى تثبيت أسعار الفائدة، ليس فقط في البنك المركزي الأوروبي لا بل جل البنوك المركزية. إشارات التضخم أعطت إشارات واضحة جدا بالتباطؤ، إلا أنه يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأنه هي قراءات مرتبطة مع أسعار النفط عندما كنا عند 70 دولار. الآن سوف نعود إلى قراءات التضخم، والمقارنة بأنه قراءات التضخم الحالية هي قراءات تباطؤ قد تكون مؤقتة، فبالتالي قد نعود لتسعير رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة مع حالة التضخم والارتفاعات بناء على أسعار الطاقة التي سجلت ارتفاعات إلى وصول مستويات 95 دولار بالنسبة للبرنت. لذلك تثبيت أسعار الفائدة إلى اجتماع شهر سبتمبر أعتقد بأنه قد يكون هناك إمكانية لرفع أسعار الفائدة.
0: أسعار التضخم البريطانية اليوم تراجعت 2.6% بيونيو من 2.8% بمايو، ماذا يعني ذلك لتوجهات بنك أوف إنجلند بالنسبة للفائدة وعلى الباوند؟
1: هي بكل تأكيد تثبيت أسعار الفائدة، إلا أنه الباوند ما يضغط عليه في الوقت الحالي يمكن حالة الاستشفاف بالنسبة للأسواق أو التفاؤل بالنسبة للأسواق، قد يكون هناك ضخ أموال أو إنفاق جيد في حالة الاستثمار من ناحية أخرى تخفيض الإنفاق على حالة المواطن البريطاني، فبالتالي ما نشهد في الوقت الحالي قد يكون ضغوطات سلبية بالنسبة للجنيه الاسترليني في الوقت الحالي جراء إمكانية تثبيت أسعار الفائدة في الوقت الحالي، رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة مع الشكوك هنا نديم بأنه بنك إنجلترا قد يتجه إلى رفع أسعار الفائدة بشكل سريع جدا، خاصة بأنه قد يكون هناك التضخم حالة فريدة من نوعها بالنسبة لبريطانيا، والمتابعة قد تكون هل سوف يكون هناك انعكاس على تخفيض أسعار الطاقة مثلا الطاقة الكهربائية على المواطن البريطاني وانعكاسها على أرقام التضخم. 2.8% في الوقت الحالي هي جيدة، حالة الصبر بالنسبة لبنك بريطانيا قد يكون هو التوجه في الوقت الحالي، تثبيت أسعار الفائدة مع نبرة بنك إنجلترا أندرو بيلي تحديدا للاجتماعات القادمة.
0: طيب، لم يتسنى لنا الحديث عن الين أيضا عند أدنى مستوى بأربعين عام، بظن خليني أتأكد 40 سنة الين
1: 163.
0: نستكمل الحديث بلقاء آخر، شكرا جزيلا لك أحمد عزام رئيس الأبحاث بمجموعة أكويتي، أهلا بك.
1: شكرا لكم.
0: وقفة مع فاصل ونتابع جرس الإغلاق، ابقوا معنا.

0: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث؟
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بيزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: أهلا وسهلا بكم من جديد في جرس الإغلاق. خلال معرض الطيران الدولي بفارنبرو، وقعت شركة الطائرات المروحية السعودية، وهي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وقعت خطاب نوايا مع بومباردي خلال هذا المعرض لتأسيس أسطول يضم ما يصل إلى 60 طائرة نفاثة جديدة، وتشمل الاتفاقية شراء مؤكدا ل12 طائرة من طرازات مختلفة، مع خيارات لشراء 48 طائرة إضافية. ويهدف مسار الأعمال الجديد للشركة إلى تلبية الطلب المتنامي على خدمات الطيران الخاص والطيران العام، مدفوعا بتوسع قطاع السياحة في السعودية ونمو النشاط الاقتصادي وظهور وجهات جديدة. عذرا، في مقابلة خاصة مع العربية بزنس، أكد أرنو

مارتينيز الرئيس التنفيذي لشركة الطائرات المروحية أن الشركة تعمل على توفير حلول التنقل الجوي في مختلف القطاعات، ومن بين هذه الحلول استئجار الطائرات وصولا إلى تملكها وإدارتها بالنيابة عن العملاء في المملكة.

0: قصور ترامب في ريانا وادي صفار، مكان يليق بك.
1: I spent nearly three decades in various postings around the world addressing mutual challenges.
2: An ambassador to Bechtel president. Why did you say yes to Bechtel?
1: We like to call ourselves an innovation company, not really a construction company, but an innovation company. And
2: in Saudi Arabia, what's your biggest misconception before seeing this transformation on the ground?
1: Expo 2030, that's going to be the opportunity for the kingdom to showcase everything that has happened here. It will be a point of pride, I am sure, for every Saudi.
2: Can we actually say that Saudi Arabia is one of the main markets for Bechtel?
1: I've always encouraged people to come here, discuss the changes, and learn.
0: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد، السادسة على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال، هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا.

0: أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
0: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: العربية FM خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية FM. نصل إليك حيثما كنت لنقدم لك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
9: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
8: العربية FM، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
9: أفاد مراسل العربية عن سماع دوري إطلاق مضادات هوية.
2: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
10: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
11: تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
12: عبر شبكة مراسلين.
13: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
12: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
14: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
12: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
15: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
12: تغطية خاصة،
16: القصف الذي لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
12: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
17: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
18: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
19: أنا كفيلة، أنا كفيلة، أكفيلة الكاميرا خلاص.

أهلا بكم إلى نشرة الرابعة، وهذه أبرز ملفات اليوم. وول ستريت جورنال تكشف عن اتفاق سعودي أمريكي على إنشاء برنامج نووي سلمي. وزير الخارجية السعودي يدعو لإيجاد حلول مستدامة وبناء ثقة لمعالجة قضايا المنطقة. الإدارة الأمريكية تشدد على حرية الملاحة الدولية وتقول

0: إنها تراقب الوضع في البحر الأحمر. نائب وزير خارجية اليمن يكشف للعربية اكتمال إجراءات توحيد القرار العسكري في البلاد. نبدأ الرابعة بالخبر الأهم لهذا اليوم. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على صفقة نووية مع السعودية لأغراض سلمية، وبحسب الصحيفة فإنه وبموجب الصفقة سيتم تزويد السعودية ببرنامج نووي للأغراض المدنية، وستتيح الصفقة النووية بين واشنطن والرياض تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، كما ستمتد الصفقة النووية السلمية بين واشنطن والرياض إلى 30 عاما. تفاصيل أخرى أضافتها صحيفة وول ستريت جورنال، حيث كشفت بأن أعمال بناء منشأة تخصيب اليورانيوم ستتم عبر شركات أمريكية، من أبرزها شركة ويستنغهاوس إلكتريك، والتي تملك مفاعل AP1000 الذي يملك قدرة على إنتاج 1100 ميجاوات من الكهرباء، وهي كمية كافية لتزويد مدينة متوسطة الحجم أو مركز بيانات ضخم للذكاء الاصطناعي بالطاقة اللازمة. الصحيفة أضافت بأنه بموجب الاتفاقية فسيتم توفير مفاعلات طاقة جديدة وتكنولوجيا نووية من قبل شركات أمريكية، مع دور ثانوي محتمل لبعض الموردين الأجانب لتلك الشركات. وفي تفاصيل القصة أيضا، كشفت وول ستريت جورنال بأن البرنامج النووي السعودي لن يخضع لما يسمى بالمعيار الذهبي ضمن اتفاقية المادة 123، وهو مصطلح قانوني يشير إلى تخلي الدولة الموقعة طوعا عن حقها في تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة الوقود النووي على أراضيها، وهو الأمر الذي لن ينطبق على الاتفاقية السعودية حسب الصحيفة، والتي قالت أيضا بأن البرنامج السعودي لن يخضع للبروتوكول الإضافي من قبل الوكالة الدولية للطاقة البرية، وهو بروتوكول يفرض مراقبة وجولات تفتيش دولية أكثر صرامة. دعونا نتابع المزيد من التفاصيل عبر مصادرنا ومراسلينا. معنا من واشنطن مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك بيير. نتحدث عن خبر لوول ستريت جورنال، هناك تلميح من ماركو روبيو بشأن هذا الاتفاق، ولكن هل هناك من تفاصيل أو تأكيدات رسمية حتى الآن؟
1: الخبر مؤكد، لأن أغلبية المؤسسات الإعلامية الأمريكية تحدثت إلى مسؤولين في الإدارة الأمريكية، وهم أكدوا أن هذا بالفعل ما يحدث. من الضروري أيضا محمد النظر إلى أن هذا الاتفاق أنجز في خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الخريف الماضي، وهناك بيان رسمي صدر عن الإدارة الأمريكية في حينه عن عدد كبير من الاتفاقيات، ومن أبرز هذه الاتفاقيات هو التعاون في بناء المفاعلات النووية على يد شركات أمريكية على الأراضي السعودية، مع تأكيد على أن هذا البرنامج هو برنامج مدني، والهدف منه أيضا هو بناء طاقة نووية تستطيع أن تنتج الكثير من الطاقة، وهي طاقة بديلة عن النفط والمصادر الأخرى التي تسبب انبعاثات كثيرة في الأجواء، وهي أيضا بالإضافة إلى ذلك هي جزء من الاتفاقية التي تتحدث عن تعاون لصيق بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية حول المعادن الثمينة الموجودة على أراضي المملكة العربية السعودية. إذن يجب النظر إلى ما أعلن اليوم على أنه تحقيق لنتيجة لزيارة الأمير محمد إلى الرئيس ترامب خلال الخريف الماضي.
0: طب ولكن ماذا بعد تأكد هذه المعلومات؟ متى نتوقع الإعلان الرسمي عن هذه الاتفاقية والإجراءات المتبعة بعد ذلك؟
1: سيعود هذا الأمر إلى وزير الطاقة السعودي وأيضا إلى وزير الطاقة الأمريكي. من الواضح أن الإعلان عن هذا الموضوع يعني أن هناك الكثير من التفاصيل التي بحثت وتم التدقيق فيها منذ الزيارة خلال الخريف الماضي. الآن نحن بصدد الكلام بشكل مباشر على اقتراب عملية التطبيق، وهذا أيضا يطرح على العالم الفكرة الجديدة.

0: التي تتحدث على أن هناك مؤسسات متطورة تستطيع أن تبني مفاعلات متطورة وتستطيع أن تكون هذه البرامج النووية في أراضي مثل أراضي المملكة العربية السعودية تستطيع أن تكون مدنية لا تهدد أمن الجيران، إنما تكون جيدة للبيئة وأيضا لإنتاج الطاقة النظيفة.
1: طيب ماذا عن استثناء المعيار الذهبي وأيضا البروتوكول المتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية من هذا الاتفاق؟
0: عندما تكون هناك ثقة عالية بالمؤسسات التي تدير هذه المشاريع عادة لا يكون هناك إشراف كبير من قبل المؤسسات الدولية. لا أستطيع التعليق كثيرا حول هذا الموضوع لأنه موضوع قانوني أيضا، ولكن من الواضح أن الحديث على أن هذا المشروع هو مشروع مدني وهذا المشروع يخضع للإشراف من قبل الحكومة السعودية بشكل مباشر، وهو أيضا تعاون بين شركات معروفة في الولايات المتحدة الأمريكية أنها تدير فقط أعمال مدنية، فهذا يعطي الكثير من الضمانات من أن هذا البرنامج سوف يكون برنامجا سليما مدنيا ولن يشكل أي خطر على أي دولة في المنطقة.
1: بير غانم سنتابع معك للمزيد، شكرا لك حتى الآن.
0: تحياتي.
1: وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد أعلن خلال مشاركته في منتدى اكتفاء عام 2025 أن السعودية ستستثمر في المعادن، مشيرا إلى أنها ستخصب وتبيع وتنتج الكعكة الصفراء من اليورانيوم.
2: One of the exciting things are two mountains. Jebel Sayid is a collection of so many things, including rare earth metal, including uranium. And again, to those who question what we intend to do with all of these minerals, we are going to monetize them all, including uranium. And we will enrich it, and we will sell it, and we will do a yellow cake, and all of the above. Again, we are there for the business of it. We are there to ensure that we will not be short of raw materials to enable us to do something very crucial, which is energy security.
1: وحول حرص السعودية على التخصيب داخل أراضيها، كان وزير الدولة لشؤون الخارجية السعودية عادل جبير قد ذكر في جلسة حوارية ضمن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي لعام 2024 أن المملكة تملك مخزونا كبيرا من اليورانيوم وتود الاستفادة منه على الصعيد الاقتصادي، مشيرا إلى أن السعودية تريد القيمة المضافة والوظائف والصناعات المرتبطة بالتخصيب داخل حدودها.
3: As a country that has large resources and potentially tremendously large resources of uranium in the country, we are not going to let people pick up the dirt and refine it and do everything value added there, and we end up with 5 cents out of 100 cents. We want the value added in Saudi Arabia. We want the jobs in Saudi Arabia. We want the associated industries in Saudi Arabia. That's a very reasonable request. We are merchants, and we want the profits in Saudi Arabia, and we of course need the nuclear energy, but we believe that there is a way to do so that satisfies the requirements of the International Atomic Energy Agency, and that also provides us with the value added and with the industry and with the jobs that are needed that will help us move forward and that will be part of our energy mix. What's so illogical about this? If we didn't have any uranium, the story might be different. But we have uranium resources in Saudi Arabia that we want to be able to exploit. We are and see ourselves as an energy exporter to the world. We want to be able to sell you the nuclear energy that you can then plug in and get energy out of it. We want to sell you oil and we want to sell you gas. We want to sell you green energy, renewable energy. We want to sell you the whole litany of energy products.
1: للحديث حول ما نشرته وول ستريت جورنال ينضم إلينا هنا في الاستوديو المحلل السياسي منيف نعماش الحربي. أهلا بك سيد منيف. السؤال الأهم، كيف استطاعت المملكة الحصول على هذا الاتفاق النوعي مع واشنطن لإنشاء محطات طاقة نووية سلمية على الأراضي السعودية؟
4: محمد النوعي لأنه بالفترات الأخيرة الولايات المتحدة غيرت قواعد الاتفاق في المشاريع النووية. نعرف سابقا كانت ترجع إلى قانون الطاقة اللي

0: 1954 وأصبح يعتمد على ما يسمى المادة 123، وعملت اتفاقيات لم تكن بهذا الشكل. السعودية استطاعت أن تحصل على اتفاق نوعي، أولا يسمح لها بتخصيب اليورانيوم على أرضيها، وهذه ضمن اتفاقية منع انتشار نووي المادة الثالثة والرابعة اللي السعودية وقعت عليها وصادقت في 88. أيضا لم يطلب من السعودية الاتفاق الإضافي، رغم أنه بعض الدول في الفترات الماضية طلب منها هاتان المادتين، السعودية لأنها وقعت الضمانات الشاملة مع وكالة الطاقة. ثم محمد قبل أن يوافق الرئيس هناك تقييم للدولة حول مسارها للانتشار النووي، وواضح أنه السعودية في مسار أنه الطاقة هذه الطاقة التجارية تريد أن لا تصدر فقط النفط والغاز، تريد أن تصدر الطاقة النووية، بالإضافة إلى الركيزة الأساسية هو العلاقة المتعمقة بين السعودية والولايات المتحدة. والأمر الأهم أيضا أن الولايات المتحدة هي الرائدة في هذا المجال، ولها تقريبا اتفاقيات مع 23 دولة على مستوى العالم. يعني من المفاجآت لها اتفاقية مع روسيا، واتفاقية مع الصين في هذا المجال، واتفاقية مع الهند في هذا المجال. فبالتالي السعودية استطاعت أن تفاوض، عندما قرأت كيف فاوضت الأطراف الأخرى الولايات المتحدة وحصلت على أفضل ما ممكن الحصول عليه.
1: طيب، هذا دليل أيضا على أن المملكة تربطها علاقات متميزة، وليس فقط بالولايات المتحدة وإنما بالمجتمع الدولي الذي كما جرت العادة يعارض هذا النوع من الاتفاقيات، خاصة فيما يتعلق بالانتقال ما بين البرنامج النووي السلمي إلى البرنامج النووي العسكري. ولكن إصرار المملكة على تخصيب اليورانيوم داخل الأراضي السعودية والاستثمار في هذه الطاقة ماذا يعني؟
0: السعودية لديها مخزون عالي جدا من اليورانيوم وتريد أن تحوله إلى مسألة تجارية. يعني ارتبط في الذهنية أنه النووي سلاح عسكري، ليس صحيحا. يعني النووي، يعني فرنسا 70% من الطاقة الكهربائية في فرنسا موجودة في من ضمن المشروع النووي. بلجيكا 40% من الطاقة الكهربائية من الطاقة النووية. فبالتالي السعودية تريد أن تستفيد بهذا. أعتقد أنه تصريح وزير الدولة الشؤون الخارجية عادل جبير وهو مبعوث المناخ عندما قال لا نريد أن نحصل على 5 سنت، نريد أن نحصل على قيمة مضافة. وهذه المعادلة التجارية، وأنا أعتقد أنها أقنعت السعودية، أقنعت الولايات المتحدة، وأقنعت أطراف عديدة، أنه هذا مشروع تجاري، طاقة تجارية. كما نبيع النفط والغاز، الطاقة النووية هي طاقة للاستهلاكات المدنية والإمكان بيعها والاستفادة من اليورانيوم الموجود في السعودية.
1: طيب، هل تمثل هذه الاتفاقية بانتظار الإعلان الرسمي عنها دعم أمريكي إضافي للمنطقة، خاصة في ظل ما تشهده من تحولات في هذه المرحلة؟
0: بلا شك، وأعتقد الوقت حساس. يعني الإعلان عن هذا الأمر، خاصة أن الولايات المتحدة في صراع مع إيران على مسألة التخصيب، هل يسمح لإيران زيرو تخصيب في الاتفاق أم لا؟ أنا أعتقد هذا يمثل وزن المملكة العربية السعودية وثقة الولايات المتحدة وثقة المجتمع الدولي بالأغراض السلمية للسعودية في مشروع النووي، وأنه سمح التخصيب للسعودية على أراضيها، وإصرار السعودية على هذه النقطة يؤكد لك ثقة الولايات المتحدة وثقة المجتمع الدولي أن المسار السعودي هو مسار سلمي. لأنه معظم الدول اللي تعاملت مع السعودية تدرك تماما أن السعودية لا تجيد النعم ولا اللعم، بمعنى نعم ولا في نفس الوقت. هي صريحة إذا أقدمت على مشروع، واضحة ولها مصداقية وموثوقية مع الولايات المتحدة ومع المجتمع الدولي.
1: طيب، عندما يتم إنتاج الطاقة النووية النظيفة بكميات كبيرة، ماذا عن النفط الذي تعد المملكة من أكبر المصدرين على مستوى العالم له؟
0: هي مساندة. يعني النفط لن ينتهي بالفترة القادمة، ولا زال في حاجة للنفط. هناك حاجة إلى مروحة واسعة من مصادر الطاقة. لا زال العالم بحاجة إلى النفط بدليل ارتفاع أسعاره اليوم. لا زال الناس، المجتمع الدولي بحاجة إلى الغاز، لا زال بحاجة إلى الطاقة النووية، الطاقة المتجددة، طاقة الرياح. فكل هذه المشاكل، خاصة أنه ترى النفط والغاز محمد محدود في نهاية الأمر، فأنت بحاجة إلى أيضا طاقات مساندة. والسعودية مثلا تستهلك تقريبا

0: 4 مليون برميل، لا تريد أن تستهلك هذه الكمية 4 مليون برميل في إنتاج مثلا الكهرباء، بالإمكان الاستغناء عنها أيضا داخليا باستخدام الطاقة النووية.
1: أيضا الحفاظ على البيئة، وهذا موضوع مهم جدا، ولكن عندما تستثمر المملكة مع الولايات المتحدة هذه المليارات في هذه المرحلة من الاضطرابات الجيوسياسية، هل يعني نظرة مستقبلية مستقرة لمنطقة الشرق الأوسط، لمنطقتنا بالتحديد؟
0: السعودية مرت بكل المعضلات في المنطقة، لم تتوقف التنمية منذ 60 عاما، منذ ارتفاع أسعار النفط في بعد حرب 73، المنطقة مضطربة، والمنطقة أما حرب كبيرة أو حرب وسط كل 10 أعوام، ومع ذلك السعودية واصلت مسار التنمية لأنها تؤمن أن التنمية عامل مهم واستقرار والتنمية الاقتصادية للمنطقة. فالسعودية لديها تاريخ سياسي من التعامل مع كل الأزمات في سبيل هدف رئيسي وهو خلق التنمية، وليس فقط للسعودية. يعني المشروع الذي طرحه الأمير محمد بن سلمان في 2018 تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى أوروبا الجديدة، بمعنى أنه منطقة تنمية وشراكات اقتصادية، فالسعودية مستمرة في التنمية وتتعامل مع الأزمات السياسية بوعي وحكمة وتهدية ما استطاعت أن تهدي من الأزمات.
1: المحلل السياسي منيف عماش الحربي، شكرا لوجودك في استوديو الرابع. أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد، وأعرب ولي العهد عن تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب الكويت وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة على الأراضي الكويتية. كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. أعلن الجيش الأردني أن منظومات الدفاع الجوي رصدت 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية استهدفت الأردن، وتم التعامل معها فور دخولها الأجواء الأردنية. وأوضح الجيش الأردني أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض وإسقاط 4 صواريخ، بينما سقط الصاروخان المتبقيان في منطقتين نائيتين خاليتين من السكان دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. كما اعترض سلاح الجو الملكي وأسقط 4 طائرات مسيرة قادمة من إيران أيضا استهدفت الأراضي الأردنية، ولم تسفر عمليات الاعتراض عن أي إصابة بشرية أو أضرار مادية. أيضا في ملفات الرابعة، الملف اليمني، وفي آخر تطوراته كشف نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان في مقابلة مع العربية عن اكتمال إجراءات توحيد القرار العسكري في البلاد. وحول الادعاءات الحوثية الأخيرة، أكد نعمان بأن الأرقام والوقائع تكذب ادعاءات الحوثيين بوجود حصار، مؤكدا أن الحقائق على الأرض تدحض الرواية التي تروج لها الجماعة بشأن الأوضاع الإنسانية.
2: في البداية ليس سرا التعاون الإيراني مع الحوثيين، يعني هذه عملية صارت معروفة ومفهومة، يعني لا نحتاج أن احنا نغوص فيها، تفاصيلها معروفة للجميع. هو التوقيت الذي أعلنت فيه جماعة الحوثي هذا التصعيد غير المبرر. أولا ليس هناك ما يدعونه ويزعمونه من حصار على الميناء الحديدة، وهذه الأرقام تكذب كل ما يقولونه. الميناء مفتوح، تدخل فيه السفن بلا رقابة كما كان في السابق، وهذا كان بموجب تفاهمات أنه مواد غذائية أو بضائع للمواطنين. متى كان هذا الحصار؟ لا أدري. الحصار وقع عندما ضربت إسرائيل الموانئ الحديدة،
3: صحيح،
2: في ردا على القصف الذي كان يقوم به الحوثيين، وكان قصف بالنسبة لي كان قصفا عبثيا لا معنى له لأنه لم يؤدي إلى شيء.
1: أما محاولات جماعة الحوثي لإخفاء مشاكله الداخلية، قال نائب وزير الخارجية اليمني أن الجماعة تفعل ذلك عمدا من خلال افتعال الأزمات، وأنها بالمقابل لا تعتبر المواطن اليمني شيئا وتستخدمه للابتزاز.
2: ولهذا أفضل شيء أن تصعد في هذه الفترة، أن تلهي الناس عن مشاكلك الداخلية، أن تجعل الناس يلتهون أو يبدأون بالبحث عن هل هناك حقيقة فكرة للهجوم على اليمن، من الذي سيهاجم اليمن. يعني هذه السياسة العبثية التي يمارسها الحوثي منذ أن استولى على السلطة في صنعاء لم تنتهي حتى هذه اللحظة. هو السؤال الذي يجب أن الكل يلتفت إليه.

0: ماذا يجب علينا أن نعمل مقابل هذا العبث الذي يمارسه الحوثي وهذا الاستفزاز ضد المواطنين وضد المنطقة؟
1: معنا في الاستوديو المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية فارس النجار. أهلا بك سيد فارس. المواطن اليمني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي يسمع رسائل متضاربة ما بين الحوثيين والحكومة اليمنية. السؤال الأهم، هل هناك تأكيد من قبلكم بأنه لا يمارس أي نوع من الحصار على المواطن اليمني؟
2: دون شك لا يمارس هناك أي حصار على المواطن اليمني، بالعكس الحكومة الشرعية قدمت الكثير من التنازلات، على الرغم من أن هذه التنازلات قد أضرت بنا كثيرا. ميناء الحديدة مفتوح ويعمل منذ سنوات وفقا لاتفاق ستوكهولم، للأسف الشديد أين ذهبت إيرادات هذا الميناء؟ هناك المليارات التي يدخرها، أكثر من مليار دولار، يعني ما يقترب من 700 مليون دولار إلى مليار دولار سنويا يحصدها ميليشيات الحوثي من إيرادات موانئ الحديدة. المفترض كانت أن تذهب إلى دفع رواتب الموظفين، لم يفعل الحوثي ذلك.
1: أين ذهبت تلك الملايين؟
2: اليوم ميليشيات الحوثي لديها إيراد يعني سنوي من إيرادات الضرائب والجمارك والاتصالات والموانئ تصل 4.5 مليار دولار، وهي أعلى من الإيرادات التي تمتلكها مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، باعتبار بأن الكثافة السكانية الأكبر تقع في مناطق هذه الميليشيات، إلا أنها لا تستخدمها أبدا فيما يتقدم للصالح العام، بل استخدمتها لزيادة ترسانتها العسكرية والاقتصادية. اليوم هناك أكثر من 2000 شركة متعددة ومتنوعة أنشأتها هذه الميليشيات، أصبح لهذه الميليشيات تراكم اقتصادي رأس مالي يصل إلى أكثر من 80 مليار دولار. لك أن تتخيل الرقم، قد يبدو للوهلة الأولى للمشاهد أو للمستمع لأنه كبيرا، ولكن أنت تتكلم عن جماعة ليس لها إنفاق عام، هناك محدودية في الإنفاق العام، هي لا تدفع أجور ومرتبات إلا في بعض العاملين في المؤسسات الإيرادية، هي كل الإيرادات التي تحصل عليها تعززها فقط لزيادة ترسانتها الاقتصادية والعسكرية. بالتالي العودة الإجابة لسؤالك الأهم، هل هناك حصار؟ في الحقيقة لا يوجد حصار. مؤخرا دخلت خلال السنة الأخيرة أكثر من 300 سفينة إلى ميناء الحديدة، وبالتالي أين الحصار الذي يتكلم عليه ميليشيات الحوثي؟ حتى على مستوى مطار صنعاء ظل مفتوحا، إلى أن ميليشيات الحوثي رفضت أولا، حجزت أموال اليمنية بأكثر من 270 مليون دولار محتجزة من أموال اليمنية، رفضت الإفراج عنها أو الاستخدامها حتى لصيانة الطائرات. أكثر من 3 طائرات فقدناها بسبب جنون ميليشيات الحوثي، والتي أصرت بالذهاب بهذه الطائرات إلى مطار صنعاء وقصفها الكيان الصهيوني. وبالتالي لا يوجد حديث عن حصار، إنما هي مغالطات تقوم بها هذه الميليشيات للتغطية عن مقدار الجوع والفقر الذي يعيشه المواطن. هل تعلم أخي الفاضل أنه وفقا اليوم لتقارير عن البنك الدولي هناك 5 بؤر مجاعة ظهرت جميعا في مناطق
1: هذا ما يستغله الحوثيون، وهذا ما تحدث عن نائب وزير الخارجية اليمن عندما تحدث مصطفى نعمان، عندما تحدث عن عملية ابتزاز تمارس ضد اليمنيين في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. ولكن هناك تصريحات مهمة أيضا تتعلق بتوحيد القرار العسكري في اليمن من قبل الحكومة المناطق التي تسيطر، هل هناك بالفعل توجه لذلك وكيف سينعكس ذلك على أي مواجهة محتملة مع الحوثي؟
2: نستطيع القول بأن الوضع اليوم أفضل على مستوى القرار العسكري والأمني. لعلنا ندرك جميعا أن تعدد مراكز القوى وتعدد مراكز النفوذ خلال الفترة الماضية داخل مناطق سيطرة الحكومة الشرعية أضعف بشكل كبير يعني واحدية القرار العسكري. اليوم مؤخرا خاصة منذ نهاية العام 25 وبداية العام 26 هناك كانت جهود حثيثة لإعادة هيكلة مثل هذه الأمور وتوحيد القرار العسكري والأمني، وهذه المؤشرات طبعا جعلت الوضع الاستعداد أقوى وأفضل مما كان عليه الوضع بالسابق، وهذا يجعلنا يعني اليوم جاهزين كافة الجاهزية الكاملة لأي تدخل عسكري. اليوم كما تعلم أخي الفاضل كنا قاب قوسين وأدنى من تحرير ميناء الحديدة لولا اتفاق ستوكهولم المشؤوم الذي أوقف تقدم القوات الحكومية على ميناء الحديدة، وظلينا 4 سنوات للأسف لم يستفد منها إلا ميليشيات الحوثي، زادت ترسانتهم العسكرية بسبب تماهي المجتمع الدولي، واليوم لم يعد أمامنا إلا الحزم مع هذه الجماعة تخليص اليمن منها.
1: الظروف الدولية مختلفة هذه المرة، ولكن طبعاً دعني أتحدث هنا عن جانب آخر من التحديات التي يواجهها الشعب اليمني وهو التحدي الاقتصادي. نائب وزير الخارجية اليمني في تصريحاته العربية أكد بأن الحكومة اليمنية بدأت في تصدير النفط فضلا عن تسوية الأوضاع المالية والاقتصادية في المناطق المحررة، وهي الإجراءات التي تذهب لتوحيد السلم وإعطاء جماعة الحوثي فرصة أخيرة.
0: الذي تعمله الحكومة الآن بدأت في تصدير النفط، بدأت في

0: لتسوية الأوضاع المالية والاقتصادية في المناطق المحررة، بدأت في انتظام دفع المرتبات. هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة هي خطوات في اتجاه، لا أقول الذهاب إلى الحرب، ولكنها اتجاه توحيد الجبهة العسكرية وإعطاء الحوثي فرصة أخيرة. أما أن تتجه إلى المسار التسوية السلمية أو أن ندخل في مسار حرب، الحكومة الشرعية لا تريده.
1: إذن الموضوع الاقتصادي هو موضوع مهم، ولكن من الأهم في هذه المرحلة كيف سينعكس استئناف تصدير النفط من الموانئ اليمنية ومن الأراضي اليمنية على الوضع الاقتصادي للمواطن اليمني سواء في الشمال أو الجنوب.
2: طبعا أولا دعنا نعرج إلى نقطة بسيطة، يعني تكبدت الحكومة اليمنية خسائر متراكمة وصلت إلى 7.5 مليار دولار كخسائر مباشرة وغير مباشرة منذ توقف صادرات النفط في العام 22، حيث كان يشكل هذا المورد 60% من موارد موازنة الدولة وحتى منتصف العام 26.
1: من الذي تسبب في عرقلة تصدير النفط اليمني؟
2: الميليشيات الحوثي التي للأسف الشديد استخدمت ما جنته من ترسانة عسكرية ومن دعم من نظام ملالي إيران والطيران المسير لها في قصف موانئ التصدير. استهدفت ميناء الضبة واستهدفت ميناء قنا، وحاولت مرارا وتكرارا من استخدام الطيران المسير لمنع تصدير النفط، بل أنها استهدفت المضخة الخاصة أيضا في ميناء الضبة.
1: هذا قرار شجاع من الحكومة، ولكن هل هي قادرة على حماية أبار النفط، محطات التكرير وموانئ التصدير؟
2: اليوم الوضع مختلف كما أشرت أنت سلفا على الوضع السابق. تعرف يعني نعلم جميعا أنه قبل يناير 2025 وقبل صعود إدارة ترامب إلى إدارة الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك الوضع يتجه نحو التماهي مع ميليشيات الحوثي. اليوم المجتمع الدولي والعربي، ورأينا كل المواقف سواء كانت على مستوى الخليج العربي والأردن والعالم، جميعها تتجه نحو تقليم أظافر ميليشيات الحوثي. واعتقد بأن اليوم هناك توجه دولي ليس فقط لدعم الحكومة اليمنية، بل اتخاذ قرار موحد يلجم هذه الجماعة وكل أدواتها هذه المنطقة. وأرجع إلى سؤالك الأول وهو مهم، اليوم هل هناك فائدة كبرى من عودة صادرات النفط؟ دون شك ستكون لها فوائد كبيرة على مستوى تحسن سعر الصرف والاستمرار في تحسن سعر الصرف، على قدرة الحكومة على دفع الأجور والمرتبات، على قدرة الحكومة على تخفيف الاختناقات المالية التي عانتها منذ 22، وبالتالي دون شك سينعكس ذلك على القدرة الشرائية للمواطن وعلى أسعار السلع والخدمات التي ارتفعت كثيرا خاصة خلال الفترة الأخيرة.
1: طيب، بدعوى الحصار مرة أخرى الحوثيون يهددون بإغلاق الملاحة في باب المندب. هذا الموضوع حساس جدا خاصة في ظل التطورات في مضيق هرمز. كيف سينعكس ذلك على الشعب اليمني، ليس على الحوثيين فقط، ولكن عندما يتم تعطيل السفن والملاحة في ممر دولي مهم كباب المندب، كيف سينعكس ذلك على المناطق اليمنية المحاذية لهذا المضيق؟
2: دون شك هذا الممر تمر منه اليوم أكثر من 10% من حجم التجارة العالمية، وبالتالي هو ضرر أيضا كبير على المستوى المحلي، خاصة في ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين الذي ارتفعت خلال الفترة الماضية إلى أكثر من 100%. اليوم هذا الارتفاع الكبير في أسعار الشحن والتأمين دون شك هو ينعكس بالنهاية على أسعار السلع النهائية، ويتضرر منه للأسف الشديد ليس فقط المواطن اليمني، بل حتى التجار يعني متوسطي، يعني أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يعتمدون بدرجة رئيسية على دوران رأس المال. وبالتالي عندما اليوم تستصعب عملية وصول يعني السلع والخدمات بشكل منتظم وسريع إلى الموانئ اليمنية، هذا يعني أن التأخر في وصولها يعني معاناة في سلاسل الإمداد والتموين، معاناة فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي والحد الأمثل من السلع والخدمات التي تلبي احتياجات المواطنين وارتفاع أسعارها أيضا.
1: طيب أخيرا، ما يتحدث عنه الحوثيون كان مستمر لسنوات، إذا كان هذا السبب الحقيقي كما يقولون موضوع الحصار، لماذا قرروا الآن إغلاق باب المندب؟
2: هم ليسوا إلا أدوات لإيران، ولم يقوموا بذلك إلا بإيعاز من إيران. إيران تريد أن تحسن موقفها التفاوضي، تريد أن تحصل على أكبر قدر ممكن من الامتيازات خلال أي مفاوضات قادمة، وبالتالي هي تستخدم أدواتها في المنطقة، والحوثي ما هو إلا أداة من هذه الأدوات التي تريد أن من خلاله إيران بأن تخفف الضغط عليها.
1: المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية فارس نجار، شكرا لوجودك في استوديو الرابع.
2: شكرا لك.
1: استنكرت وزارة الخارجية البريطانية التهديدات الحوثية ضد السعودية، مؤكدة وقوفها بحزم إلى جانب المملكة في مواجهة هذه التهديدات. ودعت بريطانيا الحوثيين إلى وقف أعمالهم التصعيدية بشكل فوري لما تشكله من خطر على حرية الملاحة في البحر الأحمر وأيضا

على الاستقرار الإقليمي. كما نددت باكستان بتهديدات المستمرة التي تطلقها ميليشيا الحوثي ضد السعودية والملاحة البحرية، مجددة دعمها الثابت لأمن المملكة وسيادتها وسلامة أراضيها، وحذرت من اتخاذ كافة التدابير بما فيها استخدام القوة حال تعرض سفنها لأي عمل عدائي من الحوثيين وفق قولها. وشددت إسلام أباد على أن أفعال الحوثيين تهدد الأمن الإقليمي وتتحدى النظام البحري الدولي. هناك المزيد أيضا من الملفات بعد الفاصل وتتابعون. وزير الخارجية الأمريكي يشدد على ضرورة حصار الممرات المائية الدولية وضرره على الاقتصاد الدولي.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
1: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مجتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد إلى الرابعة. خلال مشاركة له في ملتقى الخليج للأبحاث، شدد وزير الخارجية السعودية على أهمية تهيئة الظروف اللازمة لإيجاد حلول دبلوماسية مستدامة وليس خفضا مؤقتا للتصعيد، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتم بالالتزام بالمبادئ الأساسية التي كرسها ميثاق الأمم المتحدة والتي تشكل دعائم النظام العالمي.
7: Our collective efforts should therefore be directed towards preserving the rules-based international order and creating the conditions for sustainable diplomatic solutions that provide real security and lasting peace, not temporary pauses or periodic de-escalation. The objective should not simply be the containment of tension, but the resolution of the underlying issues that generate tension and instability. Achieving this requires confidence building, responsible statecraft, and a shared commitment to a more predictable and stable regional order. For such an order to emerge, it must rest upon core principles enshrined in the US Charter that are neither new nor controversial: respect for sovereignty, non-interference in internal affairs, good neighborliness, non-aggression, freedom of navigation, adherence to international law, and refraining from providing support to non-state actors are the foundations upon which any stable regional order should be built.
6: كما دعا وزير الخارجية السعودية إلى ترسيخ مبادئ واضحة للمساءلة، وأكد خلال كلمته في ملتقى الخليج للأبحاث أن العدوان ومحاولات فرض الهيمنة تقوض أمن المنطقة.
7: So we have a clear understanding that violations of these principles will carry real costs and be met with accountability. Aggression, coercion, interference, and attempts to impose dominance or pursue hegemonic ambitions ultimately generate insecurity and are incompatible with the stable and prosperous region we all seek.
6: وعلى هامش قمة جنوب شرق آسيا التي تستضيفها الفلبين، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن إيران تستهدف سفن تجارية وسفن الشحن في مضيق هرمز، وأن الولايات المتحدة تدافع عن هذه السفن وتستهدف المواقع التي تنطلق منها الضربات.
8: So right now, however, I can just say here's what's happening. It's pretty straightforward. Ships are trying to go through the straits and they're getting blown up. Commercial ships are going through the straits and they're being blown up. The United States is defending.

0: defending that shipping, and in addition, is targeting the places that are launching against those ships that continue to degrade Iran's ability to target and harm global shipping. They obviously don't have a free press that reports on the for example, you guys will report on, you know, the impact it's having on the U.S. economy and gas prices and this and that. They don't have that in Iran. But I can tell you they're facing hyperinflation, runaway inflation, high food costs. These are all pre-existing. They've all gotten worse. They've suffered a tremendous amount of damage to their military infrastructure. But they've also spent 20 years taking every penny they have and not spending it on their country. They spent it on sponsoring terrorist groups and building up their missiles and their drone systems.
1: معنا من واشنطن مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هادسون ريتشارد واتس. أهلا بك سيد واتس. منذ بداية المواجهة مع نهاية فبراير وحتى الآن بعد استمرار الضربات الأمريكية لليوم 11 على التوالي، هل تغيرت الاستراتيجية الأمريكية فيما يتعلق بالتعامل مع إيران؟
2: بالفعل كانت الاستراتيجية الأمريكية مستمرة فيما يتوقع بالسياسة المعلنة. إذن الولايات المتحدة تعارض وبشكل أساسي أي تدخل في حرية الملاحة الدولية، وتعارض أيضا استخدام أي من القوات من غير الدول فيما يتعلق بأي هجمات إرهابية أو وكلاء أيضا. وهذا الأمر لا يتضمن فقط الحوثيين، ولكن أيضا الميليشيات العراقية التي كانت أيضا تهدد دول الخليج. وهذا الأمر أيضا يتطلب نزع كل سلاح نووي في منطقة الخليج، وهذا الأمر أساسي لا سيما فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية أيضا. إذن الاستراتيجية كانت مستمرة على مستوى السياسات المعلنة بشكل واضح في اتجاه واضح تماما، كما أكد الرئيس أو وزير الخارجية روبيو، وكما أكد الرئيس ترامب أيضا في الساعة الأخيرة، حيث أكد أن أيضا الانتقام سيكون موجودا، لكن الاستراتيجية كانت واضحة ومستمرة.
1: في الأيام الأولى من الحرب كان هناك ضغط وهجوم أمريكي عسكري مكثف بشكل كبير على إيران، كيف يختلف هذه المرة؟
2: بالفعل يبدو الآن وكأن الولايات المتحدة الأمريكية وسعت نطاق هذه الهجمات. إذن في الأسبوع الأول الولايات المتحدة وهجماتها كانت تركز بشكل خاص على المنطقة الساحلية في إيران، حيث هنالك عدد من القوارب الصغيرة والزوارق، بالإضافة إلى منصات إطلاق المسيرات وغيرها أيضا من الغواصات التي يطلق منها الصواريخ أيضا عبر الساحل الإيراني. والولايات المتحدة كانت تهاجم أيضا بعض الجزر في الخليج التي كانت تحتلها إيران، ولكن مؤخرا وفي الأيام الأخيرة تغير أو توسع نطاق هذه الهجمات، لا سيما في طهران، وحتى امتد إلى الساحل قرب أذربيجان. إذن بالفعل لقد تغير نطاق الهجمات، ولكن بالنسبة لعدد هذه الهجمات ما زال أقل مما كان عليه في شهر مارس وأبريل الماضي، ولكن هنالك تحرك أساسي ما زال واضحا وليس معروف ما الذي سيحصل، هو فيما يتعلق بالأصول الأمريكية داخل إسرائيل. حتى الآن الإيرانيون بالفعل تراجعوا وامتنعوا عن مهاجمة إسرائيل. إيران تهاجم الدول الجارة ولا تهاجم إسرائيل الآن، ولكن ربما يتغير هذا الأمر.
1: إذا ربما يتغير هذا الأمر، ولكن لماذا التركيز في هذه المرحلة على تأمين الملاحة في مضيق هرمز؟ ماذا عن الأهداف الأمريكية الأخرى؟ نشير إلى أن مضيق هرمز لم يكن في الأساس يمثل أزمة للدخول في هذه المواجهة.
3: Yes, this is a phenomenon.
2: نعم، هذه هي مسألة نراها دائما في واشنطن. وفي هذه الحالة الحالات الملحة هي الحالات الأكثر أهمية، أي حالات الطوارئ. وهذا يعني أن الأزمة الحالية الآن والأكثر أهمية هي مضيق هرمز. وبالفعل هذا الأمر يشكل تراجعا بالنسبة للولايات المتحدة، وهي تريد أن تقلب كل الأمور التي حصلت في السابق وتعيد فتح المضيق. ولكن أنت على حق بالفعل أنه يجب بالفعل فرض بعض القيود أيضا على أي نشاط نووي إيراني،

0: وأي نشاط يتعلق بقدراتها الصاروخية وقدرات المسيرات وأيضا دعمها لوكلائها في المنطقة. ولكن حتى الآن وضع كل هذا الأمر جانبا، والتركيز الأساسي هو على إعادة فتح مضيق هرمز تماما كما قال الرئيس ترامب، ويفكر أيضا بتوسيع نطاق الهجمات وأيضا المنشآت النووية.
1: أخيرا، من خلال متابعتك لسير الأحداث وهذا المسار السياسي وفي مقابل أيضا مسار عسكري تنهجه الولايات المتحدة في مواجهة إيران، هل المرحلة مقبلة أو المنطقة مقبلة على المزيد من التصعيد؟
0: يعود الأمر إلى إيران بشكل أساسي، لأن إيران وحتى الولايات المتحدة كانت قد وضعت الإيرانيين في حالة جدلية وصعبة. الولايات المتحدة الآن حشدت قوات كبيرة في إسرائيل، وهم لديهم ملاذ آمنا هنالك، والإيرانيون يواجهون الآن قيودا فيما يتعلق إذا ما يريدون السماح للولايات المتحدة بالاستمرار بحشد هذه القوات أو مهاجمة إسرائيل. إذن حتى الآن هم يريدون مهاجمة كل ما هو قريب، ولكن في مرحلة ما عليهم اتخاذ قرار فيما يتعلق بما الذي عليهم أن يفعلوه فيما يتعلق بإسرائيل.
1: مدير مركز التحليل السياسي العسكري في معهد هاتسون ريتشارد واتس، شكرا جزيلا لك. المزيد في الرابعة ولكن بعد الفاصل.

0: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
3: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
0: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. الآن إلى أخبار الرياضة، محمد القنص.
5: شكرا جزيلا لك محمد. ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم بترشيح جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة. ذكرت الصحيفة أن إنفانتينو كسب ود ترامب بعد أن تم منحه جائزة السلام الأولى من فيفا في ديسمبر الماضي. الصحيفة نقلت عن مصدر مقرب من الرئيس الأمريكي قوله إن ترامب يعتقد أن إنفانتينو يحظى باحترام عالمي ويعرف بقدرته المميزة على توحيد الشعوب، وسيتم انتخاب الأمين العام الجديد هذا العام ليحل محل أنطونيو غوتيريش الذي سيتقاعد من منصبه نهاية ديسمبر. أكد جوفاني مالاغو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن جوزيب غوارديولا أجرى محادثات بشأن توليه تدريب المنتخب الإيطالي الأول. أضاف مالاغو أن الاتحاد الإيطالي قد يلجأ إلى تقديم استثناءات فيما يتعلق بالراتب من أجل التعاقد مع المدرب الإسباني. واستقال جينارو غاتوزو من تدريب المنتخب الإيطالي في أبريل الماضي بعد فشل الأتزوري في التأهل للمونديال للمرة الثالثة على التوالي. بدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم استقبال طلبات المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد في دورته الجديدة تمهيدا لعقد الجمعية العمومية والمضي قدما في العملية الانتخابية. وأوضحت اللجنة المشرفة على

الانتخابات أن المرحلة المقبلة ستسير وفق خطة زمنية محددة ومنظمة لكافة الإجراءات القانونية، حيث سيغلق باب الترشح في الأول من أغسطس قبل أن تتولى اللجنة تدقيق ملفات القوائم من الثاني وحتى السابع من الشهر المقبل، ثم

0: فاز فريق نادي الاتحاد على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بثلاثة أهداف لهدفين ضمن استرداداته للموسم الجديد، وذلك في مدينة مربية الإسبانية. وتقدم الاتحاد أولا عبر يوسف النصيري قبل أن يعادل الفريق الجنوب أفريقي النتيجة عبر لاعبه أمباتا، ثم أضاف موسى ديابي الهدف الثاني للاتحاد قبل نهاية الشوط الأول، وعزز جورج إرينيخنا النتيجة بهدف ثالث للاتحاد قبل أن يقلص أورلاندو بايرتس النتيجة بتسجيل الهدف الثاني.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة ملتقى الأحبة، الجديد في القدية ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: فرق للدول أصحاب التصنيف الأول. وأوضح موتسيبي في مؤتمر صحفي انتهى قبل قليل الطلب المصري يتم مناقشته ودراسته في الجهات العليا بالكاف، وسيتم اتخاذ القرار الذي يصب في صالح الكرة الأفريقية. وتعليقا على المشاركة الأفريقية في كأس العالم، أكد موتسيبي أن المنتخبات الأفريقية قدمت أداء مميزا في المونديال، خاصة المنتخب المصري والمنتخب المغربي بجانب بقية المنتخبات الأخرى، لافتا إلى أن الوقت اقترب ليتوج منتخب أفريقي باللقب العالمي. وشدد موتسيبي على أن المنتخب المصري كان متقدما على الأرجنتين بهدفين حتى آخر 15 دقيقة، أما المغرب فقدم بطولة رائعة، وبالتالي هناك تطور كبير في أداء الكرة الأفريقية على حد تعبيره. ساعة قليلة تفصل الصربي فوك رازوفيتش عن تولي مهمة تدريب الزمالك، إذ يتوقع وصوله إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة لتدريب الفريق خلفا لمعتمد جمال، فيما لا تزال أزمة القيد تقلق إدارة الفريق الأبيض ليواجه عددا من القضايا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم. وبجانب الزمالك تعاني أيضا أندية أخرى من إيقاف القيد بقرار من فيفا. هذه كانت أبرز أخبار الرياضة، عودة الآن إلى محمد الطميحي ليستكمل معكم الرابعة. إليك محمد.
3: محمد القناص، شكرا. وصلت إلى الخرطوم مجموعة عسكرية منشقة عن قوات الدعم السريع قادمة من إقليم دارفور بكامل اعتادها العسكري والقتالي، تمهيدا للانضمام إلى صفوف الجيش السوداني. وأفاد مراسل العربية بأن المجموعة القتالية تضم 280 مقاتلا، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الانسحابات والانشقاقات المتتالية التي تشهدها صفوف قوات الدعم السريع، حيث فضلت عدة مجموعات قتالية انشقاقها والانضمام للجيش السوداني.
4: احنا جينا في أساسنا القوات المسلحة، ومنقدم عذرنا للشعب السوداني أنه ركبنا جرائم في انتهاكات في ملايش الدعم السريع، والشعب السوداني كله عارفه، لأنه لا إنت اشتغلت ما اشتغلت يودوك احتقلوك ولا صفوك، يعني الشعب السوداني كله عارف الكلام ده. والتحقنا الحمد لله، حصلنا امبارح، والقوات المسلحة يعني استقبلتنا استقبال يعني جدا جدا ومرحبت بينا، ونحن إن شاء الله ما بنقصر من واجبنا، وبإذن الله يعني شهر 8 لحد 9 بتسمعوا بخبر جديد من هذا الاتحاد من طرف الملايش الدعم السريع للقوات المسلحة.
3: تابع هذا المؤتمر الصحفي للرئيس ترامب.
5: لاستقبال جثامين الجنود الأمريكيين وهم أبطال، نحن لا يمكن أن نسمح لإيران بأن تحصل على السلاح النووي، وهذا ما قاتلوا من أجله. إذن نستقبل الجثامين، وهذا من بين الأمور الأكثر صعوبة بالنسبة إلي كرئيس، ولكن يجب القيام بذلك. هل هنالك أي تحديثات حول تحقيقات مقتلهم؟ فيما يتعلق بإيران، هل استهدفتهم؟

0: بالفعل سيدفعون ثمنا باهظا جراء ذلك ويتم تقويض قدراتهم. ماذا عن عائلات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا؟ كيف أو ما الذي ما هي الرسالة التي ستوجهونها إليهم؟ الأمريكيون ليسوا ضد الحرب، هم ضد ارتفاع أسعار الطاقة. لا أحد يريد أن تحصل إيران على سلاح نووي. هل تريدين أن تحصل إيران على سلاح نووي؟ هل تعتقدين أن هذا الأمر جيد؟ كل ما يمكن أن أقوله أننا نحبكم ونحب أطفالكم، وهم ليس هنالك أي ألعاب أو لعيب، وكل ما يمكن فعله هو هذا الأمر. وشكرا.
1: إذن ختمنا نشرة الرابعة على هذا اليوم بالمزيد من التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحديث دائما عن أزمة إيران. نهاية هذه الساعة من الرابعة إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعلم، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
8: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
9: هل الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
10: الأصل أن العقل هو مناط التكليف، فالأصل في الخطاب هو العقل. إذا وجد العلم ارتفع التطرف.

0: لماذا نشأ الإرهاب والتطرف في اليمن؟
1: القتال في الإسلام
0: أيوة
1: أنه دفاع عن النفس.
0: تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء؟ تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟ كان أستاذ الدكتور مالك الشعار مفتي طرابلس والشمال السابق.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة على ما كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
5: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
6: نعم مطلب ببيئة العمل.
7: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
8: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
4: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
9: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
10: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
11: الناس يعزمون في الدروبات.
4: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
12: أخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
13: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
12: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
14: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
12: من السياسة إلى الاقتصاد.
15: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
12: إلى الرياضة.
16: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
12: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
17: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
12: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
18: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يعرب عن تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب الكويت. وزارة الخارجية البريطانية تستنكر التهديدات الحوثية ضد السعودية. نائب وزير الخارجية اليمني يؤكد اكتمال إجراءات توحيد القرار العسكري في البلاد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوافق على تزويد السعودية ببرنامج نووي للأغراض المدنية في صفقة تتيح تخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية بحسب وول ستريت جورنال. وشركات أمريكية تتولى أعمال بناء منشأة التخصيب غير الخاضعة للبروتوكول الإضافي. ترامب يقول سنهاجم جسرا أو محطة طاقة في إيران مقابل كل سفينة تستهدفها طهران. إيران تنفي وجود أي أنشطة نووية في موقع محصن تحت الأرض يعرف باسم

جبل الفأس. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يلتقي بنظيره الروسي سيرجي لافروف في مانيلا غدا. والأخير يقول إن موسكو تريد إنهاء الصراع في مضيق هرمز ولا تزود طهران بالأسلحة. منظومات الدفاع الجوي الأردنية تتعامل مع 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على التمسك بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل غير المشروط من الجنوب. مجموعة عسكرية منشقة عن قوات الدعم السريع تصل إلى الخرطوم بكامل عتادها. الرئيس الفنزويلي السابق مادورو يمثل مجددا أمام المحكمة في نيويورك اليوم. سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى 10775 نقطة. أخيرا قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد، توقع برشلونة الإسباني في المجموعة الأولى والأهلي المصري في الثانية. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: حماس تقول بشكل واضح أنها غير صادمة.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر. نحلل. نكشف. ونفهم. تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
5: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
6: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
5: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
7: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
5: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
8: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
5: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
9: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
5: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
10: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
11: أنا أشوف هم وجهة نظري كذا، عاد يمكن غيري يختلف.
10: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
12: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
13: نعم، مطلب في بيئة العمل.
14: هي في منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
15: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
10: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
16: يعني اليوم إحنا دائم بالوضع نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
17: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
18: الناس يعزمون في الجروبات.
10: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس 5 مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.

0: مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة العربية فما يمنى أينما تكونون وأينما يصلكم بث الاستديوهات العربية فم من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. في كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة ونسأل. هذا المساء مستمعين الكرام زي ما تعودت يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وهذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم علي قيدان، التنسيق لدى الزميلة وعاد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج محجوب محمد وزياد الجفان. مستمعين الكرام في كل مساء يكون هناك سؤال تفاعلي خاص لك أنت عزيزي المستمع، من خلال هذا السؤال تقدر تشارك معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115 100 100، كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562 62 62 62. موضوعنا اليوم مستمعين الكرام عن مهارات التفاوض. العرض الوظيفي عزيزي المستمع ليس نهاية رحلة التوظيف، بل هي بداية مرحلة جديدة من اتخاذ القرار. وبين القبول المباشر أو الرفض أو التفاوض تختلف الآراء والتجارب، فيرى البعض أن التفاوض لا يقتصر على الراتب فقط، بل قد يشمل المزايا وساعات العمل وكذلك المسار الوظيفي، بينما يفضل آخرون عدم التفاوض خشية فقدان هذه الفرصة. وفي هذا المساء نسأل، هل هناك مهارات للتفاوض في العرض الوظيفي؟ الكل اللي حاب يشارك معنا ويقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي يتواصل معنا مستمعين الكرام عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 62. هذا المساء
0: إذن مستمعين الكرام، هل هناك مهارات للتفاوض في العرض الوظيفي؟ هذا هو سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم. نذكر بالهاتف المباشر 0115 100 100، ونبدأ باستقبال اتصالاتكم مستمعين الكرام. معنا أول اتصال في حلقة اليوم. مساء الخير يا صديقي، أهلا وسهلا.
2: هلا أبو علي.
0: هلا ومرحبا، حياك الله. الاسم الكريم
2: أحمد
0: بطش. أهلا وسهلا يا أحمد، من وين تكلمنا يا أحمد؟
2: أنا بكلمك من الرياض يا غالي.
0: حياك الله يا أحمد. قول لي يا صديقي، نتكلم اليوم عن مهارات التفاوض، وش رايك؟ هل هناك مهارات أصلا؟
2: أنا ما عنديش مهارات خالص، بس لازم ده حاجة أساسية لازم تكون موجودة.
0: كيف يا أحمد؟ كيف ممكن يعني كيف ممكن تكتسب هذه المهارات؟ وظيفة.

0: وانا مقدم على وظيفه وليكن وتتفاوض معايا، ما اعرفش اقول لك مهاراتي، ما اعرفش اقول لك يمكن انا عندي مهارات كتير بس ما تبانش غير في التنفيذ في العمل الفعلي. انما كان انا اقول لك المهارات بتاعتي انا بعمل 1 2 3 4 ما اعرفش اقول الكلام ده.
1: طيب انت لو احمد جاك عرض وظيفي افضل على طول تنتقل ولا تفاوض، ولا تفاوض شركتك اللي انت موجود فيها على هذا العرض؟
0: لا لا طبعا بفكر بتأنى الأول. أنا من الشخصية اللي أنا أحب أخليني في المكان بتاعي، ما غيرش مثلا كل شوية كل شوية، لا أنا أحب أتمسك بالمكان اللي أنا فيه، أثبت نفسي اللي أنا فيه.
1: طيب جاك عرض يا أحمد
0: لأماكن معينة،
1: لو جاك عرض مثلا بمميزات أعلى،
0: إيه
1: تفاوض ولا تنتقل ولا
0: تبقى؟ أهم حاجة
1: الراحة النفسية، أهم حاجة.
0: أي الراحة النفسية، أنا مرتاح في المكان اللي أنا فيه، ممكن أرفض عروض بزيادة.
1: طب مو ممكن أخذ هذا العرض وأروح للمدير يقول أنا جاني عرض يتحسن راتبي تزيد المميزة؟
0: أنا علاقتي بمديري كويسة، ليه ما أقولوش وأوريه وأطلعه كمان على الأوفر اللي جاي.
1: يا سلام، يعطيك العافية أحمد، شكرا لاتصالك يا صديقي، هلا وسهلا
0: حبيبي.
1: مرحبتين، اتصال جديد، مساء الخير. اهلا وسهلا، حياك الله، انت على الهواء مباشرة. اذا مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم، هل هناك مهارات للتفاوض في العرض الوظيفي؟ نذكر بالهاتف المباشر 0115100100 ومعانا اتصال. مساء الخير، حياك الله، هلا وسهلا.
2: الو،
1: اهلا وسهلا، انت على الهواء مباشره يا صديقي.
2: علاوي حبيبي، الفكره الاهم في التفاوض يعني جميع نيفر ايفر انه تفاوض وانت في نقطة او في موقع ضعف.
1: هذا شيء جميل.
2: ابدا ابدا، مهما كان يعني، اذا كان المفاوض في نقطة ضعف او في موقف ضعف، انا عندي انه انسحب من اي تفاوض حتى لو كان في امس الحاجة لاي شيء.
1: طيب انا رياض جاني عرض، جاني عرض وظيفي مثلا راتبي، خلنا يعني عشان تصير واضحة، مثلا راتبي 10,000، جتني زيادة 35% في عرض وظيفي من مكان آخر.
2: ممتاز،
1: أذهب على طول؟
2: معناته ممتاز، من مكان آخر معناته أنا الآن ماني في موقع ضعف، بالتالي عندي تفاضل وعندي نقاط وعندي حسبة كذا لازم أسويها عشان أعرف ايش الانسب والاختيار الامثل.
1: بس برضو رياض، الكثير من الموظفين يندمون بعد قبول اول عرض وظيفي، يعني موش السبب يكون انه الشركه سيئه اللي انتقلوا لها، لا، يحسون انهم ما حاولوا في التفاوض.
2: خليني اقول لك شغله مره مهمه جدا. نحن الان اليوم المملكه العربيه السعوديه وقعت مع امريكا على بناء مفاعلات نوويه.
1: رياض الله،
2: لا لا احنا
1: الله يسعدك يا رياض، الله يسعدك بيض وجهك يا صديقي، عندنا الحين
2: حبيبي شكرا.
1: يعطيك العافية رياض، شكرا لاتصالك يا صديقي ولمشاركتك، حياك الله، هلا وسهلا. إذا المستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم، هل هناك مهارات للتفاوض في العرض الوظيفي؟ هذا هو سؤالنا التفاعلي لكل اللي حاب يشارك معنا. مستمعين الكرام يقول لنا رايا، يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فهم على الرقم 0115100100. كذلك تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056

0: 62 62 0 62. ونذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية ثم نقول لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية اف ام. اتصال جديد، مساك الله بالخير وحياك الله. هلو هلو هلو، مرحبا. انت انت على الهواء مباشرة يا صديقي. صح.
1: طيب انا التفاوض لسان طبعا ده شيء يعني كبير،
0: بس صديقي يا صديقي بعد اذنك يا صديقي، بس عندك صوت هوا كذا.
1: ايه قفلت تكييف انا في السياره. صوت واضح؟
0: لا، عندنا نحن نسمع صوت هواء.
1: ايه سامع صوتي؟
0: سامع صوتك بس صوت الهواء مرتفع، لو تقصر لي الهواء شوي. ادري انه حار.
1: طيب كده كويس.
0: يلا قول يا صديقي الاسم الكريم.
1: صارت مكالمه احنا. طيب اول حاجه التفاوض مبني على مبدا هانس فون هيرت. فانت لازم تكون عارف ازاي تقدر تفيد اللي قدامك وازاي يقدر يعني فاهم انت يخسر لو هو ما راحش معاك. بس بالنسبه للتفاوض الوظيفي انا ليا راي تاني خالص.
0: اللي هو
1: التفاوض العادي.
0: اللي هو
1: التفاوض الوظيفي اوكي، انت لازم تعتمد على السوفت باور مش على الهارد باور. يعني ما ينفعش تروح تقول له انا جالي عرض يا كده يا كده. اول حاجه كويس العرض مش مادي، بس انت لازم تقيس العرض من كل الصور. وانا انصحك يعني لو انت خلاص قست من كل الزوايا، من الكارير، من المستقبل، من البوتنشال، من العرض المالي، وقست ان العرض افضل ليك، لا تروح تتفاوض. لان حتى لو انت ضغطت عليه وهو وافق واداك عرض احسن منه، هو طلع خسران، فانت خسرت الريليشن شيب، مش هينفع تكمل الشهر الجاي واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه. هو خلاص عارف ان انت اوبورتونيستك ولو جات لك فرصه بتمشي، فهو حتى مش هيديك يعني الصلاحيات في الشغل اللي يخليك عمود من اعمده المكان.
0: طيب اذا هو ما راح يعطيني هذه الفرصه، ليش يعطيني هذا العرض؟ او كذلك ممكن احد يسال اذا هذه الشركه غير قادره على دفع هذا الراتب، ليش ممكن انه تضيق على نفسها وترفع العرض؟
1: طيب عشان كده بقول لك اعمل الكالكوليشن بتاعك واعمل الاناليسيس بتاعك. لو انت بتشتغل في الشركه اكس مثلا، جالك عرض من واي، استخير واعمل الاناليسيس واستشير واعمل كل امورك. لو انت شفت ان واي احسن من اكس، لا تروح تتفاوض، روح على طول لواي واشكرهم على الفترة، واشكر اكس على الفترة اللي انت كنت فيها. لانك لو رحت لمديرك في اكس وقلت له والله انا جالي عرض من واي الرقم مثلا اعلى، ولا مميزات اعلى، ولا كارير اعلى، هو حاجة من الاثنين، يا اما يعني فاهم يرضخ لكلامك ويقبل لان ليك اهمية دلوقتي فيزودك، فانت خسرته على اللونج تيرم. ليه؟ لان انا النهارده في الانفنتوري بتاعي انت موجود، بس انا خلاص حطيت عليك نقطه ان انت مش مكمل معايا على طول، فمش هديك صلاحيات كتير، مش هخليك عمود من اعمده الشركه انا اعتمد عليك.
0: طيب اذا انت كشركه، اذا انت كاكس احمد، اذا انت كاكس اذا انت كشركه اكس
1: فيها بيبقى فيري سوفت. ازاي تبقى لي صفر؟ فانت ممكن من غير ما تجيب ستر عن رجالك تتكلم معاه تقول له والله انا عليا بريشر.
0: احمد انت اذا شركه اكس، اذا انت شركه اكس ما راح تعتمد عليه وما راح يعني انا مش عمود فقري في هذا المكان، ليش ممكن تسمح لي اني اتفاوض معك؟ هذا اول نقطه. النقطه الثانيه
1: النقطه اللونج تيرم انا مش هخليك عمود فقري.
0: يعني انا اول عمود فقري عشان طلبت زياده اصبحت غير يعني انت قصدك انه انا اول
1: انت معايا الستوف نيجوشيشن. لو انت جيت اتكلمت معايا قلت لي والله يا علي ترى انا عايز اعرف فين مستقبلي، ترى انا عايز اشوف نفسي فين بكره، ترى انا عليا بريشر يعني فاهم عليا ضغوط اقتصاديه، والله انا للاسف يعني فاهم حاسس اني يعني اني محتاج بوتنشال احسن. لو رحت معايا سوفت وخليتني مستشار ليك اخطط معاك بكره وعجبك البروبوزل بتاعي كمل معايا، بس ما تحطليش على الترابيزه تقول لي انا جالي وتتعامل معايا بشكل اوبورتيونيستك.

0: طيب يعني أحمد صديقي الحين أنا كموظف الآن شركة إكس هم يرون أنه أنا مش عمود فقري للشركة، ليش ممكن يتفاوضون معي وليش ممكن يأخذون ويعطون ويرفعون لي العرض زي ما جاني العرض الوظيفي براتب أعلى، يرفعون لي عقدي الحالي إذا أنا يعني مش موظف مؤثر؟
1: أوكي فانت لو جيت ان انت النهارده عمود فقري بالنسبه لي، انت واحد من احسن الناس في التيم عندي،
0: يا سلام،
1: وانا شايلك ومديك صلاحيات،
0: يا سلام.
1: جيت بكره قلت لي بالظبط، لو جيت قلت لي انا عندي كذا او كذا اوبورتيونستك، انا محتاجك النهارده هكمل معاك هديك اللي انت عايزه النهارده، بس في اللونج تيرم مش هخليك عمود فقري لان انت دخلت معايا باوبورتيونستك اتيتيود. فانا في الوظيفه بالذات ما تتعاملش باوبورتيونستك اتيتيود، اتعامل عايز تتفاوض اتعامل بالسوفت باور مش بالهارد باور.
0: طيب انا الان كموظف هذا الراتب اللي استحقه نفس العرض اللي اتاني، يعني معقولة بقى أجلس أنا كموظف أنتظر؟ لا والله أنا الآن الشركة يحترون، جاني عرض وظيفي، لا لحظة الشركة تمر في كيت وكيت وكيت.
1: النهاردة لازم تحط رهانك، يعني أنت النهاردة الشركة دي أنت بتستثمر فيها، أنت عندك إيه أصلاً ريسورسز؟ عندك نفسك وشخصيتك وعلمك ووقتك وكل شيء.
0: يا سلام،
1: أنت النهاردة لازم تستثمر.
0: بس انا الان جاني عرض، ممكن مستقبلا يا احمد ما يجيني عرض يعني بهذا الرقم وبهذه النسبه.
1: بقول لك اعمل الاناليسس، استخير واستشير وخذ قرار.
0: يا سلام،
1: اكسر الوقت. بس لو رحت وانت بتروح لا تقول لهم انا جالي وفوتكم، قول لهم لا شكرا على الوقت اللي قعدت معاكم فيه. فايز انا دي مرحله في حياتي، انا شايف ان انا محتاج
0: يا سلام
1: مرحله ثانيه.
0: الان
1: بالطريقه دي لو انت رحت واي وما توفقتش فيها بعد سنه وهم لسه شايفينك وفاكرينك ومحتاجينك،
0: يا سلام،
1: هيكلموك يقول لك تعالى ارجع.
0: واضح الفكره يا احمد، شكرا لك يا صديقي وشكرا لاتصالك. خلنا ناخذ اتصال جديد مستمعين الكرام وراي جديد. مساء الخير.
2: يا هلا، مساء النور.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
2: هلا حياك الله يا هلا علي، شلونك؟
0: هلا ومرحبا، حياك الله، مرحبتين.
2: يا هلا وسهلا،
0: هلا وسهلا، حياك الله يا سعد.
2: الله يحييك، الله يحييك
0: يا
2: هلا والله.
0: هلا ومرحبا.
2: طبعا التفاوض في، طبعا معروف ان اتخاذ قرار مصيري يعني المستقبل المهني. صح. يعني لما تفاوض اكيد عشان الراتب والمزايا الماليه، فرص التطور المهني، يعني زي كذا، ثقافه تنظيميه، بيئه العمل، تخليها تفاوض، ثم بعدين تيجي بعدها المسؤوليات، ويعني او التحديات في مجال العمل هذا.
0: يا سلام. وش اهم مهاره يجب ان تتوفر لدى الموظف؟
2: اهم مهاره
0: في التفاوض
2: الدقه
0: في ايش؟
2: في قصدك انت من ناحيه الاداء العمل ولا من التفاوض؟
0: لا انا اقصد في التفاوض، يعني ان جاك عرض وظيفي يا سعد اعلى من راتبك مثلا ب 20% او ب 35%، وش اهم مهاره يجب ان تتوفر في سعد عشان يعرف يفاوض سواء الشركه التي يعمل بها حاليا او الشركه اللي قدمت لك عرض؟
2: طبعا اوضح لهم انهم الجميع، يعني انا دائما يعني تفكيرني اكون زياده في الراتب، لازم اوضح لهم اني ابغى زياده في الراتب، عرفت، وزياده في تطويره، وابغى اطور من نفسي، هذه المهاره اللي اوضحها لهم.
0: يا سلام، سواء العملي الحالي او العملي الممكن.
2: نعم. إيه؟ لان الجميع ينظر منظور واحد، هو زياده يعني المردود بالنسبه للراتب، بعدها يجي التطوير، ابغى اطور نفسي مثلا، تحطني مثلا من اداري الى مدير تنفيذي وهكذا، يعني على اساس اني اطمح للشيء هذا.
0: يا سلام،
2: في المستقبل.
0: يا سلام،
2: وعارف اصلا انت ما تفاوض مع الا تبي زياده في الاقل والاخير، الاول والاخير.
0: يا سلام، يعطيك العافيه سعد.
2: حياك الله،
0: شرفنا
2: بك.
0: هلا وسهلا، مرحبتين. هلا ومرحبا.
2: الله،
0: هلا، حياك الله. اتصال جديد، مساء الخير. انت على الهواء مباشره. نذكر مستمعين الكرام كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية فم على الرقم 0115100100. اتصال جديد، مساء الخير.
3: مساء النور.
0: هلا ومرحبا، حياك الله، الاسم الكريم.
3: شيخ الدين فاروق ابو ريله.

0: ابو ريلا، حياك الله يا صديقي ابو
1: الله
0: ريلا.
1: يحييك، اخبارك طيب؟
0: يا هلا وسهلا، قول لي ابو ريلا من وين تكلمني اول شيء؟
1: اتكلم من الرياض، سوداني مقيم في الرياض.
0: يا هلا وسهلا باخواننا من
1: الله
0: السودان،
1: يحييك
0: حياك
1: الله
0: الله.
1: يحييك.
0: قول لي.
1: كنت ابغى مشاركتي تكون انه الله يطول في عمر حاكمنا الملك سلمان،
0: اللهم
1: وعراف العروبه الامير محمد بن سلمان. هذول يعني طبقوا نظرية اللي هي نظرية إنك تتعلم قانون مكتب العمل بحكم الأجنبي أو المقيم.
0: يا سلام.
1: قانون مكتب العمل يعطيك صلاحية كاملة وحقك الكامل، ما ينتقص منه شيء. هذه النقطة الأولى، يعني كونك أنت تعرف العقد بتاعك، تعرف العقد كامل وتفصله، وفي ناس كثيرة ما تعرف النقطة هذه، هذه مهمة في قانون مكتب العمل. لأنه زمان ما كان في أنظمة، يمكن كان الشغل يكون عشوائي أو يكون
0: لا كان في أنظمة يا بوريلا.
1: أبوريلا يفرض عليك رأي أنت ما أنت مو بقد، يعني في النهاية تطلع بدون مستحقات وبدون
0: أبوريلا
1: أشياء كثيرة. يعني
0: النظام موجود، ولكن يعني الثقافة شوي كانت أقل من ناحية معرفة النظام. لكن قول لي أبو ريلا، لو جاك عرض وظيفي من مكان آخر، في مهارات كذا تقدر تتفاوض معها؟
1: في مهارات للتفاوض لابد أنك تتعلمها،
0: اللي هي
1: أنت من البداية يمكن يختلف من شخص لشخص، بس المفروض أنك أنت يكون عندك أسلوب المراوغة صراحة. يعني لازم تكون مراوغ جيد في كونك أنت توصل العقد الجديد للمدير المباشر.
0: وشلون أسلوب المراوغة؟ ترى توه منتهي كأس العالم يا أبو ريلا.
1: أيوة شفت، هذا أسلوب المراوغة، أنك أنت كيف توصل المعلومة لمديرك المباشر بحكم أنت لقيت ضغط في العمل، أنت مضغوط وشايل يعني العمل كله فوق راسك، وفجأة كذا ما في تقدير من المدير. طلبت مرة، طلبت مرتين زيادة راتب، طلبت ثلاثة زيادة في الشركة، 4 سنوات 5 سنوات.
0: طيب الحين أنا جاني عرض وظيفي،
1: وجاك عرض وظيفي لازم
0: على طول أوقع وأروح
1: بأي طريقة، أنك أنت طالع وتتمسك بموضوع الطلوع. خلاص انت قررت الطلوع، معناته انت خسران اللي الفات القديم، انت خسران.
0: طيب لو تفاوض يعني مع مديري ويرفع راتبي، مش افضل بما انه انا مثلا قضيت سنوات كثيرة في المكان، انا عندي مشكلة بس في الراتب وجاني عرض وظيفي، ممكن اكلم مديري ارفع راتبي وخلاص، مو بكذا افضل يا بوريلا؟
1: والله ما اشوف افضل، لانه في شركات افضل من اللي انت فيها.
0: الله يا سلام.
1: ايوه في شركات افضل وفي سلم وظيفي، انت 4 سنوات مثلا براتب نقول، لا نقول 5000 لمدة 4 سنوات، زاد لك حيزيد لك كم، 1000، حيزيد لك 2000 بحكم انت لو مشيت يا استاذ العزيز الفاضل، مشيت اي شركة يعني لها صيتها ولها سمعتها وهي من التوب 20 او التوب 10 مثلا، تكون انت في سلم وظيفي بدأت براتب 5 سنة الجاية تصير 8.
0: يا سلام.
1: يعني بعد 5 سنوات عادي يصير مثلا راتبك يصير 15.
0: يا سلام.
1: في تدرج وظيفي، في في تقدير للموظف. هذا اللي حنا فاقدينه. يعني
0: على طاري المراوغة بوريلا، البعض وش يسوي؟ يقولك هذه هي المهارة الحقيقية، أجيب العرض لشركتي.
1: أيوه.
0: مثلا جاني عرض زيادة 20%، يجون شركتي يرفعوني 20%، أرجع مرة ثانية للشركة اللي فاوضتني أقول نفس الراتب كذا، فتقوم الشركة تزيدني من في الراتب. فأنت شوف هذه بالطرق من طرق أو مهارة من مهارات التفاوض.
1: صحيح والله، مهارة تضمن فيها حقك.
0: يا سلام.
1: مهارة جميلة جدا. أنا أقول لك شيء صار لي موقف.
0: يلا ما قول.
1: طول ما لنا احتمال. أنا صار لي موقف طال عمرك إن جاني عرض وظيفي وليس عقد. أنا قلت لك في البداية المفروض تعرف قوانين مكتب العمل. أنا جاني عرض وظيفي،
0: يا سلام.
1: فرحت بالعرض الوظيفي، قدمته على الشركة. في حين أنه في أنظمة، في أنظمة لازم الواحد يتعلمها، اللي هي مثلا إحنا مقيمين هنا الإقامة لو انتهت تقدر تنقل بدون ما ترجع للشركة. هذه في ناس كثيرة تخاف منها. فأنا في الوقت هذا جاني عرض وظيفي، إقامتي كانت سارية، فقدمتها على الشركة. ووافقت على العرض الوظيفي من الشركة الثانية.

0: فتكلم معي مدير مباشر قال كيف انت تقبل العقد الجديد. قلت له يا حبيبي انا ما قبلت العقد الجديد، هذا عرض وظيفي وجاني من الشركة وانا قدمته عندكم، انا ما قبلت عقد عمل. فرق بين عقد العمل وبين العرض الوظيفي، انا اللي اعطيت المعلومة.
1: يا سلام يا سلام، يعطيك العافية أبو ريلا، شكرا لمشاركتك يا صديقي. حياك، هلا هلا وسهلا، مرحبتين. اتصال جديد، مساء الخير، أهلا وسهلا. يبدو لي فقدنا الاتصال. نذكر مستمعين الكرام بالهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM، كل اللي حاب يشارك معنا في سؤالنا التفاعلي، اللي نقول للمستمعين هل هناك مهارات للتفاوض في العرض الوظيفي؟ كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: هذا المساء مع علي جيدان.
1: نعود لاستقبال اتصالاتكم مستمعين الكرام. معنا اتصال، مساء الخير، أهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا، حياك الله.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الاسم الكريم.
4: الله يحفظك، أخوكم الشريف نايف، الله يحفظك.
1: الشريف؟
4: شريف نايف عنقاوي معك.
1: أهلا وسهلا، حياك الله يا شريف نايف، مرحبتين.
4: العذر لك، أنا خلاص على الهواء.
1: أنت على الهواء يا صديقي، قول لي من وين تكلمني يا صديقي.
4: الله يحفظك، أكلمك من جدة والله.
1: هلا وسهلا، حياك الله. قول،
4: موضوعكم صراحة ذو شجون لكن في عندي مداخلة بسيطة. إنه الأعمال تختلف ما بين الأعمال الإنسانية الخيرية ما بين الأعمال التجارية الربحية. فعادة على موضوع التفاوض وما التفاوض، أنا أرى أنه من المحزن والمؤلم للموظف أنه شركته ما تقدره إلا لما يجيب عرض منافس من شركة أخرى.
1: ما يزين بعينك الموظف اللي إذا جاء عرض، ها يا الشريف.
4: هذا مؤسف مؤلم، بحيث أنه يعني أنت مع احترامي كل مدراء تنمية الموارد البشرية يغنوا ويهللوا على حكاية الولاء الوظيفي وعلى الأمور تأتيك من طرف اللسان حلاوة في الرؤية وفي الأشياء، لكن في أرض الواقع تلتقيهم كل احترام وتقدير فيما يتعلق الأمر في تقدير الموظف ماليا، تلتقي منهم بعيدين كل البعد عن ما هو يربط الموظف. فعندك مثلا عملية الإخلاص والتفاني من الموظف، فالشخص لما يبقى سنوات طويلة في الشركة هو لا شعوريا يبدأ يحس إنه هذه الشركة شركته، وإنه هو يعني جزء مساهم فيها من يعني من خبرته من وقته من أبنائه ومن عائلته. فمؤلم إنه أنت ما تقدرني إلا من أنا أجيب لك والله عرض وظيفي من الخارج وأقول لك والله أنا جاني هذا الموضوع. طيب أنت مع كل احترام وتقدير يعني طول هذه الفترات يعني ما كنت تشوفني، وفي بعض المنشآت مع كل احترام وتقدير لما انت تدخل فيها صغير تبقى طول عمرك صغير في عينهم. صعب انك انت حتى لما يجي يفكروا في المناصب القيادية تتجي ما يفكروا من الناس اللي يعني يكونوا في الاساس تحت. لما يكون في منصب قيادي ما يفكر فيه من الناس اللي تحت يطلعون في السلام، يقوم يجيبوا شخص من برا خارج.
1: طيب صديقنا الشريف، حابين نسألك هل هناك مهارات يجب أن تكون موجودة في الموظف للتفاوض بشكل فعال؟
4: والله عادة يا حبيبة يعني المهارات ليس من سمع كمن رأى، فأنت يعني أحيانا تكون عندك مهارات تظهر وانت في على قولك انت قبل شوي جبت سيرة كأس العالم، فمهاراتك احيانا ما تظهر الا انت داخل المستطيل الاخضر.
1: ما تطلع يعني المهارات اللي اذا صارت المواقف الكبيرة.
4: يعني انت اقصد انا ممكن زي ما قلت لك انت اعطيك من طرف اللسان حلاوة والله انا اسوي وانا اسوي وانا اسوي وانا اسوي، لكن لما انزل في الارض الملعب هل اني

0: جالس مع فريق العمل، هل اني انا اكون صاحب بصمه وصاحب رؤيه وصاحب نقله، هل اني انا اكون شخص مبادر اني انا اشوف ايش المشكله واحاول.
1: طيب صديقنا صديقنا الشريف، لو جاك عرض وظيفي كيف راح تتعامل مع هذا العرض؟ على طول توافق ولا لا؟ لو كان في زيادة وفي مميزات.
0: إنه الطرح السؤال هذا يختلف في مجالين مختلفين. فنحن عملنا يعني الحمد لله والشكر لله الواحد فترة طويلة في الأعمال الإنسانية خيرية. في الأعمال الإنسانية خيرية أنت تعود نفسك خادم لمن الله سخرك لخدمتهم تفريج كرباتهم.
1: الله يعطيك العافية.
0: وأحيانا يكون عندك ارتباط بالمنشأة اللي أنت فيها يعني لا شعوريا. لكن أنا أقول ليش عم أقول لك إنه هذا شيء مؤلم. انك انت بعد السنين الطويله اللي انت قضيتها، انك انت مع كل احترام وتقدير يجيك شخص من برا شاف جهودك وشاف خبراتك مثلا وشاف انجازاتك اللي انت عم تكتبها في السي في، فعم يقدرك بوضع اكبر من العمل اللي انت فيه، فهذا المؤلم للموظف.
1: اتمنى لكم التوفيق يا صديقنا الشريف، شكرا لاتصالك ولمشاركتك، حياك الله.
0: طيب الله يحفظك.
1: هلا وسهلا، مرحبتين. اتصال جديد، مستمعين الكرام مساء الخير. نذكر بالهاتف المباشر لكل اللي حاب يشارك معنا، يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. مساك الله بالخير، حياك الله، انت على الهواء مباشره يا صديقي. خلونا نشوف اتصال جديد. مساء الخير.
2: مساء النور حبيبنا علي.
1: هلا هلا وسهلا، حياك الله، مرحبتين.
2: عمار معك.
1: هلا وسهلا عمار. يبدو لي عمار انت سمعت المراوغات، قلت شكل الموضوع عن كاس العالم.
2: شكله في كورة حاضرة. والله كويس موضوع، يعني طلعنا من الكورة موضوع جميل والله صراحة. حاجة
1: قول
2: يعني دائما الناس تقرأ عنها وتشوف عنها كذا، وكيف المتخصصين في الموارد البشرية بيتكلموا عنها. فواحدة من الحاجات اللي عرفتها انه دائما في يعني واحد من الأطراف في موقف قوة، تمام، يا إما الشركة الجديدة أو الموظف، دائما في طرف عنده يعني اليد الأعلى في التفاوض.
1: يا سلام.
2: فإذا أنت كنت في وضع كويس في شركة كبيرة أو شركة كويسة وجاك عرض جديد، فأنت وأنت مرتاح، يعني ما محتاج إنك تطلع، ما في شيء بيضغطك إنك تطلع، فأنت بتلقى نفسك في موقف قوة وبتحاول تفاوض على شروطك.
1: وشلون أفاوض يا عمار؟
2: تفاوض للمنصب، لراتب زياده.
1: يعني انا جاني عرض مثلا، جاني عرض الان من شركه مناسب منافسه، وش رايك في هذه شركه منافسه حلوه؟
2: ايوه حلوه.
1: كيف ممكن اتفاوض؟ جاني مثلا زياده 35%.
2: اوكي. طيب انت
1: اقبل على طول واذهب.
2: انت بتبحث عن تحدي جديد زي ما يقولوا؟ لا
1: والله ابحث عن راتب جديد. لا اكيد انه تبحث عن راتب جديد، ما خلاص
2: تمام. خلاص انت ضمنت العرض والشركه ادتك الراتب اللي انت عايزه، فعندك خيارين هنا، يا اما تمشي للشركه حتديك الراتب دي، او تجي تفاوض الشركه اللي انت موجود فيها، تمام، على اساس انها تاخذ الراتب او تماتش الراتب اللي ادتك له الشركه الجديده.
1: طيب قالوا لك والله ما عندنا زياده.
2: ما في زياده خلاص، يعني هي ثاني بعد كده بتجي عوامل ثانيه زي انه يعني ولاك للشركه او الحاجات دي، تمام، ولاك
1: بس مش حلوه بعد، يعني مش حلوه لك يا عمار. تخيل انت عمار جاك عرض وظيفي بزياده 35% 20% ايا كان.
2: أيوة.
1: واتيت بهذا العرض لمديري، قلت له والله شوف يا مديرنا الفاضل، انا جاني عرض وظيفي بزياده كيت وكيت وكيت ومميزات. قال لك والله احنا ما عندنا اي زياده. مش حلو انك تقول خلاص اوكي بقعد معكم.
2: فعلا ما خلاص انت كذا، يعني الشركه اصلا ما مقدره، واضح انه ما في تقدير لك.
1: أيوة.
2: وجودك من عدمك واحد.
1: يعني الان خلاص مالك الا تخوض تحدي جديد.
2: لا تخوض تحدي جديد. هي طبعا الناس برضو بتخاف من البدايات، لانه البدايات احيانا يكون فيها يعني انه تنتقل من مدينه لمدينه، تمام، يعني تغير مكان السكن، يعني تغير في تفاصيل كثير. حتى يمكن تمشي لشركه دوامه بيبدا الساعه 7 وانت كنت بتبدا 9 مثلا مرتاح.

0: متأخر شوية وكده. ففي عوامل زي دي يعني أحيانا الناس بتنزعج من إنه يعني تحول لشركة ثانية بسبب تفاصيل صغيرة زي كده.
1: ممكن يتغير الروتين.
0: ساكن جنب المدرسة، الأولاد بكل سهولة بتوصلهم ترجعهم. إذا مشيت لشركة بعيدة فأنت محتاج إنك تشوف ترحيل، تضيف تكاليف زيادة، تأجر في مكان. تمام، يعني الفرق 35% دي تلقى هي نفسها كده 75% منها ضاعت في إيجار جديد. تمام، عشان أنت نقلت لحي تاني كده.
1: يعني أنت تقول إنه لازم تدرس كل التفاصيل، موقع الشركة، مدارس الأبناء. يعني ممكن تكون ال 35% دي ممكن يعني تطلع بخسارة عليك بسبة إنه غيرت الحي، غيرت مدارس الأبناء. ممكن أول أنت توصل أبنائك الآن لا تحتاج مثلا.
0: صح.
1: أعطيك العافية.
0: خسارة وتعب يعني، ما بس خسارة، خسارة وتعب مجهود. في حاجة بس آخر شيء، إنه إذا كان التحويل لشركة جديدة لمنصب، في الحالة دي أنا بقول بدون تفكير حتى لو بنفس الراتب. تمام، إذا أنت حتطلع لمنصب أعلى ده معناه يعني بروجريس في الكارير حقتك، دي حاجة ممتازة ما بتقدر تلقاها في الشركة اللي أنت موجود فيها حاليا. عندنا زميلنا حاليا بيفاوض حاليا في اللحظات دي يعني. تمام، بيفاوض لأنه جاه عرض لأنه يكون مانجر حاليا، هو عندنا باعتباره تيم ليد كده. تمام، فأنت حتبقى مانجر معناه أنت طلعت خطوة في الكارير، فما في أي سبب تخليك أنك تكون مواصل في شركتك الحالية. تمام، أنت طالع ماشي مانجر، من مانجر حتبقى يمكن حاجة أعلى كمان، تبقى CTO أو تبقى COO أو إيش.
1: عندك معلومات عن المفاوضات هذه يا عمار؟ قريب لك هذا الزميل؟
0: ايوه ايوه بالضبط.
1: وش المعلومات؟ سرب لنا كذا، عطنا سرب لنا بعض المعلومات يا عمار. وش قاعد يصير؟
0: انه اخذ راتب زياده يمكن 40% والشركه هنا عندنا برضو يعني ما تشد الراتب ده، فخلاص قالوا نديك الزياده، لكن برضو هو مصير لانه موعود ببوزيشن اعلى، وخلال 3 سنين هو حيكون مدير قسم. ودي حاجات يعني ما حيقدر يلقاها في الشركه الحاليه. فنحن حتى اذا كنا عايزين نتكلم معه كده بنقول لنا دي حاجه تقدم في الكارير حقك. طيب ما بنقدر نمنع.
1: طيب عمار، هذا الموظف من وين استمد هذه القوه؟ من طبيعه العرض المقدم له؟ يعني شركه منافسه اللي مقدمين العرض، او ان شخص او موظف مهم في المكان الذي يعمل فيه ومؤثر؟
0: والله مهم مهم مهم جدا، وانه تلقى بديل. يعني ولد شاطر ممتاز ذكي. تمام، يعني خريج يمكن له 2 سنين لكن بيعمل حاجات حقت ناس خبرتهم يمكن 5 6 7 سنين. فاهميته يعني شطارته حاجة يعني استثنائية صراحة. والشركة الجاد هو أصلا ما قدم عرض أو يعني ما قدم في وظيفة.
1: جاية كذا
0: عرض كيف ما تعرف. فهنا أنت في موقف قوة دائما. شوف لما أنت جيك كمان الشركة بدون ما أنت تقدم الوظيفة، أنت أخذت قوة زيادة.
1: يا سلام.
0: تمام، فخلاص كذا أنت بتقدر تفاوض الشركة الحالية على أي راتب أنت عايز، وحتقدر تفاوض الشركة الجديدة لأنه حاليا هو ممكن يمشي يقول لهم أنا الراتب اللي أنت أديتوني.
1: طيب آخر أخبار المفاوضات، وين وصلت المفاوضات الحين؟
0: المفاوضات والله أنه خلاص بنودع بعد شهر إن شاء الله حبيبنا. والله يا أخي ما كان نفسنا يعني انه نهائي يمشي، لكن في النهايه مصلحتك برضه دي حاجه مهمه شديد في المفاوضات، انه مصلحتك الماديه، مصلحتك النفسيه، مصلحتك وراحتك
1: مستقبلك المهني
0: اهم شيء.
1: يعطيك العافيه عمار، شكرا لك، وشكرا للقصه اللي قلتها لنا عن زميلك اللي نتمنى له التوفيق. يعطيك العافيه صديقي.
0: الله يسلمك، شكرا لك.
1: إذن مستمعين الكرام، سؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء، نسأل هل هناك مهارات للتفاوض في العرض الوظيفي؟

ومتى يصل التفاوض لطريق مسدود؟ هذا سؤال كذلك مستمعين الكرام، زي ما كان يقول لنا عمار، يبدو لي الموضوع

الموظف اللي كان يعمل معهم في الشركة وصل إلى طريق مسدود فقرر الرحيل. على 011510001

0: من الآراء اللي وصلتنا مستمعين الكرام، أحد الأشخاص يقول أن التفاوض لا يعني الراتب فقط، أحيانا ميزة العمل عن بعد أو ساعات العمل المرنة أهم من زيادة بسيطة في الراتب. يا سلام. إذن هناك رأي أحد الأشخاص يقول أنه المرشح القوي يعرف متى يفاوض ومتى يقبل العرض بدون أي تأخير. يا سلام عليك. أيضا من الآراء مستمعين الكرام، أحد الأشخاص يقول إذا كان العرض مناسب ويحقق أهدافي فسأقبل مباشرة، ليست كل العروض تحتاج إلى التفاوض. نعود لاتصالاتكم مستمعين الكرام على 0115100100. معنا اتصال، مساك الله بالخير.
1: هلا والله، مساك الله بالنور والسرور.
0: يا مرحبا، هلا وسهلا. الاسم الكريم؟
1: معك حسن طال عمرك.
0: حياك الله حسن، من وين تكلمني يا صديقي؟
1: من الشرقية طال عمرك.
0: قول يا حسن.
1: أنا بقول القصة في عهد الوالد الله يطول عمره.
0: الله يطول بعمره ويحفظه.
1: الوالد كان شغال مع شركات البترول.
0: بدون حسن، خلينا نبدأ بدون ما نذكر، بدون ما نذكر شركات وبدون.
1: بدون اسم. وكان من شدة التفاوض حقه متمسكين فيه إنه يعرف الدروب قبل النت وقبل الخرائط وقبل. لأن جاءت عروض من شركات ثانية، قال مكيفهم إذا تركتوني راح تضيعون. فأحيانا نشوف التفاوض يكون سلاح أنت تملكه، يعني لو توفر عند أحد غيرك ما راح يتفاوضون معك. بس متى يصل إلى طريق مسدود هو منك أنت نفسك يا شخص، مو الشركة. إذا أنت شفت أن العمل اللي بتسويه والجهد اللي بتسويه أقل من المردود اللي بيحصل لك، أكيد أنه بيصل إلى طريق مسدود. يعني
0: أو أنك تطلب شيء غير معقول.
1: لا، شوف الشركات بعد ذاتها ما راح يعطونك شيء غير معقول، خذها من عندي يعني.
0: لا، ممكن يصل التفاوض إلى طريق مسدود، مثلا الراتب كعشرة وتطلب 40,000.
1: هذا طمع، مو تفاوض. تفاوض بحد المعقول. كنت تقيم نفسك بنفسك.
0: يا سلام، يعطيك العافية حسن، سلم لنا على الوالد.
1: شكرا لك يا حبيبي.
0: حياك الله، هلا وسهلا، مرحبتين. اتصال جديد، هلا وسهلا.
2: أهلين،
0: مرحبتين، حياك الله.
2: هلا بك زود، الله يحييك. والله موضوعكم شيق.
0: ولكن
2: أبغى أفهم منك أكثر، إيش تبي تسمع عني؟
0: حنا نسأل يا صديقنا. أول شيء الاسم الكريم.
2: أخوك أبو عبد الواحد عبد اللطيف.
0: هلا وسهلا أبو عبد الواحد، حياك الله يا صديقي. أبو عبد الواحد، اليوم نسأل هل هناك مهارات للتفاوض في العرض الوظيفي؟ يعني أبو عبد اللطيف، جاك عرض وظيفي على طول تقبل ولا لا؟ والله بفاوض، أبشوف وش العرض، بكلم شركتي.
2: بلا شك هناك مهارات للتفاوض.
0: وش المهارات؟
2: تختلف زي ما فادنا زميلنا اللي اتصل. مو شرط التفاوض يكون على المبلغ، ولكن التفاوض على المميزات الوظيفية، مثلا زي ما قال العمل عن بعد أو الأشياء الثانية.
0: بس أنا أبو عبد الواحد، لو أنا كشركة ما عندي هذا النظام، ما عندي نظام العمل عن بعد، كيف يعني تبيني أسوي نظام تمام جديد وأخلي أبو عبد الواحد هو الوحيد اللي داوم عن بعد؟
2: طبعا لا، إحنا نتكلم بشكل عام. إذا إيه؟ أنه ما هي من المميزات اللي موجودة عند الشركة فهذا الموضوع ثاني. طبعا من شخص لشخص ظروفه تختلف. أحيانا في ناس يتركون وظيفة كويسة جدا جدا بس لأن هي مثلا في منطقة معينة، ولكن ظروف الشخصية تحتم عليه أنه ينتقل لمنطقة ثانية. مثلا ظروف الأهل أو شيء زي كذا، فتختلف من شخص لشخص. ولكن بشكل عام في حدود المعقول التفاوض يكون، بالذات اللي عنده مميزات غير المنافسين الثانيين على الوظيفة قصدي.
0: طيب لو جاك العرض من شركة منافسة، هذا الشيء ممكن يعني يسهل عليك مهمة التفاوض.

0: فاهم يا ابو عبد الواحد؟
1: من شركة منافسة. طبعا طبعا بلا شك. ولكن احيانا صحيح انه المادة بشكل عام اي موظف يشتغل في النهاية عشان المادة بشكل عام، ولكن مو شرط هذا هو الدافع الأساسي أنه الواحد يغير الوظيفة. أحيانا التفاوض يكون على المنصب، لأنه في ناس تحب أنه يكون عندها مسمى وظيفي قوي وما يهم الراتب كثر ما يهمها المسمى الوظيفي. في ناس شغفها أنها ترفع من راتبها كراتب كمبلغ، وفي ناس شغف عندها أنه ينتقل من بوزيشن معين لبوزيشن اعلى.
0: لو كان براتب اقل
1: كان يختلف.
0: لو كان براتب اقل يا ابو عبد اللطيف، ها؟
1: احيانا انا قبلت اخر وظيفه لي براتب اقل بسبب انه الوظيفه اللي قبلها كانت في منطقه نائيه زي ما يقولون، فطبيعي ان الراتب يكون اعلى. والسبب الثاني انه جنب الوالده.
0: الله يحفظك.
1: حتى لو انه الله يسعدك، فحتى لو كان الراتب اقل الراحه النفسيه هي من الأشياء الأساسية. فإذا الواحد يقدر، عشان نكون في صلب الموضوع، إذا الواحد يقدر يتفاوض على أمور تخف الراحة النفسية، فهذا من أهم الأشياء أن الواحد يقدر يتفاوض عليها.
0: طيب أبو عبد الواحد، ليه ما صار في كذا بينك وبين الشركة تفاوض أنه أنا راتبي كذا راتبي عالي؟
1: أنا مش
0: ولا ظروف الشركة
1: ليش؟ نعم.
0: ولا كان في ظروف في الشركة ما تسمح لهم انهم يعطونك زي راتبك السابق؟
1: هو لا، هو كان بديهي انه يكون اقل. لانه زي ما قلت لك، لما تكون الوظيفة في منطقة نائية غير من لما تكون في وسط البلد. يعني انا وظيفتي الحالية في الدمام مثلا. فبديهي انه ما بتكون نفس المميزات في المنطقة النائية كبدلات.
0: يا سلام، واضح يا ابو عبد اللطيف او ابو عبد الواحد.
1: انا تفوت فيها كثير.
0: يعطيك العافيه صديقي، والله يحفظ لك الوالده.
1: شكرا على النقاش الجيد،
0: حياك الله. هلا وسهلا ابو عبد الواحد. اتصال جديد، او يبدو لي فقدنا الاتصال. نذكر مستمعين الكرام بسؤالنا التفاعلي في حلقة اليوم، نتحدث عن هل هناك مهارات للتفاوض في العرض الوظيفي؟ اتصال جديد، مساء الخير.
2: النور.
0: هلا ومرحبا، حياك الله.
2: حياك الله.
0: الاسم الكريم.
2: فايز. فايز
0: مشترقية. هلا وسهلا، حياك الله. قول لي يا فايز.
2: نص فندم، بخصوص مهارات التفاوض على وظيفة جديدة، لازم يبقى عندك أهم حاجة ثلاث حاجات.
0: اللي
2: أول
0: هي
2: حاجة الثقة بالنفس، ثاني حاجة لابد أن تكون شخص مطلع، ثالث حاجة لابد أن تكون كاتم لأسرار وظيفتك الحالية. يعني ساعتي وانت بتتفاوض تذكر اي وضع بخصوص وظيفتك الحالية، سواء وضع مالي او وضع اداري او مميزات او اي شيء بخصوص وظيفتك. لان انا بالطبيعي لما بتفاوض معك وعايز اجيبك عندي في الشركة وانت بتذكرني وضع في شركتك القديمة، خاف منك او دوت اللي خلاه بيعمل كده مع الشركة اللي هو فيها، ولما يجي عندي هيعمل معايا ايه. ده اول حاجة.
0: يعني ما اذكر السلبيات اللي واجهتها في المكان
2: أبداً
0: السابق.
2: ابدا اوعى لا تذكر سلبيات ولا ايجابيات، ما تكلمت عن وضعك الوظيفي الحالي فقط. الثقه بالنفس هي اللي هتخليك بقى انت وانت بتطلب الطلبات بتاعتك في المفاوضه، احس انا من نفسي لو شخص بفاوضك احس ان الشخص ده فعلا يستحق اللي هو طلبه. ثالث حاجه بقى اللي هي الاطلاع، ان انت لما تبقى شخص مطلع بتطلع على سوق العمل. اطلاعك على سوق العمل ده يا فندم بيخليك تعرف الناس اللي في الوظيفه المعروضه عليك دي بياخدوا قد ايه، المميزات اللي هم بياخدوها قد ايه، بتطلع على الشركه دي وضعها المالي عامل ازاي، وضعها الاداري عامل ازاي، مكانها موجود فين. فلازم تكون شخص مطلع وعندك ثقه وتكون كاتم لاسرار وضعك الوظيفه.
0: طيب هل العلاقة الشخصية مع المدير ممكن تلعب دور في التفاوض يا فايز؟

0: المدير الحالي ولا المدير الجديد؟
1: لا المدير الحالي. لحظة ما كون علاقة مع المدير الجديد.
0: طبعا يا فندم تلعب دور قوي جدا لو علاقتك الشخصية بالمدير الحالي كويسة جدا. ده حيديك مرونة في قبول الطلب مع الشخص الثاني أو لا.
1: الله يا سلام، يعطيك العافية فايز، شكرا لاتصالك يا صديقي. هلا مرحبا. بمشاركة فايز مستمعين الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. كل الشكر لجميع الأشخاص اللي تواصلوا معنا وقالوا لنا أراهم حول سؤالنا التفاعلي، كذلك كل الشكر لك أنت عزيز المستمع اللي خصصت هذه الساعة للاستماع إلى برنامج هذا المساء. تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم على القيدان، التنسيق لدى زميلة وعد الدوسري، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج محجوب محمد وزياد الجفان. نلتقيكم غدا عند الخامسة مساء، كونوا سعداء، إلى اللقاء.
2: هذا المساء مع لينجيدان.
3: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
4: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
3: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
5: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
6: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
6: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
7: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا، ونبدأ هذا اللقاء بجولة سريعة على أهم الأخبار والتطورات التي تتصدر المشهد حتى هذه الساعة قبل أن نفتح ملفات حلقة هذا اليوم. ترامب يهدد بقصف منشآت مدنية إيرانية كلما استهدفت طهران سفينة في مضيق هرمز. روبيو يصف إيران بدولة إرهاب ويؤكد أن لدى واشنطن خيارات كثيرة للتعامل معها. دفاعات البحرين والأردن تتصدى لاعتداءات إيرانية جوية جديدة. لندن تستنكر التهديدات الحوثية ضد السعودية، وباكستان تؤكد استعدادها لاستخدام القوة إذا هدد الحوثيون سفنها. روما تكشف عن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في 4 أغسطس القادم. الجيش اللبناني يعزز قواته في الجنوب، ورئيس الحكومة يزور المناطق التجريبية رغم المحاذير الأمنية. مراسل العربية يؤكد وصول مجموعة منشقة عن الدعم السريع بكامل اعتادها إلى الخرطوم تضم 280 مقاتلاً.

0: ضربات روسية تطال مركزا لوجستيا في ميناء أوديسا، وأوكرانيا ترد بقصف مستودع أكبر شركة تجارية إلكترونية في روسيا. البنك الدولي يحذر من تداعيات حرب إيران على التضخم والاقتصاد.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: أهلا بكم متابعينا، وفي حلقة هذا اليوم في ماذا بعد نتابع: الملاحة في البحر الأحمر على رادار مراقبة أمريكا، والحكومة اليمنية تكمل إجراءات قرارها العسكري. تكاليف البناء في السعودية ترتفع ب 2.7%. ماذا بعد؟ أسعار العقار. ترامب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 200% على الأدوية المستوردة. تسعون ألف أغنية اصطناعية يوميا، الذكاء الاصطناعي يعزف منفردا. فماذا بعد؟ صناعة الموسيقى. كانت تنتظر مولودا فجاءتها عائلة كاملة، حالة نادرة تقدر بواحدة بين كل 15 مليونا. كانت تلك العناوين، فأهلا بكم متابعينا في حلقة هذا اليوم ماذا بعد.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: أهلا بكم بداية متابعينا. وفي الملف اليمني، كشف نائب وزير الخارجية اليمني مصطفى نعمان في مقابلة مع العربية اكتمال إجراءات توحيد القرار العسكري في البلاد. وحول الادعاءات الحوثية الأخيرة، أكد نعمان بأن الأرقام والوقائع تكذب ادعاءات الحوثيين بوجود حصار، مؤكدا أن الحقائق على الأرض تدحض الرواية التي تروج لها الجماعة بشأن الأوضاع الإنسانية.
2: في البداية ليس سرا التعاون الإيراني مع الحوثيين، يعني هذه عملية صارت معروفة ومفهومة، يعني لا نحتاج ان احنا نغوص فيها، تفاصيلها معروفة للجميع. هو التوقيت الذي اعلنت فيه جماعة الحوثي هذا التصعيد غير المبرر. اولا ليس هناك ما يدعونه ويزعمونه من حصار على الميناء الحديدة، وهذه والأرقام تكذب كل ما يقولون. الميناء مفتوح، تدخل فيه السفن بلا رقابة كما كان في السابق، وهذا كان بموجب تفاهمات أنه مواد غذائية أو بضائع للمواطنين. متى كان هذا الحصار؟ لا أدري. الحصار وقع عندما ضربت إسرائيل الموانئ الحديدة،
3: صحيح،
2: في ردا على القصف الذي كان يقوم به الحوثيين، وكان قصف بالنسبة لي كان قصفا عبثيا لا معنى له، لأنه لم يؤدي إلى شيء.
0: أما محاولات جماعة الحوثي لإخفاء مشاكله الداخلية، نائب وزير الخارجية اليمني أكد أن الجماعة تفعل ذلك عمدا من خلال افتعال الأزمات، وأنها بالمقابل لا تعتبر المواطن اليمني شيئا وتستخدمه للابتزاز.
2: ولهذا أفضل شيء أن تصعد في هذه الفترة، أن تلهي الناس عن مشاكلك الداخلية، أن تجعل الناس يلتهون أو يبدأون بالبحث عن هل هناك حقيقة فكرة عن الهجوم على اليمن، من الذي سيهاجم اليمن. يعني هذه السياسة العبثية التي يمارسها الحوثي منذ أن استولى على السلطة في صنعاء لم تنتهي حتى هذه اللحظة. هو السؤال الذي يجب أن الكل يلتفت إليه، ماذا يجب علينا أن نعمل مقابل هذا العبث الذي يمارسه الحوثي وهذا الاستفزاز ضد المواطنين،
3: نعم،
2: وضد المنطقة.
0: نرحب الآن متابعينا بالمحلل السياسي مانع المطري. أهلا بك أستاذ مانع، تحياتي لك. أبدأ معك بالنقطة الأخيرة، الاستمرار في استفزاز المواطنين، عمليات ابتزاز تواجه اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثي، ولا تحدث أيضا كذلك عن مسألة افتعال الأزمات.

0: الإنسانية وما يعكس.
1: نعم، تحية لكم مستمعيكم الكرام. الحقيقة أن ميليشيات الحوثي دأبت منذ انقلابها على التوافق الوطني وعلى السلطة الشرعية والسيلاء على مؤسسات الدولة على ممارسة ما تستطيع أن تقوم به من عنف وجبروت تجاه المواطنين. والحقيقة أن هذا السلوك هو سلوك كل الميليشيات في كل العالم. الميليشيات والجماعات العقائدية، التنظيمات الإرهابية العقائدية تستطيع أن تسيطر على مؤسسات الدولة، لكنها لا تستطيع أن تقوم بوظائف الدولة، وظائف الدولة الاجتماعية التي هي تقديم الخدمات، الرعاية، إدارة أمور الناس، لا تستطيع أن تقوم بهذا الأمر. وبالتالي تلجأ دائما إلى جباية الأموال وإنتاج حروب جديدة حتى تستمر، تفتعل الأزمات، لأنها لا تستطيع أن تعيش في حالة استقرار ورخاء. الرخاء والاستقرار،
0: طيب، وبالتالي أستاذ مانع، يعني افتعال تلك الأزمات الإنسانية تحديدا، هل يعكس بأن الجماعة ميليشيا الحوثي تواجه ضغوط داخلية؟ ما
1: هي بالتأكيد تواجه ضغوط داخلية، لكنها تستثمر هذه حالة الجوع وانتشار الفقر في المناطق التي تسيطر عليها لتجنيد الناس. هي أتذكر في الحملة العسكرية التي نفذتها على مارب قبل في عام 2019 و2020 تحديدا لمدة سنتين، كانت تقول للمواطنين وللمناطق التي تسيطر عليها بخطابها الإعلامي أن النفط موجود في مأرب وأن الثروات موجودة هناك، وأنه لكي تتخلصوا من حالة الفقر التي تسببت الميليشيات فيها عليكم أن تلتحقوا بصفوف اللجان الشعبية أو المجاهدين الذين يسمونهم مجاهدين وتنطلقوا إلى مأرب حتى يعم الرخاء في اليمن.
0: الناس هناك تصدق الناس هناك كانت تصدق تلك الأقاويل؟
1: بالتأكيد الفقر يدفع الناس لتصديق أي شيء، لتصديق أي أمل. كان هناك أيضا سيطرة على المساعدات الإنسانية، ولا يمكن منحها لأي أحد ما لم يقبل بأن يرسل أحد أبنائه أو إخوته إلى الجبهة، إلى الالتحاق بالميليشيات الشعبية. كانت المساعدة الإنسانية أحد أدوات التجنيد للميليشيات الحوثي. وبالتالي هي تستثمر حالة المعاناة الإنسانية لتجنيد الناس. وأنت تتكلم عن شعب في 40 مليون نسمة في كل اليمن، تسيطر الميليشيات الحوثية على إقليم جغرافي في أكثر من 15 مليون نسمة. بالتأكيد تستطيع أن تجند منهم الآلاف تحت ظروف معيشية وابتزاز مخيف وقمع. أيضا أحيانا الناس يتحاشون أن يتعرضوا للقمع وللتهجير لسلب ممتلكاتهم بأن يلتحقوا مدارات بهم، يلتحقوا بهذه اللجان الشعبية التي يزجوا بها إلى الحروب. هناك آلية معقدة في اليمن تستخدمها ميليشيات الحوثي لإخضاع المجتمع ولتجنيده، لشن مزيدا من الحروب على هذا البلد. ولكي تستمر قيادة الميليشيات في السيطرة يجب أن يكون هناك حرب دائمة ومعاناة دائمة. الرخاء يفكك أي ميليشيا في العالم. لا يمكن أن تتعايش
0: استمرار هذا الوضع، يعني في
1: مع حالة
0: استمرار هذا الوضع في مصلحة الحوثي. وبالتالي نحن نتحدث أيضا بالمقابل، يعني أستاذ مانع، ما الذي يعنيه اكتمال إجراءات توحيد القرار العسكري عمليا والذي تمت الإشارة إليه قبل قليل؟
1: نعم، من المهم أن نوضح أن ميليشيات الحوثي ما كان لها أن تسيطر على هذه الأجزاء من اليمن لولا أنه كان هناك انقسام، حالة انقسام وطني شديدة بعد 2011. وهذا الانقسام الوطني أدى أيضا إلى تشظي في القوى العسكرية وتعدد مراكز القوى العسكرية. القيادة السياسية وبدعم الاتحاد العربي رأت أن معالجة هذه المشكلة ومعالجة هذا الانقسام الوطني هو بتوحيد القرار العسكري تحت سلطة الدولة، تحت سلطة وزارة الدفاع. وهو الأمر الذي تخشاه ميليشيات الحوثي، لأنها تدرك أنها لا تستطيع أن تواجه اليمنيين عندما يكونوا موحدين ومجتمعين بقرار عسكري وأمني واحد. وهذا الأمر هو بالتأكيد تسعى ميليشيات الحوثي الآن للتصعيد، لأنها تعتقد أنها قد تفشل مساعي الحكومة في توحيد القرار العسكري الذي يمثل خطرا استراتيجيا بالنسبة لها في الدخول في أي مواجهة عسكرية قادمة. كنا نعرف في خلال فترة المواجهة في السنوات الماضية كان مثلا تتحرك جبهة مأرب وتبقى جبهة الساحل نائمة، تتحرك الجبهة في تعز وتبقى بقية الجبهات مستكينة، نتيجة لعدم توحيد القرار العسكري. لكن إذا انطلقت مواجهة عسكرية الآن مع ميليشيات الحوثي واستطاعت القيادة العسكرية أن تحرك أي جبهة متى ما شاءت ومتى ما أرادت ومتى ما رأت أن المصلحة العسكرية تقتضي ذلك، لا يستطيع الحوثي أن يتحمل
0: طيب
1: الحرب في أكثر من جبهة.
0: نعم أستاذ.

0: نائب وزير الخارجية اليمني أكد أن الحكومة اليمنية بدأت في تصدير النفط فضلا عن تسوية الأوضاع المالية والاقتصادية في المناطق المحررة، وهي الإجراءات التي تذهب لتوحيد السلم وإعطاء جماعة الحوثي فرصة أخيرة.
1: الذي تعمله الحكومة الآن بدأت في تصدير النفط، بدأت في تسوية الأوضاع المالية والاقتصادية في المناطق المحررة، بدأت في انتظام دفع المرتبات. هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة هي خطوات في اتجاه، لا أقول الذهاب إلى الحرب، ولكنها اتجاه توحيد الجبهة العسكرية وإعطاء الحوثي فرصة أخيرة. أما أن تتجه إلى المسار التسوية السلمية أو أن ندخل في مسار حرب، الحكومة الشرعية لا تريده.
0: أرحب بك من جديد المحلل السياسي مانع المطري. يعني نتحدث عن ذلك، عن أهمية استئناف تصدير النفط وإنعكاساته أيضا، تفضل.
2: نعم، بالتأكيد أن لا يمكن أن تستقيم الأمور لأي حكومة في أي بلد ما لم يكن لديها موارد.
0: نعم،
2: مالية تغذي بها موازنتها لكي تستطيع أن تقوم بالخدمات وتقدم الخدمات. ميليشيات الحوثي التي تدعي أن الشعب اليمني محاصر هي من تقوم بحصار الشعب اليمني. كيف تقوم بحصار الشعب اليمني؟ باستهداف أي موارد قد تحصل عليها الحكومة للقيام بواجباتها في تقديم الخدمات الصحية والخدمات التعليمية ومسائل التنمية المتعددة. استهدفت موانئ تصدير النفط، استهدفت أيضا، قامت بإغلاق مطار صنعاء من خلال احتجازها 4 طائرات وتعريض المطار للخطر في حربها العبثية مع، أو استدعت العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء ما أدى إلى إغلاقه. أيضا استدعت الضربات الإسرائيلية على مطار الحديدة، وبالتالي تحاصر مصادر الإيراد التي ممكن أن يستفيد منها الشعب اليمني. الحكومة قررت الآن أن لا تبقى راضخة للابتزاز وأن تعيد تصدير النفط، لأنها تدرك أن من يستفيد من حالة الفقر الموقع الذي يعانيها المجتمع هي جماعة الحوثي، وتريد أن تيسر حياة الناس، أن تدفع مرتبات الناس التي احتجزت لسنوات طويلة، وبالتالي اتخذت هذا القرار الاستراتيجي. نعم، الذي بإمكانه أن يخفف،
0: وخاصة أن النفط يعني أستاذ مانع يعني يشكل 60% من موارد اليمن. طيب، تابعنا تصريحات الأمريكية أستاذ مانع، يعني عندما يقول روبيو، يقول نراقب أي تهديد للملاحة في البحر الأحمر. نحن الآن يعني أمام أيضا تشديد أمريكي على حرية الملاحة. هذا التشديد هل مجرد رسالة ردع أم لا هناك مؤشرات أخرى؟
2: هي بالتأكيد رسالة ردع، لكن لها ما وراءها، لها ما بعدها، أن المغامرة التي تقدم عليها ميليشيات الحوثي الآن بأن تقوم بإغلاق باب المندب وتهديد الملاحة الدولية خدمة لإيران التي تقوم حربا على مضيق هرمز، بالتأكيد سيؤثر على مصالح قوى دولية كبيرة، في المقدمة منها الإدارة الجمهورية الآن، لن نقول حتى أمريكا، الإدارة تحديدا وترامب تحديدا متضرر من هذا القرار، أنه قد يؤدي إلى رفع أسعار الطاقة، وبالتالي يتأثر الحزب الجمهوري انتخابيا في الانتخابات التكميلية القادمة، ولهذا سيواجه رد فعل عنيف جدا، ليس مجرد تصريحات، بل سيكون هناك ربما عنف شديد جدا ضد ميليشيات الحوثي إذا لم تتراجع عن هذا القرار. إضافة إلى أن أوروبا أيضا ستتضرر من هذا القرار، وبالتالي لن يسمع أحد لميليشيات الحوثي بتهديد الملاحة في الوقت الذي فيه مضيق هرمز مهدد ويعاني من حالة إغلاق بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية. الجماعة الحوثي تدرك جيدا هذه المخاطر، لكن لها مستمرة في المغامرة، لأنها لا تمتلك قرارا وطنيا مستقلا، ومضطرة إلى أن تنفذ قرار إيران في إغلاق باب المندب.
0: نعم، المحلل السياسي مانع المطري، شكرا جزيلا لك.

0: جهات هذه التهديدات. هذا ودعت بريطانيا الحوثيين إلى وقف أعمالهم التصعيدية بشكل فوري لما تشكله من خطر على حرية الملاحة في البحر الأحمر وأيضا على الاستقرار الإقليمي كما قالت. جددت الخارجية الباكستانية دعم إسلام أباد الثابت لأمن السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها، وأدانت الخارجية الباكستانية التهديدات المستمرة التي تطلقها ميليشيا الحوثي ضد السعودية والملاحة البحرية، معتبرة أن أفعال ميليشيا الحوثي تهدد الأمن الإقليمي وتتحدى النظام البحري الدولي. كما أكدت الخارجية الباكستانية أن أي عمل عدائي من الحوثي يستهدف سفنها فستتخذ إسلام أباد التدابير بما فيها استخدام القوة. إسلام أباد، ينضم إلينا مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بك عبد الله. نتحدث بداية عن دلالة هذه اللهجة الباكستانية الحازمة تجاه التهديدات الحوثيين في هذا التوقيت.
1: الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية تحمل رسائل أمنية ودبلوماسية في غاية الخطورة كما يقول المراقبون. البيان لم يكتفي بالإدانة التقليدية لتهديدات ميليشيات الحوثي، بل انتقل مباشرة إلى لغة الردع العسكري. يعني باكستان أوضحت بشكل لا يدع مجالا للشك أن أي استهداف للسفن التي ترفع العلم الباكستاني أو أي مساس بمصالحها البحرية وحرية الملاحة يعد تهديدا مباشرا لأمنها القومي وقدراتها السيادية. والنقطة الأهم عصام هنا الاستناد القانوني، حيث شددت إسلام أباد على أنها تتمسك بكامل حقها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية لاستخدام القوة المشروعة والدفاع عن النفس لحماية أصولها ومصالحها الوطنية. يعني هذا التحذير الشديد يأتي في ظل مخاوف إسلام أباد الحقيقة البالغة من انعكاسات إغلاق الممرات البحرية كباب المندب وهرمز على اقتصادها، وأيضا حرصا منها على منع جذب المنطقة وإقحام دول جوار شقيقة في أتون هذا الصراع.
0: نعم، وبالتالي أنا أسأل عن ذلك أيضا عبد الله، يعني هل من خشمة في باكستان أن تؤدي تلك التهديدات، تهديدات ميليشيا الحوثي، إلى جر المنطقة نحو مواجهة عسكرية قد تكون أوسع هذه المرة؟
1: نعم بالفعل، لدى باكستان أيضا معلومات مؤكدة وحقيقية تلقتها من الجانب الصيني قبل عدة أيام خلال زيارة وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار للمشاركة في المؤتمر العالمي للذكاء الصناعي. استغلت هذه المشاركة للقاءات جانبية أجراها إسحاق دار وهو وزير خارجية الدولة الوسيطة والتي تسلط عليها الأضواء اليوم في هذين اليومين أو في هذه الفترة الحقيقة، وقالت لهم الصين في ذاك الوقت بأنه لديكم 3 أيام على أقصى التقدير، وإلا بعد ذلك الصراع سيتوسع. ولدى الصين معلومات مؤكدة بأن يعني بنك الأهداف الأمريكي سيتوسع، إضافة إلى أن الرد الإيراني أيضا سيكون على نفس القدر من هذه التوسعة، لذلك ما هو قادم سيخرج عن السيطرة. لذلك هناك خشية حقيقية لدى الجانب الباكستاني بأن هذا الصراع سيتوسع. المشاركة الحوثية، بما أن باكستان تعتبر أن هذه ميليشيا وفواعل دون الدولة، كانت يعني حساسة بالنسبة للجانب الباكستاني، ولم تقبل باكستان بهذه التهديدات على الإطلاق، وكان لديها مساحة يعني من الحرية لكي تطلق هذا البيان التهديدي الذي يعني كان مليئا بالتحذيرات يعني تهديد باستخدام قوة الردع المشروعة كما قال البيان. لذلك باكستان حتى يعني كانت يعني صريحة لدرجة أنها قالت أن أمن المملكة العربية السعودية هو خط أحمر، وأن باكستان تربطها يعني اتفاقية دفاع مشترك بينها وبين المملكة، إضافة إلى الروابط القديمة المشتركة بينها وبين باكستان. باكستان تعلم بأن إيران تحاول أن تستخدم ورقة مضيق هرمز كورقة تفاوضية، وأنها دولة تستطيع ربما أن تتفاوض معها، وفي ظل هذه التوترات والظروف ربما الموضوع الإيراني مختلف، لكن أن تتدخل ميليشيا فيما دون فواعل يعني تتدخل فواعل فيما دون الدولة وتهدد أيضا باب المندب. اليوم الباكستانيون عصام يقولون بأن هذا تهديد لرغيف الخبز الباكستاني. نحن نعلم هنا في باكستان نعيش كل يوم حال هذه الأزمات، كل يوم يعقد المجلس الكابينيت المصغر الوزاري المصغر في باكستان لوضع خطط تقشف، وأيضا اليوم نحن نتحدث في ظل إضراب شامل لجميع محطات البترول والبنزين في عموم باكستان بسبب هذه الارتفاعات المتكررة في الموارد النفطية، إضافة إلى الغلاء الفاحش الذي بدأ يهدد أمن ولقمة عيش المواطن الباكستاني بسبب إغلاق هذه الممرات البحرية المهمة. باكستان متضررة بشكل مباشر، تعتبر أن هذه الإغلاقات تهديد لأمنها القومي، إضافة إلى أن باكستان بطبيعة الحال تعيش أزمات اقتصادية قديمة لم تعالجها حتى هذه اللحظة بشكل كامل.
0: نعم، شكرا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف، شكرا جزيلا لك. ماذا بعد؟
2: مع عصام

0: عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا وإلى مؤشرات الاقتصاد. مؤشر السوق الرئيسية التاسي أنهى جلسة اليوم على ارتفاع 0.7% ليغلق عند 10,775 نقطة بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3,800,000,000 ريال. ارتفع سهم الأهلي السعودي بنسبة 3% عند 39.90 ريالا. صعد سهم ينساب بنسبة 4% عند 32.56 ريالا بعد أن أعلنت الشركة نتائج الربع الثاني من العام الحالي والتي فاقت التوقعات. وارتفعت أسهم السعودية للطاقة والبنك الأول ومعادن والمتقدمة بنسبة تتراوح بين 2.4%. وصعد سهم الدوائية بنسبة 4% عند 30.68 ريالا. وكانت أكديما قد أعلنت بيع 10% من رأس مال الشركة إلى صندوقين استثماريين. في المقابل تراجعت أسهم الأبحاث والإعلام وإم بي سي والسعودي الألماني ومتكاملة والخريف والموارد بنسب تراوحت بين 1.4%. مؤشرات الطاقة مزيج برنت المزيج على ارتفاع ب 2.91%. البرميل وصل إلى 93.66 دولارا. أما فيما يتعلق الذهب أيضا متابعينا على ارتفاع ب 1.66%. الأوقية الأونصة وصلت إلى 4,144 ريالا. وفيما يتعلق بالعملات الرقمية تحديدا البيتكوين على انخفاض ب 1.24%. وصل البيتكوين إلى 65,865 دولارا.
0: ماذا بعد؟
1: أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة بنسبة 2.7% خلال يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، فيما سجل المؤشر زيادة شهرية محدودة بلغت 0.1% مقارنة بمايو. وتوزعت الزيادة بين القطاعين، إذ ارتفعت تكاليف البناء السكني بنسبة 2.6%، بينما سجلت المباني غير السكنية مثل المكاتب والمراكز التجارية والمنشآت الخدمية زيادة أكبر بلغت 3.1%. لقراءة تلك الأرقام ينضم إلينا كبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية إكرامي عبد الله. تحياتي لك إكرامي. بداية، كيف نقرأ ارتفاع تكاليف البناء؟ نتحدث عن 2.7%.
2: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. طبعا تكاليف البناء ارتفاعها طبيعي في ظل ان احنا بنتكلم على ارتفاع في أسعار الطاقة، وده طبعا بيسمى أو بيأثر في معظم السلع والخدمات. شفنا بعد الحرب اللي بدأت في بداية مارس ما بين إيران والولايات المتحدة ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير، وشفنا تزامن معها بداية التسارع في ارتفاع تكاليف البناء في السعودية. يعني الأسعار أو الارتفاعات بدأت تتسارع وتريتها اعتبارا من إبريل أو من مارس لغاية الآن،
1: وتكاليف البناء غير السكني ارتفعت بوتيرة أعلى من البناء السكني.
2: صحيح، أنا أتكلم بشكل عام عن تكاليف البناء الآن بشقيها السكني وغير السكني.
1: طيب،
2: التسارع حصل طبيعي، نسب بشوفها طبيعية جدا. وفي دول تانية خارج التأثر المباشر بالحرب فيها ارتفاعات في الأسعار.
1: نعم، خاصة لو نحن قارناها أيضا إكرامي بمسألة حجم النشاط الإنشائي في المملكة. يعني
2: ده صحيح، في طلب طول الوقت موجود، ولكن الاساس في الموضوع بعيدا عن الحجم او الطلب، هو في ان في عامل جديد دخل معانا، وهو الارتفاع في اسعار الطاقه.
1: اها، طيب، هذا يفرض سؤال. هذا الارتفاع استاذ كرامي ايضا فيما يمكن ان يحدث كذلك للعقود القديمه ذات الاسعار اللي بتكون ثابتة أيضا، يعني عندما ترتفع العمالة، عندما ترتفع المعدات والمواد أثناء التنفيذ.

0: بالنسبة للعقود القديمة دي بيكون حسب العقود اللي ما بين الطرفين، يعني الفيصل فيها حسب العقود. إذا كانت العقود فيها بعض البنود بتتيح للطرف الآخر إن هو يزيد الأسعار نتيجة ارتفاع المواد المدخلات عليه، فممكن يكون فيها بعض التعديلات. إذا كانت العقود لا تسمح بذلك طبعا فهيضطر إن هو يقلل من هوامش الربحية بتاعته نتيجة ارتفاع الأسعار عليه.
1: طيب هل بالضرورة أنه ارتفاع تكاليف البناء يعني مباشرة ارتفاع في أسعار الوحدات السكنية ولا لا؟
0: لا ليس بالضرورة طبعا، لأنه دايما الأمر بالنسبة لأسعار الوحدات السكنية مرتبط بموضوع العرض والطلب بالأساس، فلو كانت الوحدات السكنية أقل من المطلوب بترتفع الأسعار، والعكس في حالة أن كانت عدد الوحدات زيادة عن المطلوب.
1: جميل. المتوقع خلال النصف الثاني من 2026؟
0: أتوقع ارتفاعات أقل، يعني أتوقع هدوء أقل في الارتفاعات، لأنه إحنا شفنا من بعد الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وإيران شفنا تراجع كبير في أسعار الطاقة، ولكن الأمر طبعا مرتبط بالتطورات اللي ممكن نشوفها خلال الفترة اللي جاية فيما يخص الحركة في مضيق هرمز، هل سيتم الوصول للاتفاق أو لا، ولكن في أغلب الأحوال من المتوقع أن يكون ارتفاعات هادئة بالنسبة لتكاليف البناء.
1: هادئة. نعم، شكرا لك كرامي عبد الله كبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية، تحياتي لك.
0: شكرا جزيلا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أعلنت الأنابيب السعودية فوزها بعقد من شركة أرامكو السعودية بقيمة تقدر ب 92 مليون و 700 ألف ريال. الشركة قالت في بيان لها على تداول إن العقد يتضمن طلب شراء للتوريد أنابيب صلب للبترول والغاز لشركة أرامكو السعودية، متوقعة أن ينعكس الأثر المالي لهذا العقد في النصف الثاني من عام 2027. على شركة علم عن ترسية عقد تطوير وتشغيل منظومة سلامة المنتجات الخاضعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإيراد متوقع خلال مدة العقد يقارب نسبة 15% من إجمالي إيرادات الشركة وفقا للقوائم المالية السنوية المدققة لعام 2025.

متابع معكم ونرصد أيضا مستمعين كل الأخبار التي ترد إلينا. ترامب يقول الأمريكيون ليسوا ضد الحرب لكنهم ضد ارتفاع أسعار الطاقة. ترامب أيضا يضيف إيران ستدفع ثمنا باهظا جراء قتلها الجنود الأمريكيين. قائد الجيش اللبناني وقائد العمليات الخاصة بالقيادة المركزية الأمريكية يبحثان تعزيز التنسيق. ماذا بعد؟

أغنية جديدة في كل ثانية تقريبا، لكن لا ملحن خلفها ولا عازف، وربما أيضا لا صوت بشريا حقيقيا فيها. هذا تقريبا ما تواجهه منصة ديزير بعدما أعلنت أن المقاطع المولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي تجاوزت في أيام الذروة خلال يونيو نصف إجمالي الموسيقى الجديدة المرفوعة إليها يوميا بمتوسط يقترب من 90,000 مقطع كل يوم، أي نحو 2,700,000 مقطع في شهر واحد. والرقم متابعينا يكشف سرعة التحول، ففي يناير من عام 2025 كانت المنصة تستقبل نحو 10,000 مقطع اصطناعي يوميا، ثم قفز العدد إلى 75,000 في أبريل الماضي قبل أن يصل إلى 90,000 في يونيو، أي أنه تضاعف 9 مرات خلال نحو عام ونصفه. لكن هنا متابعينا

0: بد من تصحيح الانطباع. الذكاء الاصطناعي أصبح يصنع أكثر من نصف المقاطع المرفوعة حديثا وليس نصف الموسيقى التي يستمع إليها الجمهور. هذه المقاطع لا تمثل وفق البيانات سوى ما بين 1-3% من إجمالي الاستماعات. المفارقة الأكثر إثارة أن المنصة تقول إن ما يصل إلى 85% من استماعات المقاطع الاصطناعية خلال 2025 كان احتياليا عبر حسابات وبرمجيات تكرر التشغيل بهدف اقتناص العوائد. لذا تم إصدار قرار بحذف المقاطع الاصطناعية المرتبطة بالتلاعب في أرقام الاستماع إلى جانب المقاطع التي لم تحقق أي استماع خلال 6 أشهر بعدما كانت قد استبعدتها من قوائمها التحريرية وتوصياتها الآلية ووضعت عليها علامة تكشف أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي. غريب. هنا نسأل ما الذي يحدث؟ هل نشهد تحول حقيقي جديد ينتج ويتيح لأي شخص أنه ينتج ويصنع أغنية؟ هذا الأمر قد يهدد بالتالي بالمناسبة باختفاء الفنان الحقيقي وسط الازدحام. ومن يملك الأغنية أيضا؟ هذا سؤال. اللي كتب كلمات النموذج واللي لحنها نموذج آخر وأداها صوت يقلد فنان بشري وبنموذج آخر تماما. يبدو أن صناعة الموسيقى تحتاج إلى قواعد جديدة بالكامل، ليقول قائل. سنناقش هذا الموضوع. سعيد جدا أن ينضم إلينا الخبير في الذكاء الاصطناعي الدكتور حسين العمري. دكتور حسين، مساء الخير عليك بداية. تحياتي لك. يعني عندما يتم الحديث عن أن تتجاوز الموسيقى الاصطناعية 50% من المقاطع الجديدة، رقم كبير هذا الرقم، وبالتالي هل ما يؤشر إليه هذا الرقم؟ وهل نحن أمام تحول إبداعي أم مجرد إغراق الرقمي إن جازت هذه العبارة؟
1: مساء الخير. الموضوع متشعب جدا يعني، صحيح، ومتطور، يتغير كثيرا يعني. عالم الموسيقى بالذات والأغاني والفن أكثر يعني أكثر عالم تأثر أو مجال تأثر بالتكنولوجيا خلال 30 أو 40 سنة الماضية. يعني كنا نروح نشتري الريكورد أو نأجرها من بلاك باستر يعني بدولار بدل ما نشتريها ب$15 مثلا. وترجيها وعندك اشتراك لما طلعت نتفليكس وطلعت أمازون برايم وغير كلها أقفل يعني قفلت بعدها بسنتين. فالآن نأتي لد يعني ديزير هي منصة للموسيقى. يعني عندها مشترك والفردي أو الأسري والناس تضع عليها ملايين الموسيقى. فالآن لما يكون نصف المحتوى المرفوع خلال شهر 6 إذا كان نصف المحتوى مولد بالذكاء الاصطناعي فنحن أمام يعني أنه بصير عندك زخم بفن رخيص أو غير ليس بنفس الجودة، فتضيع يضيع الجيد يعني يسموه signal to noise ratio، يصير الإزعاج كثير.
0: المشكلة كده دكتور، بالمناسبة دكتور، المشكلة أحيانا هناك في البعض من هذا المولد جيد جدا لدرجة أنك أنت لا تستطيع أن تفرق بين الحقيقي والغير حقيقي، بين المولد بالذكاء الاصطناعي والبشري.
1: طبعا، وهذا لذلك لازم عندنا 3 أشياء.
0: طيب،
1: واحد منها ذكاء اصطناعي مولد، ذكاء اصطناعي كامل ملوش دعوه بسرقه اعمال الاخرين ولا غيره، وهذا جيد ولو انه تدرب على اعمالهم يعني، هذا ياتي في حقوق الملكيه. الثاني اللي هو الفنانون الحقيقيون يعني، وهذا يستعملون الذكاء الاصطناعي وهذا لابد منه لتحسين الصوره، تحسين الصوت لكذا، هذا المطلوب يعني. واللي هو الاخر اللي هو الالتزام بالطرق التقليديه، وهذا سينتهي مثل ما الكاميرات التقليديه انتهت وحل محلها أي شيء ديجيتال يعني الرقمي. فهنا احنا الانتاج الرقمي المقلد بالذكاء الاصطناعي ويقلد اصوات الاخرين، هذا هو يعني بس بهدف من دون حقوق ملكيه او بهدف خداع الناس. فمثلا في اغنيه لدريك انتشرت وانباع منها او توزع عنها 2 مليون نسخة قبل ما يكتشفوا انها مزوره انه مش هو اللي ادعوا فيها. فهم
0: صحيح.
1: فهنا الخطر انه
0: وهنا السؤال يا دكتور بالمناسبه، انه كيف الشخص

0: يستطيع أن يفرق يعني في ظل هذا الخداع؟ كيف نستطيع أن نميز بين أغنية مولدة بالكامل بالذكاء الاصطناعي مقابل أخرى يعني؟
1: يعني ممكن شوف حسب المتابعة، إذا كان والله جبت لي واحدة بتقلد أم كلثوم وحطيت لي أغنية كلام فاضي طبعا يمكن نعرف، لكن أحيانا يكون صعب جدا على الفرد، ولذلك أدوات الاكتشاف أصبحت هي بالذكاء الاصطناعي، فديزي عندهم أدوات لاكتشاف المزور وموضوع مجانا لمن يريد أن يستخدمها يعني، والآن ستتفق يعني شركات الستريمينج اللي هي تنشر الأغاني والموسيقى على فيما بينها على أنه توحد وسائل الاكتشاف، في شركة وضعت خدمات يعني مجانية للكل، فالفرق صعب إذا مش متابع، لكن بالفيديوهات نستطيع أن نرى مثلا يعني فجأة 6 أصابع صاروا 5 وحاجة
0: بعض التغييرات
1: وكذا، لكن لكن في الصوت في الأغاني هي التحدي، أنه أصبح إنتاج شيء رخيص ما يكلف شيء يعني، فالمفروض سعره ينزل، فحتى سعر الأغاني الحقيقية نزل 25% بسبب هذا يعني، فأنت لما تعرض على الناس شيء جيد والناس مهماش مين عمله يعني،
0: صحيح.
1: إذا كان لا يدعي أن فلان هو اللي عمله فينتشر يعني، مثل البقاطع انتشرت في كأس العالم، البنت اللي بدها تبتسم ولابسة إشار وحاجة والناس تتابعها كثير جدا، وهذا مش تقليد لأحد يعني.
0: صحيح بالفعل دكتور يعني،
1: فلك بظل الموهبة
0: الموهبة الحقيقية، الموهبة الحقيقية هي المعيار. هل ينبغي مسألة
1: يعني ما في موهبة؟ شوف ذك
0: ما في موهبة؟
1: قصد الذكاء الاصطناعي ليس فيه موهبة ومعاناة وليس فيه عواطف وليس فيه انفعالات ولا تفاعلات، لا ولا يعرف له، وليس عنده أحاسيس، هو عبارة عن خوارزميات، كل شيء مبني على الخوارزميات.
0: صحيح.
1: لكن يأتي بأشياء جميلة جدا والناس
0: جداً
1: تحبها
0: جداً.
1: مثل ما يعني كل أشياء
0: دكتور
1: الجودة
0: دكتور هل ينبغي إنه يتم فصل الأغاني الاصطناعية عن الأغاني البشرية، خاصة في مسألة القوائم والترتيبات؟ يعني هل من المفترض يكون إنه
1: سيسمح لنا في شركات كثيرة تضع الليبل، يعني تضع عندها سواء ووتر مارك أو تضع ليبل أنه هذا أنتج بالذكاء الاصطناعي، وهذا سنرى والمفروض نرى يعني، يصير في عندنا إجبار يعني للشركات أنه أي شيء تستخدم أدواتي سواء جوجل جيميناي أو شات جي بي تي أو أنثروبيك، وهذا أنك تضع شيء، الشركات أيضا المنتجة تضع العلامات التلمائية لإثبات، ولكن سيصبح هناك تصنيفات أنه هذا مثلا بشري فقط أو هذا ذكاء اصطناعي أو هذا معمول بشري ولكن باستخدام الذكاء الاصطناعي التحسيني لتحسين المنتج، فهذا يصبح يعني هذا لابد منه يعني،
0: هذا توظيف جيد، توظيف جيد
1: هذا اللي هو اللي سيكون، ورأينا ذلك في التصوير يعني في الكاميرات الرقمية كيف تحسنت وألغت الرقم القديمة كليا يعني، فبعدين أنت الآن تنتج أغنية في يوم بدل ما تنتجها مثلا في شهر أو في سنة، ممكن تنتجها في دقائق يعني وكذا، ومجرد تكتب له يعني أنت عمل لي أغنية بالصوت والله محمد عبده بس هي الأغنية لأم كلثوم يجيب لي إياها بس بدي الكلمات،
0: خاصة يعني بالمناسبة يا دكتور يعني في بعض الاستطلاعات تحدثت عن أنه 97% من اللي شاركوا في تلك الاختبارات اللي تم إجراءها كان عليهم صعب جدا أنهم يميزوا ما بين الموسيقى البشرية والاصطناعية، وهذا الرقم كبير،
1: صعب جدا
0: 97%
1: يعني شوف الفروق في الذبذبات في الصوت في البيتش بتاعت الفويس اللي هي شدة الصوت وغيره، وهذه الإنسان لا يستطيع تمييز فروق الصوت وفروق الضوء إلا بالذكاء الاصطناعي، فأنا شغلي يعني كمبيوتر فيجن تخصصي، فهذه بالأسهل بالكمبيوتر، لكن بالعين المجردة وبالإذن المجردة صعب التمييز إلا بالثقافة، إذا أنت والله تعرف أنه هذا مثلا كلام لحد ويخطأ نحويا ونعرف لا يخطأ بالنحو مثلا أو كذا أو لا يمكن يقول كلام فارغ مثلا، فهذا لكن بشكل عام إذا الإنتاج معمول بطريقة ممتازة
0: متقنة
1: صعب تميز إلا بالذكاء الاصطناعي نفسه يعني، وداويني بالتي كانت يد الدار كما يقول
0: صحيح دكتور إلى أين سنصل
1: شوف، هذا الموضوع سيمر يعني بتطور كبير خلال ال4 سنوات القادمة أو الخمسة. احنا ما تكلمنا عن الموسيقى فقط، لم نتكلم عن إنتاج هوليوود والأفلام، وهذا هو التزييف العميق، هذا
0: صحيح.
1: موضوع آخر
0: نعم
1: أكبر،
0: نعم
1: وهذا

0: سيمر خلال السنوات القادمة أن الشركات تتوحد على يكون هناك رانكينج، هناك تصنيفات يعني، حتى من غير ما يعملوا جناح للطبيعي
1: طبيعي
0: البشري
1: والبشري
0: وجناح للصناعي،
1: والصناعي.
0: يكون مكتوب جنبها مثل زي الأفلام R و T وكذا، يكون في ريتنج يعني، فيكون في برضو تصنيف، وهناك يكون على الجوجل مثلا أو أي شيء على الكرو عندك كليك يعرف لك، يقول لك هذه الذكاء الصناعي، هذه البشري، هذه معمولة خلطة يعني بين البشري والصناعي أو تحسيني، وهذه أصلية وهذه فراديولنت. فراديولنت اللي هو التزوير، إن هم بيزوروا المشكلة اللي بيرفعوا الموسيقى هاي بيحطوها بكذا محل، لأنه هو الدفع على كم مرة مشاهد، فالمشاهدات لما تضيع في الأشياء السخيفة فيقل الإنتاج، يقل دخل للناس اللي هم أنتجوا أشياء أصلية. فهنا في مزاحمة على الإنتاج وليس على الفن والموهبة يعني.
1: كان الله في العون يا دكتور. نحن ننتظر عموما، لأنه يبدو أنه فعلا حتحدث تغييرات كبيرة جدا كما أنت أشرت قبل قليل، خلال الأربع سنوات خاصة.
0: لازم تعارف الشركات مع بعض يعني، تعارف لابد. الشركات الستريمينج يعني مع بعض.
1: جميل. شكرا على كل المعلومات القيمة القيمة التي تفضلت بها. شكرا دكتور حسين العمري.
0: مع السلامة.
1: تحياتي شكرا. تحياتي لك. شكرا جزيلا.
0: مع السلامة.
1: ماذا بعد؟ شركة سامسونج أطلقت نسخة تجريبية من المساعد الصحي الخاص، والذي تصفه بأنه أول مساعد صحي شخصي متكامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي للمستخدمين في الولايات المتحدة، ويختلف توافر الخدمة بحسب الدولة أو المنطقة أو اللغة. الشركة قالت إن المساعد الجديد يهدف إلى تحويل البيانات الصحية إلى رؤى عملية وتوصيات شخصية تساعد المستخدم على فهم حالته الصحية واتخاذ قرارات أفضل بصورة يومية. ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟ نرحب بكم متابعينا، ووصلنا الآن إلى فقرة الختام في البرنامج. نرحب معنا داخل الاستوديو بالزميل الصحفي في شبكة العربية أحمد سلطان. أهلا بك أحمد.
2: مساء الخير أستاذ عصام، ومساء الخير على السادة المستمعين.
1: أغاني مولدة بالذكاء الاصطناعي بالكامل، أغنية طبيعية، إيه رأيك؟
2: أكيد الطبيعي يكسب.
1: طبيعي أكيد.
2: بس الذكاء الاصطناعي
1: جميل،
2: هيعمل لنا
1: أغنية رائعة متقنة ورائعة ومنسابة.
2: هي في ميزة لطيفة، أنت لو مش متعلم مزيكا قوي هتقدر تبقى بروديوسر يعني، فكرة منتج المزيكا هتجب أي حد في دماغه فكرة هيقدر يحققها. أنا منتج برامج، ممكن بعد كده لو وقف الحال في البرامج أبقى منتج مزيكا.
1: صحيح. طيب أول خبر حنتوقف معه أحمد، ترامب. ترامب يعلن عن إبقاء الرسوم على الأدوية البديلة المستوردة عند صفر لمدة عامين. حيحدث بعدها ماذا؟ حيتم رفعها إلى 100% في 2028 و200% بعد ذلك، في محاولة لدفع شركات الأدوية إلى تصنيعها داخل الولايات المتحدة. الصفر في المئة تقفز إلى 200%، يعني قفزة كبيرة،
2: قفزة كبيرة جدا. على فكرة ترامب لما تخلص فترته اللي موجودة الرئاسية دي، وإحنا بنعمل التقارير بتاعته، هيبقى كلها ضرائب، ضرائب على شركات التقنية، ضرائب على شركات الصينية، وبيرجع في كل الضرائب
1: ورسوب جمركية كلها ببعضها.
2: إحنا هنا عايزين نشرح بس حاجة سريعة كده، فكرة الأدوية البديلة أو الجنيسة في بعض الترجمات، هي الفكرة إنه الأدوية اللي ما بقتش محمية بقوانين الحماية الفكرية، فتقدر أي تركيبة بعد مرور عدد معين من السنوات، تقدر أي شركة دوائية بعد كده تعيد إنتاجها مرة تانية اسم تجاري تاني، من غير ما تبقى مضطرة ما تدفع الالتزامات المالية اللي هي ملزمة بيها تجاه الشركات اللي كانت بتملك الأفكار دي. يعني من الآخر، الأدوية الرخيصة اللي بنتعالج بيها اللي هي فات أكتر من 30 سنة تقريبا على براءة الاختراع بتاعتها. التخصص ده مش موجود يعني، أمريكا بلد بتنتج الأدوية اللي هي فيها مكسب حقيقي في الفلوس، فبتنتج الأدوية بقى اللي هي محمية اللي بتباع بأسعار غالية جدا، لأنه الشركات بتاعتها كبيرة، الموظفين بياخدوا رواتب كبيرة، في ضرائب.
1: وغير ذلك يقال بأنه هي 90% تشكل تلك الأدوية في أمريكا تحديدا،
2: في أمريكا
1: من الوصفات العلاجية.
2: ده حقيقي، لأنه أنت في الآخر أغلب الناس بتعتمد على الأدوية اللي تقدر تعالجها وتكون رخيصة، هي أدوية رخيصة بتصنع يعني بعد النظام اللي خلينا نقول عليه اللي هو العولمة. الجزء ده من الصناعات توجه في 30 سنة الأخيرة للهند والصين لعمالة رخيصة، والشركات نفسها مش مضطرة تدفع خلاص حقوق ملكية فكرية لإنتاج الأدوية دي، فالدواء نفسه بيوصلك بسعر رخيص. دلوقتي ترامب لو عايز يبني الصناعة دي عنده، عمره ما هيعرف ينتج الدواء بنفس السعر اللي بيتباع بالهند والصين، لأنه العامل الأمريكاني بياخد رقم أكبر.

0: الضرائب، سعر الأرض حتى
1: اللي هي الآن خلاص الشركات الآن حتواجه الأمر الواقع. أنا أمام عامين وإلا حتتحمل تكاليف زيادة كبيرة، وبالتالي من الأفضل إن هي تنتج المسألة دي داخل الولايات المتحدة.
0: المريض الأمريكي هو اللي هيعاني زي معانا مع البضائع اللي ترفع سعرها بعد الجمرك وبعدين اضطر يتراجع فيها، وغالبا ده هيحصل، بس هو بيزق السوق في اتجاه معين. استبعد انه ينجح لسبب، اولا صناعة زي دي بتاخد لها من 7 إلى 10 سنين عشان تعرف تعمل سوق ينتج يلبي الطلب الامريكاني على هذا الموضوع، على ما ياخد التراخيص اللازمة وبعد

0: اغلى بكتير من اللي موجود تكلفة. دلوقتي في الهند والصين. فمش بديل الصراحه عملي، ولكن هي حركه، بيعمل حركه في السوق. انما زيها زي حركات تانية قبل كده اضطر يتنازل عنها يعني.
1: ماذا بعد؟
2: هذا خبر آخر. السلطات النمساوية اليوم الأربعاء تفتتح مركز للشرطة في منزل ميلاد هتلر. خبر مهم هذا اليوم وملفت أيضا يعني.
0: بصراحة النمسا يعني بيضحكوا جدا في أي حاجة لها علاقة بإسرائيل. العلاقات بينهم بين أولا شايلين عقدة ذنب كبيرة جدا، لأنه هتلر كان مولود في النمسا.
2: صحيح.
0: فهم شايلين بس بشكل مبالغ فيه يعني. هم يشعروا
2: هذا المنزل هو اللي ولد فيه هتلر
0: بالضبط.
2: وكان مملوك في الأول لجهة خاصة،
0: كان مملوك لأسرة والحكومة فضلت سنوات عايزة تاخده مرة تانية. هو هم عملوا حولوا البيت بتاعه لاسم الشرطة بسبب حاجة واحدة بس، هم خايفين من فكرة إعجاب الناس بالمكان كمزار سياحي، وكمان فكرة النازيين الجدد أو الشخصيات المعجبة بالحركات بالنازية يعني. فهو يعني فيها مراعاة مبالغ.
2: طب انت الآن ممكن تزور، لكنك لن تزور منزل هتلر، ستزور مقر مركز للشرطة.
0: تروح تبقى مقبوض عليك او عامل جريمه بس هي الفكره انه في عدد كبير من يعني من قصور يعني ستالين وغيره من المعالم مثلا بتاعه الاتحاد السوفيتي او اي دكتاتور سابق بيحول بيته عادي لمتحف او قصر وناس تزوره. مش مبقاش في خوف من انه في حد يبقى معجب بستالين موجود دلوقتي او بس هو زي ما بقول لك كده في حساسيه اصلا. النمسا بتصنف بانها اقرب دوله اوروبيه لإسرائيل في العلاقات ما بينهم يعني، من كتر الدعم الموجود وعقدة الذنب التاريخية اللي عندهم تجاه اليهود. وأوريدي حتى هيرتز يعني هي النمسا جامعة النقدين، كان طلع منها هتلر واشتغل فيها هيرتز المؤسس الصهيونية في النمسا. فيعني
2: صحيح. ونشير أيضا أنه إعادة تأهيل هذا المبنى كلفت 20 مليون يورو.
0: حساسية مفرطة الصراحة من النمسا يعني.
2: صحيح. لا
1: ماذا بعد؟
2: عندنا قصة طريفة جدا. أسترالية أنجبت 4 توائم متطابقات بعد حمل طبيعي، إذ انقسمت بويضة مخصبة واحدة إلى 4 أجنة في حالة يقدر الأطباء حدوثها مرة واحدة بين كل 15 مليون حمل. غريب المسألة.
0: دلوقتي انت لما تعمل الستات لما تعمل تست حمل اختبار حمل ويطلع ايجابي، هو لازم بعد كده يحدد الى اي مدى ايجابي يعني. يطلع بوزيتيف لازم يقول هاو بوزيتيف، لان ده 4 بوزيتيف في الموضوع.
2: صحيح. يعني هي كانت تنتظر مولود واحد جاتها عائلة كاملة ما شاء الله.
0: انت تعتبر دي كانت مفاجأة سارة ليهم ولا غير سارة؟ هم حديث كل وكالات الانباء دلوقتي.
2: صحيح.
0: لانه الاربعة توأم متطابقين ده يعني الاربعة كانوا بيتشاركوا مشيمة واحدة. انت غريبة. لما بيكون في توأم متطابق بيبقى في رعاية مكثفة للأم، لأن صحيح. الأم حالتها بتكون في خطر والجنين بتكون حالته في خطر، انما الأربعة مولودين الحمد لله بصحة كويسة.
2: صحيح.
0: والأم صحتها كويسة. صحيح. بقى صحيح. الأب اللي فجأة كان بيتوقع طفل خامس لأنه عنده 4 أطفال،
2: عنده 4
0: لقى فجأة عنده 8. هو دلوقتي عامل حتى بيتيشن كده، عامل يعني طلب جمع تبرعات على الإنترنت عشان يجيب عربة ناقلة شحن اللي هي 10 أفراد أو 12 فرد. نغلي عيلة بقت 10 أفراد.
2: لا هو كان في تفاعل كبير جدا مع المسألة دي بالمناسبة، حتى في ناس تبرعوا إن هم يرعوا الأطفال.
0: بس أنا تعليق الأم أو الأب والأم كان بيضحك في الجزء بتاع اللي يقولوا هي أوريدي كانت لسه جايبة بيبي جديد ما بقالوش سنة فبترضع، فتقول لك أصلا أنا مش متوقع إن أنا أحمل. يعني صح. إيه ما أنت حتى لما تتابع أعمار أولاده تلاقي طفل 3 سنين طفل سنة، فيعني هي ما بتلحقش ما بنلحقش. فإيه اللي مخلاكي مستبعدة موضوع الحمل؟
2: صحيح صحيح. طيب حنمشي نختم مع نيكاراغوا. أورتيغا عنده تصريحات مهمة جدا، خلاص ما فيش انتخابات، هو ذكر بأنه ما حتكون هنالك انتخابات أخرى. هذا التصريح طبعا لاحقا تبعوا تحذير من الولايات المتحدة من أنها لن تقف مكتوفة اليد تجاه ذلك. قصة وهذه بالمناسبة هذه المسألة تكرر للمرة الثانية يعني، قبل كده كان عنده تصريح أيضا مشابه حاول أنه يمنع الانتخابات.
0: أنا أول مرة شفت التصريح ده هو قال إحنا مش هنعمل انتخابات عشان المعارضة ما توصلش للسلطة.
2: صحيح.
0: فأنا بيجي لي هيدلاينز في رؤساء أنت لازم كصحفي يعني بالخبرة بتتحرك دقة شوية لما يوصلك عنوان من مكان على الإنترنت، لأنه ممكن يكون حاجة ساخرة. فهو ده كان لما شفت العنوان على الإنترنت كذا كذا حاجة مشهورة، أنا تفكرت إنها نكتة يعني. في الأول تخيلت إحنا

0: الانتخابات عشان المعارضه ما توصلش للسلطه. ما دي حاجه لوجيك جدا، ما دخلتش انه يقولها، دخلت ان في مؤسسات مثلا بتفتري على الراجل او بتهزر. فطلع ده الحقيقه،
1: حرب يعني انتخابيه من المعارضه تجاهه ولا غيره يعني.
0: وبعدين بين الكوبي بيست من كتب ومواقف احنا شفناها كتير قبل كده في حتى في محيطنا العربي، يعني اللي هو ما فيش فيها اي ابداع وكلها انتهت نهايات ماساويه. يعني سواء بتتكلم في صدام حسين او بتتكلم في الاسد اسره الاسد او حتى في مصر سابقا في حسني مبارك ليبيا، يعني توصل لمرحله انت بتبتدي حياتك بان انت عملت جميله او شاركت في عمل وطني. مش حد بيعمل جميله في البلد، يعني شاركت في عمل وطني. هو قطع بالديكتاتور في 79 وقعد من 79 لاوائل الثمانينات بيشارك في مجلس وطني، وبعد كده من 85 بقى هو رئيس.
1: صحيح
0: خد دوره انتخابيه ومشي
1: ايضا بعديها، مشي ثلاث دورات.
0: هو اصلا خد دوره انتخابيه ومشي وجي بعديه ثلاث رؤساء
1: وبعدين
0: عاد انتخابه. وفجاه لا انا محدش هيحكم غيري الانتخابات مش اللي فاتت، اللي قبليها بيحط مراته نائب رئيس.
1: صحيح. وبعدين نفوذ واسع يقال هناك
0: بالضبط. بعد كده بيخليها حاجه اسمها كو بريزيدنت او رئيس مشارك، يعني انت بتقدم برنامج ويجي لك كو انكر. يعني الموضوع بدا يبقى ضحك. وبيعمل تعديلات دستوريه السنه اللي فاتت عشان يزود فترته الانتخابيه الرئاسيه سنه، يحولها من خمس. ودلوقتي لا انا قاعد، احنا مش عايزين المعارضه دي توصل للسلطه.
1: امريكا الان دخلت على الخط.
0: امريكا طبعا دخل، ولسه قبليها كانت متدخله في فنزويلا. طبعا هي لسه ما هددتش باي حاجه عسكريه. بس احنا عندنا تدخل كان قريب جدا بتاع خطف مادورو. وانا يعني الواحد محتاج فعلا يعمل دراسه او يقرا دراسه عن ايه اللي بيحصل في عقليه الواحد لما يقعد كرئيس لبلده، يعني كرئيس في الجمهوريات اللي هي قائمه على نظام فتره تعدي 20 سنه. في اكيد في خلل ما بيحصل، يعني انه بيتخيل انه ما ينفعش حد يوصل لتاني.
1: صحيح بالفعل. نعم شكرا، تحياتي لك. شكرا احمد، شكرا جزيلا.
0: شكرا ليك على الفرصه دي وللساده المستمعين انهم استحملونا الحبه دول.
1: شكرا. هكذا متابعينا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم في ماذا بعد. حتى جديد الملتقى لكم منا دائما أجمل تحية، إلى اللقاء.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين
4: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
6: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة
7: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية الخبر وصدى
1: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: حنقفلها
10: أكثر الكاميرا خلاص.
11: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
12: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
11: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
13: ويكند شو عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم: كيف رح نبدأ الويكند؟
14: بخبر يهمك،
2: رأي جدل ومفاجآت،
13: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
14: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
13: بلقطة،
15: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
13: أو مسمع فني مثلا.
14: رياضة بنكهة الويكند.
13: الويكند يبدأ برفقتنا، استمعوا إلى ويكند.

0: ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي نقيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
1: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
2: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
3: العربية FM الأقرب إليك، على التطبيق العربية على الأجهزة الذكية وموقع العربية العربية.net. أينما تكونون العربية FM دائما معكم. قبل أن تتحرك عليك أن تضبط نفسك، وقبل أن تقرر أو تحكم لابد لك أن تعرف العربية FM، أن تعرف أكثر.
4: تستطيعون الاستماع إلى العربية FM على موقع العربية.net. العربية.net/FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. ترامب يقول أن الأمريكيين ليسوا ضد الحرب لكنهم ضد ارتفاع أسعار الطاقة، ويوضح أن الرد على استهداف إيران للسفن يشمل قصف الجسور ومحطات الطاقة في طهران ومحيطها. إيران تنفي وجود أي أنشطة نووية في موقع محصن تحت الأرض يعرف باسم جبل الفأس. وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بنظيره الروسي سيرجي لافروف في مانيلا غدا. والأخير يقول أن موسكو تريد إنهاء الصراع في مضيق هرمز ولا تزود طهران بالأسلحة. وزير خارجية السعودية يؤكد أن تحقيق الاستقرار يتم عبر حلول دبلوماسية مستدامة. وزارة الخارجية البريطانية تستنكر التهديدات الحوثية ضد السعودية. نائب وزير الخارجية اليمني يؤكد اكتمال إجراءات توحيد القرار العسكري في البلاد. الولايات المتحدة توافق على تزويد السعودية ببرنامج نووي للأغراض المدنية، وشركات أمريكية تتولى أعمال بناء منشأة التخصيب غير الخاضعة للبروتوكول الإضافي. منظومات الدفاع الجوي الأردنية تتعامل مع 6 صواريخ قادمة من الأراضي الإيرانية. رئيس الوزراء اللبناني يشدد على التمسك بتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل غير المشروط. الرئيس الفنزويلي السابق مادورو يمثل مجددا أمام المحكمة في نيويورك اليوم. سوق الأسهم السعودية تغلق على ارتفاع عند مستوى 10775 نقطة. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون إعادة لبرنامج أخبار سارة.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. عالمنا مزدحم بالأخبار.
1: إذن معارك بتأثير عالمي.
0: منها ما يعكر صفو يومك.
2: أخذوا إلى سجن صيدنا.
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
4: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
0: أخبار سارة.

0: الأخصائية النفسية سارة هوسام يأتيكم عند السابعة مساء.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: أبرئها إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
6: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
5: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
7: يعني توجه صحيح إني
5: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
8: إذاعة العربية FM
9: على الموجة 102.8 في الدمام.
10: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
11: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
12: مستمعينا الأعزاء مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا لليوم، واللي رح نتكلم فيها بشكل مباشر: هل المتفوقون دراسيا فشلوا مهنيا؟ منذ طفولتنا وهناك معادلة مقدسة تحفر في أذهاننا: تفوق في دراستك تحصل على أعلى الدرجات لتضمن أفضل الوظائف وأعلى المراتب في الحياة. ولكن هل في أرض الواقع نصدم أحيانا بظاهرة غريبة؟ أنه الطالب اللي كان بالكاد يعرف مدرسته أو جامعته يصير مدير في شركة ضخمة، بينما التلميذ العبقري اللي ما كان عمره ينزل عن المركز الأول يعيش حياة مهنية روتينية أو حتى عادية. إيش اللي قاعد يصير هنا؟ هل يكذب علينا النظام التعليمي؟ هل يكذب علينا النظام النفسي؟ أم للنجاح المهني قواعد وللعبة أخرى ما تعلمناها في المدارس؟ اليوم رح نفكك سوا هذا اللغز بناء على الحقائق والدراسات العلمية، نغوص في أعماق عقلنا البشري، نفهم كيف تدار كواليس الشركات الكبرى نفسياً، ونسأل السؤال للمرة الأخرى: هل كنت تعرف أحد كان متفوق دراسيا، أو كما يقال بالعامية دافور أو دحيح أو أحيانا دودة كتاب، أو أنت شخصيا كنت هذا الشخص؟ هل هؤلاء الأشخاص نجحوا أم فشلوا؟ طبعا بإمكانكم التواصل معنا عبر رقمنا 0115 100 100، أو ترسلوننا عبر الواتساب 056-62-62-062.
13: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
11: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
12: إحنا هنا نطرح سؤال، إحنا هنا ما نفند، ما نقول إن اللي كانوا شاطرين في الدراسة نجحوا أو فشلوا، إحنا نطرح سؤال، وهذا يخلينا نطرح كمان سؤال آخر.

0: الآخر؟ هل هناك مهارات اجتماعية لازم الواحد يكون يعني يمتلكها علشان ينجح في حياته؟ ولو كان ما يمتلكها في دراسته وما كان يمتلكها خلال فترته الدراسية، هل ما راح ينجح؟ طيب لو بدأنا في نقطة مهمة مرة، خل نصنف حاجة مهمة مرة ونعرف إيش هو المتفوق. المتفوق دراسيا هو شخص قدر إنه يكون عنده جدية وانضباط والتزام بالقواعد الدراسية، ونقدر أننا نعرفه بأنه هو الشخص الذي يبرع في استيعاب الأنظمة القائمة وتطبيق القواعد بدقة متناهية للحصول على أعلى التقييمات. فهل بالضرورة أن كل المتفوقين يكونون ناجحين؟ لأنه مع اكتمال حلقتنا رح نعرف تعريف مهم يفرق لنا ما بين المتفوق وما بين الموهوب وما بين الذكي اجتماعيا، ونشوف إيش سوق العمل يحتاج من هذه الثلاثة كلها. النقطة الأساسية في المتفوقين إنهم يحركهم الجدية ويحركهم الانضباط وعندهم التزام رائع مرة بالقواعد، ويحبون إنهم يسيرون النظام ويسيرون من خلاله. وحاجة إضافية عندهم إن إنتاجيتهم ترى عالية وعملهم مضمون، يعني هم ماشيين بمبدأ الشرط: ذاكر كي تنجح، ابذل مجهود كي تحصل. لكن هل بالضرورة مبدأ الشرط هذا دائما قائم؟ وهل بالضرورة أنهم دائما لازم يكونون ناجحين فعلا في حياتهم، حتى مش فقط المهنية، في حياتهم العامة العادية مع الرفاق مع الأصدقاء؟ ويخلينا نطرح سؤالنا للمرة الثانية: هل أنت عزيزي المستمع تعرف شخص كان شاطر دراسيا نجح أو فشل مهنيا؟ وهل أنت كنت هذا الشخص أساسا؟ هل نجحت مهنيا ولا كونك أنت لا خلاص أنا كنت شاطر دراسيا ما نجحت، أو أنا كنت فاشل مهنيا دراسيا وأيضا فشلت مهنيا؟ نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم قبل ما ننتقل للمحور الجديد.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب إيش رأيكم ننتقل للمحور الأساسي؟ تعرفون أن في دراسة انعملت في بوستون، دراسة هذه مرة مشهورة، هي دراسة طولية قائمة على إيش؟ عملت الباحثة وقتها تتبعت أكثر من 80 طالب من المتفوقين والأوائل لعدة عقود بعد التخرج. شافت طلاب متخرجين دوبهم، قامت قالت أني أنا رح أتتبعهم لسنوات، مش رح أتتبعهم لشهر شهرين، لا قالت سنوات. فإيش حصلوا بعدها؟ لقت أن المتفوقين دراسيا ينجحون بالفعل، لكنهم نادرا ما يصبحون عباقرة يغيرون العالم أو رواد الأعمال، أو نادرا ما يقلبون الموازين. لقتهم يصيرون أطباء ومحامين وموظفين تنفيذيين ناجحين مرة. ليش؟ لأنهم يلتزمون بالنظام ويسيرون داخل الخطوط. لكنها قالت ما نجحوا لأنهم نادرا ما يخرجون خارج الصندوق. ليش؟ قالت لأن النظام الجامعي هذاك صمم إلى أنه يصير عنده فقط الامتثال والحفظ، يعني أنت عندك قواعد تمشي عليها وعندك أشياء تحفظها، فبناء عليها أنت كطالب متفوق هيكون عندك فقط هذه القوانين اللي تمشي عليها، عشان كذا رأيت أنهم ما نجحوا. لكن لعلنا ننجح في التقاط هذا الاتصال ونقول ألو. ألو، أهلا وسهلا، مساء النور، تفضل.
3: أبو فهد من الخبر.
0: يا هلا ومسهلا أبو فهد.
3: بسيارة الموضوع جميل من وجهة نظري أنه متفوقين دراسيا ممكن أنهم ينجحون، مش ممكن، أكيد أنهم راح ينجحون عمليا، لكن من المستحيل أنهم يصبحون قيادات.
0: ليش تتعقد كذا يا أبو فهد؟
3: يعني هم ما يصير، يعني هم شفتين وعاء دكتورة، يعني هم وعاء كذا كبير يستوعب أكبر قدر ممكن من المعلومات ويحفظون ويطبقون، لكن ما يبتكرون، ما عندهم الذكاء الاجتماعي

0: كافي معد يعني منكبين فقط على الدراسة. فهم ناجحين. اللي هم احنا نشوف من تعابير الناس في السوشيال ميديا انهم ما ينجحون عمليا وكذا، لا هذا غير صحيح. هم ينجحون عمليا، ناجحين جدا اغلبهم يعني.
1: بس ابو فهد
0: استحالة يصبحون قيادات بعدين، يعني يصير وزير صعب، يصير وزير صعب، يصير مدير إدارة كبيرة صعب، يصير رئيس هيئة صعب. نادر جدا ان هذول المتفوقين انهم يصبحون بهذا المناصب.
1: هل انت كنت متفوق دراسيا؟ نعم. لا
0: لا لا، كنت سيء جدا.
1: حصلت على منصب
0: يعني بسيط، مش كبير.
1: بس هذا
0: مش انا القياد، يعني الموضوع مش عني انا.
1: ليش انا اسال هذا السؤال
0: دكتورة؟ الموضوع عن الدوافير اللي ما كانوا يغششوننا في المدرسة.
1: من هذا المنبر لعلنا نلومهم انهم ما غششوك يا ابو فهد.
0: كان انا صرت متفوق بس ما غششوني.
1: شكرا لك يا ابو فهد. شكرا.
0: العفو. يا هلا يا
1: مستمعينا، فاصل قصير ونعود.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: من هذا المنبر نوجه للدوافير اللي ما غششوا لأبو فهد وهو صغير، ليش ما غششتوا؟ قد يكون صار متفوق دراسيا زيكم، وهذا خلينا نطرح سؤال: هل عدم الغش شكل من أشكال الانضباط؟ وهل الأشخاص اللي كانوا ما يغششون أحد حصلوا على سمة الانضباط لأنهم متفوقين، أو صاروا منضبطين مع الوقت، أو هي سمة خلاص موجودة فيك سواء كنت منضبط أو لا؟ لأنه هذا السؤال يعطينا تساؤل آخر مختلف، اللي هل الأشخاص اللي ما نجحوا أساسا كانت سماتهم مختلفة عن الأشخاص اللي نجحوا، وهل هذه السمات تتوفر في المتفوقين من عدمهم؟ هذه يعني ينقلنا إلى نقطة أخرى يعني مختلفة شوي، اللي هي نقطة ما هو النجاح أساسا. كيف أنا أحدد أن ألف ناجح وباء لا؟ وكيف أنا أحدد أنه هذا ما شاء الله نجح في حياته وهذا لا؟ الآن قبل تقريبا فترة قصيرة، يعني قبل أيام لو ماني غلطانة، كنت قاعدة أقرأ في موضوع اللي هو دخول الجامعات والمنافسة بالجامعات، واللي هو منصة قبول وغيره وكذا. فكنت أرى آراء الناس اللي موجودة في السوشيال ميديا اللي تقول تخصصات مثل الطب والهندسة ما يدخلها إلا أحد شاطر. وهذا طرح في بالي سؤال: هل أنت لازم تكون مرة رائع عشان تصير طبيب ومهندس؟ وهل فقط الأطباء والمهندسين هم اللي رائعين والناجحين؟ طيب لو شخص درجته أو مركبته ما دخلته إلا خلينا نقول مثلا كلية، حتخرجوا دبلوم، هل خريجين الدبلوم فعلا ما راح ينجحون؟ فعلا هم لا شيء؟ والتساؤل الأهم من هذا كله: هل اللي راح يدخلوا طب وهندسة وكليات صحية وكليات إدارة هم فقط الناجحين؟ تساؤل هذا نطرحه ونجيب عليه في الأخبار السادرة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: طيب مستمعينا، خل أذكركم أنكم تقدرون تتواصلون معنا عبر الاتصال على رقم 0115 100 100، أو ترسلوا لنا واتساب على رقمنا 056-62-62-062. طيب حنكمل الآن إلى محورنا الجديد، ورح نطرح تساؤل آخر مختلف. تساؤلنا: هل هناك فجوة بين الذكاء المهني والذكاء الأكاديمي؟ هل هناك يعني الأشخاص اللي مهنيا شاطرين أكاديميا كانوا يقدرون يقدمون أشياء جيدة؟ لعلنا لازم نعرف نفرق ما بين الذكاء الأكاديمي اللي نأخذه بالمدارس والجامعات والذكاء المهني اللي نعيشه في حياتنا المهنية. لكن قبل هذا كله نأخذ معنا اتصال جديد، نقول ألو.
3: ألو،
1: أهلا وسهلا، من معي؟
3: أبو علي من الخوبر.
1: مرحبا يا أبو علي، سمعت عنوان حلقتنا؟ سمعت موضوعنا؟
3: أي نعم.
1: طيب قول يا أبو علي.
3: أيوة
1: أبو علي، أنا أسمعك، تسمعني أنت كويس؟
3: أي أسمعك واضح.
1: يلا تفضل، أعطيني جوابك. هل تعتقد أنه الأشخاص المتفوقين دراسيا فشلوا مهنيا أم العكس؟

0: لا ما يعني كل إنسان له ظروفه له قدراته. كون الشخص متفوق علميا يعني أنه متفوق اجتماعيا.
1: مر عليك هذا الأشخاص يا أبو علي أنهم مش طار؟
0: والله مر علي ناس كثير متفوقين جدا دراسيا لكن المحصلة يكون إنسان طبيعي. ومر علي ناس ثانيين يكون يعني دراسيا يكون متفوق وعمليا يكون متفوق جدا.
1: أيوة أنت من أي نوع كنت يا أبو علي؟
0: والله أنا النوع متفوق جدا علميا ومتفوق جدا عمليا.
1: الله عليك. تتوقع إيش السبب؟
0: دفو كبير يعني لكن لحد الآن متفوق علميا وعمليا بنفس الوقت.
1: ما شاء الله أبو علي شكلك من اللي ذكرهم أبو فهد اللي كانوا يغطون الأوراق حقت لا تغش مني ولا غش منك.
0: والله أنا كنت متفوق ومتميز
1: ما شاء الله يعني. ومداخلتك متفوقة ومتميزة أيضا يا أبو علي. الله شكرا جزيلا لك. جانا أبو علي قال لا أنا كنت شاطر في الدراسة وشاطر في المهنة. وهذا يخليني أطرح سؤال عليكم أعزائي المستمعين، ما هو الشيء الذي يتوفر في الشخص؟ هذا ما هو لغز، لا هذا سؤال نفكر فيه. ما هو الشيء الذي يجب أن يتوفر في الشخص عشان يكون شاطر مهنيا وشاطر علميا؟ وهل هذه السمتين يعني تتفق في شخص واحد؟ قبل ما نجيب أو قبل ما أنا أجيب نتفضل معنا اتصال جديد نقول ألو.
2: ألو.
1: ألو أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. هلو مرحبا من معي؟
2: معك يا أبو أحمد.
1: يا هلو مسهلا أبو أحمد تفضل.
2: أيوة أنا أعتقد أنه مو كل واحد نابغة يصل إلى مركز مرموق.
1: لماذا؟
2: وممكن واحد يكون متوسط مو فاشل ممكن يصل إلى مدير عام أو إلى بوزيشن يعني مركز مرموق.
1: لماذا يا أبو أحمد؟ إيش تعتقد؟
2: ليش؟ شوفي أنا في حياتي ما كنت نابغة، ممكن أنجح في الدور الثاني في الدور الأول، لكن ولله الحمد مشيت في طريقي وأخذت مركز حلو ويعني في الإدارة ولله الحمد، بعكس زملايا كانوا نابغة ولكنهم ما وصلوا.
1: طب سؤال
2: يعني مو شرط.
1: سؤال أبو أحمد، إيش الشيء اللي كان متوفر فيك أنت كأبو أحمد ما توفر في زملائك ويعني وصلك لهذا الشيء بعد توفيق ربنا؟
2: تعرف إحنا الجيل القديم الاختبارات كانت المهم إنه ننجح بأي وسيلة، يعني مجال عمل اللي أنا اشتغلت فيه لا يمت بأي صلة من الدراسة اللي درستها في حياتي.
1: عادي تعلمنا إيش درست وإيش اشتغلت؟
2: درست ثانوية علمي، خرجنا الثانوية العلمي.
1: وإيش اشتغلت؟
2: مثلثات، هندسة فراغية، هندسة تحليلية، كيمياء، فيزياء، ودخلت مجال الطيران. ما استفدت من معظم هذه الحاجات.
1: تحس إنه مهاراتك الاجتماعية هي اللي كنت أنت بحاجة لها؟
2: نعم، مهارة اجتماعية هي اللي وصلتني.
1: الله عليك ويا رب تصل لأعلى المراتب يا أبو أحمد. يا رب يا رب تصل لأعلى المراتب أكثر وأكثر.
2: الحمد لله وصلت إلى مركز مرموق حلو وأخذت التقاعد والآن أنا في البيت الحمد لله بستلم راتب حلو ولله الحمد.
1: الحمد لله الحمد أسعدتني مرة
2: بعد خدمة 35 سنة.
1: الحمد لله رب العالمين الحمد لله على سلامتك بعد 35 سنة. شكرا يا أبو أحمد.
2: بس لمعلوميتك يعني أبغى أقول أنه الآن الوقت الحاضر الدراسة الدراسة صعبة.
1: صحيح.
2: والاختبارات صعبة.
1: صحيح.
2: والجامعات ما تقبل إلا اللي يعدوا اللي هي التحصيل
1: والقدرات حتى من بعد الجامعات علشان تدخل لوظائف حتحتاج أنك تختبر أكثر وأكثر.
2: ما فكرت أني أدخل الجامعة على طول قدمت بعد الثانوية.
1: الحمد لله على سلامتك وهذه كلها توفيق ربنا وأكيد أن أنت تستحق يا أبو أحمد.
2: يا مرحبا يا هلا.
1: شكرا
2: مرحب.
1: جزيلا حياتك. حب قصص النجاح حتى ولو كان أنك نجحت من الثانوية العامة. شكرا أبو أحمد. معنا اتصال جديد نقول ألو.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام أهلا وسهلا
3: تفضل. يا أهلا. إجابة على سؤال الحلقة أعتقد أنه لا مو أي شخص

0: ينجح أكاديميا راح يفشل مهنيا. بالعكس في أشخاص يكونون متفوقين دراسيا وبرضه يكونون متفوقين مهنيا. المعادلة بس تعتمد على شيئين بالنسبة لي، اللي هي الرغبة والقدرة. لو كان الشخص قادر وعنده الرغبة والشغف بيقدر. يعني الحمد لله أنا يعني أعتبر نفسي ناجحة مهنيا وكنت متفوقة دراسيا، وتفوق الدراسي ونجاحي المهني خلاني يعني أوصل أكمل دراسات عليا، والحمد لله هذا الشيء يفتح لي أفاق أكبر.
1: يعني أنت تعتقدين أو أنت ترين أنه كونك نجحتي دراسيا ومهنيا كانت فرصتك في الدراسات العليا أكبر من غيرك؟
0: فعلا بالضبط، لأنه النجاح المهني اجتمع مع الرغبة في الدراسة نفسها أكاديميا، فهذا الشيء وسع مداركي حتى أكثر على أنه مو بس أنا قاعدة أجمع مثلا كلام وأشياء على ورق، لا حتى وظفتها في مهنتي، فهذا الشيء يعني عزز مكانتي المهنية وأيضا الأكاديمية.
1: طب أنا عندي سؤال، بما أنك الآن أنت بناء على ما فهمت أنك قاعدة تكملين دراسات عليا،
0: صحيح؟
1: سؤال، هل فرق يعني بعد ما تخلصتي دراستك الجامعية بعدين اشتغلتي مهنيا، هل فرق نجاحك المهني في أنك تصيري كمان متفوقة أكثر في الدراسات العليا؟
0: طبعا ما يعني أنا لما اشتغلت وقت بعدين رجعت وقعدت أدرس من جديد اكتشفت أن المهارات اللي كنت أدرسها سابقا صرت متمكنة منها، فصرت أرغب بليفل أعلى. في أشخاص كانوا معاي يعني نفس الشيء نجحوا، يعني كانوا متفوقين دراسيا وكملوا بدون ما يدخلون سوق العمل بشكل واضح، فكنت أشوف الفرق بيني وبينهم بقدرة أني أنا أخذ المعلومة وأخليها مهنية أكثر على أرض الواقع. هذا كله طبعا بتوفيق ربي الحمد لله.
1: ممكن تذكرينا باسمك؟
0: اسمي رند.
1: شكرا يا رند، شكرا جزيلا، أتمنى لك دائما التفوق والنجاح.
0: شكرا لك.
1: وهذا يعطينا متصلينا ولمستمعينا إن المتصلين شاركونا تجاربهم. أحد قال أنا مهنيا ناجح مرة بس ترى دراسيا أنا ما كنت هذاك الزود، والرند قالت لا والله أنا نجحت هنا ونجحت هنا. هذا يعطينا لب حياتنا كبني آدمين إنه نحن عندنا فروقات فردية. إحنا لما نجي نتكلم ونطرح السؤال بشكل عام إحنا ما نجي نقول لكم 1+1=2. في الحياة العامة ما عندنا هذا الشيء، لكن في الحياة العامة عندنا. أنت عزيزي المستمع مين مر عليك؟ أنت من أي تصنيف وضعت؟ طيب ليش إحنا وضعنا في هذا التصنيف؟ الحاجة الأساسية اللي سألنا عنها اليوم إنه هل المتفوقون دراسيا فشلوا مهنيا؟ ونذكر بيننا وبينكم بأرقام التواصل.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: نكمل مستمعينا، وقبل أن نكمل ناخذ اتصال جديد ونقول ألو.
4: هلا مساك الله بالخير.
1: هلا مرحبا، مساك الله بالنور، مين معي؟
4: والله الموضوع زين، ودي بس أنبه النتبة. أنا ترى أكثر المتفوقين مرة يعانون من التواصل ما يكون على مستوى الناس اللي جيد جدا وكانوا يطلعون ويدرسون، ما هو دائما بين الكتاب وفي غرفته، فيتفاجأ إذا جاء العمل ما عنده حصيلة من معرفة الناس وكيف يتواصل وكيف نفسيات الناس. هذه النقطة الوحيدة اللي لاحظتها، لا يعني انه ما في متفوقين نجحوا كثير، بس كنسبه اللي اكثر اللي جيد جدا ترى
1: تحسب لانهم كانوا بالمتوسط
4: او على good communication مع الناس اثناء حياتهم في الجامعه وتعرفوا ودخلوا في علاقات وفشلت وعرفوا كيف نفسيات الناس. انت تحتاج هذه في بيئه عملك، مو بس العلم اللي انت بتتحصل عليه، تلقاك ممتاز وكل شيء لكن تتفاجئ موقف معين مجلس الإدارة شالك. ليش؟ ما عرفت تتصرف.
1: صح صح،
4: لأن ما عندك في ذاكرتك وفي حصيلتك في حياتك ما كنت دائما تطلع من الجامعة مقفل الغرفة إلى

0: المحاضرة. لذلك الآن صاروا يسوون لك دورات معينة للطلبة الجديد اللي دائما ذا في دورات تلاحظينها في الصيف في يسافرون، كل هذه تنمي عنده التواصل. التواصل مهم جدا ترى،
1: صحيح.
0: أنت تتفوق علميا ممتاز، بس لابد عندك حصيلة التواصل. أنت أساس تمسك عمل وتنجح فيه تراك لازم تتواصل مع الناس. أترك النولج، النولج اللي عندك اللي هو المعلومات هذا عندك وعند اللي جيد جدا وجيد، صح. فنسبة في نسبة متفوقين ونجحوا بس ترى قليل جدا، أكثر اللي ماسكين الشركات وماسكين ذا تلقى بي جريد اللي هو جيد جدا أكثرهم. خذيها قاعدة يعني مني يعني.
1: طيب ممكن تزودني باسمك وتذكرني باسمك؟
0: اي انا ابو صالح، مهندس صناعي.
1: الله عليك ابو صالح. ابو صالح انتشرت قبل فترة، ما ادري اذا شفتها ولا
0: لا. شاركت
1: اي لا لا اقول انتشرت قبل فترة تويتر، ما أعرف إذا شفتها أو لا، بس واحدة صار في تبادل طلابي، هي في المجمعة وراحت لبريطانيا تبادل طلابي، وشخص من بريطانيا حيجي للمجمعة. الناس كلهم كانوا مبسوطين إن هي حتروح بريطانيا، وكانوا زعلانين إن اللي بيجي من بريطانيا للمجمعة، علما أني أنا كنت مرة مبسوطة له، هو أنه حيشوف تجربة جديدة حتنمي عنده مهارات لن تنمى عند أي بريطاني ما طلع من بريطانيا. هل تؤيدني؟
0: ما في شك، هذا اللي أنا أتكلم عليه. أنت إذا جيت في بيئة العمل تبي تلقي نوعيات مختلفة، كيف تتعامل معهم وأنت حصيلتك صفر؟
1: الله عليك،
0: حصيلتك صفر ما بين الأستاذ اللي في الجامعة والمرحلة الثانوية، بعد ترى فترة الثانوية بعد تشكل شخصية أنت وتعرف نوعيات الناس. الجامعة أكثر أهمية أنك تكون، لابد تكون رأي علاقات وتطلع وتروح تشوف الناس. فالأخير أنت نجاحك ذا ترى تبي تطبقه على بشر، البشر حولك. إذا أنت معزول يا أو أنك تصير أكاديمي
1: وبرضه حتكون معزول إذا ما تواجهت مع بشر.
0: لذلك أكثرهم ترى المتفوقين يلجأ أنه يصير أستاذ في الجامعة وخلاص وتنتهي قصته. في منهم عدد بسيط جدا يعني لا يذكر دخل سوق العمل ونجح يعني.
1: الله عليك.
0: الأغلبية صدقيني اللي ماسك الوضع بالوسط، ترى ذاك حتى اللي دي جدا كان يقدر يتفوق، بس يبي يعيش طبيعته، يبي يطلع ويروح مع الناس ويدخل في مشاكل الأسرة ويتنقل ويسافر وتصير له أزمات نفسية ويتغلب عليها. كل هذه ترى تأهيل له، تأهيل هذه له.
1: الله عليك، شكرا يا أبو صالح، شكرا على هذه المداخلة الرائعة.
0: حياك الله، هلا والله في أمان الله.
1: يقول أبو صالح ترى خذوها مني، حتى أنا خذوها مني مع أبو صالح، إن اللي ماخذين بي هم اللي ناجحين، والبي بالنسبة له اللي هو ما ماخذين جيد جدا. لعلنا في هذه النقطة الآن وأنا قاعدة أكلم أبو صالح ذكرت هذا الموقف، وما أعرف إذا شفتوها مستمعينا أو لا. واحدة نشرت في السوشيال ميديا إنه يا الله أنا جاني يعني تبادل طلابي، أن هي رايحة لبريطانيا أعتقد، والشخص هذا بيجي للمجمعة البريطاني اللي هي حتروح مكانه في الجامعة، حيجي هو مكانها في المجمعة. كانت ردود الأفعال، أنا ما كنت مبسوطة وأنا أشوف ردود الأفعال، مش الأغلبية لا، كان جزء من هذه الردود يقولون مسكين اللي بيجي من بريطانيا للمجمعة، الحقيقة إن هو محظوظ إنه بيجي من بريطانيا للمجمعة، وكل التحايا طبعا لأهل المجمعة. ليش؟ لأنه رح يحصل على بيئة ثقافية واجتماعية مختلفة لن يحصل عليها أي أحد آخر، بيئة مختلفة تماما من ناحية التفكير، من ناحية المهارات، من ناحية الثقافة، بيئة يعني نجدية بامتياز. فرح يحصل على مهارات لو عاش طول عمره في أي مكان آخر في العالم لن يحصل عليها. فهذا اللي إحنا نحتاجه في بيئاتنا التعليمية والعلمية، هي خوض تجارب أخرى اجتماعية تبنينا. وهذا يتوافق ترى مع نقطة الذكاء الأكاديمي والذكاء المهني والفجوة فيما بينهم. احنا عندنا حاجة مهمة احنا نسميها الذكاء الأكاديمي أو الذكاء بشكل عام، اللي هو يتطلب نجاح مهني، يتطلب فقط نجاح انك تذاكر، يتطلب أشياء انك تكون عارف الهندسة، عارف كيف الأدبيات، عارف هذه الأمور. لكن في ذكاء آخر مختلف تماما اللي هو الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي، اللي تكون عندك القدرة على بناء العلاقات، عندك القدرة على الإقناع، فهم نفسيات البشر.

0: وأنت كمان ما تتعامل فقط مع ورقة صارمة في الامتحان، لا أنت قاعد تتعامل مع بني آدمين يفكرون، يشعرون، يقرؤون، يكتبون، حتى أحيانا يصادمون معك في أفكارك، في معتقداتك، هذه الأشياء اللي تنميك. الحاجة الإضافية أيضا أن المدارس راح تمنح كتب واضحة وامتحانات محددة بوقت، أما حياتك المهنية ما راح تعطيك دليل كامل تمشي عليه، ولا راح تيجي تقول لك عملك بيجي يقول لك ترى اسمع احنا بكرة حيكون عندنا أزمة، بيجيك العمل كذا يقول لك وش أزمتنا، ترى بكرة العميل حقك ما راح يوافق على أنك تتم هذا الاجتماع وتتم هذا الصفقة. فأنت في الحياة العملية ما راح تكون عندك أي علم مسبق حول التحديات اللي حتجيك بكرة، هو التحدي في حينه وآنه ومختلفة. ليش مختلفة هذه التحديات؟ لأنها مرتبطة بأشخاص، ما هي مرتبطة فيك أنت ولا في منهج. حاجة إضافية أنه أحياناً الأشخاص اللي متفوقين دراسياً اعتادوا على النجاح المستمر والعلامة الكاملة، عشان كذا قد يصابون بالرعب أو إشكاليات أو خوف من أنهم يخرجون من هذه الدائرة، بعكس الأشخاص اللي يملكون الذكاء الاجتماعي ما عندهم مشكلة أنهم يتعثرون، أنهم يغلطون، أنهم يخطئون. هذه النقطة مهمة مرة عشان نعرف ونقرب الفجوة ما بين الذكاء الدراسي وما بين الذكاء المهني اللي يعتمد بشكل كبير على الذكاء الاجتماعي. نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: عاد تصدقون مستمعينا وإحنا قاعدين نتحدث الآن عن التفوق والنجاح، حضرت في بالي المباراة اللي صارت ما بين إسبانيا والأرجنتين، واللي كانت تسبقها أصلاً المباراة اللي ما بين إنجلترا وفرنسا. تعرفون إن عندنا حاجة اسمها عقدة الميدالية الفضية، وتعرفون ان هذا شهدناه امس بشكل مره كبير، وهذا الشيء موجود عند المتفوقين. بتقول ليش لون يا سارة؟ تعال نرجع بشوي في الذاكره ليومين ورا، مباراه فرنسا وانجلترا كانت واحده من امتع المباريات، ممتعه ممتعه على قولتهم، يقولون اللي ما شاف هذه المباراه فاتته كل مباريات المونديال كامله. ليش؟ كانوا يقاتلون بشرف، مباراة رائعة، واثنيناتهم يقاتلون عشان ياخذون المركز الثالث. خلاص انجلترا وفرنسا عارفين انهم ما راح ياخذون كاس العالم، بس على الاقل احنا نبغى المركز الثالث. فصار بهذه المباراة ما لم يحدث من قبل، حصلت انجلترا على المركز الثالث وانبسطوا وخلاص، وسووا احتفالات الى يوم الاحتفالات، وخلاص انتهى الموضوع بالنسبة لانجلترا. فرنسا طلعت برا ترتيب المراكز الثلاثة الاولى. في مباراة الارجنتين وإسبانيا حصل شيء مختلف، كلهم مؤهلين أنهم يأخذون كأس العالم، اثنيناتهم مؤهلين واثنيناتهم قاعدين يقاتلون واثنيناتهم الآن نكون أو لا نكون. وقتها إسبانيا دخلت الهدف، حافظت على شباكها نظيفة، أخذت كأس العالم. المنتخب الأرجنتيني وش صار عنده؟ صارت عنده حالات عدائية، صاروا يبون يخنقون الكل. حتى شفنا لقطاتهم قاعدين يتضاربون، لقطاتهم قاعدين يسوون أي محاولة علشان فقط ينجحوا في هذه المباراة، وشفناهم في الأخير وهم قاعدين يبكون. وأنا أعرف هذا بكاء الخسارة، كيف أنك تشعر بالحسرة وأنه أنا كنت قريب من تحقيق هذا اللقب للمرة الثانية على التوالي. هذه هنا اسمها عقدة الميدالية الفضية. وجدوا العلماء في هذه النقطة تحديدا من بدءا من دراستها في الأولمبياد أن الأشخاص اللي حاصلين على الميدالية البرونزية زي إنجلترا كانوا سعداء مبسوطين، لأنهم خلاص إحنا على الأقل تصنفنا من ثلاثة الأوائل، بينما اللي أخذوا المركز الثاني واللي هو الميدالية الفضية ما كانوا مبسوطين، كانوا زعلانين لأن كان بينهم بين المركز الأول شعرة، بينما المركز الأول اللي ماخذ الميدالية الذهبية قاعدين يتصورون ومبسوطين وسعداء وفرحانين ومتكرمين. هذا اللي صار في مباراة إسبانيا والأرجنتين ترى برضو بيحصل في حياة المتفوقين. إيش بيصير؟ المتفوق بيشعر أنه لو نزل عن المركز الأول وناح للمركز الثاني خلاص هو كان بينه وبين المركز الأول شعرة، خسر هذا المركز بهذه الشعرة. للأسف أنه هذا شيء موجود ترى حتى في حياتنا الطبيعية.

0: طبيعية وبنشوفه. سقط الموضوع على مباراة الأرجنتين، لكن حتى نقدر أن نشوفه مع زملائنا في حياتنا العادية، سواء كانت مهنية أو حتى دراسية. طيب قبل ما نكمل ناخذ معنا اتصال جديد، نقول ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا ومرحبا.
1: والله يعني أنا بختلف شوية في نقطة النبوغ الأكاديمي والمهارات الاجتماعية.
0: طيب قبل ما تختلف عطني بس اسمك، إيش رأيك؟
1: الإيه؟
0: اسمك، خلينا نتفق بالاسم أنا وإنت الآن.
1: هلا ولا معاكي ممدوح. ممدوح
0: تفضل يا ممدوح، عطينا اختلافك وطبعا مرحب به.
1: هو اولا النبوغ الاكاديمي هي عمليه نسبه وتناسب، يعني اولا ما فيش تناقض ما بين النبوغ الاكاديمي والمهارات الاجتماعيه، يعني ما نقولش مثلا واحد عنده نبوغ اكاديمي فهو ليست لديه مهاره اجتماعيه، او واحد عنده مهاره اجتماعيه يبقى هو بالتالي يلزم ان هو ليس لم يكن نابغا اكاديميا. طبعا هما مش بيتنافوا مع بعض، لكن هي عمليه نسبه وتناسب. في الغالب ان الشخص النابغ اكاديمي ده، النابغ الاكاديمي ده بيستمر في التعلم، لان التعلم بالنسبه له بيبقى ايسر، بيقدر ياخد ماجستير، بيقدر ياخد دكتوراه، بيقدر يمسك بشهاداته اماكن قياديه. وبعد كده في مهن اصلا تتطلب نبوغ اكاديمي زي الطب والهندسه.
0: الله عليك.
1: فانا دلوقتي انا كطبيب ماهر، مهارات الاجتماعيه ممكن ما تفيدنيش قوي او بالدرجه اللي هي زي نبوغ الاكاديمي. النبوغ الاكاديمي هو اللي يهم، هو النقطه الاهم في الطب او في الهندسه. وفي مهن تانية بتتطلب طبعا مهارات اجتماعيه، زي مثلا واحد شغال في مندوب المبيعات، واحد شغال في التسويق. فهي لكن انا اعتقد ان المهن الصعبه، ان المهن اللي هي فيها عقل وكده، لا بد من النبوغ الاكاديمي طبعا، ويا ريت طبعا، وطبعا في نسبه وتناسب، لا بد يكون في مهارات اجتماعيه.
0: ممدوح انا عندي
1: ولكن
0: طب سؤال، وهذا
1: انا قصدي ما بيتنافوش مع بعض.
0: انا اتفق معك جمله وتفصيلة باذن الله، لكن انا عندي سؤال ممدوح. لو تكلمنا عن نقطة النجاح المهني في أنك تصل إلى ترقيات أعلى، سواء كنت طبيب، مهندس، عامل في مكتبة، أيا كان، هل هذا أيضا يستدعي أنك تكون ناجح أكاديميا وأيضا يعني في مهاراتك الاجتماعية، ولا لا يكفي مهاراتك الاجتماعية أو مهاراتك الأكاديمية؟
1: أيوة، هما الاثنين يتكاملوا مع بعض لكن لا يتنافوا مع بعض. يعني أنا دلوقتي مثلا أنا واحد مثلا معايا في العمل معاه دكتوراه وأنا معايا ماجستير مثلا، هو أكيد هو هيتفوق عليا، مش هقدر أتخطاه، مش هقدر أتخطاه في الدرجة، هيبقى قيادي عليا. دي يعني السيستم بيقول كده. ولكن لو احنا اتنين مثلا في نفس المستوى، ساعتها بقى يبقى فيه ايه المهارات الاجتماعية بقى هنا تفرق.
0: الله عليك.
1: وهو برضو بقوله زي ما بقول لحضرتك، احنا مثلا حسب طبيعة العمل برضو، يعني طبيعة العمل هي اللي بتحتم ايهم اللي هي تغلب على التاني، لكن انا شايف ان هما الاتنين بيتكاملوا مع بعض. يعني انا عندي نبوغ اكاديمي فبنسبة كبيرة او في نسبة التواصل الاجتماعي هتبقى عندي بنسبة اعلى شوية من اللي مش متقدم، مش عنده نبوغ اكاديمي. ليه؟ لان بيبقى عندي الذكاءات عندي برضو بتبقى اعلى شوية.
0: ممدوح
1: فبعرف اتعامل ازاي. عندي مثلا ما يعني ايه، عندي الذوقيات عالية.
0: ممدوح
1: الأكاديمي كمان بيبقى مترابط جدا مع الذوقيات والحاجات اللي زي كده.
0: عندي سؤال، ولعلنا يعني مداخلتك الرائعة أنا حابة أختمها بهذا السؤال، بيني وبينك وبين المستمعين، هل أنت كنت من أوائل الدفعة؟
1: لا ما كنتش من الأوائل، بس كنت شاطر.
0: الله يحفظك، وفعلا يعني
1: كنت شاطر جدا،
0: وهذا اتضح لي من مداخلتك.
1: الدفعة عندي على فكرة، أوائل الدفعة عندي، وأصل بقى معيدين ودكاترة في الجامعة دلوقتي.
0: الله عليك وعليهم، كل التوفيق لك ولهم يا ممدوح، شكرا جزيلا.
1: الله يخليك شكرا.
0: مداخلة ولا أروع، حكى لكم أن الموضوع له علاقة بالتكامل، وأنا أتفق ترى مع هذه النقطة، أنه نحن يجب أن نتكامل ما بين ذكاء علمي وما بين ذكاء مهني وما بين ذكاء في الحياة. شكرا لك يا ممدوح. معانا اتصال جديد، نقول ألو.
2: مساء الخير.
0: هلو مسهلا، مساء النور، تفضل. سمعت سؤالنا
2: دكتورة؟ اي سمعت المداخلات وجيت متأخر كمان.
0: يلا عطيني الإجابة
2: عشان ما اتصل مرة ثانية.
0: طيب معنا الإجابة قلنا إياها.

0: باختصار الست اللي عارفين دكتوره الحقيقه هي كلها امكانيات، يعني امكانيات بيولوجيه، امكانيات اجتماعيه، امكانيات تعليميه. انا عندي مثالين.
1: اعطيني المثال الاول.
0: المثال الاول الدكتور القصيبي، دكتور ما شاء الله استطاع تنظيف اكثر من 3 وزارات، وطبعا اكاديمي ورجل ذو خبره ورجل يدرس في الاداره.
1: طيب شكرا، شكرا لك، شكرا جزيلا. النقطة هنا اللي لازم نستوعبها مستمعينا جميعا أنه هي المهارات لها علاقة بشكل أو بآخر، مش فقط في امتلاكك لمنصب معين أو في مكان معين، لا، هو يعنينا أنه بشكل أو بآخر امتلاكك لهذه المهارات. وهذا ينقلنا مستمعينا إلى تساؤل، هل ذكائك الأكاديمي رح يفتح لك أبواب جديدة أو فرص جديدة، خاصة في شركات مهمة وذات وقع مؤسسي مهم؟ لعلنا نلاقي الإجابة بالقصة القادمة اللي رح نسمعها مع بعض.
2: بالأدلة والبراهين،
3: في بدايات صعود شركة جوجل كان القائمين عليها مهووسين بتعيين أوائل الجامعات فقط، كانوا لا يقبلون أي موظف إلا إذا كان خريج جامعة مرموقة مثل هارفارد أو ستانفورد وبمعدل دراسي كامل أو شبه كامل، ظنا منهم أن النجاح الدراسي الباهر يضمن نجاح مهني باهر. بعد سنوات وجدوا أن الكثير من هؤلاء المتفوقين دراسيا كانوا أقل الموظفين إنتاجية وأسرعهم استسلاماً عند الأزمات. لذا لخصت إدارة جوجل الفشل المهني لهؤلاء العباقرة في عدة نقاط. أول نقطة، عدم تقبل الخطأ. المتفوق دراسياً اعتاد طوال حياته على أن يحصل على معدل 100% وأن هناك إجابة واحدة صحيحة لكل سؤال. النقطة الثانية، الافتقار إلى التواضع الفكري. وجدوا أن الموظف المتفوق دراسياً يجد صعوبة بالغة في تقبل الرأي الآخر أو الاعتراف بأنه لا يعرف الإجابة. النقطة الثالثة، غياب المنهج الجاهز. في الجامعة يعطيك الأستاذ كتاب ويقول لك احفظ لتنجح، في العمل يرميك المدير في مشكلة معقدة ويقول لك تصرف وأوجد حل. بعدها أعلنت جوجل رسميا أنها توقفت عن اشتراطات المعدلات الدراسية العالية وأصبح لديها موظفون عباقرة لم يكملوا تعليمهم الجامعي لأنهم يبحثون عن القدرة على التعلم والمرونة النفسية وليس القدرة على اجتياز الاختبارات.

0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: مستمعينا، هذه القصة أعطتنا محور أساسي في هذه النقطة اللي هو اسمه فخ الامتياز. طرحنا تساؤل في بيننا وبين بعض كذا وإحنا قاعدين نفكر، فسألنا قلنا هل البيئة الأكاديمية تدلل الطلاب؟ فلقينا الإجابة نعم. ليش؟ لأنها، وهذا الدلال ما هو بالضرورة أن يكون سيء، لأنها تعطيهم بيئة آمنة ومرتبة، بينما العمل ترى فوضوي يتطلب مهارات، ويعني مهارات اللي يسمونها باللغة العامية مهارات الشارع، اللي أنت تروح تتعامل مع الناس اللي في الشارع عادي بشكل عادي، بينما البيئة الأكاديمية تعطيك مهارات الكتب، بالإضافة إلى أنه أحيانا المتفوقين يصير عندهم تأثير المديح الزائد. يعني الطالب المتفوق من صغره يحصل دائما على الثناء وان انت متميز وطالب مثالي و و و و، فبناء على اي نقد قد يكسر هذا الطالب بيوم من الايام او يجعل منه شخصيه هشه. وهذا بالضبط اللي صار في قصتنا هذه، انه لما طلع لازلو بوك في حتى في كتابه تكلم، مش فقط في لقاء الصحفي، قال وجدنا أن المعدلات الدراسية ودرجات الاختبارات لا قيمة لها كمؤشر للتنبؤ بأداء الموظف، باستثناء أول سنتين فقط من التخرج، وبعدها تصبح عديمة الفائدة تماما. بعدين قال أنه في نفس هذه المقابلة وفي الكتاب قال أنه نسبة الموظفين

في جوجل الذين لم يرتادوا الجامعة أو يكملوا تعليمهم كانت ترتفع بشكل ملحوظ بمرور الوقت، لأنهم أثبتوا كفاءة في حل المشكلات على أرض الواقع تفوق أصحاب الشهادات أحيانا. فبناء على هذا الرأيين تغيرت السياسات في

0: مجالك المهني؟ وهذا التساؤل لكم مستمعينا.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب معانا مستمعين اتصال جديد، نقول ألو.
2: أهلا والله الدكتورة.
0: يا هلا ومسهلا
2: دكتورة. المثال الثاني هو انقطع الخط. أيه. أعتقد المثال الثاني دكتور خريف والدكتور الجدعان دكاترة.
0: طيب اسمع
2: عندهم تخصص في مجالات معينة.
0: إيش رأيك إن نقول الأمثلة من غير ولا مسمى؟ كمل لي بالمثال الثاني.
2: الفكرة إنه الجماعة دولي استطاعوا يثبتوا إنه التخصص أحيانا الخبرة والدعم لأنه.
0: طيب شكرا لك، شكرا جزيلا. طيب احنا لما تكلمنا في قصة النجاح الأكاديمي والنجاح المهني مستمعينا، ودي اني اخذكم لقصة طبيب نفسي مختلف شوي، انه نجح مهنيا بنسبة نقدر نقول 1000%، لكن ترى دراسيا ما كان متفوق. وهذه كانت انا كسارة وانا قاعدة اقرأ سيرته كذا قعدت احط خطوط كذا بالهايلايتر، اللي هي قصة الدكتور ريتشارد فيردمان. ريتشارد كان يقول هو الان ترى يعني كمسمى كطبيب نفسي مرموق وأستاذ طب نفسي سريري وعنده مشاركات إعلامية رهيبة وكاتب دائم في صحيفة The New York Times، يعني موجود في الحياة العامة، موجود في الحياة المهنية، لكنه في الحياة الأكاديمية ما كان موجود. في شبابه كان ريتشارد يقول إنه أو يظن إنه الذكاء الدراسي هو كل شيء، لكن لما دخل للجامعة علشان يدرس الطب وجد هنا الصدمة العنيفة. وجد إنه لا أنا ماني بلاقي نفسي في هذا المكان، أنا ماني لاقي نفسي في أني أكون ذكي أكاديميا. ليش؟ كان يرسب في بعض المواد وعلاماته كانت ما بين المقبول وما بين المنخفض، بينما كان زملائه المتفوقين دراسيا يأخذون امتياز ويسخرون من قدرته على الاستمرار. يعني أنت فاشل وقاعد تكمل الاثنين سوا. فكان النظام الأكاديمي وقتها يعني يعتمد على الحفظ البصري الصم، وأنك لازم أنك يعني تذكر جزيئات الكيمياء الحيوية وتذكر جزيئات الأشياء هذه، وهو ما كان يتقن هذا الحفظ الصم. إيش صار وقتها؟ انتقل من مرحلة المحاضرات والنظريات إلى مرحلة العملية الإكلينيكية، وبدأ يتعامل مع مرضى حقيقيين في المستشفيات. فصار لاحظ هو أن المتفوقين دراسيا تجمدوا، كانوا ممتازين في كتابة الاختبارات، كانوا رائعين مرة في حل الإجابات هذه، لكن ما كانوا جيدين مرة إكلينيكيا. بعكسه هو لمع نجمه بشكل مبهر لما دخل للعيادة حقته، صار عنده قدرة عالية على التعاطف، وهذا اللي يحتاجه ترى الطب النفسي والعلاج النفسي، قدرة عالية على الإنصات وربط الأعراض النفسية بالبيئة المحيطة للمريض، وهي مهارات لا تقاس في البيئة الجامعية. وهذا ينقلنا إلى تساؤل تساءلناه في البداية، هل كل موهوب هو متفوق؟ وهل كل متفوق هو ذكي اجتماعيا؟ خلوني أقول لكم ثلاثة مصطلحات الأساسية هذه، عندنا متفوق وعندنا موهوب وعندنا ذكي اجتماعي، وإحنا ماشيين أخذنا معنا. المتفوق إيش فكرته؟ فكرته باختصار هو الشخص اللي يبرأ في استيعاب الأنظمة القائمة وتطبيق القواعد بدقة متناهية. متفوق يذاكر ينجح يمشي بالشرط، برافو عليه. ننتقل للموهوب. الموهوب لا، هو الشخص الذي يمتلك استعداد فطري غير طبيعي أو قدرة استثنائية في مجال محدد مثل الموسيقى، الرياضيات، الابتكار، دون بذل مجهود مضاعف لتعلمه. هو عنده هذه المهارة. وإحنا عندنا ترى في السعودية، اهتمت السعودية في الموهوبين، عمل مؤسس الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، تبنت الموهوبين ووضعتهم في مكانهم الصحيح. هذول الأشخاص يملكون مقدرة على أنهم يتواكبون مع البيئة، هم موهوبين. لكن مش كل موهوب متفوق ولا كل متفوق موهوب. الحاجة الإضافية، الأشخاص الأذكياء اجتماعيا هم الأشخاص اللي يملكون قدرة فائقة على قراءة المحيط وفهم نفسيات البشر وإدارة العلاقات لتحقيق أهداف مشتركة أو حتى شخصية. هم براحتهم الأذكياء اجتماعيين يسوون اللي يبغونه. فكأننا نقول إن المدرسة تصنع لنا المتفوق علشان يكون ممتاز أكاديميا، بينما الحياة تمنحنا الموهوب عشان يشتغل لنا في أشياء جديدة مختلفة عننا. لكن سوق العمل والشركات الكبرى تحتاج الذكي اجتماعيا. الشخص الناجح مهنيا حتلاقونا يمشي

0: ما بين الثلاثة هذه كلها، ما بين ذكاء مهني وما بين ذكاء اجتماعي وما بين حتى ذكاء أكاديمي، ما بين موهبة إضافية. هذه هي النقطة الأساسية مستمعينا. إحنا هنا ما نؤكد ولا ننفي، في الدراسات أكدت أن الناجحين دراسيا نجحوا مهنيا وبرضو نفت هذا الشيء، فنحن ما نمشي على باترن واحد ونعممه. ولعلنا مستمعينا في ختام حلقتنا نقول أنه النجاح المهني ليس امتداد تلقائي للمعدل الدراسي، فإذا كنت متفوق دراسي تذكر أن الحياة المهنية تحتاج منك أنك تتعلم كيف تخاطر وكيف تتعامل مع الفوضى خارج حدود الكتب اللي تدرسها والأنظمة المريحة اللي معتاد عليها. إن لم تكن من أصحاب الدرجات العالية فأعلم أن ساحة العمل مفتوحة وممتدة دائما لك ولغيرك، وأن الذكاء الاجتماعي والإصرار والمثابرة قد يعوضان أي نقص في الشهادات الأكاديمية. المدارس تخرج طلاب ممتازين يتبعون القواعد، لكن الحياة تكافئ الشجعان والمبتكرين اللي يكتبون القواعد بأنفسهم. دمتم بخير مستمعينا، وإلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي على العربية FM. ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
2: أين أتيت بهذه المعلومة؟
1: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
3: يعني توجه صحيح اللي
1: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان فيه ملقن
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
9: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
10: أخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
11: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
10: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
12: في الدرجة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
10: من السياسة إلى الاقتصاد،
13: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
10: إلى الرياضة،
14: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
10: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
15: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
10: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
16: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
17: أنا أشوف هم وجهة نظري كذا، وهذا يمكن غيري يختلف.
16: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
18: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
19: نعم، مطلب ببيئة العمل.
3: هي منافسة، ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
1: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
16: وتستمر مع

0: الأصدقاء.
1: يعني اليوم احنا دائما بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
2: يقول لك لا تنسانا من التقييم، يعني يجيبها بلباقة مثلا.
3: الناس يعزمون في الجروبات.
0: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
4: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM.
5: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
4: أكبر شبكة من المراسلين.
6: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة.
4: وأفضل باقة من المختصين.
7: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب والقوة تحت؟
4: لتبقوا دائما في قلب الحدث. فقط على إذاعة العربية FM.
8: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مرحبا، مساءكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد إيران بدفع ثمن باهظ جراء مقتل جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية بالأردن. وهذه صورة مباشرة لمشاركة ترامب في مراسم إعادة جثامين جنود أمريكيين قتلوا في هجمات مرتبطة بإيران. ولكن نستمع لما قاله ترامب قبل ذلك.
1: No, they're doing that. That'll be released.
2: You know what? Iran targeting barracks.
1: I don't know. Well, they're going to pay a big price.
0: ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية أن ضربة أمريكية استهدفت جزيرة اللارك في مضيق هرمز. قالت الوكالة أن صاروخا أمريكيا استهدف الجزيرة الواقعة جنوب إيران، فيما ذكر سكان المنطقة أن دوي انفجار قوي سمع قرب الجزيرة. أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا مع أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد. أعرب ولي العهد عن تضامن المملكة ووقوفها الكامل إلى جانب الكويت وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتواصلة على أراضي الكويت. كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن بلاده طلبت من الحكومة السورية أن تركز على مشاكلها الداخلية لكي تتمكن من بناء الدولة. كما أضاف روبيو أنه يتعين على سوريا تأمين حدودها مع لبنان حتى لا يتم تهريب أسلحة قد تستخدم في زعزعة استقرار الدولة السورية.
3: Well, the Syrian authorities are not big fans of Hezbollah. But what we've encouraged Syria to do is to focus on its own internal challenges that it has in sort of building a nation state. They still face pretty substantial challenges and threats from within. But we understand the threat that Hezbollah, Hezbollah is an enemy of this new government in Syria. And they, in many ways, have sought to, will seek to undermine that government over time. And one of the best things Syria can do to secure its future is to secure their border with Lebanon so that we don't have weapons and arms coming back and forth across that border and in an effort to destabilize.
0: سجلت فرنسا 5764 حالة وفاة إضافية خلال موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلاد. وفق الوكالة الوطنية الفرنسية للصحة العامة فإن نصف العدد المذكور ومن بينهم فئات عمرية مختلفة قد لقوا حتفهم خلال 3 أيام فقط في يونيو الماضي. هذه الزيارة وهذه الزيادة في الوفيات تعد الأعلى منذ موجة الحر التاريخية عام 2003. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم، إلى اللقاء.

0: نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
1: ثمة أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
0: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية. لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
1: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
2: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

بعد أكثر من 1000 يوم على هجوم 7 أكتوبر، حماس تعين خليل الحية رئيسا جديدا لمكتبها السياسي. الحية فاز بفارق صوت واحد على خالد مشعل، أي 35 صوتا مقابل 34، وتردد أن الصوت المرجح هو شخصية مقربة من محور إيران والمقاومة المسلحة. هذا يعني أن دائرة صناع القرار في حركة حماس اختارت المواجهة. لكن رئيس المكتب السياسي لحماس في خطاب التعيين اليوم مد يده لكافة التنظيمات الفلسطينية، دعا لحوار وطني على الأرض. حماس خرجت من الحرب بفقدان أغلب قادة الصف الأول، فقدت معهم 70% من مساحة غزة لصالح إسرائيل، أيضا فقدت الإدارة المدنية للقطاع، لكنها لا تزال تحتفظ بحضور عسكري. التساؤلات اليوم: كيف نقرأ تعيين خليل الحية على رأس حماس؟ كيف نقرأ إقصاء خالد مشعل بصوت واحد فقط لصالح الحية؟ ما هي أولويات الحية الحقيقية؟ وهل المصالحة الفلسطينية؟ ما هي أيضا ومع من؟ هل يريد الحية الإبقاء على حضور حماس في غزة أم العودة لما سبق؟ وكيف ستتعامل حماس في عهد الحية مع مجلس سلام غزة وإدارة ترامب؟ أهلا بكم إلى ساعة حوار.

0: في ساعة حوار الليلة هنا معنا في الاستوديو ضيوفنا حنان المصري الصحفية في شبكة العربية، السفير حمدي صالح الخبير في الشؤون الأمريكية، زميلنا أيضا موسى الشريفي المختص في الشأن الإيراني في شبكة العربية، وأيضا هدى الصالح مستشارة العربية لشؤون الإرهاب. أهلا بكم معنا. الكل اليوم يعني ترقب وطالع وشاهد كلمة خليل الحية بعد أن تم انتخابه. هل كانت سعادة السفير خطوة موفقة، اختيار موفق بالنسبة لحماس؟
1: يعني بصرف النظر عن تقييمنا للخطوة، إنما القضية الفلسطينية وقضية غزة بالذات بتواجه الآن مسار مهم جدا يجب عليهم أن يأخذوا في اعتبار. غزة ما زالت تواجه موقفا مأساويا، المساعدات الإنسانية ما زالت محدودة، تدخلات مختلفة، التدخلات الإسرائيلية والتقلص الاهتمام العالمي. يعني بعد ما كان هناك اهتمام بالغ وكنا مركزين كلنا على إعادة أعمار غزة وما إليه، تقلص هذا الاهتمام وأصبح مركزا على الحرب الأمريكية الإيرانية وما إليه. ولكن في هذه اللحظة بالذات هناك يعني فرصة ذهبية للقيادة الفلسطينية، سواء في غزة أو القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية في السلطة الفلسطينية.

0: أن تنتهز هذه الفرصة. ما هي الفرصة؟ هناك تحول بالغ الأهمية في الرأي العام الأمريكي وفي النخبة السياسية الأمريكية لكي يغيروا الموقف الأمريكي تجاه القضية في غزة وفي فلسطين. لا يمكن تصور أن هذا كان سيحدث بهذه السرعة.
1: يعني برأيك أنه موضوع إسرائيل قصدك أنه لأول مرة تشعر بأنه الولايات المتحدة الأمريكية إلى حد ما تقيد حركة إسرائيل في المنطقة؟
0: يعني في مستويين. في مستوى أن الإدارة الأمريكية الحالية ترامب بعد ما كان مؤيدا تأييدا كاملا للتدخل الإسرائيلي في كل اتجاه أصبح على العكس الآن يريد أن يكبح جماح إسرائيل، وهناك إحساس بأن إسرائيل قد جرت الولايات المتحدة إلى مشاكل لم يكن لها أن تدخل فيها. هذا الإحساس قوي جدا في البيت الأبيض على قدر علمي وفي الخارجية الأمريكية، وبالتالي المؤسسات الأمريكية لا تريد أن تسير في هذا الخط وتريد أن تكبح جماح إسرائيل.
1: حنان اللي بيتحدث عنه سعادة السفير، كيف سيؤثر على القضية في غزة خاصة مع اختيار خليل الحية؟ لأنه معروف بأنه خليل الحية مواقفه إلى حد ما أقرب إلى إيران، إلى المحور الإيراني، والآن تقريبا العالم وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية بمواجهة مع إيران والمنطقة أيضا، لأنه إيران عم تقصف المنطقة.
2: صحيح، يعني أنا أعتقد أنه كلام ساعة السفير صحيح بشق الضفة الغربية وليس قطاع غزة. يعني هناك ممارسات إسرائيلية تحاول ضغوط أمريكية أن توقف منها أو تحد منها، لأنه هي ضد في النهاية إسقاط السلطة الفلسطينية وضم حتى اللحظة وعمليات التي تقوم بها تحديدا مجموعات المستوطنين. ولكن هذا لم نراه في قطاع غزة، بدليل أنه قطاع غزة لا مساعدات تدخل، الاحتلال احتل أكثر من 65-70%، الناس حتى اللحظة في الشوارع لا يسمح لدخول اللجنة الوطنية، لجنة التكنوقراط إلى القطاع، وهي هي خطة ترامب عمليا. وبالتالي ترامب لم يضغط في قطاع غزة مثل ما ضغط في أو يحاول أن يضغط في الضفة الغربية. بالنسبة للتحول، يعني لا يوجد بتقديري أنه تغيير جذري أو جوهري فيما سنشهده في المرحلة المقبلة مع وجود خليل الحية، لأنه خليل الحية هو خط يحيى سنوار، هو خط الجهاز العسكري في حركة حماس. و يعني حتى أعتقد أنهم يعني كان أكثر يريدون الجهاز العسكري تحديدا في قطاع غزة، المقاتلين القسام يريدون، وحتى مجلس الشورى، خليل الحية، لأنه يشكل ربما ضمانة لهم بأنه لا يكون هناك أي اتفاقات تأتي على حسابهم. لأنه معروف ربما أنه أو يوصف خالد مشعل بأنه، وحتى بالمواقف برز أنه شخص براغماتي إلى حد ما، كانوا يخشوا أنه يقيم أو يقبل مفاوضات أو ضمانات تقدمها إما الدول الوسيطة أو أمريكا حتى، ولا يأتي، يعني لا تتحقق.
1: هم بدي أعرف من ست هدى، الفكر حماس الآن تم انتخاب خليل الحية، هل من الممكن أن يتغير النهج؟ حنان عم تقول من الصعب أنه يتغير نهجه، ولكن كفكر عقائدي إلى حد ما أو منهجي، هل من الممكن يتغيروا؟
3: من ناحية فكرية عقائدية لا طبعا ما راح يتغير، لأن يعني خطابها للقاعدة حقتها للجمهور العام هو نفسه، لكن تعاطيها في الملفات السياسية إذا إحنا بنراقب بيتغير. فهناك يعني خطابين، خطاب للجمهور العام وخطاب عند الممارسة السياسية. نيجي لخليل الحية، ومثل ما تفضلت أستاذة حنان قالت إنها هم وجهة جديدة لكنها نفس
1: نهج
3: 7 أكتوبر. بتصوري أنا إذا إحنا نبغى نشوفها بشكل عملي أكثر، قد يكون هو الأكثر جدوى بأن يكون شخصيات من الصقور أو شخصيات اللي هي تصنف أنها أكثر تشدداً أو راديكالية.
1: كيف؟ لماذا؟
3: لأن مثل ما تعرف الوضع في غزة محتقن جداً، ظروف الناس جداً صعبة. قاعدة حماس أو اللي راهنوا على مشروع المقاومة المسلحة وكذا لن يقبلوا في الوضع اللي هم فيه شخصية تركن إلى التفاوض السياسي الهادئ. وال
1: مع العلم أنه خليل الحية هو الذي كان يفاوض في الفترة الأخيرة.
3: صحيح، لكن إذا إحنا في علم التفاوض أحيانا يقول لك أن الشخصية الراديكالية هي الأفضل لإيجاد حل سياسي معها، لأنها تقدر تجبر القاعدة.

0: ويستمع لها أكثر وما يخرج شخصيات تزايد على هذه الشخصية في المستقبل يعني أو تخرب مثل هذه الاتفاقيات أو الصفقات. فإذا كان خليل الحية اللي هو شارك في موضوع وكان يعني ضمن الأسماء الرئيسية وقريب من السنوار والأسماء الثانية اللي ذكرتها السادة حنان قريبة من الداخل في غزة وجت اليوم وقبلت أن تتفاوض وأن يعني يعني تناقش موضوع سلاحها، فأعتقد راح تكون أكثر إصغاء لها في الداخل المهم أكثر في داخل غزة أكثر من شخصية براغماتية عقلانية تيجي تتعاطى مع هذا الموضوع.
1: موسى، إيران بعض يعتبر الجانب الإيراني قريب جداً، هل هذا سيريح إيران أم حقيقة إيران لم تعد تهتم إلى حد كبير بموضوع حماس؟ لأنه لديها ما يكفي الآن، يعني حزب الله أيضا وضعه ليس كما كان سابقا، والوضع الداخلي أيضا ليس جيدا.
2: نعم، ولكن لو نظرنا إلى الفكر الإيراني، الفكر الذي يشكل الدولة الإيرانية والسياسة الإيرانية والهوية الإيرانية الحالية يعني في هذا النظام، هي هوية أيديولوجية إسلام سياسي لا يزال متشبث بكل قواعده وكل مبادئه ولم يتزحزح. بالنسبة لإيران، لطالما هي لم تعترف بإسرائيل ولم تعترف بأي مبادرة للسلام يعني إنقاذها فتح أو حتى في المستقبل يمكن حماس، هي لم تعترف بها لحد الآن. لحد العام الماضي إيران أعطت مقترح يعني يشبه لي شيء سخرية، يعني قالت نحن لا نعترف بإسرائيل ولكن لدينا اقتراح أنه نجعل نوع من الحراك الدولي ليكون استفتاء داخل الأراضي المحتلة، هم كلها يعتبروها محتلة، هذا بالنظرية الإيرانية. لذلك هي لم تتخلى عن حماس أبدا، وإنما في حالة استنقائية تحاول أن تكون علاقتها مع أكثر الشخصيات تشددا في هيكل حماس. لذلك نراهم في الخيار بين
1: خالد مشعل والحية،
2: بين خالد مشعل والحية. الوسائل الإعلام الإيرانية كانت دائما تدعم الحية في حواراتها في تحاليلها، لأنهم يرون في مشعل هو كان أحد الأسباب الخلاف على الملف السوري عندما قتل السوريين السنة. حماس فيها كوادر كانت احتجت على هذه المجازر وخرجت من سوريا كما تعرفون، فالإيرانيون يرون أن مشعل كان من أحد العناصر المعارض أو
1: على كل دائما موضوع الواقع والميدان هو اللي بيكون الأساس، وخاصة بتفكير حماس. حنان، ما بعرف إذا بتوافقين الرأي، بس خلونا أيضا نتعرف كيف هو وضع حركة حماس حاليا وفق الوقائع الميدانية والسياسية والعسكرية، إذا أردنا أن نقوم بإيجاز لما يحصل أو لهذا المشهد. حماس فقدت أغلب قادتها من الصف الأول بغزة، صحيح؟ نتحدث عن يحيى السنوار، عن إسماعيل هنية، صالح العروري، قادة آخرين خلال عمليات اغتيال إسرائيلية. أما إذا أردنا أن نتحدث سياسيا، حماس أعلنت حل لجنة الطوارئ الحكومية بقطاع غزة، أي حل حكومة حماس، منهية بذلك قرابة عقدين من الحكم المدني والإداري المباشر للقطاع. لكن على الرغم من كل اللي حكيناه، رغم الضربات الإسرائيلية وتدمير البنى التحتية الكبرى، لا تزال حماس تحتفظ بقوة عسكرية تعتمد على خلايا لا مركزية وعلى حرب الشوارع. إذن هناك عنا أيضا يعني واقع آخر، أنه إسرائيل كما ذكرت سعادة السفير وكما ذكرت حنان، 70% من الأراضي في غزة أصبحت تحت سيطرة إسرائيل. فأمام هذه الوقائع سعادة السفير اللي تحدثنا عنها، كيف يمكن لخليل الحية أن يتعامل مع هذه المشهدية، مع هذه الوقائع، التحديات اللي بتواجهه الآن؟
3: يعني زي ما أشرت، الحقيقة أن موقف غزة موقفا مأساويا، يعني كل المشاكل التي تكلمنا عنها في بداية عملية السلام ومؤتمر السلام في شرم الشيخ وما إليه ما زالت قائمة، لم يحدث أي تقدم في المساعدات الإنسانية ولا في

0: تقلص التواجد الإسرائيلي وما إليه. ولكن ما أشير إليه أنه حدث تغير جوهري في الرأي العام الأمريكي وفي النخبة السياسية الأمريكية تجاه فلسطين وتجاه غزة بالذات. وفكرة جينوسايد أنه كان هناك مذبحة حقيقية موجودة بشكل عام في الرأي العام الأمريكي. وبالتالي أمام القيادة الفلسطينية سواء في الاثنين في السلطة الفلسطينية وحماس أو في غزة أن تستفيد من هذه الفرصة. لقد ضاعت فرصتهم عندما قامت الحرب الأمريكية الإيرانية وتحول الاهتمام العالمي إلى الحرب ونسيوا غزة. وعندما تتحدث مصر عن أنها نعيد تنظيم مؤتمر عن إعادة تعمير غزة يعني قليلا من الاهتمام. ولكن الآن هناك فرصة ذهبية. ولذلك أنا أتحدث عن المشكلة كما أشارت السيدة صالح. المشكلة أن هناك في المفاوضات فعلا في مستوى معين هو أنك عندما تكون راديكاليا تستطيع أن يعني تصل إلى أهداف إلى حقائق.
1: حنان هل توافقهم الأرض؟
0: يعني أنا عايز أشير نقطة مهمة.
1: تفضل.
0: أن هذا صحيح ولكن أيضا عليك أن تستفيد بخط آخر موازي. أي أن خالد مشعل يمكن أن يلعب دورا هاما جدا في التواصل مع القوى التي تريد أن تساند غزة.
1: على كل إن هذا ما كنت حناقش أنا وأنت حنان قبل الهوى. دور خالد مشعل هل سيكون مؤثر؟
2: يعني أنا لا بختلف مع إنه التفكير بداية مع إنه التفكير الراديكالي ممكن يحقق نتائج، لأنه إحنا بالمفاوضات من يناير عمليا 2024 وحتى اللحظة بالعكس إسرائيل زادت حققت إنجازات عسكرية أكثر بكثير مما كان ممكن لو كان هناك شخصية أخرى أكثر مرونة
0: برغماتية
2: كان ممكن أن تتحقق الفلسطيني كان ممكن يحقق نتائج كثير أفضل
0: من تدمير غزة كمان
2: بالضبط. وبالتالي لا شخصيات مثل الشخصيات المتشددة ما بتجيب أبدا، بالعكس هي إذا أردت بشكل غير مباشر هي تخدم الإسرائيل
1: ممكن يتخذ هذا ذريعة يعني
2: أنهم يرفضوا
1: لم يتغيروا
2: لا حتى على مدار المفاوضات الماضية إسرائيل كانت تتذرع بموقف حماس وحماس تتذرع بموقف إسرائيل. شخصية مثل خالد مشعل خاصة في نقطة ربما كانت لافتة، لما خرجت سوريا حماس من سوريا هي خرجت ربما كان هناك العامل قتل السنة في سوريا، ولكن العامل الأبرز كان طلب من تنظيم الإخوان من حماس بالخروج من سوريا. هي لبت طلب التنظيم أكثر من إنها كانت متعاطفة.
1: هذا بيخدنا لعند ست هدى لنعرف كيف يمكن لحماس اللي هي تنضوي تحت لواء الإخوان المسلمين أن تكون أيضا قريبة إلى إيران ومن محور إيران، ونتحدث الآن عن خليل الحية اللي يعتبر بأنه هو أقرب إلى هذا المحور من خالد مشعل.
3: عادة عند الجماعات والتنظيمات سواء إسلامية أو يسارية، وعندنا تجارب سابقة بالتنظيمات الشيوعية أو التنظيم الأممي الشيوعي والاشتراكية الأحزاب الاشتراكية كلها انصهرت بعيدا عن سواء الديانة سواء عن الإقليم الأيديولوجيا نفسها الدينية، هذه لم تكن شيء. فكان حتى من السنة والشيعة دخلوا في الأحزاب الشيوعية ودخلوا فيها أيضا اللادينيين. بالنسبة للحركات الإسلامية هي نفس القضية.
1: يعني كما عم نتابع الآن على الشاشة من رحب باختيار الحياة كما نتابع عنا الحوثيين عنا حزب الله وعنا أيضا صحيح. الإخوان
3: لا هم في النهاية متفقين على النهج وعلى المبادئ الأساسية في التوجه في الشأن السياسي، لكن هذا لا يمنع بأن يكون كل واحد عنده يعني حتى في حماس كان في جهاز تم إنشاء مبكر يمكن في التسعينات ضمن الجهاز العسكري أنصار حماس في الداخل الفلسطيني، فكان في البداية كان تجنيد أن يكون عضوا في جماعة الإخوان المسلمين وأنه لازم يقضي سنة ونصف يداوم على صلاة الجماعة في المساجد يحضر دروس دينية يحفظ أحاديث يحفظ أجزاء معينة من القرآن ثم يتم ترقيته على مستويات مختلفة. تم استحداث شيء جديد اسمه جهاز أنصار حماس، كان هذا له فقط ثلاثة مبادئ: المداومة على الصلاة، الاجتماع على الفكرة نفسها، إذا تسمحي لي الالتزام بالعبادات. هي هذه ثلاث نقاط، فيعني خففوا من الشروط والضوابط.

0: أنه يكون في جماعة الإخوان المسلمين، وأقروا قاعدة أن كل إخوان مسلمين في داخل فلسطيني أو التابع لهم هو حماس، ولكن ليس كل حماس هو إخوان مسلمين. فيعني حتى في داخل حماس قد تجدي مش بالضرورة هو نفسه يعبر عن
1: قريبة على الأرض.
2: خالد مشعل
0: فهي تسمى كحركة. نعم صحيح.
2: وخليل الحي هم جميعهم
0: صحيح
2: أخوان.
0: دولي قيادات. أنا أتكلم على القاعدة، أتكلم لما كانوا يجندوا، ولذلك هم يشوفوا أنهم هم يمثلوا الحركة الإسلامية، طيف الحركة الإسلامية. ضمن هذا الطيف هناك كان شخصيات حتى دخلت كانت يسارية في داخل حماس، ثم أصبحت تتبنى نوعا ما، لكنها لم تكن بنفس حالة التدين لعناصر وقيادات اللي هم نشأوا في محاضن ومؤسسي جماعة الإخوان في فلسطين.
1: لا، إنه يكون عضو يساري عضو فاعل في حركة حماس لا.
0: ولكن مش عضو يساري، أنا أتكلم عن
1: الفكر حتى.
0: أو كان لا يساري سابق ودخل
1: الفكر. لا، حماس لا تقبل إلا من هم من الإخوان المسلمين ويكونوا متدينين ويعني نفس الفكر ونفس العقيدة. الخلط ربما يبرز من أنه اليسار الفلسطيني تحالف مع حماس ضمن تكتيك، لأنه المقاومة استرجاع فلسطين. إذا أردت الأيديولوجيا السياسية، يعني عند جبهة الشعبية مثلا لتحرير فلسطين هي متحالفة مع حماس، هي شيوعية، جزء منهم يسار متحالفين بس في هذه الجزئية، ولكن الفكر فكر حماس الإخواني.
3: حتى بلبنان يعني الفكر اليساري وحتى الحزب القومي اللي هو علماني ينسجم مع حزبك كمقاومة.
0: إذا تكلمنا على بيعة، إذا تكلمنا على عضوية رسمية هذا شيء ثاني. أتكلم على أنصار، أتكلم على العوام، أتكلم على الشباب، على النساء، على القاعدة الجماهيرية لما تخرج مظاهرات كبيرة جدا. هذا طيف لا تشترط حماس أن يكون إخوان مسلمين، فلذلك هي خففت من الضوابط بحيث أنها يعني تجمع أكثر من.
3: خلونا نعمل مقارنة بين خالد، بين خليل الحية وبين خالد مشعل. يعني طبعا هما قياديان في حماس، بس البعض يعتبر بأن هناك فوارق في المقاربات السياسية بين الرجلين. ما بعرف إذا بتوافقون الرأي. عند بالنسبة لخليل الحية الأولوية هي الحفاظ على القوة العسكرية، ضمانات حقيقية قبل أي تنازل. وبالنسبة لخالد مشعل الأولوية هي لإعادة إدماج حماس سياسيا، فتح قنوات مع العرب والغرب وتجنب العزلة. هل هذا حقيقي؟ هل هذه هي المفارقات الحقيقية بين خليل الحية وخالد مشعل؟
4: يعني القضية الأساسية لأي قيادة هي أن تحقق أهداف شعبها. وبالتالي إذا لم يكن هناك هذه النظرة المستقبلية، ما هو مستقبل غزة وما هو مستقبل حركة حماس عموما لدى القيادتين، فلن يستطيعوا تحقيق الأهداف. وبالتالي أنا أتصور أنه هناك يعني أهمية بالغة سواء لخليل الحي أو لخالد مشعل أن يتحولوا إلى نظرة أكثر يعني براغماتية، وينظروا إلى ماذا يحدث في العالم الخارجي. الآن وضع خليل الحي أنه كان إلى حد كبير مقرب من إيران لا يساعد القضية الفلسطينية ولا يساعد قضية غزة، لأنه هناك إحساس بأن الصراع ما بين إيران والعالم العربي
3: يعني حتى بمذكرة التفاهم اللي حصلت بين أمريكا وبين إيران لم يتم ذكر أي بند خصه بغزة أو بفلسطين. مظبوط أستاذ موسى؟
4: ولكن هناك الآن إحساس أنه يجب أن تتحرك الولايات المتحدة في الإطار ده كله، الإطار اللي هو لبنان، العراق، سوريا، فلسطين وغزة، تتحرك إيجابيا.
3: يعني لازم يلتقطوا برأيك
4: إسرائيل لها اليد العليا،
3: القادي والقياديين يعني برأيك يجب أن يلتقطوا هذه الفرصة الجديدة في المنطقة بالزبط. العربية هل يجب أن يتعلموا من أخطاء الماضي؟
4: ده أولا، لكن أيضا يجب أن يتعاونوا سويا في على خطين، خط يأخذ خط متشدد وخط آخر يأخذ خط منفتح وبرغماتي، وبالتالي كليهما يستطيع أن يحققوا الأهداف الفلسطينية في هذه المرحلة.
3: إيران رح تنسجم
4: هناك فرصة ذهبية لهم.
3: إيران رح تنسجم مع ما مع مع يتحدث به سعادة السفير موسى بأنه يكون في القادي تكون عنده اتجاهين مختلفين، حدا يكون متشدد والآخر يكون براغماتي، لأنه بإيران يقال بأنه هناك يعني تبادل للأدوار.
5: نعم إيران الآن رحبت بتعيين خليل الحية عبر رسالة تهنية من إسماعيل قاآني. الإعلام الإيراني الرسمي كله يعني رحب

0: واستقبل المحللين المقربين للنظام على الوكالات الإيرانية، رحبوا بتعيين خليل حية واعتبروه هو امتداد لخط يحيى السنوار وإسماعيل هنية وهؤلاء الذين يعتبرون على التيار المتشدد في حماس. بالنسبة لخالد مشعل، هم يرون خالد مشعل يعني لديه يعني كم من البراغماتية، يميل أحيانا للعرب، وله تصريحات يقول فيها: أحد الأخوة العرب سألني لماذا أنتم مع إيران، فقلت له إيران تدعمنا، إذا في عرب يدعموننا فبها نحن نكون مع العرب. لا، هذه المواقف إيران لا ترتاح لها، لأن إيران تفكر إذا في المستقبل ظهر أي بديل يكون موقف خالد مشعل يختلف مع إيران. خالد مشعل من وجهة نظر الإيرانيين هو أكثر ميال لتركيا ولقطر، صحيح. وأكثر يعني ينسق معهم في المجالات السياسية حسب تقارير الإيرانية. بعد أحداث 7 سبتمبر هو كان أكثر منسجم مع تركيا ومع قطر، لذلك هم يريدون يعني طبقا للسياسة الاستنقائية يريدون شخصيات، إن كانوا شيعة وإن كانوا سنة، تكون هذه الشخصية بعيدة كل البعد عن العرب، عن المواقف العربية المعتدلة، وقريبة من إيران.
1: حنان، كم، لأنه الداخل دائما يقال بأنه من يدفع الدم، ويعني قادة حماس أيضا دائما يذكروها، من يدفع الدم
2: لمحمود
1: الزهار، هم من يقررون،
2: صحيح.
1: هل اختيار الحياة يؤكد
2: طبعاً
1: هذه النظرية بعدهم متمسكين فيها؟
2: إنه غزة هي الأساس وغزة هي من تقرر. يعني الخارج دائما كان أضعف إذا أردت تاريخيا.
1: بس خلينا نذكر بأنه خليل حية هو من قلب غزة طبعاً، بينما خالد مشعل هو من
2: الضفة الغربية،
1: من نابلس.
2: من نابلس، صحيح. ولكن حتى هلأ
3: من سلواد.
2: من سلواد، صحيح، مش من نابلس، شكرا. خليل الحي حتى هو خارج قطاع غزة، إلا أنه أيضا يستطيع أن يؤثر محسوب وكأنه على الداخل، حتى أنه هو خرج قبل 7 أكتوبر من قطاع غزة، صحيح. 2023، ولكن يحسب على أنه من الداخل، هو ليس وحده، معه باسم نعيم أيضا قيادي في الحركة، وأيضا بعض القيادات في قطر أو تركيا، منهم غازي حمد حتى، لازالوا يحسبوا وتثق فيهم غزة أكثر. تاريخيا تاريخ حركة حماس الداخل والخارج، وتاريخ حركة حماس الداخل أقوى، هو صاحب القرار. وهذه المقولة التي قالها الزهار في مرة، هو وجهها لخالد مشعل شخصيا، قال لخالد مشعل عندما كان هناك أعطاء فرصة لمنظمة عام 2013 أظن، أعطت قيادة حماس بالخارج في القاهرة في اجتماعات المصالحة السلطة الفلسطينية فرصة للتفاوض مع إسرائيل، وبعد التفاوض نرى ماذا يحدث بالداخل الفلسطيني. وهنا انتفضت قيادة الداخل غزة ورفضت هذه المفاوضات، وقالوا أين تسقط الدماء يصنع القرار. أيضا كان هناك وثيقة خالد مشعل 2017 هوجم، لأنه اقترب فيها من موقف منظمة التحرير الفلسطينية بأنه يقابل بحل دولتين عمليا دون أن يعترف بإسرائيل، صحيح. حركة فتح مش معترفة بإسرائيل، وبالتالي ليست إشكالية كانت بالنسبة. أيضا هوجم، حتى هوجم من نتنياهو، نتنياهو حتى رفضها، يعني مصدق الرسالة. نعم. أو
1: طب خلونا اليوم أيضا،
2: ولكن لا، هناك مسألة مهمة ميسون، ربما كانت خالد مشعل الذي وقف مع الثورة السورية وارتدى علم أو شعار الثورة السورية، ومن هنا كان عليه الغضب الإيراني والغضب النظام السوري، حتى اللحظة لم يتم الصفح عنه. خالد مشعل اليوم هذا النظام ربما يستطيع أن يفتح خط معه، لأنه الآن الرئيس السوري هو هذه الجماعات التي كان دعمها خالد مشعل في وقت سابق عندما كانت في
1: يعني برأيك يعني أحسن لو خالد مشعل كان وصل.
2: أنا ما بقول أحسن، بس أنا بستعرض
3: إذا في عالم الجماعات المسلحة هذه، تصوري أنا أن هذه الشخصيات، أن هذه هي بالأساس مقصودة تعطيهم مساحة من المرونة، لأن لحماس إحنا نعرف كان لها مكاتب، عندها المكتب للتنسيق العربي في العالم العربي الإسلامي، وعندها مكتب للتنسيق الدولي، غير المكاتب الفلسطيني الداخل والخارج.

0: المجلس السياسي اللي يدير حركة حماس هو تقريبا 15 أو 20 شخصية على حسب، احنا ما نعرف مين هذه الأسماء. في النهاية هو القرار ليس بشخصية واحدة. النقطة الثانية بالنسبة لخالد مشعل، نعم هو خرج علنا أنه دعم الثورة السورية، لكن أيضا هنية له صور رفع العلم الثورة السورية، ورغم أنه استمرت علاقاته مع إيران وقتل
1: في إيران،
0: فهذا يعطينا إحنا أن الموضوع التباين في أن هذه شخصية محسوبة على إيران وهذه شخصية محسوبة، هم في النهاية قرار الحركة. أما الشخصيات
1: بغض النظر عن الأشخاص
0: وين مكاتبهم، نعم هي هذه اللي تعطيهم مرونة في مسائل اللعب السياسة في حسب الظروف السياسية ومعطياتها. فأحيانا يعطى الثقل للمكتب مثلا في تركيا أو قطر، أحيانا يعطى المكتب قوة أكثر في الدول الآسيوية ماليزيا أو غيرها حسب الواقع السياسي والمصلحة للحركة.
1: سعادة السفير، بدنا نتوقف مع فاصل ونرجع نسمع تعليقك على الموضوع. فاصل ونواصل بعده ساعة حواري.

0: سنتابع معكم ساعة حوار التي نتحدث فيها عن اختيار خليل الحية لقيادة حماس، وأيضا كان له اليوم تصريح بعد توليه طبعا منصب قائد حماس الجديد. دعونا نستمع لما قاله.
1: وإننا من موقع المسؤولية نمد أيدينا لكل المكونات والقوى الفلسطينية لنجتمع على كلمة سواء وفق برنامج وطني متفق عليه يتضمن تحقيق أولويات شعبنا وأهدافه. فهذه المرحلة لا تحتمل التفرد ولا الإقصاء، لذلك ندعو إلى الشروع الفوري بحوار وطني ووضع الآليات لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية.
0: يبدو كان منفتحا على منظمة التحرير، على فتح، بس موقف حركة فتح إلى حد ما يعني رسميا كان عبر نائب رئيس الدولة حسين الشيخ. وأيضا بالنسبة لموضوع التعيين شعرنا بأنه كان حذر بتصريحاته، وقال بأنه انتخاب الحية هو شأن داخلي ولا أهم هو نهج القيادة الجديدة. طبعا البيان دعا لتغليب المصلحة الفلسطينية وتعزيز الوحدة الوطنية، فحركة فتح طبعا

0: أكدت أهمية استقلال القرار الفلسطيني ضمن الإطار الوطني. ما سمعناه من خليل الحية وما سمعناه من موقف لحركة فتح، كيف يمكن أن نبني عليه؟ هل كانت الردود أو ما تحدث به الطرفان يبنى عليه؟ هل كان فيه شيء من التفاؤل؟
1: يعني صعب، لأنه شوفي بالنسبة للسلطة تعتبر أنه السكين الإسرائيلية حامية عربتها في الضفة الغربية، وبالتالي الاقتراب من حركة حماس الآن بعد 7 أكتوبر مسألة صعبة. يعني
0: لهذا كانت حذرة ببيانها؟
1: ربما، لأنه بدون يشوفوا قديش حماس، إلى أي درجة حماس ستلتزم في معايير حطها الرئيس الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، اللي هي السلاح الواحد والدولة الواحدة بدهم يشوفوا حماس قديش ممكن تلتزم بالمعايير اللي وضعتها السلطة الفلسطينية، والرئيس الفلسطيني حكى أكثر من مرة فيها. إضافة للعامل اللي حكيت عنه، لأنه الضفة الغربية السلطة هناك تشعر هناك حالة من العجز الواضحة، ولكن بالنسبة لها هي تقول أنا لا أملك شيء، وبالتالي علي أن أتوخى أي خطوة أقوم فيها حتى لا أعطي إسرائيل ما تريد، وهو تهجير الضفة وضم الضفة وتهويد القدس. وبالتالي وهي أصلا الجماعات المستوطنين وبن غفير وسموتريتش يعني يوميا هناك عملية استيلاء الأراضي وعملية تخويف للفلسطينيين وقتل حتى للفلسطينيين، وبالتالي صعب أعتقد على السلطة الآن في هذه المرحلة أن تعطي موقف إيجابي لحركة.
0: سعادة السفير، كان عندك تعليق قبل ما نذهب إلى الفاصل بخصوص ما تحدثت به دكتورة هدى؟
2: بخصوص النقاش عموما، يعني أحد الأخطاء الأساسية في العمل الفلسطيني في العشر سنين اللي فاتوا الأكثر التركيز على الصراعات الداخلية، وليس هناك نظرة مستقبلية شاملة لما يحدث حولهم.
0: صحيح.
2: وبالتالي ندخل في هذه الصراعات، ثم ندخل في قضاء في تصادمات تؤدي إلى النكسة أكثر للقضية الفلسطينية. ولكن في هذه المرحلة نحن لا نتحدث فقط على عن حماس، وإنما أيضا هناك قوة أخرى في غزة. يعني السلطة اللجنة الوطنية التي دخلت مؤخرا إلى غزة لها دور، علي شعث والقيادات بتاعته، هناك مجلس السلام وما إليه وما يتحدث عنه.
0: هل خليل الحية سيتعاون معهم؟ هذا هو السؤال.
2: لازالوا ماذا سيكون دور خليل الحية وخالد مشعل كليهما في التعاون مع هذه القوة لكي يكون هناك لتحقيق المصلحة
0: في غزة؟ بس ما هي أصلا لم تسمح لها إسرائيل بعد بالدخول إلى غزة.
1: لم تدخل اللجنة.
2: لم
1: تدخل اللجنة إلى قطاع غزة. إسرائيل سمحت بدخول اللجنة إلى المنطقة الشرقية من قطاع غزة. منطقيا اللجنة تدخل إلى المنطقة الغربية حيث الأهالي. وهي تشترط حتى في المنطقة الشرقية تشترط انسحاب إسرائيلي كامل وانسحاب الميليشيات.
2: ولكن هناك الآن فرصة ذهبية للتحادث مع الجانب الأمريكي للضغط على إسرائيل لتغيير موقفها في غزة. ولكن هل تستطيع حماس في هذه كلمة حماس مجرد الكلمة في الرأي في الإطار العام الأمريكي مشكلة. يعني عندما يقول ده مرتبط بحماس ده كأنه اتهام.
0: صحيح.
2: ده تحمس لحماس، يعني ده يعني تحدث.
0: ولكن سابقا إدارة ترامب إلى حد ما كان يقال بأنه اتصلت، يعني أو كان هناك تنسيق أو تواصل في اتصالات مباشرة معهم
1: حول الأسرى. أخذوا الأسرى
3: حول الأسرى.
4: بتصوري أن المجتمع الغربي هو يفتح باب للتفاوض والحوار مع الميليشيات المسلحة أو الجماعات المسلحة. احنا طبعا لنا يعني نتذكر كيف جماعة الحوثي كانت ترفع من القائمة وتوضع في القائمة أكثر من مرة، وكان يفتح باب التفاوض والحوار.
0: حتى امبارح بالأمس يعني الرئيس ترامب ذكر بأنه لسنتين أو 3 سنوات. صحيح. كانت العلاقة هادئة.
4: صحيح.
0: مع الحوثي.
4: فهي إذا استطاعت الولايات المتحدة أن تجد خطوط معينة للتفاهم فيها مع حركة حماس، حتى وإن كان هو خليل الحية، وصار الوضع يعني ضغط أكبر على حركة حماس، فبالتالي هو بيضطر أنه يقبل. هو فكرة الحوار مع الجماعات المسلحة، المهم أنها لا تكون في وقت زهول أو قوة الجماعة، بحيث أنها ما تكون هذه مثل إعطاء جائزة، لكن إذا كانت الجماعة

0: هذا التفكير يعني اللي المفاوضين الغربيين اللي بيدخلوا في مسارات التفاوض مع الجماعات، انهم لا يروا بأسا بان تكون اذا كانت في حالة من الضعف الشديد بأن تفتح باب الحوار والتفاوض على ما سيكون في المرحلة القادمة.
1: ولكن دكتورة هدى، البعض بيعتبر أنه بمجرد ما استطاعت حماس أن تنتخب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحماس بأنها قادرة، ما زالت قادرة على إنتاج قياداتها، استكمال استحقاقاتها الداخلية، رغم اختيال كل مكتبها.
0: وللأسف شعبيتها في غزة
1: وهذا يعتبر فشل لإسرائيل
0: في داخل المخيمات، استطاعت أن تجند واستطاعت أن تأخذ من الجيل الجديد ممن قتل، يعني مثلا شخص أم قتل كل أبنائها. يعني بالتأكيد هي راح تشوف أن حماس هي الوسيلة الوحيدة اللي أنا للانتقام، وهذا معروف في الحالات، يعني مثل ما صار في العراق، مثل يعني دائرة الانتقام هذه لن تنتهي. فحتى يقول لك من ضمن الأمثلة اللي تقولوها أنك إذا جيت تجلس مع شخصية اللي تتفاوض معها لا تخلي يجي ويده يعني متدلية وهو يجلس، لأن راح تكون فاشلة هذه المفاوضات. أنت تحتاج أنك الواقع اليوم أن موضوع غزة كأنه وضع تحت الجهاز التنفس الصناعي، ما في شيء ملموس للناس في الداخل بحيث أنهم يلمسوه حقيقة، يعني في حراك معين.
1: لا يمكن يعني أن نلوم حماس فقط، حتى المجتمع الدولي والولايات المتحدة اللي هي صاحبة هذه المبادرة حتى الآن لم نشعر بأنها تضغط كما هو يجب.
2: توقف مسار العملية السلمية في غزة عند النقطة محورية وهي سلاح المقاومة، ورغم أن هذه سلاح المقاومة سلاح خفيف وليس هلا ثقيل، والآن هناك صفقة تعد في لبنان يمكن تكرارها في غزة، وهي الصفقة التي تحدث عنها جوزيف أون، نزع سلاح حزب الله مقابل الانسحاب الكامل من الإسرائيلي. ربما إذا استطاعت القيادة الفلسطينية كليهما السلطة ومن هو في غزة بالتعاون مع حماس أن يتقدموا بهذه الصيغة ويقدموا حلا لهذه المشكلة، ممكن أن نسير حاليا. ولكن لحد الآن هناك هذا العصرة، وهي ماذا يمكن أن يحدث مع السلاح، وإسرائيل تتزرع بهذا وما زالت تسيطر على 70% من غزة، وما زال المستوطنين يتحركوا، وما زال الرأي العام الغربي كله ضد هذا وضد ما حدث في غزة، ولكن لم نستفيد منه. يجب أن تتحرك القيادة الفلسطينية.
1: لم نستفيد منه لأنه نحن تخاذلنا ونحن أخطأنا أو حماس أخطأت أو السلطة،
2: القيادات الفلسطينية لم تستفيد.
1: المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية ولم تقدم شيئا ملموسا على الأرض أو ضغطا كافيا لإسرائيل بأن تعطي شيء مقابل شيء للداخل في غزة.
2: صحيح. أكيد. ولكن الآن تغير الموقف. يعني لفترة سنتين كانت إدارة ترامب بتعطي إسرائيل اليد العليا في التحرك في المنطقة ككل، سواء في سوريا ولا في لبنان ولا في غزة أو في الضفة الغربية. تغير الموقف الآن، أصبح هناك رغبة حقيقية لدى السلطات الأمريكية ولدى الرأي العام الأمريكي أنه يجب أن تحجم هذا، لأنه ليس في مصلحة أمريكا مستقبلا، وبالتالي كيف تستفيد من هذه النقطة؟ صحيح لم تتغير المواقف الأمريكية بعد، ولكنها يمكن أن تتغير.
3: بس مش سهل سعادة السفير، لأنه في مسألة مهمة، أنه لبنان مختلف عن قطاع غزة. إسرائيل تتعامل مع قطاع غزة أنه جزء منها، جزء عضوي منها، هي المسؤولة عنه. حتى هذا التفكير الإسرائيلي كان انعكس حتى في العلاقة مع الأمريكان، أنه هذه في النهاية مناطق إلنا، يعني إسرائيل فقط هي المسؤولة عنها. لا نستطيع أنه ندرج تجارب في لبنان مثلا على قطاع غزة، حتى في الضفة الغربية. طبعا الضفة الغربية محسومة، هي بالنسبة لهم هذه هي يهودا والسامرة. بقطاع غزة مسألة السلاح ربما إسرائيل حتى تتجاوزها، لأنه الآن ما يهم إسرائيل هو بقاء الحال الفلسطيني الإنساني، تحديدا الفلسطيني على ما هو. هذه أكبر وصفة
2: والتهجير
3: لإسرائيل، حتى أنه تهجر الفلسطينيين. مشان هيك الفلسطيني في قطاع غزة وخارج قطاع غزة البعض بيقول لك أنه على حماس، إذا لأنه لما بتحكي على أنه المفاوضات أنه الشكل حتى مهم، أنه ما تكونش الإيد ملوية، يعني ملوية، بيكون في موازين قوة. إحنا

في حالتنا في قطاع غزة ما في أبدا موازين قوى بين إسرائيل وفلسطين. إسرائيل يوميا تقتل من 10 إلى 15 فلسطيني في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار. في 1180 فلسطيني قتلتهم إسرائيل من شهر 10 حتى اليوم.

0: 300 على المزاج الإسرائيلي. كل قطاع غزة 30% ما تبقى منه تعيش تحت رحمة هذا الجيش المتوحش الإسرائيلي. وبالتالي المين اللي عليه يبذل المجهود؟ هنا بيصير أنه غصبا عنه حماس مجبرة أمام معاناة الفلسطيني أولا، وأيضا أمام المصير الوطني للفلسطيني.
1: بس السؤال، إذا حماس رح تقدر تقدم أو تقدم على هذه الخطوة في ظل هذه التحديات الإنسانية التي تواجهها، هل إيران ستضغط أو ما زالت قادرة أن تضغط على حماس في ظل هذا الوضع المأساوي الإنساني بأن لا تصل إلى حل معين لغزة، خاصة مع مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية ولجنة السلام في غزة وغيرها؟
2: نعم، إيران لا تريد أي حل للقضية الفلسطينية. إيران تريد الانقسام يبقى كما هو.
1: صحيح.
2: هي تدعم حماس لأسباب عدة. أولا يعني دعمها لحماس هو دعم استنقائي للحركات السنية، هي لا تدعم كل الحركات السنية وإنما تدعم حماس لتكسب الشرعية.
0: ليش كأنها لعدم الوصول، لأنه أوسلو لو تحقق أوسلو.
2: نعم
0: فعلا.
2: نعم.
0: واليمين الفلسطيني ممثل بحماس والجهاد وأيضا في ممثل ببن غفير وسموتريتش لم يفشلوا أوسلو.
2: نعم.
0: كان أنت وصلت لدولة على 67، ما ضرورة وجود حماس والجهاد.
2: نعم.
0: وفتح.
2: نعم.
0: مسلحين يعني.
2: يعني هذا الانقسام إيران لعبت دور كبير في إيجاد هذا الانقسام. لو كان الفلسطينيين يعني كما اتفقوا برعاية سعودية أيام الملك عبد الله يرحمه 2007 واتفقوا على أنه يحلوا مشاكلهم، لكن فيما بعد اختلفوا. يعني كانت فرص ذهبية للفلسطينيين حتى نتنياهو عدة لقاءات في أوروبا عندما كان يضغط عليها المجتمع الدولي. كان المجتمع الدولي كله مع الفلسطينيين بعد أوسلو، وأوسلو حققت إنجازات كبيرة للفلسطينيين، احترافات، كرسي في الأمم المتحدة،
0: جواز
2: دولة،
0: سفر،
2: جواز سفر،
0: سفر،
2: كل هذه الإنجازات
0: السجون.
2: لذلك كانت إسرائيل تريد.
1: في ناس اعتبرتها إنجازات وفي ناس ما اعتبرتها أنها هي أكبر الإخفاقات اللي حصلت.
2: لا لا أبدا أبدا، لكن الإخفاق متى حصل؟ عندما حصل الانقسام إيران كرست دعمها لهذا الانقسام. وبالتالي كان نتنياهو في كل محاضراته، يمكن شاهدته الكثير منه عندما كان يظهر بالصحافة الغربية، كان يقول نتفاوض مع من؟ مع طيب. حماس التي
0: يعني
2: تنكر
0: يعني
2: وجود
0: بالنتيجة
2: صعيد.
0: بالنتيجة. نعم. بتكتشف وكأنه إيران وإسرائيل اتفقوا الاثنين على عدم وجود صعيد.
1: ست هدى معنا 10 ثواني،
2: تفضلي.
1: خلينا نسمع ست هدى بس قبل ما ننهي الحلقة.
3: 10 ثواني. هي عامة كل الطرفين حماس وإيران يستفيدوا من تصعيد، وإسرائيل من تصعيد حالة التطرف وحالة الانتقام. مسؤولية المجتمع الدولي اليوم أن يقدم شيء ملموس.
1: نعم.
3: حتى أهل غزة نفسهم هم بالتالي سيضغطوا على.
1: شكراً.
3: حماس ولا يكونوا أعضاء جدد.
1: شكرا ست هدى موسى سعادة السفير وحنان على المشاركة معنا في ساعة حوار. نلتقي غدا بإذن الله في أمان الله.
4: ست حنان، الفكرة اللي بقولك
5: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
6: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
8: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
9: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
8: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
10: ليس فقط في إسرائيل.

0: المتخالفون
1: برئها إسرائيل دولة إمبريالية
0: المتحاورون
2: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا
0: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
3: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: من المرات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
3: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
3: إلى الرياضة،
7: تلقى الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
3: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
3: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.
9: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
10: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
9: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
11: العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.
12: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
13: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
12: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
14: يعني توجه صحيح أني
12: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
9: العربية FM، أخبارك أن تعرف أكثر.
15: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيسة.
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
15: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
16: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
17: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
3: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
18: بإمكانكم الاستماع إلى العربية FM عبر تطبيق العربية العربية.net/app.
19: عند نهاية الأسبوع يطرح السؤال المهم، كيف رح نبدأ الويكند؟
20: بخبر يهمك،
21: رأي، جدل ومفاجآت،
19: نحن نرافقك في كل ذلك كل جمعة.
20: فقرات تفاعلية وأسئلة مباشرة ومشاركات منكم أنتم
19: بلقطة.
22: لا تكهرب الجو، تحتفل احتفالية تنكد عليه،
19: أو مسمع فني مثلاً.

0: الرياضة بنكهة الويكند.
1: الويكند يبدأ برفقتنا. استمعوا إلى ويكند شو كل جمعة من السادسة وحتى الثامنة مساء برفقة مشاعر الكويليت، علي قيدان، سالم الزبيدي وعصام عبد السلام.
2: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة 2:00 ظهرا بتوقيت السعودية.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث وتتشابك فيه المصالح، تصبح الحقيقة أكثر تعقيدا من أن تختصر في عنوان. هنا الشارع السياسي مساحة للنقاش الهادئ والتحليل العميق، حيث لا نقدم الخبر بل نقدم ما يختفي بين عباراته. نقرأ التطورات من زوايا متعددة ونضعها على طاولة الحوار بين الرأي والرأي الآخر، وبين الوقائع الثابتة والأسئلة الملحة. نستند إلى أحدث التقارير، نحاور ضيوفنا ونختبر الأفكار لنصل معا إلى صورة أوضح بعيدا عن الضجيج. أهلا بكم في الشارع السياسي، وتتابعون في هذه الحلقة من هرمز إلى باب المندب، كيف تدير إيران لعبة المضائق وورقة الوكلاء. وبين السيادة والانفجار، ساحات مفتوحة على اختبار القوة في لبنان وفلسطين وغيرهما.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: قبل أن نغوص في ملفات هذه الحلقة، نتوقف عند مجموعة من الأخبار العاجلة. قائد الجيش اللبناني وقائد العمليات الخاصة في القيادة المركزية الأمريكية يبحثان تعزيز التنسيق بين الجانبين. وأمين مجلس التعاون لدول الخليج العربية يقول على مجلس الأمن وضع حد لاعتداءات إيران، والسلوك الإيراني يقوض الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار. ويؤكد إدانة للادعاءات الحوثية ضد السعودية بأشد العبارات، ويقول إن تهديدات الحوثيين تقوض حركة الملاحة في البحر الأحمر. القيادة المركزية الأمريكية تعلن تحويل مسار 9 سفن تجارية حاولت خرق حصار إيران. وهيئة البث الإسرائيلية تقول إن واشنطن أبلغت الجانب الإسرائيلي نيتها تصعيد الهجمات ضد إيران في الأيام المقبلة. أهلا بكم. لم تعد استراتيجية إيران في المنطقة مجرد دعم لحلفاء محليين، بل تحولت إلى نهج متكامل يقوم على توظيف الجغرافيا أداة ضغط سياسي وعسكري. من مضيق هرمز إلى باب المندب، تسعى طهران إلى بناء معادلة نفوذ تربط بين الممرات الحيوية وأذرعها المسلحة، بما يمنحها قدرة مضاعفة على التأثير في أمن الطاقة وحركة التجارة العالمية. المزيد في تقرير يارا فارس.
2: في باب المندب يتصاعد القلق الدولي مع تزايد التهديدات للملاحة، حيث تلعب جماعة الحوثي دور الذراع التنفيذية لهذه الاستراتيجية. فالهجمات أو التهديد بها لا تقرأ فقط في سياق الحرب اليمنية،

0: بل كجزء من رسالة أوسع مفادها أن خطوط الإمداد العالمية يمكن أن تصبح ورقة تفاوض بيد إيران عند أي تصعيد إقليمي أو دولي. هذا التحول يضع البحر الأحمر أمام سيناريو مشابه لمضيق هرمز، حيث تتحول الجغرافيا إلى أداة ابتزاز سياسي، ويصبح أمن الملاحة رهينة التوازنات الإقليمية. وفي المقابل تتصاعد الردود الدولية والإقليمية، سواء عبر تعزيز الوجود العسكري أو عبر بيانات سياسية تؤكد حماية الممرات البحرية وفق القانون الدولي. أما في اليمن فالمشهد أكثر تعقيداً، إذ تحاول الحكومة الشرعية استعادة زمام المبادرة عبر تحركات اقتصادية وسياسية، من بينها استئناف تصدير النفط وتوجيه العائدات للدولة، في مقابل استمرار الحوثيين في فرض واقع ميداني مدعوم إقليمياً. وبين رواية الحصار التي تروج لها الجماعة والاتهامات الدولية لها بتقويض الاستقرار وتهديد الملاحة، يبقى الصراع مفتوحاً على احتمالات متعددة. في المحصلة لم يعد اليمن ساحة صراع داخلي فحسب، بل تحول إلى نقطة ارتكاز في معادلة إقليمية أوسع، حيث تتقاطع المصالح الدولية مع حسابات النفوذ الإيراني، مما يجعل أي تسوية محتملة مرتبطة ليس فقط بالداخل اليمني بل بمستقبل التوازنات في المنطقة ككل.
1: وفي كلمة أمام ملتقى الخليج للأبحاث، قال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان إن التطورات الأخيرة في المنطقة كشفت سرعة امتداد التوترات إلى خارج الإقليم وتأثيرها في الأمن العالمي وأسواق الطاقة والنمو الاقتصادي. وشدد على أهمية الالتزام بالمبادئ الأساسية التي كرسها ميثاق الأمم المتحدة للتوصل إلى حلول دبلوماسية مستدامة.
2: Our collective efforts should therefore be directed towards preserving the rules-based international order.
3: ويجب أن يكون هناك فهم واضح بأن انتهاكات هذه المبادئ ستحمل تكاليف حقيقية ستعالج بالمساءلة. إن العدوان والإكراه والتدخل ومحاولات فرض الهيمنة أو السعي لتحقيق طموحات الهيمنة تولد في نهاية المطاف انعدام الأمن وتتعارض مع المنطقة المستقرة والمزدهرة التي نسعى إليها.
1: دولياً وعلى هامش قمة جنوب شرق آسيا التي تستضيفها الفلبين، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في منطقة البحر الأحمر بعد التهديدات التي صدرت عن الحوثيين. وأكد روبيو أن الولايات المتحدة تستهدف المواقع التي تنطلق منها الهجمات ضد السفن في مضيق هرمز.
4: ناقلات النفط تعبر مضيق هرمز وتتعرض للاستهداف، وكذلك تستهدف سفن الشحن التجارية التي تحاول العبور، والولايات المتحدة تدافع عن هذه السفن. بالإضافة إلى ذلك نستهدف المواقع التي ينطلق منها استهداف هذه السفن في محاولة لإضعاف قدرات إيران على ضرب واستهداف الشحن العالمي.
1: وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن إيران استخدمت أموالها في دعم الإرهاب وبناء ترسانتها الصاروخية.
4: في إيران لا توجد حرية للصحافة لنقل تقارير مثل ما تنقلون أنتم عن تأثير الاقتصاد الأمريكي وأسعار الغاز، لكن ليس لديهم ذلك في إيران. لكنني أستطيع أن أقول لكم إنهم يواجهون تضخما كبيرا وتضخما في أسعار المواد الغذائية. هذه العمليات جعلت الوضع أسوأ، فهم يعانون من أضرار في البنية التحتية العسكرية التي أنفقوا عليها لمدة 20 عاما، ولم يستخدموها لبلدهم بل استخدموها لدعم الإرهاب وبناء ترسانتهم الصاروخية ونظام المسيرات.
1: من عمان ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. ومن جدة نرحب بالكاتبة الصحفية اليمنية أحلام الكثيري. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع الدكتور نبيل. دكتور، هل تسعى إيران فعلا لتحويل باب المندب إلى ورقة ضغط مماثلة لما كانت تفعله

0: في مضيق هرمز.
1: مساء الخير أستاذ حسن، تحية لك وللأستاذ أحلام. يعني هو تهديد أو تصعيد استراتيجي خطير تتحاول فيه الجانب الإيراني تحقيق مجموعة من الأهداف، من أولها أو أولى هذه الأهداف هو رفع كلفة المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع الجانب الإيراني. الأمر الثاني أستاذ حسن هو توجيه رسائل ردعية ضد دول الخليج وضد دول البحر الأحمر، وليس فقط ضد الدول التي تشترك إيران بجبرية جغرافية معها، عبر محاولة إظهار القدرة على تهديد حركة الملاحة برمتها، بالإضافة إلى ضربة يسمى باستراتيجية البدائل عن مضيق هرمز، خصوصا في وقت سابق تم استهداف ميناء الفجيرة، والآن سوف يتم تحريك الورقة الحوثية ضمن ما يعرف باستراتيجية تخادم الملفات، في محاولة ربما لمنع الالتفاف على النفوذ البحري وممارسة إيران لمحاولة إثبات أنها لديها القدرة على ممارسة الضغط على ما تبقى من وكلاءها وأذرعها الموجودين في المنطقة، بالإضافة إلى محاولة ردع دول المنطقة عن أي تعاون إقليمي ودولي في محاولة لردع إيران، وبالتالي الهدف الأساسي هو في تقديري تحسين موقع إيران التفاوضي عبر خلق أزمة جديدة وبشكل أوسع ومرتبطة بالطاقة وأمن الملاحة وأمن الممرات، وبالتالي هذا بيخدم إيران داخليا لتقديم صورة أنه إيران ما زالت قادرة على المناورة والهجوم والاعتداء رغم الضغوط ورغم الضربات العسكرية ورغم استراتيجية الخنق الاقتصادي، بالإضافة إلى نقل المعركة من داخل إيران إلى استهداف الأمن الخليجي وأمن البحر الأحمر وتحويل الأنظار من الأزمات والفشل الاقتصادي والنكبات التي تعرضت لها إيران، هذا إلى جانب تعبئة الشارع تحت شعار مواجهة التحالف الإقليمي الذي يسعى إلى استهداف إيران والنيل من صمودها. هذه بشكل ورقة اختبار، لأنه إحنا الآن أمام مرحلة مهمة وحساسة أستاذ حسن، يعني بمعنى هل لدى إيران القدرة على توجيه الحركة الحوثية باستخدام هذه الورقة، والأمر الثاني ما مدى قدرة الميليشيا الحوثي على إغلاق المضيق أم التهديد.
0: سأعود إليك للحديث أكثر في هذه النقطة، لكن أود أن أسأل الأستاذ أحلام، عندما يتحرك الحوثيون أو يهددون مجرد تهديد بالتحرك، هل هم ينفذون قرارا ذاتيا يخدم مصالحهم في مناطقهم، أم يتحركون بالفعل امتثالا لإملاءات إيرانية واستراتيجية إيرانية أوسع مثل ما أشار الدكتور نبيل؟
2: حياك الله أستاذي وضيفك الكريم. بخصوص الحوثي وتحركاته، الحوثي وتحركاته هو يعتبر مثل الوكيل.
0: أستاذ أحلام الصوت من عندك مش واضح بما يكفي، إذا ممكن الصوت مش واضح.
2: هكذا؟
0: لا مو واضح إلى الآن، مش واضح، خلينا نرجع لك بعد شوي، بس لو تزبط الصوت يعني حتى نقدر نفهم كلام حضرتك. أعود إليك دكتور نبيل، كنت أتحدث عن مسألة التهديد بإغلاق المضيق أو المضي فعلا بتنفيذ مثل هذه الخطط. هذا يدفعنا للتساؤل، هل أصبح اليوم مضيق باب المندب والبحر الأحمر مهددا بالفعل وبشكل دائم، أو لنقل بشكل طويل نسبيا؟
1: أعتقد أنه يعني ربما بشكل مؤقت، هذا يعتمد على طبيعة الرد الدولي لمحاولة إثناء إيران عن استخدام هذه الورقة، وربما قد هذا يحدث اصطفاف إقليمي ودولي غير مسبوق لمواجهة هذه الورقة الإيرانية الأخيرة التي تحاول توظيفها. الآن علينا أن نلاحظ نقطة مهمة جدا أستاذ حسن، هي المتعلقة ب توجه إيران للاستهداف الدول التي لديها دعني أسميه إطلالة على البحر الأحمر، يعني كان هناك استهداف لمدينة العقبة الأردنية اللي بمر عبرها 85% من صادرات الأردن و 60% من الواردات.
0: استهداف أم محاولة استهداف؟
1: لا استهداف وليس استهداف. محاولة استهداف، يعني التقارير العسكرية والأمنية الأردنية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه كان هناك عملية استهداف ممنهجة لبعض الأهداف المهمة والحيوية الموجودة داخل مدينة العقبة، على الرغم من علم الجانب الإيراني أنها لا تحتوي لا على قواعد أمريكية، وحتى مواصفات مطار العقبة هي مدنية وليست عسكرية، يعني المدرج ما بيسمح لهبوط الطائرات العسكرية أو استقبال الطائرات المقاتلة النفاثة كما يدعي الجانب الإيراني، وبالتالي أهداف إيران عبر الاعتداء على ميناء العقبة الأردني والإضرار بالاقتصاد.

0: ضرب شريان التجارة الأردني المطل على البحر الأحمر ورفع كلفة الحرب على الأردن، على الرغم أن الأردن سياسته واضحة لم ولن يسمح باستخدام أجواءه لأي طرف كان. وإذا كانت إيران جادة بمواجهة إسرائيل، يعني مطار رامون الإسرائيلي ببعد 23 كيلومتر عن قريب الحدود جدا الأردنية، يعني بمعدل 3 دقائق، وفي تحشدات عسكرية أمريكية وإسرائيلية كبيرة مخصصة لضرب إيران يتم دائما الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام بالصوت والصورة. فإذا أرادت إيران فعليا تعطيل العدو كما تقول أو كما تدعي، فالعنوان واضح كما أن مسار الطيران الحربي الإسرائيلي يمر عبر الأجواء السورية والعراقية وليس الأردن، لكن ضرب ميناء العقبة له دلالة لأنه مشرف على البحر الأحمر، وبالتالي هذه مرحلة مهمة وخطيرة جدا.
1: وأتصور أنه يعني حتى يعني من ناحية عسكرية ربما مدينة العقبة كمدينة والميناء كمنطقة كبيرة واقتصادية حيوية من السهل جدا استهدافها بصواريخ، لأنه ليست يعني مكان صغير جدا، هو ميناء مفتوح موقعه ثابت لا يتغير، وبالتالي ربما يكون هدفا هشا بالنظر إلى طبيعة الاستهداف. أستاذة أحلام، لا أعرف إن كنت عدت إلينا الآن.
2: نعم، الصوت واضح؟
1: نعم، هكذا جيد، ممتاز. كنت أسألك عن التهديدات التي أطلقتها جماعة الحوثي فيما يتعلق بمضيق باب المندب والملاحة بشكل عام في البحر الأحمر. كنت أسألك، عندما تصدر مثل هذه التهديدات عن جماعة الحوثي، هل هي بالفعل تخدم أجندات هذه الحركة في تلك المنطقة، أم تنسجم بشكل أكبر مع إملاءات إيرانية واستراتيجية إيرانية أوسع؟
2: هو المؤكد يا أستاذ الفاضل أن الحوثي هو يعتبر أحد أدوات إيران في المنطقة، وهو حسب تصريحاته يدعي أنه يطالب بالنفط والإيرادات والرواتب وهكذا قبيل كمصالح ذاتية لصنعاء، لكنه الواضح أنه ليس كذلك. لماذا؟ لأننا نجد أن الشرعية اليمنية وفرت له عدة مصادر. أولا للمهابط، مهابط مثل الطائرات، فتحت المطار من عمان إلى صنعاء، وكذلك من عدة مدن وعلى هذا الأساس. لكنه هو يصير أن يكون الطيران أولا من ناحية إيران كنوع من تنفيذ الشروط له، وقد فشل في ذلك لأن الشرعية قد وفرت له بهذا الشيء.
1: هل بالفعل كانت الطائرة التي أثارت الجدل الأسبوع الماضي كانت تحمل أسلحة من إيران بالفعل مثل ما قال البعض؟
2: هذا ما يقال، لكن في الحقيقة لا نعرف ما مدى مصداقية ما يقال، وذلك هناك أكيد إشكالية. لكن لا يعقل أن الحوثي سوف يستخدم الطائرة هكذا فقط لنقل الركاب أو المصابين أو من هذا القبيل. وطائرة الشحن التي كان يركب على متنها، على حسب المصادر أنها تحمل حمولات أطنان كثيرة، سواء كانت من الركاب أو حتى من كميات الشحن وهذا القبيل. وثانيا نجد أنه حسب تهديداته يريد أن يهدد البحر الأحمر من أجل فقط نيل مكاسب وأوراق ضغط يحاول من خلالها أن يفرض سيادته على اليمن. لكن الشرعية اليمنية بقيادة الدكتور رشاد العليمي قد أصدر عدة قرارات، وهذه القرارات بدأ بتنفيذها، وأول وأهم قرار من القرارات اللي أصدرها هي تصدير النفط، من باب أن يقطع عليه الحجة أنه هناك في معرضين للحصار، وأنه لا يمكن حتى إشمال الرواتب، أو حتى أن المناطق التي تحت سيطرته معرضة كذلك للحصار.
1: طيب، أنا أود أن أسألك أستاذ أحلام، يعني الحرب مع إيران منذ 28 من فبراير الماضي واستمرت لنحو 40 يوما، كانت حربا مفتوحة، وبعدها يعني دخلنا في مرحلة الهدن ثم استعادة أو عودة إطلاق النار، والآن تقريبا منذ 10 ليالي القوات الأمريكية تقصف أهداف إيرانية متعددة. سؤالي لحضرتك، لماذا الآن قرر الحوثي أن يفكر بهذه الطريقة؟
2: هو حسب الاستراتيجية التي تستخدمها إيران تحاول أن تصدر نوع من الكماشة، تسيطر على باب المندب من جهة، وكذلك مضيق هرمز، وذلك لإرسال رسائل ضغط للمجتمع الدولي بأن الملاحة البحرية هي قابلة وتحت سيطرته، فهو يهدد من هذا المنطلق، يكسبها كنوع من أنواع الضغط التي يحاول أن يبرز فيها حسب

0: المفاوضات التي قد تجرى في ما بين الغرفة المغلقة كأوراق يحركها وقت ما أراد، فهو يريد أن يحركها من هذا القبيل كنوع من المكاسب. ومنها باعتبار أن وكيله الأساسي باليمن هو الحوثي ينفذ هذه الأجندة على هذا الأساس. فكلنا نعرف أن المركزية في إيران، حتى لو كانت هناك المركزية الرأس بما يقابلها المرشد، لكن طبيعة التوزيع، توزيعات القوات، الجيش الثوري الإيراني هي موزعة مثل الشبكة الأخطبوطية، هي لا مركزية. وهكذا طريقة عملها في المنطقة يأتي من قرارات خاصة بها حتى بعيد عن المركز، وكل ذلك حماية النظام المركز نفسه.
1: تمام. دكتور نبيل، يعني تابعت معنا التصريحات التي جاء ذكرها على لسان وزير الخارجية الأمريكي، قال إنه أمريكا تراقب الوضع عن كثب في البحر الأحمر فيما يتعلق بتهديدات الحوثيين. يوم أمس أيضا سئل الرئيس الأمريكي عن هذا الموضوع تحديدا، وقال أيضا نحن نراقب الموقف هناك، وكنا قد ضربناهم العام الماضي لنحو 40 يوما أو 45 يوما ثم لم نعد نسمع منهم أي شيء. تجدد مثل هذه التهديدات من الحوثيين، هل هذا يعني أنه هناك دور أمريكي أيضا قادم ممكن يمتد من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب؟
2: أعتقد ذلك، خصوصا أنه إحنا اليوم أستاذ حسن نتحدث على الجانب الإيراني وسعي لفرض معادلة ردع عبر توسيع جغرافية الصراع، لأنه الجانب الإيراني بيحاول من خلال توسيع دائرة الاعتداءات على دول المنطقة، دول الخليج والأردن، وتوسيع أيضا ما يسمى بحرب المضائق والممرات، وإصدار رسالة بأنه أي استهداف لأراضيها لن يمر دون ثمن إقليمي باهظ عبر الاعتداء على هذه الدول ومحاولة الزج به ميليشيا الحوثي لإغلاق المضيق أو التحديد بإغلاقه. وربما هذا يأتي في إطار رفع كلفة الضغط وتوجيه رسائل إلى هذه الدول ومحاولة إظهار أنه أي مواجهة جديدة أمريكية إسرائيلية مع إيران لن تبقى محصورة داخل حدودها، بل سوف تقوم بما يسمى باستخدام ورقة المضائق والممرات وفرض أزمة طاقة عالمية على المجتمع الدولي بهدف ابتزاز دول العالم وإجبارهم للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف الهجمات والضربات العسكرية. كنت سألت أستاذ حسن سؤال مهم ومحوري وخطير للأخت أحلام، وهو مفاده أنه حول لماذا الزج بالحوثي في هذا التوقيت من جانب إيران. أنا في تقديري لأنه الجانب الإيراني الآن بات يستخدم الورقة قبل الأخيرة، خصوصا أن هنالك تحديات مصيرية باتت تواجه النظام الإيراني، وهذه التحديات ليست فقط متعلقة بطبيعة الضربات الأمريكية التي تبدو في تقديري بأنها تمهيدية وليست نهائية، وهي تمهد لدعني أسميه نقل المواجهة مع الجانب الإيراني إلى مجالات أوسع. يعني تم في البداية استهداف العين والأذن الإيرانية الموجودة في الجزر السبعة، و عبر 16 بؤرة جغرافية موجودة داخل إيران، استهدفت الرادارات والاتصالات والدفاعات الجوية والزوارق، وهذه القدرات طبعا هي أهداف تضعف قدرة إيران على منع أي تحرك بحري أو إنزال محدود، ثم توسيع مسرح العمليات. وبالتالي الرئيس ترامب ربط كل هذه الضربات بمقتل الجنود الأمريكيين، وهدفه هو الحصول أو إصفاء شرعية داخلية وتوجيه الرأي العام لاستمرار هذه العمليات وتوسيعها. وبالتالي الجانب الإيراني بدأ يدرك ذلك، ويدرك أنه فقد حتى على مستوى الجزر المطلة على المضيق سيكون ضربة استراتيجية، وهي أحد أهداف الولايات المتحدة الأمريكية لأنه يفقدها أهم أوراق الضغط الاقتصادي والعسكري في الخليج، وخصوصا إذا وقع إنزال أمريكي محدود، وهذا من المرجح أنه تعتمد إيران على حرب استنزاف عبر القدرات غير المتماثلة ممثلة بالصواريخ الساحلية والزوارق والمسيرات، وصولا إلى ما يسمى بالمواجهة التقليدية بحيث لا تنخرط في حرب استنزاف طويلة ومباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية بحيث تكون حرب شاملة. ولهذا يتم الآن استخدام ورقة البحر الأحمر، لأنه بالمقابل أنه توسيع رد إيران يأتي عبر محاولة التلويح بهذه الورقة ومحاولة استهداف قواعد ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية ومنشآت الطاقة والبنى التحتية في المنطقة، في حين أنه الجانب الإيراني لوح بما يسمى بالرد الشامل في معادلة تهدف إلى توسيع الضغط على التجارة العالمية، وظهر أنه الأزمة لن تبقى محصورة داخل إطارها أو حدودها الجغرافية.

0: وبالتالي تصريحات عدد من المسؤولين الإيرانيين، وأكيد أنت تابعت أستاذ حسن، خاصة التصريحات اللي صدرت قبل قليل عن محمد باقر قليباف في هذه المفاوضات، إما الحصول على كل شيء أو لا شيء، وأن إيران مستعدة للمواجهة. ثم خرج علينا قبل ذلك بيومين محسن رضاي مستشار المرشد للشؤون العسكرية، تحدث عن فكرة الهجوم الشامل. وأعتقد أنه هذه تمثل رسالة ردع نفسية أكثر من كونها يعني إعلان لقرار نهائي.
1: واضح يعني بالضبط الرسالة التي يريدون تمريرها من خلال مثل هذه المواقف. اسمح لي أن أتوقف عند هذه الورقة ثم نعود إليكما ضيفي الكريمين. في لحظة مفصلية من مسار الأزمة اليمنية، كشف نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان عن اقتراب الدولة من استعادة تماسك قرارها العسكري مع اكتمال إجراءات توحيده تحت مظلة واحدة، في خطوة تعكس محاولة جادة لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعد سنوات من الانقسام. وفي مواجهة الرواية الحوثية بشأن الحصار، شدد نعمان على أن الأرقام والوقائع على الأرض تفضح هذا الادعاء، وأكد أن المعطيات الإنسانية لا تتطابق مع ما تروج له الجماعة.
2: في البداية ليس سرا التعاون الإيراني مع الحوثيين، يعني هذه عملية صارت معروفة ومفهومة، يعني لا نحتاج أن احنا نغوص فيها، تفاصيلها معروفة للجميع. هو التوقيت الذي أعلنت فيه جماعة الحوثي هذا التصعيد غير المبرر. أولا ليس هناك ما يدعونه ويزعمونه من حصار على الميناء الحديدة، وهذه والأرقام تكذب كل ما يقولون. الميناء مفتوح، تدخل فيه السفن بلا رقابة كما كان في السابق، وهذا كان بموجب تفاهمات أنه مواد غذائية أو بضائع للمواطنين. متى كان هذا الحصار؟ لا أدري. الحصار وقع عندما ضربت إسرائيل الموانئ الحديدة،
3: صحيح،
2: في ردا على القصف الذي كان يقوم به الحوثيين، وكان قصف بالنسبة لي كان قصفا عبثيا لا معنى له لأنه لم يؤدي إلى شيء.
1: أعود إلى ضيفي الكريمين، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم من عمان، والكاتبة الصحفية اليمنية أحلام الكفيري تنضم إلينا من جدة. أستاذ أحلام، استمعت إلى ما قاله يعني المسؤول اليمني في هذا المقطع، كنت أتحدث عن تصريحات نائب وزير الخارجية مصطفى نعمان، وأشار إلى مسألة استعادة وحدة القرار العسكري، ويقول أنه هذا مهم، يعني معنى كلامه أنه هذا شيء مهم على مسار استعادة الدولة. السؤال لحضرتك، ما هي المعيقات التي تمنع الشرعية اليمنية اليوم من استعادة وحدتها العسكرية وبالتالي استعادة الدولة؟
4: طبعا إذا لاحظنا أن الدكتور رشاد العديمي في الفترة الأخيرة خلال هذه الأيام أصدر عدة قرارات، من أهم هذه القرارات التي أصدرها هي كان يوجه فيها رسائل إلى الداخل، سواء للقيادات العسكرية وكذلك المستشارين والنواب وحتى الشعب في هذه المنطقة، ووجه المحافظين إلى ذلك، وكان يعقد عدة لقاءات واجتماعات بالمحافظين، وذلك لتعزيز الأمن وربط القوة الأمنية. نجد أن هناك بعض الفصائل التي لا زالت حتى اللحظة فيها نوع من العنت، مثل قوات الانتقالي، والتي بقدر ما تحاول الدولة أن تعمل على دمج هذه الوحدات، إلى هناك نوع من التعنت منهم. نجد أن الدولة عندك قوات درع الوطن هي جاهزة وقابلة حتى للجاهزية، وكذلك قوات أمن الطوارئ، وكذلك قوات طارق. تم دمج الكثير من القوات في درع الوطن، والذي يمثل هذا الحاجز.
1: تحدث عن قوات طارق صالح.
4: نعم بالضبط. نعم. فهذه الجاهزية فيها نوع من ضبط الأمن، كما صرح قبل فترة العقيد المحرمي، أوكي، بأن بوجه فيها خطاب إلى القوات وإلى الجنوبيين كذلك، أن قضيتهم هي سائرة بهذا الطريق، ونحن مع استقرار وأمن الدولة. فهذا يعطي نوعا من الإيجابية في أن الأمن إلى حد ما حتى هذه اللحظة الشرعية قادرة حتى إلى ضبطها. هناك بعض

0: الوسائل هذه تحتاج إلى الضبط، وخاصة هي الانتقالي
1: تمام.
0: على هذه اللحظة.
1: كنت أتمنى أن يسعفنا الوقت لنخوض أكثر في تفاصيل هذا الموضوع لنعرف كيف يمكن للشرعية أن تتعدى كل هذه العقبات، لكن في دقيقة دكتور نبيل إذا تكرمت، يعني سمعت معنا ما قاله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان من أن التطورات الأخيرة في المنطقة تثبت أن ما يحصل هنا في المنطقة يمكن أن يتعدى أثره إلى خارج الإقليم وتحديدا على أسواق الطاقة والنمو الاقتصادي بشكل عام في العالم. الآن مع انتقال الأزمة شكليا حتى هذه اللحظة ربما إلى مضيق باب المندب، هل يعني تصبح المجموعة الدولية أكثر اهتماما وحرصا على التدخل بشكل أكثر جدية في هذه المرحلة مما كانت عليه في أزمة مضيق هرمز، مع أنها أيضا كبيرة لا نقلل من أهميتها؟
2: يعني أعتقد أنه هذا يعني سوف يكون سبب أساسي في حال استخدام الجانب الإيراني لورقة الحوثي في إغلاق أو التهديد بإغلاق مضيق باب المندب لإعادة اصطفاف إقليمي ودولي لمواجهة هذا التحدي الكبير. وهذه التطورات أستاذ حسن تشير إلى أنه الصراع وصل مرحلة الدبلوماسية تحت النار، حيث يتزامن هذا التصعيد العسكري مع محاولات فرض تسوية سياسية مع الجانب الإيراني. لكن أعتقد أن الأمور مرشحة للتصعيد خلال الأيام القليلة القادمة أو ربما الساعات القليلة القادمة، لأنه حتى الهدنة المقترحة لمدة 10 أيام اللي بيحاول الجانب الإيراني الترويج لها تمثل نافذة اختبار لقياس استعداد واشنطن للانتقال من المواجهة العسكرية إلى التفاوض السياسي. لكن بموازاة ذلك تلويح الجانب الإيراني بهذه الورقة لابتزاز المجتمع الدولي ولمحاولة كسب الوقت ولإطالة أمد الأزمة وإبعاد حتى الجانب الأمريكي عن المفاوضات الجدية التي قامت المفاوضات على أساسها، لأنه كان الإشغال أولا بورقة مضيق هرمز والوصول إلى صفقة ملاحة ثم التلويح بورقة البحر الأحمر. هذا معناه الانتقال إلى مرحلة جديدة من التهديد ومرحلة جديدة من التأثير على سوق الطاقة العالمي. وأعتقد أن دول العالم لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري، خاصة أنه يبدو أنه حتى الوساطة التي تقوم فيها دولة باكستان يعني لن تكلل بالنجاح مع إدراك إسلام أباد أن إيران فعلا غير جادة وأنه الالتزام بما تم التوافق حوله خلال الفترات السابقة
1: بات صعبا، يعني مع ما نشاهده مثل ما بيقولوا تسعى الخرق على الراتق. نعم بالفعل. إذن حين تتحول الجغرافيا إلى سلاح لا تبقى الحدود خطوطا على الخريطة، بل تتحول إلى جبهات مفتوحة على كل الاحتمالات. أشكر ضيفي الكريمين من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم، ومن جدة كانت معنا الكاتبة الصحفية اليمنية أحلام الكفيري. فاصل قصير ونعود.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجالس،
6: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن
4: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
7: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
4: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
8: إذا مني أنا ما أضطرك، إذا مني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
4: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد، وأنتم تتابعون برنامج الشارع السياسي من استديوهات العربية FM من الرياض. في لحظة إقليمية شديدة التعقيد تتحول بعض الدول إلى ساحات اختبار حقيقية لتوازنات القوى بين الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين. لبنان وفلسطين نموذجان بارزان لهذه الحالة، حيث تتقاطع

0: محاولات استعادة السياسة مع ضغوط ميدانية متصاعدة تجعل الاستقرار هدفا صعب المنال. في جنوب لبنان يبرز انتشار الجيش بعد الانسحاب الإسرائيلي كخطوة تحمل أبعادا تتجاوز الأمن الميداني لتلامس جوهر مسألة السيادة. فالدولة تسعى لإعادة فرض سلطتها على كامل أراضيها، لكن هذا المسار يصطدم بإشكالية السلاح خارج إطارها، وعلى رأسه سلاح حزب الله الذي يشكل عنصر قوة وردع من جهة وتحديا لبناء الدولة من جهة ثانية. أما في الأراضي الفلسطينية فالمشهد يتجه نحو تصعيد مفتوح بلا أفق سياسي واضح. العمليات العسكرية والتوترات اليومية تعكس واقعا متفجرا في ظل غياب أي مسار تفاوضي جاد يمكن أن يوقف دوامة العنف. هذا الانسداد السياسي لا يقتصر تأثيره على الداخل الفلسطيني، بل يمتد ليؤثر في استقرار المنطقة بأكملها، ويعيد طرح تساؤلات حول جدوى الحلول التقليدية في ظل الوقائع الجديدة على الأرض. التقاطع في الحالتين يكشف معادلة واحدة: دول تسعى لتثبيت سيادتها في مواجهة وقائع ميدانية معقدة، حيث لا يكفي القرار السياسي وحده، بل يحتاج إلى بيئة إقليمية ودولية داعمة، وهو ما قد يبدو أحيانا غائبا أو مترددا. أرحب بضيفي الكريمين المحلل السياسي أشرف عكا من رام الله، ومعنا من برلين الباحث السياسي اللبناني نسيم أبي غانم. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع ضيفي من برلين الأستاذ نسيم. هل ينجح الجيش اللبناني في فرض سيادة الدولة جنوبا؟ أنا لا أسمعك أخي نسيم، لو تتأكد من الصوت.
1: مرحبا،
0: أهلا بك. سمعت سؤالي؟
1: نعم سمعت السؤال، هل تسمعني؟
0: تفضل، أسمعك بوضوح، أجب.
1: مرحبا وشكرا للاستضافة. يعني أمام الجيش اللبناني ليس من الخيار الآن سوى بسط السلطة الحقيقية على كافة الأراضي، لأن النهج الذي كان سائد في السابق، أي وجود سلاح ميليشياوي لحزب معين خارج إطار الدولة يتحكم بمفاصل الحرب والسلم، هذا الأمر أدى لتداعيات كارثية على الجنوب ولبنان بأسره، حياتيا واقتصاديا وسياسيا وتنمويا. فأمام الجيش اليوم مع هذا الدعم والزخم الكبير الذي يحصى به من قبل اللبنانيين وأيضا المجتمع الدولي، فليس لديه أي خيار الآن سوى بسط السلطة الحقيقية على كافة الأراضي في الجنوب ولبنان كافة.
0: طيب أستاذ أشرف، نتساءل ويتساءل الكثيرون معنا، وهذا السؤال يعني ليس جديدا إنما بات تقليديا، لكن لابد أن نبحث دائما عن إجابات له بحكم تغير الوقائع على الأرض. لماذا يغيب الأفق السياسي حتى هذه اللحظة في الأراضي الفلسطينية؟
2: لأن هذا الاحتلال لا يريد سلام حقيقي، سلام عادل وشامل مع الفلسطينيين. هذا الاحتلال انقض على اتفاقيات أوسلو، أفشل مسار الدولتين وأفشل كل المساعي والمراحل والمحطات السياسية الهامة التي كان الشعب الفلسطيني وقيادة الشعب الفلسطيني قادرة بالضرورة على أن تذهب إلى السلام، إلى الدولة الفلسطينية، إلى حقوق الشعب الفلسطيني. ولهذا ستجد في لبنان وفي فلسطين تيارات لا ترضى عن هذا الوضع، عن يعني فكرة الانسداد الأفق السياسي، عدم الالتزام الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة، عدم الوضوح الجدي والحقيقي لمفهوم السلام يعني المنشود في المنطقة. المنطقة والعالم تتحدث عن السلام العادل والشامل فيما له علاقة بالشعب الفلسطيني، هناك قضية إجماع دولي على حل الدولتين، وهناك خطوات عملية تحركت وتقدمت في سياقات معينة. إذن أنت أمام احتلال، أمام إسرائيل الجماعية وليس إسرائيل هذه الحكومة فقط، لا تؤمن بالسلام، لا تؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني، وتريد التوسع على حساب دول المنطقة. هذه المعادلة ستبقى تخلق أزمات ومقاومات ومواجهات مع السلوك الإسرائيلي. لاحظنا يعني المبادرة العربية للسلام، أنت اليوم عندما جاء

0: قال أمريكا إلى المنطقة لإنقاذ إسرائيل بعد مؤتمر حل الدولتين وإعلان نيويورك ونداء باريس، كلها عوامل سياسية ضاغطة على إسرائيل المحتلة، على إسرائيل التي لا تؤمن بالسلام. هذا الذي يجب أن نقوله دائما في تحليل لماذا نشتبك فيما بيننا، لماذا تقوى حماس أو حزب الله أو أي تيار آخر في ساحة هنا وفي ساحة هناك وغير ذلك، لماذا لا تستقر الأحوال؟ لأن عندك احتلال حقيقة قصر الوضع الفلسطيني، لا أتحدث عن الوضع اللبناني لأن هذه دولة وذات سيادة، ولكن نحن ما زلنا في معادلة الوطنية الفلسطينية، نحن في مرحلة تحرر وطني. هكذا كل الفصائل بما فيها حركة فتح تقول نحن في مرحلة تحرر وطني. هذا التحرر الوطني، أدوات النضال الوطني وأساليب الكفاح تختلف من فصيل إلى فصيل، وكيف يتعاطى يعني مع القهر، مع الظلم، مع منطق حق العودة، مع السلوك الإسرائيلي الذي ما زال مستمرا عمليا. وإذا عملت المقارنة وبعيدا عن غزة وما جرى في 7 من أكتوبر، ماذا يحدث في الضفة الغربية؟ عندك أجهزة أمنية فلسطينية تنفذ الأمن، يعني تبسط الأمن الفلسطيني وتسيطر على الوضع في الداخل، اعتداءات يومية للمستوطنين على الأهالي وعلى المواطنين، اعتداءات على الأماكن المقدسة، حرق بيوت وأشجار ومزارع وحيوانات. يعني أنت أمام حالة من الهمجية الإسرائيلية التي تضع اليوم الضفة الغربية وحركة فتح والقيادة الفلسطينية المؤمنة بالسلام والتي تريد السلام وفق ذلك الإجماع الذي نتحدث عنه،
1: طيب
0: يعني
1: خليني
0: إجماع حل الدولتين.
1: خليني أعود للأستاذ نسيم. يعني تابعت معنا الأستاذ أشرف يرسم صورة واسعة جدا الحقيقة لطبيعة المشهد الفلسطيني، وهو ربما أقدم من حيث الفترة الزمنية من الحالة في لبنان، لكن هناك يعني كثير من التداخلات بين النموذجين. إنما ما يركز عليه الأستاذ أشرف هو أن الخصم واحد في هذه الحالة، ويقول أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يساهم في غياب الأفق السياسي في الأراضي الفلسطينية. لو انتقلت معك أستاذ نسيم للمشهد اللبناني المضطرب منذ بدايات الحرب الأهلية وحتى يومنا هذا، عندما نتحدث عن غياب أفق سياسي في لبنان بشكل تاريخي، لا أتحدث عن اليوم أو عن أمس فقط، لكن يعني تاريخيا في لبنان، هل تتصور أيضا إنه العنصر الإسرائيلي في هذه المسألة هو سبب غياب الأفق السياسي، أم أن هناك أسبابا داخلية وإقليمية أخرى تتداخل بوضوح مع الجانب الإسرائيلي والدولة الإسرائيلية في لبنان؟
2: يعني أنا أوافق الزميل إنه المعطيات المتوفرة في فلسطين ولبنان تختلف جذريا. فلبنان قبل العام 2000 وقبل التحرير طبعا كان الأفق مسدود بسبب وجود احتلال إسرائيلي دام إلى عام 2000، وكان في دولة بجميع أفرقائها وأحزابها والسياسيين ضمنها يتفقون على أنه احتلال يجب الانسحاب وتحرير الأراضي قبل أي معادلة أخرى. إنما بعد عام 2000 نرى أن هذا الأمر قد اختلف بشكل أساسي، وكان هناك مطالبات من عدة أحزاب في لبنان على أن يعود السياسة الدفاعية للبنان أن تتمحور حول أسس أخرى ضمن الشرعية، شرعية الدولة والحكومة، وليس ضمن حزب معين. إنما الدور الإقليمي لإيران، وهنا نعود إلى صلب الموضوع ما بعد 2000، كان بدعم سياسي وعسكري ومالي لحزب الله لفترة طويلة، وإمساك بلبنان على أنه ورقة للسياسة الإقليمية والمفاوضات، وكان يستعمل مبررات تلو الأخرى، مزارع شبعة من ميل ومبررات أخرى ليبقى على هذا السلاح، رغم المطالبات بعدة من بعض السياسيين في لبنان إلى حصرية هذا السلاح وحصرية القرار. وكان هناك جولات وصولات كثيرة من ما يسمى بالحوار الوطني لخلق استراتيجية دفاعية والاستفادة من خبرات المقاومة اللبنانية بين هلالين، إنما كانت دائما باءت بالفشل لأنه لم يكن قرار سياسي، وخاصة قرار عند حزب الله وامتداد لإيران بالتوحيد حول هذه السياسيات الدفاع.
1: تمام.
2: ونجد اليوم نفسنا

0: في مأزق بعد الحرب 2024 وال26.
1: أستاذ أشرف، هل يجد الفلسطينيون اليوم أنفسهم يعني يتحملون مسؤولية بشكل أو بآخر عن تحول الملف الفلسطيني برمته في كثير من الأحيان إلى سلعة تتاجر بها بعض الدول على حساب سيادة السلطة الفلسطينية على أرضها؟
2: لا شك، نعم، الفلسطينيون يعيشون حالة من التجاذبات الداخلية، انعكاس لحالة أولا الانقسام والتنافس الإقليمي والتوازنات الإقليمية الحساسة. وللأسف على مر تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية من الأردن إلى لبنان، دخلت بعض الفصائل الفلسطينية في الملفات الداخلية المعقدة والاصطفافات ويعني والتحالفات، وحتى يعني أثرت على العلاقة مع الجماهير في لبنان ومع الجماهير في الأردن، وحتى انتقلت إلى مرحلتنا. اليوم نحن أمام معادلة دائما كانت الحركات الإسلامية تحديدا تذهب بعيدا في تحالفاتها يعني العابرة للحدود، وهي مشاريع الإخوان المسلمين وغير ذلك، وبعد ذلك يعني المشروع الإيراني بأبعاده المختلفة، وإن يختلف عن مشروع الإخوان من وجهة نظري أنا، نظرا لطبيعة التركيبة العقائدية الأيديولوجية لإيران وعلاقاتها وامتداد يعني قطاعات مجتمعية وحزبية وسياسية واسعة بعد انهيار العراق تحديدا. نحن كنا في معادلة مختلفة في المنطقة، ولكن بعد سقوط العراق وانهيار الدولة هناك يعني أصبحنا نسمع فكرة الشيعة والسنة ودور إيران، كانت المعركة مختلفة بين العرب وإيران، بين العراق وإيران، وهكذا كانت المعادلة. وبعد ذلك دخلت الانقسامات الداخلية بعد يعني أن ضعف السنة في العراق. إذا أنت أمام هذه المعادلة، ولهذا الفلسطينيون جزء من هالقصة، جزء من المنطقة. هذه المقاومة الفلسطينية على سبيل المثال الفصائل، قل أحكي لك بشكل واضح، يعني كل فصائل منظمة التحرير أو غالبيتها، وخاصة يعني الفصائل الثانية والثالثة الرئيسية في منظمة التحرير، على علاقة مع النظام السوري، على علاقة مع إيران، على علاقة يعني تنسيق كامل يعني في ملفات مشتركة، على قاعدة أن هناك مشروع صهيو أمريكي. أي طرف يحارب المشروع الصهيو أمريكي في المنطقة، هكذا يقال بهذا الاتجاه، يجب أن نكون جزء منه ويتلقوا كل أشكال الدعم. إذا منظمة التحرير يعني لا يتبقى فيها إلا حركة فتح عمليا، وفي بعض المحطات التاريخية فتحت قيادة فتح، يعني حتى يقال حتى اغتيال فيصل الحسيني عندما في الكويت كان بفعل، وهذه معلومة يعني دقيقة، يعني كان بفعل أن أبو عمار في وقتها أعطاه تعليمات لفتح العلاقة مع إيران، لأنه شعر أنه مسار عملية التسوية، هون المسألة الرئيسية، مسار عملية التسوية، مسار السلام، مسار حل الدولتين، إذا هذا المسار تقدم، أنا من وجهة نظري أي مشاريع أخرى لن يكون لها أي طريق نحو التأثير على
1: هذه حقيقة. يعني خلاصة مهمة اللي بتشير إليها أستاذ أشرف، اسمح لي أن أتوقف يعني للإعلان وقفة سريعة وأعود إليكما ضيفي الكريمين.
3: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير، أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
4: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: أهلا بكم من جديد. في المشهد الفلسطيني برز موقف حركة فتح تجاه القيادة الجديدة لحماس برئاسة خليل الحية، ودعت إلى مراجعة شاملة للسياسات وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الفصائلية، وأكدت أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تغيير الأسماء بل في تغيير النهج، وشددت على ضرورة بناء القرار الفلسطيني داخل الإطار الوطني بعيدا عن أي تأثيرات خارجية. وفي لبنان كان رئيس الوزراء نواف سلام يوجه رسالة من بلدة زوطر الغربية يتحدث فيها عن دلالات سياسية وميدانية واضحة، عندما أعلن أن ما يجري على الأرض يمثل بداية مسار انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، مع تأكيده أن الهدف النهائي

0: يبقى الانسحاب الكامل وغير المشروط.
1: هيدي اليوم لحظة وطنية تحمل أبعاد سياسية ومعنوية كبيرة، لأنه بتمثل هي بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا.

0: أراضينا.
1: أعود إلى ضيفي الكريمين المحلل السياسي أشرف عكا من رام الله، ومن برلين معنا الباحث السياسي اللبناني نسيم أبي غانم. نسيم، أعود إليك بالسؤال. استمعت إلى ما قاله رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أنت من وجهة نظرك يعني كمراقب، هل ترى أن ما يحدث على الأرض هو ممهد لانسحاب إسرائيلي كامل بالفعل مثل ما تأمل الحكومة؟ وتابعنا يوم أمس تصريحات الرئيس اللبناني الذي كان في واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان هناك يعني حديث عن خطة قدمها عون إلى الجانب الأمريكي في هذا الصدد.
2: نعم، يعني هو الآن الوقت الأنسب لهذا الحديث، لأن يوجد دعم كامل للجيش اللبناني والحكومة، وهذا واضح جدا في لقاء الرئيس عون مع الرئيس ترامب في اليوم أمس. وهناك زخم حقيقي أيضا أوروبي تجاه هذا الموضوع، فالضغط الآن جدي على إسرائيل بالانسحاب من كافة الأراضي. طبعا المعضلة تبقى حالة من المماطلة الإسرائيلية الطبيعية بسبب وجود ما يقال عن علي الطاهر، تلة علي الطاهر، في وجود حزب الله وأفراد من المقاتلين. طبعا الخطاب لدى حزب الله وعلى لسان أمينه العام نعيم قاسم بوجودهم في الميدان وعدم انسحابهم لوراء نهر الليطانة أيضا يشكل معضلة أساسية ويشكل التحدي الأكبر للحكومة اللبنانية. إنما اليوم وبعد الدعم المطلق الذي سيحصل عليه الجيش اللبناني من قبل الأوروبيين والأمريكيين في هذا الإطار هو الأفضل حقيقيا، الوقت الأفضل. وعلى يعني هنا اغتنام الفرص والتحقيق الانسحاب من خلال الدبلوماسية السياسية، وهذا يكون يعني إنجاز حقيقي مختلف عن المسارات التي سادت في العالم العربي سابقا، ويؤسس إلى طريقة جديدة في التعاطي بين إسرائيل وجوارها من بلدان، وقد يؤسس المستقبل أيضا مع نوع من توحد كمان اتفاقيات يعني حكومات موحدة في فلسطين إلى تحقيق حل الدولتين.
1: طيب، تحدثت عن نعيم قاسم وعن مسألة تل طاهر. أنا الحقيقة أود أن أعود معك شوي يعني بالتاريخ وأربطه بما يحصل اليوم. لو أردنا منك أن توجه مثلا خلاصة يستفيد منها الرئيس الحالي جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام فيما يتعلق بالعلاقة مع الحزب وإمكانية تحقيق أي اختراق على أرض الواقع، مقارنة بتجربة الرئيس السابق ميشيل عون ورؤساء الحكومة الذين كانوا تحت رئاسته في ذلك الوقت، نتحدث عن سعد الحريري ونجيب ميقاتي وربما غيرهم، يعني لم أعد أتذكر بالتفصيل، لا تؤاخذني إن أخطأت. ما الذي يمكن أن يؤخذ من تلك التجربة لنستفيد منه اليوم؟ نتذكر تحالف تيار الوطني الحر بقيادة ميشيل عون مع الحزب في ذلك الوقت على ملفات آذار وما إلى ذلك. ما هي الخلاصة بشكل سريع؟
2: طبعا الخلاصة من التجارب السابقة على أنه الحزب الله هو قد يكون حزب سياسي يمثل شريحة معينة من اللبنانيين، إنما عدم على الرئيس الحكومة الحالي وهم ورئيس الجمهورية وهم في صدد ذلك التوقف عن شرعنة العمل الميليشياوي لهذه المنظمة، إن كان من خلال قرض الحسن أو العسكرة الحقيقية بالسلاح، التحالفات على كما كانت في السابق مع الحزب بشكل مطلق كانت تشرعن هذا الوجود وتضعف من أي مكان للحكومة أو للرئيس الجمهورية آنذاك من أن يتم أي تفاوض أو أي عمل حقيقي على تأمين الحدود إن كان مع سوريا أو إن كان مع إسرائيل. فاليوم الاتجاه مختلف، عليهم أن يسيروا قدما، لكن طبعا من الضروري إتاحة لحزب الله مسار سياسي، البقاء كحزب سياسي وليس إقصائه بشكل مطلق، إنما ضمن شروط

0: دولة أولا وأخيرا، وليس العمل ضمن مصالح إيرانية بحتة، إنما مصالح لبنانية.
1: طيب تمام أستاذ أشرف، في يعني سؤالنا الأخير في هذه الحلقة، موقف حركة فتح من تغير القيادة في حماس إنه مراجعة شاملة للسياسات والحديث مرة أخرى عن تغليب الحسابات الوطنية وما إلى ذلك. أنا أود أن أسألك، هل التغير في قيادة حركة حماس يمكن أن ينجم عنه تغير في سياساتها؟
2: نعم يمكن ذلك، وحماس حركة براجماتية تستطيع التعامل مع الظروف والمتغيرات والواقع الذي تعيش.
1: لكن لا
2: واليوم
1: زالت
2: الحركة
1: القيادة يعني هي نفس القيادة التي دافعت عن هجمات 7 أكتوبر، ونفس القيادة التي تبنت كل السياسات السابقة.
2: صحيح، ولكن هذه القيادة اليوم يعني تقيم للجغرافيا. شوف، احنا الشعب الفلسطيني علاقتنا بالأردن وبمصر بحكم الجغرافيا لا يمكن يعني أن نبتعد كثيرا، سواء كان يعني أردت أو لم تريد، هذه الحقيقة. يعني سواء كان الضفة الغربية يعني للأردن ومصر وعلاقة أهلنا في غزة هناك، هذه مسألة محسومة. اليوم حركة حماس لا تقيم مراجعة، وبالضرورة أن تقيم مراجعتها للتجربة السابقة ولعلاقاتها الوطنية تحديدا، وأن تكون جزء من الحالة الوطنية الفلسطينية والقرار الوطني الفلسطيني المستقل، لا أن تكون جزء من أي مشروع يعني خارج للحدود. وهي تحاول أن تقول بأنها حركة وطنية فلسطينية بهذا الاتجاه، واليوم حماس قد تتحول إلى فاعل سياسي بعيدا أن تكون حركة حتى عسكرية، وهذا يعني وأن تبتعد شيئا فشيئا عن أزمة الإخوان في المنطقة. يعني علينا أن نقول يعني مشروع إيران هذا أو تحالفها مع إيران هو قد يكون له علاقة في طبيعة الظروف التي تعيشها المنطقة، وهذا التحالف مرتبط بميزان قوى عالمي وإقليمي،
1: صحيح.
2: وكيف ستصير عليه الأمور خلال الأيام والأشهر القادمة في منطقتنا والعالم. ولكن العلاقة مع الإخوان أخطر من وجهة نظر الكثير من الدول العربية بهذا الاتجاه، على اعتبار أن هذا مشروع أسس البناء الأيديولوجي والديني يعني ومسار هذه الحركة السياسية. ولهذا يعني تأثرت الحركة، سواء كان يعني عندما يعني دخلت في الحرب مع سوريا في سوريا ضد النظام السوري في تلك المرحلة الذي كان يحتضنها بهذا الاتجاه، مع يعني لأنه الثورة كانت مدعومة من حركة الإخوان المسلمين،
1: تمام.
2: وما مصر والأزمة التي جرت. ولهذا هذا يضعف الحالة الوطنية، الفلسطينيون بحاجة
1: يعني اليوم أنت
2: إلى
1: ترى أن
2: حركة
1: هناك
2: وطنية.
1: بوادر أو مؤشرات أو لنقل ظروف يمكن أن تعين على فتح صفحة جديدة، وتعتبر أن تغيير القيادات في حركة حماس يمكن أن يغير بالفعل شيء من سياساتها. ربما كان من المناسب لو أن وقت يخدمنا أن نسأل عن تغير مثلا بعض السياسات أيضا على الجانب الآخر، أتحدث عن حركة فتح، لكن ربما نفتح هذا الملف في مرة مقبلة. إذا في مناطق تتقاطع فيها السيادة مع السلاح لا يقاس الاستقرار بما تحقق، بل بما يمكن أن ينهار في أي لحظة. أشكر ضيفي الكريمين، المحلل السياسي أشرف عكا من رام الله، الباحث السياسي اللبناني نسيم أبي غانم من برلين. وقبل الختام، يقولون في الشارع السياسي: الشارع يسمع ويرى ويتحدث حتى عندما يبدو صامتا. أشكر لكم متابعتكم. الشارع السياسي يعود لكم مجددا بمشيئة الله عند 9 من مساء يوم غد بتوقيت الرياض. حتى ذلك الحين ابقوا بخير، وتقبلوا تحياتي وتحيات فريق الإعداد، ونشوفكم على خير. إلى اللقاء.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: ترامب يضع معادلة جديدة أمام الإيرانيين، قصف الجسور ومحطات الكهرباء مقابل كل استهداف في هرمز. طهران تعتدي على دول الخليج بمسيرات وضع عليها علم فلسطين، وإسرائيل خارج بنك الأهداف الإيرانية. حزب الله يهاجم القمة بين ترامب وعون، ويعتبر التصريحات الأمريكية كلاما عاما خال من أي ضمانات.
1: ونخص الإخوة في اليمن ولبنان والعراق وإيران.
0: بعد انتخابه زعيما لحماس، الحية يشكر إيران وأذرعها، وفتح تحذر من الارتهان لطهران أولى أجندات خارجية. بعلم وشعارات النظام السابق وحزب البعث، جبهة جديدة تحت مسمى الجبهة العربية السورية تستفز السوريين.

0: أهلا بكم. نبدأ العاشرة من آخر التطورات المرتبطة بالحرب في إيران. الرئيس الأمريكي توعد طهران بدفع ثمن باهظ جراء قتلها لجنود أمريكيين.
1: They're going to pay a big price.

0: معادلة جديدة يفرضها الرئيس ترامب اليوم، الجسور ومحطات الكهرباء مقابل السفن في هرمز. ترامب حذر من أنه في حال أطلقت إيران النار على أي سفينة في المضيق، سواء كان ذلك بصاروخ أو بمسيرة أو أي سلاح آخر، ستقوم أمريكا بقصف وتدمير جسر أو محطة كهرباء في إيران، بما في ذلك داخل أو في محيط العاصمة طهران. أما وكالة تسنيم الإيرانية فذكرت بأن ضربة أمريكية استهدفت جزيرة لارك في مضيق هرمز. الوكالة الإيرانية قالت إن صاروخا أمريكيا استهدف الجزيرة الواقعة جنوب إيران، فيما ذكر سكان المنطقة بأن دوي انفجار قوي سمع قرب الجزيرة. من طهران ينضم إلينا المحلل السياسي مصدق بور في هذا النقاش. دكتور مصدق، أهلا بك معنا مجددا في العاشرة. يعني دعنا قبل أن نبدأ النقاش دكتور مصدق نتابع هذا الفيديو. يعني مسيرة إيرانية يتم وضع عليها علم دولة فلسطين أو علم فلسطين، ويعني ترسم عليها أيضا صورة لاعب الكرة أو لاعب كرة القدم الإسباني لامين يامال، وهو يحمل العلم الفلسطيني. واللافت بأن هذه المسيرة لم تتوجه نحو إسرائيل بل توجهت نحو دولة خليجية. هل يعني على أي بند يصنف هذا دكتور مصدق؟ يعني
1: نعم، شكرا، تحياتي لكم أسامة ولمشاهديكم. أنا أعتقد يعني جزء من هذا العمل يعود إلى طبيعة الحرس الثوري. أنتم تعلمون يعني القيادات السابقة استهدفوا، وبالتالي حاليا يعني معظم قادة الحرس الثوري هم من الشباب، وبالتالي هم يحاولون أن يستفيدوا من هذه الرموز ويعبروا بهذه الطريقة. ربما في السابق
0: يعني لكن يفهم قد يفهم دكتور، يعني مثلا

0: قد يفهم أنه إن وضع علم فلسطين يعني فهذه المسيرات تتجه نحو إسرائيل، لأنه لم نسمع يوما بأن الكويت احتلت فلسطين ولا البحرين ولا الأردن ولا أي دولة. هذه الدول أصلا يعني تستضيف الكثير من الفلسطينيين، دعمت الفلسطينيين على مدى سنوات منذ عام 48 وحتى الآن. ما هي يعني، هل يعني نضع هذا تحت بند الإفلاس يعني؟
1: لا، ليس بند الإفلاس، ولكن أنا أعتقد يعني جزء من هذا العمل ربما ليس دقيقا. يعني مفترض أن توجه هذه الصواريخ وبهذه الأعلام إلى الإسرائيلي، أو ربما الجانب الإيراني يريد أن يعبر أو يوصل رسالة إلى القواعد الأمريكية التي يستهدفها في دول الخليج أو إلى جنود الأمريكيين في دول الخليج، وذكروا بموضوع فلسطين وجرائم
0: هذه القواعد في دول يا دكتور ذات سيادة. يعني حينما تضع علم فلسطين، من تحتل فلسطين هي إسرائيل، أنتم تتجنبونها على الإطلاق في هذه المرحلة. هذا قد يضع البعض في سؤال، لأنه أنت تعلم نحن في منطقة تختلط فيها الأمور ببعضها البعض، وهذه يعني هذه الحجج وهذه الطريقة اعتمدتها جماعة الإخوان على مدى سنوات طويلة، فأصبحت مكشوفة بالنسبة للمواطن العربي بشكل عام يعني، ويفهمها ويدركها جيدا يعني. لكن البعض يسأل، هل فلسطين بالنسبة لكم في إيران ليست إلا أكثر من مجرد شعار يعني استغلال عواطف الشعوب لأكثر ولا أقل، بينما أنتم على الأرض وعلى الورق لم تقدموا أي شيء؟ مثلا أنتم أطلقتم صواريخ باتجاه الكويت والبحرين. دعني أقول لك وأفصل لك جزء فقط ضئيل مما قدمته دولة مثل الكويت أو دولة مثل البحرين للفلسطينيين على مدى سنوات. عشرات المنح والقروض، المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية، المساهمة أكثر من مرة في إعادة إعمار قطاع غزة، دعم متكرر لوكالة الأونروا، أيضا مناسبات مختلفة تم تقديم فيها الدعم الإنساني والتنموي للفلسطينيين، حملات إغاثية وشعبية رسمية. فقط مثلا أذكر حملة واحدة في عام 2025 لمدة 3 أيام في دولة الكويت جمعت أكثر من 21 مليون دولار. هناك أيضا مساهمات في البحرين، مساهمات للأونروا ومساهمات إنسانية وإغاثية لقطاع غزة، ودعم عبر الهلال الأحمر البحريني والمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، ومساهمات ضمن إطار أوسع ضمن الجهود الخليجية والعربية المشتركة. ذكرت فقط دولتين لأنه يعني هما الأكثر استهدافا من إيران في هذه الأيام. قد يسأل البعض الآن، ماذا قدمتم لفلسطين سوى المتاجرة بقضيتها ووضع علم على مسيرات تنطلق نحو الخليج وليس نحو إسرائيل؟
1: لا، أنا لا أقبل يعني هذا التحكيم. إيران دفعت أثمان كبيرة من أجل فلسطين. يعني إيران لولا القضية الفلسطينية إيران ما كانت تعاني، ولا كانت تعادي الولايات المتحدة الأمريكية، ولا كان أحد.
0: وهناك من يعتبر يعني بأنه أصلا فلسطين تعاني بسببكم يا دكتور.
1: هذا رأي نعم، رأي البعض لا يجب أن أسمعه.
0: لا، ليس يعني هناك الكثير من المعلومات يا دكتور تقول بأنه حينما قدم نظام الخميني نفسه كعدو للولايات المتحدة، اعتمدت منذ هذه اللحظة منذ 79 الولايات المتحدة على وجود حليف أمني قوي لها في المنطقة، ومن قام بهذه المهمة هي إسرائيل. في المقابل حصلت إسرائيل على كل الدعم العسكري والسياسي الذي تحتاجه من الولايات المتحدة الأمريكية على حساب الفلسطينيين بسببكم أنتم وبسبب موقفكم مع الأمريكيين منذ البداية، وهذا جاء بالسلب.
1: لا، أولا بقية الدول ماذا قدمت لفلسطين؟ أنت أعطيتني حاليا قائمة أنه مساعدات. نعم، هذه مساعدات موجودة.
0: طيب أنتم ماذا قدمتم؟
1: أيضا اسمح
0: هل
1: لي،
0: لديك إثبات بدولار واحد خرج من إيران للفلسطينيين؟
1: نعم، مليارات الدولارات.
0: مليارات يا دكتور؟
1: فلسطين. نعم، إيران غيرت المعادلة الفلسطينية. صحيح اليوم الشعب الفلسطيني دفع ثمن كبير، الشعب الفلسطيني تمزق، ولكن المعادلة تغيرت. إسرائيل أصبحت
0: دكتور
1: في
0: حتى يكون كلام أكثر منطقية بالنسبة للمشاهد الذي يتابعنا.
1: هل قمتم تابع يفهم المشاهد
0: طيب
1: يفهم
0: هل قمتم ببناء مستشفى؟ هل قمتم ببناء مدرسة؟ هل قمتم ببناء جامعة؟ هل قمتم ببناء مسجد أو كنيسة؟ هل حتى أنتم على المستوى الدولي قدمتم أي دعم سياسي للفلسطينيين؟ لم نسمع سوى المتاجرة بالقضية، آخرها رفع صورة لامين يامال الذي كان يلعب في أمريكا بالمناسبة. يعني أنتم وضعتوا صورة لاعب كان يلعب في أمريكا.
1: لا، صحيح، هذه أمور رمزية، أنا قلت أمور رمزية، أما ننكر ماذا قدمت إيران فلسطين، هذا الكلام لا يقبله.
0: أنا سألتك سؤالا، قل لي نموذج واحد لشكل الدعم.
1: نموذج
0: دكتور.

0: نموذج إيران منذ 47 سنة وهي تساند فلسطين، تقدم
1: بماذا؟
0: لها مقاومات القوة بالسلاح، بالوقوف بالمواقف السياسية في المؤتمرات الدولية. إيران تدفع
1: أي موقف سياسي دكتور؟ أنتم على عداء أصل، يعني وقوف إيران بجانب أي قضية هي يعني وقوف يعتبر سلبي، لأنه هي أصلا ما على عداء مع كافة دول العالم. أنا أسألك سؤالا دكتور، هل قدمت إيران دولار واحد للفلسطينيين؟
0: أنا أقول ماذا قدم العرب للفلسطينيين؟
1: ماذا قدموا؟ يكفيك فقط يا دكتور،
0: 70,000 طفل،
1: هل لديكم جالية فلسطينية؟ هل هناك جالية فلسطينية ممن شتتوا على يد الإسرائيليين لديكم في إيران؟
0: موجودين
1: المجموعة المنتمية لكم الذين يعني من قمتم بتحريضهم على السلطة.
0: لم نفهم يعني بأي طريقة نتحدث، أصبحوا هؤلاء مجموعة منتمية لنا. على حال إيران وقفت إلى جانب فلسطين وما زالت تقف، وشعارها فلسطين.
1: شعار
0: أنا أعتقد شعار فلسطين عمل أيضا
1: شعار.
0: إيران قدمت، لا هذا شعار، أنت تقول شعار يعني المشاهد عندما يسمع كلامنا سوف يستغرب.
1: أي ما هو المشاهد يسأل، أنا أسألك سؤال شاب أي شاب يجلس الآن في أي مكان في الدول العربية، أنتم يعني أنشأتم فيلق القدس وإلى آخره، لكن ما الذي قدمتموه فعلا صب بشكل إيجابي على القضية الفلسطينية سوى دعمكم لتنظيم مثل حماس؟ ويعني نتائج حماس في غزة واضحة للجميع. دكتور مصدق، دعنا ننتقل لنقطة أخرى. على ذكر المسيرات يعني التي يرسم عليها علم فلسطين، اليوم صحيفة وول ستريت جورنال تقول إيران حريصة على إبقاء إسرائيل عن الصراع، وأنها تركز ضرباتها على الكويت والبحرين والأردن وتمتنع عن توجيه ضربات إلى إسرائيل. أنت تتحدث عن وقائع يا دكتور، الوقائع تبعناها، الصواريخ الخاصة بكم تنطلق نحو الأردن، الكويت، البحرين، لماذا لا تتجه نحو إسرائيل؟ لأن هناك تحليلات في إسرائيل تتحدث عن أنكم تخافون من مواجهتهم وبالتالي تلجؤون لحلقات أضعف وأعيان مدنية في دول لا علاقة لها بالمسألة، لا أكثر.
0: إيران أولا، إيران الدولة الوحيدة التي ضربت إسرائيل بآلاف الصواريخ. ادخل داخل إسرائيل وشوف أثار الدمار. إسرائيل تتكتم ولا تسمح بنشر أي معلومة في هذا الخصوص،
1: لا أحد يعلم عنها سوى أنتم فقط. يعني
0: نعم، تقارير في فلسطين، يا أخي هم إسرائيليين، خبراء إسرائيليين، أقرب هذا تتحدث المعارضة الإسرائيلية. ماذا تتحدث؟
1: أي معارضة دكتور؟ المعارضة الإسرائيلية يوميا لها مؤتمرات صحفية. لم نسمع عن هذا الدمار يا دكتور لم نسمع عن هذا الدمار سوى لديكم فقط في جزء من السردية التي تقدمونها لجمهوركم على أنكم منتصرين.
0: لا، لأن هناك تعتيم، وهناك تواطؤ إعلامي، هناك دعم إعلامي، هناك تضليل إعلامي، ويتكتمون على هذا الموضوع. هذا واضح يعني
1: وليس على مدى أشهر. تعتقد بأن الإسرائيليين سيصمتون على نتنياهو وعلى حكومته إن كان هناك هذا الدمار الذي تشير إليه يا دكتور مصدق؟ دعنا نتجاوز هذه النقطة ونسأل سؤال مباشر. أنا كمواطن الآن، يعني كمواطن أعيش في العالم العربي، وأنتم تتحدثون عن أنكم تدافعون عن الأقصى وعن القدس، لديكم فيلق خاص تسمونه القدس يعني. طيب، أليس من الأولى أن تنطلق هذه الصواريخ والمسيرات تجاه الشيطان الأصغر يعني كما تصفونه، إذا أردتم يعني أنه
0: نعم هي راحت ذهبت، ولكن الآن هناك مؤامرة كبيرة يعني للأسف، يعني هناك الصواريخ تنطلق من قواعد خليجية، هناك تحشدات، هناك عمليات استعدادات لشن هجوم بري على إيران من عبر الكويت وبالتنسيق مع موانئ في
1: من أين هذه المعلومات يا دكتور؟
0: لذلك يعني هذه المعلومات واضحة، هذه معلومات الأمريكي، ويقول الأمريكي عندما يقول سنأتيكم ويقول سنأتيكم
1: لأنه إلى أنا أتحدث. نعم، هناك الأمريكيين تحدثوا دكتور عن عمليات إنزال بري. بالمناسبة دكتور، عمليات الإنزال البري والخطط العسكرية الأمريكية كانت واضحة ومنشورة على كافة المواقع المختصة بالتحرك العسكري. تحدثوا عن الكثير من الأليات البرمائية ستأتي إليكم، وحاملات الجند الموجودة على حاملات الطائرات وعلى المدمرات الأمريكية ستنطلق منها هذه التحركات. فمحاولة تحميل الدول الخليجية أكثر مما تحتمل، هذا يعني شكل من أشكال الافتراء لا يوجد أي دليل عليه.
0: ولكن أجبني، يعني من أين تذهب هذه الاستعدادات؟ من أين تدخل؟ عبر أي حدود؟ عبر أي أراضي تدخل إلى هنا؟
1: تأتيكم من المحيط، هي على حدودكم.
0: تأتي لا شو

0: حدود، أي حدود يعني، يعني ما أي حدود، أعطيني اسم حدودية.
1: هي التحركات تنطلق، هذه المدمرات معروف توجهاتها من المحيط، من المحيط، من الولايات المتحدة الأمريكية عبر المحيط إليكم عن طريق الساحل، على طريق
0: المحيط. المحيط كيف هو متصل بإيران؟ المحيط عن طريق مضيق هرمز متصل.
1: يا دكتور،
0: مضيق هرمز مغلق وإيران أغلقت هذا المضيق. يعني كيف تأتي هذه الاستعدادات حاليا؟ كيف تأتي هذه الاستعدادات؟ نحن نتلقى المعلومات من الأمريكيين أنفسهم. يعني الأمريكيين أنفسهم يعترفون بأن هناك أسلحة وهناك هجوم بري مرتقب.
1: طب لماذا لا تهاجمون الأمريكيين وهم على مقربة منكم؟ مدمرات وحملات الطائرات.
0: إيران تواجه الأمريكيين، واليوم أيضا أعلنت القيادة الإيرانية بأنها سوف تغير استراتيجية.
1: طيب هناك نقطة أخيرة أود أن يعني أختم بها معك دكتور. الحرس الثوري قبل قليل يخاطب شركات الشحن البحري ويقول المسار المزروع بالألغام جنوب مضيق هرمز هو مسار تدمير لاستثماراتكم، فلا تنخدعوا بأمريكا. هذا اعتراف مباشر بأنكم قمتم بالاعتداء على المسار الموجود في المياه الإقليمية لسلطنة عمان، رغم أنكم يعني نفيتم أكثر من مرة هذه المنطقة. لكن يتحدث بأنه إذا تمت مهاجمة البنية الحيوية لطهران فلن تخرج نقطة نفط واحدة. طب الآن هناك مجموعة من الدول لديها مسارات مختلفة، لم تعد تلجأ أصلا لمضيق هرمز، كيف ستتصرفون مع هذه الدول؟ ما الذي تعنونه بكلمة لن تخرج نقطة نفط؟
0: إيران موقفها واضح. إيران تقول إذا لم يسمح بخروج نفطي لن أسمح بخروج قطرة نفط من هذه المنطقة. لأن العالم كله اليوم، معظم العالم يعني العالم الغربي، من هو يستفيد من النفط؟ الغربيين يستفيدون، طبعا الصينيين أيضا موجودين. الصين أيضا موقفها غير لائق وليس جيدا. يعني من هو
1: يعني العالم كله أصبح موقفه غير جيد، فقط موقفكم أنتم
0: أمريكا
1: المشرف.
0: أمريكا عزيزي، أمريكا ترتكب انتهاكات القانون الدولي وبصورة غير قانونية. ما شأن أمريكا بمضيق هرمز؟ ما شأن أمريكا بالنووي الإيراني؟
1: وما شأنكم أنتم أيضا بمضيق هرمز؟
0: لا ما شأنهم، هناك مرجعيات، هناك مرجعيات منظمات أممية هي التي يجب أن
1: تقوم. لا أحد يختلف، ما هو العالم بأسره يدعوكم للالتزام بهذه المرجعيات الدولية. لا أحد يختلف معك بأن هناك مرجعيات،
0: نحن ملتزمين، لكن الجانب الأمريكي غير ملتزم، والدول هذه الدول التي تريد أن تستفيد من هذه المنطقة تهددنا بأنها دخلت في تحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأنها ستأتي بصواريخها وبأساطيلها ضرب إيران، وبالتالي إيران أيضا تعتبر هذه الدول أهداف عدوانية ولا تسمح لنفطها بالخروج من هذه المنطقة.
1: يعني ربما أنت تعلم وتدرك جيدا، أنت يعني دكتور مصدق ومحلل سياسي مع احترامي طبعا لشخصك، أنت تعلم يعني توصيف هذه التصرفات في القانون الدولي ما هو. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصدق بور المحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا دكتور.
0: أهلا بكم.
1: مستمرون في العاشرة ولدينا بعد. بعد سيطرة الجيش اللبناني على زوتر الغربية، رئيس الوزراء يتعهد بالعمل على عودة أهالي الجنوب لمنازلهم.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة يوميا منتصف الليل على شاشة العربية. كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم.

0: المستقبل في رؤيتنا لهذا العالم.
1: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
2: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. في ختام زيارته لواشنطن، الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد أن بلاده لا يمكن أن تكون آمنة أو موحدة إلا حين تكون دولة ذات سيادة وبجيش واحد. عون شدد على إمكانية نزع سلاح حزب الله حال إزالة السبب الجذري الذي يبرر أساسا وجود الحزب، أي الانسحاب الإسرائيلي وتولي الجيش السيطرة الكاملة. عون يضيف بأن النموذج اللبناني يستحق الحماية، ليس من أجل لبنان وحده بل من أجل المنطقة. أما من زوطر الغربية، رئيس الحكومة نواف سلام وجه رسالة إلى الشعب اللبناني وأهالي الجنوب، وأكد تحضير التجهيزات لعودة الأهالي.
5: هيدي اليوم لحظة وطنية بتحمل أبعاد سياسية ومعنوية كبيرة، لأنه بتمثل هي بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا. نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
4: من بيروت المحلل السياسي حسن السبيتي. سيد حسن، أهلا بك معنا على شاشة العربية في العاشرة. دعنا نبدأ من أول رد فعل يعني خرج من حزب الله على قمة عون وترامب. نائب حزب الله حسين الحاج حسن يقول بأنه ما حدث في واشنطن لم يتجاوز كونه كلاما أمريكيا عاما ووعودا من دون ضمانات ومن دون تحديد أي مهلة زمنية لإعادة الانتشار، وحتى من دون إحراز أي تقدم أو تحقيق أي إنجازات. ألا تعتبر بأنه ما حدث هو إنجاز حقيقي على الأرض؟
6: مرحبا بكم بالعربية بالمشاهدين الكرام. لا أدري كيف يمكن أن يكون إنجازا على الأرض. لم يتحقق شيء. من عادة إسرائيل حتى وإن كانت هنالك اتفاقات أو حتى لو كان هنالك معاهدات، هي تنتهك هذه المعاهدات. الأمور لا تحتاج إلى إثبات، الأمور واضحة بينة. اتفاقات أوسلو هل نفذت؟ هل أصبحت هنالك دولة فلسطينية بعد ما يزيد على 20 عاما؟ الضفة الغربية ماذا يجري بها؟ القدس
4: ما على يعني لا نريد أن ندخل في أمور، احنا نتحدث عن لبنان كدولة. سيد حسن، أنا أتحدث عن إطار
6: نعم هذه اتفاقات
4: رعته الولايات المتحدة الأمريكية، بناء عليه كان هناك خطوات تجريبية ومراحل تجريبية بدأت تنفيذها اليوم. لماذا يصف حزب الله ما حدث بأنه مجرد كلام؟ الآن نحن لدينا واقع، لدينا الجيش يدخل زوطر الغربية، لدينا نعم. رئيس الحكومة يتعهد بعودة المواطنين، الجيش اللبناني يدخل، إذن كيف يكون كلام؟
6: المناطق التي حددت وهي صريفة فرون زوطر الغربية لم يكن هنالك تواجد إسرائيلي فيها، تواجد إسرائيلي على الحدود، الاتفاقية اللبنانية الإسرائيلية، اتفاقية إطار هدفها الأساسي ليس التحرير، هدفها الأساسي ليس الاحتلال. لم تأتي بكلمة واحدة عن احتلال، لم تأتي بكلمة احتلال، لم تأتي بكلمة انسحاب، وإنما كل الحديث كان يتم عن نزع سلاح المقاومة وتجريح.
4: هي بنيت على خطوات مقابل خطوات يا أستاذ حسن، هي بنيت على خطوات نزع سلاح حزب الله مقابل الانسحاب التدريجي للإسرائيليين، وهذه خطوة مقابل خطوة.
6: كلا، لم تتحدث عن انسحاب تدريجي للإسرائيليين.
4: كيف لا تتحدث؟ هي لم تتحدث في بيانات فقط، هي حدثت كأفعال اليوم.
6: ليس من فعل، لم تكن إسرائيل في المناطق التي دخل إليها الجيش اللبناني، الجيش اللبناني كان موجود هناك. المطلوب من الجيش اللبناني في المناطق التي دخل إليها الآن، المطلوب منه إسرائيليا وهو ما لن ينفذه الجيش اللبناني، المطلوب مداهمة كل الأماكن الموجودة المشتبه فيها بأن

0: أن هنالك يمكن أن يكون فيها مقاومة أو يكون فيها سلاح لتجريدها من سلاحها، ثم تأتي اللجنة المكلفة الأمريكية وممكن أن تدعى الإسرائيلية للتحقق من
1: الموضوع. طيب ما الضرر في أن تقوم دولة بمفهوم الدول في العالم، يعني ما الضرر في أن تقوم دولة بمصادرة سلاح خارج عن إدارتها وسلطتها الرسمية المعترف بها شرعيا داخل الدولة اللبنانية وخارجيا أمام المجتمع الدولي؟ ما الخطأ في ذلك، خاصة بأن هذا السلاح يستخدم بأوامر من دولة أخرى؟
0: أحسنت، لا ضرر في ذلك نهائيا، ولكن الدولة اللبنانية دولة ناقصة السيادة، إسرائيل من تنتهك السيادة الآن. ما حوالي 10% من مساحة لبنان هو محتل.
1: 10% بسبب ماذا؟ يعني لا نأتي للنتائج ونترك الأسباب أستاذ حسن، بسبب ماذا؟ بسبب مغامرة حزب الله دعما لإيران
0: أولا، أو الدجاجة أولا. هذه
1: لا يجب أن تكون الحقائق واضحة للجمهور أيضا.
0: الحقائق واضحة، أن إسرائيل دخلت لبنان عام 82، أن شارون أصبح في بيروت، أن هنالك حروب لا متناهية متعددة جدا في كل الأماكن، حيث تطال يد إسرائيل، حيث تتاح لها الفرصة السياسية العالمية، حيث تستطيع النفاذ إسرائيل مشروع توسعي. إسرائيل تقوم بالتوسع،
1: وإيران ليست مشروعا توسعيا، وإيران أليست مشروعا توسعيا؟
0: ما علاقة إيران؟
1: إيران حزب، الحزب هو فرع من أفرع إيران. دعني يعني حتى يكون المشاهد معنا أستاذ حسن، توضح لنا الفارق ما بين الأقوال والأفعال. طيب دعنا نوضح لنا الفارق. أنت الآن تصف ما حدث بأنه، والحزب يصف ما حدث بأنه مجرد كلمات لا أكثر ولا أقل، ولا يوجد بها أي التزامات. تتذكر الجملة الشهيرة إلى ما بعد حيفا وما بعد بعد حيفا؟ أين الإسرائيليون الآن؟ وأين من قال هذه الجملة الآن؟
0: نعم، الإسرائيليون ممكن أن يصلوا إلى بيروت، وممكن أن يأخذوا عواصم ودول عربية. القوة غير متكافئة، غير متناظرة، الحرب غير متماثلة. العبرة ليس فيما يأخذ الإسرائيليين، العبرة في الإرادة، في القرار. هنالك إرادة وقرار بالمقاومة. هذه المقاومة ستدفع هذا العدو أكلاف لا يستطيع تحملها، وكما انسحب بعد
1: أي مقاومة أستاذ حسن؟ هم فروا من جنوب لبنان وتركوه خاويا على عروشه ودمرته إسرائيل تماما الآن.
0: هنالك
1: أستاذ حسن،
0: هنالك حوالي 20,000 شهيد. من فر؟ من فر؟ هم تحت الأرض فروا. هم لم يتركوا،
1: يعني زيادة عدد القتلى، زيادة عدد القتلى تحسب كنقطة إيجابية الآن؟
0: نعم، إنها زيادة عدد قتلى شهداء في سبيل الله، يدافعون عن الأرض، يدافعون عن العرض، لهم كرامة، لهم قيمة.
1: هل
0: ينظرون من أمور بالمنظر المادي؟
1: هل قبل 7 أكتوبر كانت هناك اعتداءات إسرائيلية على السيادة اللبنانية؟ لم يحدث. هل بعد في فترة بعد ما حدث اتفاق لوقف إطلاق النار، اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار، واخترقته إسرائيل عشرات المرات يوميا، تمام، لم يرد حزب الله، لم يرد إلا حينما تم استهداف إيران وتم قتل خامنئي في العاصمة طهران؟ يعني هذا حزب لا يتحرك بأوامر مبنية على المصلحة اللبنانية، ولا يهتم بالسيادة اللبنانية أصلا.
0: أحسنت، في 8 أكتوبر هل إيران أيضا كانت مهاجمة؟ وهل قتل السيد الخامنئي في 8 أكتوبر عام 2023؟ دخل الحزب بمعركة ليست معركته، ومعركة لم يكن مستعدا لها، ومعركة لم يكن هو مقررها. دخل إسنادا لحركة حماس، كما نشرت الصحف الإسرائيلية عن أمور كشفتها في حينها، بأن وصل الخبر في يوم التنفيذ إلى السيد حسن في حينها. والسيد حسن لم تكن معركته، ولكنه بالواجب الإنساني والواجب التضامني، حتى لو
1: الواجب التضامني هو كان يقولها صريحة، تهيئة البيئة والأرضية للولي الفقيه وحاكم الزمان وما إلى ذلك، وأنت تعلم بأنه المحرك كان محركاً دينياً وإيديولوجياً، لا به سيادة لبنان ولا به فلسطين ولا به أكثر من أنه خدمة لإيران.
0: حزب الله يؤمن بولاية الفقيه. حزب الله مرجعه السيد الخامنئي،
1: يعني ليس مرجعه كدولة، ليس مرجعه دولة الخامنئي. لبنان يعني ليس مرجعيته هي السيادة اللبنانية ولا الدولة اللبنانية، ولا يؤمن بمؤسسات

0: حزب الله حزب ضمن الدولة، ولكن الدولة اللبنانية فيها توجهات عرقية دينية طائفية مختلفة. هذا موضوع ديني صرف، هذه مرجعية. يعني الآن حينما الشيعة في الهند يقلدون السيد السيستاني، هل معنى ذلك أن ولاءهم للعراق وليس للهند مثلا؟
1: هناك الفكرة، هناك فرق كبير بين الهدف الديني أو تقديس أشخاص أو احترام أشخاص لمكانتهم الدينية، وبين أن تكون مجرد تابع وبيدق في معارك خاصة بهم وبسياساتهم وبطموحاتهم التوسعية. هذه نقطة. طيب الآن يعني النقاط الآن الموجودة، نحن ذكرنا حزب الله، هناك رد فعل أيضا من السيد نبيه بير، يقول بأنه الآن المهم بعد قمة الرئيسين الأمريكي واللبناني في واشنطن هي النتائج على الأرض وليس الشكل الذي ظهرت به فقط. النتائج الآن تقول بأنه الدولة اللبنانية بدأت تسير في مسار صحيح، وأنها بدأت تخط خطواتها الأولى في استعادة السيادة اللبنانية. إن كان الحزب كما يتحدث يهدف إلى استعادة السيادة ويهدف إلى استعادة الأرض الذي تسبب هو في احتلالها، لماذا لا يسير في المسار الذي تسير فيه الدولة، خاصة من يعني ليس لديه القدرات العسكرية التي يستطيع أن يدخل بها إلى الجنوب، حتى لا يحرره يدخل بها حتى إلى الجنوب؟ يعني
0: الدولة تفعل ما تفعله، وحزب الله لا يتدخل في ما تفعله الدولة. حزب الله يعلن عن موقف مما تفعله الدولة. موقف حزب الله يقول بأن هذا الكيان لا عهد له، وأن هذا الكيان لن ينسحب.
1: هو اللي وأن يعني هذا الكيان حسن هو من ورط الدولة في هذا الموقف أصلا، هو من ورط اللبنانيين في هذا الموقف.
0: عزيزي إسرائيل قبل 8 أكتوبر 2023 ارجع للتاريخ، كانت تعد مناورات للجليل، تسميها مناورات الجليل، تستعد للدخول. إسرائيل كانت تخطط.
1: يعني أنتم كنتم تنشدون في حزب الله أناشيد تدعو لإبادة إسرائيل وإبادة أمريكا يوميا أيضا، يعني كل طرف كان يستعد. نحن نتحدث عن من اتخذ الخطوة الأولى،
0: عن إبادة
1: من اتخذ الخطوة الأولى كان اللبناني. نعم. كان حزب الله.
0: هل مر يوما أثناء من 2006 لحد 2023 هل مر يوما في لبنان دون اختراقات إسرائيلية في البحر والبر والجو؟ الاختراقات كانت متواصلة ولكنها لم تكن تصل إلى درجة المعركة الشاملة أو معركة الدخول البري، ولكن الاختراقات يا عزيزي كانت قائمة. إسرائيل لا تحتاج إلى دليل أطرحه لإثبات اختراقاتها. إسرائيل هاجمت قطر يا رجل. إسرائيل تهاجم كل مكان هي تشعر أن هنالك إمكانية لمهاجمته، وأمريكا تغض الطرف عن ذلك. إذا شعرت أن أمريكا تغض الطرف فإنها ستهاجم.
1: يعني هناك من يحمل أيضا يعني إسرائيل. من يحمل حزب الله ويحيى السنوار وحماس وصول الأمور لهذه المنطقة بشكل عام. يعني بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسن السبيتي المحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا. الآن أيضا مشاهدينا لدينا مجموعة من الأخبار العاجلة. مراسل عربية يعلن أو ينقل لنا عن تفعيل منظومة الدفاع الجوي التابعة للتحالف الدولي في أربيل، وينقل لنا أيضا عن سماع دوي 4 انفجارات في سماء أربيل بكردستان العراق. إذن هكذا هي آخر التطورات الآن الموجودة في أربيل. شكرا يعني بشكر شكرا جزيلا ضيفنا من بيروت على كل النقاشات في الفقرة السابقة. في أول كلمة له بعد انتخابه زعيما للمكتب السياسي لحماس، خليل الحية توجه بالشكر إلى إيران واليمن والعراق ولبنان على ما اعتبرها مساندة للحركة بالدم والسلاح.
2: للدول التي كان لها موقف مميز في إسنادنا ودعمنا والدفاع عن الحق الفلسطيني، ونخص الإخوة في اليمن ولبنان والعراق وإيران الذين شاركونا وساندونا بدمهم وسلاحهم.
1: أيضا لا يزال انتخاب الحية رئيسا للمكتب السياسي لحماس يثير تفاعلا في الأوساط الفلسطينية وفي المنطقة. حركة فتح طالبت قيادة حماس الجديدة بتغليب مصلحة الشعب الفلسطيني والابتعاد عما اعتبرتها سياسات أوصلت الفلسطينيين للوضع الحالي. البيان انتقد ما وصفه بالارتهان لإيران.

0: أو لأي أجندة خارجية، واعتبر أن ذلك لم يكن استثمارا في القضية الفلسطينية بل في صراعات الآخرين، ودعا إلى أن يبنى القرار الفلسطيني داخل البيت الفلسطيني. من ديسلدورف ينضم لنا المتحدث باسم حركة فتحة دكتور جمال نزال. دكتور جمال، أهلا بك معنا في العاشرة. اليوم كانت هناك كلمة مهمة للسيد خليل الحية، أنتم انتقدتم بالأمس، يعني كان هناك شبه انتقادات يعني، لكن اليوم الرجل كان يدعو لحوار فلسطيني شامل ويصف المرحلة بأنها مرحلة لا تتحمل الإقصاء. دعنا قبل أن نبدأ هذا النقاش نستمع لما ذكره الحية ونعود.
1: تحقيق وحدة شعبنا، وإننا من موقع المسؤولية نمد أيدينا لكل المكونات والقوى الفلسطينية لنجتمع على كلمة سواء وفق برنامج وطني متفق عليه يتضمن تحقيق أولويات شعبنا وأهدافه. فهذه المرحلة لا تحتمل التفرد ولا الإقصاء، لذلك ندعو إلى الشروع الفوري بحوار وطني ووضع الآليات لإعادة بناء المؤسسات الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية.
0: دكتور جمال، يعني الرجل يدعو للاصطفاف الوطني وما إلى ذلك، لكن بيان فتح يبدو أنه غير فتحة غير متفائلة باختيار الحية.
2: بالتطورات الأخيرة فقدت حماس الكثير من مصداقيتها وأهميتها عند الشعب الفلسطيني وتبوأت مكانة نافخ الكير، ما زال الباب مفتوحا لأن تقبل حماس بالمعايير المطروحة من قبل القيادة الفلسطينية، وهي أن تعترف بمنظمة التحرير الفلسطينية وتتبنى التزاماتها الدولية المفروض علينا إذا ما أردنا بناء جسور للعالم. سيفتح الباب، ولكن أغلب الظن أن هناك تشكك كبير في الأوساط الفلسطينية عن الوصف الوظيفي القادم لحركة حماس. وإذ تحدث خليل الحية عن إعادة غزة جميلة كما كانت، عندي سؤال، أنا أشاطره هذا الهدف، ولكن ما هي مساهمة حماس في إعادة غزة جميلة كما كانت؟ هل تستطيع حماس أن تساهم بإعادة البناء خصوصا من أموالها في الخارج مثلا؟ طيب،
0: يعني لا تستطيع حماس وفتح تستطيع؟
2: نعم فتح تستطيع وتقدر.
0: طيب، دعني أنقل لك وجهة النظر الأخرى دكتور جمال. يعني أيضا هناك من يتحدث بأن منظمة التحرير غارقة في الفساد، غارقة في المحسوبية، غارقة أيضا بأنه ليس لديها وجود شعبي قوي، هناك البحث عن سلطة بشكل أو بآخر فاقدة للشرعية منذ سنوات طويلة، وبالتالي كيف لها أن تتحدث أيضا عن حماس؟
2: والله المنظمة ليست فاقدة للشرعية، وما تتحدث به تتفضل به عن الفساد ليس صحيحا. أريد أن أستحضر للذاكرة ما حصل قبل أسبوع فقط. رئيس الحكومة الفلسطينية ترأس باسم دولة فلسطين اجتماعا مع أوروبا والدول المانحة على أساس مد جسور الشراكة مع السلطة الوطنية الفلسطينية. وأنت تعرف الاتحاد الأوروبي لا يتبرع بالأموال أو يلقي بها من الشباك، وإنما يتابع كل دولار وكل يورو يصرف منها. ولو لم يكن عند الاتحاد الأوروبي مثلا وشركائنا العرب الذين ندين لهم بالمحبة والولاء أيضا،
0: لكن الرجل يبدو أنه لديه شركاء آخرين يا دكتور جمال. يعني هو في حديثه وجه التحية لشركاء الدم كما وصفهم، إيران واليمن ولبنان وما إلى ذلك. يعني دعنا أيضا نتابع مع المشاهد الكريم هذه الجزئية وأعود إليك.
1: والشكر للدول التي كان لها موقف مميز في إسنادنا ودعمنا والدفاع عن الحق الفلسطيني، ونخص الإخوة في اليمن ولبنان والعراق وإيران الذين شاركونا وساندونا بدمهم وسلاحهم.
0: لماذا هذه الدول برأيك دكتور جمال تم ذكرها أو يعني خصها؟ طبعا حينما نذكر لبنان واليمن والعراق لا نتحدث عن الدول، نتحدث عن فصائل محددة.
2: طبعا هو لا يقصد اليمن، هو يقصد الحوثيين، ولا يقصد لبنان، يقصد حزب الله، ولا يقصد العراق، وإنما يقصد أطراف معينة في العراق، وكان من باب أولى. نحن نشكر العراق كجمهورية العراق، هذا مؤكد، ولبنان كدولة لبنان نعم، ولكن كان من باب أولى أن نشكر صاحب الفضل الأساسي وهو الدول العربية التي وقفت معنا وتجشمت عن

0: علواء المطالبة بدولة فلسطينية.
1: لهذا حذرتم من الارتماء في من يعني في الأحضان الإيرانية والارتماء ويعني الانتماء لأجندات خارجية في بيانكم بالأمس؟
0: نعم، هو الارتباط حماس أي جماعة الإخوان المسلمين بأحلاف غير فلسطينية يتخذ قرارات من فوق رأس الشعب الفلسطيني ويفرض وصاية على الشعب الفلسطيني. عدم اندراج حماس في منظمة التحرير يعني أن القرار الفلسطيني بيد أطراف مثل حزب الله وإيران وما يسمى المحور الذي تفكك ولم يستطع أن يدافع عن نفسه.
1: أنا لفت انتباهي يعني البيان الذي أصدرتموه بالأمس يا دكتور، كلمة مهمة أيضا، يعني هناك الكثير من الكلمات المهمة لكن كلمة مهمة، تقولون بأنه انتخاب خليل الحية رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس هو شأن تنظيمي داخلي يخص الحركة ولا يعنينا التعليق على خياراتها الداخلية. كيف شأن داخلي لا يهمكم يا دكتور جمال إذا كان يعني هذا هو، إن لم نكن نتحدث عن أكبر وأهم فصيل فهو ثاني أكبر وأهم فصيل موجود يعني، فبالتالي له أثر.
0: ليست ثاني ولا أول فصيل ولا أكبر فصيل، ولم يعد لها الأهمية والقدرة على التأثير. وقدرة حماس وأهميتها في التسعينيات كمنت في نقطة واحدة، هي قدرتها على تخريب فرصة الاتفاق الذي يؤدي إلى دولة فلسطينية. استخدمت حماس وسائل واستخدمت حماس كوسيلة من أجل ضرب أي فرصة لوصول الشعب الفلسطيني إلى هدفه المشروع في الاستقلال، وعارضت منظمة التحرير وخربت اتفاق أوسلو بالتواطؤ مع شارون وإيران ونتنياهو. هذا هو المشروع الذي أفسدته حماس. بالتالي الأهمية الحالية لحماس تنبع من قدراتها، ما قدرة حماس على المواجهة. هاي النقطة أنا مصر أوضحها أخي أسامة.
1: تفضل.
0: أهميتنا نحن كفتح أو أهمية حماس في هذه المرحلة تكمن في نقطة واحدة، ماذا نستطيع أن نقدم الآن للشعب الفلسطيني في مضمار إعادة البناء وبناء نظام ديمقراطي؟ هل تستطيع حركة تكفيرية المساهمة ببناء نظام ديمقراطي؟ أنا بقول لك لا. هل تستطيع فتح مد جسور؟
1: طيب حتى لا يسرقنا الوقت دكتور جمال، نعم. عفوا، يعني أنتم في بيانكم الأمس تقولون تجربة المفاوضات التي قادها خليل الحية لم تحقق لشعبنا ما كان ينتظره، ولم توقف المأساة في قطاع غزة بل جرت في ظل استمرار القتل والجوع والتهجير، ويعني طرحت خلالها ترتيبات تمس مستقبل القطاع بعيدا عن الشرعية الفلسطينية ووحدة النظام السياسي. ما أنتم كنتم شركاء في هذه المفاوضات يا دكتور، يعني رأينا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في شرم الشيخ بمصر وسلم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما إلى ذلك، يعني ألم تكونوا شركاء؟
0: إحنا لم نكن شركاء في المفاوضات التي أدت إلى وقف إطلاق النار، وكان هذا اتفاق على تسليم الرهائن ووقف النار، ولم يكن فيه أي حديث عن الانسحاب الإسرائيلي مثلا من غزة. أما حضور الرئيس الفلسطيني إلى شرم الشيخ فكان في إطار استشراف الأفق السياسي الذي يجب أن يفتح، وعندما في موعد الحديث في الشأن السياسي ستكون السلطة الفلسطينية ودولة فلسطين حاضرة. الآن كل الذين طرحوا بدائل عن السلطة الفلسطينية عادوا أدراجهم إليها، واجتماع فلسطين والدكتور محمد مصطفى مع الأوروبيين جاء في هذا الإطار. لا يمكن طيب استحداث بديل.
1: دعني أختم معك بهذا السؤال يا دكتور، منذ ثلاثينيات القرن الماضي هذا الصراع المستمر بينكم وبين بعضكم البعض، عائلة النشاشيبي مع أمين الحسيني ومن ثم صراع ما بين حماس وفتح وكل هذه الصراعات حتى الآن، ألا تعتقد بأن هذه الصراعات الداخلية تعطي لإسرائيل المساحة والأفضلية في أن تتصرف كيفما تشاء ويعني تفعل ما يحلو لها؟ والجميع، حماس ترفع سلاح يعني شعار القضية الفلسطينية، ومنظمة التحرير لا ترفع شعار القضية الفلسطينية، والفلسطيني لا يجد قوت يومه.
0: يعني سؤال فيه كثير من العمومية، خصوصا في استحضار البعد التاريخي لما تسميه الانقسام الفلسطيني. هذه الفلسطينيون هم معركة، وإذا أردت أن تعود بتاريخنا من الكنعانيين حتى الآن ستجد الكثير من المحطات. لكن بحديثك عن الإخوان المسلمين وعن حركة حماس، ما تسميه انقسام فلسطيني أستاذ أسامة، ما تسميه انقسام فلسطيني هو امتداد للانقسام الحاصل بين فكر الإخوان المسلمين التكفيري، وهي محظورة في الدولة التي تتحدث منها وفي كل دول، وفي مصر موطنك أيضا تم حظر هذا التنظيم. في فلسطين لم يحظر هذا التنظيم حتى الآن، ولعلمك الولايات المتحدة عندما حظرت تنظيم الإخوان المسلمين وفروعه في منطقتنا كلها استثنت فلسطين، لأن إسرائيل، وأقولها لك بشكل مكشوف واضح، تعارض حتى هذه اللحظة أي خطوات للتضييق سياسيا على حركة حماس.
1: وحتى أنا يعني كان معي أحد الأشخاص المقربين من حماس بأمس، وقلت له أن الإسرائيليين يذكرونها صراحة بأنه الاستمرار على هذا النهج يقول الإسرائيلي

0: ليمضى أنهم يريدونه كما هو عليه. يعني في كل الأحوال يعني نتمنى أنه تبدأ على الأقل تغيرات تسمح للمصالحة يعني كما كان يدعو الجميع دوما. شكرا جزيلا دكتور جمال نزال متحدث باسم حركة فتح. شكرا جزيلا. في سوريا الإعلان عن تأسيس ما تسمي نفسها بالجبهة العربية السورية. هذا الإعلان أثار جدلا واسعا في الأوساط السورية أو أيضا موجة من السخرية بعد أن أعاد إلى الواجهة علم الدولة السورية في عهد النظام السابق وشعار أيضا الجيش السوري في السابق، في أول ظهور منذ هذا النوع منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد. الجبهة أعلنت بدء أعمال مجلسها التحضيري تبهيدا للإعلان الرسمي عن تأسيسها في الأول من أغسطس 2026. طبعا التاريخ أيضا له دلالة، فهو ذكرى تأسيس الجيش السوري السابق، كما أكدت الحركة أنها ستفتتح مكاتب داخل سوريا وخارجها. من دمشق الكاتب والمحلل السياسي عباس شريفة. سيد عباس أهلا بك معنا في العاشر على الشاشة العربية. صراحة أنا استمعت إلى البيان، هو يعني أقرب لبيانات الاتحاد الاشتراكي يعني، لكن هناك دلالات مرتبطة بهذا البيان. هناك من يقول أيضا الدولة أو الحكومة أو أيا كان تركت مساحة لظهور مثل هذه الجماعات، لا تعالج الملفات الرئيسية التي تسمح بوجود هذه الجماعات، التي إن لم تستطع شق الصف حاليا فربما تخرج جماعات أخرى مستقبلا تستطيع إحداث شرخ في المجتمع السوري.
1: بداية تحيات لك وللسادة المشاهدين.
0: أهلا بك.
1: يعني أعتقد أن الدولة السورية لديها مساحة كبيرة من حرية التعبير الآن، وهذا ما يجري في الحالة السورية، لكن البعض يصر دائما على استغلال هذه المساحة بالطريقة القاطئة. يعني نحن كنا نتمنى أن تكون خطاب هذه المجموعة التي ظهرت والذي كان كما ذكرتم مسار السخرية يعالج آلام السوري، يعالج المشاكل الحقيقية، يكون يعني صوت معبر عن الحالة الشعبية وليس صوتا معبرا عن حالة من الخطاب الخشبي الذي يرفضه الشعب السوري.
0: طيب لكن هناك حديث أيضا يا أستاذ عباس بأنه أيضا هذا جزء من حالة الاستقطاب الموجودة الآن في سوريا. هناك أيضا حالة من الغضب موجودة بسبب عدم وجود نتائج واضحة لتحقيقات مرتبطة مثلا بأحداث حدثت سواء في الساحل أو في السويداء أو ما إلى ذلك. ما رأيك؟
1: يعني على الأقل كان هؤلاء يعني المفروض يتكلموا عن مظلوميات الشعب السوري ويتحدثوا عن مشاكل فعلا هي تهم الشعب السوري. العدالة الانتقالية اليوم هناك أيضا على الطرف الآخر شعب مكلوم تعرض ل 14 سنة من المجازر الممنهجة من الضرب بالسلاح الكيماوي، أكثر من 300 ألف شهيد سوري، نصف المدن السورية الكبرى حمص ودمشق وحلب كلها كانت مدمرة تقريبا. 7 ملايين مهجر من الشعب السوري، هؤلاء لم يأتي أحد على ذكرهم. إذا كان التعاطي مع العدالة الانتقالية أو مع مشاكل حصلت على أساس أنها طائفية بحيث أن يكون هناك دم أغلى من دم في الحالة السورية، فهذا مرفوض حتى وطنيا.
0: طيب
1: الدم السوري كله على سوية واحدة، ويجب أن يتحقق مسار العدالة الانتقالية حتى ممن شارك في قتل الشعب. والمشكلة أن هؤلاء يرفعون نفس الشعارات ونفس الخطاب الحزب الذي كان يعطي الشرعية للسلطة التي قتلت الشعب السوري.
0: يعني كيف لكن نحن في مرحلة مختلفة الآن يعني أستاذ عباس، نحن الآن السوريون يعيشون مرحلة مختلفة، هم يريدون أن ينسوا هذه الحالة، الحالة التي عاشوها والتجارب المؤلمة التي عاشوها على مدى أكثر من 10 أعوام. لكن أيضا البعض يتحدث عن التنوع الموجود في المجتمع السوري، لا توجد تعددية حزبية ولا حتى حياة سياسية تناسب هذا التنوع الموجود داخل المجتمع السوري. ألا تعتقد بأن هناك أخطاء أيضا موجودة يجب أن تعالج حتى لا تسمح بمثل هكذا رموز هي آذت الشعب السوري على مدى السنوات، لكن معالجة هذه الأخطاء ألا تعتقد بأنه يجب أن تكون لديها بها أولوية أيضا؟
1: يعني أنا أعتقد مثل هذه الأصوات لا تنبع أساسا من أخطاء ترتكبها الدولة السورية. هي عبارة عن فقاعات، عبارة عن إعادة تدوير للمستحاثات والمومياءات السياسية،
0: لكنها تستغل. هو الفكرة في الاستغلال، استغلال الحالة.
1: نعم، أعتقد أن الحالة اليوم في سوريا أفضل بألف مرة من الحالة التي كانت في زمن النظام السابق، على العكس تماما. رغم كل الملاحظات التي

الاعتقال، ودائما حالة الاحتجاج أو حالة الانتقاد هي جزء من مشهد حرية التعبير الذي يتمتع به الشعب السوري. لكن بالمقابل لو سألت الشعب السوري هل الآن الوضع الذي يعيشه الشعب السوري يشابه الحالة

0: اعاده انتاج الادارات والمؤسسات السوريه.
1: يعني لا ترى بان هناك
0: تماما ان هناك
1: مساحة لكي ينفذ منها أو تنفذ منها مثل هذه الجماعات؟ البعض نعم يعني انتبعنا سخرية كثيرة على إنشاء مثل هذه الجبهة وما إلى ذلك، لكن السؤال يقول كيف يتم تحصين المجتمع السوري في المرحلة المقبلة من أنه لا تخرج جماعات ربما تستطيع أن تؤثر أو تحصل على الدعم؟ هناك ثغرات يجب أن تعالجها الحكومة ويتم معالجتها، يعني على المستوى الطائفي، على المستوى السياسي، على المستوى الأمني، على المستوى الاجتماعي، محاكمات مثلا رمزية لرموز النظام السابق يتم تسليط الضوء عليها، لكن هناك محاكمات تهم طائفة كبيرة لديها أزمات في سوريا مثلا سواء الساحل أو السويداء لا يتم تسليط الضوء عليها ولا يتم تقديم نتائج بشأنها، وهذا يخلق حالة من الغضب الداخلي.
0: نعم، أعتقد اليوم كان في تصريح مهم جدا للمبعوث الأمريكي وفي زيارة أيضا للأمين العام للأمم المتحدة إلى دمشق، و كلا المسؤولين لديهم تصورات إيجابية وتحدثوا بكلام إيجابي عن مسار العدالة الانتقالية الذي تقوم به الدولة السورية. هذا المسار يعني ليست القضية قضية طردية، أنه حتى أنا أسكت الحالة الاعتجاجية أقوم بسلق هذا المسار وأصدر نتائج بشكل متسرع، خصوصا أن كثير من هؤلاء الذين كانوا شركاء في ارتكاب الجرائم الأم هم هاربين، يعني جزء من الفلول الهاربين الذين كانوا متسببين بالفتن الطائفي الآن هم في السويداء ومتترسين بما يسمى الحرس الوطني. ذلك هذا مسار طويل جدا، الدولة السورية قدمت فيه نتائج واعتقلت الكثير من هؤلاء الذين ارتكبوا هذه الجرائم وقدمت أيضا نتائج لوائح اتهام، والآن المحاكم الخاصة في السويداء ربما غدا أو بعد غدا تبدأ هذه المحاكم بشكل علني لمحاسبة كل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوري من أي طائفة كانت أو من أي مذهب أو من أي عرق. على المستوى السياسي هناك معالجة، ستكون هناك معالجة سياسية من خلال قانون الأحزاب الذي سيصدره مجلس الشعب السوري والذي سيحدد آلات العزل السياسي لكل من شارك بعمل سياسي في خدمة النظام السابق من فلول البعث أو الجبهة الوطنية التقدمية.
1: من يخطئ بشكل عام؟ البعض يتحدث بأنه ليس فقط مرتبط المسألة، الأخطاء هي أخطاء في عهد النظام السابق، هي أخطاء في عهد النظام الحالي، هي أخطاء، الأخطاء واحدة لا يعني لا تختلف يعني في كل الأحوال. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عباس شريفة الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا ختام العاشرة لهذا اليوم، نلتقي غدا بإذن الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
3: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن ديزان شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
4: ثمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان في أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
3: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
4: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
2: تجال مع مشاري الذايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
6: موجز الآخر وأهم الأخبار من العربية، أهلا بكم. أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأن قواتها حولت مسار 9 سفن تجارية وعطلت سفينة واحدة في بحر العرب منذ إعادة الحصار على الموانئ الإيرانية.

أعلن القضاء العراقي بأن التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط العراقية الموقوف عدنان الجميلي لا تزال مستمرة، لكنها أسفرت عن ضبط مبلغ يقدر ب 13 مليار دينار عراقي و 400 ألف دولار أمريكي كانت مخبأة في عدد من الأماكن بمحافظة صلاح الدين، فضلا عن ضبط 40 سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام واحد لكل سبيكة، بالإضافة إلى مصوغات ذهبية يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات. استقبل قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل قائد العمليات الخاصة بالقيادة المركزية الأمريكية على رأس وفد عسكري أمريكي. اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني والجيش الأمريكي. قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن قوات تابعة للتكتل صعدت على متن ناقلة نفط بعد الاشتباه في أنها تبحر تحت علم مزيف في انتهاك للقانون البحري الدولي. كايا كالاس أضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار استهداف أسطول الظل الروسي. اختام الموجز بعد قليل خارج الصندوق مع رشا نبيل، في أمان الله.

0: الأسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
1: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
0: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
1: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
0: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
1: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
0: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
1: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
0: في موت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذافة؟
1: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
0: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى خارج الصندوق على شاشة العربية وفي موضوعات الليلة. أمريكا تبلغ إسرائيل نيتها تصعيد الهجمات ضد إيران بالأيام المقبلة، وتل أبيب تستعد للانضمام. مقابلة عرقجي تثير جدلا داخل إيران وغضبا لدى التيار المتشدد، وإعلام الحرس الثوري يوبقه بسبب تسريب الأسرار.
1: أي اعتداء على هذه الممرات أو تعطيل لحركة الملاحة فيها لا يهدد مصالح الدول المصدرة فحسب.
0: أمين مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى موقف دولي حازم ضد التهديدات الحوثية للملاحة بالبحر الأحمر. وفي غضون أيام الصفقة النووية السلمية لتزويد السعودية ببرنامج نووي للأغراض المدنية ستعرض على الكونغرس.

0: مصدر بحزب الله يؤكد تبرؤ الحزب من حديث مسؤول رفيع بالحزب هدد بشل مطار بيروت دفاعا عن إيران. يبدو أن المنطقة تشهد مزيدا من التصعيد خلال هذه الفترة، ولا مؤشرات حتى اللحظة عن أي انفراجة حقيقية يمكن أن تهدئ من وتيرة هذا التصعيد. الجديد أن هناك اتصالات تمت ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وفقا لما تقوله وسائل الإعلام الإسرائيلية وخاصة هيئة البث الإسرائيلية، التي ذكرت اليوم في تقرير مفصل أن هناك اتصالات تمت ما بين واشنطن وتل أبيب، وأن تل أبيب تلقت رسائل واضحة من الإدارة الأمريكية أن ترامب عازم على تصعيد الهجمات على الجانب الإيراني. وهذا أدى وفقا لهذه المعلومات إلى اتخاذ إسرائيل العديد من الإجراءات استعدادا للانخراط في هذه المعركة، إما بطلب أمريكي، ربما يطلب الرئيس الأمريكي من إسرائيل هذا الأمر، وربما تحسبا لقيام إيران بضربات على إسرائيل. في كل الأحوال المشهد مفتوح على هذه الخيارات، لكن ما يبدو واضحا أيضا أن الرئيس الأمريكي غاضب وبشدة من مقتل الجنود الأمريكيين، وتوعد إيران بالرد على هذه الهجمات التي طالت جنوده، بل وتوعد أيضا أنه في حال تم التعامل مع أي سفينة في مضيق هرمز بأي هجوم إيراني، في المقابل سترد الولايات المتحدة الأمريكية بضرب أي جسر أو محطة كهرباء. بمعنى اعتداء على سفينة في مضيق هرمز سيقابله اعتداء أو هجمات أمريكية على محطات الكهرباء والطاقة في إيران والجسور. وبالتالي هذا مشهد يعبر عن عنوان واحد، للأسف الشديد ليس هناك أي انفراجة في حتى الاتصالات التي تتم لاحتواء الموقف. على الصعيد الآخر، إيران مستمرة في تصعيد الهجمات ضد دول الخليج وتحديدا الكويت. بالمناسبة الكويت كانت الأكثر استهدافا منذ بداية هذا التصعيد تقريبا قبل 10 أيام. إيران أطلقت في 16 يوليو أو منذ 16 يوليو ما يقرب من 1002 مسيرة وأكثر من 387 صاروخا باليستيا و25 صاروخا من نوع كروز، وتم تدمير 95% من هذه المسيرات بواسطة الدفاعات الكويتية، وتم اعتراض كل الصواريخ التي أطلقت. لكن في النهاية تظل الكويت في مرمى هذه الهجمات العدوانية الإيرانية بشكل كبير. اللافت للنظر هو التقارير التي تنشر في وسائل الإعلام الإيرانية، ومنها وكالة تسنيم على سبيل المثال أصدرت بعض البيانات التي تشبه إلى حد ما بيانات بغداد التي سبقت الغزو العراقي للكويت عام 1990. هذه مفارقة غريبة للغاية. لكن في الداخل الإيراني أيضا كانت هناك أزمة جديدة مشتعلة أثارتها المقابلة التلفزيونية الأخيرة لوزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي، وأشعلت الجدل وربما أشعلت غضب التيار المتشدد وخاصة الحرس الثوري الإيراني. كم الاعترافات المدوية لوزير الخارجية الإيرانية حول الاختراقات الاستخباراتية وانقطاع الاتصال مع المرشد كانت مفاجأة كبيرة. الرجل كان يتحدث واضح بقدر عالي جدا أو بسقف عالي جدا من الصراحة الشديدة، ومن يستمع إلى تصريحاته كان يشعر بنوع من الاستغراب. يتحدث بشكل مباشر في هذه المقابلة أنه لم يلتقي المرشد لا قبل هذه الحرب ولا حتى أثناء الضربات القوية على إيران، أن عدد من التقوا المرشد هو عدد قليل للغاية من الأشخاص. يقول أن هناك صعوبة أساسا في الوصول إلى المرشد للتواصل معه، ويقول أن هناك ثغرة أمنية أدت إلى مقتل المرشد وأن هذه الثغرة ما زالت موجودة. هذا الحديث أدى إلى عاصفة كبيرة في الداخل الإيراني. هو ليس حديث ولكنها صراحة في أعلى درجاتها. نستمع.
1: كيف كانت اتصالاتكم مع السيد مجتبى؟
2: لا أبدا،
1: لم تلتقوا به حتى الآن؟
2: خلال هذه الفترة لم ألتقي به، ولا أعتقد أن أحدا قد التقاه باستثناء عدد محدود من الأشخاص، وقبل ذلك أيضا لا للأسف.

0: زمنك هو مجهد أفنام.
1: ما أراه أكثر أهمية هو أنهم كانوا على علم بانعقاد هذه الاجتماعات، وهذا يدل على وجود ثغرة أمنية، ثغرة لم تعالج على الأرجح بشكل كامل حتى الآن ويجب معالجتها، كما أن الأجهزة الأمنية تتابع هذا الموضوع. وأعتقد أن هذه الثغرة الأمنية لا تقتصر على الاختراق والحصول على المعلومات، بل تمتد أيضا إلى توجيه عملية صنع القرار، بل وأكثر من ذلك تؤدي دورا في توجيه عملية صنع القرار والأجواء النفسية في البلاد.
2: تصريحات مثيرة للغاية. اللافت أن الصحف القريبة من الحرس الثوري هاجمت عرقجي بشكل كبير وأكدت أنه أفشى العديد من الأسرار. دعونا نناقش التطورات اليوم من طهران. ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسين الروريان في جامعة طهران، مرحبا بك دكتور. ومن الكويت أيضا الباحث السياسي الدكتور صالح السعيدي، مرحبا بك دكتور صالح. بداية دكتور حسين، لماذا هناك غضب شديد بهذه الصورة من عرقجي؟ هل قال الرجل غير الحقيقة؟ ما قاله يعبر عن الحقيقة، لا تواصل مع المرشد بشكل منتظم أو حتى بشكل مستمر أو حتى في أصعب اللحظات، وأيضا كانت هناك ثغرة أمنية أدت إلى مقتل المرشد. الرجل يقول معلومات ولا يقول تكهنات أو توقعات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. أولا ما قاله السيد عرقشي حول موضوع التواصل مع المرشد، يعني سبق أن قال رئيس الجمهورية قبل يومين أن التواصل مع المرشد أصبح أكثر سلاسة، وأن الوصول إليه أصبح متاحا، يعني وهذا يعكس أن ما قاله السيد عرقشي قد يكون هو عن فترة ماضية وليس حالية، ولكن المرشد قد يلتقي مع رئيس الجمهورية، قد يلتقي مع القيادات العسكرية باعتبار أنه هو قائد القوات المسلحة، ولكن ليس بالضرورة أن يلتقي مع السيد عرقشي. من هنا هذا الموضوع موضوع في تصوري، هو طرح الموضوع من زاويته كوزير الخارجية. الموضوع الآخر، هل هناك ثغرة أمنية أدت إلى استهداف الاجتماعات التي كانت موجودة سواء كان في مقر المرشد وكذلك مقر مجلس الأمن القومي في إيران؟ هذه النظرية موجودة وهناك تحقيق جاري من القوى الأمنية في هذا.
2: طب ما الذي أخطأ فيه عرقجي حينما تحدث عن هذا الأمر؟
3: ما يؤخذ نعم، يعني هو المسألة هي أن البعض يستشكل على السيد عرقشي ليس أن هذا الموضوع ليس موجود، لا هذا موجود، ولكن يستشكل عليه أنه في ظل الحرب والوضع الأمني طرح هذه الأمور هي لا تخدم الأمن القومي الإيراني، ولم يكن على وزير الخارجية أن يشير إلى هذه الأمور.
2: يا دكتور حسين، هو صرح بما هو موجود، يعني الرجل لم ما هو موجود وما يدركه الداخل والخارج بالمناسبة، سواء صرح عرقجي بذلك أو لم يصرح. لا مجتبى حضر إلى جنازة والده، لا صورة له منذ توليه منصب المرشد، لا خروج له. أيضا مسألة الثغرة الأمنية مسألة بديهية للغاية، وإلا كيف تم اغتيال المرشد؟
3: يعني هذا هو بيت القصيد، عندما تكون هناك ثغرة أمنية من الطبيعي أن لا يخرج السيد مجتبى المرشد الجديد للعلن، لأن هذا الموضوع لم ينتهي ولحد الآن ليس هناك تقرير كامل عن ما حدث. من هنا يعني الموضوع مرتبط بعضه ببعض، وأنا قلت أنه هذا جزء من الواقع ليس خارج إطار الواقع، ولكن طرحه من قبل السيد عرقشي هو الذي جعل البعض ينتقدونه.
2: طيب ليرد دكتور صالح على ما طرحه دكتور حسين الآن، في الحقيقة أن ما قاله وزير خارجية العراقي يعتبر نهج من المفترض أن يعني يحمد عليه، لأنه كان واضحا وصريحا فيما طرحه للرأي العام الداخلي الإيراني أولا ثم المجتمع الدولي ثانيا. ما الخطأ الذي ارتكبه عرقجي في ذلك؟ وهل هذا الهجوم عليه دكتور صالح يؤكد من جديد أن ثمة فجوة كبيرة بين الرئيس ووزير خارجيته؟

0: وما بين الحرس الثوري؟
1: مساء الخير لك وللضيف وللمشاهدين. ما هو أبعد من حديث الوزير الخارجية هو هذا الهجوم الذي ذكرته الشق الثاني من السؤال. هذا الهجوم من صحف محسوبة على الحرس على وزير دولة في حالة حرب، هذا يعكس أن هناك صراعات وأن هناك تحولات داخل بنية النظام الإيراني، صعدت قوة وتراجعت قوة. ما حدث هو أنه بعد اغتيال المرشد علي خامنئي بدأ وظل مناخ الحرب والصراع وسيطرة القرار أصبحت الآن تحت سلطة الحرس الثوري، تمددت سلطة الحرس الثوري على باقي الأجنحة والقوى داخل النظام الإيراني، وأصبحت له اليد الطولة، وأصبح الحرس الثوري هو مركز تفويض السلطة في إيران. ولذلك الحرس الثوري كلما تواجدت حالة حرب ومناخ صراع هو يستفيد أكثر وتتوسع سلطته داخل النظام الإيراني، على اعتبار أن حساباته أنه الولايات المتحدة لن توسع الحرب قبل، لا سيما أن هناك انتخابات، وأن الحرب ستظل قاصرة على ضربات عسكرية لن تفضي إلى إسقاط النظام. وهذا في حسابات الحرس أو الجناح المتشدد في الحرس الثوري هو يفيد الحرس الثوري ويزيد من قوته داخل النظام.
0: ولكن
1: هذه الحالة ترتبت لأن
0: هل هذا يمهد؟
1: ترتبت لأن المرشد السابق كان
0: هناك فرق في الصوت. هل هذا يمهد لاستبعاد هذا الجناح عراقجي بزشكيان قليباف؟ إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا الأمر على استبعاد هذا الجناح الذي يوصف في الدوائر الخارجية بأنه الأكثر مرونة في مسألة التفاوض؟
1: قريبا فقرب للحرس الثوري، ولذلك تم اختياره رئيسا لوفد التفاوض. لكن هو في النظام الإيراني طيلة سنوات كثيرة كان هناك أجرحة، جناح رجال الدين وجناح الحرس الثوري وجناح الدولة الرسمي البيروقراطي التقليدي والممثل الآن في رئيس بزكشيان والوزير العراقجي ووزراء الخارجية السابقين. لكن الآن بعد غياب المرشد علي خامنئي الذي كان ممسكا بالسلطة وكان بمثابة ميزان التوازن بين القوى والأجنحة داخل النظام الإيراني، غياب هذه الشخصية التي كانت مسيطرة ومؤثرة أدى إلى خلل في موازين القوى داخل النظام الإيراني، واستفاد من ذلك الحرس الثوري. ولذلك الحرس الثوري هو الذي يريد أن تستمر الحرب ويستمر حالة الصراع على عدة اعتبارات. أولها أنه في تقديره لن تؤدي إلى إسقاط النظام، ثانيا أنه هذا المناخ يساعده على إلغاء وإقصاء كل الأجنحة وكل التيارات الأخرى. وبالمناسبة هذا الأمر حدث أيضا مع الإمام الخميني سابقا. تعرفين ويعرف الجميع أن الخميني عندما أتى على رأس السلطة عام 79 كان ضمن تحالف واسع، حزب تودة الشيوعي ومجاهدي خلق والتيار الليبرالي الإيراني، لكنه
0: الوضع
1: استغل الحرب العراقية الإيرانية.
0: نعم، هذا عن الوضع الداخلي، ولكن هناك شق خارجي يتعلق أيضا بما نشرته، وأريد تعليق من دكتور حسين الريان عليه. إحدى الصحف التابعة المرشد الإيراني وهي صحيفة قدس دعت إلى تشكيل كتائب، وصفتها بالكتائب الاستشهادية، وأنه سيكون هدفها بشكل رئيسي مهاجمة القواعد الأمريكية في المنطقة، وما وصفته بإحداث تغييرات سياسية، وهذا هو التعبير الذي جاء في هذا التقرير، خاصة مع ما يبدو من تفكير أمريكي بدأ الحديث عنه بين الحين والآخر رغم عدم الحديث عنه رسميا، وهو شن هجمات برية على إيران. دكتور حسين، هذه اللغة التي تستخدمها هذه الميليشيا بفكرة استهداف الأهداف الأمريكية أو المصالح الأمريكية وتغييرات سياسية في المنطقة، هذا يعني مزيد من التهديدات والعدوان على المحيط الإقليمي لإيران، على الدول العربية والخليجية التي تتواجد في الإقليم، وإلا أين ستحدث هذه التغيرات السياسية التي يسعون إليها؟ هذا يعني أنكم تستخدمون أو هذه الأجنحة التي تتحرك تحاول أن تؤثر على السلم المجتمعي للمجتمعات الخليجية، ولنكن أكثر صراحة التي تتواجد بها الطائفة الشيعية.
2: يعني أولا في تصوري هناك مبالغة كبيرة في موضوع، أولا هل صحيفة قدس هي تتبع المرشد؟ لا، هي صحيفة محلية في محافظة خراسان يعني.

0: حتى ليست في طهران بالمناسبة، أن يقول كاتب معين شيء ما، هل يمكن أن يعمم؟ أتصور يعني هذا غير مطروح، يعني وجهة نظر ليس إلا تطرح ضمن هذا الإطار.
1: طب لماذا تحسب هذه الصحيفة وفقا للمصادر التي يتم النقل عنها مقربة من المرشد؟ هذا ليس تقدير لنا نحن، ولكن لو حضرتك عملت بحث عن هذا الأمر ستجد أنها تحسب أنها قريبة من المرشد.
0: يعني هي صحيح يعني ضمن إطار التيار المحافظ يعني هذه الصحيفة، ولكن هذا ليس بالضرورة يعني أن تكون هي تنطق باسم المرشد. الموضوع الآخر، إيران تمتلك قوة عسكرية والحرس موجود وهو يستطيع أن يقوم بكل المهام العسكرية. من هنا هل إيران بحاجة إلى ميليشيا كما تقول هذه الصحيفة؟ لا أتصور ذلك. من هنا أتصور أن هناك مبالغة كبيرة،
1: يعني هذه الصحيفة صحيفة إيرانية وليست صحيفة يعني دولية، أو صحيفة إيرانية هي من تقول هذا الأمر يعني منكم وليس من الخارج.
0: نعم، أنا لا أقول أنها غير إيرانية. يعني في إيران الصحف بعضها يعني يهاجم الحكومة، البعض يهاجم رئيس الجمهورية، البعض يهاجم رئيس الوزراء، البعض يهاجم السيد قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي. هذا جزء من المشهد السياسي في
1: ولكن الإيران. تقرأ أنها ولكن تهديدات لدول المنطقة، ويمكن أن يعقب دكتور صالح على هذا الأمر.
2: يعني أنا أعتقد أن الإعلام الإيراني أو أتباع إيران هم منفصلون عن الواقع. يعني هو بالرغم كل التهديدات التي والتصريحات النارية والبذيئة ضد دول الخليج والاعتداءات الإيرانية المستمرة على المرافق والمطارات والموانئ والسفن، لا يريد أن نصدق أن إيران دولة معادية، بينما هو يتهمنا بما لا يوجد أي تصريح خليجي أو أي تصرف خليجي ضد إيران، وبناء عليه اعتبرنا أعداء، ولا يريدنا أن نعتبر إيران عدو رغم كل هذا السيل من التصريحات السلبية والعدائية تجاه دول الخليج وتجاه حكومات دول الخليج منذ قيام النظام الإيراني عام 1979، وهو يتحدث عن تصدير الثورة وقلب الأنظمة وتشكيل الخلايا التابعة له في كل دول الخليج. بالتالي نحن أمام حالة انفصام أو حالة إنكار للواقع.
1: انتهى الوقت، شكرا لكم ضيوفي الأعزاء.
2: والنظام الإيراني.
1: أعتذر، انتهى الوقت. دكتور صالح السعيدي الباحث السياسي من الكويت، تحياتي، وتحياتي أيضا للدكتور حسين ريان أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران. الحوثي اللاعب الجديد الذي أدخلته إيران في معادلة الحرب. هنا نتحدث عما بدا من تهديدات صريحة وعلنية وواضحة من الميليشيا الحوثية بعرقلة الملاحة في البحر الأحمر. هذا التصريح توقف أمامه الكثيرون لأنه يعني تصعيدا كبيرا من قبل الحوثي، لكن كيف سيتم الرد عليه؟ هذا سؤال مهم، لأن الأمر هنا لا يتعلق بالمنطقة أو بدول المنطقة، ولكن يتعلق وفقا لتقريرات أو وفقا لتقديرات المتابعين بالملاحة الدولية. أصابت إيران الملاحة في مضيق هرمز وتسعى أيضا لإصابتها في باب المندب أو في البحر الأحمر. هنا سيكون الأمر خطير وخطير للغاية. أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البدوي في جلسة لمجلس الأمن طالب بضرورة التصدي لهذه التهديدات، وألا تستخدم إيران الحوثي من جديد ورقة للضغط على دول المنطقة. التقديرات جميعها تشير إلى أن إيران في هذا التوقيت تعتمد على الورقة الأساسية وهي الحوثي للضغط على السعودية وعلى الولايات المتحدة الأمريكية. معنا من جدة وزير الثقافة والسياحة اليمني مطيع دماج، مرحبا بك معنا سيادة الوزير. نحن أمام موقف معقد للغاية. هناك من يرى أن التهديدات الحوثية هي مجرد تهديدات تحاول إيران أن تعزز بها موقفها التفاوضي، وهناك من يقول لا، غير صحيح هذا التقدير، المنطقة تتجه نحو مواجهة شاملة. ماذا ترى؟
3: الحقيقة أن في الأمر الأمرين، هناك رغبة في استعادة مسار تفاوضي.

0: يبدو بعيدا عن متناول اليدين، وهناك تصعيد قد يذهب بالمنطقة إلى مزيد من الحروب ومزيد من الاستنزاف. والأمر مرتبط بشكل أساسي بطبيعة الاستراتيجية الإيرانية التي تشكلت بعد حرب 2025. في تقديري أن الاستراتيجية الإيرانية بعد حرب 2025 عرفت أنها غير قادرة على تجنب الحرب الأمريكية الإسرائيلية، ولذا ذهبت باتجاه مواجهة هذه الحرب من خلال خيارين: خيار الفوضى وإغراق المنطقة العربية، المنطقة دول الخليج والبحرين سواء في الخليج العربي أو باتجاه البحر الأحمر في الفوضى، وبذلك هي تضغط على الدول العربية وتستخدمها كوسيلة للضغط على أمريكا، والشيء الثاني أنها تضع ضغط هائل جدا على الاقتصاد الدولي. وفي تقديرها أن دول الخليج والاقتصاد الدولي يمكن أن يشكل عامل يعيد أمريكا إلى مسار تفاوضي تستطيع إيران أن تخرج فيه بأقل الخسائر. فبالنسبة قد تذهب إيران، ترغب إيران بالتفاوض، لكن هي لا تضع أبدا معادلة تسمح لها أن تكون جزء من نسيج هذه المنطقة، لا تقدم أي شيء يسمح للمنطقة أن تكون داعم لإيران أن تتحول أن تدخل في مفاوضات تنتهي بحالة سلام كامل.
1: ولكن أنا أسأل معالي الوزير،
0: تستطيع أن تستمر في
1: نعم هذا التهديد الحوثي، عفوا للمقاطعة، هذا التهديد الحوثي يمكن أن يتحقق بالفعل خلال الأيام المقبلة أم أنه فقط ورقة للضغط؟ لأن هنا الحسابات تختلف تماما، هل يقدم الحوثي على تنفيذ ما أعلن عنه من استهداف الناقلات السعودية، من إغلاق مضيق باب المندب، لأن هذا ينقل الحرب إلى مستوى آخر للغاية وستكون فيه أبعاد دولية؟
0: الحقيقة أننا لا نحتاج أن نعيد اكتشاف الحوثي. الحوثي منذ نشأ هو حركة متطرفة مارقة منفلتة. الاعتقاد أننا يمكن احتواء الحوثي هذه سياسة على مدار 10 سنوات أفضت إلى مزيد من الخسائر والكلفة على المنطقة. والحقيقة أن التطاول والإرهاب الحوثي وانتقاله إلى أفق إقليمي ودولي لم يتحقق إلا عندما فرض المجتمع الدولي خيارات الهدنة على الحرب الداخلية في اليمن، وحال دون أن تستطيع الحكومة الشرعية أن تستعيد اليمن برمتها. وبالتالي التعويل مرة أخرى أن الحوثي يمكن عقلنته أو يمكن فصله عن الإرادة الإيرانية في المنطقة هو تعويل على وهم يتكرر كل يوم ويفضي كل يوم إلى مزيد من الخسائر بالنسبة للمنطقة. الاستراتيجية الإيرانية فوجئت بقدرة الموانئ الغربية للمملكة العربية السعودية على توفير الحركة أو لا توفير كمية كبيرة من الوقود للاقتصاد الدولي، وأيضا على توفير السلاح وضمان سلاسل الإمداد إلى الدول الخليجية. وبالتالي الاستراتيجية الإيرانية في وضع المنطقة والاقتصاد الدولي ضمن أوراق ضغطها على أمريكا للتراجع وعلى إعادة صياغة موازين القوى داخل المنطقة فشلت في الأساس بسبب حرية الملاحة الموجودة في البحر.
1: طيب حضرتك،
0: وبسبب الموانئ المملكة العربية السعودية.
1: قلت طرح مهم للغاية، تقول إن الحوثي لا يمكن احتواءه، ما الذي يعني هذا الأمر؟ أن سيناريو المواجهة بات حتميا؟
0: أنا في تقديري أن كل من يؤجل حرب ضرورية فإنه يؤجلها لمصلحة أعدائه. في 2022 كان الحوثي يقاتل كي يبقى في مناطقه، في 2018 كاد أن يخسر عصبه الاقتصادي وأهم موانئ يأتي من يتزود بها بالسلاح. الذي يحصل دائما أنه كلما عولت المجتمع الدولي بشكل أساسي وضغط على اليمن وضغط على الإقليم باتجاه استيعاب الحركة الحوثية والاعتقاد أنه يمكن فصلها عن الحركة الإيرانية أفضل أمر إلى مزيد من الدمار. وأريد أن أقول قضية أساسية، أن الاستراتيجية الإيرانية وإن شهدت تحولا بعد الحرب الأخيرة إلا أنها قامت في الأساس على مواجهة الاستراتيجية الدولية في المنطقة. راهنت المنطقة، راهنت الولايات المتحدة الأمريكية منذ أحداث غزة أنه يمكن فصل الملفات والتعامل مع كل ملف على حدة، بينما أنتج المحور الإيراني وبشكل واضح وحدة الساحات وجدناها في الحرب الأخيرة في لبنان ووجدناها في الحركة الحوثية. الموضوع الثاني، اعتقدت الاستراتيجية الأمريكية والدولية في المنطقة أنها قادرة على تحديد مساحة المعركة، بينما الاستراتيجية الإيرانية قامت على توسيع الفوضى وعلى جعل واحد من أهم.
1: ولكن هناك من يرى معالي الوزير أن هذا سيحقق لإيران ما أراد.

0: خطوة جر دول المنطقة إلى مواجهة كبيرة وواسعة تتداخل فيها كل الأطراف، هذا ما كانت تريده إيران.
1: الحقيقة أن اليمن والدولة اليمنية والجيش اليمني يستطيع أن يوفر على العالم مؤونة حرب مباشرة مع إسرائيل إذا ما تم قطع مع إيران، إذا ما تم قطع الأطراف الإيرانية تضعف إيران. عندما خرج النظام السوري ضعفت إيران، وعندما أنهك حزب الله ضعفت إيران، وإذا ما تم تدمير الحركة الحوثية.
0: لكن كل المواجهات السابقة لم تؤدي إلى القضاء على الحوثي، كل المواجهات السابقة لم تؤدي إلى القضاء على الحوثي، هذه أيضا معضلة.
1: الحقيقة أن الحروب السابقة خيضت في ظل شرط دولي مختلف. أنا كنت أحدثك منذ لحظات عن أننا كنا على بعد أمتار من السيطرة على مدينة الحديدة، والذي تدخل شاهدنا وزير الخارجية البريطاني يتنقل بين عدن وبين الرياض وبين أبو ظبي للضغط باتجاه إيقاف الحرب، وشاهدنا كميات الضغوطات التي كان يمارسها المجتمع الدولي على التحالف العربي من أجل تأمين الحركة الحوثية. كل ذلك تغير بعد أن ابتدى الحركة الحوثية تسفر بالفعل عن وجهها الإرهابي. حيال العالم هي تمارس الإرهاب ضد الشعب اليمني منذ نشأتها، منذ عام 2004 هي عبارة عن لحظة من العنف والإرهاب. منذ أن بدأت تمارس هذا العنف والإرهاب على المجتمع الدولي تغير الموقف الدولي،
0: أننا
1: قادرون كدولة يمنية.
0: شكرا معالي الوزير، انتهى الوقت. شكرا لمشاركتك معنا الليلة من جدة، وزير الثقافة والسياحة اليمني مطيع دماج، شكرا لمشاركتك معنا. ونأتي إلى التطور الذي كان في قلب الأحداث اليوم وأدى إلى يعني ربما حالة من الاهتمام الشديد. واشنطن والرياض على أعتاب حقبة نووية جديدة باتفاق تاريخي، وافق الرئيس الأمريكي بالفعل على صفقة نووية مدنية مع السعودية مخصصة بالكامل لأغراض سلمية، وهذا ما تم الحديث عنه في العديد من وسائل الإعلام ومنها وول ستريت جورنال. هذا الاتفاق اتفاق له أهمية كبيرة للغاية بالنسبة للمملكة العربية السعودية. هذا الاتفاق من المفترض أنه سيستمر لثلاثة عقود، وستلتزم فيه الولايات المتحدة الأمريكية بتزويد السعودية ببرنامج نووي مدني متطور. هذا الاتفاق من المقرر أن تتم إحالته إلى الكونغرس الأمريكي خلال الأيام المقبلة للمراجعة حتى يتم إدراجه رسميا تحت مظلة اتفاقية المادة 123. من يتابعون هذه الملفات المتعلقة بالنشاط المدني النووي يعرفون هذه الاتفاقية تحديدا وهذا الإطار القانوني. هذا الإطار القانوني الشرط الأساسي الذي يفرضه القانون الأمريكي هو للسماح بنقل التكنولوجيا النووية خارج البلاد، بمعنى منح الولايات المتحدة الأمريكية للسعودية هذا الأمر. انضم إلينا من عمان دكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية. مرحبا بك دكتور خالد معنا. بشكل عام ما الذي سيضاف إلى أي دولة تستطيع أن تحصل على تكنولوجيا نووية للأغراض السلمية أو المدنية؟ ما الذي يعنيه هذا في موازين القوة؟
2: شكرا على سؤالك سيدتي. الولايات المتحدة الأمريكية كما أسلفتي لديها اتفاقيات هي ما يسمى 1 2 3 نيوكلير كوبريشن اجريمنت، اتفاقيات 1 2 3 هي هكذا يسمونها على اساس فيها الارتكلز ارتكل 1 2 3. فهي 1 2 3 هذه الاتفاقيه تتحدث عن تعاون نووي بين الولايات المتحده الامريكيه والدوله الاخرى، وهناك في يمكن بحدود 42 اتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وعدة دول في العالم، إنه أي دولة تريد أن تستورد محطات طاقة نووية، تريد أن تستورد وقود نووي، تريد أن تستورد تكنولوجيا نووية، يجب أن تحكمها مثل هذه الاتفاقية اللي هي 1-2-3. لكن اسمح لي أن أنوه وبكل وضوح، الولايات المتحدة الأمريكية منذ تقريبا 20 عام عندما بدأ ما يطلق عليه الانبعاث النووي نيوكلير رينيسانس، اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية مع معظم دول العالم كان ما يطلق عليها الستاندرد 1-2-3، اتفاقية معيارية وقعت مع كثير من الدول

0: مع إيطاليا، مع إسبانيا، مع مثلا بريطانيا. وهاي الاتفاقية تتسق مع الأسس الأساسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اللي بتسمح بحق التخصيب، بتسمح ما يطلق عليه الريتشمنت، بتسمح بحق الريبروسيسنج. لكن للأسف ونحكي بوضوح، منذ 20 عام عندما بدأت بعض الدول العربية تفكر جديا في الدخول إلى اتفاقيات نووية، الإدارات النووية متعاقبة بدءا من إدارة جورج بوش الابن، حاولت أن تفرض نمط جديد من اتفاقيات بالذات مع دول الشرق الأوسط وبالذات الدول العربية، حتى تركيا دول الشرق الأوسط اللي فكرت أن تدخل مجال نووي وتستورد تكنولوجيا نووية، وضعت ما يطلق عليه المعيار الذهبي الذي يحرم هذه الدول في حال أنها وقعت اتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية تسمح لها بنقل تكنولوجيا أمريكية إلى بلدها، أنه يجب أن تتخلص كليا مما يطلق عليه E&R Enrichment and Reprocessing وبشكل مطلق. هذا طبعا شرط ينافي
1: التخلص من ماذا؟ ما الذي يعني هذا الأمر؟ يعني علميا يتم التخلص من ماذا؟
0: بالضبط، من ماذا؟ بالتخلص من حق التخصيب على أرضك أو ضمن الإقليم، أو حق إعادة معالجة الوقود، وهذا ما تنص عليه اتفاقيات أو مبادئ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لكل دول العالم، 192 دولة ومن ضمنها الدول العربية.
1: طب أنا حينما قرأت عن هذا المشروع،
0: الأردن حتى تركيا،
1: حينما قرأت الدكتور خالد عن هذا الاتفاق، قرأت فيه أنه يمنح مسارا قانونيا واضحا للتعاون في دورة الوقود النووي، بمعنى أن هذا يشمل تخصيب اليورانيوم داخل السعودية. هذا ما قرأته في الاتفاق حينما تم الحديث عنه.
0: صحيح، لكن ضمن محددات كبيرة. هذه المحددات أنه يجب أن يكون هناك دراسة جدوى اقتصادية بين مشتركة بين السعودية وأمريكا، ويجب أن تشير هذه الدراسة إلى الجدوى. وفي العادة أنه أنت عندما تعمل تخصيب، إذا ما كان عندك على الأقل 16 محطة نووية،
1: صحيح،
0: ممكن ليس من المجدي أنك تعمل هذه الدراسة. هذا أولا. ثانيا،
1: اللي هو إنشاء المنشآت النووية نفسها حتى تتم عملية التخصيب داخل هذه المنشآت. وبالمناسبة كما ذكرت حضرتك أيضا في بنود الاتفاق، يقول هذا الأمر أنه ستجري الرياض وواشنطن دراسة حول جدوى مشتركة تستمر لعامين بهدف دراسة عملية لمسألة بناء المنشآت الخاصة بالتخصيب. تفضل.
0: بالضبط، وليس كذلك. أنه كان الشرط أنه تقيمها شركة أمريكية، هاي ثانيا، وكانت كما يطلق عليها بلاك بوكس، انه هاي بده يكون ما فيها نقل تكنولوجيا للطرف الاخر. بمعنى اخر، صحيح هذه الاتفاقيه فيها تقدم عما كان يطلق عليه الجولد ستاندرد، او ما يطلق عليه بين قوسين او هلالين المعيار الذهبي. معيار الذهبي،
1: يعني هذه الملاحظه
0: يفرض على دول المنطقه.
1: نعم، هذه الملاحظه دكتور، شكرا على اثارتها، لانه بالفعل وفقا لمن حتى التعقيبات الموجوده في الصحف العالميه على هذه الاتفاقيه تقول انها اعطت مساحه لمساله انشاء المنشات النوويه وتخصيب اليورانيوم على الأراضي السعودية، وأن هذا ربما اتفاق يحمل قدرا من المرونة والحرية في هذا الأمر. بالمناسبة طبعا وزارة الطاقة الأمريكية وقعت مع السعودية هذه الاتفاقية الخاصة بالتعاون لبرنامج نووي سلمي. ولكن أعود دكتور لشرح هذه المسألة، إلى أي مدى يمكن أن تكون هناك في هذا الاتفاق تحديدا قدر من المرونة يبدد بعض المخاوف التي تحدثت عنها حضرتك؟
0: شكرا سيدتي. في هناك ملحق في رسالتين، ملاحق سرية لهذه الاتفاقية. وزير الطاقة الأمريكي طبعا في ضوء المعارضة من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، وبالذات في بعض الأطراف المحسوبة على الحزب الديمقراطي، وطبعا نتحدث بوضوح، يعني العامل الإسرائيلي هو اللي كان الحاسم في موضوع الجولد ستاندرد، وهم بصروا أنه أي دولة في المنطقة

0: سواء كانت مصر أو تركيا أو السعودية أو أي دولة بهذه المنطقة بدها توقع لنقل تكنولوجيا أمريكية للمنطقة أو الدخول في 1 2 3 agreement، عليه أنه ينصاع للجولد ستاندرد، معيار الذهبي اللي بيمنعه من حق التخصيب مدى الحياة الريتشمنت. وطبعا هذا ينافي أصلا، هذا حقك موجود، السعودية والأردن ومصر ودول عربية ما هي أعضاء في الوكالة منذ ستينات القرن الماضي وسبعينات، من 50 عام، فأنت عندك حق التخصيب موجود على أرضك، هو لا يعطى لك، هي ليست هبة من
1: الدولة. مفترض أن هذا لو أنا فهم صحيح يا دكتور خالد، لو أنا فهم صحيح أن هذا مسؤولية الهيئة الدولية للطاقة الذرية أن تتابع هي مستويات التخصيب في هذا في هذه الدول لتتأكد من التزام هذه الدول ببرنامج نووي سلمي، وبالتالي هو هذه المهمة مفترض أنها يتم يعني هي مكلة لهيئة مستقلة عن أي دولة.
0: بالتأكيد، لكن سيدتي أريد أن أشير على عمل آخر، إنه الصحف والوول ستريت جورنال ونيويورك تايمز تحدثت عن حصرية، إن الولايات المتحدة الأمريكية سيكون لها الحصرية في تطوير البرنامج النووي السلمي السعودي. وطبعا إذا لاحظت الخبر بالوول ستريت جورنال هم بيبثوا حتى يقنعوا أعضاء الكونغرس المعارضين إنه هاي بدها تجيب بلايين الدولارات إلى الصناعة النووية الأمريكية، بمعنى أنه لن يكون هناك منافس لنا في السوق السعودي، فهم بيسوقوها من ناحية المنفعة التجارية، وأنه هذا راح يفتح سوق للصناعة النووية الأمريكية.
1: يعني استراتيجية ترامب
0: دون أي منافسة،
1: استراتيجية ترامب دائما كيف تكون أمريكا مستفيدة. ولكن ما الذي تعنيه العبارة التي وردت حول هذا الاتفاق، ستكون السعودية الملك الرئيسي للمشروع والمستفيد من إنتاجه لتشغيل مفاعلات الطاقة؟
0: طبعا، ما انت بالنهايه بدك تبني مفاعل نووي حتى تستفيدي منه لكهرباء ومياه، تحليه مياه وما اليه، طبعا هو ملكك، لكن هنا كان في اكسكلوسيفيتي، في حصريه، انه الولايات المتحده الامريكيه هي صاحبه الاولويه تقريبا بشكل مطلق في ان تصدر تكنولوجيا امريكيه للمملكه العربيه السعوديه، وانا اعتقد هذا في حرمان من المنافسه الشريفه. نحن نعرف الان العالم
1: يعني فقط تكنولوجيا نوويه امريكيه، الباور رياكترز، احتكار لهذه المساله تقصد؟
0: بالضبط، الى حد ما لانه انت مثلا روس اتوم الان بتبني بمصر 4 محطات، بتبني بتركيا 4 محطات نوويه، في هناك الكوريين بيبنوا بالامارات 4 محطات نوويه، فهناك عنصر المنافسه بصراحه بده يسقط حتى من ناحيه ممكن يكون كلف اكثر. وفي مره اخرى بنرجع لموضوع الفيول سايكل، دوره الوقود النووي، صارت دوره الوقود النووي مرتبطه بطرف واحد،
1: هذه
0: فيها بصراحه أمر حساس.
1: نعم، شكرا لك دكتور خالد طوقان.
0: عودة لسؤالك، أنه
1: تفضل دكتور،
0: هو كان في لنفترض أنه هو غير المعيار الذهبي، هناك في خطوة إلى الأمام، لكن هناك في محددات كبيرة أعتقد فرضت ضمن هذه الاتفاقية.
1: أشكرك يا دكتور على هذا الطرح الموضوعي.
0: تضرضي.
1: نعم، أشكرك دكتور خالد طوقان رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية من عمان، تحياتي. طبعا اللقاء الذي جمع بين عون وترامب ركز بشكل كبير على مسألة بدء انتشار الجيش اللبناني بالمناطق التجريبية، والتركيز بشكل كبير على ملف نزع سلاح حزب الله، لأن هذا الملف سيظل عثرة كبيرة أمام جهود بيروت، سنظل في نفس الدائرة. حزب الله يقول لابد أن تسلم أو تنسحب إسرائيل من الجنوب اللبناني مقابل نزع سلاح حزب الله، بأن تتم انسحاب الإسرائيلي أولا ثم بعد ذلك نزع السلاح. والشروط تقول أنه لابد من نزع سلاح حزب الله بشكل مستقل عن هذه المسألة. في النهاية لبنان يريد الانسحاب الإسرائيلي. اليوم كان هناك مشهد ربما يستحق التوقف، وهو وجود رئيس الوزراء اللبناني في المناطق التي تم الانسحاب منها، وهي المناطق التجريبية، منطقة زوتر والتي تم انسحاب الجيش الإسرائيلي منها وبدأ دخول الجيش الإسرائيلي، وكانت هناك أمام

0: عريضة على هذه الصور التي شاهدها الكثيرون اليوم، خاصة وأن رئيس الحكومة دعا إلى مسألة إعادة أهالي الجنوب إلى قراهم. وطبعا الرئيس أيضا كان قد تحدث مع الرئيس الأمريكي على ضرورة أن تكون هناك خطط حقيقية لإنماء الجنوب. هذه مسألة بالمناسبة في غاية الأهمية والحساسية، لعقود طويلة ظل حزب الله يسيطر على الجنوب. هذه الصورة تستحق التوقف كثيرا. يقوم رئيس الحكومة برفع العلم أو وضع العلم اللبناني على هذه المناطق التي تم الانسحاب منها، مشهد نتمنى أن يستمر وينسحب على كافة القرى في الجنوب اللبناني إلى أن يؤدي انسحاب أو إلى أن يؤدي هذا المسار إلى انسحاب إسرائيلي كامل. لكن وسط هذا النزاع الموجود الخاص بنزع سلاح حزب الله، ظهرت أزمة جديدة نتيجة تصريحات لنائب رئيس المجلس السياسي بحزب الله محمود قماتي، والذي هدد فيها بوقف حركة الطيران في مطار بيروت إذا لم تحل مسألة الطيران الإيراني. هذا ما قاله، نستمع.
1: التأشيرات ممنوع تعطى للإيرانيين مثل كل شعوب العالم بتاخذ تأشيرات على لبنان. التأشيرات للإيرانيين ممنوع، للدبلوماسيين ممنوع. قائم بالأعمال خلص وقته، بده يبعثوا قائم بالأعمال جديد، صار له شهرين بدرج بوزارة الخارجية، الطلب من السفير أن يغادر، كل الطيران الإيراني ممنوع أن ينزل في مطار بيروت. لازم تفهم هاي السلطة، إذا كنا صابرين حتى يلاقوا حل، وإلا في أساليب كتير وسلمية. ما بضل في طيران ينزل بيروت ولا بيضل في سفير بقى لبنان.
0: هل هذه لغة تهديدية أم ماذا؟ عموما كان هناك مصدر رسمي لبناني علق على هذه التصريحات في تصريحات خاصة لحزب الله وفي تصريحات خاصة لخارج الصندوق، وأكد هذا المصدر أن القرارات الحكومية الخاصة بحصول الإيرانيين على تأشيرات لن يتم الرجوع عنها بأي حال من الأحوال، وأن هناك قرار حكومي بهذا الأمر. لكن تصريحات القماتي تظهر أن هناك شيء ما، يبدو أن هناك مصدر آخر في حزب الله أيضا يقول لخارج الصندوق إن الحزب لا يتبنى موقف القماتي. إذن من أين أتى القماتي بهذا الحديث العنيف للغاية، وإلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك من جديد على الإشكالية الرئيسية المتعلقة به، هي سيادة لبنان أم لا سيادة؟ يعني لإما لبنان له سيادته على أراضيه وعلى مطاراته وعلى كل شيء، أو أن هناك طرف في الداخل اللبناني يعمل لصالح دولة أخرى ولا يضع الدولة اللبنانية في الأساس. ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي محمد حمية، ومن بيروت أيضا ينضم إلينا الأستاذ علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية. مرحبا بكما أستاذ علي الأمين. كيف تقرأ تصريحات القماتي، وخاصة أن هناك مصدر من حزب الله صرح لخارج الصندوق أن هذه التصريحات لا تعبر عن موقف الحزب، هل هي محاولة لاحتواء هذا الأثر الكبير الذي أحدثته هذه التصريحات للقماتي؟
2: يعني دائما حزب الله في هذه الأيام يعني يصدر أشياء عن مقربين أو ينسب إليه، كما نشرت اللائحة الشهيرة تهديد ل200 شخصية لبنانية، وتردد أنه قريبين من حزب الله، ثم عاد حزب الله ونفى أن ليس له علاقة بهذه اللائحة. أيضا اليوم في حديث نائب رئيس المجلس السياسي يعني تنصل من هذا الكلام، هو يعكس حالة الإرباك وحالة التشتت داخل القيادة، وأيضا يعني بروز نوع من أنه اجتهادات شخصية وتيارات داخل الحزب، منها ما هو يتبع مباشرة، هلا كله تابع لإيران، بس ممكن من يكون له علاقة مباشرة بالحرس الثوري، آخرين بعيدين قليلا مضطرين أن يتحدثوا، رغم أنني أرى في كلام قماطي يعني بعد آخر لا علاقة له لا بإيران ولا الإيرانيين ولا بتأشيرات الدخول، له علاقة بأنه إزاء الإرباك الحاصل في مواجهة التحدي الإسرائيلي وفي المناطق التجريبية. حزب الله عاجز أن يقول شيئا سوى أن يقول أنه لا يوافق.
0: طيب أنا سأعود إلى هذه النقطة، هذه النقطة مهمة للغاية، ولكن أنا أريد تعقيب من الأستاذ حمد.

على ما ذكرته حضرتك، خاصة وأن هذه التصريحات أستاذ حمية أثارت غضب اللبنانيين، يقول أن يظهر وكأنه يدافع عن إيران أكثر من سلطة بلادي، يعني السلطة اللبنانية من وجهة نظري مطالبة بالانصراف.

0: بيوقف يعني هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت، وأيضا بما يخص السفير الإيراني في لبنان كان بقرار خارجي. يعني دعونا نتفق على هذا الأمر، وليس قرارا ذاتيا، والجميع يعلم ما حصل في الكواليس في تلك المرحلة. الأمر الثاني، يعني هذا التصريح السيد قماطي يسأل عنه هو وحزب الله، أنا لا أعلم خلفيات هذا التصريح، لكن أعلم أن هناك أزمة، وخاصة مع يعني اقتراب نهاية تأشيرة السفير شيباني في لبنان، وبالتالي كان هناك وفق معلوماتي جهود بين يعني واحد الوسطاء كان يعني يعمل على هذا الأمر لإيجاب مخرج معين للأزمة الدبلوماسية
1: الحاصلة. طب ولماذا النائب القماطي يعني الموضوع يستثيره بهذه الدرجة؟ يعني لماذا هو غاضب؟ لأن السلطة اللبنانية قالت أن دخول الإيرانيين يكون بتأشيرة. يعني لماذا هو غاضب من ذلك؟
0: أنا لا أعتقد أن يعني كلام السيد قماطي هو موقف الرسمي لحزب الله، لكنه هو دائما يحاكي نبض شريحة لبنانية غاضبة من هذا القرار.
1: وأنت تعرفين وضيفك يعرف
0: العلاقة الوطيدة،
1: هذا مسؤول رسمي وليس مجرد نائب
0: بين
1: الطائفة الشيعية. لا، هذا نائب مهم للغاية، بس أنا عايز أرجع للأستاذ محمد الأمين أو الأستاذ علي الأمين فيما ذكرته حضرتك. أستاذ محمد هو يقول لك أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية والخاص بحصول الإيرانيين على تأشيرات لم يكن قرارا لبنانيا خالصا، كان قرارا فرض عليها من إرادة خارجية. كيف ترد على هذا الأمر؟
2: لا يعني لا يمكن، أكيد في دول أطراف خارجية ربما تحب هذا القرار، لكن الأهم برأيي هو أن لبنان أساسا والقرار الحكومي وقرار الحكومة اللبنانية، وهذا ما كان يقوله المسؤولون الإيرانيون أنهم يسيطرون على 4 عواصم عربية، بيروت كانت إحدى هذه العواصم، مطار بيروت كان في يد الوصاية الإيرانية من خلال حزب الله، المرافق مستباحة. عندما عادت السلطة بشكل أو بآخر إلى حد ما وضبطت، يعني أصبح هناك إلى حد ما سلطة مستقلة، أخذت.
1: لا، ولكن أستاذ حمية أقول لك أنها ليست مستقلة، هناك إملاءات خارجية دفعت السلطة الحكومية الوطنية لاتخاذ هكذا قرار.
2: يعني إذا كانت مع إيران ما بيكون في إملاءات خارجية، بس إذا كان القرار ضد إيران بيصير في إملاءات خارجية. هل كان فإذا كل القرارات السابقة اللي كانت عم بتقوم فيها الحكومة اللبنانية في السنوات السابقة نتيجة إملاءات إيرانية أو لا؟ لا أريد أن أدخل
1: صراحة أستاذ، يا أستاذ علي ثانية بس، يا أستاذ علي ضربت قنبلة على الهواء يا أستاذ علي، ثانية واحدة بس، يعني أستاذ حمية رد على هذا الكلام، هو لما إيران تتدخل وتفرض كل ما تريده على لبنان يبقى هذا ليس تدخلا، وحينما حتى إذا كان هذا القرار قد سندته أو يعني فرحت به دول أخرى، هنا يتم الحديث عن السيادة بمعنى أن استدعاء السيادة يأتي على حسب الأهواء.
0: اليوم الكل يعرف أن لبنان اليوم يخضع لوصاية أمريكية مباشرة، هناك نفوذ في جميع المؤسسات، أصلا هذه الحكومة التي جاءت
1: يعني ينفع يخضع لوصاية إيرانية لكن ما ينفعش يخضع لوصاية أمريكية؟ ما هو ده الأستاذ علي الأمين بيقول لك.
0: أنا بالنسبة إلي أرفض أي وصاية خارجية.
1: كلنا نرفض أي وصاية إيرانية أو غير إيرانية. شكرا لضيوفي الأعزاء، وصلنا لختام خارج الصندوق، إلى اللقاء.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات،

الأخبار من العربية، أهلا بكم. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الولايات المتحدة والسعودية توصلت إلى اتفاق للتعاون النووي في خطوة وصفتها بالتاريخية وتمثل الأساس القانوني لشراكة استراتيجية بين البلدين تمتد لعقود. وأضافت الوزارة الأمريكية أن اتفاقية الشراكة سترفع إلى الكونغرس لمراجعتها وفق الإجراءات القانونية المعمول بها تمهيدا لاستكمال مسار دخولها حيز التنفيذ. نفت القيادة المركزية الأمريكية مزاعم إعلان إيران سيطرتها على مداخل ومخارج مضيق هرمز ووصفتها بأنها ادعاء كاذب. وأكدت القيادة أن السفن التجارية تواصل العبور عبر مضيق هرمز بدعم من القوات الأمريكية، مشيرة إلى أنها ساعدت في تأمين مرور نحو 900 سفينة عبر المضيق منذ مايو الماضي.

اعترضت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي 4 طائرات مسيرة حاولت استهداف القنصلية الأمريكية والقاعدة اللوجستية المرتبطة بها في أربيل من دون تسجيل أضرار أو خسائر. ويعد هذا الهجوم هو الثالث الذي تشهده المدينة اليوم. أعلن القضاء العراقي أن التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط العراقية الموقوف عدنان الجميلي لا تزال مستمرة، لكنها أسفرت حتى الآن عن ضبط مبلغ وقدره 13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار أمريكي كانت مخبأة في عدد من الأماكن بمحافظة صلاح الدين، فضلا عن ضبط 40 سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام واحد لكل سبيكة، إضافة إلى مصوغات ذهبية يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات. والآن إلى ساعة رياضية جديدة مع الزميل محمد الجناص، كونوا معه.

هذه نشرة رياضية مفصلة نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. أردوغان يتدخل في مفاوضات بشكتاش مع محمد صلاح. رابطة الدوري الأمريكي تبدأ التحقيق في صفقة كازيميرو إلى إنتر ميامي. الهلال السعودي يقترب من حسم صفقة الهولندي سامرفيل. البرتغالي سامو كوستا على أبواب الانتقال إلى النصر السعودي. 4 لاعبين من برشلونة يرفضون التعاقد مع خوليان ألفاريز.

السلام عليكم وحياكم الله إلى ساعة من الرياضة على العربية يقدمها محمد القناص. تطورت الأحداث بشكل سريع داخل نادي بشكتاش التركي في ظل التقارير التي تفيد بأن التعاقد مع المصري محمد صلاح لم يعد مجرد طموح رياضي، بل إن شخصيات بارزة في الدولة التركية تتابع الأمر عن كثب. وذكرت صحيفة سوزجو التركية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تدخل بشكل شخصي في تفاصيل الصفقة، وأنه يتابع مع رئيس بشكتاش سير المفاوضات مع النجم المصري الذي غادر فريق ليفربول مايو الماضي. أكد موقع ذا أثلتيك الأمريكي أن رابطة الدوري الأمريكي فتحت تحقيقا في صفقة انتقال البرازيلي كازيميرو لنادي إنتر ميامي في الساعات القليلة الماضية. كان نادي إنتر ميامي أكد تعاقده رسميا مع كازيميرو في صفقة انتقال حر، وأعلن عن ذلك في بيان رسمي الأربعاء موضحا فيه أن كازيميرو وقع عقدا يمتد حتى نهاية موسم 2027 مع وجود خيار لتمديد التعاقد لموسمين إضافيين. وأكد النادي الأمريكي أن اللاعب البرازيلي سيحصل على الرقم 5 مع فريقه الجديد. أعلن نادي إبسويتش تاون الإنجليزي الأربعاء تعاقده مع المدافع المغربي الدولي عيسى ديوب قادما من فولام استعدادا للموسم الجديد في الدوري الإنجليزي الممتاز. ووقع اللاعب البالغ من العمر 29 عاما عقدا لمدة 4 سنوات يمتد حتى صيف 2030 بعد اجتيازه الفحص الطبي بنجاح بحسب الموقع الرسمي لإبسويتش تاون العائد حديثا إلى دوري الأضواء. مدد المهاجم فيل فودن عقده مع نادي مانشستر سيتي حتى عام 2030 وفقا لما أعلنه النادي الإنجليزي في بيان رسمي. كان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب بختام الموسم المقبل، لكن اتفاقه الجديد الذي يتضمن خيار التمديد لعام إضافي حسم مستقبله على المدى الطويل. وأحرز فودن مع سيتي 6 ألقاب في بريمير ليج ولقبا في دوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا مرتين وكأس الرابطة 5 مرات. سيرتدي مورغان روجرز القميص رقم 17 مع تشيلسي الإنجليزي بعد انتقاله إلى النادي اللندني قادما من أستون فيلا. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن قيمة الصفقة بلغت 117 مليون باوند، ما جعله أغلى لاعب في تاريخ اللعبة، أغلى لاعب بريطاني عفوا في تاريخ اللعبة. وساهم روجرز في تتويج أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي في مايو الماضي، وشارك في 7 من أصل 8 مباريات خاضها منتخب إنجلترا في كأس العالم.

خسر فريق النصر السعودي مباراته الودية أمام فريق بنفيكا الرديف بهدفين لواحد، وذلك في مستهل مبارياته بمعسكره في البرتغال تحت قيادة مدربه الجديد الأسترالي بوستيكوغلو. وجرى اللقاء من 60 دقيقة على شوطين، ويستمر معسكر بطل الدوري السعودي حتى 5 أغسطس.

0: وعلى صعيد التعاقدات، يقترب نادي النصر من إتمام صفقة التعاقد مع البرتغالي سامو كوستا لاعب ريال مايوركا الإسباني. وبحسب مصادر صحيفة الرياضية السعودية، فإن النصر تفوق بعرضه على عروض عدة أندية أوروبية أبرزها لايبزيغ الألماني لضم ابن 25.
1: في مدينة أفييرو شمال البرتغال، وفي نوفمبر من عام 2000 ولد سامويل كوستا. سامو أظهر حبه لكرة القدم منذ صغره، انضم لفريق بيرامار وهو في عمر 7. والده كان لاعبا محترفا، مثل منتخب البرتغال للشباب، ما ساعد كوستا على الاقتراب من الحياة الرياضية وهو في سن صغيرة. كوستا تدرج في الفئات السنية لنادي براغا ووصل إلى الفريق الأول عام 2020. تجربة كانت قصيرة قبل أن يخرج نحو ألميريا على سبيل الإعارة، ثم انتقال بالصفة النهائية نحو النادي الإسباني. هناك اكتسب خبرة ودقائق أكثر للعب، خاض أكثر من 100 مباراة بألوان الفريق. كوستا فضل البقاء في إسبانيا والانتقال إلى ريال مايوركا. هناك تمكن من الإبقاء على نسق اللعب المرتفع، إذ شارك مع مايوركا في أكثر من 30 مباراة بالدوري على الأقل، وعلى مدار 3 مواسم قضاها مع فريق الجزيرة الإسبانية، ونال جائزة هدف الشهر في لا ليغا في أكتوبر 2025. المستوى الثابت الذي أظهره كوستا مع الأندية الإسبانية رشحه للدخول في قائمة المنتخب البرتغالي لكأس العالم، وبدأ روبرتو مارتينيز المدرب السابق للبرتغال في الاعتماد عليه بالمباريات الودية قبل استدعائه رسميا ضمن 26 لاعبا لتمثيل البرتغال في المونديال الثلاثي، وشارك 20 دقيقة ضد كولومبيا.
0: من إسبانيا أرحب بالمدرب ديفيد مارتينيز. أهلا وسهلا بك ديفيد. اسم جديد يبدو أنه بات تقريبا من الانضمام إلى نادي النصر، وش أبرز مميزات سامو كوستا وماذا سيضيف إلى تشكيلة النصر؟
2: شكرا جزيلا لاستضافتي. نعم، يبدو بأن نادي النصر قريب جدا من التوقيع مع سامويل كوستا. أنا أعرفه جيدا، فهو يلعب في إسبانيا لنادي ريال مايوركا، وهذا النادي عادة ما يلعب لتجنب الهبوط إلى دور الدرجة الثانية، والآن ستصنع الفرصة للعب مع نادي النصر حالما يتم الانتهاء من توقيع العقد. سيضيف القوة إلى الفريق والتوازن للناحية الدفاعية من اللعبة، لأنه اللعب حاد تكتيكيا، وعادة ما يقرأ المباريات بشكل جيد جدا. هو ليس بارعا فنيا، ولكنه يتخذ الكثير من القرارات الجيدة خلال المباريات. عادة هو يفضل اللعب في نصف الكرة أو نصف الملعب التابع لفريقه وليس في فريق الخصم، ويحافظ على إيقاع المباريات. ومع نادي النصر سيساعد المشجعين أو المهاجمين كثيرا.

0: من المباريات، وبالتالي سيكون دوره أساسيا لتحقيق التوازن في دفاع الفريق.
1: مع ريال مايوركا في الموسم الماضي في 34 مباراة ظهر بشكل جيد كلاعب وسط أيمن، لكنه يعني يحمل الكرة إلى الأمام. في خطة 4-3-3 اللي يلعب فيها النصر مع وجود كومان على الطرف اليمين، كيف بيكون مكان كوستا؟
0: هذا السؤال جيد، ومع بوستيكوغلو على الأرجح ستكون مقاربته لمباريات هجومية ويحاول أن يهيمن على المباريات عبر التمريرات القصيرة وينقل الكرة إلى الأمام ويحاول أن يلعب في ملعب الخصم. سامو كوستا بإمكانه اللعب في مركز الوسط أو أي مركز آخر، ولكن كل هذا يعتمد على من سيلعب معه ويمزج بينه في المراكز. بكان اللعب في الجانب الأيمن ويدخل حتى بقدمه اليسار لخلق التفوق، وبإمكانه حتى العودة للعب بين قلب الدفاع مثلا لبناء الهجمات، أو حتى على الجانب الأيسر لإعادة المدافعين إلى الخلف، لأن مركزه ينصب في الارتباط مع المهاجمين في الثلث الأخير من الملعب. إذن يستطيع اللعب في مراكز مختلفة، ولكن هذا يعتمد على أي من اللاعبين سيلعب معهم، وبالتالي باستطاعته تقديم خدمات مختلفة، ربما التمريرات أو التوازن أو التفوق في الهجوم أو حتى لخلق الفرص في المباريات. وكما قلنا يستطيع كرة المباريات بشكل جيد جدا وحتى في التمريرات الأخيرة. إذن أمور كثيرة يستطيع المساهمة فيها.
1: يعني هل ننتظر تغيرا لشكل النصر تكتيكيا على اعتبار أنه وجود سامو كوستا في وسط ملعب النصر إلى الجهة اليمنى يعني أن الفريق راح يعتمد على محور ارتكاز واحد، ما راح يلعب بصانع ألعاب، وأيضا وجوده معناته أنه راح نشوف أدوار أخرى ربما لجواو فيليكس ممكن؟ فكيف بيكون شكل النصر في الموسم المقبل؟
0: الأمر الإيجابي هو أن سامو كوستا يعرف بعض اللاعبين من نادي النصر بسبب المنتخب الوطني، زملائه هناك يعرفون بعضهم البعض، وبالتالي فهذه ستكون أفضلية للمدرب. على الأرجح سنرى تشكيلات مختلفة، ولكن حسب الفريق، مثلا في منافسات الآسيوية ربما سيلعبون بشكل دفاعي أكثر، و مثلا الفرق الكبرى في آسيا، ولكن في الدوري السعودي للمحترفين وكما قلت الفريق سيهيمن أغلب المباريات، وبالتالي عليهم المزج بين اللاعبين المختلفين لضمان تحقيق التوازن، لأنهم لديهم عدد كبير من المهاجمين وهم بحاجة إلى لاعب مثل سامو كوستا لتوفير التوازن والاستمرارية في المباريات وحتى كسب الثنائيات في الكرات الهوائية، وهذه واحدة من مزايا سامو كوستا. وحتى في الكرات الثابتة هو هجومي جدا، وربما الأمر الذي يجب أن يهتم به هو التنظيم الدفاعي.
1: جميل،
0: لأنه من اللاعبين الذين غالبا يرتكبون أخطاء كثيرة بسبب عدوانيته أو سوء مع الكرة ومن دونها، فهذا شيء ربما عليه أن يقوم بضبطه، ولكن أعتقد أنه لاعب جيد جدا لنادي النصر.
1: جميل، مع وجوده في الموسم الماضي في 20 مباراة كلاعب محور ارتكاز في ثنائية محور ارتكاز، يبدو أنه أدواره ستكون أنه جاء ليعوض مثلا رحيل مارسيلو بروزوفيتش بعد ما مشى من النادي. أخيرا ديفيد، لو سألتك عن العلاقة الشخصية بينه وبين كريستيانو رونالدو على اعتبار أن بينهم علاقة شخصية قوية أكيد ساهمت بشكل كبير جدا في قدومه إلى النصر، لكن كيف ستساهم بشكل أكبر في تحقيق الإنجازات للنصر؟
0: أنا من وجهة نظري كمدرب، فال

0: المدرب دائما يريد اللاعبين يعرفون بعضهم البعض، لأن فترة التكيف ستكون قصيرة، وبالتالي سيكون هذا مفيدا للنادي لأنه يستطيع أن يقدم الأداء جيد من اليوم الأول، خاصة إذا كانت العلاقة قوية بينه وبين نجم الفريق. الكل يعرف بأن أغلب الفرق التي سيواجهها نادي النصر فرفاقه يلعبون من أجله ولضمان استلامه الكرة بالشكل المريح وفي المركز المناسب لتشكيل الفارق. هذا هو من المغزى من لعبة كرة القدم، لضمان أن اللاعب الموهوب يحصل على الكرة في المكان المناسب والتوقيت المناسب. وسامو كوستا بكان مساعدة كثيرا في هذا الإطار، وحتى يستطيع مساعدة الفريق هجوميا لتوفير التوازن مرة أخرى. وأنا متأكد أن كريستيانو رونالدو سيرحب كثيرا بسامو كوستا وسيكون أداءه جيدا بكل سرعة، وهذا مفيد للنصر.
1: هو كان واحد من لاعبي ريال مايوركا اللي لعبوا في مباراة السوبر في الموسم الماضي في جدة، وبالتالي ربما لن تكون غريبة عليه الأجواء السعودية. شكرا جزيلا لك من إسبانيا المدرب ديفيد مارتينيز. القطب الآخر في الرياض، نادي الهلال اقترب من حسم صفقة الجناح الهولندي الدولي سامرفيل قادما من وستهام يونايتد الإنجليزي، بعد أن كشفت مصادر إعلامية عن انسحاب روما الإيطالي من سباق التعاقد، فيما كشفت أيضا صحيفة الرياضية السعودية عن إجراء الجناح الهولندي الفحص الطبي في وقت تنتظر فيه إدارة الهلال الموافقة النهائية من اللاعب تمهيدا للإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام المقبلة. بحسب المصادر فإن قيمة الانتقال ستصل إلى 55 مليون يورو ثابتة و10 ملايين كحوافز إضافية.
2: سورينام دولة تقع في القسم الشمالي من قارة أمريكا الجنوبية، لا تملك منتخبا قويا في كرة القدم، لكنها صدرت الكثير من النجوم لهولندا الذين تركوا بصمتهم مع منتخب الطواحين والأندية التي دافعوا عن ألوانها، على غرار الخماسي كلايفرت وخوليت وديفيد سواريكارد وكلارنس سيدورف الذي يعتبره سامرفيل مثله الأعلى. سامرفيل ولد في روتردام، والده من أصول سورينامية، الأب يدعى إيرول وأمه اسمها ياسمين، هو الابن السادس في العائلة. والده كان لاعبا في فئات الهواة لكرة القدم ومدافع عكس ابنه، ولم يكمل مشواره بسبب إصابة خطيرة تعرض لها. الوالدة ياسمين كانت أبرز الداعمين له للوصول للنجومية بالإضافة للجدة. سامرفيل متزوج من جاسيما عارضة أزياء هولندية ولديهما ولد. بعيدا عن كرة القدم، يملك إحدى الشركات لإنتاج ملابس الشباب في هولندا ويهتم بعالم الموضة. في أوقات فراغه يستمتع بألعاب الفيديو ومتابعة سباقات الفورمولا 1. أما الأطباق المفضلة لديه هي الأكلات التقليدية السورينامية، وفي مقدمتها طبق الروتي أي الدجاج المحشو بالبطاطس، بالإضافة للمأكولات البحرية الهولندية.

0: من انجلترا، ورحب بي المدرب ناثر الخطيب. اهلا وسهلا بك كابتن. سامرفيل يعني واحد من اهم الاسماء اللي كانت مساهمه مع استون فيلا في الموسم الماضي، وبالتالي لفتت الانتباه ايضا في كاس العالم، والجميع ينتظر لها مستقبل كبير. اختيار الهلال له، كيف سيضيف له بعد ان كان احد نجوم ويست هام في الموسم الماضي؟
1: ما نعرف انه سامرفيل قبل ما ينتقل لويست هام كان مع ليدز يونايتد مثل ما ذكرت في التقرير، واحدى اهم محطاته مع ليدز يونايتد، اصبح صراحه احد الاهم الاجنحه الشابه، وارقامه تتحدث عنه 49 مباراه، 21 هدف، و10 تمريرات حاسمه.

0: هذا انتقل على ضوءها للدوري الممتاز مع ويست هام، قدم مستوى جيد جدا، لكن الإصابة في العضلة أثرت عليه. لكن خلينا نتحدث كابتن، ليش سومرفيل؟ أولا سومرفيل من ناحية العمر هو 24 سنة، يعتبر أحد أفضل الأجنحة خطورة في العالم بالمواجهات الفردية بواحد ضد واحد، خصوصا في أوروبا. يتميز أولا بالسرعة الكبيرة جدا، عنده قدرة أن يتحكم بالكرة، وايضا قدره على تغيير الاتجاه الى دائما نقول ايجابيه في التقدم للامام، لذلك يعتبر مصدر تهديد دائما للمدافعين. واعتقد هذه الاضافه لو تمت للهلال سيكون جزء من فلسفه انزاجي مع الهلال، سيكون اخطر للتقدم للامام وتشكيل خطوره على المنافسين.
1: مع شكل الهلال الحالي مع انزاجي في الغالب يلعب بثلاثة في خط الدفاع كما كان يفعل في انتر، وين بيكون مكانه؟
0: يعني هو مميزات اللاعب صراحة، يستطيع أن يلعب أولا مركز الأساسي في بعض الأحيان جناح يسار وحتى جناح أمين، وأيضا لاعب وسط ممكن يكون ثمانية على الجانب. هذا اللاعب ممكن يربط، ما يميز أنه يستطيع أصلا نقل الكرة للأمام، عملية الاستلام وعملية التقدم للأمام وعملية الربط بين حتى المهاجمين في أنصاف المساحات. هذا تساعده أن يكون نقول قطعة اللي نقول القطعة اللكجري اللي هي المميزة جدا في الهلال. هذا ممكن يستخدمه إنزاكي في تواجده في هذه المراكز. لكن في بعض الأحيان كابتن محمد، إنه اللاعب يعاب عليه في بعض الأحيان اتخاذ القرار في اللحظات الأخيرة في المناطق اللي تكون بها كثرة لاعبين، عنده مشكلة في بعض الأحيان. أعتقد مدرب إنزاكي ممكن يساعده في عملية التموضع الدفاعي بشكل أفضل، لكن أعتقد هو إضافة كبيرة للهلال في هذا الموسم.
1: واحدة من الملاحظات عليه أنه عنده 30% من تمريراته كانت دائما إلى الخلف، ما يجعل يعني ما يصنفه على أنه لاعب غير مباشر، غير مفيد في التحولات نستطيع أن نقول. مثل هذه الحالة كيف بالإمكان تفاديها، وأيضا كيف بالإمكان تطويرها؟
0: شغلتين، مثل ما نعرف انه المدرب مثل انزاكي لا مدرب تكتيكي ذو مستوى عالي، اعتقد لديه الخبره والقدره على توظيف مصادر نقاط القوه في اللاعب وربطها مع الفريق في عمليه تطوير اللاعب وتطوير الفريق. هذا في بعض الاحيان عندما تلعب في بعض الاحيان امام فرق تتكتل دفاعيا، امام فرق تكون عندها خطوط متقاربه، تجبرك ان تلعب للامام. لكن اعتقد وجود إنزاكي سوف ينطي الفرصة لزمرفيل بالتقدم أكثر، أعطاء الحرية بالتصرف أكثر. في بعض الأحيان بعض المدربين يحددون من قدرات اللاعب، لكن سرعة انفجارية بهاي المسافات القصيرة اللي هو ممكن يكون بها مؤثر، ومهارة عالية، أعتقد ستزود نسبة تمريرات الحاسمة التقدم للأمام. ولا ننسى هو جاي من دوري عالي إلى دوري في أوروبا في آسيا. الهلال هو نعتبر أحد زعماء الكرة والمنافسين، الهلال في عالم ثاني والمنافسين في عالم آخر.
1: طيب الآن وجود هذا الجناح يعني أنه يجب على الهلال أيضا أن يوجد جناح آخر على الطرف الآخر، سواء لاعب محلي أو حتى لاعب أجنبي، ما يعني أن شكل الهلال في الموسم المقبل غالبا سيتجه إلى رسم مختلف، صحيح؟
0: جدا مهم جدا، هنالك توازن، لان انت اذا تريد تشكل بعض المشاكل التكتيكيه للمنافسين عليك ان يكون هنالك جوده لاعبين على الطرفين. لكن لا ننسى الهلال ايضا مدجج بالنجوم في وسط الملعب في الثلث الهجومي، هذول اللاعبين مثل يشكلون نقول قدره هجوميه كبيره. عمليه الانتداب والتوازن اعتقد ستكون حاضره بالهلال. الهلال بشكل عام يخطو خطى في السنوات الماضية بشكل ممتاز، وأعتقد سنرى هلال مختلف مع انزاكي مع التعاقدات الجديدة.
1: أقصد في حديثي أنه الهلال يعني سومرفيل ممكن يلعب في خط وسط مكون من 5 لاعبين مثل ما كانت طريقة انزاكي في الفترة السابقة، لكن أيضا ممكن أن نشوفه في خط هجوم مكون من 3 لاعبين، يعني لما يلعب الهلال بثلاثي هجومي.
0: ممكن إيه طبعا، هذا يعتمد على انه شلون انت قدرات اللاعب في التبني التغييرات التكتيكية المدرب مثل

0: ما تفضلت، ممكن تلعب 3 5 2 او تلعب ب 4 3 3. هو انا في كل الاحوال سيكون فعال خصوصا على الطرف، لانه مثل ما نعرف بانه سمرفيل لو لعب على اليمين او على اليسار لديه تحكم ممتاز بالكره تحت الضغط، وخطير غايه للغايه عند الدخول من الجهه اليسار الى العمق. هذه الامكانات اللاعب تقدر انت تتبناها بمرونه تكتيكيه وفهم عالي من قبل اللاعب، ولا ما وصل لهذا المستوى. فاعتقد هو انتدابه رائعه جدا للهلال.
1: طيب وجوده على الخط في كثير من الاحيان، واحنا لو شفنا يعني كان ودنا نطلع خريطه الحراريه، لكن انه يلعب كثير على الخط اكثر من انه يلعب في العمق، وهذا يجعل السؤال ايضا حول الادوار اللي ممكن يحصل عليها تيو هرنانديز ايضا في الهلال.
0: يعني هو بالإضافة حتى لو إن كان وجوده على الخط لازم نفهم مبادئ اللعب في عملية الانتشار وتوسيع الملعب. أنت لا تنسى يعني كابتن، عندما تلعب الفرق مع الهلال، الهلال سيكون ذو الحظوة الأكبر في السيطرة وامتلاك الكرة وبسبب جودة العناصر. ففي بعض الأحيان عندما تلعب مع تكتلات منخفضة وحتى متوسطة تحتاج توسع الملعب وتحتاج لاعب يلقى لك الحلول الفردية بالواحد ضد واحد في عملية اختراق الجوانب وفي عملية الكروسز اللي هي عندك مالكوم للأمام، عندك بنزيمة للأمام. لو كان يعني هذا اللاعبين هم من يستطيعون خلق اليد العليا في الواحد ضد واحد في أطراف الملعب.
1: يعني ممكن أيضا نشوفه كجناح أيمن في خطة الخمسة في الوسط، على اعتبار أنه أيضا في الجهة الأخرى ممكن نشوف أيضا حتى تيو هرنانديز.
0: ممكن ممكن ممكن أنت عندما لديك هؤلاء اللاعبين هرنانديز وزمرفيل على الجانبين، هذا ينطيك حلول كثيرة. إذا ما تقدر تخترق المنافس من اليمين هنالك حل من اليسار. هي في عملية كيف تتحكم في رتم المباراة، في عملية فك طلاسم الدفاع. في بعض الأحيان عندما تنقل الكرة بوجود هؤلاء اللاعبين يسببون مشاكل لدفاعات الخصوم.
1: راح يكون مثير جدا التعاقد مع سمرفيل إذا كان تم للهلال. شكرا جزيلا لك من إنجلترا المدرب ناثر الخطيب.
0: شكرا.
1: وبعد وقفة أولى نعود لنتابع هذه النشرة وفيها رباعي برشلونة يرفض صفقة خوليان ألفاريز.

0: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن زياجان شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
1: ثمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
0: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم جزءا من التاريخ اليمني.
1: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي.
2: تجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

0: حياكم الله من جديد. أشارت صحيفة إل ناسيونال الكتالونية إلى أن 4 من لاعبي فريق برشلونة لا يرحبون بصفقة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز من أتلتيكو مدريد. وأوضحت الصحيفة أن الأمر يتعلق بكل من فران توريس الذي يرى نفسه قادرا على أن يكون المهاجم الأساسي للفريق إلى جانب ثنائي الوسط جافي وبيدري المقربين من توريس. أضافت الصحيفة أن البرازيلي رافينيا لا يؤيد فكرة إنفاق 150 مليون يورو لضم المهاجم الأرجنتيني. وينتظر أن يتم تقديم كريم أديمي كلاعب جديد مع نادي برشلونة الإسباني خلال الأيام المقبلة. ووصل أديمي إلى إسبانيا الأسبوع الماضي وأكمل الفحوص الطبية بنجاح قادما من دورتموند. وبلغت قيمة الصفقة بحسب ماركة نحو 22 مليون يورو بالإضافة إلى 7 ملايين يورو كمتغيرات.
1: برشلونة دخل سوق الانتقالات بقوة منذ بدايتها. تعاقد مع جوردون من نيوكاسل في صفقة تجاوزت 80 مليون يورو. صفقة اللاعب الإنجليزي تلاها التعاقد مع الألماني أديمي من بوروسيا دورتموند، وذلك لتعويض رحيل روبرت ليفاندوفسكي إلى الدوري الأمريكي وعدم تفعيل بند شراء الإنجليزي راشفورد عقب انتهاء إعارته من مانشستر يونايتد. خيار هجومي آخر لكن للمستقبل يعمل عليه المدير الرياضي ديكو، ويشمل البلجيكي الشاب جيسي بيسو لاعب كلوب بروج، حيث أصبح قريبا من البيت الكتالوني حسب الصحافة الإسبانية، بالإضافة إلى رغبة كانسيلو بتحويل إعارته من الهلال السعودي إلى انتقال دائم. ملفات ساخنة تنتظر الرئيس لابورتا، أبرزها الصفقة الحلم كما يلقبها الإعلام الكتالوني. خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني قدم عرضا رسميا ورفضه النادي العاصمي. أبرز المرشحين للرحيل من أسوار كامبنو هو الألماني تير شتيغن، مدربه السابق في جيرونا ميتشل يريده على سبيل الإعارة في أياكس أمستردام. أيضا كاسادو لاعب الوسط يمتلك عروضا من أندية عديدة، إلا أن إدارة البارسا قد تتمسك بخدماته مع غياب ديونغ لعدة أشهر للإصابة. تحضيرات بطل الدوري والسوبر الإسباني متواصلة بتدريبات في مدينة جوان غامبرا الرياضية منذ 12 من الشهر الحالي، قبل الارتحال الأسبوع المقبل إلى إنجلترا في جولة ودية.
0: تعاقد نادي توتنهام الإنجليزي مع يان باول فان هيكي لاعب فريق برايتون، ولم يعلن النادي مدة التعاقد أو قيمة الصفقة، لكن مواقع إعلامية أشارت إلى أن صفقة المدافع الهولندي وصلت إلى 50 مليون يورو. ولعب فان هيكي لأربعة مواسم مع نادي برايتون، وشارك أساسيا في 36 مباراة الموسم الماضي في بريمير ليج. أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم توجيه اتهامات لتوندا إيكارت مدرب ساوثامبتون في فضيحة تجسس تسببت في استبعاد الفريق من نهائي الملحق المؤهل إلى بريمير ليج، واعترف المدرب بمراقبة تدريبات المنافسين في دوري الدرجة الأولى. كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية عن اتفاق بين أرسنال الإنجليزي ومدافعه ويليام ساليبا بهدف تجنب عملية جراحية لعلاج إصابة الظهر المزمنة التي يعاني منها مدافع الفريق الإنجليزي. وبحسب تقارير صحفية فإن خضوع ساليبا لعملية جراحية سيعني غيابه لأربعة أشهر على الأقل، في الوقت الذي يفضل فيه أرسنال خضوع لاعبه إلى علاج طبيعي وراحة تامة دون الكشف عن المدة التي قد يستغرقها العلاج الطبيعي. اعتبر هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ أن المدرب يورغن كلوب الرجل الأنسب لإعادة المنتخب الألماني للطريق الصحيح بعدما ودع الفريق بطولة العالم مبكرا للمرة الثالثة على التوالي. وينتظر أن يتم الإعلان يوم الجمعة المقبل عن تعيين كلوب مدربا لألمانيا خلفا ليوليان ناجلزمان الذي استقال من منصبه عقب خروج الفريق من دور 32 في المونديال أمام باراغواي. أكد جيوفاني مالاغو رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن جوزيب غوارديولا أجرى محادثات بشأن توليه تدريب المنتخب الإيطالي الأول. وأضاف مالاغو أن الاتحاد الإيطالي قد يلجأ إلى استثناءات فيما يتعلق بالراتب من أجل التعاقد مع المدرب الإسباني. واستقال جينارو غاتوزو من تدريب المنتخب الإيطالي في أبريل الماضي بعد أن فشل أتزوري في التأهل للمونديال للمرة الثالثة على التوالي. اجتمعت اللجنة المكلفة من الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة يونس محمود رئيس الاتحاد ونائبيه الأول والثاني مع الأسترالي غراهام أرنولد لتجديد عقده مدربا لمنتخب العراق الأول لكرة القدم.

وجرت الاجتماعات مباشرة عبر الإنترنت. وينتهي عقد أرنولد مع الاتحاد العراقي في 31 من الشهر الجاري، بعد أن كان قد تعاقد مع الاتحاد السابق في شهر مايو من 2025. الوقفة الثانية والأخيرة نعود بعد أن نتابع هذه النشرة وفيها: ترامب يرشح إنفانتينو أميناً عاماً للأمم المتحدة.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية. في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: حياكم الله من جديد. ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن الرئيس الأمريكي ترامب مهتم بترشيح جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة. وذكرت الصحيفة أن إنفانتينو كسب ود ترامب بعد منحه جائزة السلام الأولى من فيفا في ديسمبر العام الماضي. وسيتم انتخاب الأمين العام الجديد هذا العام ليحل محل أنطونيو غوتيريش الذي سيتقاعد من منصبه نهاية ديسمبر. أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي في مؤتمر صحفي تلقي الكاف مقترحا من الاتحاد المصري لزيادة عدد الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، مؤكدا أن المقترح لا يزال قيد الدراسة لدى اللجنة العليا في الاتحاد القاري. وجاءت تصريحات موتسيبي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا. وفي حال تم اعتماد الزيادة فإن ذلك سيفتح الباب أمام مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بالموسم المقبل رغم إنهائه الدوري المصري في المركز الثالث. رحب بزميل الصحفي لطفي سقعان. أهلا وسهلا بك زميلنا لطفي. دعنا نتخيل لو كان نادي آخر غير الأهلي في المركز الثالث بالدوري المصري، هل كان الاتحاد المصري لكرة القدم سيتحرك بهذه القوة لزيادة عدد الأندية المشاركة في البطولة إلى 3 أندية من مصر؟
2: ما اعتقدش طبعا. لو في اي نادي تاني في مصر كان في المركز الثالث كان لم يكن يتم طلب زيادة عدد الأندية، لكن في النهاية المتغيرات العالمية فتحت في الأفق أفكار جديدة داخل الاتحاد المصري، زي ما بنزود في منتخبات كأس العالم هنزود في بطولات الأندية سواء دوري الأبطال أو الكونفدرالية، فده بيفتح برضو باب تغيير النمط أو مجاراة العالمية اللي موجودة، خصوصا كمان إن ماتسيبي النهاردة أعلن زيادة عدد المنتخبات الأفريقية في كأس الأمم الأفريقية. فبالتالي أصبح نهج لدى الاتحادات المحلية والقارية إلى التفكير في هذا

0: النوع من الزيادة ربما لفتح آفاق جديدة في الاستثمار، خصوصا أن كأس العالم 2026 كانت هناك مخاوف من 48 فريق، وأن كده تفقد البطولة أهم ميزاتها وقوتها، لكن بعد التجربة أثبتت أن البطولة بدأ يبقى فيها شكل تاني، مشاركة أكبر، منافسات أفضل، بغض النظر ان المستوى الفني لم يرقى الى الاهتمام بكاس العالم، خصوصا في ظل التحام الموسم القروي ونهايته قبل كاس العالم.
1: وهذا يقودني الى السؤال، في الاتحاد المصري اساسا يعاني دائما من جدولة الدوري، ويعاني دائما من ضغط المباريات، ونشوف دائما ما يتأخر في انهاء الموسم بسبب المباريات المؤجلة لأجل مشاركة الفرق في دوري أبطال أفريقيا أو في الكونفدرالية، أنه يدخل نفسه في نفق جديد، ألا تعتقد بأنه يستدعي المشاكل؟
0: والله حضرتك أزيد على كلام حضرتك، كمان برنامج المنتخب الوطني كمان الاستعداد لكأس الأمم برضو أيضا سوف يكون مزدحم للغاية. فإحنا تعودنا دايما أن إحنا بناخد القرارات دون دراسة، أو بنعتمد أن إحنا بناخد القرارات الجماهيرية الأكثر إرضاء للجماهير بغض النظر عما إذا كانت هناك دراسة حقيقية.
1: هذا الاتحاد يترأس رجل كبير زميلنا لطفي، يعني السيد هاني بوريدة مش شخصية جديدة وطارئة على كرة القدم، هو واحد من أهم الأسماء في كرة القدم المصرية في السنوات 25 الأخيرة.
0: المؤسسة هنا بوريدة يعني مع كامل احترامنا ليه وأخ فاضل، لكن في النهاية إدارة المنظومة الكروية في مصر ليس لها علاقة بالوضع القائم خالص، يعني القرارات الاستثنائية هي علامة مميزة في الكرة المصرية بشكل كبير جدا على مدار 25 سنة زي ما حضرتك بتقول الأخيرة، وإن كان إن ده كان موجود قبلها برضو أيضا، لكن في النهاية عشان أقدر أقول إن القرار ربما يكون في إضافة، الإضافة هنا لم تحدد إذا كان إن أنا هقدر، هل هيبقى عندي قرار إن أنا همنع تأجيل مباريات الدوري للأندية المشاركة في أفريقيا زي ما كان بيحصل في الماضي، وندخل فيه يعني بعد كده في مشاكل ما بين الأندية المتنافسة.
1: احنا كل سنة هل هو حاسب الكلام ده؟ زميلنا لطفي نقول احنا مش هنأجل، ولما يجي نص الموسم نلقى نص الدوري متأجل.
0: تمام،
1: الأندية ترفض تلعب، الأندية ترفض تلعب لأنه احنا لازم انه يكملوا مبارياتهم المؤجلة عشان تكافؤ الفرص، ونرجع من جديد لنفس الدوامة.
0: ما هي نفس الدوام احنا بنمشي فيها، لان احنا بنعتمد على القرارات الاستثنائية وليس القرارات الاستشفائية للكرة المصرية. احنا ما فكرناش بشكل كبير جدا ان احنا هنتعامل ازاي في المسابقة، زي الموسم قبل الماضي لما تم الغاء هبوط النادي الاسماعيلي وزيادة عدد الفرق في الدوري الممتاز. فامر طبيعي ان حضرتك بتتعرض لده طول الوقت، لان طالما ده مش مبني على رؤية شاملة للكرة المصرية، فأمر طبيعي ان احنا نقعد نجرب مثل هذه الخطوات وندخل في نفس المشاكل وتعيد القارة نفسها في نفس الامر. اتحاد الكرة هو المسؤول الاول عن منظومة كرة القدم، بنفاجأ ان هو اللي مقدم الطلب، بنفاجأ ان هو له رؤية مختلفة. طبعا في ظل الصراع اللي ما بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية هناك طب بالطبع شيء من التضارب في القرارات. جميل. اللي ممكن تهز شكل الكرة المصرية.
1: جميل، خلينا نتكلم في جزئية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فيما لو وافق على هذا المقترح، مع ارتباطه بعقود الرعاية، مع ارتباطه أيضا بعقود البث التلفزيوني التي لن يتم تعديلها غالبا. هذا سيعني أنه راح يتم إعادة جدولة أو إعادة توزيع المستحقات، وبالتالي ربما تتضرر الأندية التي كانت ضمنت حقا الوصول بحسب المراكز المؤهلة في الدوري.
0: ما فيش شك ان اعاده

0: التقييم المادي للأندية اللي بتشارك ده هيبقى سياسة عامة في ظل الطفرة اللي حصلت في 2026. الكل عايز ياخد نهج إنفانتينو في التطوير، بدليل ان هو زود حتى جوائز منتخبات، بل مش زود، ضاعف جائزة منتخبات الكرة النسائية. فده دي كانت بداية اول الغيس النهاردة في اعلانه النهاردة في المؤتمر الصحفي. فده امر طبيعي انك انت هتبدأ ترفع المكافئات وتزود القيمة المالية لكل فريق من أجل أن أنت توصل في النهاية لمرحلة تنافسية أعلى اللي تقدر تجيب منها إيرادات من التسويق للبطولة أو الترويج للبطولة، سواء كانت بطولة بين الأندية أو بطولة حتى في الاتحادات أو المنتخبات بشكل أدق يعني.
1: جميل، شكرا جزيلا لك زميلنا الصحفي لطفي السعان، كنت معنا من القاهرة. يواصل فريق الاتحاد السعودي معسكر التحضير في إسبانيا تجهيزا للموسم الجديد الذي يستمر حتى 31 من الشهر الجاري. كان الاتحاد فاز في أولى ودياته على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي 3 أهداف لهدفين.

0: من جدة ورحب باللاعب الدولي السابق خميس الزهراني. أهلا وسهلا بك كابتن، حياك الله، مبطين عنك مع الموسم الجديد.
1: الله يعطيك العافية أستاذ محمد، ويعطيكم العافية على تغطيتكم خلال فترة كأس العالم، ما قصرتم.
0: تسلم الله يحفظك، شكرا جزيلا لك. الاتحاد في صيف ساخن من جميع الملفات أو في جميع الملفات وعلى جميع الأصعدة. وضع الاتحاد الحالي، هل تعتقد بأنه مبشر بإمكانية التنافس على موسم طويل ربما يكون الموسم المقبل؟
1: الاتحاد كموسم بداية الآن الفترض أنها تكون امتداد أفضل من اللي صار في العام الماضي، على اعتبار أن النتائج لم تكن على مستوى كبير، ولا المستويات، ولا حتى العمل بشكل إجمالي، خصوصا تغيير مدربين وعدم استقرار وخروج بنزيمة وكانتي. كان كثير من الأحداث اللي صارت غير يعني حقيقة مطمنة لمحبيه وجماهيره. لكن لما نتكلم عن الاتحاد اليوم ونأتي بعد تقرير التعاقدات الهلال والنصر، والاتحاد بعد 18 يوم عنده بطولة ملحق، أكيد أنه الوضع يزداد سوءا وصعوبة على مسيري الاتحاد. بالتالي إذا شفنا الأندية الكبيرة والاتحاد لا يقل عنهم بهذه التحركات وبهذه المبالغ وبهذه الأسماء، الاتحاد أيضا مطالب أن يكون في هذا الليفل وهذا المستوى وهذه الجودة واللاعبين، خصوصا أنه أمام محطات كبيرة، لا سيما أنه أيضا تمشي بخط متوازن، مدرب جديد وتو يتعرف على اللاعبين وعنده فكر جديد، خصوصا أن أنا شفت مباراة البارح وتابعت حديث المدرب في اللي يتكلم عن الأسبوعين الماضية. فبالتالي هذه كل التداعيات تعطي أن الوضع يحتاج إلى مزيد من العمل، مزيد من الحرص، مزيد من الانسجام السريع بين إدارة كرة القدم وبين المدرب، يكون عندهم رؤية واضحة، وأيضا بين مسيري النادي في الإدارة التنفيذية اللي واجبهم أنه أيضا يحفز النادي بمبالغ ويكون عندهم تعاقدات، وأيضا تمشي بخط متوازي في قضية الخصخصة والاستثمار للنادي في المستوى في المستقبل القريب. حقيقة كثير من الملفات في الاتحاد كل واحد منها يحتاج إلى حلقة مستقلة. كيف يستطيع الاتحاد أن يسرع ويسرع الرتم حتى يلحق بالمباراة الجزيرة اللي بداية الموسم، ودائما ما تكون المباريات، وأنا لا أفضل عادة وسبق للتجربة في الاتحاد أنك تلعب مباراة الخروج المغلوب في أول مباريات الموسم، أعتقد أنها دائما تكون مباريات صعبة ومحك قوي جدا للعمل.
0: الآن بالنسبة للاتحاد

هناك على مستوى التعاقدات هناك مشكلتين، المشكلة الأولى مشكلة مادية، والمشكلة الثانية مشكلة اختيارات. يعني مثلا الاتحاد انسحب قبل قليل من صفقة التعاقد مع عبد الرديف المهاجم السعودي لأنه ما عنده قدرة مالية لإتمام تلبية

0: الاختيار نفسه اختيار البروفايل هذا بروفايل رديف هل هو مناسب للفريق او انه يعتمد حتى على الاسماء اللي موجوده
1: يعني شوف عنده الحديث يعني عن 9 مليون
0: أصلاً كان عنده طلال حاجي ممكن انه يعتمد عليه غير المهاجم المواليد نسيت اسمه والله
1: يعني يشوف في التفكير الجديد الآن اللي موجود في أندية الشركات الجانب المادي محور مهم جدا في اتخاذ القرار هذه ما فيها جدال. الأمر الثاني أنه النادي الآن يمكن أنا تطرقت لها يعني قبل قليل أنه الاتحاد مقبل على تسويق النادي كمنشأة كشركة إلى متخصصة وبالتالي من الطبيعي جدا أنك تسلم هذا الملف إلى شركات أو إلى مستثمرين أو إلى محبين للنادي حتى لو كان هناك تكتلات أن ما يكون هناك مبالغ كبيرة أو تبعات مالية حتى أي واحد يأتي
0: أنت عندك معلومة
1: نعم طيب أي فبالتالي لما تتحدث عن عبد الله رديف بمبلغ وعبد الله رديف يعني في السنوات اللي راحت ما بيلعب أساسي بشكل كبير وفي وجود في ظل وجود صالح الشهري وجود رأس حرب أجنبي فأعتقد إنه المبلغ يعتبر مبلغ كبير وبالتالي هذا اللي يحتاج طيب. الاتحاد لكن أنا أعتقد الموضوع إنه في الاتحاد أعمق من عبد الله رديف أكبر كبير لأنه أنت مقبل على بطولة وخروج مغلوب وعلى موسم كبير جدا وعندك إشكاليات خصوصا في العمق أنا برجع للعمل الفني اللي يقدم المدرب يحتاج إلى عمق كبير يحتاج إلى لاعبين في وسط نوعية مختلفة في وسط الملعب لا عوار ولا فابينهو ولا النصيري يستطيع أن يقوم بالمهام اللي متوقع أن المدرب يعتمد عليها من حيث اللعب المباشر والضغط وأيضا التحول السريع بالتالي أنه تحتاج إلى نوعية مختلفة بالتالي بالإضافة إلى إصابة دومبيا الوضع في الاتحاد يحتاج إلى لاعبين وسط وأيضا دخول فابينهو وعوار والنصيري الى وحتى بريرا مع انه تجدد له المنادي جدد له الى موسم قادم بمعنى انه هناك الرغبه انه يستمر فبالتالي الحقيقه الثلاثي هذا يحتاج انه يكون تحت منظار المدرب حتى ياخذ قرار فيهم في اسرع وقت ولكن لو جينا للاحتياج الفني خصوصا ان فابينهو اعتقد عقده انتهى فبالتالي لازم يكون في قرار في اسرع وقت
0: صح.
1: ميتايا الان الحديث عن ذهابه الى جنوا الايطالي فبالتالي اعتقد هذه الملفات تحتاج الى سرعه اتخاذ القرار وايضا في نفس الوقت مع سرعه ومع اتخاذ القرار انه يكون هناك جوده في الاختيار لا سيما ان المدرب الان تعرف على اللاعبين واعتقد انه حدد الالم وواجب عليه الان انه يسد الثغرات باختيارات مميزه لا ننظر للاسم بقد ما ننظر طيب للعطاء
0: هنا يجي سؤال
1: وبالإجابة
0: سريعة يعني انت ذكرت تقريبا حدود 4-5 اسماء من اللاعبين الاجانب في الاتحاد لا يناسبون طريقه لعب المدرب اللي اختار المدرب هذا هل كان عنده دراسة لوضع اللاعبين فاهم انه هذا المدرب ما يصلحون مع هذول اللاعبين
1: هو الحين ايش اول العربه ولا الحصان يعني انا اجيب مدرب يناسب اللاعبين
0: ولا اجيب لاعبين موجودين يعني
1: هنا الوقت
0: بمبالغ كبيره انت ما عندك فلوس اصلا شيء
1: فانا اللي اعرفه حسب المعلومه اللي عندي التوجه الان انه جلب لاعبين في وسط الملعب لاعب 6 مكان فابينهو ولاعب 8 في نفس اسلوب اللعب دومبيا فسيكون هناك دومبيا كلاعب مواليد موجود واثنين لاعبين وسط مطلوب انه يكون متواجدين في المرحله القادمه يبقى عوار الحديث عن عوار هل هو اللاعب 9.5 اللي يحتاجه النادي ولا يحتاج تغييره هذا كله مرتبط بالقائمة بال25 لاعب مرتبط بعدد الأجانب الثمانية والأربع المواليد هذه كلها حقيقة ملفات على عجالة يمكن ما نقدر نتحدث فيها لكن أمام ملف شائك وأعتقد الوقت ضيق جدا على الاتحاد وفقا لما كل ما ذكرناه في الأسباب السابقة مادية مدرب جديد مدرب يعني حتى لا يملك الخبرة الكبيرة يعني يتعاطى مع الأحداث يعني صحيح لأنه تعرف المدربين أستاذ محمد 4 مراحل مرحلة إعداد مرحلة التحضير النفسي مرحلة التكتيك مرحلة بين الشوطين والتغييرات هل المدرب يملك الخبرة هذه أن يقود فريق كبير مثل
0: والله
1: حنشوف الأيام ما نستعجل لا حنحكم عليه
0: كابتن الظاهر أنه وقت مدرب الاتحاد أضيق من وقتنا اللي انتهى الآن شكرا جزيلا لك اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني
1: كنت معنا
0: وبدأ الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأربعاء استقبال طلبات المرشحين لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد في دورته الجديدة تمهيدا لعقد الجمعية العمومية والمضي قدما في العملية الانتخابية وسيغلق باب الترشح في الأول من أغسطس قبل أن تتولى اللجنة تدقيق الملفات ملفات القوائم من الثاني وحتى السابع من الشهر

المقبل، ثم ستعلن أسماء المرشحين المستوفين للشروط في 8 من الشهر ذاته، وستجرى عملية التصويت والفرز في 30 من أغسطس. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أستودعكم الله.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة نقدمها من العربية وفي أبرز عناوينها. انفجارات جديدة في مواقع إيرانية قرب هرمز، والجيش الأمريكي يؤكد أن السفن التجارية تواصل المرور عبر المضيق. توقيع اتفاقية للتعاون النووي السلمي بين أمريكا والسعودية، واتفاقية ضمانات ثنائية لتعزيز الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية والأمن الإقليمي. التحالف الدولي يحبط هجوما جديدا بمسيرات على أربيل، واعتراض 4 مسيرات استهدفت القنصلية الأمريكية. الرئيس اللبناني يعود إلى بيروت بعد لقاء ترامب، وسلام يؤكد العمل على عودة أهالي الجنوب لبيوتهم. اندلاع قرابة 1000 حريق في تونس خلال 72 ساعة، والعربية تصد جهود فرق الإطفاء لإخماد الحرائق. أهلا بكم. نبدأ من التطورات في إيران، حيث أفادت وسائل أعلام إيرانية عن سماع دواي انفجارين في محيط مدينة بوشهر جنوبي إيران. كما قالت وسائل أعلام إيرانية

0: إن قصفا صاروخيا أمريكيا استهدف موقعا قرب الأهواز في جنوب غرب إيران. دعونا نشير إلى هذا الخبر العاجل. الجيش الكويتي يؤكد أن الدفاعات الجوية تتصدى حاليا لهجمات بمسيرات معادية من إيران. إذن الهجمات الإيرانية تستأنف على الكويت في هذه الأثناء، والجيش الكويتي يؤكد أنه يتعامل مع الهجمات بالمسيرات المعادية القادمة من إيران. وإلى هذا الخبر، وقبل ذلك، رفضت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ما وصفته بمزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن السيطرة على مداخل ومخارج مضيق هرمز، مؤكدة أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة، وأن السفن التجارية تواصل العبور بدعم من القوات الأمريكية. وقالت القيادة المركزية في بيان أن أعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها تتحكم في دخول السفن وخروج من مضيق هرمز ليس صحيحا، وأن السفن الدولية لا يمكنها استخدام سوى المسارات التي تحددها طهران، هو ادعاء كاذب. وأكدت أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مشيرة لأن الممر المائي الدولي يظل مفتوحا أمام حركة العبور رغم ما وصفته بالتهديدات والهجمات التي ينفذها الحرس الثوري. والمزيد ينضم إلينا من كنتاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة مور ستيت الدكتور إحسان الخطيب. أهلا بك دكتور إحسان. إذن تقول سنتكوم وتؤكد أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وأن الجيش الأمريكي يرافق السفن بأمان في هذا المضيق ويحميها ويؤمن مرورها الآمن في هذا المضيق، ولكن لوحظ أن حركة الشحن وحركة المرور هي أنشط في الجانب الإيراني من هذا الممر. كيف تتعاطى أمريكا مع هذا المعطى؟
1: تحياتي وشكرا للدعوة. نعم، يعني الإيران لا يتحكم بالمضيق، هو يعطل الملاحة في المضيق، وهذا يعني يختلف عن موضوع يتحكم في المضيق. الضربات العسكرية هي اللي يكون هناك أقل إمكانية لتعطيل الملاحة في المضيق، وهو يتجه تصاعدي في ضربات لتأمين الملاحة في المضيق بدون قدرة إيران على تعطيل الملاحة في المضيق. والموضوع مفتوح اليوم، يعني ضربات تتوالى، وهو ما يريد يتوقف ذلك أن يقول الإيراني أنه لن يعطل الملاحة في المضيق وسيضع المضيق يعني بشأنه، وهذا المطلوب اليوم من هذه الحملة العسكرية.
0: وهو قال، وروبيو أيضا أكد أنه أن واشنطن لن تسمح لأي طرف أن تتحكم بمضيق دولي وبالملاحة الدولية. واليوم يعلن ترامب عن معادلة جديدة باستهداف المنشآت المدنية وضرب الجسور الإيرانية في العمق الإيراني في حال استهدفت السفن في مضيق هرمز. إلى أي مدى هذه المعادلة الجديدة التي أعلنها ترامب اليوم تغير في المشهد العسكري اليوم، وقادرة فعليا على إحداث حالة ردع حقيقية في المشهد اليوم؟
1: يا صحيح، لو كانت إيران دولة طبيعية وكان نظاما وطنيا نبحث عن سعادة شعبه وعن رخائه وكل هذه الأمور لكانت المشكلة حلت منذ الزمن، ولكن المشكلة أن هناك نظاما إيديولوجيا، هناك دكتاتورية الحرس الثوري، دكتاتورية عسكرية، لذلك هم لا يكترثوا. يعني كما قال كيسنجر، ما زالوا هم اليوم مشروع ثورة وليسوا دولة. لو كانوا دولة طبيعية لكانت حلت المشكلة منذ الزمن. يعني لك علامة استفهام كانت تفضلتي بالنسبة هل ينجح ترامب في هذا، ولكن نحن في اتجاه تصاعد استخدام القوة في التعامل مع هذا النظام الذي ليس نظام شبه أي نظام آخر. يعني النظام الإيراني هو المشكلة وليس ترامب. ترامب شخص براغماتي عقلاني لأبعاد الحدود، كان اتفق معهم، يعني ما عنده مشكلة معهم، نظام ديني غير ديني، ولكن للأسف هم يعني
0: أو من يسميهم ترامب العقلانيين والبراغماتيين على رأسهم قليباف، يقول أن كل شيء أو لا شيء اليوم ردا على المعادلة التي أعلنها اليوم ترامب. وبالتالي أمام التصعيد ترامب هناك تصعيد إيراني، وبالتالي ما هي الخيارات المطروحة الآن في واشنطن للتعامل مع هذا الأمر؟
1: يعني الأمريكي يحشد قواته، وإلا اليوم لم يستخدم كل قواته. يعني يذكرني بكارثة الكويت والعراق، إنما العراق استولى على الكويت، واستولى الكويت يعني نقطة قوة ويفاوض من أجلها.

0: على اساسها، وكان تدمير العراق موارد الكويت، قرار احتلال الكويت. اليوم ايضا النظام الايراني يعتبر انه الهيمنه وتعطيل الملاحه في المضيق هي وقعت قوه، بينما هي التي تستدعي الضربات. يعني تصور التدمير داخل ايران بسبب سراب اسمه انه يتحكموا بالمضيق، هم يختاروا ان يتواجهوا مع هذا الرجل. انا اعتقد ترامب عنده صلاحيات كبيره وهو لن ينهزم في هذه المعركه، وهناك استخدام تصاعدي للحرب. هل يدخل اسرائيل على الصوره؟ اذا دخل اسرائيل سيكون هناك دمار استثنائي داخل ايران، والاسرائيلي اكيد لا يكترث الدول العربيه في المنطقه اطلاقا. يعني هو يتشوق لدخول المعركه وضرب اهداف كثيره في ايران. لذلك يعني يتمنى الانسان ان يكون هناك عقلانيه في وقت ما.
1: طب هل زيارة الإيراني،
0: ولكن ليس هناك سبب للتفاؤل.
1: زيارة نتنياهو المرتقبة إلى واشنطن مرتبطة بدخولها الحرب؟
0: هناك احتمال دخولها الحرب. اعتقد الى الان لم ياخذ ترامب قرار ان يدخلهم الى الحرب، هو الاسرائيلي يتشوق لذلك، عنده مئات الطائرات، عنده لائحه طويله بالاهداف، ولن يكونوا يعني كما الامريكي يعني حذر اكثر بالضربات ويحاول تفادي قتل المدنيين وكل هذه الامور، ويعتبر انه هناك مفاوضات ويجب عدم يعني احراق جسر المفاوضات، ولكن الاسرائيلي يتشوق للتدمير الشامل، وهو يعني نتنياهو محتاج الى ذلك سياسيا ايضا. الى الان لا اعتقد اخذ ترامب قرار، ولكن يعني اي شيء ممكن ان يحصل. اذا قتل الايراني عدد كبير من الامريكيين يمكن ان يتحولوا الى المعركه
1: النهائيه. صحيح. وانت تتحدث استاذ، الجيش الامريكي يواصل ضرباته وبشكل تصاعدي كما تفضلت، فهناك الكثير من التطورات نود ان نشير اليها. الجيش الامريكي يقول انه نفذ ضربات جديده ضد اهداف عسكريه ايرانيه، وانه بدا ضربات جديده في ايران اليوم لليوم الثاني عشر في سلسلة هذه الضربات الأمريكية على إيران. والإعلام الإيراني يقول ويؤكد أن هناك انفجارات في سيريك وبوشهر وميناء معشور. إذن وأيضا الجيش الكويتي يتصدى أيضا قبل قليل لهجمات بمسيرات معادية من إيران. إذن المشهد بات اعتياديا وروتينيا، وكل يوم تضرب في أمريكا إيران، ترد عبر هجمات على دول المنطقة. كيف ترى اتجاه الأمور؟ هل سنبقى في هذه الحلقة؟ هل ترى أن هذه الضربات في إطار الردع المضبوط، أم يمكن أن تفلت عقالها؟
0: يعني دائما يقول ترامب انه الخط الاحمر هو خط الامريكيين. الى الان يعني خط الامريكيين اذا اخذنا بالمعارك امريكا في العراق في افغانستان يعني محدود جدا جدا، ولكن اكيد يتاثر ترامب بهذا لحد بعيد. يعني دائما يحارب وعين على سعر النفط وعين على عدد الضحايا الامريكيين. اليوم نحن في يعني علامه استفهام كثيره، ما الحدث الذي يكون محوريا؟ اليوم يعتقد الامريكي انه هناك ضغط على الضغط الاقتصادي على ايران فعال عبر الحصار، وأيضا هذه الضربات أيضا تؤدي مفعول. هناك مساطات، هناك إشارات ربما من المساطات، تحدثوا عن مهلة، عن وقف إطلاق النار لفترة بسيطة مثلا 10 أيام، ولكن ترامب يقول لا، أريد منهم بيان واضح أنهم لن يعطلوا الملاحة في المضيق وندخل في المفاوضات. يعني معناتها الباب المفاوضات وباب الدبلوماسية لم يغلق إطلاقا. لذلك الأمريكي إلى الآن يعني يضرب، ولكن لا يضرب بشكل
1: وهو توعد باهظ، يعني بثمن باهظ ستتكبده إيران بمقتلها، بقتلها لجنود أمريكيين. على أي صعيد يمكن أن يكون هذا الرد؟
0: يعني تدمير بنية تحتية. هنا الأمريكي قادر أن يدمر قطاعات كبيرة من إيران، عنده قوة تدميرية هائلة إلى الآن لم يستعملها. إلى الآن يعني ترامب ما زال يتخيل أنه يمكن أن يتفاهم معهم. نتنياهو يقول له لن يكون هناك تفاهم، ولكن ترامب دائما يقول يمكن أن يكون هناك تفاهم مع هذا النظام. الضغط الاقتصادي يؤدي مفعوله، الضربات تؤدي مفعولها، وأنا ممكن أن أنتظر. أنا لست يعني في عجلة لإنهاء هذا الموضوع، وهذا التفكير عند ترامب ما زال يعني متمسك به، بينما نتنياهو يدفعه إلى الضربة النهائية وهو ما زال مترددا في هذا الموضوع.
1: نعم، شكرا جزيلا لهذه القراءة. كنت معنا أستاذ العلوم السياسية في جامعة مور ستيت الدكتور إحسان الخطيب، شكرا جزيلا لك. أكد جاسم البداوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي خلال كلمته أمام مجلس الأمن أن الهجمات الإيرانية المستمرة تهدد أمن المنطقة وتنتهك القانون الدولي وتؤثر سلبا على الاستقرار والاقتصاد العالمي.
2: السيد الرئيس، منذ 28 من فبراير

0: فبراير الماضي تواصل إيران شن هجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على دول مجلس التعاون ودول أخرى دون أي مبرر مشروع، وفي انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار. وما زالت هذه الاعتداءات المستمرة تشكل خطرا جسيما على دول المجلس والمجتمعين الإقليمي والدولي، وتعطل مسيرة التنمية والاستقرار، وتعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة.
1: هذا ودعا جاسم البداوي إلى تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإيرانية وردع سياساتها، مؤكدا أن هذه الهجمات تهدد السلم والأمن الدوليين وتضر أيضا بالشعب الإيراني عبر استنزاف مقدراته في تصعيد بدل من التنمية.
0: ومن هذا المنبر نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين ويصون سيادة الدول وسلامة أراضيها، وأن هذه الهجمات لا تستهدف الدول المعتدى عليها فحسب، بل تمثل كذلك امتدادا لنهج يضر بالشعب الإيراني نفسه الذي يرزح تحت وطأة نظام يبدد مقدرات بلاده في سياسات التصعيد والصراع بدلا من توجيهها نحو التنمية والازدهار وتحسين مستوى معيشة مواطنيه وضمان مستقبلهم.
1: أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الوزير كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقية تعاون نووي واتفاقية ضمانات ثنائية. وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاقيتين تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود، وأضافت أن الاتفاقيتين مع السعودية ستعززان الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية. كما رأت الطاقة الأمريكية أن اتفاقية التعاون النووي تساعد على تلبية احتياجات السعودية من الطاقة، كما تعزز منع الانتشار النووي. وزارة الطاقة الأمريكية اعتبرت أن الشراكة مع السعودية ستوسع صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية. الطاقة الأمريكية أفادت بأن الاتفاقيتين مع السعودية ستعززان الأمن الأمريكي والإقليمي والعلاقات التجارية بين البلدين، كما أوضحت أنه سيتم رفع اتفاقية الشراكة مع السعودية إلى الكونغرس للمراجعة. وحول هذا الموضوع تنضم إلينا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. أهلا بك نادية، نسألك عن تفاصيل هذه الاتفاقية والمسار القانوني لها.
2: أهلا بك جيلان. ما توفر لدينا هو البيان الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة وأيضا من البيت الأبيض، اللذان يؤكدان بالفعل بأنه تم توقيع هذا الاتفاق، وهو اتفاق نووي سلمي يسمح للشركات الأمريكية وللإدارة الأمريكية بتزويد المملكة بما تحتاجه بطاقة نووية سلمية ضمن آلية معينة طبعا، وشراكة طويلة على مستوى، يعني نتحدث على سنوات قادمة، ونتحدث عن خلق وظائف عالية الجودة وسوق عمالة طبعا سيؤثر بالإيجاب على يعود بمنافع للسعودية وللولايات المتحدة. وطبعا كما تعرفين هذه الاتفاقية كانت واحدة من الاتفاقيات التي تم الاتفاق عليها عندما زار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الولايات المتحدة، لكنها أخذت وقت طويل. وعلى فكرة حتى هذه الاتفاقية كانت تدرس في عهد الرئيس السابق بايدن أيضا، هي غير مقتصرة على الإدارات، يعني نتحدث عن إدارة ديمقراطية والآن نتحدث عن إدارة جمهورية. والتوقيع عليها طبعا من قبل وزارة الطاقة ومن قبل الأمير،
1: هي غير قابلة للنقد سلمان.
2: هي غير قابلة للنقد. لماذا؟ لأنه لدى الكونغرس الآن مدة 90 يوما لمراجعة هذه الاتفاقية، وبعد ذلك إذا أراد الكونغرس أن ينقضها عليه أن يحصل على ثلثي الأصوات في المجلسين، وهذا أمر حتى يتجاوز قرار الرئيس، وهذا أمر صعب تحقيقه. لذا نتوقع أنه خلال 90 يوما من الآن بعد المراجعة أكيد سيكون هناك معارضة من الديمقراطيين، لكنها ستمر وبالتالي تصبح

0: اتفاقية نافذة ويبدأ العمل عليها. والولايات المتحدة تقول هذه لمصلحة الأمن الإقليمي، لأنها تمنع يعني تأتي ضمن عدم انتشار الأسلحة النووية، وهي تعزز الأمن الإقليمي وتعزز الشراكة بين الرياض وواشنطن.
1: هل هناك من إطار زمني لتنفيذها ناديا؟
0: أعتقد بمجرد المراجعة من قبل المشرعين في الكونغرس يمكن البدء بالفعل بتطبيقها، لأنه كما ذكرت لك كان الحديث عن هذه الاتفاقية يعود إلى عهد إدارة بايدن السابقة، يعني نتحدث عن سنوات في الواقع. لذا أعتقد بأنه بمجرد أن تمر هذه الفترة الزمنية اللي هي مطلوبة تشريعيا سنبدأ بالحديث عن الخطوات الأولى لتنفيذ هذه الاتفاقية، التي تقول الإدارة الأمريكية بأنها اتفاقية مهمة وأنها تأتي ضمن هذه العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وأنها ستعود بالنفع على كلا البلدين لما ستخلقه كما ذكرت من وظائف، وستطال كل القطاعات، يعني قطاع الطاقة والصناعة والعمالة والقطاع النووي أكيد بدون يعني بالتأكيد.
1: هل عرفنا عن أطر المرحلية للخطوات التنفيذية لهذه الاتفاقية؟
0: ما نعرفه أن وزارة الطاقة هي التي ستتولى هذه المهام. ربما نرى حتى زيارة لكريس رايت وهو وزير الطاقة الأمريكي إلى الرياض للبحث مع المسؤولين السعوديين الخطوات الأولى التنفيذية، ومن من الشركات الأمريكية التي سينعط إليها هذه المهام، لكنها ضمن اتفاقية تسمى باتفاقية 123، وطبعا هناك اتفاقيات أخرى إلى جانبها يعني مرفقة بها، وبالتالي كما ذكرت الخطوات العملية ستأخذ مجراها خلال فترة قصيرة جدا بعد انتهاء المراجعة اللي هي المفروض أن تذهب إلى الكونغرس يعني خلال أيام، وستستغرق 90 يوما حتى تعود مرة أخرى للبيت الأبيض والبدء العملي بالفعل في تنفيذ هذه الاتفاقية جيلان.
1: عندما يقال أنها اتفاقية استراتيجية للأمن المتبادل، ماذا نفهم نادية؟
0: نفهم أنه كما تعرفين هناك سباق للتسلح، يعني إيران تحاول الحصول على قنبلة نووية، و كما تعرفين كل الإدارات كانت وضعت عقوبات على إيران، وهذه الإدارة قررت أن تلجأ إلى العمل العسكري لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية. لكن الحصول على طاقة سلمية مدنية مهمة جدا، وبالتالي لا أحد يبحث عن بدائل أخرى، يعني الجميع إذا كان بالفعل لجميع الدول هذه الطاقة التي ضمنها هي على فكرة خطة ولي العهد 2030 بتنويع مصادر الطاقة في المملكة وليس الاعتماد الكامل على النفط الخام، وبالتالي هي مهمة جدا أن تكون هناك طاقة سلمية للمملكة، كما هي الحق لكل الدول، وهناك عدد كبير من الدول تقدر يعني بالعشرات أو بالمئات التي وقعت شراكات مع الولايات المتحدة لتحصل على هذه الطاقة، لكنها ستكون بمراقبة، وبالتالي ربما حتى سيكون هناك مراقبة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي مهمة جدا لأنه هذه أسس قانونية يعني تلتزم بها الولايات المتحدة والمملكة، وهي نقطة مهمة، والتركيز هنا على بالفعل تعزيز الأمن الإقليمي والقومي للبلدين أيضا، لأنه كما تعرفين هي تأتي ضمن الابتعاد عن نشر الأسلحة النووية، وبالتالي نحن نتحدث عن أسس معروفة وهناك بيان فيها، وهذه الأسس مبنية على القانون.
1: شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات، كنت معنا من واشنطن مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي. فترتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. ضبط 13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار في قضية عدنان الجمهري.

0: الخطاب الديني الحالي يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
1: الأصل أن العقل هو مناط التكليف، فالأصل في الخطاب هو العقل. إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
0: لماذا نشأ الإرهاب والتطرف في الإسلام؟
1: القتال في الإسلام أنه دفاع عن النفس.
0: تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء؟ تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟ الأستاذ الدكتور مالك الشعار، مفتي طرابلس والشمال السابق.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.
4: من جديد، اعترضت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي 4 طائرات مسيرة حاولت استهداف القنصلية الأمريكية أو القاعدة اللوجستية المرتبطة بها في أربيل من دون تسجيل أضرار أو خسائر، ويعتبر هذا ثالث هجوم تشهده المدينة خلال اليوم. أعلن القضاء العراقي أن التحقيقات في قضية وكيل وزارة النفط العراقية الموقوف عدنان الجميلي لا تزال مستمرة، لكنها أسفرت عن ضبط مبلغ قدره 13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار أمريكي، وكانت مخبأة في عدد من الأماكن في محافظة صلاح الدين، فضلا عن ضبط 40 سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام واحد لكل سبيكة، إضافة إلى مصوغات ذهبية يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات. وإلى لبنان، حيث عاد الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى بيروت بعد زيارة لواشنطن التقى خلالها الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين. قبل ذلك زار رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بلدة زوتر الغربية، أولى المناطق التجريبية التي انتشر فيها الجيش اللبناني أمس رغم المخاطر الأمنية. هذا ودخل سلام البلدة وغرس العلم اللبناني فيها. نتابع.

0: ومن هناك من زوطر الغربية وجه رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام رسالة إلى الشعب اللبناني وأهالي الجنوب مؤكدا تحضير التجهيزات لعودة الأهالي. نتابع.
1: هيدي اليوم لحظة وطنية بتحمل أبعاد سياسية ومعنوية كبيرة، لأنه بتمثل هي بداية الانسحاب الإسرائيلي من أرضنا. نحن من البداية أكدنا أنه هدفنا هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كل أراضينا. اليوم هيدي مجرد بداية، ولكن نحن مصممين، نحن ثابتين، حضمنا نحشد كل جهودنا السياسية والدبلوماسية لتأمين انسحاب من كامل أراضينا.
0: ومن بيروت ينضم إلينا أسعد بشارة الكاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ أسعد. نرصد معك بداية سير تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، وهل كانت متسقة مع تطلعات الدولة اللبنانية؟
2: لا شك أن ترجمة الاتفاق الإطار إلى ما نسميه بالمناطق النموذجية وليس التجريبية لن يكون رحلة سهلة. فبالطبع حزب الله سيحاول العرقلة إلى أكبر مستوى ممكن، لأن مجرد نجاح المناطق النموذجية يعني بداية نجاح الاتفاق الإطار، ويعني أن مبدأ الانسحاب الإسرائيلي مقابل سحب السلاح وسيطرة الجيش اللبناني بقرار سياسي من الدولة اللبنانية على المناطق المخلات وغيرها من المناطق

0: سينجح، وبالتالي هذا ما يخشى منه حزب الله ويريد تعطيله بأي ثمن. اليوم باتت المعادلة أستاذي جيلان، باتت المعادلة انسحاب إسرائيلي مقابل سحب كامل للسلاح. يعني هذا يعني أنه تمسك حزب الله بسلاح الذي هو سلاح إيراني بالتأكيد ذو وظيفة إيرانية، يعني استمرار الاحتلال الإسرائيلي، لأن موازين القوى انكسرت إلى حد بعيد، ولأن حزب الله هو من ألح على طلب اتفاق وقف إطلاق النار بعدما كانت إسرائيل تأخذ النبطية والصور في طريقها وهي تندفع في
1: لكن البعض يقول أن هذه المناطق يعني خجولة، يعني هذه الخطوة خجولة مقارنة بحجم الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب اللبناني. كيف ذلك يحد من قدرات الدولة اللبنانية لإقناع الشعب اللبناني بكامل أطيافه أنها حققت فعلا اختراق نوعي؟
0: ليس الموضوع في المساحات، وليس الموضوع في عدد القرى، الموضوع في المبدأ. هذه بقعة زيت إذا نجحت ستنتشر في كل الأراضي اللبنانية وستؤدي إلى تحقيق هذين الهدفين، مع التأكيد على أن العقبات كبيرة وكبيرة جدا، ولكن بمجرد أن يكون الجيش اللبناني ينتشر في مجموعة من البلدات ويقول ويؤكد على عكس ما فعلته الدولة في منطقة جنوب الليطاني، يؤكد أنه فكك كل منشآت حزب الله وأن إسرائيل لم يعد لديها أي ذريعة للانتقال إلى مرحلة ثانية، هذا سيعد أكبر إنجاز للبنان.
1: طب من سيراقب الآلية ويحدد ما إذا كان فعلا الجيش اللبناني حقق ما وعد به؟ لأنه في المرة السابقة قال أنه سيطر على الجنوب الليطاني ولم يسيطر على شيء، يعني واتضح أن الصواريخ والأنفاق ما زالت هي.
0: الأمريكيون هم رعاة الاتفاق وليس كما يدعي حزب الله أنها إسرائيل. الأمريكيون، هناك تبادل معلومات سيجري. إذا دعت إسرائيل، للأسف هذا نقوله بوضوح، أن مناطق الجيش فيها لا يزال فيها سلاح أو مخازن أو أنفاق جاهزة للاستعمال، أو أن حزب الله موجود فيها عسكريا، لا أقول أشخاص مدنيين أبناء القرى، هذا موضوع منفصل، هذا تذرع، فإذا تكون الدولة اللبنانية قد تلقت في مرماها طابط، يعني هدفا إسرائيليا كبيرا. ولذلك على الجيش اللبناني أن يكون صارما في هذا الموضوع، لأن هناك متابعة أمريكية.
1: نعم، ورأينا وفود أمريكية عسكرية تتوافد إلى لبنان لمراقبة سير هذا الاتفاق، ورأينا أن الجيش اللبناني لديه صلاحيات أوسع بكثير لتنفيذ هذه الاتفاقية. إلى أي مدى هذه المرة تختلف الظروف بشكل كبير لتنفيذ حقا هذه المناطق التجريبية بحذافيرها تعتقد؟
0: إذا لم تنفذ بحذافيرها لن يكون هناك انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، لا بل العكس، ستكون الفوهة يعني الرصاصة في فوهة معادلة استمرار الحرب أو استئناف الحرب. لن يكون بالمتيسر هذه المرة القول لدى الجيش أن يقول أي كان في لبنان رسمي عسكري أو سياسي الجيش حقق الإمرة العملية على الأرض. الإمرة العملية لن تكون مقبولة، يجب أن يقال ويثبت أن الجيش نظف المساحة والمنطقة التي أخلتها إسرائيل، ولم يعد هناك أي وجود عسكري أو أمني أو أي مخازن سلاح أو أي أنفاق خارج الدولة. هكذا يجب أن يحصل، يعني الجيش يقول سيطرت على هذه المنطقة وليس أنا لدي الأمرة العملية كما حصل جنوب اللوطاني مثل ما عم تتفضل قبل شوي. فإذا التلاعب والتذاكي اليوم لم يعد مقبول، لا بل أصبح أمرا مضرا ويمكن
1: يعني
0: أن تستعمله.
1: التركيبة اللبنانية أستاذ أسعد وأنت خبير بها وخبير بالشأن، التذاكي اللبناني كما سميته، ولكن كان لافتا رئيس عون بالأمس قال أن رئيس بري يوافق على ما تقوم به الدولة اللبنانية، هل هناك فعلا التفاف شعبي وسياسي لكل الكتل السياسية خلف الدولة لإتمام هذه المهمة، أم ستستمر هذه الحفلة التذاكي كما قلت عنها؟
0: أولا جيلان عن بري، وبري يمكن تفسير موقفه يعني على أنه مثل كما نقول باللبناني

0: اجر بالبور، رجل في البور، رجل في الفلاحه، يعني يقسم موقفه الى قسمين. تحت الطاوله يتكتك مع الرئيس عون، ولم يكن رئيس عون مبالغا حينما قال هذا الكلام عنه. اما فوق الطاوله فهو يشترط ويقول وكانه يجلس على منصه القضاء ويقول هذا، او كانه استاذ مدرسه، هذا حسن هذا سيء هذا، في حين مطلوب منه ان ياخذ موقف لانقاذ الجنوب، لانقاذ الجنوب، ان ياخذ هامشا ومسافه عن ايران. ختاما هنا، ختاما بعشرين ثانية، أما باقي الكتل، باقي القوى السياسية، هناك أنا أدعي هناك أغلبية وازنة جدا من اللبنانيين وقواهم السياسية ونخبهم وراء الدولة فيما تقوم.
1: بعجالة، انتهى الوقت، ولكن أريد أن أعرف الخطوات اللاحقة بكلمتين.
0: فور التحقق من أن المنطقة التجريبية سيطر عليها الجيش سيطرة كاملة بدون أي التباس ولا أي تذاكي لبناني، الانتقال إلى منطقة تجريبية ثانية داخل ما تسميه إسرائيل الخط الأصفر.
1: نعم.
0: يعني تحرير داخل الخط الأصفر.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات والمعطيات. كنت معنا من بيروت أسعد بشارة، الكاتب الصحفي. ونشير إلى هذا الخبر العاجل، وزير الخارجية الأردني يتصل هاتفيا بنظيره السعودي لبحث التطورات في المنطقة. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. تراجع إيرادات السلطة الفلسطينية يخلف أزمة وقود في الضفة.

0: ثلاث ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: أسئلة المعلقة أكثر من الإجابات.
2: قضية اغتيال الدكتور سيف الإسلام ليست حدثاً عابراً.
1: الملف لا يتوقف عند حد الاغتيال، بل يمتد ليفجر أزمة أمنية وخيانات محتملة.
2: لدينا أولوياتنا في الاتهام.
1: هل تعتقد بأن هناك تعمد بالتعتيم على هذه المسألة؟
2: الآن القضاء في اختبار حقيقي.
1: دكتور عقيل دلهوم، رئيس اللجنة الإعلامية والحقوقية لكشف حقيقة اغتيال سيف الإسلام القذافي.
2: السؤال ليس من القاتل، بل من هو المستفيد
1: في موت الدكتور سيف الإسلام القذافي؟ هل انتهى بالفعل حكم قبيلة القذافة؟
2: هذا سؤال خطير ويحتاج إلى تصحيح.
1: السؤال محتاج إلى تصحيح، يحتاج إلى إجابة.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: أهلا بكم من جديد. بعد أسبوع من الاحتجاجات غير المسبوقة وتحت ضغط الشارع، تعيد الرئاسة الأوكرانية رسم هرم القيادة العسكرية. إقالة القائد العام ألكسندر سيرسكي وتعيين اللواء ميخايلو دارباتي خلفا له في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي. بينما يبقى السؤال مطروحا، هل تكفي هذه الخطوة لتهدئة الشارع أم أن الأزمة ستستمر حتى عودة ميخايلو فيدروف إلى وزارة الدفاع؟ متابع.
5: تتجه الأنظار اليوم إلى هذه الساحة، ساحة فرانكا وسط كييف، حيث سيتضح ما إذا كانت إقالة سيرسكي ستنجح في تهدئة الشارع أم أن المحتجين سيواصلون تحركاتهم إلى حين تحقيق مطلبهم الأساسي بعودة فيدروف في أزمة باتت تمثل أحد أكبر التحديات السياسية للرئيس زيلينسكي منذ عدة أشهر. سؤال يفرض نفسه الآن بعد أسبوع من الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها العاصمة كييف وعدد من المدن رفضا لإقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدروف، هل استجاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لضغط الشارع؟ ففي اليوم الأول تجاهلت الرئاسة مطالب المحتجين وأعلنت تعيين إيفهين خمارا وزيرا للدفاع خلفا لفيدروف، إلا أن الاحتجاجات لم تتراجع بل اتسعت وارتفعت أعداد المشاركين فيها، ليتحول مطلب المحتجين من رفض إقالة الوزير إلى المطالبة أيضا بإقالة القائد العام للقوات المسلحة ألكسندر سيرسكي، بعدما اتهمه فيدروف بعرقلة مشروعه الإصلاحي داخل المؤسسة العسكرية. ومع استمرار التظاهرات واتساعها، أعلن زيلينسكي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إقالة سيرسكي.

0: تعيين اللوائي ميخايلو درباتي قائدا عاما جديدا للقوات المسلحة، مؤكدا أن الخطوة تأتي في إطار إعادة هيكلة القيادة العسكرية وتعزيز أداء الجيش، ومشيدا بالدور الذي لعبه سيرسكي في الدفاع عن كييف وقيادة عمليات خاركيف وكورسك. بذلك تكون الرئاسة قد استجابت عمليا لأحد أبرز مطالب المحتجين فيما بقي مطلبهم الأول دون تغيير حتى الآن، وهو إعادة ميخايلو فيدروف إلى منصب وزير الدفاع رغم تعيين وزير جديد للوزارة. ضيف عادل، العربية، كييف.
1: خفضت الحكومة البريطانية الجديدة ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء وحددت سقف تعرفة الحافلات عند جنيهين في أيامها الأولى، ورغم أن الإجراءات تهدف كما يقول رئيس الوزراء أندي بيرنام إلى خفض كلفة المعيشة، لأنها أثارت ردود فعل وانتقادات متفاوتة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير لمراسلة العربية أو مراسل العربية في لندن مصطفى زارون. نتابع.
2: في أول يومين من توليها السلطة اختارت حكومة أندي بيرنام أن تبدأ بما يهم البريطانيين، كلفة المعيشة. فبدلا من إطلاق مشاريع بعيدة المدى، أعلنت إجراءات تقول إنها ستخفف الأعباء عن الأسر. لكن يبقى السؤال، هل تكفي هذه الخطوات لإقناع المواطنين بأن التغيير بدأ فعلا؟
3: أول القرارات كان إلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء اعتبارا من الشتاء المقبل، يليه تحديد سقف تعرفة الحافلات عند جنيهين في محاولة لتخفيف كلفة التنقل اليومي. وتؤكد الحكومة أن هذه ليست سوى بداية لحزمة أوسع لتحسين مستوى المعيشة، بينما يرى منتقدون أن تأثيرها سيظل محدودا ما لم تتبعها إجراءات اقتصادية أوسع.
4: أعتقد أن هذه الإجراءات ستحدث فرقا بالنسبة للمواطن العادي من حيث كلفة المعيشة.
5: عليه أن يخفض أسعار الغاز والكهرباء ولا يكتفي بإلغاء ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، يجب خفض أسعار الطاقة نفسها لأنها أكبر عبء مالي على الناس في هذا البلد.
3: لكن أهمية القرارات لا تقاس فقط بما توفره للأسر، بل أيضا بما تحققه سياسيا. فبعد أيام من تشكيل الحكومة، أظهر أحدث استطلاع للرأي تساوي حزب العمال وحزب الإصلاح في نوايا التصويت عند 28%، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر، في حين جاء حزب المحافظين ثالثا ب 18%.
2: قد تمنح هذه القرارات حكومة بيرنام انطلاقة سياسية جيدة، لكن الحكم الحقيقي لن يكون في الأيام الأولى من عمرها، بل عندما يشعر البريطانيون بأن كلفة المعيشة انخفضت فعلا وأن الوعود تحولت إلى نتائج ملموسة. مصطفى زارو، العربية، لندن.
1: تواجه الكثير من المدن في الضفة الغربية أزمة محروقات حادة مع تراجع الكميات المتاحة وازدحام محطات التعبئة وسط أزمة مالية خانقة تواجهها السلطة الفلسطينية واحتجاز إسرائيل لأموال المقصة وتعطل تحويل فائض الشيكل بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية. نتابع.
6: كل الخرائط تخبرك أين تقع محطة الوقود، لكن لا تخبرك أيتها ما زالت تملك وقوداً.
7: رافقنا أشرف في رحلة بحثه عن الوقود بين محطات رام الله.
8: الصراحة بضل يدور على وين في بنزين، يعني على الجروبات يطلع وين في محطة فيها بروح يرمح، بس يروح بلاقي قدامه 200-300 سيارة.
7: ما يراه أشرف ليس نقصا عابرا، فكميات الوقود التي تصل إلى السوق الفلسطينية من إسرائيل تراجعت رغم توريد نحو 1,500,000 لتر يوميا إلى الضفة الغربية، فإن الاحتياج اليومي يقدر بنحو 4 ملايين لتر لتلبية احتياجات محطات الوقود والمنشآت والمصانع والمستشفيات. هذه الكمية قد تكون كافية فقط في حال وجود مخزون مسبق، إلا أن العجز المتراكم خلال الأيام الماضية هو ما فاقم الأزمة الحالية. لم نحتاج إلى كثير من الوقت حتى وجدنا أثر ذلك في محطة الوقود التالية.
8: يعطيك العافية محترم، كيف حالك؟ بنزين بدنا فيه؟
9: فيش ولا إشي، يعني مش ضول إلا كمية صغيرة هسان.
8: واحد الله زلمة. صرنا لفين 4 كزيات.
9: صار الكميات اللي وصلنا عنا كمية صغيرة إحنا، والكزيات كلهن نفس الدرجة. يعني هلكيت إحنا أخر ساعة ساعتين منسكر، لأن الكميات اللي بتوصلنا من إسرائيل قليل كثير.
7: أزمة الوقود تعكس واقع الأزمة.

0: المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية مع استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة وهي المصدر الرئيسي لإيراداتها، ناهيك عن فائض الشيكل العالق في المصارف الفلسطينية وعراقيل إسرائيلية تمنع تحويله.
1: طلع كيف العالم على الدور شكله فش، الواحد أحسن شي يروح يروح سله يصف السيارة ويروح ينام.
0: لكن ما انتهى بالنسبة لأشرف بخزان وقود شبه فارغ يعكس أزمة أعمق.
2: وإذا كان الوقود هو العنوان اليوم، فإن جذور الأزمة تمتد إلى ملفات سياسية ومالية أكثر تعقيدا.
0: محاصرة السلطة الفلسطينية ماليا ومنع التصاريح لآلاف العمال من الوصول إلى أماكن عملهم داخل إسرائيل بعد 7 أكتوبر، إلى جانب الحواجز والإغلاقات، جعلت الضغط المالي على السلطة الفلسطينية ينعكس مباشرة على حياة الفلسطينيين، من راتب يتأخر إلى دين يتراكم وصولا إلى محطات وقود لا تجد فيها ما تبحث عنه. إسراء الزير، العربية، رام الله.
3: أعلن الدفاع المدني التونسي اندلاع قرابة 1000 حريق متزامن خلال 72 الساعة الماضية، وذلك في مناطق شمال وغرب البلاد على الحدود مع الجزائر وسط موجة حر غير مسبوقة تعرفها البلاد. كاميرا العربية رصدت الوضع من هناك من المناطق في محافظة باجة غرب البلاد ورصدت انتشار الحرائق هناك. تقرير لوليد العبدالله.
4: نحن هنا في جبل كابينيغرو بمنطقة نفزة من محافظة باجة شمال غرب تونس، وكما تشاهدون خلفي هذه إحدى بؤر النيران التي ما زالت مشتعلة في الغطاء الغابي وفي هذه المنطقة الجبلية. هذا الحريق الذي وصلنا إليه للتو يؤكد شهود عيان والأهالي الساكنين على تخوم المناطق الجبلية أن شرارته الأولى انطلقت منذ حوالي 48 ساعة، وإلى حدود هذه اللحظة، إلى حدود وصولنا، تكافح قوات الدفاع المدني مدعومة بمروحيات للجيش وأيضا من إدارة الغابات تكافح للسيطرة على هذا الحريق أو على الأقل الحد منه ومنع وصوله إلى المناطق السكنية المجاورة على الأقل. هذه البؤرة في هذه القمة الجبلية هي واحدة من 3 بؤر أخرى في هذه المنطقة. من هنا من خلفنا على يمين الصورة ما زالت مشتعلة وتهدد المنطقة.
5: ودي راهي المنطقة هذه فما ناس قاعدة تتحرق وفما حيوان في وسط الديار الحريق هذه، يقول لك لا من الوقت الحاضر ماناش موجودين.
6: شو الأضرار اللي بقى؟
5: الأضرار بالديار الهوش وكل ما فماش حتى شيء يبقى.
4: وما يزيد من احتمالية انتشار الحرائق في الغابات والمناطق الجبلية هو وجود هذه المناطق والتجمعات السكنية المتاخمة لها، خاصة إذا أننا إن علمنا أن السبب وراء انتشار هذه الحرائق ليس العوامل المناخية فقط بل أيضا أسباب بشرية، حيث يتعمد بعض الأهالي إلى إشعال بعض المناطق الغابية لاستغلالها إما في أنشطة بيع الفحم أو أيضا حتى تتحول إلى مراع لحيوانات في فصل الخريف والشتاء وأيضا لاستغلالها في الزراعة. الخطورة تبدو أكثر خاصة وإن نظرنا حيث نحن نجد أن معظم هذه المناطق التي أعتت عليها ألسنة اللهب هي مناطق سكنية يستغلها المزارعون والفلاحون هنا في أنشطتهم الفلاحية وأيضا للرعي لدوابهم.
7: النار اول ما بدات تدخل قال هبطنا على الدوار نتاع الكارتي وجويدي خسرنا جويدي هو تتمخلت لنا شيء ما خلت لنا حتى شيء. اي واحد مثلا ثم شكون البلاط نتاع تبن وقرط اقل حاجه في 500 واحد في 1000 واحد في 2000 كل واحد قدش من بالك.
4: وأعلنت إدارة الدفاع المدني أن السلطات نجحت حتى الآن في إخماد 80% من الحرائق المنتشرة في مختلف جهات البلاد في انتظار السيطرة على 3 بؤر تنتشر فيها الحرائق بمحافظتي بنزرت وباجة شمال البلاد والكاف غربا، خاصة مع تحسن الأحوال الجوية والظروف المناخية. من سلسلة جبال كابينيغرو بمنطقة نفزة بمحافظة باجة شمال غرب تونس، وليد عبد الله، العربية، الحدث.

0: تعيش شوارع الهند احتجاجات واسعة ضد الحكومة عقب تسريب امتحانات الولوج إلى كلية الطب. الاحتجاجات طالبت في البداية باستقالة وزير التعليم قبل أن تتحول لأزمة كبيرة تواجه حكومة مودي. نتابع.
1: أصوات الاحتجاجات ارتفعت في شوارع نيو دلهي ومدن هندية أخرى، شعارات ضد الحكومة تلتها أعمال عنف. الشرطة حاولت تفرق المتظاهرين بالعصي والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه. الحكاية بدأت بخروج الطلاب إلى الشوارع غضباً عقب تسريب امتحانات القبول في كلية الطب، ما أثر على نحو مليوني طالب. المحتجون يطالبون باستقالة وزير التعليم.
2: I just read the tweet of Dharmendra Pradhan, India's education minister, who spoke about accountability, the word, for the first time in the last one month of agitation. I'm wondering, he talks about accountability and hasn't yet tendered his resignation.
3: لم آتي إلى هنا لدعم أي حزب سياسي. إنني أدرك كيف تستيقظ أمي في الرابعة فجراً لتعد لي الطعام، كما أن أبي باع أرضه لكي أتمكن من الدراسة واجتياز امتحان القبول في كلية الطب.
1: الأزمة تحولت لأحد أكبر التحديات التي يواجهها رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ وصوله إلى السلطة. المعارضة بقيادة راهول غاندي صعدت الضغط ضد الحكومة متهمة إياها بالفشل في حماية العملية التعليمية وسوء إدارة الملف، فيما انعكس الجدل داخل البرلمان وأدى إلى تعطيل جلساته. وبينما تتواصل التحقيقات الرسمية ومحاولات تهدئة الأوضاع، تقف حكومة مودي أمام اختبار غير متوقع لتثبيت أقدامها في بداية ولايتها. بلال البجديني، العربية.
0: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
4: أكد موقع ذا أثليتيك أن رابطة الدوري الأمريكي فتحت تحقيقا في صفقة انتقال البرازيلي كاسيميرو لنادي إنتر ميامي. ذكرت تقارير صحفية أن الرئيس التركي أردوغان تدخل بشكل شخصي في الصفقة التي يرغب نادي بشكتاش في إتمامها مع المصري محمد صلاح. أعلن نادي إبسويتش تاون الإنجليزي تعاقده مع المدافع المغربي الدولي عيسى ديوب قادما من فولام. مدد المهاجم فيل فودن عقده مع نادي مانشستر سيتي حتى عام 2030 وفقا لما أعلنه النادي الإنجليزي في بيان رسمي. أعلن أرسنال الإنجليزي خضوع مدافعه ويليام صليبا إلى برنامج علاجي وتأهيلي ليشمل الخضوع لعملية جراحية لعلاج إصابة الظهر التي يعاني منها اللاعب. اجتمعت اللجنة المكلفة من الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة يونس محمود رئيس الاتحاد مع الأسترالي غراهام أرنولد لتجديد عقده مدربا للمنتخب الأول.
0: نهاية النشرة إلى العناوين. انفجارات جديدة في مواقع إيرانية قرب هرمز، والجيش الأمريكي يؤكد أن السفن التجارية تواصل المرور عبر المنطقة. توقيع اتفاقية للتعاون النووي السلمي بين أمريكا والسعودية واتفاقية ضمانات ثنائية تعززان الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية والأمن الإقليمي. التحالف الدولي يحبط هجوما جديدا بمسيرات على أربيل واعتراض أربع مسيرات استهدفت القنصلية الأمريكية. الرئيس اللبناني يعود إلى بيروت بعد لقاء ترامب وسلام يؤكد العمل على عودة أهالي الجنوب لبيوتهم. اندلاع قرابة 1000 حريق في تونس خلال 72 ساعة الماضية، والعربية ترصد جهود فرق الإطفاء لإخماد الحرائق. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، شكرا لكم للمتابعة وإلى اللقاء.

0: نأخذ دروسا من هذا التاريخ. سيف بن ديزان شخصية كبيرة جدا في اليمن، نستقي معلوماتنا التاريخية من هذه النقوش التي تعتبر لب الحقيقة.
1: ثمت أساطير ومبالغات أحاطت بالرواية اليمنية القديمة لدرجة أنه كان فيها أشياء غير قابلة أحيانا للتصديق.
0: البحث الآثاري التاريخي لم يصل بعد إلى كل النقوش اليمنية، لا يوجد نقش واحد حتى اليوم ذكر اسم بلقيس. هناك من الأحباش من يرون أنفسهم هم جزءا من التاريخ اليمني.
1: الأستاذ والباحث اليمني توفيق السامعي،
2: تجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة

0: النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بدأ تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتتواصل الهجمات الأمريكية لليلة 12 على التوالي. وكانت القيادة المركزية قد ذكرت في بيانها اليومي أن المهمة ستستمر في تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحة الدولية والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. قبل ذلك، رفضت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ما وصفته بمزاعم الحرس الثوري الإيراني بشأن السيطرة على مداخل ومخارج مضيق هرمز، مؤكدة أن الممر المائي الدولي لا يزال مفتوحا أمام حركة الملاحة، وأن السفن التجارية تواصل العبور بدعم من القوات الأمريكية. وقالت القيادة المركزية في بيان أن إعلان بحرية الحرس الثوري الإيراني أنها تتحكم في دخول السفن وخروجها من مضيق هرمز، وأن السفن الدولية لا يمكن استخدام سوى المسارات التي تحددها طهران، هو ادعاء كاذب. وأكدت أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الممر المائي الدولي يظل مفتوحا أمام حركة العبور، رغم ما وصفته بالتهديدات والهجمات التي ينفذها الحرس الثوري. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دوي انفجارين في محيط مدينة بوشهر جنوبي إيران. كما قالت وسائل إعلام إيرانية أن قصفا صاروخيا أمريكيا استهدف موقعا قرب الأهواز في جنوب غرب إيران. أعلن الجيش الكويتي في بيان أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. ذكرت الرئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر، والتنسيق والتشاور إزاء الجهود الدبلوماسية الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. أكد جاسم البداوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أكد خلال كلمته أمام مجلس الأمن أن الهجمات الإيرانية المستمرة تهدد أمن المنطقة وتنتهك القانون الدولي وتؤثر سلبا على الاستقرار والاقتصاد العالمي.
1: السيد الرئيس، منذ 28 من فبراير الماضي تواصل إيران شن هجمات بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على دول مجلس التعاون ودول أخرى دون أي مبرر مشروع، وفي انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقواعد حسن الجوار. وما زالت هذه الاعتداءات المستمرة تشكل خطرا جسيما على دول المجلس والمجتمعين الإقليمي والدولي، وتعطل مسيرة التنمية والاستقرار، وتعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر جسيمة.
0: هذا ودعا جاسم البداوي إلى تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لوقف الاعتداءات الإيرانية وردع سياساتها، مؤكدا أن هذه الهجمات تهدد السلم والأمن الدوليين وتضر أيضا بالشعب الإيراني عبر استنزاف مقدراته في التصعيد بدلا من التنمية.
1: ومن هذا المنبر نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته القانونية لوضع حد لهذه الاعتداءات وردع إيران عن مواصلة سياساتها العدوانية، بما يحفظ السلم والأمن الدوليين ويصون سيادة الدول وسلامة أراضيها. وأن هذه الهجمات لا تستهدف الدول المعتدى عليها فحسب، بل تمثل كذلك امتدادا لنهج يضر بالشعب الإيراني نفسه الذي يرزح تحت وطأة نظام يبدد مقدرات بلاده في سياسات التصعيد والصراع، بدلا من توجيهها نحو التنمية والازدهار وتحسين مستوى معيشة مواطنيه وضمان مستقبلهم.
0: أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الوزير كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقية تعاون نووي واتفاقية ضمانات ثنائية.

0: وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاقيتين تضعان الأساس القانوني لشراكة تمتد لعقود، وأضافت أن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية. كما رأت الطاقة الأمريكية أن اتفاقية التعاون النووي تساعد على تلبية احتياجات السعودية من الطاقة، كما تعزز منع الانتشار النووي. وزارة الطاقة الأمريكية اعتبرت أن الشراكة مع السعودية ستوسع صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية. الطاقة الأمريكية أفادت أيضا بأن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأمن الأمريكي والإقليمي والعلاقات التجارية بين البلدين. كما أوضحت أنه سيتم رفع اتفاقية الشراكة مع السعودية إلى الكونغرس للمراجعة. اعترضت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي 4 طائرات مسيرة حاولت استهداف القنصلية الأمريكية أو القاعدة اللوجستية المرتبطة بها في أربيل من دون تسجيل أضرار أو خسائر، ويعتبر هذا ثالث هجوم تشهده المدينة خلال اليوم. أعلن القضاء العراقي أن التحقيقات في قضية وكيل الوزارة النفط العراقية الموقوف عدنان الجميلي لا تزال مستمرة، لكنها أسفرت عن ضبط مبلغ قدره 13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار أمريكي، وكانت مخبأة في عدد من الأماكن في محافظة صلاح الدين، فضلا عن ضبط 40 سبيكة ذهبية بوزن كيلوغرام واحد لكل سبيكة، إضافة إلى مصوغات ذهبية يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات. بعد أسبوع من الاحتجاجات غير المسبوقة وتحت ضغط الشارع، تعيد الرئاسة الأوكرانية رسم هرم القيادة العسكرية. إقالة القائد العام ألكسندر سيرسكي وتعيين اللواء ميخايلو دارباتي خلفا له في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي.
1: تتجه الأنظار اليوم إلى هذه الساحة، ساحة فرانكا وسط كييف، حيث سيتضح ما إذا كانت إقالة سيرسكي ستنجح في تهدئة الشارع أم أن المحتجين سيواصلون تحركاتهم إلى حين تحقيق مطلبهم الأساسي بعودة فيدروف في أزمة باتت تمثل أحد أكبر التحديات السياسية للرئيس زيلينسكي منذ عدة أشهر. سؤال يفرض نفسه الآن بعد أسبوع من الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها العاصمة كييف وعدد من المدن رفضا لإقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدروف، هل استجاب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لضغط الشارع؟ ففي اليوم الأول تجاهلت الرئاسة مطالب المحتجين وأعلنت تعيين إيفهين خمارا وزيرا للدفاع خلفا لفيدروف، إلا أن الاحتجاجات لم تتراجع بل اتسعت وارتفعت أعداد المشاركين فيها، ليتحول مطلب المحتجين من رفض إقالة الوزير إلى المطالبة أيضا بإقالة القائد العام للقوات المسلحة ألكسندر سيرسكي، بعدما اتهمه فيدروف بعرقلة مشروعه الإصلاحي داخل المؤسسة العسكرية. ومع استمرار التظاهرات واتساعها، أعلن زيلينسكي في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إقالة سيرسكي وتعيين اللواء ميخايلو درباتي قائدا عاما جديدا للقوات المسلحة، مؤكدا أن الخطوة تأتي في إطار إعادة هيكلة القيادة العسكرية وتعزيز أداء الجيش، ومشيدا بالدور الذي لعبه سيرسكي في الدفاع عن كييف وقيادة عمليات خاركيف وكورسك. بذلك تكون الرئاسة قد استجابت عمليا لأحد أبرز مطالب المحتجين فيما بقي مطلبهم الأول دون تغيير حتى الآن، وهو إعادة ميخايلو فيدروف إلى منصب وزير الدفاع رغم تعيين وزير جديد للوزارة. ضيف عادل، العربية، كييف.
0: خفضت الحكومة البريطانية الجديدة ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء وحددت سقف تعرفة الحافلات عند جنيهين في أيامها الأولى من الحكم، ورغم أن الإجراءات تهدف كما يقول رئيس الوزراء أندي بيرنام إلى خفض كلفة المعيشة، إلا أنها أثارت ردود فعل وانتقادات متفاوتة. متابعة.
2: في أول يومين من توليها السلطة اختارت حكومة أندي بيرنام أن تبدأ بما يهم البريطانيين، كلفة المعيشة. فبدلا من إطلاق مشاريع بعيدة المدى، أعلنت إجراءات تقول إنها ستخفف الأعباء عن الأسر. لكن يبقى السؤال، هل تكفي هذه الخطوات لإقناع المواطنين بأن التغيير بدأ فعلا؟
3: أول القرارات كان إلغاء ضريبة القيمة المضافة

0: على فواتير الكهرباء اعتبارا من الشتاء المقبل، يليه تحديد سقف تعرفة الحافلات عند جنيهين في محاولة لتخفيف كلفة التنقل اليومي. وتؤكد الحكومة أن هذه ليست سوى بداية لحزمة أوسع لتحسين مستوى المعيشة، بينما يرى منتقدون أن تأثيرها سيظل محدودا ما لم تتبعها إجراءات اقتصادية أوسع.
1: أعتقد أن هذه الإجراءات ستحدث فرقا بالنسبة للمواطن العادي من حيث كلفة المعيشة.
2: عليه أن يخفض أسعار الغاز والكهرباء ولا يكتفي بإلغاء ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%. يجب خفض أسعار الطاقة نفسها لأنها أكبر عبء مالي على الناس في هذا البلد.
0: لكن أهمية القرارات لا تقاس فقط بما توفره للأسر، بل أيضا بما تحققه سياسيا. فبعد أيام من تشكيل الحكومة، أظهر أحدث استطلاع للرأي تساوي حزب العمال وحزب الإصلاح في نوايا التصويت عند 28%، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر، في حين جاء حزب المحافظين ثالثا ب 18%.
3: قد تمنح هذه القرارات حكومة برنم انطلاقة سياسية جيدة، لكن الحكم الحقيقي لن يكون في الأيام الأولى من عمرها، بل عندما يشعر البريطانيون بأن كلفة المعيشة انخفضت فعلا وأن الوعود تحولت إلى نتائج ملموسة. مصطفى زارو، العربية، لندن.
4: في تونس، أعلن الدفاع المدني التونسي اندلاع قرابة 1000 حريق متزامن خلال 72 ساعة الماضية، وذلك في مناطق في شمال وغرب البلاد على الحدود مع الجزائر. كما أن العربية رصدت الوضع من هناك من المناطق في محافظة باجة. في التقرير التالي لوليد عبد الله نتابع.
5: نحن هنا في جبل كابينيغرو بمنطقة نبزة من محافظة باجة شمال غرب تونس، وكما تشاهدون خلفي هذه إحدى بؤر النيران التي ما زالت مشتعلة في الغطاء الغابي وفي هذه المنطقة الجبلية. هذا الحريق الذي وصلنا إليه للتو يؤكد شهود عيان والأهالي الساكنين على تخوم المناطق الجبلية أن شرارته الأولى انطلقت منذ حوالي 48 ساعة، وإلى حدود هذه اللحظة، إلى حدود وصولنا، تكافح قوات الدفاع المدني مدعومة بمروحيات للجيش وأيضا من إدارة الغابات تكافح للسيطرة على هذا الحريق أو على الأقل الحد منه ومنع وصوله إلى المناطق السكنية المجاورة على الأقل. هذه البؤرة في هذه القمة الجبلية هي واحدة من ثلاث بؤر أخرى في هذه المنطقة. من هنا من خلفنا على يمين الصورة ما زالت مشتعلة وتهدد المنطقة.
6: ودير المنطقة هذه فما ناس قاعدة تتحرق وفما حيوان في وسط الديار الحريق هذه. يقول لك لا، من الوقت الحاضر ما ناش موجودين.
7: شو الأضرار يبقى؟
6: الأضرار ديار الهوش وكل ما فماش حتى شيء يبقى.
5: وما يزيد من احتمالية انتشار الحرائق في الغابات والمناطق الجبلية هو وجود هذه المناطق والتجمعات السكنية المتاخمة لها، خاصة إذا إن علمنا أن السبب وراء انتشار هذه الحرائق ليس العوامل المناخية فقط، بل أيضا أسباب بشرية، حيث يتعمد بعض الأهالي إلى إشعال بعض المناطق الغابية لاستغلالها إما في أنشطة بيع الفحم أو أيضا حتى تتحول إلى مراع لحيوانات في فصل الخريف والشتاء، وأيضا لاستغلالها في الزراعة. الخطورة تبدو أكثر، خاصة وإن نظرنا حيث نحن نجد أن معظم هذه المناطق التي أعتت عليها ألسنة اللهب هي مناطق سكنية يستغلها المزارعون والفلاحون هنا في أنشطتهم الفلاحية وأيضا للرعي لدوابهم.
8: النار اول ما بدات تخرج قال هبط لنا على الدوار نتاع الكارتيه وجويدي، خاصه جويدي هو تتمخلت لنا شيء، ما خلت لنا حتى شيء. اي واحد مثلا ثم شكون البلاط نتاع تبن وقرط اقل حاجه في 500، واحد في 1000 وواحد في 2000، كل واحد قدش من بالك.
5: وأعلنت إدارة الدفاع المدني أن السلطات نجحت حتى الآن في إخماد 80% من الحرائق المنتشرة في مختلف جهات البلاد في انتظار السيطرة على ثلاث بؤر تنتشر فيها الحرائق بمحافظتي بنزرت وباجة شمال البلاد، والكاف غربا، خاصة مع تحسن الأحوال.

0: للجوية والظروف المناخية. من سلسلة جبال كاب النيجرو بمنطقة نفزة بمحافظة باجة شمال غرب تونس، وليد عبد الله، العربية، الحدث.
1: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
2: أكد موقع ذا أثليتيك أن رابطة الدوري الأمريكي فتحت تحقيقا في صفقة انتقال البرازيلي كاسيميرو لنادي إنتر ميامي. ذكرت تقارير صحفية أن الرئيس التركي أردوغان تدخل بشكل شخصي في الصفقة التي يرغب نادي بشكتاش في إتمامها مع المصري محمد صلاح. أعلن نادي إبسويتش تاون الإنجليزي تعاقده مع المدافع المغربي الدولي عيسى ديوب قادما من فولام. مدد المهاجم فيل فودن عقده مع نادي مانشستر سيتي حتى عام 2030 وفقا لما أعلنه النادي الإنجليزي في بيان رسمي. أعلن أرسنال الإنجليزي خضوع مدافعه ويليام صليبا إلى برنامج علاجي وتأهيلي ليشمل الخضوع لعملية جراحية لعلاج إصابة الظهر التي يعاني منها اللاعب. اجتمعت اللجنة المكلفة من الاتحاد العراقي لكرة القدم برئاسة يونس محمود رئيس الاتحاد مع الأسترالي غراهام أرنولد لتجديد عقده مدربا للمنتخب الأول.
1: وفي نهاية النشرة إلى العناوين. الجيش الأمريكي يعلن بدء ضربات جديدة ضد أهداف عسكرية إيرانية. توقيع اتفاقية للتعاون النووي السلمي بين أمريكا والسعودية واتفاقية ضمانات ثنائية لتعزيز الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية والأمن الإقليمي. التحالف الدولي يحبط هجوما جديدا من مسيرات على أربيل واعتراض 4 مسيرات استهدفت القنصلية الأمريكية. في العراق أيضا ضبط 13 مليار دينار عراقي و400 ألف دولار في قضية عدنان الجميلي. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

0: إن خرج عراقجي من عمان الدولة الوسيطة حتى استهدفتها إيران، هذا يعتبر غدر.
1: إيراني لم تهاجم بدون هدف وبدون دليل.
0: لم أشاهد ولا إثبات إيراني واحد ولا صورة واحدة تثبت أن هذه الدول انخرطت في هجمات عدائية ضد إيران.
2: مجتبى فردوسي رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في مصر.
1: إيران لم تضرب ولا ملاجئ ولا مجتمعات المدنية في جانب العدو.
0: هذا يعني أن إيران تحاول استخدام هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، وبالنسبة لها أصبحت أهم من القنبلة الذرية أو الملف النووي.
1: طرح السؤال بهذه الكيفية ليس صحيحا.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الآن على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
5: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.
6: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات.

0: القصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: من جديد، ينفجر المشهد الإقليمي دفعة واحدة، تسقط كل تفاهمات التهدئة الهشة في الشرق الأوسط. طهران تعود مجددا إلى دائرة النار عبر هجمات متجددة تستهدف أمن الخليج ومنشآته الحيوية، واشتباكات تؤثر على شريان العالم الاقتصادي، مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي ترامب أطلق رصاصة الرحمة على الاتفاق الأخير وتنصل منه بالكامل ليعيد لغة الضغط الأقصى والعقوبات المشددة إلى الواجهة، خصوصا بعد التقارير الاستخباراتية التي كشفت عن مساع إيرانية لاغتياله. واشنطن لم تكتفي بالسياسة، بل انتقلت إلى الأرض بضربات عسكرية مباشرة وضخمة ضد أهداف إيرانية. في المقابل تتمسك الأدبيات الإيرانية بصلابة الموقف. وسط هذا الإعصار تبرز التساؤلات الكبرى: هل انزلقت المنطقة إلى حرب استنزاف لا رابح فيها؟ كيف ستؤثر هذه التطورات على مسار التطبيع بين مصر وإيران؟ أهلا بكم إلى قبل الجدل. نرحب عبر زوم من القاهرة برئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في جمهورية مصر العربية سعادة السفير مجتبى فردوسي. سعادة السفير، حياك الله معي في قبل الجدل أولا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، حياك الله، مرحبا بكم وأيضا لمشاهديكم الكرام.
0: أهلا وسهلا. خليني أبدأ من التصعيد الأخير، يعني انفجرت الأمور في الشرق الأوسط مرة أخرى، وفي مضيق هرمز عاد الحرس الثوري ليعلن إغلاق مضيق هرمز يعني مرة أخرى. لا نعلم هذه المرة رقم كم الحقيقة. السؤال المهم بعد إغلاق هذا المضيق، هل انقلبت طهران على اتفاق سويسرا؟ أصبح من الماضي بالنسبة لها؟
1: أولا كما تفضلتم في بداية هذه البرنامج أنه التفاهم اللي حصل في باكستان بالوسيط الباكستانية في إسلام آباد كان التفاهم هش من البداية. أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية ما كان يلتزم بكل تعهداتها على ما حصلت التفاهم فيما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على 14 بند، يعني خلاصة على البنود الأساسية. هو البند الأول هو كانت مثلا قضية لبنان، عدم إطلاق النار على لبنان، انسحاب إسرائيلي على ما فرضت باحتلال الأراضي اللبنانية في حرب 40 يوم في حرب رمضان مع إيران داخل جمهورية لبنان. ومن ثم هنالك بند خامس لموضوع مضيق هرمز الذي وافقت عليه الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون هنالك إدارة جمهورية إيران الإسلامية في هذه المضيق، ومن ثم عدم إفراج عن الأصول المجمدة عن الأموال المجمدة الإيرانية.
0: متى قال سعادة السفير البند الخامس أن إيران تدير مضيق هرمز؟ هذا غير موجود، هذا كلام غير حقيقي سعادة السفير.
1: البند الخامس تشير على أنه هنالك يعني يتوافق مع إدارة مضيق هرمز من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أن يكون فيما بين إيران وأيضا سلطنة عمان، لأنه مضيق هرمز هو جزء من المياه الإقليمية الإيرانية وأيضا الجزء الجنوبي يكون في سلطنة عمان.
0: ستجري جمهورية إيران الإسلامية حوارا مع سلطنة عمان لتحديد الإدارة والخدمات البحرية المستقبلية في مضيق هرمز، وذلك بالتنسيق مع الدول المطلة الأخرى بما يتوافق مع القانون الدولي المعمول به والحقوق السيادية للدول المطلة على مضيق هرمز. أنتم أخذتم مسألة التنسيق مع عمان ونسيتم أهم نقطة موجودة في هذا البند بما

0: يتوافق مع القانون الدولي، القانون الدولي الذي تضرب به إيران الحقيقة الحائط في إغلاقها لمضيق هرمز واستهدافها للسفن في هذا المضيق. سعادة السفير، لماذا تستهدف إيران السفن والناقلات النفطية في هذا المضيق وتتصرف وكأنها ميليشيات بشكل يعتبره البعض بلطجة في البحر، يعتبره قرصنة، وكأنها ميليشيات وليست دولة؟
1: لا أعتقد هذا الموضوع ليس صحيحا، بأنه حسب البند الخامس الذي أشرت إليه
0: ليلة البارحة إيران استهدفت ناقلتين. يا سعادة السفير كيف ليس صحيح؟
1: لا ليس صحيح، لأنه السفن يعني خلال تشييع جثمان المرشد الأعلى في إيران الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بالخدعة أن يكون هنالك ممر في ضلع الجنوب في هذا المضيق، و طلبت من بعض الناقلات أو السفن التجارية أن يغلقوا أو يطفوا الرادارات بتاعهم ويستفيدوا من الكوريدور الجنوبي، وهذا خلافا لما حصل في التفاهم في بند الخامس من التفاهم المشترك فيما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
0: هل قال البند الخامس بشكل واضح أنه يجب على هذه السفن أن تمر عبر المياه المحاذية أو المسطح المائي المحاذي لإيران وليس لعمان؟
1: لا، تعلم بأنه
0: إقليمية دولية، يعني
1: تعلم بأنه نحن في زمن الحرب وليس في زمن السلام. يعني أولا هذا الموضوع وارد، بأنه اللي يتحكم في الموضوع هو شروط زمن الحرب وليس زمن السلام، لأنه هنالك ألقام وإيران مسؤولة عن إدارة المضيق وعن إدارة تأمين وعن إدارة أمن هذه المضيق. لذلك إيران طرحت هذا الموضوع في المفاوضات مع جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، وجنوب الولايات المتحدة الأمريكية وافق على أن يكون هنالك إدارة إيران للتأمين وأيضا الأمن السفن المتحركة. لا يزال
0: يا سعادة السفير، إيران هي من تستهدف السفن وتقصفها، هي من تخل بأمن هذه السفن والناقلات وتخل بأمن مضيق هرمز. كيف يمكن أن تدير أمن المضيق وهي من تقصف هذه السفن وتبلطج في البحر دون يعني أن يردعها إلا ضربات الولايات المتحدة الأمريكية، وتضرب بالقانون الدولي عرض الحائط وتستهدف السفن والناقلات القطرية والسعودية والليبيرية وكذلك ذلك يوم أمس ناقلتي نفط، وقبلها نقل ناقلات وسفن؟ مش معقول، كيف تدير أمن المضيق وهي من يزعزع أمن المضيق؟
1: أولا القانون الدولي بده يرد على ما حصل في حرب واعتداء على جمهورية إيران الإسلامية. لماذا بدأوا بالحرب؟ نحن كنا في موضع السلام والمرور في مضيق هرمز، وهذه المياه الدولية التي تسميها كانت مفتوحة وكانت الممر مفتوح وكانت تتماشى كافة السفن في هذه الممر، لكن أتت الاعتداء. نحن في زمن الاعتداء، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وأيضاً كيان القاسم الإسرائيلي كحليف للولايات المتحدة الأمريكية يستفيدان من كافة المجالات، مش كافة المجالات الاقتصادية السياسية والأمنية وأيضاً المضيق وأيضاً الممر، أم يستفيد ضد جمهورية إيران الإسلامية. هنالك طموحات وهنالك مؤامرات ضد جمهورية إيران الإسلامية تحت النظام الجمهوري في جمهورية إيران الإسلامية. ليس من جمهورية إيران الإسلامية أن تنظر هذا الموضوع وهذه المشهد ولن تدافع عن نفسها.
0: طيب،
1: وهذا
0: من حق. لماذا لم تقول إيران قبل 28 من فبراير من بداية هذه الحرب بأن مضيق هرمز؟ لم نسمع يوما أن إيران قالت هذا المضيق أنه مياه يعني إيرانية، أو أن هذا المضيق لإيران الحق في إدارته والتحكم فيه. لم تأتي هذه النبرة إلا بعد الحرب على إيران. هذا يعني أن إيران تحاول استخدام هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، وبالنسبة لها أصبحت أهم من القنبلة الذرية أو الملف النووي، كما قال يعني المستشار العسكري لمرشد إيران في تصريحات له يعني منذ ساعات.
1: نحن لا نترك مضيق هرمز. قلت بأنه لدى إيران أكثر من 1000 كيلومتر سواحل في الخليج أولا، ومن ثم المضيق هرمز هو في مياه الإقليمية في جمهورية إيران الإسلامية. هذا ضرورة أن تستفيد إيران من هذه الورقة مقابل الأعداء في المفاوضات وأيضا التفاهم الذي حصلت
0: يوم أمس أو الأيام الماضية. يعني بس نحن نتحدث حتى وقت تسجيل هذه الحلقة، كانت هناك محادثات في مسقط في عمان، كان وزير الخارجية عباس عراقجي موجود في عمان.

0: يعني بعد خروجه فشل هذه المحادثات ربما أو لم يتم التوصل إلى اتفاق بمسألة مضيق هرمز، ما إن خرج عراقجي من عمان الدولة الوسيطة والدولة التي حاولت أن تقرب دائما وجهات النظر بين إيران وبين الولايات المتحدة وبين الدول الخليجية وحتى مع باكستان وغيرها، دائما تلعب دور الوسيط، حتى استهدفتها إيران، هذا يعتبر غدر. ما حدث مع عمان هو غدر، ما حدث مع قطر الوسيط أيضا هو غدر. كيف يمكن أن تكون هذه الدول تحاول أن تتوسط وأن تنقذ إيران من هذه الحرب ومن تجدد وعودة هذه الحرب ومن مسألة مضيق هرمز الذي تغلقه إيران دون سبب قانوني، وتعودون لضرب البلد الذي كنتم فيه تتفاوضون فيه؟ كيف يمكن أن تضربون عمان، أن تضربون قطر، الكويت، الأردن وغيرها؟ لكن أتحدث عن عمان لأن وزير خارجيتكم كان موجودا في عمان.
1: نحن سندافع عن حقنا وأنفسنا، وأي محطة يكون لضرب إيران أو إطلاق صاروخ أو المسيرات من هذه الأراضي سوف يكون هنالك أرض العدو، وإيران ستدافع عن نفسها وتحاجم.
0: هل انطلقت هجمات من عمان ضدكم؟
1: أعتقد هنالك استطلاعات، يعني إيران من دون بنك الاستطلاع اللي موجود لدى القوى المعسكر الإيراني لم تهاجم بدون هدف وبدون دليل.
0: لديها يعني إثباتات عندما هاجمت عمان وقطر والكويت والبحرين والأردن في ذات الوقت والإمارات أيضا في ذات الوقت، لديها يعني أدلة على أن هذه الدول استخدمت القواعد مثلا داخلها ضد إيران في أي هجمات كانت؟ هل لديها ما يثبت هذا الأمر؟ لأنني حقيقة منذ بداية هذه الحرب لم أشاهد ولا إثبات إيراني واحد ولا صورة واحدة تثبت أن هذه الدول انخرطت في هجمات عدائية ضد إيران. الحقيقة سعادة السفير لا شيء،
1: ليس هذا الدول ليس هذا الدول بنفسها يعني تقدم خدمات أو أراضيهم لجانب العدو. الولايات المتحدة الأمريكية للأسف الشديد لديها قواعد عسكرية شاسعة في بعض هذه الدول التي سميتها، وأعتقد بأن إطلاق الصواريخ هو عمل عدائي ضد جمهورية إيران الإسلامية، وإيران تدافع عن نفسها لأنه هذا من حقها يومياً أن تضرب من طرف الولايات المتحدة الأمريكية على بنى تحتية وأيضاً مؤسسات إيران، من تحلية المياه، من بتروكيماويات، من محطات البترولية وأيضا مخازن البترولية وأيضا الغاز، وهذا من حق إيران أن تدافع عن نفسها. من سيدافع عن إيران؟ هل هو مؤسسات دولية؟
0: لا يمكن أن تدافع عن نفسك باستهداف الدول الخليجية، الدول الجارة، الدول التي أنقذت إيران من الحرب أكثر من مرة وتتوسط عند الولايات المتحدة وتدفع دائما باتجاه مصالحة، وأنت تعلم دائما باتصالات مع وزير الخارجية عباس عراقجي لم يتوقفوا يوما في دأبهم على إيقاف هذه الحرب، لكن إيران لا ترد الجميل يعني بمثل ما أعطوها هذه الدول الخليجية، بل تعود لقصفهم وضرب المنشآت السكنية والمنشآت الحيوية، يعني أولا دون رادع وبشكل يعتبر شكل غادر لهذه الدول، خصوصا الدول الوسيطة التي لا علاقة لها. وعندما تضرب المناطق السكنية والمدنية، ما ذنب الناس المدنيين الذين يذهبون يعني جراء هذه الضربات الإيرانية والاعتداءات الإيرانية الغادرة عليهم؟ سعادة السفير ما ذنبه؟
1: ليس صحيحا. إذا تنظر على حرب المفروضة على إيران خلال 12 يوم وأيضا الحرب 40 يوم الذي سميت بحرب رمضان، إيران لم تضرب حتى مجتمعات سكنية في كيان القاصب الإسرائيلي. هذا ليس من خطوات إيران وليس من ضمن بنك الاستهداف الإيراني. إيران لم تضرب ولا ملاجئ ولا مجتمعات المدنية في جانب العدو، بل تضرب القواعد العسكرية وأيضا البنى التحتية الذي يضرب جانب المقابل البنى التحتية في إيران، يعني محطات تحلية المياه هو جانب مجتمعات المدنية. إيران لن تضرب هذا الموضوع. لا أعتقد
0: بأن مطار الكويت ضرب أكثر من مرة. هل مطار الكويت عسكري يستخدم يعني مطار الكويت مطار مدني، مطار مدني، الصالة رقم واحد، صالة المسافرين. البحرين استهدفتم فنادق داخل البحرين ومنشآت أيضا داخل البحرين، حتى في دولة الإمارات، واستهدفتم أيضا منشآت نفطية في كثير من دول الخليجية. ما علاقة هذه المنشآت النفطية بالولايات المتحدة أو بالعدو أو بغيرهم؟ وقبل هذا هذه مسألة مهمة الحقيقة.

0: يعني من الجيد أنك ذكرتها الحقيقة حتى أرد عليها. من الذي يعطي إيران الحق أن تهاجم هذه الدول عندما ترسل الصواريخ والمسيرات إلى هذه الدول فأنت تخترق سيادتها وتخترق أجواءها؟ عندما تصل هذه الصواريخ والمسيرات وتخترق أجواء هذه الدولة فأنت اعتديت عليها، وبالتالي أنت أمام القانون الدولي عدو، وهذه عمليات إجرامية واعتداءات وليست ولا تعبر بالضرورة الحقيقة على أنها فعل دول، هذا فعل ميليشيات.
1: أخي العزيز والكريم، بدك تنظر على حرب المفروضة خلال 40 يوم حرب رمضان ضد جمهورية إيران الإسلامية. هنالك أكثر من 45 حكومة كانت شاركوا في هذه الحرب مشاركة لجانب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.
0: أكثر من 45 حكومة؟
1: هناك 5000 طائرة حربية من نيتو وأيضا من جانب دول غربية وأوروبية كانوا مشاركين في هذه الهجوم على إيران. كافة القواعد العسكرية في دول مجلس التعاون كانت تستفيد لصالح الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إسرائيل.
0: غير صحيح هذا الكلام، غير صحيح. إيران لم تثبت صورة واحدة. الدول الخليجية قالت لكم يا سيد مجتبى فردوسي وقالت لوزير خارجيتك، قالت لهم قواعدنا لم تستخدم ولن تستخدم ضدكم، هذه القواعد مغلقة ولم تخرج منها أي طائرات أو أي صواريخ أو أي مسيرات لضرب إيران، هناك حاملات طائرات موجودة في البحر أمامكم ولم تستهدفوها، لم تستطيعوا أن تستهدفوها. أكثر من شهرين حاصرتكم الولايات المتحدة الأمريكية بحريا ولم تطلقوا رصاصة واحدة عليها. حتى الهجمات الأخيرة هذه ألم تقولون بأنها ضربات أمريكية إسرائيلية؟ لماذا تستهدفون الخليج وتل أبيب؟ تستطيعون الوصول إليها بالصواريخ، الحرب الماضية أثبتت أنكم تستطيعون الوصول إليها، لماذا لم تضربوا تل أبيب وضربتم دول الخليج؟ لأنكم تعلمون بأن ضرب إسرائيل في هذه المرحلة سيعيد فتح النار على إيران مرة أخرى، وستذهب قيادات أخرى غير المرشد وغير القيادات من الصف الأول والثاني والثالث الذين صفتهم الولايات المتحدة وإسرائيل. لذلك لا تستطيع إيران أن تضرب إسرائيل الآن، هذه هي الحقيقة. تفضل.
1: ده ليس حقيقة وليس صحيح بأنه إيران تضرب حاليا الأسطول الناقلات الحربية لدى الولايات المتحدة الأمريكية اللي موجودة في
0: ميناء تستهدف ناقلات النفط وناقلات تجارية لدول ترفع علام ليبيريا وغيرها، فلا تستطيع أن تستهدف قطع بحرية أمريكية، تعرف بالتكلفة.
1: أعتقد هنالك أسطول الخامس في بحرين أم تستفيد منها الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك علي سالم في الكويت الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد منها، وهنالك التدمير أكثر من 8 طائرات وهليكوبترات في هذه المطار. يعني هذا تدل على أنه تحت تصرف الولايات المتحدة الأمريكية أن تستطيع تكشف أما تطلق الصواريخ أو الطائرات اللي تطلع من المطارات تعلن لدى جمهورية إيران الإسلامية من وين جايين.
0: فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قبل الجدل، ابقوا معنا.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
5: حياكم الله من جديد إلى هذه الحلقة من قابل الجدل التي نستضيف فيها رئيس رعاية بعثة المصالح الإيرانية في القاهرة سعادة السفير مجتبى فردوسي بور. سعادة السفير، محمد بكر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني ورئيس الوفد التفاوض الإيراني قال بأنه انتهى زمن الاتفاقات غير المتكافئة.

0: يوجد هنا بالتأكيد اتفاق سويسرا الذي مضى عليه بيده ووافق عليه المرشد، إذا كان اتفاقا غير متكافئ فلماذا ذهب إلى سويسرا ووقع عليه؟
1: أولا أود أن أرد على سؤالك السابق بأنه لربما أن يكون هنالك استهدافات اللي تسمى باستهدافات على المجتمعات المدنية لربما استفزازية، ولربما هنالك مضادات الرداء في هذه الدول أن تسقط إلى بعض المناطق السكنية أو المجتمعات المدنية. يعني نحن مرارا قلنا للطرف الآخر ما بعد الحرب سوف يكون هنالك لجنة التحقيق سوف تتحقق في هذا الموضوع. أما بخصوص السؤال الأخير، إيران لن تقلق باب المفاوضات ولن تقلقه، لأن الحوار هو أداة السياسة الحكيمة، لكننا نرفض بشكل قاطع أن تكون المفاوضات صاحة للمساومات التي تمس بها سيادتنا وكرامتنا الوطنية. الجانب الأمريكي يريد اتفاقا وفق شروطه هو، ويتحدث عن الاتفاق الطويل العقبة بينما يمارس أقصى درجات الضغط الاقتصادي والنفسي في نفس الوقت وفي هذه
0: إيه. لماذا وقعت عليه إيران؟ لماذا وافقت عليه ووافق المرشد على التفاوض ووقع عليه قليباف وذهبوا إلى سويسرا؟ لماذا إذا كان غير متكافئ ولا يحفظ الكرامة والسيادة الوطنية؟
1: نحن مع الحوار، نحن لم نترك الحوار، نحن كنا يعني خلال حربين الأخيرين كنا يعني في خضم الحوار. جاءت الاعتداء على جمهورية إيران الإسلامية، إيران تتبين بأنه أولا هنالك اتفاقية في سنة 2015 وضروري أن يكون ملتزم ويكون أن محترم لدى الطرف الآخر، لكن للأسف الشديد في سنة 2018 الولايات المتحدة الأمريكية وترامب في الجولة الأول من الرئاسة خرج من هذه الاتفاقية. يعني ليس إيران مع المواثيق الدولية، إيران مع القانون الدولي، إيران مع المفاوضات، إيران في العضوية في وكالة الدولية للتقضية، إيران عضو NPT، لم تخرج من NPT، لم يتحرك باتجاه الانحراف النووي العسكري، لكن للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية لا يريد تفاهم، لا يريد توافق، لا يريد مفاوضات متعادلة.
0: كيف إيران مع القانون الدولي؟ هي تضرب 6 أو 7 دول في نفس الوقت، تغلق مضيق هرمز، تهاجم السفن في في في في, في مضيق هرمز، ترسل الصواريخ والمسيرات على المنشآت المدنية، على المطارات، على مصافي النفط في دول الجوار، تنتهك مبادئ حسن الجوار، تنتهك الاتفاقات الدولية، تضرب بها عرض الحائط، لا تقيم وزنا لأي اتفاق توقع عليه، وتقول تحترم المبادئ الدولية. يعني هذا كلام لا يصدقه عاقل سعادة السفير.
1: أولا أخي العزيز، طرح السؤال بهذه الكيفية ليس صحيحا. أن نتكلم عن الاتفاق
0: لا تقول لي كيف أسأل السؤال، إذا سمحت أنت أجب بالطريقة التي تريد، لم أنتقد إجابتك، لا أنت تنتقد سؤالي ولا تعلق على، أعرف كيف أسأل.
1: ليس صحيح، لأنه أنت تعلم بأنه جريمة النكراء اللي حصل في بداية حرب رمضان باغتيال سماحة المرشد، لو كانت باستفادة من كافة القواعد العسكرية في هذه المنطقة سوف يكون هنالك مشاركة لهذا الجريمة. يعني ليس صحيحا أن يقال بأن أمريكا بكافة الأجهزة بكافة ممتلكاتها وناقلات الطائرات ومشاركة القوى النووية مثل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أن تهجم إلى المدارس وإلى مجتمعات المدن الإيراني وتقاتل إيران وتقتل الأبرياء في إيران.
0: والسؤال، من الذي قتل المرشد الإيراني علي خامنئي؟ هل تعرفون من الذي قتله أو لا؟ أولا حتى نصل إلى نقطة محددة في هذه المسألة.
1: العدو الشرس الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. يعني من هو العدو؟ العدو أم يتعارك أم يهاجم إيران أم يعتدي على إيران؟ من هو العدو؟ عدو الولايات المتحدة الأمريكية بكافة الأجهزة لديها وتشارك في هذا الإقليم.
0: أنا سأقول لك واختصار الإجابة الطويلة عليك. الدولي. إسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي قال بأننا نحن، يتحدث عن إسرائيل، من قتلنا المرشد الإيراني علي خامنئي. لا توجد هناك أي قواعد إسرائيلية موجودة في المنطقة، في منطقة دول الخليج، لم تنطلق أي طائرة إسرائيلية من هذه الدول، لأن لديها مطارات داخل إسرائيل وتستطيع التحليق إلى إيران، لديها القدرة ولديها هذه الطائرات، طائرات F-35.

0: 30 وغيرها، وبالتالي إسرائيل هي من قتلت المرشد الإيراني علي خامنئي، وبالتالي لا يمكن أن توجه أصابع الاتهام إلى دول الخليج بأنها شاركت في هذه العملية مع الولايات المتحدة، لأن من قتله هي إسرائيل وليست الولايات المتحدة ببساطة شديدة.
1: هناك سلام إبراهيم، وهناك ائتلاف فيما بين بعض الدول مجلس التعاون مع الجانب الإسرائيلي، وهناك التعزيز
0: هذا حقهم، حقهم وليس لإيران أي دخل في أي علاقة تقيمها أي دولة من دول الخليج مع الولايات المتحدة ومع إسرائيل، أو حتى لو كان مع الشيطان، ليس لها أي علاقة. هذا حق وسيادة لهذه الدول. لم يقل أحد لإيران لماذا تتحالف مع الميليشيات الموجودة في المنطقة، في العراق وفي اليمن وفي لبنان وفي سوريا وفي كل مكان، لم يقل أحد لماذا ذهبت إلى التحالف معهم. بالمناسبة إيران تعتبر أن الميليشيات الموجودة في اليمن مثلا الحوثيين الذين انقلبوا على الشرعية حلفاء، تعتبر حزب الله حلفاء، وهم جسم خارج عن الدولة ومحظور نشاطه العسكري داخل لبنان، تعتبر فصائل مسلحة خارج عن القانون في العراق حلفاء.
1: بدك تسألني لو ترد علي يعني؟
0: تفضل جاوب.
1: لا يبدو أم تغلط برنامجكم يعني. أنا
0: ما عندك إجابة، أنت ما عندك إجابة سعادة السفير.
1: لا لدي إجابة، لأنه يعني دول كافة المناطق التي سميت بها من اليمن إلى لبنان وإلى العراق هم حلفاء إيران. صحيح حلفاء إيران لأنه مقاوم مقابل العدو الشرس الكيان القاسم الإسرائيلي. لا نريد إسرائيل تواجدها في هذا المنطقة على رقم السلام الإبراهيمي إبراهيميك بيس. لا نريد تواجدهم في هذه الإقليم، لا نريد تحالفهم في هذا الإقليم، ولا نريد أن يكون، لأنه الإسرائيل عدو أم تستفيد من كافة الممتلكات هذه الإقليم ضد جمهورية إيران الإسلامية. تواجدها يعني هو خطر وهو هيمنة على الأمن الإقليم وليس أمن الإيراني فقط. يعني بدك تقرأ المقالات ما بعد حصيلة التواجد الوفد رفيع المستوى للمملكة العربية السعودية في تشييع جثمان المرشد الأعلى هنالك.
0: لا تربط هذه القصص. المملكة العربية السعودية ذهبت بوفد لتعزي في إيران في خطوة أخلاقية منها وإبداء لحسن النية، لا علاقة لهذه المسألة بقصة الوجود الأجنبي أو التحالف في لدول هذه المنطقة مع الولايات المتحدة أو غيرها. المملكة العربية السعودية حليف للولايات المتحدة، ليست شراكة، تحالف دفاعي تم توقيعه وإعلانه بشكل كبير. لا تخلط بين المسائل عندما تقوم دولة بتقديم النوايا وتقدم واجب العزاء لكم، تربط المسألة بالوجود الأجنبي وغيره.
1: الحليف اللي ينتهك سيادة وأيضا الحاكمية والاستقلالية في هذه الدول ليس هو حليف، ليس هو معتمد. رأينا الاعتماد اللي حصل، وهذا كانت خطأ فاشلا، ونحن نريد الأمن المشترك وأيضا المشترك في إقامة الأمن على مستوى هذا الإقليم بمشاركة إيران مع دول مجلس التعاون، وليس هناك استيراد الأمن من خارج.
0: تخيل يا سعادة السفير، لا تقرر لدول الخليج ماذا تفعل، لكن تخيل سعادة السفير أن إيران التي تلقت 17,000 ضربة عسكرية لم ترد صاروخا واحدا منها. الآن هي تقيم دول الخليج وتقيم علاقة دول الخليج وكيف استفادت أو لم تستفيد من التحالف مع الولايات المتحدة. على العكس تماما، الصواريخ التي اشترتها من الولايات المتحدة الدفاعية الاعتراضية اعترضت بها الصواريخ الإيرانية بنجاح كبير، حمت مواطنيها، حمت اقتصادها، حمت منشآتها الحيوية والسكنية، وتفوقت على الاعتداءات الإيرانية بهذا السلاح الذي اشترته من الولايات المتحدة الحليف الحقيقي لها، لأنكم أنتم من تهددون هذه الدول وتهددون أمن هذه المنطقة. والآن تقيمون إذا كانت الولايات المتحدة يعني حليف جيد لدول الخليج أم لا. صراحة عجيبة هذه القصة سعادة السفير.
1: نحن لا نعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية في التفاوض وأيضا في التفاهم وأيضا في التوافق. نحن نريد مسح الولايات المتحدة الأمريكية من كافة هذه الإقليم، من كافة القواعد الموجودة في هذه الإقليم، أن تنسح تواجد الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا شرط أساسي لدى جمهورية إيران الإسلامية بالتعاون مع الدول الآخر. نحن لا نريد أن نسمع أو نرى بأنه يستفاد من أراضي هذه الإقليم وأيضا الدول الموجودة في هذا الإقليم ضد السيادة وأيضا

0: حكومة والأمن جمهورية إيران الإسلامية. أعتقد بأنه نحن لدينا استطلاع في ما يعني يحدث في هذه المنطقة من أي مطارات في أي موقع ومن مدى أن تحصل ضد
1: طيب
0: جمهورية إيران الإسلامية. إيران تدافع عن نفسها وعلى نفس المواقع وليس أكثر من ذلك.
1: أشكرك شكر جزيل من القاهرة رئيس بعثة رعاية المصالح الإيرانية في جمهورية مصر العربية سعادة السفير مجتبى فردوسي بور. هذه الحلقة من قابل الجدل انتهت، شكرا لكم على كرم لطف المتابعة، تتابعون ما تبقى منها على منصات العربية للتواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: يقدس النص أم يقدس أفهام الفقهاء وعقولهم؟
4: الأصل أن العقل هو مناط التكليف، فالأصل في الخطاب هو العقل. إذا وجد العلم ارتفع التطرف.
3: لماذا نشأ الإرهاب والتطرف في الإسلام؟
4: القتال في الإسلام أنه دفاع عن النفس.
3: تأخذ موقفا من مفهوم الولاء والبراء؟ تقر هذا المصطلح أم لا بداية؟ الأستاذ الدكتور مالك الشعار، مفتي طرابلس والشمال السابق.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: النظام الإيراني يدعي أنه يسعى إلى وحدة إسلامية عربية، لكن على أرض الواقع نرى تفرق في كل دولة يتدخل فيها.
2: أنت تريد أن تتزعم العالم الإسلامي وعلاقتك شديدة السوء مع كل الدول الإسلامية. اليوم كم ميليشيا وكم منظومة داخل العراق خلقتها إيران؟
1: ما تعتقد أن النظام الإيراني ساهم في الانقسامات السياسية بين الدول العربية؟
2: كل مكان فيه إيران أولاً تجد الفرقة، تجد عدم محاولة الإصلاح، تجد الانسداد السياسي. محمد مرسي وهو رئيس الجمهورية في مصر يذهب للمرشد ليتلقى الإرشادات منه.
3: فصل المقال مع محمد الملا وسامي النصف الجمعة 6:30 على الشاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلن الجيش الأمريكي أنه بدأ تنفيذ جولة جديدة من الضربات ضد إيران بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل للهجمات الأمريكية لليلة 12 على التوالي. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن المهمة ستستمر في تقويض قدرة إيران بشكل أكبر على تهديد الملاحة المدنية والسفن التجارية العابرة للمياه الإقليمية. كما أفادت وسائل إعلام إيرانية عن سماع دو انفجارات في محيط مدينة بوشهر بجنوب إيران. كما قالت وسائل إعلام إيرانية أن قصفا صاروخيا أمريكيا استهدف موقعا قرب الأهواز في جنوب غربي البلاد. أعلن الجيش الكويتي في بيان أن دفاعاته الجوية تصدت لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. وذكرت الرئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. اعترضت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي 4 طائرات مسيرة حاولت استهداف القنصلية الأمريكية أو القاعدة اللوجستية المرتبطة بها في أربيل من دون تسجيل أضرار أو خسائر. ويعتبر هذا ثالث هجوم تشهده المدينة خلال اليوم. أجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وبحث الوزيران التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر. أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية أن الوزير كريس رايت ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقية تعاون نووي واتفاقية ضمانات ثنائية. وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن الاتفاقيتين تضعان الأسس القانونية لشراكة تمتد لعقود، وأضافت أن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية. كما رأت الطاقة الأمريكية أن اتفاقية التعاون النووي تساعد على تلبية احتياجات السعودية من الطاقة كما تعزز منع الانتشار النووي. وزارة الطاقة الأمريكية اعتبرت أيضا أن الشراكة مع السعودية ستوسع صادرات التكنولوجيا النووية الأمريكية. الطاقة الأمريكية أفادت بأن الاتفاقيتين مع السعودية تعززان الأمن الأمريكي والإقليمي والعلاقات التجارية بين البلدين. كما أوضحت أنه سيتم رفع الاتفاقية الشراكة مع السعودية إلى الكونغرس للمراجعة.